0: فاز في 6 مباريات، تعادل في 5، وايضا على غرار الذهاب هزيمه وحيده كانت الاسبوع الماضي في فريانه. يعني ثم استقرار كبير جدا في النتائج، ثم اولمبيك كيف يعني تسيد المجموعه من بدايتها نهايتها، واكيد انه راه هذا اطار فني سابق كيف ما قلنا سي ياسين والاخرين اللي كانوا معاه، والاطار الحالي طبعا بقياده سي مكرم العامري، سي ادم مدرب الحراس، سي فادي عماره، سي عقبه في الاعداد الفني، سي محمد امين السمري ايضا مساعد المدرب، يعني
1: اول مره نعرف سي صبري محمد امين السمري تعرفه خويا، برافو يعطيك الصحة.
0: هذا يعني
1: سي صبري زيد صبري صبري خويا هذاك، ويعني علاقتنا عائلية.
0: أنا نبدأ بالكوتش سي مكرم حنان.
2: سي محمد اللوبيري.
0: سي محمد اللوبيري الإطار الطبي. ويحسب لمحمد اللوبيري يعني هذا حتى أنا حتى كنعلق على جامعات اخرى يوجه له التحيه، يقول لك سي محمد علي راهو اطار طبي يعني كانه يخدم في الدوله كامله، وقت يستحق له اي فريق حتى المنافس يكون حاضر يجري له يجري له يجري له حتى قبل. انا نبدا بسي مكرم. سي مكرم يعني صحيح انت خذيت الاولمبيك وهو متصدر، لكن خذيت الاولمبيك وهو منهزم في الكاف، كانت فتره هذيك فتره صعيبه برشا، فتره شك نسبيا في المشروع اللي بدا اولمبيك كيف ياسس له، كيفاش تجاوزتوا الفترة هذيك؟
2: صحيح، مرحبا بك سي محمد اختي حنان، مرحبا بك. عايش
1: خويا، مرحبا بك كوتش، مبروك مرة أخرى.
2: شكرا يبارك فيك، وتحية لجماهير أولمبيك كير. صحيح خذينا الفريق يوم 20 ديسمبر، كانت جلسة مع سي عمي مختار كما يقولوا العباد. عم مختار وسي صلاح. والله خير عم مختار خير من الرئيس.
1: محلاها؟
2: محلاها سام. جلسنا في اللي مقر النادي يوم 20 ديسمبر واتفقنا، وكان الوعد نتاعي الصعود قبل 4 جولات من نهاية الموسم، واللي حقيقة صار، وهذه معناها من سرية الجلسة اللي صارت. حاجة صعيبة بركة هي الرصيد البشري، وقت اللي جينا الرصيد البشري صحيح معناها اللي ما عندناش الحق في الانتدابات، ما عندناش الحق باش نعدلوا ولا نصلحوا الرصيد البشري. قبلنا المهمة نعرف أولمبيك كيف جمعيتي كل عام ندخل ونخرج لأسباب مختلفة، مرات في الموسم نخدم مرتين. السنة الرصيد البشري للأمانة كان ثري ومتنوع، عنا نقائص معناها في بعض المراكز، لكن بالرغم من ذلك معناها سي محمد قال معناها فترة شك، بعد ما قبلت الفحص بالعكس اللي لمسته في الحصص التدريبية الأولى مع الملاعبية كانوا فما إصرار كبيرة الانتصار في المحمدية، وذاك علاش معناها طلبنا من الرئيس باش يرصد لنا منحة معناها غير عادية معناها زايد على العادة خاطر باش ننتصروا في المحمدية بإذن الله، ووفقنا ربي وانتصرنا. للأمانة ملاعبية محترفين، إطار فني محترف، ناس تخدم إدارة محترفة، نخدموا بعقلية سنة، خدمت بأريحية كبيرة على التجارب السابقة، معناها تضاهي المواسم تاع 2011 و12 وقت صعدنا للرابطة المحترفة الثانية، الظروف كلها متوفرة، الإدارة موفرة جميع الظروف وممهدية النجاح، ما فماش علاش ما ننجحوش، ملاعبية محترفين، خدمنا وفقنا ربي وكان الصعود. صحيح الاحصائيات تاع سي محمد معناها تسجيل الاهداف والاهداف المدفوعه والمقبوله، لكن لو بعد ما حققنا صعود في الجوله العاشره للذهاب، الجوله التاسعه للاياب في الفحص، صعيب ياسر باش تحافظ على رصيد بشري مركز ويكمل بقيه المقابلات بنفس درجه التركيز، معناها بعد ما حققنا صعود صاروا الاشموع عادي الي معناها باش يصير مالغريسا معناها في الربريز في حصه عوده التمارين، معناها الوقت اللاعبين طرفة هي للأمانة، لاعبين جايبين بافل معناها كيما الجمعيات اللي نشوفوا فيهم مع للأمانة، ونعتذر منها ما وفقتش في وقتها، أحرمتهم من الاحتفال وقلنا لا عندنا مقابلة مهمة مع المحمدية
0: ورجعنا وانتصرت 3 أهداف والأول مرة أولمبيك تسجل 3 أهداف
2: صحيح، ولازمنا نكملوا ونواصلوا ولازمنا نوصلوا لأكثر عدد من النقاط ونوصلوا لـ60 نقطة، وعملنا أهداف صغيرة باش نحفزوا الملاعبية يواصلوا بنفس الطريقة، والحمد لله وفقنا ربي، باستثناء مقابلة فريانة اللي كانت في ظروف خاصة معناها للأمانة وانتهت، وفي بين الشوطين ما حكيناش برشا فني وتكتيكي مع الملاعبين، قلنا نحمد المولى والحمد لله رب العالمين كونه صعدنا للرابطة المحترفة الثانية نقطة. يعني تسكر القوس على المقابلة.
1: المهم رجعتوا لكلامي خاطر بالحق عندك ما تشوف فيها الرابطة هذه.
2: شوف للأمانة السنة أنا بطبيعة العلاقة اللي أرستها الهيئة المدير واللي هي تقوم على معناها التحابب والتوادد مع الجمعيات الأخرى، ما لقينيش صعوبه في حتى باستثناء زوز ملاعب ما لقينا فيهم صعوبه. قبل خدمت في اولمبيك كيف رابطه ثلاث كل ملعب نمشي له برشا مشاكل ويصير حتى تحفيز يعني تحفيز ذاتي للجمعيات اللي باش تلعب ضدنا باش تلعب مع اولمبيك الكيف يعني نلقوا برشا صعوبات سواء في الميدان ولا خارج الميدان.
0: حتى الموسم السابق حتى التحريض
2: صحيح
0: ضد الاطار صحيح. الاداري والفني واللاعبين
2: السلام يعني صارت لنا اشكاليات معناها واعتداءات في محمد امين اعتدوا عليه بشمروخ في مقابله الفحص والحمد لله جت سليمه وفي مقابله فريانة معناها ممارسات لا تليق بكره القدم.
1: المهم الصعود
2: الحمد لله لكن الهدف الاسمى واللي يتحقق حسب ما وعدنا به الهيئه المديره في الاجتماع الاولاني بالكل في التاريخ اللي حددناه وربي وفقنا كنا عند كلمتنا
0: واول فريق يصعد من الرابطه الثالثه للرابطه الثانيه.
2: مبرمج يا سي محمد كي شفنا الرزنامة عرفنا اللي باش نصعد قبل اربع جولات ماهوش غرور كل ثقه في النفس. شفنا الرزنامة والمباريات الموجوده عرفنا روحنا باش نصعد قبل اربع جولات ووفقنا ربي وصعدنا. بالله باش نعرض على نقطه تحيه لياسين العبيدي وعماد الكيف اللي عملوا النواه الاولى بتاع الفريق هذا يعطيهم الصحه خدموا خدمه كبيره وكانوا عندهم مساهمه في الصعود. نحن كايطار فردي ما جينا خذينا القطار وهو يسير كما يقولوا نفس محمد امين وبعد خلط علينا الدكتور عقبة السالمي معناها كانت عندنا مساهمه بسيطه في الصعود هذا فرحنا الكافيه من موقعنا بطريف الخدمه اللي خدمناها والحمد لله
1: تحيه.
2: لا لا والله لا معناها نحكي بصدق كانت عندنا مساهمه بسيطه فرحنا الكافيه وسعدنا بالفريق للرابطه المحترفه الثانيه واللي ان شاء الله يكون صعود بلا عوده
1: ان شاء الله ان شاء الله. شكرا لك انت زايده لانه واحد من الناس اللي ديما نقول مكرم العامري ود الاذاعه مقابلات الكبيره ومقابلات المنتخب الوطني التونسي عندك ما تسمع في التحليل
0: على مستوى التواصل خاصة
1: تبارك الله هم كلهم على مستوى التواصل هذا اللي لاحظته انه الناس تعرف تتكلم على الاقل وصلنا في فتره اولمبيك الكيف كي تسمع تصريحات حتى كي تسمعها في اذاعات اخرين طفره للامانه يعني لانه اليوم التواصل مهم جدا سي محمد وانت اقرب هذا انه الناس كي يحكوا على جمعيتك على جهتك يوصلوا المساج بالباهي وهذاك المهم من الحاجات المهمه راه في نجاح الفريق هذا مكرم العام
0: في الاطار الفني
1: ايه؟
0: انه من ابناء الكاف
1: ايه؟
0: يعني مدرسه كبيره في التدريب حتى المعهد العالي للرياضه خرج لنا برشا اطارات
1: ما شاء الله.
0: فنيه ما شاء الله سي محمد امين السامعلي واحد
1: مرحبا.
0: من الكفاءات هذه اللي موجوده سي محمد امين لاحظنا اللي الرصيد البشري تاع اولمبيك الكاف السنه مزيج بين الخبره والشباب كيفاش نجمتوا توائموا بيناتهم تحققوا الانسجام هذا بين اللاعبين؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم يعطيك الصحة على الاستضافة.
1: مرحبا خويا.
3: أول حاجة في التواصل بين اللاعبين عاونونا فيه اللاعبين الكبار على رأسهم طارق الشعبولي أحمد الرحالي
0: على دين الفاهم على دين الرحموني
3: محمد العرفاوي الرحموني هما اللي كانوا
2: ركاز
3: أساسية
0: سيف كريس
3: سيف كريس
0: ولا ابن كيف سيف كريس
1: كيف
3: هم الركاز الأساسية اللي عاونونا باش يدخلوا اللاعبين الصغار في الأجواء واللاعبين المنتدبين يدخلوهم زادة في الأجواء تاع التمارين وتاع اللقاءات. الحمد لله يا ربي خدمنا خدمة كبيرة مع سي مكرم وما ننساش باش نشكر سي عمر الشيبولي اللي هو المدير الرياضي اللي خدم معنا خدمه كبيره في تحليل الاداء
1: وكان عنده بصمه في الصعود راهو عمر ودي جمعيه يعني
2: انا سي عمر الشيبوني قلتها قبل ونعاودها راهو خدم دوبل كاسكيت اداري كمدير رياضي وخدم معنا في ماتشات صعاب في مرحله ما استحقيناه كمحلل اداء وكان تحليله ممتاز واعطانا نقاط ضعف ونقاط قوه المنافسين فيديوهات كان يتحصل عليهم بالطرق نتاعو الخاصه وعاوننا برشا ودرسنا المنافسين وعملنا الخطه الملائمه وانتصرنا في المقابلات هذوك منها مقابله سليانة ومقابله الفحص ومقابله المحمديه في المحمديه تحيه لسي عمر الشيبون
1: هذا هو
3: نواصلوا ونشكر اللاعبيه اللي هما عاونونا برشا عاونونا برشا يتقبلوا منا سي مكرم يتنرفز ساعات برشا وهما يتقبلوا
1: يوسعوا بالهم مع مكرم عارفين
3: ووفقنا ربي وفرحنا الكافيه كله وسعدنا بالفريق للرابطه الثانيه ان شاء الله ما نرجعوش للرابطه الثالثه ومن هنا المستقبل الرابطه الاولى ان شاء الله.
0: دكتور لبيك الكيف صراحه لاحظنا انه بدنيا بصراحه سي مكرم ريس رمي الورود يعني لاعبيه لبيك الكيف حاضرين
1: خدمه سي صبري ودكتور زمان
0: في كل المقابلات لا يعني وقت الفرق الاخرى المستوى ينزل ولا بيك كيف محافظ بدنيا واكيد يعني ثم عمل كبير ياسر سي عقبه سي فادي سي صبري اكيد ثم عمل كبير ياسر
1: مرحبا دكتور منورنا خويا
4: شكرا على الاستضافه
1: عايشك
4: وتحيه لجميع مستمعي اذاعه الكاف. شو هو في البدايه من 2016 مانيش في تونس ما كثير نخدم البارة كل شيء كل ما نسمع لنا بيك كيف في السين نتالم ديما تبقى كيف في الرابتسات ديما يجيك الالم لازم تطلع خاطر ذاك ماهوش مستوى نتاع اولمبيك كيف مستوى يكون في الناسيونال عندهم لاعبين كبار فهمتني جيت كي جيت رجعت لهنا كنت في ليبيا رجعت اتصلوا بيا الاداره فما بيت خدمه مع سي مكرم يخدم معنا زيد شجعني اللي هو معنا صاحب يخدمنا قبل من اللي كنا صغار معنا في الليجا خدمنا مع بعضنا قبل معنا ذاك زيد شجعني وكان الهدف هو الصعود تاع الاولمبيك كيف نشكر اللي كان يخدم في راس من قبل خدم وبعد فادي ناقا فادي خدمنا مع قبل مع بعضنا 2015 معناها انسان كفء عنده ماجستير في العدد البدني وعنده شهاده فيدرالية في العدد البدني جينا كملنا بعضنا خدمنا بالباهي في رمضان وقت اللي العباد معناها الجامعات الاخرى معناها ما نعرفش كيفاش يخدموا نحن نقربوا الوقت للافطار نسيبوا الملاعبين قبل نص ساعه وكنا نخدموا ترافاي انتونس خاطر نخموا في الوقت هذاك نخموا في رمضان وبعد رمضان اللي هو معناها في الاخر نلقوا فريق معناها هو الفريق يتيروجين معناها تلقي ملاعبين بين 20 عام حتى فوق ال 34 سنه والكلهم معناها توصل ملاعب كبير وصغير عملت 90 دقيقه ونجم يكمل لك من بعد المباراه فهمتني هذيك معناها راهي ماهيش سهله راهو تلقى فريق كامل باش تخدم يتيروجين باش تخدم مع الناس الكل فما ترافاي انديفيدياليزي خدمناه فما فروقات فرديه كل ملاعبيه نعطوها الدوزاج على الجرعه المناسبه لكل لاعب مع وصلنا في الاخر معناها ما عندناش يعني اصابات فكامل على الفاهم اللي نزيدو نشكروه معناها كان دوره كبير وعاون الفريق في فتره وصل لعب ماتش شويه كاملين اللي هو الوحيد معناها تو معناها نهايه الموسم هو الوحيد اللي يعني عنده اصابه
2: وملاحظه سي عقبه الاصابه على الفاهم كانت اثر اصطدام مع المنافس ماهيش اصابه عضليه
4: اي معناها نحن نحكوا وانا جنرال ما فهمتني ان شاء الله معناها نواصلوا اللاعبين اللي نطلب معناها من الاداره ولا اللاعبين باش يعاودوا في اولمبيك الكاف لازمهم باش يقعدوا اكثر وقت خاطر اذا كان باش يفوتوا يقعد وقت كبير ولا عم يزيد باش يتعب برشا في البريباراسيون باش يلقى روحه تعب لازم من توا يعني نشوفوا شكون باش يبقى شكون باش يجي مع الاطار الطبي يعني يعملوا لهم برنامج شكون باش يدخل الصاله شكون يخدم باش البريباراسيون بعد ما يبقاش واحد صورته يبقى شهرين هو قاعد يعني مشكله كبيره بعد في التحضير لازم يكون هو عنده معناها الباز باش بعد كي يخدم يلقى روحه حاضر معناها العام الجاي باش ويكون معناها مواكب ويكون النجم يأدي ان شاء الله العام الجاي.
0: عاد في تحضيرك سي عقبه سي فادي السنه وقت الاولمبيك كيف كان اول الفريق بدا التحضيرات نتاعو في الرابطه الثالثه المجموعه الثانيه. برشا حكيوا على انه التاخير في البطوله مش ياثر فيما بعد على الاولمبيك كيف يعني باش يولي ارهاق كذا لكن العكس وشفناه كان الاولمبيك كيف يعني اختيار صائب في التبكير في الاعداد للموسم الجديد.
5: قبل كل شيء تحيه كبيره لكم انتم على الاستضافه وتحيه لاذاعه الكيف ومستمعي اذاعه الكيف. صحيح هو بدايه الموسم بدات الاولمبيك كيف على بكري وهذه حاجه باهيه برشا التحضير البدني خاصة لأن احنا سعقوه بين 4 أسابيع و10 أسابيع معنا هي هذه حاجة باهية تسلمت الهيئة المديرة المهام متاحة على بكري حضرت الفريق متاحة بدو مباشرة مع اللاعبين مع جميع اللاعبين مش يبدو هذه تحية للإطار الفني السابق على رأس سي ياسين العبيدي اللي بدو معناها ومع سي فراس
0: سنوات الاولمبيك كيف عملش تربص يعني خارج الكيف سنة في عين سلطان كان تربص ناجح الى حد كبير
5: اللي عملوا تربص في عين سلطان في باسبوع وهذه حاجه باهيه معناها تحضر الفريق بدنيا لبقيه الموسم من بعد بطبيعه باش نقول الفريق حاضر معناها موجود على المستوى البدني باش يكمل به هذه خاطر هذيك شنو هي باش يبدا من حاضر من الباز نتاع الاعداد البدني باش يكمل به الموسم باش يجي 26 جوله لقدام
1: ونجحتوا
5: الحمد لله
1: برافو لانه بالحق الاولمبيك كيف كان من احسن الفرق كما كان عقبه يحكي الاصابات ما كانش موجوده واضح فريق يلعب هالمقابلات هذوما الكل باقل اضرار واصابات العلاج الطبيعي زاد داخل في المنظومه اليوم ذوما ما نعرفش حسيت انه فريق محترف ولا بالحق نتاع رابطه ثانيه نتاع عندكم مقومات الفريق محترف
6: بسم الله الرحمن الرحيم. مشكورة إذاعة الكيف على الاستضافة.
1: نعيش خويا، مرحبا بيك.
6: الحمد لله واحد يكون له شرف يكون جندي من جنود أولمبيك الكيف حتى في الخفاء.
1: إيه. فهمت كيفاش؟ لي دورك كبير زيد.
6: إن شاء الله. هو الحق عمل المجموعة أو على رأس المجموعة ذي السيد محمد علي لوبيري، تضحيات كبيرة في الميدان الحق.
1: تحكوا مع بعضكم سي صبري الكل.
6: الحق في تواصل دائم، البلانينج نتاع التريتمون، بروتوكول التريتمون نتاع مع الجوارات الكل نحطوه. شكرا للمستشفى الجهوي بالكيف، سيرفيس راديو خاصة عاوننا برشا، أطباء القطاع الخاص.
1: الناس الكل تحط يدها.
6: السنتر ميديكو سبورتيف، أطباء القطاع الخاص، برشا إن شاء الله يعاونونا. راهو الرابطة الثانية تحب أكثر انتونسيتي،
1: قدرة ربي يمشي يعاون
6: إن شاء الله. الحق هو عمل جماعي معناها مع البريباراتور فيزيك. نشكر سي فراس، سي فادي، سي عقبة. الحق ان شاء الله نعملوا بلانيفيكاسيون باهيه للسيزون الجايه، خاطر اصعب ياسر وتحب تخطيط ملتي ديسيبلينير ان شاء الله.
0: مسك الختام مع سي ادم العبيدي.
1: سي ادم
0: العبيدي كيف راه مش مسال في الرابطه الثالثه، ما تقبلش كان 9 أهداف، 4 في الذهاب 5 في الاياب. عن ربيع شوشان يعني تقريبا 16
1: من احسن الحراس
0: يعني صراحه. هي. اكيد عمل كبير ياسر قام به سي ادم العبيدي.
7: مرحبا مرحبا بخوي. مرحبا سي محمد، مشكورين على
1: برافو على الخدمه اللي خدمتها زيد. راهو كل واحد خدم وكل واحد تعب، راهو كل واحد شعانة ادم.
7: اكيد اكيد. ايه؟ مرحبا بكم ومشكورين على الاستضافه.
1: مرحبا بك.
7: مرحبا بجميع مستمعي ذات كيف. نحب نرجع نقطة اللي توا قالها سي محمد، هي طرفه صغيره صارت في الستاج مع الحراس نتاعي. على التسعة الاهداف اللي مقبولين، احنا عملنا اوبجيكتيف من الستاج ملي مازلنا في عين سلطان أول العام، يلزمنا يوفى العام ما نقبلوش أكثر من 10. 10 يتسمى رقم ممتاز، ورقم ممتاز جدا. الأولاد الكل خدموا، مش صحيح ربيع شوشان هو الحارس الأول هو اللي قاعد يلعب، أما ورا ربيع ثم خليل عفاوي، ثم محمد أمين بوغانمي، ثم مستقبل أولمبيك الكاف بالحق اللي هو محمد أمين يونسي. يلعب في الصنف الأواسط، عنده إمكانيات ممتازة،
0: قامة ما شاء الله،
7: إمكانيات بدنية وإمكانيات فنية، بشرط يكمل يخدم بالقدرة إن شاء الله يمشي في الطريق الصحيح. الحاجة الباهية السنة اللي عاونتنا في الخدمة، اللي نحن نعيشوا عائلة واحدة الحراس ولا ومعاهم نيرا نعيشوا عائلة، معناها ثم ثقة ما بيناتنا. ما فماش حارس أني نعرف روحي اللول باش نلعب يبدأ يتكبر على أصحابه، ليه كله كيف اللي يلعب كيف ما يلعبش، معناها كي تشوف انت مثلا
1: اشكال ادم وقت لي ربيع هو الحارس الاساسي.
7: لا
1: يعني
7: لا. الحمد لله هذا ايش كنت نحكي لك، معناها ثم ثقه متبادله
0: ممتاز. انا شفته اللاعب على البنك، شفت انا خليل
7: بالضبط بالضبط، هذا ايش كنت نحكي، هذا ايش كنت نحكي بالضبط
0: بالضبط. ممتاز جدا.
7: ساعات ثم دي كونسيني نبدا مرتاح في البنك، ما نعطيهمش الربيع، يمشي خليل يعطيهم الربيع وربيع يقبل منه. معناها نعيشوا عيله واحده. كي يلعب خليل يلعب ديما نفس لونفي، ديما نفس الفولونتي نتاعهم الاثنين، تشوفهم كيفاش يبدو يشجعوا في بعضهم حتى في التمارين. نعيشوا عيله واحده خاصه في التمارين، سورتو كي تبدا التمارين معناها انتونس شويه، ثم نخدموا في امبيونس باهيه، هذاك اللي خلانا براتيكمون نسمو نجحنا الحمد لله. حاجه اخرى سي محمد والاخت حنان، راهو صحيح قبلنا 10 اهداف صحيح، ثم 9 ثم صحيح راه ثم خدمه تاع حراس وخدمه تاع مدرب حراس ما يسالش، اما راهي ثم منظومه دفاعيه نتاع جمعيه كامله. معناها صحيح نحي الميريت شويه روحي، ما راهو ميريت نتاع جمعيه كامله، معناها ملاعبيه راهو ملاعبيه الكل، معناها من المهاجم للوسط الميدان للدفاع،
0: منظومه
7: دفاعيه فوالا، منظومه دفاعيه اللي قامت بالواجب الكل. الحمد لله وفقنا ربي السنة في الصعود للرابطة الثانية اللي هي بلاصة أولية، وإن شاء الله إن شاء الله البلاصة الصحيحة نرجعوا لها هي الرابطة المحترفة الأولى
1: شال.
7: بتضافر الجهود الكل إن شاء الله، الكافية الكل، وان شاء الله ربي بقى علينا الستر وان شاء الله ربي يوفقنا ان شاء الله.
1: بالعقليه هذه وبهالمستوى الاكاديمي والعلمي الكبير ان شاء الله الاولمبيك الكيف تمشي في طريق صحيح
7: ان شاء الله ان شاء الله.
1: خاطر بالحق الناس اللي يسمعوا فينا توا راهم فرحانين وقت هذوما الكل راهم ولاد الكيف ولاد المعهد العالي للرياضه هذوما راهم دكاتره هذوما راهم بالحق هذوما ناس نفتخروا بهم عندها مد اولمبيك الكيف ما عاشتش هالجو هذا لانه المستوى الاكاديمي والعلمي علمي مهم جدا اليوم في كرة القدم في التسيير الرياضي اليوم ظروف الكل خدمت في صالح أولمبيك الكيف من هيئة مديرة من إطار فني من ملاعبية من جمهور الناس الكل إن نتصور كان ثم حاجة ناقصة رغم اليوم أنا مش نحكي على الصوت خاطر الحكاية كلها يعني مربوطة ببعضها سي محمد برافو آدم كوتش نرجع لك عندك تعقيب
2: عندي تعقيب أولا على التكامل في العمل صحيح كلامك معنى التكامل تام بين الإدارة والإطار الفني واللاعبين فما جنود الخفاء سي نور الدين عمارة وسي مكرم الكلاعي
1: إيه؟
2: حافظي الأثاث في جمعية أولمبيك كيف ومعناها قاموا بمجهود كبير
1: يودي شنو الدور اللي قام به نور الدين عمارة ما زاري ما يعمل حتى في شيء
2: سي نور الدين عمارة معناها
1: أي مرحبا بك أي أي
2: أي حاجة بركة أختي حنان قبل ما نحيل الكلمة سي نور الدين عمارة
1: إيه؟
2: عملنا الصعود صعب صحيح
1: إيه؟
2: وطلب برشا مجهودات وتضحيات اللي جاي أصعب احنا غدوة إن شاء الله نحتفله بعد غدوة يلزمنا نبدو نحضروا فريق الرابطة الثاني الوقت ما عادش الفريق اللي أسباب نجاح الموسم الفارط نحطوها اون بلاس ونبدو نخدموا الموسم القادم معناها التحذيرات المبكرة الانتدابات المبكرة هذه كل من أسباب نجاح الموسم الفارط نعاودوا نعملوها الموسم القادم غدوة نحتفلوا بعد غدوة نكملوا نخدموا حاجة بركة تحية لسي هشام وسي وليد وسي مراد المنصوري اللي معناها كنت نستبخت به للأمانة قبل المقابلة وبعد المقابلة معناها اتصال هاتفي ديما يتصل وكان يتبع الشقيقة ورقيقة على الجمعية هذوما مسؤولي أولمبيك كيف وفي العاصمة تحية لهم وتحية لأحباء أولمبيك كيف في جميع أنحاء العالم ومرة أخرى شكرا لكم شكرا للإذاعة
1: شكرا لك كوتش مرحبا بك أنت ولد الإذاعة سي نور الدين مرحبا
5: مرحبا بك
1: مانيش باش نقدمك لانه غنية على التعريف تحب اولمبيك كيف نعرف من الصغر حب اولمبيك كيف في الدم حاجه منك من العائله
5: والله حنين مش نحكي حديث محكوش وجمال
1: اي بصير اسمعني باش نختصروا الحديث خاطر ملاعبي يستنوا فيه
5: دقيقه دقيقتين
1: ما يسالش خو
5: مش نحكي خاطر حنين مش نحكي على الموسم هذا فهمتي
1: تفضل
5: سمح
1: لي
5: مش نحكي على الموسم هذا وعلى على المجموعة الخدمة بالتفصيل بالضبط بالضبط كل واحد عطوا حقه كل واحد وش العمل بالضبط نشاهد راني شاهد قبل ما نخدم النبي مش نشهد وش صار بالضبط فهمت حنين هذه الموضوع هذا تاع السنة ذي 2025 2026 سي مختار بن سليجان عنده 3 سنين يبرمج يعني في استراتيجية للموسم هذا 3 سنين وياه عمر الشيبون سي عمر الشيبون 3 سنين كي نشدوا على شرط هيئة منتخبة كل واحد يقوم بدوره الإدارة عند سي مختار والليجان عند سي عمر الشيبوني والتيران عندي هنا والذكاء متاع الجمعية عرف شكون اللي اختار في الهيئة متاعه أقوى حاجة حتى هيئة الحباء سي عبد الجليل بن سلطان غني على التعريف والإطار الفني بتبيع اللي مشى واللي جاء يعطيهم الصح يرحموا ليهم وخاصة نشكر السيد عقبة خاطر برشا ناس يعرفوا السيد عقبة ما هو محاضر ودكتور كبير ياسر ما نحكيش وش عمل مع الملاعبية انا واحد الناس كنت ما نعرفش تمشي ودي تعرف نمشي في التيران نحكي لك كل واحد نعطوا حق خاطر الناس كل كتبت على الفيسبوك الناس كل كتبت على الفيسبوك ما كتبش هذيك على المباشر
1: يا سيدي
5: ومش نقسم الادوار مش نقسم الادوار كل واحد خدم خدمته من لو كانوا 4 كعبيطرة سي صلاح سي صلاح سي رضا المصراتي في هولندا نشكروه قام بدور كبير في امور ماليه وامور ماديه وامور كذا سي جامبودي في فرنسا يراسل فيه سي مختار واستناه وعمل له حساب في الهيئه عرف كيفاش يخدم الجماعه من لو وعندك تونس كي تقولي تونس نقول سي مراد بن جيلاني وهشام الشريش ويوسف وداود سي هشام هذوما هما اللي اتصلوا بجماعتهم يعني ما فهمش هي الدعم لهيئه كان تقول تونس تقول مراد بن جيلاني تقول هشام الشريشي وتقول يوسف هما عرفوا كيفاش يتصلوا فما شكون يتصلوا بهم
8: وعاونوا يرحم والديهم منهم سي سي الشريشي زبير الشريشي سي عبد الرحيم زبير هذا كله على الطريق سي مراد بن جيلان سي هشام الشريشي فهمتي باش الناس تعرف اللي في تونس الناس اللي وقفت في تونس خاطر زعما الناس مهبطه كل واحد كيفاش يحكي فهمتي هذاك من تونس تقول تونس تقول تابع مراد بن جيلان وهشام الشريشي والجماعه بالنسبه هنا سي صلاح حط فلوس وحط كذا يعطي الصح سي اكبر حاجه وقع فيها الرئيس عملها اقوى حاجه نشد روحي بالصيفر ما جحدش على الاولمبيك ما جحدش فلوس ولاده فلوس حواليته فلوس كذا عمل كل شيء وعرف شكون يختار معاه ووقفت الناس وقت وقت تثني الركبه تثني الركبه دخل سيجامودي على الخط دخلت الناس على الخط ومجموعه صغيره ونجحت وشوف الاولمبيك ونصت ومازال توصل وخاصه تحيه سي عمر الشيبوني لي جون لي جون كنت عريج وريت وتلبس قلت كذا كان فكره كل ما حاجه تخص ليكيب مو راهو تابع عمر الشيبوني وحط من فلوسه الخاصه من فلوسه الخاصه ويخدم مجانا يخدم ليش في الجمعيه خاطر الجمعيه واقوى حاجه تشوف لوكال تو كتب في اللوكال سينما مش يوكال لا في الكشخه ولا في كل بار يشوف حنان شال شال ما هو ذي حقيقه يحشموا ما نجموش نقولوا
1: ليه وعليش
8: نفسر ليه وراس الرئيس الجمعيه ذكي ياسر عرف كيفاش يخدم وعرف شكون يحط معاه ما نحكوش على ولاد بلاد ما نحكوش على الناس عرفت كيفاش تخدم
1: هذا هو
8: واقوى حاجه كلهم هذوما كلهم يحبوا الاولمبيك
1: هذا هو يعطيك الصحه منهم انت سنور يعيشك جاري الباهي يعطيك الصحه شكرا لك هاي نمشوا الملعبي اسمعني اسم محمد
9: فرسان الملعب الملعبي
1: بصراحه حما نعرفوا علي احمد الرحالي طارق هذوما تقريبا اللي بقيت بقوا في الذاكره الاخرين الجيل الجديد
9: أولمبيك الكاف يعني عنده قاعدة من اللاعبين بصراحة يجمعوا بين الخبرة والطموح يعني قدموا برشا الأولمبيك الكاف أنا شفته حتى في التمارين راه مش مسهل تبدأ من شهر أوت تحاول يعني وتبقى تتدرب لحد ما تطلق البطولة في شهر نوفمبر يعني مرحلة صعبة برشا أنا باش نبدأ مع سي طارق سي طارق القيدوم ونعتبره مايسترو وسط الميدان في الأولمبيك الكاف شنو فرق الصناع المواسم السابقة باش خلي الأولمبيك تحقق النجاح والصعود السنة هذه
10: مشكورين على الاستضافة شو الكيف بريسك تو عنده 5 سنين ويطلب أطلع وما تطلعش لعد الظروف معناتها بريسك كيف الكافيل كلها يعرفها السناع شنو اللي تبدل معناها تبدلت الهيئة الأشخاص عباد نظاف عباد تحب تخدم عباد تحب تعمل حاجة للكيف فهمتني مش تعمل حاجة للروحة ولا من على شنية فهم اكسبر واي يحبوا يعملوه للبلد كامل يحبوا يفرحوا جيها كامل الشيء ذا يبدأ من أول عام هيئة خدمة معناها وفرت كل شيء بريسك من أول عام معتها عملوا ديروك رثموه معتها رجع جوارات عطوه ثقة في ولاد البلاد حطوهم في الواجهة معناها هما ونحن ما واللي طار الفني اللي حطوهم اللول نحب نشكر سي ياسين العبيدي وسي عماد وسي فراس خدموا خدمة بها يعطيهم الصحة هذيك هي معناها الحاجه معناتها اللي خلتنا سنة باش ننجحوا باش تطلع الجمعيه مع كل احتراماتي معناتها للنيفو اللي نحن نكاورو فيه معناتها مستنقع خيب على الاخر فهمت ما عندك حتى فكره تخش تلعب ببرا لو كيفاش راه كي تروح معناتها لاباس معناها وجوك به امورك مريق تستحمد ربي
9: وخاصه اسم الاولمبيك كيف بصراحه خلى برشا جمعيات يعني تحضر لقاء يعني تحضير خاص للقاء الاولمبيك كيف
10: نسي نورمال الاولمبيك كيف راهي جمعيه كبيره راه مش من تو من قبل فهمتني وشي اللي حكوا فيه معناتها الهيئه والستاف معناها على المخالفات اللي صارت قبل معناها للهيئات معناها
1: فهمتني
10: ليه بالحق فما هيئات مشكورين ويعطيهم الصحه فما عباد يعطيهم الصحه خدموا جمعيه فما عباد كيف يعطيهم الصحه ما خدموش الجمعيه فهمتني بكل صراحه راه خاطر اني بريسك تو عندي 5 سنين في الكيف كل عام نلعب على طلوع وما نطلعش كل عام نلعب على طلوع وما نطلعش فما برشا حاجات معناها خلوا الجمعيه ما تطلعش ما نحبش نذكر معناتها الحاجات هذوما نحن تو جايين هنا معناتها فرحانين الجمعيه طلعت
1: الحمد لله
10: معناتها مشكورين
9: معناتها الناس نجحات
10: النجاحات انا قلت لك الحاجه اللي خلتنا ننجحوا السنة اللي هي الثقه اللي حكينا عليها من بكري والكونفيونس اللي صارت معناتها الثقه اللي خذوها الاولاد هذيك هي اللي خلتنا ننجحوا عام السنة
1: يعطيك الصحه طارق برافو على المسيره الكبيره اللي عملتها مع اولمبيك الكيف
9: محمد العرفاوي يعني بعد ما وصلت
1: تحت سليانة بدل الجو شوية
9: رجع الأولمبيك الكيف ايه. محمد يعني تقريبا كان حاضر في أغلب مباريات من هي الفترة بالحق اللي كانت صعبة بالنسبة للأولمبيك الكيف خلال المسيرة هذه
11: والله سي محمد مرحبا بك. سا مرحبا بك اخت حنان.
1: مرحبا اهلا وسهلا.
11: عايشك اخت حنان. قبل كل شيء نحب نشكر ستاف كامل الاداره جوار صحابي كل يعني كانوا يخدموا بقلب ورب كما يحكي طارق بكري العبيد مسيف يعني ويتجبد يعني من قوت ولين انا كشفت يعني من قوت من الصيف للصيف احنا نجروا نخدموا فهمتني. الخدمه هذه كل يعني ما جاتش بسهل مش صدفه الاولمبيك طلعت برشا خدمه برشا تعب يعطي صحه للناس الكل كما سني توسيم محمد قال لنا فتره صعيبه بكري تحكوا انتم على ماتش الفحص اللي يعني خسرناه في الكيف وبرشا عباد يعني بالحق لو دزت معنا للأمانة يعني حتى بعد الماتش دخلت لين الفستير وصحيت ويرحم والديكم وهذه كورة يعني فيها ربح وخسارة والحمد لله يعني حطينا في قلوبنا ذاك الماتش اللي دزنا بالرسمي باش نطلعوا للليك دو مشينا المحمدية جبنا 3 بوان اللي كمان يعني خدمنا عليهم وبنينا عليهم ومن وقت ذاك يعني الحمد لله يعني كل دين شدت اخته وبدينا الحمد لله نقدموا ولا بس
1: الحمد لله. الحمد لله قيدوه مازال صغير احمد يعني نجم يكبر
12: حميد السنه يعني بصراحه انسجم مع كل الخطط التكتيكيه نتاع الكوتش مكرم العامري ناه مدافع ريناه مهاجم ريناه هداف من ضربات جزاء من غيره
1: في المقابلات معك سي محمد ونبدا نصور في احمد في علي في طارق في حما وخاطر بالحق يعني سيرتو بوحميد
12: موسم يعني مميز الحمد لله الرحالي السنين.
13: عليك سي محمد مرحبا بك وحلا بك
1: مدام حنان. مرحبا اهلا وسهلا بك.
13: الله كيما قالوا لك الاولاد نحن رانا من اوت رانا بريسك اول جمعيه بدينا رانا نحن
11: صحيح
13: والناس الكل تجندت نشكروا ستاف سي عماد وسي فراس وسي ياسين يمكن اكثر حاجه نجحت السنه هي لونتونت بينات الستاف ولا الجوارات ولا الهيئه المديره بالحق اللي من اول نهار نحكوا كان على طلوع طلوع طلوع طلوع صارت لنا شويه مشاكل برك يمكن في ماتش الفحص كما قلت ما رخيناش نحن مشينا ناس كل جندت يمكن نذكروا في نهار الريبريز وقتها لابد كلها على اعصابها ولا بيت كلها قالقه ولا بيت كلها نحن عملنا مضاعف قوه مشينا ربحنا وقتها المحمديه من وقت هذاك بدات الديبار الاولاد الكل نشكرهم بالحق عنا جروب موجين نحن الحقيقه تاع عربي صغار وكبار وحتى ديال الكريتي والحقيقه الانتجراسيون في الكيف راهي سهله على الاخر يمكن الاولاد يحكوا لك نحن في الكيف لان ما عندناش براني ولا البلاد ولا حاجه ريت من اول نهار لول ديريكت يدخل ديريكت في الجو يمكن كرير هو الوحيد اللي
1: فماش تخدم مخ بحميد
13: مستحيل اني انظف
1: غدوه تطلع الجمعيه
13: والله ليه ريت انظف جروب خدمت معاه هنا تو بريسك عندي 15 سنه في الكيف سينيور
1: حتى نعرفوها الحكايات هذوك
13: لا والله ليه ريت انظف جروب هم الاولاد يحكوا لك قصه باب اللي ما فماش شيء نقعدوا نحن يمكن الاولاد نقعدوا معاهم
1: الصعود هو الهدف
13: اللي ريكريتي يقعدوا معنا في القهوه يمكن يقعدوا معنا اكثر من ديارهم ولا اكثر من دار نقعدوا معاهم نقعدوا في القهوه مع بعضنا في التيره مع بعضنا في البلايص كلها مع بعضنا هذيك هي اللحمه هذيك هي اللي
1: صنعت الفارقه
13: هذيك هي قسما بالله ساعات حتى الكره ما بتحبش تدخل يبدا نيني صافي جروبها كلها صافي الاولاد حتى الجدد معني نحكي لك كلهم ما شاء الله عليهم عاونونا الحقيقه نتاع ربي معنا احنا معناها مع الاولاد الصغيره الصغار اللي معنا كهو حققنا اللي حشنا بيه وكل كهو كنا كملنا بعضنا كهو
1: عايشك بحميد عايش خويا البي علي كل عام جيتني وقت وعطني بالصعود وما
11: اول حاجه مرحبا
1: بك بدلت الكرسي اليوم وجيتني في وضعيه اخرى
14: علاش انا في فتره صعبه كانت الاولمبيك ورغم ذلك كان يحمل الحلم هذا والثقه الاولمبيك كيف ان شاء الله مش يرجع للرابطه الثانيه والشعب
1: الفعلي اي محمد علي وال
11: مرحبا بكم نشكركم على الاستضافه سبق وجينا صحيح وتمنينا نرجعوا في عامتها باش نفرحوا ما سهلش ربي هاو سهل ربي سنة الحقيقه ما كانش
1: سهل حبيت نسيني بدلت الكرسي كي مشيت من غادي بحذا احمد الرحالي ايه جي صعود والحمد لله
11: واحد من الناس اللي يساهم شوف راهو صعود هذا تعبنا عليه برشا سواء اداره سواء مسؤوليه سواء جوارات سواء جمهور سواء اطار فني معناها بالحق تعبنا على الاخر والحاجه بتيت اللي خلتنا احنا سنين توجو بالصعود انا في اول عام عملنا رينيون صغيره والناس الكل حكيت على الاسباب وحكيت على المشاكل وبراتيكمون الملاعبيه اللي موجودين توا نفسهم موجودين في الخمس سنين التاليين ويعرفوا شنو المشاكل اللي موجودين والاداره اللي تخدم توا حتى ما كانوش قراب في العوام الاخرى كانوا من بعيد مدين يديهم ويعرفوا اش فما في الكيف دونك الناس الكل حكيت على المشاكل وحاولنا نصلحوا المشاكل هذيك فهمت الاداره حاول عرفت شنو المشاكل في الخمس سنين المعنيه اللي فاتوا احنا كملاعبيه كيف كيف باش نجي نجاوب على سي محمد على السؤال اللي سالو الحم على قالوا انه المرحله الصعيبه هو العام كامل كان صعيب علاش خاطر احنا في الخمس سنين الاخرانيين كل عام نلعبوا على الطلوع ومن بعد ما نتوجوش دونك نحن سنين الاوبجيكتيف نتاعنا الاولاني ان حبينا ناخذوا ليكار من الاول على قد ما نجم
15: دونك ريت النقطه اللي تضيع علينا راه نحسها بدمها سواء في البلاد سواء البر. ديما نقولوا صحيح الكونتوري ماركي اما ديما تغيظنا النقطه هذيك خاطر نعرفوا في اخر العام رانا نتعبوا وفي ثلاث سنين الاخرانيين سحقيناهم البوانيت هذوك ونقولوا يا ليتنا جبناها. الحمد لله السنين الناس الكل صلحنا الناس الكل خدمنا على الاوبجيكتيف هذاك. نشكر برشا الاداره اللي الحقيقه بالحق عام استثنائي راه. وعمرها ما كانت عندنا مشاكل راهو بتاع فلوس ولا حاجه بالحق كما نقولوا نحن عام مختلف باش نهار رئيس. فمش حتى مره هزينا التليفون وكلمناها راهو شهريه ولا فلوس جميله. هو يكلمنا يقول لنا باروني صبت لكم معناها مش تفهم بالحق ايه. ثقه كبيره ياس اللي ترى الفني كيف كيف معناها عن اصحابنا مثلا يجونا من البي كافيه ترينوا معنا كي يدخلوا للريتم نتاعنا يقولوا لنا الريتم نتاعكم خير من في البي في لونترينمون ما نحكيش ايه. عم تشوي نشكر اللي ترى الفني القديم معناها سوا سي عماد سي ياسين سي فراس نشكر اللي ترى الفني الجديد والحمد لله فرحنا وفرحنا الكافيه الكل ونشكركم مره اخرى على الاستضافه. عايش
1: خويا ربي يفضلك. اي بابا
16: نحب
1: نقول
16: محمد اي قول قول عليه على نلعبوا فيه بالحق وصلنا مره نربحوا راه ما فماش مانيير لعبت تتغشش عرفتك وسط العقليه في كيف ليه لازمنا نربحوا بالمانيير. بعد الماتش وقت بريسك غريبيو فلالي بت بشوي بشوي الجوارات يمكن ما فماش انتونت بيناتنا نحن حتى بتعرف حتى الكوميونيكاسيون كانت بشوي بشوي ولينا نلعبوا حتى كي نربحوا واحد بلاش وراه فما راه مانير نذكر ماتش بير مشارك انا لعبنا فيه واحد واحد حسيت روحنا لعبنا بالقدام يا ميتولون لعبنا الحقيقه نتاع رب ليه روحنا متغشين الكوتش تغش علينا بعد فما فيديو هبطت دارت نتفرجوا فيها مع بعض تقول لنا لعبنا بالكدا مش بينا مش بينا بعد جانا هو الكوتش في الفيستير قال لنا انت قال لنا لعبنا بالكدا يا اخي الله يغلب قلت مش نعملوا ما ربحناش عادي ضرب لاك شوف العقليه ونوصلت في كيف يعني وماذاك يدخلوا لنا العباد برافو يعطيكم الصحه ما رخيناش فهمت مستنسين يتغشوا علينا كما قلت كان يجيونا 25 تو ما شاء الله ولا العباد كلها تجي
14: ان شاء الله غدوه نلقوا عند
16: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله
1: مش هزنا مباشره الاحتفاليه من شكون مشي شكون
14: محمد علي وين سي محمد علي
1: سي محمد علي غادر الاستوديو ما نعرفش شكون من الهيئه المديره عم مختار سي كمودي غدوه ان شاء الله باش يكون يوم يوم احتفالي غدوه ثم عبد الرحمن الشيخاوي ثم لبنى مقري ثم
14: زيدتنا التفاصيل شنو برنامج الحفل ان شاء الله
1: سي الحجوني زيد
14: حفل صعود الاولمبيك كيف وذكرى ال 104 لتاسيس الجمعيه
17: صحيح محمد غدوه عندنا احتفال كبير بحول الله من الحاجات الباهيه اللي معناها بحول الله معناها مش نبدو فيها احتفال هذايا الاول ومن بعد عندنا يمكن مرتين ولا ثلاثه باش نعملوا احتفال اخر بحول الله معناها الجمعيه ان شاء الله معناها تمشي الامور من احسن ما يرام. بالنسبه للغدوه عندنا احتفال هذاك خاص عندنا اللي مش يجي بحذانا هو لا اله الا الله الشيخاوي سي عبد الرحمن ومش تجينا لبنى صحيح
18: لبنى مقري
17: وبحول الله معناها تبدا الامور ماشيه
18: ثم ضيوف من خارج كيف باش يجوا ان شاء الله
17: اكيد اكيد
18: فهمي الحجوني وكلهم متطوعين
17: ويعطيهم الصح قاعدين معناها يعملوا ومازال ثم برشا اخرين يحبوا ثاني كلمه
1: ثم غدوه لاعبين قدامه ثم رؤساء قدامه ثم ولا الدعوه مفتوحه للجميع غدوه
17: اكيد كل هذاك من كل معناها موجوده زي كل معناها
1: سي كمودي يقرب لي خويا شويه نجموا نتعاونوا باش نوصلوا المعلومه على الاقل للناس لانه نشوفوا في الافيش نجم تجيب برشا جمهور غدوه وقت تشوفوا الفنانين وقت تشوفوا البرنامج نتاع الاحتفاليه وان شاء الله تكون ناجحه الغدوه الاحتفاليه اولمبيك الكاف
19: ان شاء الله اخت حنان نتوجه من المنبر نتاعكم ناظم اللي هي دعوه للناس الكل راهو ماناش باش نستدعوا عباد ولا باش بالشخص
18: اولمبيك كاف ملك للجميع اكيد
19: رايكم وتيران محلول للناس الكل ونسوي نعملناهم بلاش والذري صغار بلاش وعندنا دخله باهيه ان شاء الله تم غدوه عندنا حفله عنا الميداي والتكريم اللي باش جاينا جماعه الرابطه وجماعه الجامعه باش يكرموا باش يكرمونا باش يجيبوا لنا كوب ان شاء الله غدوه يبدا ماتش استثنائي ويبدا نهاير باهي مرحبا بالناس الكل رانا ماناش باش نستدعوا بالواحد اخت حنان
1: دعوه مفتوحه
19: دعوه المفتوحه للناس الكل ومرحبا بالناس الكل.
20: يعطيك صحة. شكرا ليك سي محمد جمود، يعطيك صحة. شكرا لكل الحضور. تحية للفريق الإعلامي لفريق أولمبيك الكيف،
18: سي محمد علي شيرني، سي
20: محمد الزغلامي،
18: الصفحة الرسمية لفريق أولمبيك الكيف.
20: خلينا تاخذوا صورة جماعية بالك غدوة يبدا سي مكرم مدرب فريق الترجي ولا النادي الإفريقي مرة من هنا على موجات إذاعة الكيف. مرحبا بكم الناس الكل، سعيدة بهذه الاستضافة، نورتونا. سنوري هاي خلي لك
21: بداية مش نسكي سي مكرم العام عمل فينا سيدي بالانضباط.
20: هذاك مكرم هو
21: الناس صوب رمضان هو 9 شهور رمضان
20: مالي باش مكرم. مرحبا بكم الكل.
21: جو
18: ان شاء الله ان شاء الله احتفلت
20: الحنين
18: قبل المباراه اثناء المباراه وبعد المباراه
20: وبعد المباراه. سي محمد داي تلتحق بالمجموعه هذه اولمبيك الكيف، فخر الانتماء. 104 سنين هو تاريخ وعمر هذه الجمعيه العريقه، يتزامن مع صعود اولمبيك الكيف. تحيه هذا الفضاء كان لأولمبيك الكيف على امتداد الساعتين. تحية لك انت علوم.
18: ان شاء الله حنين ان شاء الله يعني
20: نعرف تحب أولمبيك الكيف،
18: الصورات المحلية هذه تلتف حول أولمبيك الكيف
20: ان شاء الله
18: يكون الدعم اكبر، لانه في الرابطة الثالثة الثانية شكون المال بالحق يعني صحيح. عنده كلمة الفصل في نجاحات الفريق بتاعته.
20: شكرا لك انت سي محمد الحباسي لانه كنت مع أولمبيك الكيف على امتداد موسم كامل بالصعوبات بالاشكاليات، ماهيش جديدة على سي محمد الحباسي. علولو يعطيك الصحة، غدوة باش نتعبك برشا معايا من الاستوديو الخارجي في ملعب الكيف. تحية العياد، تحية الخيري في الإخراج، شكرا وسلاح اللي بدا معنا الحصة، تحية لكل الزملاء. فرحتنا كبيرة اخترنا اليوم باش نقربوا هكاكا ونقربوكم للاحتفالية غدوة. ما تفلتوش الاحتفالية الكافية لكل اللي يحبوا فريق أولمبيك الكيف، يكون إن شاء الله في أحسن حلة وغدوة يكون فرحة كبيرة في ملعب الكيف. تقابلوا إن شاء الله في مواعيد قادمة. هذه سبورت تايم اليوم قربت ننسى العنوان. مرحبا بالناس الكل، تحية. فرحانين برشا بهالوجوه النيرة بهالإطارات الكبيرة اللي تفتخر بها الكيف من دكاترة وبركلة، ناس يشرفوا ولاجيها شباب الكيف. تحية لكل أعضاء الهيئة المديرة اللي حضروا معانا واللي ما حضروش، اللاعبين الكل اللي لعبوا الموسم هذا، اللي طار الفني للجمهور وللناس اللي عاونت أولمبيك الكيف وقالت حتى كلمة خير فهالفريق هذا وفي الهيئة. نتيجة اليوم أولمبيك الكيف في الرابطة الثانية وإن شاء الله الرابطة الأولى الموسم القادم. نقابله إن شاء الله في مواعيد قادمة.

غنوة جديدة ومطلعها بيقول يا حبايبي يا غايبين وحشني يا غاليين لو أغمض وأفتح ولاقيكم جايين يا حبايبي يا غايبين.

حبايب من يوم ما بعدنا ولا شيء في الدنيا بيسعدنا ولا وردة بتزوق بيتنا ولا شمعة بتنور عيدنا ولا وردة بتزوق بيتنا ولا شمعة بتنور عيدنا.

0: إذاعة الكاف
1: صوتك يا بلادي ديما علي.
2: في الشأن العام إعداد وتقديم قسم الأخبار بإذاعة الكاف.

0: السلام عليكم مستمعينا الكرام، اهلا بكم في حصه جديده من برنامج في الشأن العام على موجات اذاعه الكاف. حصه هذا اليوم سنخصصها للحديث عن الموسم السياحي وقطاع السياحه بصفه عامه في الشمال الغربي. ما هو واقع هذا القطاع؟ ما هي الاستعدادات للموسم الصيفي وسير الموسم السياحي الثقافي في بقية الولايات ومستقبل هذا القطاع في هذه الربوع؟ في من ضيوف الحصة يحضر معنا في الاستوديو نائب البرلمان عن جهة الكاف ياسر الجراري، أيضا يحضر معنا صابر المقري المندوب الجهوي للسياحة بالكاف، وسيلتحق بنا بعد قليل عن منظمة المتوسط بالكاف الناشط في المجتمع المدني مروان الفرشيشي، وفي الخط الهاتفي سعداء بأنه يحضر معنا سي محمد اليحيوي نائب البرلمان عن دائرة طبرقة وعين درهم ورئيس لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية صلب البرلمان. إذن هذه حصة اليوم من محاورها أكيد باش نتحدث عن الموسم السياحي بولاية الشمال الغربي في علاقة بمختلف أنواع السياحة من سياحة ثقافية وأيضا شاطئية أو بيئية أو طبيعية. أيضا مش نتحدث عن أهمية هذا الموسم وهذا القطاع في الاقتصاد المحلي وواقع الاستثمار في هذا القطاع ومدى جاهزية البنية التحتية بهذه الربوع لجعل هذا القطاع قاطرة للتنمية بصفة عامة. إذن قبل أن نبدأ لدينا ورقة سنقدمها للحديث عن هذا الموضوع كمقدمة شاملة قبل أن ننطلق في الحديث، إذ يشهد الشمال الغربي التونسي انطلاقا من الكاف وسليان مرورا بباجة ووصولا إلى طبرقة تنوعا طبيعيا وثقافيا وسياحيا هاما بين الجبال والغابات والشواطئ والمواقع الأثرية والموروث الثقافي. ورغم هذه الإمكانيات ما زالت الجهة تبحث عن مكانها الحقيقي ضمن الخارطة السياحية الوطنية. في هذه الحصة إذن سنحاول فتح ملف السياحة بالشمال الغربي بين الواقع والرهانات والإمكانيات المتاحة، ونتساءل هل تعتبر الدولة فعلا الشمال الغربي أولوية في الاستراتيجية السياحية الوطنية؟ لماذا يتركز الاستثمار السياحي أساسا في الساحل الشرقي في حين تبقى مناطق الشمال الغربي أقل حظا من حيث المشاريع والبنية التحتية؟ هل يمكن للسياحة البديلة والبيئية أن تتحول إلى محركا للتنمية بالجهة؟ إلى أي مدى يمكن للسياحة أن تساهم في الحد من البطالة والهجرة الداخلية؟ وهل المواطن المحلي استفادة فعلية من النشاط السياحي؟ وكيف يمكن أن نثمن خصوصيات مناطق مثل ولايات الكاف سليانة باجة ونفزة وطبرقة وعين درهم وغيرها ضمن منتوج سياحي متكامل؟ وما المطلوب اليوم حتى يصبح الشمال الغربي وجهة سياحية تونسية ودولية على مدار سنة وليس فقط خلال فصلي الصيف وربما الشتاء؟ إذن أسئلة عديدة سنطرحها اليوم للنقاش مع ضيوفنا أيضا مع مستمعينا بحثا عن تصورات جديدة ورؤية مختلفة للقطاع السياحي. إذن ننطلق في هذه الحصة ونستقبل ضيوفنا. سياسر أهلا وسهلا بك.
1: مرحبا سي وليد، شكرا على الاستضافة. مرحبا بضيوفك الكرام سي صابر سي محمد وسي مروان، وطبعا مرحبا بإطارات إذاعة الكاف إذاعتنا اللي في كل مرة نحب نأكد على أنها المرفق العمومي الرئيسي والأساسي في مستوى الجهة، واللي من دوره ومن واجبه ومسؤوليته أنه يغطي الشأن الجهوي، لكن أيضا من دورنا من واجبنا أنه نوفر له يعني كل إمكانيات ونتعاطى ونتعامل معه إذا بما يتيح له أن يوصل الإعلام والمعلومة للمواطنين، وما أحوجنا للمعلومة إذا وما أحوجنا لأنه نكون قراب للمواطنين ونبلغوهم كل التفاصيل وكل المعطيات. اليوم مهم أنه المواطن إذا يكون محمل بالمعطيات باش ما توصلوه في ظل زخم الإعلامي وظل زخم المعطيات والمعلومات أنه يكون محمل بالمعطيات الدقيقة والصحيحة والسليمة.
0: شكرا لك أنت أيضا على تعاونك معنا كوسيلة إعلام دائما في موجود دائما حاضر ودائما في خدمة الإعلام والجهة أيضا. سي صابر مرحبا بك.
2: مرحبا بك سي وليد، مرحبا بسي سيد النائب سيد ياسر، مرحبا بكم الكل وشكرا على الاستضافة هذه وشكرا لإذاعة الكيف.
0: زخم كبير في الجهة
2: إن شاء الله، هي ولاية الكيف تشهد زخم كبير تظاهرات ثقافية وسياحية إن شاء الله في هذه الحصة باش نحكوا عليها ونعرفوها بالقدام ويساهم في نجاح إن شاء الله الحصة هذه.
0: أيضا سعداء باستقبال سي محمد اليحياوي النائب في البرلمان عن دائرة طبرقة وعين درام وأيضا رئيس لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعة التقليدية في البرلمان. سي محمد أهلا وسهلا بك.
3: الخير، تحية لجميع الحضور ومرحبا بجميع المستمعين في إذاعة الكاف، وشكرا على تنظيم هذه الحصة في بداية الموسم السياحي اللي نتمناه يكون واعد على مناطقنا.
0: بارك الله فيك. إذا ننطلق في الحوار ونبدأ معك أنت سي محمد، أكيد أنت رئيس لجنة السياحة في البرلمان، هل الشمال الغربي أو التساؤل نطرحه في هذه الحصة، هل أنه الشمال الغربي حاضر فعليا ضمن السياسات السياحية الوطنية؟ وأكيد أنتم في اللجنة قاعدين تخدموا على التواجد القطاع السياحي والسياسات متاع القطاع السياحي في الشمال الغربي. مؤخرا أكيد عملتوا اجتماعات في هذا الشأن، شنو هو الدور اللي يمكن يقوم به البرلمان في هذا الشأن؟
3: الله شكرا. الشمال الغربي هو جزء لا يتجزأ من خارطة البلاد التونسية، وروى إذا كان نطرح السؤال بطريقة ثانية، عديد المناطق وليس الشمال الغربي في إطار حسب يشتكي من عديد الصعوبات. أنا في اعتقادي أن أبرز مشكلة اليوم تواجه قطاع السياحة هو إعادة الهيكلة والتصور على مستوى الوزارة. اليوم المشكلة الأساسية بعد الاستماعات اللي عملناها على مستوى الأطراف المدخلة، كيف جامعة النزل، جامعة المطاعم، وربما سنستمع في الأيام القليلة القادمة لوكالة الأصفار، عندنا مشكلة في إعادة الهيكلة. المتدخلون في القطاع أطراف عديدة، وزارة السياحة ليس بمفردها المتدخل بل أصبح دورها ثانوي، ولهذا وجب أن نفكر. ورغم أن سابقا مشاو سنة 23 في إحداث ما يعرف بالمجلس الأعلى للسياحة، ولكن ظل حبر على ورق. لماذا؟ لأن ربما هناك تنازع صلاحيات في هذا القطاع، ووزارات عديدة اللي هي الداخلية، اللي هي النقل، اللي هي البيئة، التجهيز، كلهم مدخلين مع وزارة السياحة. اليوم القرار متشعب بين جل هذه الوزارات دون أن نجد تدخل واضح من الوزارة على مستوى أساسي. هذه نقطة مهمة برشا اليوم لازمنا نناقشها. المعطى الثاني على مستوى الشمال الغربي، الشمال الغربي سيتأثر بجملة المشاكل الموجودة في القطاع على مستوى الهيكلة وسيطرة الأوامر والقرارات والترتيبات اللي هي أصبحت تقريبا بمثابة النصوص وترتقي حتى أكثر من القوانين الأساسية المنظمة للقطاع. وين تمشي اليوم في أي نزل أو في أي منطقة سياحية يقول لك رأي الإجراءات، رأي الرخص عذبتنا. اليوم احنا عندنا في تونس تشابك ما بين الرخص والقرارات والأوامر الترتيبية اللي تنتج على الوزارات مع القانون الأساسي. عادة أنت الاستثمار رأس المال هو يكون حر وغير مقيد، التقييد هو استثناء. احنا في تونس حولنا أن التقييد هو الأساس والاستثناء هو تطبيق القانون، هذا راه يعرقل النشاط السياحي. أعطيك بالنسبة للوضع العام على مستوى الجهة، الحقيقة ثم انتعاشة ربما جديدة على مستوى القطاع السياحي وقاعدين نخدموا عليها. احنا عندنا منطقة سياحية القديمة اللي هي طبرقة عين درام، فيها مجموعة بناء النزل اللي عندهم مشاكل، لكن توا عندنا احاديث.
0: سي محمد طبعا، لو تسمح مش نجو نحكيو على ربما الجهة متاع طبرقة عين درام، ربما ونوايا الاستثمار غاديكا والمشاريع الموجودة غاديكا، خلينا في السؤال الاولاني اللي طرحته لك، انتم كنواب ربما ورئيس لجنه انت اقترحتوش مبادرات انه باش يكون شمال الغربي فعلا ضمن السياسه السياحيه في تونس، معناتها ما عادش القطاع السياحي متركز جله في المنطقه الشرقيه.
3: احنا راهو عندنا افاق كبيره جدا، وانا كنت باش نمشي لك في الاتجاه الافاق السياحيه الواعده الموجوده في الجهه. اولا عندنا المنطقة القديمة اللي هي فيها العديد من الجزر المغلقة، احنا تو عندنا حديث متقدم مع مجموعة من المستثمرين، ربما من هنا إلى الصائفة سيقع التفويت في جميع النزل اللي كانت مغلقة وتسبب عائق على مستوى التنمية والاستثمار. عندنا خبر جديد ربما اللي هو المنطقة السياحية الزويرة اللي هي تو فيها تقريبا بدا الشغل عليها من 2018، الأمثلة الهندسية الكل جاهزة. أنا مؤخرا مع السيد الوزير كان عندنا لقاء أخير ربما مع رئاسة الحكومة في اتجاه الخروج لتنفيذ المنطقة السياحية اللي هي ستكون واعدة في باجة وستعطي إضافة كبيرة جدا للقطاع السياحي. مين عندنا نشتغل على المنطقة السياحية بعين دراهم اللي هي طوالت كثيرا نتيجة بعض المشاكل الأخرى اللي هي منطقة سجل الأطلال، وقع اتخاذ قرار في تغيير العقار إلى جهة ولد هلال فيها أيضا تقريبا 55 هكتار، وإلى جانب هذا الكل عندنا ما يسمى بالإقامات الموجودة على طول ولايات الشمال الغربي في سليانة، في عين دراهم، في طبرقة، في الكاف، لكن هذه تصطدم بالقوانين المعطلة لهذا الاستثمار النوعي والجديد في المنطقة. المنطقة تعيش جملة من المشاكل، لكن هي منطقة واعدة وهي منطقة تروج نفسها بنفسها باعتبار ما تزخر به من إمكانيات طبيعية وجغرافية متميزة.
0: نعم سي محمد، نمشيو لسي صابر المقري المكلف بقطاع السياحة في جهة الكاف، أكيد عندك التزامات مش تغادرنا. سي صابر، الكاف إذن عندها زخم كبير من التظاهرات السياحية الجديدة والمستجدة والقديمة أيضا، تراهن الكاف إذن على السياحة الثقافية والبيئية وما يسمى بالسياحة البديلة، هل هناك عندكم أنتم في وزارة السياحة وانت مكلف بالملف هذايا استراتيجية واضحة لتطوير هذا النمط من السياحة؟
2: شكرا سي وليد. احنا الحقيقة كوزارة السياحة وكديوان وطني تونسي للسياحة اللي يمثل في المندوبية الجوية للسياحة بالكاف اللي هنا، فهمتني، الأكثر خدمة نخدموا عليها هي الحقيقة كجهات داخلية هذه معروفة، فهمتني، هي السياحة الثقافية أو السياحة البديلة اللي تعنى بالشأن الثقافي واللي تساهم بدورها في الترويج للجهة كوجه للثقافة للسياحة وللثقافة، باعتبار أن الكاف هي معلم من معالم الثقافة في الجمهورية الكل، وإحنا طبعا نعيش على زخم عديد الظاهرات الثقافية الموجودة في الجهة الحقيقة، بدأت من شهر أفريل حتى شهر ماي، ابتداء من شهر موسيقى الجاز اللي في دورته 11 واللي شد تنظيم التعود نجاح كبير واللي شد إقبال كبير من كيف الزوار من كامل الجمهورية. كذلك عندنا عديد التظاهرات في الأيام هذه على غرار مهرجان مايو في 15-17 مايو إن شاء الله، تظاهرت صوت الجبال كيف تظاهرت، هذه كلها تساهم هي في إنجاح الموسم السياحي وفي تأثير المجلس السياحي بالجهة وفي استقطاب عديد الزوار وفي تنشيط الحركة السياحية والتجارية بالجهة.
0: هذا أكيد حاجة واضحة وجلية، منذ سنوات الكاف معروفة بذلك. كان يحكي سي محمد ربما على الاستثمار في القطاع هذايا في الكاف، أكيد فما برشا نوايا استثمار في القطاع هذايا في علاقة بالسياحة البيئية والسياحة البديلة، هل هناك نوايا استثمار كبرى أو متوسطة لفائدة الشباب؟
2: هو شوف سي الحقيقة سي وليد، احنا كجهة متاع الكاف نشهد فهمتني عديد وجود عديد المشاريع السياحية خاصة في الإقامات الريفية والاستضافات العائلية، مي هذا الحقيقة ما يساهمش في تطوير المنتوج السياحي بالجهة، خاطر تعرف انت هذوما الأنواع المتاع السياحية هذوما ما عندهمش كاباسيتي دي بيرجمون كبيرة الحقيقة، فهمتني. احنا قاعدين نشتغلوا عليه، فهمتني. احنا تو في التظاهرات الكبيره هذه الحقيقه نعانوا فهمتني من قله فهمتني لونيتي دي زيبرجمون
0: تقريبا لقيناها الصعوبه هذه في وقت ما في مهرجان جاز ثم صعوبه
2: في كل التظاهرات بريسك في كل التظاهرات مش كبرى
0: رغم وجود معناتها مؤخرا من فئه خمسه نجوم يعني
2: هو الحقيقه زادنا نضافت لنا مؤسسه من فئه خمسه نجوم ساهمت في اثراء المنتوج السياحي بالجهه مي الحقيقه قلت لك احنا عندنا عديد المشاريع في في في, في النمط هذه نتاع السياحه البديله سواء دور ضيافه او استضافات عائليه او اقامات ريفيه مي اللي الحقيقه قاعدين نخدموا عليه احنا كجهه وبالتعاون مع النواب تاع الجهه وبالتعاون مع السلطات الجهه على راس السيد الوالي فهمتني هي احداث المنطقه السياحيه بولايه الكيف
0: هذه اعلن عليها
2: اعلن عليها السيد الوزير في زيارته الاخرين اللي عملناها
0: شنو الجديد في هذا الشان
2: هو الجديد فيها هو الحقيقه احنا تو في نقولوا احنا في الفاز نتاع التفويت العقاري من املاك الدوله للوكاله العقاريه السياحيه واحنا ان شاء الله بحاول قلت لكم تضافر الجهود الكل مشينا فيها خطوه باهي ننتظروا تو باش تتحوز عليها الوكاله العقاريه السياحيه اللي هي ما اللي هي معنيه بالاستثمار في القطاع السياحي فهمتني باش تتدخل فيها وتهيئها وتحط على ذمه المستثمرين وهي على امتداد 30 هكتار وهذا باش يساهم بدرجه كبيره في تطوير القطاع السياحي بالجهه
0: للي ما يعرفش شنو معناها منطقه سياحيه في الكاف شنو مكوناتها شنو الاضافه المرجوه منها
2: على غرار المناطق السياحيه الموجوده في كامل الجمهوريه هي المنطقه السياحيه تتكفل به الوكاله العقاريه السياحيه الاي اف تي اللي تابعه لوزاره السياحه باش تهيئها وتحط على ذمه المستثمرين في القطاع السياحي هذا بالتشارك مع السلطات الجهويه في الجهه باش تكون فيها منتوج سياحي متعدد من نزل من فئة ثلاثة نجوم إلى فئة خمس نجوم مطاعم سياحية فهمتني سونتر دو لوازير سونتر دو كومبينغ هذا الكل فهمتني تسعى عليه الوكالة العقارية السياحية مش تعمل دراسة فمن تستعمل دراسة بعد ما تتحوز على العقار إن شاء الله ومش تقدم للسلطات الجهوية وإن شاء الله نمشي فيه الموضوع
0: هذا تقريبا أهم مشروع ممكن تخدموا عليه
2: احنا نشوف من أهم المشاريع اللي نخدموا عليه ولازم نخدموا عليه كديوان وطني لتونس السياحة ومندوبية الجهوية للسياحة وكسلطات جهوية وبالتعاون الزيادة مع السادة النواب اللي واقفين معنا بارك الله فيهم في الموضوع ضايف الحقيقة إضافة كبيرة للجهة هذا نقدم
0: عليه. شنو ينقص سي صابر الكاف ربما باش تكون وجهة سياحية على طول العام؟ احنا تقريبا معروفة الكاف ثلاثة أربع محطات كبرى فجينيرالمون في بين الشتاء وشوية الربيع علاش الكاف ما تكونش وجهة سياحية على طول العام؟
2: الكاف وجهه سياحيه على طول امتداد العام الحقيقه يعني على كيف المناطق الداخليه الموجودين الكل فهمت الموسم السياحي نتاعنا العكس الموسم المناطق الشاطئيه فهمتني احنا ما تعرفوا الولايات الشاطئيه هي الموسم السياحي نتاعها في الصيف احنا الموسم السياحي نتاعنا يبتدي من اخر الصيف حتى دبي الصيف نتاع عام كامل عن الموسم السياحي نتاعنا واحنا الحمد لله السنه بدا الموسم نتاعنا في 1 سبتمبر فهمتني 2025 فهمتني نقول نحبش نقول يوفي مي فهمتني تيح شويه الخدمه في اخر شهر ماي 2026 وكان موسم سياحي ناجح بامتياز والكيف تشهد عديد الزوار من كافه الجمهوريه وكافه الجنسيات في العالم راهو احنا الاحصائيات اللي عندنا كيف الجنسيات العالم فهمتني كلها تزور الكيف وعندنا هذا موجود حول فهمتني
0: يعطيك صح نمشي معاك سي ياسر انت اكيد من النواب اللي تخدموا ياسر على القطاع هذا وقطاعات اخرى شنو رؤيتك للقطاع السياحه في الجهه ما الذي ينقصه ربما التواصل في السؤال الاخراني اللي سالته سي صابر شنو ينقص الكيف مثلا باش تكون وجهه سياحيه على طول العام ويكون القطاع السياحي يكون مورد للتنميه في الجهه
4: شكرا سي وليد بداية نعتذر معناها نحب نقارب الموضوع إذا من بعد الإقليمي ومن بعد تونجي المسألة الجهوية سواء في هذه المداخلة أو في مداخلة لاحقة احنا معناها وقت نقول إقليم الشمال الغربي نتحدث على إقليم متكامل عانى تهميش لعقود والتهميش هذا نتاج سياسات وخيارات دولة ما بعد 56 ودولة ما بعد 87 ودولة ما بعد 2011 وللأسف معناها مازال يعني هذا التهميش متواصل إلى اليوم احنا كيف نرجع راهو حتى في التعريف التونسي نحكي وهذه مش من باب الجهويات لكن هذا معناها سرد لوقائع تاريخية فهمني احنا كيف نقوله ساحل نرمزوا بيه الساحل الشرقي وكأنه في الدلالة وفي التمثل العام التونسي أنه ساحل فقط هو في الشرق، وقت اللي أجمل سواحل البلاد موجودة إذن في كامل البلاد، في الشرق نعم، في سوسة وفي المهدية وفي المستير وفي جربة
0: حتى وفي الحمامات، في قلب الشمال الغربي في مصر.
4: لكن لكن لكن أيضا جمال السواحل أرى موجود في طبرقة، وموجود في بركوكش، وموجود في الزويرة، وموجود في سيدي المكي، موجود في كل معناها الشواطئ اللي موجودة معناها في الشمال والشمال الغربي. هذا ينم على معناها مقاربة الدولة لمفهوم السياحة. ولهنا مقاربة الدولة وين مشات؟ مشات في تركيز أقطاب سياحية على الواجهة الساحلية الشرقية، قطب نابل الحمامات، قطب سوسة المهدية المستير، وقطب جربة جرجيس، وهذوما معناها تاريخيا. الالتفاتة للمناطق الداخلية وقتاش جات؟ جات مع أزمة إذن سياحة الشمس والشواطئ، اللي هي سياحة عيش 60 يوم في العام وقت، ويتحول القطاع هذا إلى قطاع غير قابل للمراهنة عليه. صحيح يضر مداخيل إذن صعبة، لكن ما تنجمش تراهن عليه على طول العام. هذاك علاش لابد أن نفكروا في أنه استدامة السياحة على امتداد السنة، وما فكرناش في هذا أنه نخلق قطب اسمه قطب، القطب السياحي بالشمال الغربي التونسي. وأنا نقول أنه الشمال الغربي التونسي له كل المقومات أن يكون قطبا سياحيا مستداما على طول العام. عندنا الشواطئ كنت نحكي عليهم، بركوكش وشواطئ تبرقة من الرمال والباجية وصولا للزوير على آخره. عندنا الغابات، عندنا الغابات، غابات الفلين والفرنان والزان اللي هما الغابات الشمالية المنفرجة، وصولا إلى غابات الصنوبريات. حتى التنوع في مستوى المشهد الغابي راو معناها يعني ميزة الشمال الغربي في يعني دشرة نبر وفي الطويرف وصولا لجبل السرج في يعني سليانة. عندنا يعني المواقع الأثرية، أبدأ من دقة وانت ماشي البلاريجة إذن الشمت، وصولا طبعا للكاف والمدينة واللاس وغيره، يعني تاريخ ومكثر يعني تاريخ متكامل. عنا الموروث الثقافي المادي ولا مادي، واللي هو ميزة وخصوصية لجهة الكاف وتمثل استثناء في هذا المجال، وتوكيف نجوه للكاف نحكو عليه. يعني تقريبا عنا المحطات الاستشفائية، حمام بورقيبة وحمام ملاقي، حتى المغاور عنا معناها مغارة تاريخية، يعني مغارة استثنائية ممكن في العالم، عين الذهب في سليانة معناها في جبل السرج. يعني تقريبا عنا معناها مائدة يوغرتا، مشهد متكامل قادر يوفر منتوج سياحي متنوع ويخرجنا من يعني هالموسمية متاع الظاهرة السياحية، وأيضا يرفع في عدد الإقامات. لأنه اليوم كيف نجو معناها نشوفوا الإحصائيات، الشمال الغربي متوسط الإقامة أقل بكثير من الواجهة الساحلية. الواجهة الساحلية ومتوسط العام في البلاد بين 5 إلى 6 ليالي يعني بالنسبة للسائح، أحنا المتوسط في حدود 2 ليالي. هذا باعتبار وتبرقة معناها في الإقامات في طبرقة. كيف تجي ندخلوا لهنا أكثر ربما نلقوا أقل حتى من ليلة، هي سياحة عبور، تجي حافلات في النهار وتروح في ليلتها، وفي أقصى الحالات مع التظاهرات والمهرجانات تكون إقامة بليلة. فبالتالي هذا المنتوج الكل راه يفتح أفاق لتنمية السياحة، لكن لهنا يتطلب تدخل الدولة ويتطلب إرادة وسياسة من الدولة. دور المجتمع المحلي نعم مهم، وتو نجوه
0: مش نجوه إذن،
4: لكن أيضا لكن أيضا التدخل الثقيل للدولة عبر عمليات التهيئة، تهيئة المناطق السياحية، وإحنا مستبشرين بمشروع الزويرة، ومستبشرين بمشروع حي الدير، معناها إن شاء الله تتسارع فيها الخطوات في تهيئة المنطقة السياحية. لأنه يعني زاد السيد الوزير منذ السنة الفارطة كان زار الكاف، ولهنا باش نرجع زادة فهمتني لأنه السيد الوزير وقت زار الكاف تعهد أنه نسرع في الخطوات في هذه المسألة، وتعهد أيضا أنه يرجع الكاف مرة أخرى، وكان لنا نقاش معاه في مستوى مناقشة الميزانية. وإذا علمنا السيد الوزير أنه في شهر نوفمبر في أقصى الحالات باش يكون في الكاف، وتم الاتفاق على ضبط خطة ترويجية للسياحة في الجهة. جات التزامات للسيد الوزير ونحن على علم بذلك، لكن نوفمبر رم بعده ديسمبر رم بعده جانفي فيفري ونحن في ميتو. احنا فرصة باش نذكر السيد الوزير بتعهداته
1: وبحضور السيد المندوب الجهوي للسياحة بالكاف. ثم تعهد تجاه جهة الكاف يعني خطة ترويجية للسياحة في هذه المناطق الداخلية.
0: هو تفضل سي صابر كيد عندك تعقيب في 30 ثانية.
2: تعقيب على السيد النائب، احنا الخطة الترويجية احنا ماشيين فيها السيد النائب، فهمتني؟ احنا الخطة الترويجية ماشيين فيها السيد النائب، وتحطت احنا في الديوان الوطني التونسي السياحي. اخر ابل دوفر باش تاخذ فيه كابينة معنية بجعل الخطة الترويجية والتصوير ومضى الترويجية لجهة الكاف في لمساتها الأخيرة، فهمتني؟ وحتى وإن شاء الله احنا كانت لنا عديد الزيارات للمناطق اللي باش نصوروا فيها وباش نروجوا لها، فهمتني؟
0: نعود مستمعينا الكرام إلى برنامج شأن العام وحديث عن واقع قطاع السياحة في ولاية الشمال الغربي، ونعود للحديث مع نائب في البرلمان عن جهة الكاف ياسر القراري. كما سألت سياسر سي محمد في بداية الحصة، أنتم النواب عندكم دور كبير للنهوض بهذا القطاع وإيصال أصوات أصحاب هذا القطاع والمهتمين به للسلطة، سواء كان الجهوية أو الوطنية. شنو الدور اللي قمتوا به أنت ولا سي محمد ولا أي نائب آخر في البرلمان ولا في مجلس الجهات والأقاليم في هذا الشأن؟
1: طبعا يعني احنا في تواصلنا مع السلطات المركزية في مستوى الوزارة، ولقاءاتنا الدورية اللي تكون سواء من خلال أعمال اللجان وخاصة لجنة السياحة والثقافة لرئاسها سي محمد، وكذلك يعني خلال الجلسات العامة الحوارية، الأسئلة الكتابية والأسئلة الشفهية، وخصوصا خلال مناقشة الميزانية كان اللقاءات مع السيد الوزير، وأكدنا معنا على ضرورة إلى السياحة، لأنه احنا كيف ما قلت تو هالجهة هذه، الجهة هذه اللي معناها مؤشرات التنمية فيها ضعيفة، وقت اللي نتلفتوا للصناعة وما نلقاو الصناعة مش فيدك في الآخر، مش في القرار، مش فيد يعني فيدك كنائب ولا فيد الدولة، إنما فيد المستثمر الخاص. أنت تحاول تقنع المستثمر، لكن المستثمر يقول لك أنا راهو البنية التحتية اليوم مش عايشي جاهزة، اليوم الطريق السيارة مازالت ما عندكش، تو نهار تجيك الطريق السيارة، وذاك علاش احنا احرصنا واعتبرنا ملف الطريق السيارة ملف أولوية، وقتها تو يجيك. فهذا القرار مش في دينا. شنو القرار في دينا؟ فني هو إذا ما يمكن أنه تكون الدولة فعلة فيه، وما يمكن أنه المجتمع المحلي يعني يكون فاعل فيه، وما يمكن أن يكون عندك أنت إمكانيات فيه. فجهتنا أحنا في مجال الثقافة والسياحة عنا بوتنسيال كبير برشا، وهذاك علاش نعول، مش معناه باش نتخلوا راهو على الصناعة وعلى الفلاحة وعلى غير، لا، الفلاحة مكون رئيسي في الجهة وفي اقتصاد الجهة، وكذلك يمكن للسياحة وللثقافة أن تلعب دور محركات التنمية في الجهة، وهذاك علاش أحنا نولها الأهمية. ونوضح من بعد يعني حتى في لقاءاتنا مع السيد الوزير وما عرضناها عليه من مشاكل تاع الجهة، حتى يعني ما علمنا اللي تعاني إشكالية في الإطار هذا. في الإطار هذا قبل من مر الكلمة السي صابر، احنا نعول على إطارات الجهة ونعول، وانا هذه معنى أصبحت نقولها بالوضوح الكافي، ولاد الجهة الكل لازم الناس كلها إيدها في العجينة، ومسؤولية الجهة والحمد لله اليوم معناها في مست على رأس يعني المندوبية الجهوية للسياحة ولد الجهة، وعلى رأس المندوبية الجهوية للثقافة بنت الجهة، وعلى رأس كل إدارة مسؤول جهوي مستعد يحط يده في العجين ويخدم الجهة.
0: أي مسؤول يتم تعيينه يلزم يكون يخمم بالمنطقة تاع ولد الجهة،
1: يخمم في مصلحة الجهة. اليوم احنا ما نجم نكونوا كان دعم لهم، ما نجم نكونوا كان وراهم، لكن في نفس الوقت على قاعدة انه يدفعوا اذا بالقطاعين السياحة والثقافة باش يوقع تقاطع بين السياحة والثقافة وتتحول اذا الى محركات التنمية والنمو في الجهة.
0: واضح سي صابر، تفاعلكم مع النواب ولا حتى المجتمع المدني، هو حاضر معنا سي مروان الفرشيشي، مرحبا بك سي مروان، انت ناشط في المجتمع المدني ومهتم بالسياحة البديلة وتخدموا على هذا، شنو سي صابر الدعم اللي ممكن تقدموه انتم للمجتمع المدني ولا حتى في التفاعل مع النواب الجهة؟
2: والله سي وليد احنا كتفاعل مع النواب على اتصال بغل بالنواب متاع الجهة الحقيقة، فهمت، ما عنديش حتى مشكل في هذا، بالعكس نلقى كل التجاوب معه في اي في اي في اي اشكال ويطرى، فهمت، ولا في اي حاجه باش نخدموها مع المجتمع المدني والمنظمات والجمعيات. الحقيقه علاقتنا طيبه جدا، احنا كمندوبي للجهاز الجهوي للسياحه او كديوان وطني تونسي للسياحه على امتداد طول السنه دعمنا اغلب ما نحبش اغلب التظاهرات الثقافيه اللي صارت في الجهه الكل حقيقه تفهم فيا اغلب التظاهرات الثقافيه اللي صارت في الجهه كنا داعمينها ماديا كنا داعمينها ماديا كذلك ولوجستيا فهمني مازالوا عندنا بعض التظاهرات اللي على راسهم تظاهره صوت الجبال فهمتني ان شاء الله فهمتني تنجح وتمهرجان مايو فهمتني واحنا حتى تظاهره صوت الجبال احنا بارتنير معاهم فهمتني ومش ندعموهم بحولها ماديا ولوجستيا وان شاء الله هذا كله راه يساهم في الترويج للجهه كوجهه للسياحه الثقافيه والترويج لزياره الجهه ثم عندنا تظاهره اخرى ان شاء الله نتمنى من المنبر هذا والحقيقه بالتضافة كل الجهود وحتى مع السيد النائب السياسي كنا حكينا فيه الموضوع السيد المندوب مندوب الثقافة جديدة هي فهمت السيد الوالي السيدة مديرة مركز الفنون الروحية بالكيف هي تظاهرة 24 تياتر مسرح ان شاء الله فهمتني
0: خاطر
2: ان شاء الله ترجع وثم جهود كبيرة باش ترجع خاطر هي من اهم التظاهرات الثقافية في الجهة اللي ان شاء الله فهمت نحبوها ترجع واحنا كيف ما قلت لك احنا كمندوبية على اتم استعداد للتعاون ودعم اي تظاهرة من شأنها باش تساهم للترويج للجهة وتعطي اضافة للجهة.
0: ولما لا زاد حتى المهرجانات مهرجان بو مخلوف اللي دولي اصبح لما لا متمش
2: احنا شوف سي وليد انا من المنبر هذا
0: حتى المهرجانات ما
2: موجه الدعوة لاي واحد عنده تظاهر مهما كان تظاهر كبيرة ولا صغيرة الحاجة الوحيدة البرك فهمتني يبدأ ملف فهمتني متكامل المندوبية الجهوية والسياحة فهمتني وعلى غرار المهرجانات في الجمهورية الكل اللي احنا كديوان وطني تونسي سياحة اللي احنا ندعموها ماديا ونقفوا معاهم فهمت بيساهم اي تظاهر من شأنها باش تساهم في الترويج للجهة وفي دعم الجهة هذه وفي اثراء المنتوج الثقافي والسياحة ما عنديش حتى مشكل بحولها نعاونوها ما عنديش حتى مشكل
0: واضح شكرا لك
2: بركة جوست نعم. بركة انا من المنبر هذا خاطر سامحوني من المنبر هذا فهمت نعرف اللي اذاعة الكاف عندها مستمعيها في كامل تراب الجمهورية نوجهوا الدعوة للكاف المواطنين تراب الجمهورية باش يزورونا البريود هذه عندنا تظاهرتين امنين مهرجان مايو وتظاهر صوت الجبال من 15-17 ماي ان شاء الله تكونوا بحذانا في الكيف الكيف بريود هذية فهمتني تشهد زخم ثقافي كبير ان شاء الله تكونوا بحذانا وتزوروا الكيف وتتعرفوا على الكيف وشكرا على الاستضافة مرة
0: بارك الله فيك نظرا لالتزاماتك المهنية تغادرنا شكرا لك على المساهمة متاعك وحضورك معنا سي صابر المقري مندوب الجهة والسياحة بالكيف ونواصل الحديث في هذا الشأن ويعطيك صحة شكرا لك سي صابر نرجع معك سي محمد سي محمد عودة لك
3: مرحبا
0: سي محمد سي ياسر القراري كان تحدث انه ما فماش امكانيه لنجاح قطاع او وجود مردوديه تنمويه لقطاع السياحه دون اعداد بنيه تحتيه تؤهله للنجاح على غرار طرقات السياره اكيد عندكم في طبرقه مطار دولي ليس مستغل بالكيفيه اللي تخلي طبرقه قطب سياحي دولي
3: أكيد هي أبرز المشاكل
0: في مشكلة المطار اللي كل مرة يتم إعادة طرح هذا الإشكال وانتم منذ يومين كان بحذاكم وزير النقل
3: أبرز المشاكل اللي معرقلة للاستثمار في جهاتنا في الشمال الغربي هو البنية التحتية اليوم عندنا طريق للسيارة اللي هو المغاربية في اتجاه الجزائر مازال متعطل فيه ثلاثة أقساط ربما قسط سينطلق اثناء وجوز اقساط مازالوا للربط مع شقيق الجزائر عندنا الدراسه اللي مخصصه لطريق السياره الكيف ايضا مازالت متعطله اضافه الى الطرق المرقمه كيف الطريق الوطني عدد سبعه اللي تربط تونس بطبرقه عبر باجه كيف هي طريقه ضيقه ومهترئه المسالك الجهويه كلها في حاله دمار شامل
0: نعم.
3: نمشي للمطار المطار الى حد الان وزاره النقل لم تكن يعني فاعلة بكيفية كبيرة جدا وأنا اعتبرت حتى البارح أن زيارة السيد الوزير هي زيارة فلكلورية فقط لأخذ صورة تذكارية في هذا المطار نرجع بك شوية للتاريخ كل وزير نقل يجي إلا ويجي يعمل تصويرة في المطار بدون حلول حتى المجهودات التي تبذل من وزارة السياحة عندنا سنة العمل مع زوج وكالات أسفار أجنبية اللي هي البولونيا والتشيك وفي انتظار أن تتطور ربما في اتجاه وكالة أسفار ليبية في اتجاه وكالات اصفار اخرى، ربما ثم اسبانيور دخلوا شويه على الخط السياحه في جهاتنا، ربما يكونوا عندهم ايضا وكالات اصفار. لكن على مستوى وزاره النقل راك اليوم انت اذا كانت تحب تروج لمطار للعمل راهو الدوله لازم تكون فاعله فيه، وعلى هذيك احنا طلبنا منذ سنتين ان الدوله تكون فاعله ولو بخط واحد منتظم. ومشينا قطعنا اشواط مع السيد الوزير السابق اثناء تعاود ترجع النقطه الى الصفر، ما فماش اراده حقيقيه في تفعيل مطار طبرقه من قبل وزاره النقل. اذا كان انت تعمل على الاقل خط منتظم مع فرنسا لارجاع المهاجرين في فتره الصيف تقريبا عام 6 اشهر، راك انت وقتها وين تروج للمطار. اما اذا كانت الدوله ما تستثمرش في المطار هذايا، كيفاش انت تطلب من دي كومباني اخرين باش يجيوا للمطار هذايا؟ اثنين احنا على مستوى ما يعرف بالسماء المفتوحه احنا رافضينها في تونس، الحديث عليها كان منذ سنوات ولكن احنا رافضينها. احنا طرحنا

0: نرجع للسكك الحديدية كيف كيف، من أكبر المناطق والخطوط المهمشة في تونس اليوم هو الخط الحديدي عبد الدفني، وطرحناه مع السيد الوزراء في عديد المناسبات، آخرها تقريبا منذ أسبوعين مع السيد وزير الاقتصاد اللي يقولها وتحت الدراسة. إلى متى تحت الدراسة؟ اليوم العالم ماشي في اتجاه تشبيك العلاقات، احنا عندنا القطر الجزائري وإلا القطر الليبي بحذانا ما ناشي فيهم علاقات أو امتداد للسكك الحديدي. اليوم كي تسمع عندي الجزائر عندها خط حديدي ب 2500 كيلومتر واحنا حيرين في 100 كيلومتر.
1: أي سي محمد نذكرك فقط أنه فما بعض الاجتهادات كمان من بعض الأطراف في إشارة للخط الحديدي ربما ليربط بين تونس وعنابة، تقريبا الخط هذا نجاح نسبي معناته.
0: الخط هذا إلى حد الآن ما فماش تصور صحيح للخط هذا، نحن اقترحنا هذا حتى من قبل راو، ووقعت حتى اجتماعات في سنة 2015 على الخط الحديدي اللي يربط ما بين يعني ماطر طبرقة ويكون حتى في اتجاه عنابة، لكن الخط هذا راو يلزمه رؤية استراتيجية ويلزمه جهة ممولة. احنا اليوم قادرين بالخط هذا نستغله حتى تجاريا وسياحيا، لان يعني احنا عندنا كمان من ترافيك كوميرسيال مع الجزائر اليوم عبر الشاحنات اللي هي تسبب قلق كبير ياسر على مستوى البنيه التحتيه اللي هي تتهرى واللي هي ضيقه وما تسمحش بمرور الشاحنات. اذا كان جات عندنا احنا القطار راك انت في اريحيه تخدم، والخط التجاري يكون مضاعف مع الشقيق الجزائري.
1: نعم. نرجع لسي ياسر، صعوبات كثيره كما كان يحكي سي محمد، مطار غير مستغل كما يجب، بنية تحتية مازالت متخلفة، وأيضا حتى على نوايا الاستثمار كان يحكي سي صابر على دور الضيافة وغيرها من المشاريع الفردية والاجتهادات الفردية. أنا زرت عديد أصحاب المشاريع هذوما دائما يتحدثون عن صعوبات إدارية وعراقيل وبيروقراطية الإدارة اللي تخلي مشاريعهم معطلة شيئا ما.
2: فعلا في مستوى معناها الإقامات العائلية والإقامات الريفية، وأكيد سي محمد تم بعد يمدنا معناها بمقترحات القوانين اللي موجودة على طاولة اللجنة فيما يتعلق بمراجعة النصوص التشريعية التي تنظم أحداث مثل هذه المؤسسات، لأنه الحقيقة تعقيدات كبيرة برشا، ويعني في الآخر تخلي لك المستثمرين بعد ما يعمل عديد المحاولات يتخلى، يقول لك أنا لغالب حاولت لقيت بلوكاج وراق منه، والتعقيدات الإدارية اللي نعرفها وما زالت معناها باركة بكلكلها على تونس، واللي عقل معناها عطل التقدم القطاع السياحي في الجهة، خاصة أني خلينا نقول راهو في المدن الداخلية هذه معناها راو مهم برشا الإقامات الصغيرة، راو مش بالضرورة القطاع السياحي هي وحدات فندقية كبيرة. وهنا نشوفه في الكريز الكبار اللي يصيروا سواء في مستوى العالم أو في مستوى معناها تكون إقليمية أو دولية كيف في كورونا كيف كذا، نشوفه مناطق سياحية كاملة مقفرة. أنا دخلت معناها الحمامات الجنوبية معناها شيء حزن راو وقت الكورونا، هذيك راو ما تنجمش تحافظ على استقرار هالمؤسسات بالحجم هذاك وعدد متاع عمال بالحجم هذاك إلى آخره، وقت اللي تكون وحدات صغيرة إذن لكن متعددة ومكثفة، مش تشوف الكيف أني عندي 4 ولا 5 رخصة وحدات وإقامات، أنا نسيب فهمتني ونسهل على الناس ونخلي يتعاملوا 20 و30 و50 وحدة متاع، إذا نحب نطور السياحة الداخلية، وهذا بالعكس يأسس لي معناها نوع من السياحة المجتمعية اللي معناها البيئة المجتمعية تكون حاضنة لها، ما تكونش معزولة على وسطها الاجتماعي، والناس كلها
1: المنتج المحلي هذاك يتم استغلاله
2: وتعيش منها أفراد وتعيش منها عائلات. أنا أريد تجارب في العالم معناها وطوم بعد نحكو أكثر معناها الحقيقة معناها ديار في بلاد العربي كلها تحولت مدينة عربي كاملة لكنها بكلها تحولت إلى إقامات اللي مازالوا أهلها ساكنين فيها وعندهم بيت زايدة وزوز بيوت فاضيين هذيك تستقبل السياح، واللي معناها خرجوا منها أم لها وأصحابها تحولت إلى معناها إقامة وتحمل اسم أصحاب حتى تخليد معناها الباباهم وأهلهم وكذا دار فلان إلى آخره إقامة فلان، وتحولت معناها المساكن إلى إقامات، وتلقى أنا

0: نحكي مثلا في تجربة شيف شاون في المغرب، هذه مدينة صغيرة جبلية ملوحة في جبل، ما عندهمش لا تروت ولا غيره، يعني فقط ثم تصور وفكرة ومعناها موروث تم استغلاله. المدينة بكلها يعني بلون واحد موحدة في ألوانها، شوارع المدينة كلها يقع استغلالها، معناها أنشطة ثقافية وأنشطة سياحية وحركية على طول النهار. في المدينة هذه الصغيرة الجبلية أنا أكد لك كل ليلة ما ثمش أقل من 10,000 سائح يدور، وقت تبدأ تتحرك فيها سمحني خلينا نتعدى اللي احنا في الكيف البوتنسيال اللي عنا، الامكانيات اللي عنا، موروثنا الثقافي، معالمنا الثقافية، هذوما معناها يأهلونا ان نكونوا خير بلف مرة. فقط ان يكون ثم تصورات، ان يكون ثم إرادة، ان يكون ثم عمل جماعي، ان يكون ثم تنسيق. اليوم ثم حركية وحركية كبيرة في الكيف. خليني نعطي نتعديهم على سي مروان تو
1: مش نحكيه على التنسيق. اكيد سي مروان هو ناشط في المجتمع المدني و عن منظمة المتوسط في مدينة الكاف، وهنا أكيد هو صوت المجتمع المدني هنا. عذرا سي مروان تقولش المجتمع المدني ديما في الاخر وديما يعطوه الجانب الغالب، اكيد الاراء تتعدد. انت ناشط في المجتمع المدني ومنظمة المتوسط، هذه الايام مش تنظم تظاهرة مهمة جديدة إن شاء الله في دورتها الأولى، وإن شاء الله تكون ناجحة على غرار بقية المهرجانات الكبرى، وإن شاء الله تكون هي كبيرة من دورتها الأولى. كيفاش جتكم ربما فكرة أنكم تستغلوا الموروث التراثي والبيئي لجهة الكاف باش تعرفوا به من خلال تظاهرة صوت الجبال اللي ممكن تحدثنا عليها أكثر؟
2: به أولا مشكورين على الاستضافة. مهرجان صوت الجبال الفكرة منين جات؟ هو الحقيقة معناها اللي الكيف فيها بوتنسيال كبير، معناها فيها برشا موروث ثقافي، موروث تراث مادي ولا مادي الحقيقة، لكن ماهوش مستغل بالصفة اللازمة ولا بالكيفية اللازمة، كسوا من طرف المجتمع المدني، السلطات المعنية، الإدارات، الحقيقة حتى المهرجانات مانيش مستغلين التراث هذا الكل الموجود من آثار، من طبيعة، من كل شيء، معناها من موسيقى، من أغنية، من فن. لذا خممنا في المهرجان هذا، مهرجان صوت الجبال، انه باش نحطوا الكيف في الواجهه، نحطوها في بلاصتها اللي هي بالحق هذيك هي بلاصتها، معناها ماهيش في بلاصتها المخير، نثمنوا الموروث هذا اللي كنت نحكي عليه الكل. لذا خممنا في صوت الجبال. اولا نحن كيما كنت نحكيت الاشكاليه هذه بتاع انه عندنا تراث ماهوش مثمن بالكافيه اللازمه، زاد ملف مائتي وغرطة اللي لازمها تتسجل في لائحة التراث العالمي لليونسكو اللي التوى ملف مقدم من 2017 لحد اليوم، معنا للساعة هذه مازال ما تسجلش، مازال ما سجلتش في اللائحة هذه. والحق حاجة توجع القلب، خاطر كي تجي تشوف انت اللائحة معناها الحاجات المسجلة في تونس ما تلقى حتى حاجة من الكيف، فمش حتى حاجة من ولاية الكيف مسجلة في لائحة التراث العالمي لليونسكو. الحق هذا شيء يوجع القلب، اللي ثم ملفات قدمت بعد ملف ماتي وغرطة في معنا في الجمهورية التونسية وتسجلوا، ومعناه سي أمورهم واضح. لذا معنا خمنا في المهرجان هذا يكون
1: هذاك. علاش أنتم اخترتوا ربما قلعة سنان؟
2: هذيك علاش الحاجة الأولى. ثاني حاجة اللي معنا سيد النائب يعرف الشيء هذا، اللي المنطقة متاعنا والشمال الغربي بصفة عامة ديما يقول لك منطقة حمراء، صحيح تاو يجون مسؤولين يقول لك ليه رئيس ماهيش منطقة حمراء، لكن السفارات
1: مازالوا يعتبرونها
2: اللي من عند شكون، خاطر هذا ميساج متعدي من عند المسؤولين نتاعنا، من عند السلطات نتاعنا، اللي المنطقة بالكيف من منطقة من المناطق الحمراء، فهمت، مالجري ان العباد تجي وتحب تجي وبرشا معنات، لكن هالتصنيف هذايا لازم نخرجوا
1: منه. كانت الكيف قبل من بين المحطات المهمة في مسار باري داكار مثلا، الرالي
2: داكار. لذا معناها كي تولي ثم حركية اقتصادية، حركية سياحية، حركية ثقافية، وتجي العباد من الجمهورية التونسية ولا حتى من خارج حدود تونس، تولي بالحق معناها نحو هالنظرة هذه للكيف كمنطقة حدودية، كمنطقة بتاع تهريب، كمنطقة بتاع منطقة حمراء. ليه الكيف راي الكيف بثقافتها، الكيف بتراثها، الكيف بأثارها، الكيف ببيئتها، بطبيعتها، معناها بناسها الباهين، هذاك اللي نحبوا نسوقوه. لذا معناها الناس الكل معناها نحن كمجتمع مدني وكجمعيات وكعباد تنظم في التظاهرات في جهة الكيف ككل وكمسؤولين وكإدارات موجودة ومعنية كسواء على مستوى محلي ولا جهوي ولا إقليمي ولا حتى وطني الناس الكل نحطوا ليد ونحاولوا
1: مروين على أرض الواقع مثلا في مهرجان صوت الأجبال شنو الأشياء ربما اللي استغلتوها في المنطقة هذيك وترجمتوها الفقرات باش تعرفوا بها العباد ربما أول مرة تجي للكيف عندكم تظاهرات مزيانة تقريبا طائرات شراعية
2: عندنا طائرات ورقية لسير فولونجيون ثم الطائرات الشراعية معناها العباد كي باش تجي بتشوف تصويرة مزيانة المائتة وغارتة باش تشوف المائتة وغارتة بطريقة أخرى حتى في الصور في اللي فيديو في الخدمة أنا باش تشوف مائتة وغارتة ماهيش جبل وتجي العبادها وطلعت وكهولية بتشوف ثم احتفال ثم ناس تحتفل تحت مائتة وغارتة ثم معناها صورة مزيانة صورة حلوة
1: تخرج على مائتة
2: أي باش يكون معناها في هو الكونسيبت اللي خممنا فيه الكونسيبت جديد شوي انه العباد تكامبي مش شكل معناه يجي يسهر في حفله ويروح ليه نحبوا يعيش معناه تكون تجربه كامله يعيش اكسبيريونس كامله تعيش العباد تشوف خاطر احنا ثم سيركوي تورستيك يبدا من هنا الكيف القصبه ابو مخلوف من بعد نمشوا للمدينه المنطقه الاثريه التيبيروس ونمشوا بحذا سي عمار بالغيث في كهف الفنون ومن بعد نتوجهوا لميت وغرته وغادي مش يكونوا معنا ليلتين اللي هما السبت 16 ماي ولحد 17 ماي باش يكون ثم انيماسيون كبيره ترشيد كبير حفلات وزدنا احنا خممنا بما انا قلت لك نحبوا نعرفوا ونثمنوا التراث نتاعنا نقولوا تراث مادي ولا مادي نحكوا زاد على الفن الموسيقى الكافية وما أدراك ما الفن والموسيقى الكافية ما أدراك بالحق لذا خممنا أنه نخدموا عليه بطريقة معاصرة الغناء الكافي نحافظوا على القوية الكافية والكلمة الكافية والموسيقى الكافية لكن بطريقة معاصرة لذا عملنا برودوي اللي هو اسمه نوار جبل برودوي خاص بالمهرجان في مزيج ما بين الموسيقى الكافية والغناء الكافي مع الموسيقى الإلكترونية معنا حبيناه يولي يوصل للعالمية
1: يعني إنتاج جديد
2: إنتاج
1: هذا
2: جديد خاص نوار جبل
1: جميل
2: نورهان الفنانة نورهان هديوي ودي جي بالجميع اللي عنده معنا حاجة خدم حاجات في التراث التونسي ما خدمش أول مرة يخدم في التراث الكافي نورهان كيف خدمت حاجات كيف هناك لكن أول مرة تخدم الموسيقى الكافية مع الموسيقى الإلكترونية
1: شوقتنا برشا مروان يعطيك الصحة ياسر المجتمع المدني قوة اقتراح أفكار جميلة فقط ربما تستحق أن شكون يدعمها ومن حسن حظ ربما هذه الجهة أنه عندها مجتمع مدني قوي وتعمل عليه
0: الأكيد الأكيد هما قوة اقتراح وأكثر من قوة اقتراح هما قوة فعل الواقع وكارينة وقت اللي توفر إرادة نتاع أولاد الجهة وقت اللي توفر فني معناها الإرادة نتاع الشبيبة وأنا ريت الحقيقة معناها ما شاء الله شبيبة متحمسين طاقة معناها رهيبة وإرادة رهيبة في خدمة الجهة ما نجم نشوفه كان منتج معناها يشرف الجهة ويقدم إضافة للجهة أنا الحقيقة فرحان برشا بالتظاهرة نتاع صوت الجبال وإن شاء الله إن شاء الله ربي يوفقهم كيف كل تظاهرة في الجهة نوال شعبوني عندها تظاهرة يوم السبت أعتقد زادة باش تكون في الكنيسة مهرجان ميو كل مهرجانات هذوما ما نجم يكونوا كان إضافة لجهة الكيف أيضا لازم الأطراف الرسمية تتحرك في أنه نسندوا عمل يعني المجتمع المدني ونسندوا عمل النشطاء في المجال الثقافي ما خلوهمش وحدهم فني ندعموهم وندعموهم
1: ما زالوا شادين صحيح يعني
0: ونبحثوا على سبل لهذا الدعم معهم أيضا عنا معالم لازمها تتحرك وتترمم وتتحل
1: واضح.
0: اليوم البازيليك صحيح رو خلنا نصارحوا الناس ثم إشكالية في الأرضية وثم تحرك في الأرضية ويطلب دراسة علمية تقنية أما ما لازمناش نبتوا أكثر من اللي بتينا بالبازيليك وبمخلوف وأنا معناها طرحت الموضوع مع سيد الوزير سواء سيد وزير شؤون دينية أو سيد وزير يعني الثقافة لازمنا نتحرك في الملف ما علمنا إحنا كيف نحكوا نهارين عن النافورة النافورة لازمها ترجع سيدي مكونات المشهد الجاذب للسياح في البلاد اليوم الحرفيين وانا قبل ما نجي كلموني قالوا لي تحدثوا علينا رانا جزء من المشهد الثقافي وجزء من مشهد اي سيدي الحرفيين جزء من المشهد الثقافي المشهد السياحي لازم النافوره وقت ترجع وخلينا نعلم انه معنا لابيل دوفر الثالث خرج رسميا كما تعهدت بلديه الكيف منذ يوم الجمعه السابق دعوه المقاولين اولاد الجهه عايشكم عايشكم شاركوا خلي ترجع معناها هك النافورة وجه البلاد كيف كيف اليوم ممكن راو نطلعوا الحرفيين الوسط البلاد الحي الدير ونعملوا معناها نقاط ترويج غادي على عين المكان تجزهم البلدية يكونوا أرتستيك فنيين ويكونوا واجهة البلاد ومنتوجنا الحرفي يخرج للواجهة مع العمل الثقافي مع تنسيق الأعمال الثقافية احنا نحبوا ما تكونش موسمية الأعمال الثقافية نحبوها ثم استدامة السائح لازم يعرف احنا خلينا نتفق على فكرة ان النجم نطرحه يوما ما الكيف عاصمة للثقافة وبش النجم نطرح فكرة الكيف عاصمة للثقافة راه لازمنا نوحدوا أنشطتنا ونعملوا على استدامتها على طول العام.
1: شكرا لك ياسر القراري عضو في البرلمان أكيد برشا نقاط هنا النظافة أيضا والعناية بالمسلك والجهة بصفة عامة. شكرا لكم مستمعين الكرام كانت هذه نهاية البرنامج في شأن العام شكرا لضيوفي الأكارم نلتقي في حصص قادمة بإذن الله تعالى للقاء.

إليك إله الخلق أرفع رغبتي، وإن كنت يا ذا المن والجود مجرما، ولما قسى قلبي وذاقت مذاهبي، جعلت الرجا مني لعفوك سلما، تعظمني ذنبي فلما قارنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما، فما زلت ذا عفو عن الذنب ولم تزل تجود وتعفو منة وتكرما، فلولاك لم يصمد لإبليس عابد، فكيف وقد أغوى صفيك آدم، فيا ليت شعري هل أصير لجنة أهنى، وأما للسعير فأندما، فأن تنتقم مني فلست بآيس، ولو أدخلت روحي بجرمي جهنم، وإن تعفو عني تعفو عن متمرد ظلوما غشوما قاسي القلب مجرما. ويذكر أياما مضت من شبابه وما كان فيها بالجهالة أجرما، فصار قزرين الهم طول نهاره، أخ السهد والنجوى إذا الليل أظلما، يقيم إذا ما الليل مد ظلامه على نفسه من شدة الخوف مأ، يقول حبيبي أنت سؤلي وبغيتي، كفى بك للراجين سؤلا ومغنما، ألست الذي غذيتني وهديتني ولا زلت منانا علي ومنعما، عسى من له الأحسان يغفر زلتي ويستر أوزاري وما قد تقدمَ.

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. موجز الدعاء، تحية وسلام.

اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، لك الملك ولك الحمد وأنت على كل شيء قدير.

والصبح إذا تنفس فيها إضاءة جمالية عظيمة تبعث في النفس السكينة والطمأنينة والتفاؤل. إذا أصبحت فقل: اللهم اجعلني من أعظم خلقك نصيبا في كل خير تقسمه، وفي كل نور تنشره، وفي كل رزق تبسطه، وفي كل ضر تكشفه، وفي كل بلاء ترفعه. أسعد الله صباحكم جميعا بكل خير.

اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها شملي وترد بها الفتن عني وتصلح بها ديني وتحفظ بها غائبي وترفع بها شاهدي وتزين بها عملي وتبيض بها وجهي وتلهم بها رشدي وتعصمني بها من كل سوء.

اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي وولدي. اللهم أستر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.

لن ينسى الله خيرا قدمته، ولا هما فرجته، ولا عينا كادت أن تبكي فأسعدتها. عش حياتك على مبدئي، كن محسنا حتى وإن لم تلق إحسانا، ليس لأجله بل لأن الله يحب المحسنين.

يسر الله لكم الخير والفلاح ورزقكم غاية السعادة والانشراح. فقد قولوا يا الله، قولوا يا رزاق، قولوا يا فتاح.

ويا رب كلما دعوناك افتح اللهم بابك ويسر اللهم أسبابك واصرف عنا عذابك واجزنا جنتك وثوابك واجمعنا مع نبيك في جناتك. اللهم اجعلنا ممن تقبل أعمالهم وتقبل دعاءهم وأنت القريب المجيب.

اللهم اجعل القرآن الكريم نورا في قلوبنا، واجعله لنا في الدنيا رفيقا، وفي القبر مؤنسا، وعلى الصراط نورا، ومن النار سترا وحجاب، وإلى الجنة رفيقا وإماما. اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا علينا. اللهم أكرمنا بكرامة القرآن، وألبسنا بحلة القرآن، وشرفنا بشرف القرآن، واشرح صدورنا بالقرآن، وارزقنا بركته ونوره وهديه وعلمه وسره ورحمته وشفاعته وحفظه وتلاوته.

اللهم انقلنا من الشقاوة إلى السعادة، ومن الذنوب إلى المغفرة، ومن الضيق إلى السعة، وانقلنا من الجور إلى العدل والرحمة، وانقلنا من السقم إلى الصحة، ومن السخط إلى الرضا، ومن الغفلة إلى العبادة. اللهم أسألك قلبا يكظم الغيظ ويصبر على الأذى، قلبا لا يبالي بعابر السبيل لم يحسن العبور، قلبا سليما مطمئنا ليس فيه سواك.

ربي اجعلني من الميسرين القانعين المتوكلين، من أخذوا بالأسباب ثم سلموا أمرهم وأنفسهم إليك ثم رضوا بما قضيت.

ويعوضك الله ويعطيك الله ويغنيك عن كل العباد ويجبر قلبك الله ولا يفهمك ويفهم ضعفك وقلة حيلتك إلا الله. سبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك رب العظيم.

دمعة من خشية الله كان ثمنها الجنة، وسجدة في جوف الليل كان ثمنها الجنة، وصدقة في السر كان ثمنها الجنة، آية قرأتها وارتجف لها قلبك كان ثمنها الجنة. ممكن جدا أن تدخل الجنة ومن أي باب، ويجب فقط أن تطرق الباب.

اللهم لك الحمد ربي، حمدا أبلغ به رضاك وأؤدي به شكرك على نعمك وأستوجب به المزيد من فضلك. اللهم لك الحمد على حلمك بعد علمك وعلى عفوك بعد قدرتك، ولك الحمد على ما أنعمت به علينا بعد النعم نعمة. اللهم لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد في العسر واليسر، لك الحمد في كل آن وحين ومع كل نفس ونبض قلب، لك الحمد يا قريب يا حميد يا مجيب.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، صلاة لا تنتهي أبد الدهر، وسلم سلاما جميلا من القلب نابعة منذ بداية الخلق وإلى يوم القيامة.

اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم اغفر لي ولوالديها ولمن ظلمت ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. أعزائي المستمعين، طاب يومكم جميعا بكل خير. إلى هنا ينتهي موجز الدعاء. دمتم في حفظ الحفيظ الستار. إلى السلام.

0: صوت الشمال الغربي في بوسالم على الذبذبة 102.2. مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: صوت الشمال الغربي في مجاز الباب على الذبذبة 102.2.
1: مرحبا بكم كل أصدقائنا المستمعين، على بركة الله ننطلق في رحلتنا مع أهل الفن حتى ال 11 متاع الليل. مرحبا بكم الكل، عياد الجندوبي، خير الجرفي، ومن الأستوديو عادل الخمسي.

من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station. www.radiokef.tn

0: صوت الشمال الغربي في نبزة على الذبذبة 99.6.
1: مرحبا بكم كل أصدقائي قناة المستمعين في نبزة وفي كل معتمديات الجمهورية. مرحبا بكل من يستمع لنا داخل وخارج الحدود، متواصلين معكم في رحلتنا أهل الفن حتى الأحداث بإذن الله اللي بتحثوا فيها على مهرجان المسرح التجريبي والمسرح الحديث بالقيروان وتتويج نور الدين الهمامي ومهذب الرميلي كجائزة أحسن ممثل منصفة بينهما، سيكونوا معنا بإذن الله في رحلتنا في الجزء الأول. كذلك نحكو على البلاغات الصادرة في خصوص أيام قرطاج المسرحية، السينما والتتويجات التونسية والأفلام اللي خرجت، وكذلك ما ننساش أصدقائنا المستمعين على الباج بتاعنا www.radiokf.tn.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
1: مرحبا بكم الكل أصدقائنا المستمعين على موجات إذاعة الكيف في منوعة أهل الفن. كما عطيت في ورقة العمل من الأول عنا استضافات بين المسرح وبين السينما في سهرة الليلة، نبدأها بالتتويجات من خلال لقانا مع الثنائي نور الدين الهمامي ومهذب الرميلي وجائزة مناصفة بينهما في هذه. نعم، معي مباشرة مهذب على الخط. مهذب مرحبا بك. مهذب معش يسمع فيه مهذب ولا لا؟ باهي شوف معاه مهذب، نحن على الهواء مباشرة، تسمع فيه ولا متواصلين معك؟ متواصلين بطبيعة باش نحكي على

0: مسرحية عوطيل بطولة مهذب أرملي، وتتويج البارحة في القيروان من خلال مهرجان المسرح الحديث مناسبة مع نور الدين الهمامي في مسرحية الموت. منعرفش كان مهذب حاضر معي.
1: أهلا وسهلا،
0: مرحبا بك مهذب.
1: عسلام أخوي عادل، شكرا على الاستضافة، سعيد بالتواصل معك، تحية ليك ولكل فريق العمل معك ولكل السادة المستمعين.
0: عايشك. إذا مهذب الرميلي عطيل أفضل ممثل العراق الأردن والبارحة في القيروان.
1: أي الحمد لله، عطيل بعد طبعا كما تعرف ينتاز المركز الثقافي الدولي بالحمامات.
0: نعم.
1: عن عطيل ويليام شكسبير نصب كثير دوما وإخراج حمادي الوهابي. الحمد لله، يعني المسرحية دي كما ذكرت تحصلت على جائزة أفضل نص وأفضل ممثل في مهرجان بغداد الدولي للمسرح.
0: نعم.
1: أيضا تحصلت على جائزة أفضل نص وأفضل ممثل وأفضل ممثلة، تحصلت عليها فاتن الشوادي معنا الممثلة في مهرجان الأردن المسرحي، ومؤخرا في الدورة الحفلية لمهرجان المسرح الحديث بالقيروان تحصلت أيضا مسرحية عطيلة بعد على جائزة أفضل ممثل وأفضل ممثلة كيف زميلتي فاتن شوادي، أفضل ممثل مناصفة مع صديقي نور الدين
0: نعم
1: الهمامي عن مسرحية الموت اللي ذكرت انت.
0: نعم، احنا والحمد لله نقول على الاقل بعض المهرجانات المسرحيه في تونس شاده صحيح على الاقل في المشهد الثقافي المسرحي، على غرار مهرجان المسرح الحديث اللي تحيي لخونا سامي النصري بطبيعه الحال، رغم ما هو موجود من ما نقولوش من تعطيلات او لا، وانما هذه هو ظروف العمل ولت مع المهرجانات، لكن فما اصرار على الاقل تكاثفت الجهود وأنه تكون دورة جديدة للمهرجان المسرح الحديث بالقيروان واللي كان من خلالها عرض عطيل وبعد. ظاهرة المهرجانات ونحب نبدأ معك أنت مهذب، معناها واقع المسرح التونسي 2026 رغم الجوائز اللي جي، لكن فما مسارح أخرى بدأت تغزو المشهد الثقافي المسرحي في العالم العربي.
1: وفعلا كما قلت انطلقوا للدورة 30 مهرجان المسرح الحديث. انا نعاود نوجه لهم تحيه، حقيقه الاجواء كانت حميميه جدا، ونعاود نوجه الدعوه والطلب بل والمطالبه لمزيد دعم التظاهرات هذه اللي هي الفعل الحقيقي لما يسمى بالمركزيه الثقافيه، لانه ثم تاريخ القيروان كما تاريخ الكاف كما تاريخ قفصة كما برشا يعني بنزرت وبرشا ولايات الجمهورية التونسية اللي كان عندها تاريخ فيها في الفعل المسرحي، معناها منذ نشأة الفرق القارة ومرورا بالمراكز الفنون القحية والدرامية، وكانت عندها فعلا إنتاجات كبيرة فعلا ومؤثرة الفعل الثقافي المسرحي في تونس. فبالحق حاملة لتاريخ، معناها لابد أن يتواصل الدورة كما قلت أنت السنة رغم الصعوبات ويعني ضعف التمويل حقيقة، وممكن حتى التوقيت ما كانش صعب جدا، والتوقيت مربوط بالشيء من البيروقراطية معناها في مسألة الدعم وغيره، لأن التوقيت كان متزامن الامتحانات المدرسية وغيره. ولكن رغم ذلك كان فما جمهور سفير حقيقة، وجمهور عنده ثقافة الفرجة وعنده ثقافة المناقشة كما تعرف في مهرجان المسرح الحديث، عنده من بين الأسس بتاعه هو النقاش ما بعد العرض. فبالحق كانت نقاشات يعني مهمة جدا مع الجمهور ومع المختصين، وأنا ممكن كنت محظوظ جدا في الدورة هذه. توجه بالشكر لإدارة المهرجان اللي كلفتني أيضا إلى جانب عرض عطيل، أنا أشرفت على ورشة تكوين
0: نعم
1: بيداغوجيا وديداكتيك المسرح، وكانت ورشة ناجحة جدا، يعني ما شاء الله عدد كبير من يعني من الشباب والمخرطين وحتى المسافرين على نوادي مسرح جاو واستفدنا مع بعضنا الناس الكل من هالورشة هذه. كما قلت المسرح التونسي ولا في مرحله خلينا صغيره تاكل الكسكسي، معناها تسمع الجوائز يعني الفاعليه بتاعه في العالم العربي على الاقل خلينا مؤخرا كما تعرف في مسرحيه تهريبيه تحصل على جائزه افضل عمل يعني في مهرجان الهيئه العربيه للمسرح.
0: نعم.
1: ولكن حقيقه معناها كي نجي ندخلوا في واقع الفعل المسرحي الحقيقي معناها والطروحات بتاعه نلقاو انه انا يبدو لي على الاقل انه في السنوات الاخيره في برشا صعوبات، ونادرا وقل من تلقى بعض التجارب اللي حقيقه تخلق مستقلات اخرى بديله حول الواقع والوقائع في علاقه الواقع اليومي بتاعنا يبدو لي انه في جانب كبير على الاقل من المسرح هذا وكانه دخلنا مرحله الاجترار، فما برشا احتراز من باب ربما فما اشكاليه تاع فلسفه الواقع المسرحي في تونس. يعني يبدو لي انه لابد من التفكير في فلسفه بديله، في تصورات بديله. المسرح لا يتحمل، المسرح قائم على الارتجال، ولكن كفعل ثقافي لا يتحمل الارتجال. لابد ان يكون في اطار استراتيجيه، في اطار تصور، في اطار رؤيه. كما نعرف كان نرجع احنا حتى الخطاب الكيبا 7 نوفمبر 63 كيف يعني دعا لمزيد الاعتناء بالمسرح التونسي والمسرح المدرسي اساسا، واسس المسرح المدرسي كان في اطار استراتيجيه، في اطار رؤيه، في اطار تصور معناها مجتمعي كامل يعمل على بناء الدوله الحديثه وقتها. فاليوم زاد كيف راهو ما نجمش يكون المسرح هكاك بالشكل، يعني هالمهرجانات كما قلت انت تولي تدخل هكاك في المنطقه مناسباتيه، والمنطقه على خاطر عندنا دوره زي ما تتعمل ولما اربع مسرحيات وافتتحها بشويه ماريونات ومدري شنو، يعني تولي كانك تلوك في نفس الشيء. الفلسفه من وراء ذلك، لماذا المهرجان؟ لماذا المسرح اليوم؟ ما هي فاعليته؟ ما هو مطلوب من المسرح؟ اي مسرح لاي جمهور اليوم؟ هذه الاسئله الحقيقيه اللي لو يقعد المبدع واحد يتخبط فيها يخطئ ويصيب. ولهذا يلزم تكون، اعتقد انه يلزم سلطه الاشراف، يلزم الاطراف الفعلة الحقيقيه، نحب ولا نكر، وهذا قطاع مدعوم معناه. يلزم نفكروا حقيقه في فلسفه بديله اليوم، ماذا نريد من هذا المسرح، وكيف يمكن ان نؤسس له معناه. سينما مش نقعد نعاودوا قال اخر نسخنوا في البيت معناه. هذا هو انا اليوم كمسرحي متساهل وكل الى اي مدى انا ضروري في هذا المجتمع.
0: نعم.
1: وهذا هو التساؤل الحقيقي اللي يجب به المبدع نفسه.
0: انا ربما تفاعلا معك في السياق هذايا، واحنا شفنا حتى في ايام قرطاج المسرحيه فما بعض الدول اللي البلاد العربيه كانت معناها مسرحها محتشم اصبحت عندها بابناء تونس اللي هم كونوهم معناها.
1: نعم.
0: في خاصه نحكي على الخليج بصراحه نقولوها، وانه بدوا في تجارب مهمه مع الشباب الجدد.
1: فعلا وهذه فرحنا احنا لا نلعب دور المعلم.
0: نعم.
1: احنا نلعب دور المعلم، لكن زاد ما يوليش العصفور يزقق بوه معناه.
0: صح.
1: احنا اليوم تحت رحمه الهيئات هذه العربيه اللي هي معناها يكفي انه يكون عندها الموارد الماليه باش تولي هي توجه المسرح التونسي. هذا لازمنا ان نقفوا له، يعني نمد ايدينا لكل الاطراف. مرحبا بهم وبفلوسهم، احنا ما عندناش مشكله. اذا كان عاونونا بتطورات كبرى وكذا لماذا معناها. ولكن يبقى التلميذ هو المعلم، ونحن مسرح تونسي ومسرح راعد. وكما كنت تحكي انت مثلا اليوم كنا نحكيو على الهيئه العربيه.
0: نعم.
1: المنظمه الغير حكوميه اللي ممكن انا عندي شويه تحفظات مش عارف فيهم. اما على الاقل ما هو مشروعك العربي وما هو مشروعك التونسي، هذا يهمني انا اليوم، وما ورائيات هذا المشروع الذي لابد ان نتساءل عنه، وليكن المشروع ولنكن موجودين فيه، ولكن من موقع تاريخنا. زاد اليوم عندما اصافحك بتاريخي مش نفس لدي من تاريخي ومن موروثي، اصافحك تولي كانك انت من اتيتني بالجنه وانا قاعد طبع في الصراط بتاعك. لا يا حبيبي، لا نحن الجنه، نحن الصراط، نحن المسرح التونسي، يعني 120 سنه انجاز، وكما قلت انت اساتذتنا ومختصين هم اللي مشيوا هم اللي كونوا، فلا لسياسه وضع اليد. هذا هو معناه. مع مرحبا، مع التعاون، مع كذا، لكن لا لسياسه وضع اليد، لا لكي يصبح المسرح التونسي تابعا، يعني وليش اليوم حلم المسرح التونسي انه يتحصل على الجائزه الشيخيه، يعني نسميها جائزه الشيخ. لا مش هذا، يعني هذا غير مقبول. اليوم هذا ما يلزمش، هذا يولي خلق شوي بشوي من بعد يولي يخلق لك سياسات وتولي انت مطالب كما صار لبير دو فون تاع السينما.
0: صحيح. مفروض عليك تنفذ رؤيه وتمام. نعم.
1: هذا ما يلزمش نقعوا فيه. لا مسرح تونسي رائد، مسرح تونسي يرحب بالدعم ومرحبا وماذا بينا، واحنا في يعني الوضعية بتاع البلاد بتاعنا ونعرف الوضع الاقتصادي تو اللي احنا فيه، لما لا؟ اذا كان فما موارد اخرى تنجم الدعم لما لا، لكن بشرط ان نكون نحن في موقع الفعل لا في موقع المفروض به. خاصة الحل قوس مثلا مؤخرا اعلان الهيئة العربية للمسرح عن المهرجان العربي للمسرح المدرسي. هذا مثلا تمنيت أن يكون معلم من تونس، لأنه هي الصداقة لهذا، لأنه تونس والمختصين في المسرح المدرسي التونسي هم الذين هزوا التجربة التونسية.
0: صحيح.
1: وعلموها جديدين، علموها معناها من خلال أساتذتنا، من خلال المختصين بتاعنا للشارقة وللإمارات وغيره. فاليوم ما تجيش انت تولي تولي انت معناها تقولوا انت اللي باش تعلمني، انت باش تعلمني خاطر انا اللي علمتك، يعني ما نجموش اليوم المسرح المدرسه التونسي عنده تاريخ، المسرح المدرسه التونسي عنده 60 سنه، المهرجان العام المهرجان او المنطقه الوطني للمسرح المدرسي التونسي عمره 40 سنه، 40 دوره صاروا في صاروا من مهرجان وطني في الـ في الـ في 60 سنه هذوما. ما نجموش اليوم نتخليو على هذا الكل ونترك المكان فارغا للهيئه العربيه او لغيرها ان هي تولي هي المؤسسه وكل اصل المؤسسين الحقيقيين، معناها هذا اللي هذا بالنسبه لنا هو مشروع وطني. اذا ندافع عليه ندافع عليه الموقع الغير والموقع المسؤوليه التاريخيه والوطنيه. اليوم نحن اصحاب الرايه ولا يمكننا ان نتنازل عن هذه الرايه، مرحبا بالجميع ولكن نحن اصحاب الرايه والتاريخ يقول هذا. يعني
0: واضح احنا فهمنا بعضنا وهذا اذا كاش حبيت وين نوصلوا، لكن مانيش باش نطول عليك لانك عندك التزامات اخرى، لكن نستغل في فلاش على الاقل وحده الفن قانون الفنان.
1: طبعا هذيك على قانون الفنان حرج مؤخرا. يا سيدي نباركه، احنا اي خطوه نباركها لما لا، ولكن صراحه انا عملت اطلاع على القانون هذا، انا يبدو لي انه المشكله مشكله فلسفه هي فقط، راهو النوايا طيبه وانا متاكد ان النوايا طيبه، ولكن مشكله الفلسفه هي هذه الفلسفه. هذا كيما في الادارات مثلا، لا يمكن لاداره مسرح ان تتعامل مع هذا القطاع كاداره صناعه ولا اداره خاصه بالتجاره ولا اداره خاصه بالاعمال او بالاموال. اداره الفن هي اداره ذات خصوصيه، ما تنجمش تطبق لي القوانين والمناشير الاداريه على قطاع فني بنفس تلك معنى بنفس ذلك التمشي. القطاع الفني هو قطاع حي، هو قطاع يعني ما ينجمش يدخل في القوالب هذاك، لابد ان تفكر في الفن من خارج الصندوق، ما تجيش تفكر في الفن داخل الصندوق، ولا نعمل في القوالب. كيف يبدو لي هذا ما وقع فيه قانون الفنان، انه قانون مصندق مقولب جاف جدا، ربما ينجح في تنظيم الساحه الفنيه، ربما ولكن الى اي مدى استوعب خصوصيه القطاعات الفنيه وروح الفن على اعتباره فعل متحرك، ما لا يبدو لي لم ننجح كثيرا في هذا حسب اللي طلعت عليه. وهي اصلا عمليه راهي بارادوكسال، عمليه متعارضه، معناها كي تقول لي فن وقانون نقول لك معناها الماء والنار تحكي، يعني العمليه من خاطر القانون دائما يمشي في كلمات، مش معناها راهو باسم الفن كما قلنا انا نخرج على القانون، مش هذا، لكن لنا قانوننا الخاص، لابد يلزم الفن يلزم فن يلزم يلزم المشرع ينظر الى المساله هذه بمنظار خاص، والمنظار الخاص هذا لا يمكن ان ينظر فيه الى الفنانين. ويبدو لي انه حتى الاستشارات اللي وقعت صراحه ما كانتش مفتوحه على مجالات كبرى وعلى فنانين، معناها كانت استشارات انتقائيه، من هم في الركاب ومن هم داخل الصندوق، وهذا يبدو لي انه خلق لنا قانون الى حد ما جاف جدا صراحه، ولا اعتقد انه ينجح في استيعاب روح الفن. وفي الاخر انا لخصت العمليه دي في المثال التالي، قلت لهم عباره انا نجي الواحد يحب يعمل فلاح قول له انا باش نعطيك البذور بلاش، وباش نعطيك الماء بلاش، وباش نعطيك الادويه بلاش، بايش اكثر شيء من هكا، اما راه ما فماش عرف باش تمارك السلاح بتاعك. فما عنده ما يعمل بهم اللي اعطيتهم بهذوك، كل ما عنده ما يعمل بهم. فاليوم السؤال الحقيقي، هل هناك ارضيه حقيقيه للفنان، ارضيه ممارسه الفعل الفني؟ لانه انا يبدو لي كل الاشكاليات اللي دخل فيها القانون هذا بتاع محترف ومش محترف ومتفرغ ومش متفرغ والاشياء الجانبيه دي الكل، يبدو لي انه سبب المشكله بتاعها الحقيقي هو انه ما فماش مجال، ما فماش ارضيه تتسع لممارسه الفعل الفني، خاطر ما كانت ثم ارضيه حقيقيه تتسع لممارسه الفعل الفني راهي الاشكاليات دي مش مطروح. يعني كابتن وكعبه في الاخر، تبدا القصعه صغيره تسمع فيها، كي تبدا القصعه صغيره كل وقتها العباد تتضارب عليها، لكن كانت العملية فيها فلسفة أخرى، فيها رأي أخرى، فيها خاطر اليوم حتى منظومة الدعم في حاجتها لابد من إعادة النظر فيها. الدعم هذا اللي عبارة واحد يشوف فيه حوت في البحر، الدولة أن الدعم العمل له بعد كي تجري الأعمال تجري بيد العروض، وهل الدعم هذا في الحقيقة زاد رؤيتنا للدعم زاد في حاجتها زاد لازم إعادة النظر فيها. يا أخي إحنا الدولة هل هي تدعم المنتوج أم تدعم المستهلك؟ يعني تدعم المنتج ولا المستهلك؟ يعني نسبة الدعم بتاع الدولة هي تدعم المستهلك مش المنتج. يعني اليوم رأي خاطر ما انا مزوال الاداره تاع مالك وما تخليك تقول لك انا ندعم فيك، لا ماكش تدعم فيا، انت تدعم في المواطن باش يتفرج، مش تدعم فيا انا. هذه خاطر الدوله راهي تدعم الخبز، هي تدعم في المواطن مش تدعم في الخباز. نقص الخباز باش المواطن ينجم يشري 200 فرنك.
0: نعم المستهلك في نهايه المطاف.
1: هي للمستهلك راه. احنا يقلبوها عنا. ثم بعدين بدون فما اسئله جوابيه بدون يجاوبوا عليها، معناها يعني توجه بها حتى لوزارة الثقافه. هل الدوله تدعم في قطاع المسرح مثلا؟ هل الدوله تدعم المسرح ام تدعم المسرحيين ام تدعم شركات الانتاج المسرحي؟ وان قرارات الثلاثه ذو مختلفين اختلاف كلي، اختلاف كلي. اللي هو تقعد في لجان، انا حضرت في بعض اللجان، تقعد في لجان يبدو اعضاء اللجنه في حد ذاتها مش فاهمين، واحد يدافع على الشركات، واحد يدافع على الاعمال، واحد يدافع على المسرحيين، ماناش فاهمين بعضنا، احنا ماناش فاهمين اصلا شكون قاعد يدعم. يعني فهمت يعني راهو ثم يلزم بالحق يعطي نظر في المفاهيم، يلزم يعطي نظر في الهيكله هذه الكل، والانتصار للفعل الفني. انا انتصر للفعل الفني بغض النظر على الاشخاص شكون مش عندي فيه متفرغ ولا مش متفرغ، انا اعطيني الفعل الفني. هل اليوم احنا اليوم انا بالاثر اللي باش نعمله في المجتمع، ما هو الاثر بتاع الفعل بتاعي يعني. متفرغ مش متفرغ، نخدم مع عادل، نخدم مع بلقاسم، اعطيني المهم الفعل بتاعي شكون الاثر بتاعي باش يكون. هاي كيف تقلل لي انت تقول لي لا تخدم كان مع فلان وعادل ما تخدمش معه على خاطر مش متفرغ وفلان نخدم معه مع شو، تقلل لي الحكايه هذه. اي هل هذا سينعكس على المنجز؟ يا اخوي كان باش ينعكس على المنجز مرحبا موافقين، لكن لا اعتقد ذلك. هذه هي المشكلة انك تتعامل مع الفن عباره تتعامل مع البطاطا ولا مع القمح ولا مع ما اعرفش مع ماده اخرى، مع ماده اقتصاديه ولا تجاريه ولا تحب دي. ما الفن مش هذا، الفن حاجه اخرى، فلسفه اخرى. فيلزم وكيفاش ما تستشير، سامحني كنت عملت هذا، كيفاش ما تستشيرش انت؟ نستغرب والله، انا نستغرب الحق انا. يعني كيفاش انت تحط يدك على مجال فني او تباشر مجال فني بشكل؟ انا كنت اطرح في الاشكاليه دي حتى مع اللجان، فما بالك في قراءه لقانون باش ينظم المجال هذا؟ كيفاش سيدي فرضا استشرت يا سيدي الفنانين، اي باهي انتقيتهم انت مش مشكل، اي استشرت علماء الاجتماع، استشرت مفكرين في مجالات اخرى. يا اخي اليوم راه الفن هو نتاج العام، نتاج النخبه الى العام. كيفاش انا نتناول مجال فني دون ان استشير علماء الاجتماع؟ هذه رو مش عارفين ان احنا هو فعل مجتمعي. هذه العباد مش حابه تفهمها. انا مستغرب اليوم مثلا في لجنه بتاع دي انتقاء العروض المسرحيه ما نلقاش واحد مختص في علم الاجتماع، والله استغرب. واحد مختص في التاريخ، والله استغرب. واحد مختص في الاداب، والله استغرب. الى جانب المختصين في المسرح، خاطر هو هكاك، هو فعل مجتمعي. وين نعمل كان نعملوا فيه لبعضنا، ونعملوا مهرجان لبعضنا، ونستدعوا فيه لبعضنا، ونكرموا بعضنا، هذه كمسألة أخرى.
0: الفن والقانون، نعم الفن والقانون، وما زالت ذم بعض النقاط حبيت نذكرهم مع هذا برميلي اللي ان شاء الله باش نولهم بالدرس قريبا بعد ظهور القانون هدايا. لنا عودة للموضوع باكثر ايضاح واكثر معلومات. هذا بعثنا بعض النقاط المهمه كما الحديث اللي حكيناه على الهيئه العربيه للمسرح اللي كان في الحقيقه ممنهج باش نوصلوا به للفن والقانون هدايا. شكرا هذا، بنخلي لك كلمه مسك الختام في الليله هذه، في انتظار ان شاء الله انه تكون حاضر معنا لما لا، واحنا على ابواب مهرجان ان شاء الله في الكاف يكون حاضر هذا برميلي.
1: ان شاء الله يسعدني جدا، يسعدني جدا، وتوحشت الكاف، نحب مدبيه على الاخر. شكرا مره اخرى على الاستضافه المره دي بالهاتف المهرجان ان شاء الله في المباشر
0: ان شاء الله.
1: تحيه ليك مره اخرى لكل فريق العمل معك ولكل الساده المستمعين. عاش المسرح وعاش تونس قبله طبعا. كاو شوف هو فعل حي، انا يبدو لي يعني كل محاولات ثم محاولات في التاريخ حتى الاغتيال هذا الفعل اصلا، ولكن هو فعل حي بالضروره، راهو سيتواصل هذا ثابت واكيد، ولكن هات ما كنوش انانيين وننظروا له من منظار اخر اوسع شويه، خاصه في المراحل هذه الحساسه والمهمه، سواء في تاريخ البلاد، سواء في التاريخ العربي كامل، سواء في التاريخ العالم كامل. تشوف احنا في مراحل راهو انتقاليه كبرى اليوم، الخارطه الجيوسياسيه قاعده تبدل في العالم، لازم يكون عندنا وعي بهذايا، واحنا في المنظومه نتحركوا في هذا العالم. فاليوم من واجبنا احنا كفنانين، من واجبنا انه نتحمل مسؤوليتنا التاريخيه في المرحله هذه، وسلاحنا هذايا الفن. احنا ما عندناش هذاك سلاحنا، سلاحنا هو الفن هذا. وراو انا ديما نقول اذا مسؤوليه السياسي هي مسؤوليه تاع مراحل انتخابيه او عده او شو يقولوا لها انتخابيه، عهده انتخابيه، فان مسؤوليه الفنان هي مسؤوليه تاريخيه تتعدى تفوت عمره معناها. فاليوم راو يلزم يبدو لي انه من باب مسؤوليتنا الوطنيه ان ننظر للقطاع المسرحي من باب المسؤوليه التاريخيه، وخاطر ما يقعد كان الاثر، فماذا سنترك من اثر؟ هذا هو السؤال انا اللي يهمني.
0: يبقى السؤال مطروح. ماذا برميلي، شكرا لي خويا الغالي. من خلال هذه الإطلالة سعدت بالتواصل معك. 53 دقيقة بعد 9 نتواصل معكم بعد 10 بإذن الله. شكرا لكم.

الفن. أهل الفن بإمضاء عادل الخميسي.

مرحبا بكم وكل أصدقائنا المستمعين، متواصلين معكم فيما تبقى من وقت رحلتنا أهل الفن. كنا في قراءة قبل الأخبار لتتويج مذهب الرميلي بجائزة أحسن ممثل في مهرجان المسرح الحديث، مناصفة مع الممثل نور الدين الهمامي عن مسرحية الموت لأزهر الفرحاني. ثم تتواصل التتويجات من أجل المسرح والبلاغات الصادرة تكون حول أيام قرطاج المسرحية اللي هبطت اليوم بلاغ بالنسبة للمشاركة حول المهرجان، مهرجان الأيام أيام قرطاج المسرحية. في ما يهم الإنتاجات المسرحية الجديدة، واللي أهم شرط فيها بطبيعة الحال يكون تاريخ الإنتاج بعد انقضاء الدورة الفارطة لقرطاج المسرحية، معناه لازم يكون العمل جديد في خصوص هذا المهرجان المشاركة متاعه تكون موجودة. إن شاء الله لنا عودة للموضوع هذايا في خصوص المهرجان. كذلك المسرح يتواصل في لقاءات بمختلف ولايات الجمهورية، المسرح المدرسي والمسرح الجامعي، كذلك الإطلالات تجينا من هنا وهناك في انتظار أنه إن شاء الله فما بوادر لانطلاق دورة أيام قرطاج أو 24 ساعة مسرح دون انقطاع الشهر المقبل، على غرار المهرجان المسرح الأربعة اللي باش يكون حاضر في جندوبها وبعضها المهرجانات الأخرى اللي باش تكون حاضرة كذلك في سليانة. ولنا عودة للإشارات اللي كنت قدمتها بالنسبة للمهرجانات.

0: صوت الشمال الغربي في منزل سالم على الذبذبة 96.2.
1: مرحبا بالجميع، تحياتي لكم أصدقائنا المستمعين، متواصلين معكم في رحلتنا اللي تتواصل حتى الـ 11 بإذن الله على www.radiokf.an. مرحبا بالجميع، تحياتي الحنان الجميع اللي تابع فينا، تقول سارة ممتعة لكم، نبيل بن علي الورفلي إن شاء الله بالتوفيق، سارة طيبة للجميع، صابرين اليونسي، مساء الورد والياسمين، تحية لك عاد كامل فريق البرنامج معك، بالتوفيق للجميع، تحية إلى كل مستمعي إذا الكاف. نجاة الشيخاوي تقول مساء الورد للجميع، تحياتي لكم. مش نجي ركن الزمن الجميل، شخصية من الزمن الجميل، شخصية الليلة والملحن والموسيقار والمطرب المغربي عبد الوهاب الدكالي، المولود سنة 1941 والرحلة عن دنيانا 8 مايو 2026، من المطربين الكلاسيكيين اللي يعد أحد أبرز رواد الأغنية المغربية والعربية، واللي ساهم في تطويرها مع الحفاظ على أصالتها بأسلوبه الفريد، كما تميز عبد الوهاب الدكالي في مجال التلحين لتظل أعماله علامة فارقة في تاريخ الموسيقى المغربية. عبد الوهاب الدكالي من الأسماء الكبرى في الوطن العربي والعالمي، عنده عديد الأغاني المهمة، سنوات النشاط اللي بدأ بها في الأغنية والتلحين والعزف 1959 إلى غاية 2026، كرس حياته الفنية على مدى أكثر من 50 عام لإسعاد الجماهير العربية من خلال أعمال تمزج بين الزجل المغربي العميق والموسيقى المجذرة في الأصالة واللغة العربية الفصحى. ولد ونشأ في مدينة فاس المغربية،

1957 في مرحلة كانت الأغنية المغربية تبحث عن ملامحها الحديثة، وسرعان ما برز اسم عبد الوهاب الدوكيلي كواحد من الأصوات المؤسسة للمدرسة الغنائية المغربية الحديثة بفضل أسلوبه المختلف وقدرته على المزج بين الزجل المغربي العميق واللغة العربية الفصحى والألحان المتجذرة في الهوية المغربية. عام 1959 ذهب إلى الرباط وعمل لفترة وجيزة في الإذاعة والتلفزيون المغربي، لكن لم تروق له التجربة فشجعه زملائه على الانتقال إلى الدار البيضاء، حيث دخل لأول مرة ثقافة الموسيقى في سنة 1958. تلقى عبد الوهاب الدوكيلي تدريبا في المسرح صحبة فرقة المعمورة تحت رعاية أساتذة فرنسيين. في سنة 1959 قام بإنجاز أول تسجيل لأغنية موال الخال، ثم تسجيل أغنية يا الغادي في الطوموبيل، وفي سنة 1962 قام بجولته الأولى إلى الشرق العربي، فقام لمدة طويلة في القاهرة. عنده عديد الجوائز والتتويجات. 1985 الجائزة الكبرى خلال الدورة الأولى لمهرجان الأغنية المغربية بالمحمدية. 1991 انتخب شخصية العام العربي من قبل هيئة الإذاعة البريطانية في لندن. 1993 الجائزة الكبرى خلال الدورة الثانية لمهرجان المغرب الدولي بمراكش. 1995 جائزة مدينة أتلانتيك سيتي الفخرية. 1996 حصل الدوكيلي على لقب أفضل مبدع موسيقي من لجنة تحكيم مهرجان القاهرة الدولي للأغاني. 2001 حصل على اللقب الفخري لعميد الأغنية المغربية بمناسبة تقديم رباب أور. 2004 نال جائزة ذهبية للفنون والحرف من وزير الثقافة والاتصال الفرنسي جون جاك أليجان. 2004 حصل على جائزة الاستحقاق في الذهبي من يوحنا بولس الثاني. 2004 حصل على الميدالية الذهبية من الاستحقاق والتفاني الفرنسي. 2005 حصل على ميدالية ذهبية لنفس السنة. 2006 الجائزة الفرنسية الكبرى للإنسانية. 2008 مفتاح رمزي لمدينة فاس في مهرجان الموسيقى العالمية. 2011 حصل على دكتوراه فخرية، ثم في 2013 حصل على وسام المكافأة الوطنية من الدرجة درجة قائد، وتم تكريمه من طرف الفاتيكان في زوز مناسبات في رحلته. فرق الحياة يوم 8 ماي 2026 عن عمر يناهز 85 سنة بعد تدهور حالته الصحية أثر خضوعه لعملية جراحية دقيقة. نقول الله يرحم هذا المبدع العربي عبد الوهاب الدوكيلي، وهذه تحية خاصة منا لروح هذا المبدع.

الحب بين وشيتي وبين غبتك علينا علينا، خايف لا تكون نسيتينا وهجرتينا وحالينا.

مرسول الحب فين مشيتي وفين غبتي علينا علينا خايف لا تكون نسيتينا وهجرتينا وحلت

الوراق لهم سبح بها مشتاق لقى حبيبه ولا مجرح ده طبيبه ولا بسمة في عيون هيمة.

أهل الفن. أهل الفن بإمضاء عادل الخميسي.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير. مستمعينا الكرام، يصلكم بثنا على الذبذبات التالية. الكف، الدهماني والسرس، 88.2 ميجا هرتز. جريسة والقلعة الخصبة، 96.2 ميجا هرتز. قلعة سنان، 88.6 ميجا هرتز. نبر، 100.1 ميجا هرتز. منزل سالم، 96.2 ميجا هرتز. الساقية، 95.8 ميجا هرتز. جندوبة، عند راهم وفرنانا، 90.3 ميجا هرتز. غرد ديما، 94.1 ميجا هرتز. جندوبة وبو سالم، 102.2 ميجا هرتز. باجة، نفزة، 99.6 ميجا هرتز. مجاز الباب، تبرسق، تستور، 102.2 ميجا هرتز. سليانة، قعفور وبعرادة، 102.2 ميجا هرتز. الكريب ومكثب، 88.2 ميجا هرتز.
1: مستمعينا الكرام، نستأنف بعد حين بثنا المباشر، وخير ما نبدأ به يومنا الجديد آيات بينات من ذكر الله العزيز الحكيم.

صدق الله العظيم. نستمع وإياكم إلى هذه الابتهالات والأناشيد الدينية.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بارك لنا في يومنا هذا واجعله شاهدا لنا لا علينا، ومتعنا اللهم براحة البال وصلاح الحال وقبول الأعمال. اللهم صباحا مليئا بالنور والسعادة والفرح. إشراقات هذا الصباح عن فضائل الله أكبر. الله أكبر من الذكر العظيم، وفيها تكبير لله جل وعلا، وهو من الكلمات الأربع التي هي أحب الكلام إلى الله عز وجل، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله، والحمد لله، لا إله إلا الله، والله أكبر. والتكبير أحبتي في الله عبادة عظيمة وذكر جليل وطاعة عظيمة دعا الله سبحانه وتعالى عباده إليها ورغبهم فيها في آيات عديدة من كتابه عز وجل. يقول الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. ويقول الله جل وعلا: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. فالتكبير يتردد على لسان المسلم، يتكرر معه في أيامه ولياليها، مما يدل على مكانة التكبير العظمى ومنزلته العليا في حياة المسلم. وفي التكبير في الأيام والليالي تجديد لعهد الإيمان، وتقوية لميثاقه العظيم، وربط للمسلم بالله، فإن كلمة الله أكبر تعني تكبير الله وتعظيمه، واعتقاد أنه لا أكبر منه عز وجل، وأنه سبحانه الكبير المتعال الذي عنت له الوجوه وذلت له الجباه وخضعت له الرقاب، وتصاغر عند كبريائه كل كبير وعظيم.

نواصل مع فضائل الله أكبر. روى الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعدي حين دعاه إلى الإسلام: يا عدي بن حاتم، ما أفرك أن يقال لا إله إلا الله، فهل من إله إلا الله؟ ما أفرك أن يقال الله أكبر، فهل شيء هو أكبر من الله عز وجل؟ وإذا أيقن المسلم أن ربه هو الكبير المتعال وأن سبحانه لا أكبر منه، يدرك بذلك أن عظمة الله عز وجل وكبرياءه أمر تعجز العقول عن إدراك كنه أو تصوره أو معرفة كيفيته. روى ابن أبي شيبة في كتابه العرش عن أبي ذر رضي الله عنه قال: دخلت المسجد الحرام فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده، فجلست إليه فقلت: يا رسول الله، أيما آية أنزلت عليك أفضل؟ قال: آية الكرسي، ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلات، وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة، وكل هذا من دلائل عظمة الله سبحانه. وبقولك الله أكبر يتجدد الإيمان في القلب، الإيمان بكبرياء الله وعظمته سبحانه وتعالى.

أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن قضى صلاته: من القائل كلمة كذا وكذا؟ قال رجل من القوم: أنا يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء. قال ابن عمر رضي الله عنهما: فما تركتهن منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. فالله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا.

اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا،

وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهدي قلوبنا، وسدد ألسنتنا. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وذرياتنا وأموالنا وأوقاتنا، واجعلنا مباركين أينما كنا. اللهم آتي نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة.

0: صباح الخير، تمام 6 صباحا هنا على موجات إذاعة الكيف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف.
0: أهلا بكم إلى أولى مواعيدنا الإخبارية. قدم أمس يوم إعلامي بمركز تجميع الحبوب التابع لمصرف الخدمات الفلاحية المتعددة بمجز الباب من ولاية باجة عدة نصائح حول صيانة آلات الحصاد وتعديلها والتوقي من الحرائق. شارك في هذه التظاهرة الحقلية الميدانية أكثر من 60 فلاحا من منتجي الحبوب والسلجم الزيت والبقولة إلى جانب أصحاب آلات الحصاد وسواقها من مختلف المعتمديات خاصة من معتمديات جنوب الولاية. انطلقت أمس بمقر المندوبية الجهوية لديوان الوطني للأسرة والعمران البشري بسليانة فعاليته اليوم الأول لصحة الأم في إطار الحملة الوطنية للتوعية بأهمية عيادات ما قبل الولادة، وذلك في إطار تحسين صحة الأم والحد من وفيات الأمهات والمواليد بهدف إبراز دور هذه العيادات في الوقاية من المضاعفات وتحسين جودة الخدمات الصحية. أكد كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي وائل شوشان أن تونس تعمل على تطوير نموذج طاقي جديد يرتكز على دعم الطاقات المتجددة وتعزيز النجاعة الطاقية والتحكم في الطلب على الطاقة، إلى جانب دعم الابتكار وتشجيع الكفاءات الشابة والمؤسسات الناشئة في مجالات الطاقة والرقمنة والتكنولوجيا الخضراء. وأوضح خلال إشرافه أمس بالعاصمة على فعاليات الاحتفال باليوم العربي لكفاءة الطاقة وتسليم جائزة أفضل مشروع رقمية لكفاءة الطاقة في القطاعين التجاري والسياحي، أوضح أن الرقمنة أصبحت رافعة أساسية لتحسين التصرف في الطاقة داخل المباني والمنشآت الصناعية والتجارية والسياحية وفي شبكات النقل والتوزيع والبنى التحتية. يستأنف بداية من اليوم تشغيل الرحلة الجوية المباشرة بين بغداد وتونس التي تؤمنها الخطوط الجوية العراقية، وذلك بمعدل رحلة أسبوعية كل يوم خميس وفق سفارة الجمهورية التونسية ببغداد. أعلنت هيئة إدارة الممرات المائية في الخليج الفارسي الإيرانية المنشأة حديثا على منشور إكس أمس أنها ستنشئ منطقة سيطرة بحرية في مضيق هرمز. استشهد ما لا يقل عن 29 شخصا بينهم نساء وأطفال وأصيب العشرات بجروح جراء غارات جوية صهيونية استهدفت أمس مناطق عدة في جنوب لبنان. شكرا على حسن المتابعة والإصغاء، نلتقي في موجز السابعة. منوعة صباح الخير تنطلق الآن مع ليلى سميدة. صباح النور.
2: صباح النور كفية. صباح الخير لكل السادة المستمعين. لقاء استثنائي يجمعني بكم صبحية هذا اليوم في ماتينال الخميس، احنا متعودين مع بعضنا في ماتينال الثلاثاء. اسمحوا لي أنا اليوم نكون حاضرة معكم في تعويض لزميلتي يمين أرزيك. مرحبا بكم، أهلا وسهلا بالجميع. لقاء جديد، موعد جديد يجمعني بحضراتكم صبحية الخميس 21 ماي 2026.
3: صباح الخير.
4: طير في وقت مين

0: صباح الخير.
1: صباح الأنوار، صباح الخير، صباح السعادة. شكرا لكم مستمعينا الكرام، شكرا على حضوركم في صبحيتنا، شكرا لاستماعكم لإذاعة الكيف. انطلاقتنا مع أولى منوهاتنا التنشيطية تنطلق في الحين، متواصلين مع بعضنا إلى غاية الساعة 9 من صبحية هذا اليوم. حاضر معي صديقنا لسعد بن عيد في كونسولات إذاعة الكيف اليوم. ترافقنا زيدا في القاعة الفنية صديقتنا هندة اليونسي من قسم الأخبار، كنت تسمو في زميلتنا كفية الفرشيشي اللي ترجع لنا على رأس كل ساعة لتقديم أخبار جديدة متفرقة. مرحبا بكم، هذا الفريق اللي يخدم معكم اليوم، اللي حضركم اليوم في منوعتنا منوعة الماتينال.

أهلا وسهلا بكل السادة المستمعين، مرحبا بكم، مرحبا بكل من التحق بنا في هذا التوقيت 18 دقيقة بعد السادسة صباحا. شو رايكم نعطيكم فكرة أولية على طقس اليوم كيفاش باش يكون؟ طقس الخميس 21 ماي يتسم ببعض السحب بأغلب المناطق، تكون أحيانا كثيفة بعد الظهر بالوسط. الريح اليوم من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية، ضعيفة معتدلة ببقية المناطق، بينما يكون البحر قليل الاضطراب. درجة الحرارة كيفاش باش تكون؟ المتوقع باش تشهد ارتفاع طفيف، تتراوح القصوى بين 22 و27 درجة بالشمال قرب السواحل والمرتفعات، وبين 28 و34 درجة ببقية الجهات. كالعادة باش تبقوا حاضرين معنا في ساعتنا الثانية، نتصلوا بالمعهد الوطني للرصد الجوي حتى نعطيكم أكثر تفاصيل. سيل عمري، صباح النور سيل عمري، أوك يسبق لنا ويلحق لنا دعاء صباح الخميس، يقول لنا سبحان من أيقظ العيون بعد المنام، سبحان من أضاء الكون بعد الظلام، اللهم يا خير الغافرين، يا خير الفاتحين، يا خير الرازقين، يا خير المحسنين، اجعل أمري كله خيرا. اللهم اجعلني ممن استهداك فاهتديته، وممن استنصرك فأنصرته، وممن دعاك فأجبته، وممن توكل عليك فاكتفيته، وكنت له عونا وسندا. أمين يا رب العالمين. شكرا سيل عمري، بارك الله فيك. مرسي بوكو لكل السادة المستمعين اللي التحقوا بينا الآن على الباج متاعنا لإذاعة الكيف، وسعيدة جدا وأنه كل عادة نقرأ لكم الكومنتير متاعكم اللي توصلني في المباشر. صبحياتكم، صبحياتكم، تحبوا الصبحيات وتحبوا أنه نكونوا حاضرين مع بعضنا. هيت نبدأ بالكومنتير، التعليق متاع السيدة مولهي زهرة. صباح النور زهيرة، شل نهارك من أسعد لياماتي للا، بارك الله فيك. سعيدة بن عمر، صباح النور، شكرا ليك للا. يا شنو الأغنية يا بون، بعدش نسمحها بالقديت ونقرأها ونتمعن فيها بالقديت الأغنية. المهم مرسي بوكو على الاهتمام متاعك سعيدة. سيمونير الوسليتي، صباح النور حليم، صباح الخيرات. نجد الشيخاوي، صباح عليك ونصباح على بن شريف وعلى سي عبد الستار بن نقيب، مرحبا بكم، أهلا وسهلا بكل من التحق بنا في توقيتنا الصباحي.

باش نواصلوا اكيد مع صبحيتنا ومع انغامنا الصباحيه اللي انا نتصورها جميله. هذايا مارسيل خليفه، لكن هيت في اقل من سكوندا باش نعطيكم البلاغ فيما يخص حاملي بطاقه جيرايتي. بامكان حاملي البطاقه هذه جيرايتي من متقاعدي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تنجموا تسحبوا جيرايتكم من الموزعات الاليه للاوراق مكداب البريديه او البنكيه. هذه بدايه من يوم امس 24 ماي من 5 تاع العشيه هكا خرج البلاغ حسب البريد التونسي المتقاعدي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. عندكم من توا تنجموا تمشوا وتسحبوا الجرايه نتاعكم من الدابا منك عن طريق البطاقه البنكية كما ينبت العشب. هذا مارسيل خليفة يواصل معنا صبحيتنا.

0: أهلا وسهلا بكل السادة المستمعين. 47 دقيقة بعد السادسة صباحا، نرجو في المتينة متاعنا. أنا حبيت وأنه اليوم لأنه لاحظت في الفترة الأخيرة برشا تصاور تعرضني على شبكات التواصل الاجتماعي، ومش فقط على في الموند الفيرتويل، حتى في العالم الحقيقي متاعنا. كي نخرج للشارع فما كل الشجرة المحلية الجاكاراندا، شجرة اللونها متاعها الموف ياسر حلوة هذيك، ويليت وأنه نخدموها، ويليت إنها تكون موجودة في الشوارع والأحياء والمدن التونسية. أنا باش نحكي في الأشجار، ما نجمش نحكي وحدي الحقيقة، يزم يكون معايا سي وحيد الجنحاني المهندس المختص في البيئة، واللي هو بداية رحلته المهنية كبيزاجيست متخرج من شط مريم. سي وحيد صباح النور.
1: أهلا بك مدام، صباح الخير الناس الكل، صباح الخير مستمعي إذاعة الكيف، ويعطيك الصحة وبارك الله فيك على الدعوة.
0: العفو يا سيدي، نعرفك ماتينال تخي ماتينال، قوم بكري الخمسة تخرج تعمل لك المارش متاعك في البرج متاع إقليبيا، أنت أصيل إقليبيا، وتعملك الجولة الصباحية يوميا، يعني الجولة الصباحية متاعك، ومهتم بالشجر ومهتم بزينة الشجر. كتبت بوست حلو برشا، قلت إنه في تونس أصبحنا اليوم نتحدث عن شجرة الزينة جاكاراندا، ما عادش يعني شجرة متاع زينة، هي تحولت مع مرور الزمن إلى جزء من الهوية البصرية، ذاكرة الجماعية في شوارعنا، في الأحياء متاعنا، في مدننا التونسية. لو كان تحفوا عليها الجاكاراندا هذه يا سي وحيد.
1: شو نقول لك، جاكاراندا تو التوانسه الكل ولا يعرفوا جاكاراندا. جاكاراندا ميموزوفيليا الاسم العلمي نتاعها اللاتيني، هي من فصيله معروفه لبيغونياسي، ودائره نبته اخرى بيغونيا معروفه زاده. اي الشجره هذه يعني حبوها التوانسه الكل لان عندها برشا حاجات حلوه ماهيش موجوده في الاشجار الاخرين. يعني يكفي كونه احنا نعرفها في تونس العاصمه، الشوارع في ألان سافاري، في شارع الحرية، في شارع باريس، في شارع كارتاج، في بوشوشة، في قليبيا، في الكيف،
0: موجودة في الكيف زيدا، أي
1: برشا بلدان ريتها، وهذا شيء يفرح أكيد. أنت تكني زمنا، أنا حبيت أن نوريكم حاجتين. أنا حاجة الأولى كيفاش قاعدة التوجة كرندا، وهذا يزم يعطاء الحق لحقه. يعني صحيح أو الأشجار الزينة بصفة عامة 90% منهم دخلوا من عهد المستعمر والاستعمار كما تعرف كل شيء، ولكن اللي بيفيدك فيش قعدوا، يعني مش فيدك كونك تزرع شجرة لك تحافظ عليها. وده بلدي تونس معناتها في السنوات الثمانينات والسبعينات وكل الستينات معناتها بالحق معناتها حافظوا عليها. والحاجة الحلوة أنا ديما نحب نقدمها، راهي جاكاراندا راهي ما تشابهش الأشجار الأخرين، وهوني باش نقول لكم علاش. احنا جاكاراندا يعني علاش تجلب الانتباه، على خاطر كلها الشارع او المنتزه يولي بنفسجي. هو اون فيت السبكتاكولير، الحاجه اللي هي استثنائيه في الجاكاراندا هي فتره الازهار،
0: اي
1: لا بيريود دو فلوريزون تسبق لا بيريود دو فيزون، فتره الازهار. يعني تطلع النوار، يطلع الكل من بعد يطفى النوار، من بعد يبدأ يطلع الورق. وذي ما نشوفوهوش ديما في الأشجار، احنا عادة نشوفو أشجار خضراء من بعد تنور هكا ولا لا.
0: اي
1: الجاكاراندا لا، جاكاراندا كي تطيح الوراق، على فكرة هي تطيح الوراق في شهر ديسمبر وجانفي، وانا نعرج يهديكم بجاه ربي يا بلديات ويا اللي تحبون توما، اصبر جاكاراندا أزور أشجار الكل راية. عملية الزبيرة هي عملية حياتية، في تدخل في الدورة الحياتية، أو نفتح قوس زبيرة تنظف الشجرة، تقوي الشجرة، تخليها تقاوم الأمراض، ويدخل لها الشمس ويتنحو منها كل شيء. الأمور هو عملية الزبيرة في مصلحة الجر، أنت
0: تخليها تتنفس من جديد، يعني
1: تتنفس وتولي تقاوم وتولي تلقك السفل وتولي حتى الأزهار يولي خير وأكثر، فهمت؟ بتبيع مع زبيرة يلزم برشا حاجة أخرين تو نحكيوا عليهم في وقت آخر، ما خليني نعطي الطابع البنفسجي اللي الشارع الكل يولي بنفسجي، لانه الورق هي الفلوريزون تسبق الفيزون، وبالتالي وقت اللي احنا نشيخ ونفرحوا وتطيحك البيتال هذوك كما البنفسجي، يعني البيتال هي مكونات
0: منظر حلو برشا، راهو
1: منظر جميل. ولكن اون فوا شيخنا وتفرهدنا وتقعد حوالي بين 3 جمعات حتى 40 يوم انت والحاله نتاع الشجره، وقتها تبدا تطلع الورق وتبدا. على فكره لا موجوده في الاشجار الثمار، يعني كي نقول اللوز والخوخ هكاك يعمل، بعدها تمشي انت في الصينيه تلقى حاجه بيضة، الشجره كلها بيضة هذيك لوزة. يعني شوف ربي ما تقدش ما تعطانا الخير، ما تدوك الجاكاراندا تنور. ثم الحاجه اخرى اللي موجوده كيف الجاكاراندا يا مدام، اللي هي عندها زوج فترات نتاع ازهار، تنور مرتين في العام، يعني تنور مرة في أول الصيف وفي نهاية الربيع، واللي هي الفترة
0: متاعنا. أي وهذه هي الفترة الحالية متاعنا. أي
1: هذه هي، والحلو اللي فيها كونها في آخر الخريف في شهر أكتوبر ونوفمبر تعود تنور لنا جاكاراندا.
0: أي
1: والحاجة كونها النوارة متاع الخريف ما هيش كما نوارة متاع الربيع والصيف، ما همش كيف نوار تو، هما الفلور مينيسكول، معناتها برشا اما مينيسكول جويدين هكا.

0: عنقود بالضبط كما عنقود العنب وهي بنفسجية كبيرة، واللون البنفسجي يغمق، يعني اللون متاع الصيف أبرد موف خفيف، واللون متاع النوارة متاع الخريف غامق معتا موف غامق، فهمش؟ أما عندك الجو معتا عنقود كامل، فهمت؟ قايم ما يدلل هكا تحت الورقة. راي جاكرندا، جاكرندا من أعز ما فهمه، وهذيك علاش في الكاسمو جلوسري معتا متاع أجمل أشجار العالم موجودة جاكرندا، من أفضل ومن أجمل 10 أشجار الموجودة في الكون.
1: قبل ما يداهمنا الوقت سي وحيد، اللي يسمو فينا توا اليوم وخاصة المسؤولين، ودعوة للبلديات، دعوة لوزارة الفلاحة إنه باش تبقى حية هالشجرة هذية، المشاتل، المهندسين، أعوان المشاتل، يعني باش تبقى صورة جميلة متاع الجاكرندا هذية. أنت كتبت بوست حلو برشا سي وحيد، قلت وأنه المدن لا تبنى بالإسمنت فقط بل أيضا بالأشجار اللي تصنع الذاكرة، وشجرة جاكرندا سيئي ولت عندها الطابع الخاص بشوارع مدينة تونس، ونحبوها في شوارعنا الكل وفي تونس الكل المزينة.
0: بالطبيعة أنا يكفي نقول كونه في فترة وفترات معناتها في الدليل السياحة متاع السياحة في تونس موجودة جاكرندا. يعني خليني نقول لك راي جاكرندا ولكن من ديما أدعو أنا راني نستغل الظرف هذا باش نقول للبلديات خاصة وزارة السياحة، وزارة البيئة، وزارة الداخلية، وزارة الفلاحة، يعيشكم عنا كنز كبير استحفظوا عليه. راني قاعد نشوف في مآسي قاعدين يقلعوا في الجاكرندا قاعدة تموت، اللي معناتها فهم برشا حاجات، هم تعدي صارخ على أشجار جاكرندا في تونس الكل. هذيكم راي جاكرندا تعطينا الأكسجين، زاد عندها دور بيئي، عندها دور جمالي، عندها دور دخلت في الذاكرة معناتها الناس الكل، الناس الكل اللي تحب جاكرندا، وسهل جاكرندا سهل بين ضفرين، أما نجموا احنا نربيوها. أنا ديما نقول معناتها إذا كان نحبوا نشتلوا من جاكرندا ثم منابت، جيبيان دي منابت فلاحة معناتها خاطر المبادي، ثم شكون عنده جاكرندا ونجموا نكبروها. ونعود نذكر بلدية تونس، نعود العاصمة عندها منبت كبير في العقبة اللي كان ينتج حوالي 3000 و5000 شجرة جاكرندا في السنة. أنا قادرين نعود نقول إذا كان الإرادة، ما نحن نحب الجاكرندا يا ناس يا بلديات، تعودوا تغرموا بالجاكرندا وربيوا الجاكرندا وما تزرعوش صغيرة، فهمت؟ واحميوها السنوات الأخرى الأولى متاحة في السقيان، في التكسير، حمايتها وكل شيء، راكم تربحوا تراث وتربحوا تاريخ وتربحوا تاو مذكورة معتها تونس في الانسيكلوبيدي متاع الأشجار الزينة، مذكورة اللي موجودة فيها جاكرندا، ويذكروا بالأساس شارع كارتاج وشارع معناتها للحرية وشارع معناتها موجودة مذكورة. أنا أدعو راي جاكرندا تتزرع في المدن الكل، ابعد على البحر، نقول ابعد على البحر لأنه ما تطيقش هو البحر، ما تطيقش الكورندير، هذا مش حاجة. في معهد ذلك تجد تتوجد في الكاف وتتوجد في جندوبة وتتوجد في كل المدن في الساحل وفي راني حلو التوق السخانة زادة، وراي معناتها راي لا تقدر بثمن وقت تلقى انت الناش تو في الربيع وفي الصيف وهو كله بنفسجي، ويعطيك الديناميزم ويعطيك الكلينيكا وحب كونك باش تمشي تخدم وباش تزهد الدنيا.
1: صحيح. ان شاء الله المسؤولين اللي يسمعوا فينا نرجعوا من جديد نخذروا بلادنا، نسعوا لتزيين هل المناطق وترجع المناطق متاعنا المشهد الاخضر للمدن التونسيه، يبقى ديما عالق في اذهاننا وحتى منظر حلو لينا احنا كتوينسا وللسياح متاعنا، خدمه كبيره تنتظر فيهم الحقيقه. وان شاء الله نرجعوا ان الثقافة زراعة الأشجار الزينة بتونس، وهنا رينا شجرة الجاكرندا الحلوة ورينا الصور الحلوة اللي تجينا كل عام تقريبا في التوقيت هذية في آخر الربيع بداية الصيف، هك المناظر الحلوة متاع الشجرة اللي الأوراق متاعها كلها موف، صور حلوة برشا مزينة، لكن وراها راهو برشا خدمة، يعني برشا خدمة، أعوان المشاتل، فرق السقي والصيانة.

0: إن شاء الله إن شاء الله رجعوا مرة أخرى تونس مزيانة. تحياتي ليك سي وحيد الجنحاني المختص في البيئة والسلام يوصلك من عند سي العامري. يقول لي صباح على سي وحيد. شكرا ليك سي وحيد. بارك الله فيك.
1: يعيشك
0: نهارك من أسعد ليامات. واصلين مع بعضنا دقيقة وموجز السابعة صباحنا.
2: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة. تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية. دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين. تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس. edusoutien.education.tn منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية. إن شاء الله بنجاح للجميع.
3: تابعونا على الفيسبوك. راديو كيف إذاعة الكيف. الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف. آراءكم تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج تاعنا راديو كيف إذاعة الكيف.
0: كفاية الفرشيشي ترجع بحدينا في قسم القسم الأخبار باش تقدم لكم موجز السابعة صباحنا.
4: شكرا ليلى. صباح الخير مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى موجز السابعة. قدم أمس يوم أعلامي بمركز تجميع الحبوب التابع لمصرف الخدمات الفلاحية المتعددة بمجاز الباب من ولاية باجة عدة نصائح حول صيانة آلات الحصاد وتعديلها والتوقي من الحرائق. شارك في هذه التظاهرة الحقلية الميدانية أكثر من 60 فلاحا من منتجي الحبوب وسلجم الزيت والبقولة إلى جانب أصحاب آلات الحصاد وسواقها من مختلف المعتمديات وخاصة من معتمديات جنوب الولاية. أطلقت وزارة الصحة أمس أول يوم وطني لصحة الأم يوافق ليوم 20 مايو من كل سنة، وذلك تحت شعار معا من أجل أمومة آمنة بالتزامن مع انطلاق حملة وطنية تحسيسية شاملة تمتد من 20 إلى 31 مايو الجاري تحت شعار عيادات ما قبل الولادة أمان ليك ولصغيرك. تحت إشراف الإدارة الجهوية للصحة بباجة وبالشراكة مع كلية الطب بتونس تنتظم اليوم حملة تحسيسية جهوية لفائدة العموم وخاصة مرضى السكرية، وهي مبادرة تهدف إلى التوعية من مخاطر مضاعفات داء السكرية وذلك بفضاء مدرسة علوم التمريض بباجة. أكد كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي وائل شوشان أن تونس تعمل على تطوير نموذج طاقي جديد يرتكز على دعم الطاقات المتجددة وتعزيز النجاعة الطاقية والتحكم في الطلب على الطاقة إلى جانب دعم الابتكار وتشجيع الكفاءات الشابة والمؤسسات الناشئة في مجالات الطاقة والرقمنة والتكنولوجيا الخضراء. يستأنف بداية من اليوم تشغيل الرحلة الجوية المباشرة بين بغداد وتونس التي تؤمنها الخطوط الجوية العراقية بمعدل رحلة أسبوعية كل يوم خميس وفق سفارة الجمهورية التونسية ببغداد. استشهد ما لا يقل عن 29 شخصا بينهم نساء وأطفال وأصيب العشرات بجروح جراء غارات جوية صهيونية استهدفت مناطق عدة في جنوب لبنان. شكرا على حسن المتابعة والإصغاء مستمعينا الكرام. نلتقي في تمام 7:30 مع عناوين نشرة 8. عودة معك لي.
0: شكرا كافية. نرجوكم جزءنا الثاني من ماتينال الخميس. انتظروا العديد من المواعيد والأخبار الجهوية الأخبار الوطنية كيف ما كانت تتحدث زكي كافية باش نتحدثوا على اليوم الوطني لصحة الأم، باش نتحدثوا زادة عن المندوبية الجهوية للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري اللي ينظم فعاليات اليوم الأول لصحة الأم في إطار الحملة الوطنية للتوعية بأهمية عيادات ما قبل الولادة. سنون نرجع مع صبحياتكم سميرة مرزوق. تقول تتعاقب الصباحات ويتجدد الشروق، فتتجدد معه الحياة، حيث لا شيء أجمل من إشراقة الشمس، هدوء الصباح، ونترشف معه قهوة الاستمتاع بصوت ليلى. شكرا لك يا ليلى، يعطيك الصحة، شكرا لحضورك، وإن شاء الله نهارك من أسعد الأيامات. سعيدة الأغنية عرفتها داريا دارتون، سمح لك بصوت الفنان الكبير وديع الصافي. صابرين اليونسي صباح النور، كنزة صباح النور يا ليلى، تقول لنا صباحك عربي بالصلاة على النبي ونهارك مزيان. شكرا يا ليلى. فوفا صباح النور، صباح الخيرات. سامية سعيدي صباح النور يا سامية. عبد النبي الراكروكي صباح الخيرات. ياسمين نصبحوا عليك، شكرا. توفيق الشايب كيف كيف نصبحوا عليك. سي محمد الناصر صباح النور، سي محمد الناصر. سامي المسعودي صباح النور، شكرا لك. بن عبد الله سليم صباح النور، زميلي بن احمد صباح الخيرات. بوسليمي صباح عليك سي بوسليمي، هذه صبحياتكم وصلتني على الباج نتاعنا راديو كيف بوان. خمسة دقائق بعد السابعة صباحا، المواد اليوم الصباحي مع فيروز.
1: صباح الخير.

0: مرحبا بكم، مرحبا بكل السادة المستمعين. باش نمشيو معكم للمعهد الوطني للرصد الجوي. معنا سي أنيس باش يقدم لنا ويعطينا أكثر تفاصيل على طقسنا اليوم. سي أنيس، صباح النور.
1: صباح الفل والياسمين مدام ليلى، تحية ليك والأوفية إذاعة الكيف.
0: شكرا. أنا قريت شوية هكا على شوية تفاصيل اللي تابتوها في الباج متاعكم، أنه شوية ارتفاع اليوم في الحرارة، ولاحظناه الحقيقة اليوم الخمسة ونص متاع الصباح. النسمة صحيح كافية حلوة، لكن طقس سخون.
1: أي صحيح ملاحظتك، في الحقيقة هي يمكن من أقل الدرجات يعني اللي نسجلها حاليا في البلاد. 12 درجة في الكيف وفي سليانة، 13 في جندوبة، 12 درجة في تبرقة، 14 درجة في كل من تيلا والقصرين. في بقية مناطق البلاد يعني بين 15 وتوصل حتى 22 درجة في توزر، 19 في تونس، 19 في المنستير، 16 درجة في سيدي بوزيد، 19 درجة في تطاوين، 21 درجة في جربة. عموما نجم نقول درجات حرارة معتدلة صباحا، لكن الحرارة تكون مرتفعة نجم نقول شيئا ما في فترات ما بعد الظهر، تتراوح القصوى عموما بين 24 و 29 درجة بالشمال، والجهات الساحلية والمرتفعات تكون بين 30 وممكن حتى توصل 35 درجة بأقصى الجنوب الغربي. في الحقيقة هذه تعتبر المعادلات العادية للعشر أيامات الأخرى من شهر ماي. كان ناخذ بعض الأرقام، مثال في سليانة معدل الحرارة في العشر أيامات الأخرى من شهر ماي هي 29 درجة، القروين 31 درجة، نحكي على الحرارة القصوى، التالة 25 درجة، القصرين 28 درجة، المنستير 26.5، القفصة 32 درجة، سيدي بوزيد 30، صفاق 27، توزر 33.5، قبلي 33. كان نمشي والتونس معدل الحرارة 28 درجة، والكيف معدل الحرارة في العشر أيامات الأخرى من شهر ماي هي 28.6. اليوم الكيف ننتظر حرارة قصوى تكون في حدود 25 درجة إن شاء الله. فيما عدا ذلك اليوم باش تكون الرياح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط، من القطاع الشرقي بالجنوب، قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية، ضعيفة فمعتدلة بقية المناطق، تتقوى آخر النهار بالجنوب وين تكون مثيرة محليا للرمال والأتربة في أقصى الجنوب الغربي. البحر باش يكون عموما قليل الاضطراب، يصبح متموج بالسواحل الشرقية. والأيامات القادمة تقريبا تتواصل هيمنة المرتفع الآسوري هذا على أجواءنا، بالتالي استقرار في كافة العناصر الجوية، سماء تتواصل صافية إلى قليلة السحب، بحر من متموج إلى قليل الاضطراب، وحتى عنصر الريح يتواصل من القطاع الشمالي تقريبا على أغلب مناطق البلاد. هذا هو أخت ليلى طقس، شكرا على حسن الاستماع وإلى اللقاء.
0: يعيشك سيدي، بارك الله فيك، وشكرا لك أنت على كل ما تفضلت به من معطيات ومن تفاصيل مهمة، دائما تفاصيل خاصة فيما هم الطقس. باش نرجع للأنغام متاعنا، باش نرجع للأنغام الصباحية، لكن هات نعطيكم بلاغ هذية من طرف الإدارة الجهوية للصحة ببيجة، اللي يعتزم قسم الطب الاستعجالي بالمستشفى الجهوي ببيجة بالشراكة مع كلية الطب بتونس، يعتزم تنظيم حملة تحسيسية جهوية لفائدة العموم خاصة مرضى السكري عفى الله الجميع، وهي مبادرة تهدف للتوعية من مخاطر مضاعفات داء السكري. هذا بش يكون اليوم الخميس 21 ماي بفضاء مدرسة علوم التمريض ببيجة بداية من الساعة 10 صباحا. والموضوع عنده أهمية كبيرة، اختنوا الفرصة باش تستفيدوا من محتوى هل اليوم هذية بإشراف إدارات طبية استشفائية جامعية مختصة، ويعني مرحب بالجميع بكبار وصغار، وإن شاء الله نتمنوا السلامة للجميع. 20 دقيقة بعد السابعة صباحا، نرجو مع أنغامنا.

عن هوا احنا راه مانيش باش نبعدوا برشا على فيروز، مانيش باش نبعدوا برشا على رحابنا هذيا الفنان زياد الرحباني عايشه وحدي بل

0: أهلا وسهلا بالجميع. أوكي، فما تغيير نحاولوا أنه نغيروكم في الأنغام، ونحاولوا أنه نلبيوا كل الأذواق، ولو أنه راهو حاجة تكاد تكون مهمة صعيبة شوية، لكن نحاولوا ميسلش باش نرجع مرة أخرى للحديث عن جرايات التقاعد اللي تنطلق عبر مكاتب البريد بداية من نهار اليوم الخميس 21 ماي بالنسبة للمنتمين للصندوق الوطني للتأمين على المرض هذا CNSS والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية CNRPS، وهذه باش يكون عن طريق مكاتب البريد. بالنسبة للبنوك، كاتب عام الجامعة العامة للمتقاعدين أوضح وقال أنه باش يتم صرف جرايات المتقاعدين التابعين لصندوق CNSS اليوم الخميس 21 ماي، في حين تصرف جرايات التابعين لصندوق CNRPS نهار الجمعة 22 ماي. فيما يتعلق بالزيادة الجديدة المقررة منذ شهر جانفي الماضي، أوضح كاتب عام الجامعة العامة للمتقاعدين أن المسألة ترتبط بالسيولة والإمكانيات المالية للصناديق الاجتماعية، في إشارة إلى أنه في حال توفر السيولة باش يتم صرف المفعول الرجعي لأربع أشهر كاملة الغابيل، وفي حال العكس باش يقتصر صرف على الجراية تكون مصحوبة بالزيادة العادية لشهر مي فقط. أضاف الكاتب العام للمتقاعد الجامعة العامة للمتقاعدين، وقالوا أنه جراية الشيخوخة باش تشهد زيادة بنسبة 5% حسب ما صدر في الرائد الرسمي، هذايا باش يكون بالتوازي مع الترفيع في المنح الاجتماعية بمقدار 20 دينار، وباش تصبح 280 دينار بدلا من 260 دينار، هذايا ابتداء من جراية هذا الشهر مع إمكانية صرف المفعول الرجعي لها إذا توفرت السيولة. جدي بيان إذا توفرت السيولة، والحديث ديما راهو يرجع لتصريح كاتب عام الجامعة العامة للمتقاعدين، واللي يعني عبر الحقيقة عن الأسف متاعه لغياب التواصل والتشاور من قبل مجلس نواب الشعب بخصوص التنقيحات بخصوص مشروع القانون اللي يهم المتقاعدين والامتيازات الخاصة بهم، وقال وأكد أنه النقابة ما تلقاتش أي اتصال ولا ردود على مراسلتها من وزارة الشؤون الاجتماعية ولا حتى من الصناديق الاجتماعية، مستثني وجود بعض البوادر الأولية الحوار بين وزارة المالية والاتحاد العام التونسي للشغل بخصوص قانون مالية 2026. دونك بداية من اليوم الخميس 21 ماي تنجموا تصرفوا الجرايات متاعكم اليوم بالنسبة للCNSS، وغدوة الجمعة بالنسبة للCNRPS. إن شاء الله تصرفوهم بالهنا والسعادة، وإن شاء الله عيدكم مبروك مسبقا. باش نواصلوا مع بعضنا مستمعينا الكرام، نذكركم وأنه في أقل من دقيقة يرجونا قسم الأخبار باش يقدموا لنا عناوين نشرة الثيمنة، وبعد نرجو نتحدثوا زادة في موضوع ما يقلش أهمية باش نتحدثوا عن اليوم الوطني لصحة الأم اللي يوافق 20 ماي من كل عام وسنجة تحت شعار معا من أجل أمومة آمنة. هذه كما قلنا يجي بالتزامن مع انطلاق حملة وطنية تحسيسية شاملة تمتد من 20 إلى غاية 31 ماي تحت شعار عيادات ما قبل الولادة أمان ليك ولصغيرك. مواصلين مستمعينا الكرام، بعد شوية كما قلت لكم قسم الأخبار يلتحقوا بينا الثمانية غربة، أكيد يكون حاضر معنا كريم زميلنا كريم في برقيات الرياضة.
1: من مصلحة السائق أنه يبقى ديما منتبه ومركز على السياقة وما يشغلش روحه بحتى شيء آخر.
2: المرصد الوطني لسلامة المرور. تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات. وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج أحداث إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين أنتي وين هي.
3: السابعة والنصف هنا على موجات إذاعة الكيف.
4: صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف.
3: صباح الخير مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى عناوين نشرة الثامنة. انطلاق والاستعدادات لموسم تجميع الحبوب والتعاقد مع 34 شركة تجميع و197 مركز لتخزين وتجميع الصابة. استعدادات مادية وبشرية لتأمين حسن سير الامتحانات الوطنية بولايتي جندوبة وسليانة. وتونس تطلق أول يوم وطني لصحة الأمة، وذلك تحت شعار معا من أجل أمومة آمنة. مستمعينا الكرام، هذه العناوين وأخبار أخرى تأتيكم مفصلة في نشرة الثامنة صباحا للأنباء. عودة معك ليلى.
0: شكرا كافية. بعد شوية زادة نرجع معكم في النجاحات، ومحليها نجاحاتنا نجاحات التوينسة، خاصة وقت اللي تكون يعني في بلدان العالم تكون عندها وقع خير، إنه تونس من خلال هالنجاحات هذه نوصل صوت تونس. باحثة تونسية تتحصل على براءة اختراع في مجال هندسة السيارات في الولايات المتحدة الأمريكية، نحكي عليه بعد شوية. حالة خاصة أنغام.

المركب الرياضي بعين دراهم باش يلعب لقاءات وديه ضد منتخب اقل من 16 عام، يعني مواليد 2010 المنتخب الروسي ومواليد 2010 منتخبنا الوطني، باش يلعبوا زوز مقابلات وديه في المركب الدولي بعين دراهم يومي 6 و 9 جوان القادم. المهاجم الدولي التونسي فراس بالعربي لاعب الشرق الإماراتي يعلن مغادرته فريقه الإماراتي بنهاية الموسم في البطولة الإماراتية وكأس الإمارات، وأصبح اللاعب حرا ومتاحا للفرق التي تريد التعاقد مع فراس بالعربي. إلى كرة اليد، ورئيس الجامعة كريم الهليلي قرر تقديم ترشحه مجددا لرئاسة الجامعة لمدة نيابية جديدة وقائمة فيها أسماء جديدة وأسماء كذلك قديمة من الموجودين حاليا في المكتب الجامعي، وقائمته مكونة من 16 فرد. المنافس قد يكون السيد كمال السنوسي الرئيس السابق للملعب التونسي، لكذلك ينوي تقديم ترشحه لرئاسة الجامعة التونسية لكرة اليد. كريم الهليلي قدم ترشحه اليوم، وبالنسبة لكمال السنوسي بنسبة كبيرة غدوة يقدم ترشحه بأسماء معروفة في الساحة مثل عبد القادر بودريغا، محسن الماتري، فهيمة بن شريفة، نجيب الشريف، وكذلك الدكتور رضا المكني، مع تذكير أنه الانتخابات تاع مكتب الجامعي لكرة اليد مشكون يوم 6 جوان القادم. غدوة نلعبوا الدفعة الأولى مقابلة الدور نصف نهائي لكأس تونس. نادي إفريقيا يستضيف الترجي الرياضي التونسي أمام جماهيره في قاعة رادس 4:30 متاع العشية، وطاقم تحكيم من البوسنة والهرسك لهذه المقابلة. المقابلة الثانية مشكون نهار السبت 23 ماي 3 متاع العشية، ساقيت الزيت تستضيف جمعية الحمامات. كرة السلة، والنادي الإفريقي يبدأ غدوة في مغامرته في ربع نهائي كأس إفريقيا للأندية، لقاء يجمع أو يوم السبت عفوا بفريق أهلي بنغازي الليبي، هما زوز مقابلات تقريبا يعني ذهاب وإياب، 23 ماي المقابلة الأولى و25 ماي المقابلة الثانية من أجل تأهل لدور نصف النهائي. النادي الإفريقي موجود في العاصمة الرواندية كيغالي يواصل تحضيراته لهاتين المقابلتين. اليوم في مدينة جندوبة باش يتم ترسيم وتركيز المكتب الرابطة الجهوي لألعاب القوى في الشمال الغربي، رابطة ألعاب القوى بالشمال الغربي، بداية من الساعة 9:30 صباحا في المركب الشبابي شارع النخيل بجندوبة، بحضور أعضاء من المكتب الجامعي للجامعة التونسية لألعاب القوى، والسيد خالد التجوري مشكون رئيس لهذه الرابطة الخاصة بألعاب القوى في الشمال الغربي. البارح كانت الجولة الأخيرة في البطولة المصرية لكرة القدم، وحدث يعني تابعوه لأنه المقابلات كلها كانت معنية بالتتويج. الزمالك اللي فاز على سيراميكا بهدف مقابل صفر، هدف كان يعني من الشوط الأول، وسيراميكا كان قريب من التعديل، جاءت ضرب جزاء ضيعها، وبيراميدز فاز على سموحة 2-1، والمصري انهزم ضد الأهلي 2-0. الترتيب بقى على حال، والزمالك يتوج بطل ب 56 نقطة، ثاني بيراميدز 54، والأهلي باش يلعب كأس الكونفدرالية ثالث الترتيب ب 53 نقطة. الحدث البارح أنه اللقب ما كانش موجود في حتى ملعب من الملاعب، كان موجود في مقر الاتحاد المصري لكرة القدم، وتم جلبه بالطائرة مباشرة من مقر الاتحاد إلى ملعب مقابلة الزمالك وسيراميكا، والزمالك يعود لمنصة التتويج بعد خسارته لكأس الكونفدرالية، يتوج البارح وسط فرحة كبيرة من جماهيره. مبروك للزمالك وللعبنا الدولي سيف الدين الجزيري اللي توج باللقب مع فريقه الزمالك المصري. الزمالك وبيراميدز يلعبوا كأس رابطة الأبطال، والأهلي يلعب كأس الكونفدرالية الموسم القادم. في البطولة الجزائرية اشتد الصراع من أجل المركز الثاني المؤهل لكأس رابطة الأبطال بين شبيب تساورة 52 نقطة وبالوزداد 48 نقطة، لكن بالوزداد ناقص زوز مقابلات. بالوزداد فاز البارح على مولدي طهران 3-1، والهدف له سجله التونسي محمد علي بن حمودة. تساورة عادل خارج ميدانه مع مولدي البيض 0-0. المولدي البطل ب 62 نقطة، يواصل الهزيم بعد هزيمته الجولة الماضية، انهزم البارح ضد وفاق ستيف بنتيجة هدف مقابل 0. في البطولة السعودية الجولة 29، الخليج انهزم ضد الأهلي 4-1، والنجم فاز على الشباب 1-0. واليوم بشكون المقابلات المهمة بالنسبة للبطولة في السعودية، جولة أخيرة الحزم فريق جليل القادر يلعب ضد التعاون، النصر يلعب ضد مكة، والفيحاء ضد الهلال، والرياض ضد الأخدود. الرياض يلعب من أجل تفادي النزول، ضمك كذلك، النصر من أجل البطولة، والهلال من أجل البطولة. نذكر بالترتيب، النصر عنده 83 نقطة، الهلال 81، والأهلي 81، لكن الأهلي يلعب مقابلته كامل. النصر يفوز يتوج باللقب، يتعادل كذلك إمكانية للتتويج في صورة فوز الهلال على الفيحاء بفارق أقل من 4 أهداف. الهلال يتوج في صورة هزيمة أو تعادل الفريق

0: النصر في صورة الهزيمة بطبيعة، وفوزه هو على الفيحاء، وفي صورة التعادل وفوزه هو بفارق 4 أهداف فما أكثر على فريق الفيحاء. بالنسبة للرياض مازال معني بتفادي نزول، عنده 27 نقطة، وضمك أيضا اللي يلعب ضد النصر عنده 29 نقطة. كأس الدوري الأوروبي البارح، وفريق أستون فيلا يفوز على فريبورغ 3-0، وتتويج 5 بالنسبة للمدرب أوني أمري المدرب الإسباني اللي عنده 5 ألقاب في كأس الدوري الأوروبي، 3 مع إشبيليا، لقب مع فيريال، ولقب مع أستون فيلا، وخسر لقب كذلك مع فريق أرسنال. اختصاصي كأس الدوري الأوروبي بالنسبة لهذا المدرب أوني أمري. كأس الكونفدرالية الأفريقية العام الجاي باش تكون فيها عديد الأسماء الكبيرة، كانت متوجة في كأس رابطة الأبطال أو لعبت كأس رابطة الأبطال، مثل الأهلي المصري، نادي سيرسي، كايزر تشيفز، اتحاد العاصمة، أسماء مثل الرجاء أو الوداد أو بركان من المغرب، أهلي أو اتحاد طرابلس، والهلال أو المريخ السودانية. كمل بقائمة المنتخب المصري لكرة قدم في المونديال، وغياب مؤثر هو مصطفى محمد مهاجم نادي نونت الفرنسي، يغيب عن هذه القائمة. في المقابل لاعب فريق برشلونة الفريق الثاني حمزة عبد الكريم تمت دعوته رسميا للمنتخب المصري في هذا المونديال. نقطة الختام لأخبار الرياضة، ونرجع نواصل معك ليلى.
1: شكرا كريم، يعطيك الصحة، وشكرا على المجهود الكبير اللي تقوم به في الاختيارات متاعك وفي خدمتك. كريم راه يجي معنا من 6، راهو كريم يجي معنا من 6 ويبدا حاضر هو في قبل 6
0: قبل 9
1: قبل 9 بالحق. هذه حاجة يلزمنا أن نقولوها، أنه كريم يكون حاضر معنا في 6 ويحضر خدمته بالقدام، خدمته يحضرها بالقدام من القسم.
0: نفدك ولا لسعد يجي قبلي من 5 تاع الصباح لسعد هنا راهو.
1: يعطيك الصحة كريم. نرجو لكم السمعين الكرام، ذكركم وأنه 8 يرجون قسم الأخبار باش يقدمونا نشرة كاملة مفصلة. ونتنطو بعد الجولة مع كريم في برقية الرياضة، هيت نرجوها أنغامنا، أنغامنا تتنوع إن شاء الله، أحنا نوصلوا أنه نقدموهم. باش نسمعكم جيرار لو نورمان، الفنان المغني والكاتب والمنتج الفرنسي اللي يعد من أبرز رموز العصر الذهبي للأغنية الفرنسية الكلاسيكية، واللي مازال واشتهر بصوته الدافي وأسلوبه الرومانسي، واللي مازال حاضر إلى اليوم بقوة في الساحة الفرنكوفونية. جيرار لو نورمان يغنينا ميشيل.

0: شتيك ماك شكلاته اليوم؟
1: الامتحان قرب وناقصيني دروس اللي غبت عليهم كيف توفى جدي وما لقيتش من شكون ناخذهم.
0: هذا اللي بيك، ادخل على منصة جسور تلقى الدروس اللي ناقصينها في الكل وبليش.
1: منصة جسور؟
0: هذه منصة عملتها الوزارة لجماعة الباك، تلقى فيها دروس الكل في المواد الكل.
2: منصة جسور اللي تعمل مواقع عاملينها الوزارة لجماعة الباك والأقسام اللي عندهم امتحانات آخر سنة كيما سادسة ابتدائي والتاسعة والباك،
0: تلقى فيها دروس زادة على البث المباشر. في فوتك البث نجم تلقاه مسجلة، وتلقى فيها دروس البرنامج كامل.

0: ولدي نجيب لك تتعشى
1: شوية.
0: باه الله يبارك، ربي ينجحك بابا. عاش ولدي.
2: منصة جسور للدعم والمرافقة، منصة جديدة مجانية توفرها وزارة التربية عبر الموقع edusoutien.education.tn.

0: إشهار.
1: صاحب مشروع، تاجر، حرفي ولا ترانسبورتور، مؤسسة دعم لتمويل أصحاب المشاريع تقرب لكم في سليانة وتفتتح فرعها جديد وتوفر لكم قروض صغرى توصل حتى 40 مليون باش تطور مشروعك وتدور الدولاب. العنوان 66 شارع بنزرت. زورونا على دعم.ان ولا اتصلوا بنا على 70 100 600. دعم 10 سنين 10 وثقتنا كبيرة في المشاريع الصغيرة.
0: إشهار
2: 8 على موجتنا وموجات إذاعة الكيف. صديقنا وزميلنا يا صديقي يوم الخميس حاتم، هو كل تاع كل يوم لكن متعودنا مع بعض نهار الخميس، حاتم المبكري باش يتولى تقديم نشرة كاملة مفصلة للأخبار. صباح النور حاتم.
3: صباح الورد ليلى، صباح خير لكل السادة المستمعين. إذن هي أولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، هذه أهم عناوينها. انطلاق الاستعدادات لموسم تجميع وتخزين الحبوب بالتعاقد مع 34 شركة تجميع و197 مركزا لتخزين وتجميع الصعبة. استعدادات مادية وبشرية لتأمين حسن سير الامتحانات الوطنية بولايتي جندوبة وسليانة. العمل على تطوير نموذج طاقي يرتكز على دعم الطاقات المتجددة وتشجيع الطاقات الشابة على الابتكار في هذا المجال. إلى التفاصيل، أهلا بكم. أكد منسق غرفة تجميع وتخزين الحبوب منذر الفرجاوي انطلاق الاستعدادات لموسم تجميع الحبوب، مشيرا إلى تعاقد ديوان الحبوب مع 34 شركة تجميع بالإضافة إلى تخصيص 197 مركزا لتخزين وتجميع الحبوب مع تقدير طاقة الخزن في كافة المراكز بحوالي 8 ملايين قنطار، بالإضافة إلى طاقة خزن الديوان التي تقدر بخمسة مليون قنطار.
4: الموسم إن شاء الله يبشر بكل خير أفضل من السنة الفارطة. الاستعدادات كما قلنا انطلقت السنة على كامل تراب الجمهورية في مناطق الانتاج، بالتحديد عن 34 شركة تجميع الحبوب الاستهلاك بالطبيعة، عندها 197 مركز وخزان لتجميع الحبوب بطاقة خزن جملية تناهز 8 مليون قنطار، بالإضافة إلى طاقة خزن ديوان الحبوب اللي في حدود 5 مليون قنطار. السنة يعني الشمال الغربي ربي أمن علينا بالغيث النافع، ونزول الأمطار والتساقطات كانت بصفة مسترسلة ومتواصلة، وجات في الفترة الحبوب في حاجة لها الأمطار الحمد لله. بالطبيعة مشكون عنا إنتاج وفير إن شاء الله، خاصة في مادة الشعير بولاية سليانة والكيف بالتحديد. في هذا الإطار بالطبيعة دول الحبوب أخذ إجراءات ذكرى خزانات وفضاءات خزن جديدة بقلعة أسنان، فضاء خزن بقبلة ببنزرت، معناتها فما فضاءات خزن جديدة خاصة لخزن مادة الشعير اللي بالمتوقع أن تكون الصابة يعني هامة ممتازة إن شاء الله.
3: قدم أمس يوم عالمي بمركز تجميع الحبوب التابع لمصرف الخدمات الفلاحية المتعددة بمجاز الباب من ولاية باجة، قدم عدة نصائح حول صيانة آلات الحصاد وتعديلها وطوق من الحرائق، وشارك في هذه التظاهرة الحقلية الميدانية أكثر من 60 فلاحا من منتجي الحبوب وسلجم الزيت والبقول، إلى جانب أصحاب آلات الحصاد وسواقها من مختلف المعتمديات وخاصة من معتمديات جنوب الولاية. رئيس دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية مجيد أولاد الصغير.
5: اليوم هذا نظري وتطبيق النصائح الفنية هو أن الفلاحة يلزم تكون الآلات نتاعها تتم الصيانة باش تكون الماكينة جاهزة للحصاد، ثم أن الفلاحة كذلك يلزم يدخلوا باش يعرف في القطاع اللي محاذي خاصة للطرقات، وكذلك يجهزوا أرواحهم أن أثناء الحصاد باش تكون معناها التوابع نتاع ماكينة الحصاد الفلاح يلزم يكون عندها تراكتور حاضر باش تكون نعم أيام إعلامية أخرى على مستوى كل المعتمديات، أيام محلية نعملوا حصص تطبيقية على مستوى الضيعات، هو باش ينطلق مع انطلاق موسم الحصاد باش تكون حملة مكثفة، والحملة هذه تطبيقية وإن شاء الله الصابة توصل بخير.
3: تتواصل بولاية جندوبة حملات النظافة بالمؤسسات التربوية لتأمين حسن سير الامتحانات الوطنية في ظروف طيبة بالتوازي مع استكمال الاستعدادات اللوجستية والبشرية لينجح هذه المواعيد التربوية الهامة. المندوب الجهوي للتربية بجندوبة فوزي الرحالي.
6: حملات النظافة مستمرة بكافة مراكز الاختبارات الكتابية وبمركزي الإصلاح ومركز الإيداع بالتنسيق مع السلطات الجهوية ومع البلديات والسادة المعتمدين. تنظيم القاعات وتهيئة القاعات إلى جانب الإعداد الإداري حيث تم الانتهاء من قائمات المراقبين وتم توجيه التدعاءات لكافة المربين مراقبي الامتحانات ولكافة العاملين أيضا منتديات بكالوريا ومراجعات نعمل على توفيرها لتلاميذ البكالوريا بتوازي مع منصة الجسور لتمكين التلاميذ من تدارك النقاط العبادة التي قد تعترضهم.
3: تحت إشراف الإدارة الجهوية للصحة بباجة وبالشراكة مع كلية الطب بتونس تنتظم اليوم حملة تحسيسية جهوية لفائدة العموم وخاصة مرضى السكري، وهي مبادرة تهدف للتوعية من مخاطر مضاعفات داء السكري وذلك بفضاء مدرسة علوم التمريض بباجة. انطلقت أمس بمقر المندوبية الجهوية للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري بسريانا فعاليات اليوم الأول لصحة الأم في إطار الحملة الوطنية للتوعية بأهمية عيادات ما قبل الولادة، وذلك في إطار تحسين صحة الأم والحد من وفيات الأمهات والمواليد بهدف إبراز دور هذه العيادات في الوقاية من المضاعفات وتحسين جودة الخدمات الصحية. وبينت القابلة بالمندوبية الجهوية للديوان الوطني الأسرة والعمران البشري حبيب الغضبان في تصريح لها أن صحة الأم تعتبر أولوية، لذلك يجب أن تخضع لمتابعة دورية طيلة فترة الحمل بعيادات ما قبل الولادة، داعية النساء إلى إجراء الفحوصات اللازمة باعتبارها مجانية ومتوفرة طيلة أيام الأسبوع ما عدا يوم الأحد. في متابعتنا الوطنية، أكد كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي وائل شوشان أكد أن تونس تعمل على تطوير نموذج طاقي جديد يرتكز على دعم الطاقات المتجددة وتعزيز النجاعة الطاقية والتحكم في الطلب على الطاقة، إلى جانب دعم الابتكار وتشجيع الكفاءات الشابة والمؤسسات الناشئة في مجالات الطاقة والرقمنة والتكنولوجيا الخضراء. وأوضح خلال إشرافه أمس بالعاصمة على فعاليات الاحتفال باليوم العربي لكفاءة الطاقة وتسليم جائزة أفضل مشروع رقمي لكفاءة الطاقة في القطاعين التجاري والسياحي، أوضح أن الرقمنة أصبحت رافعة أساسية لتحسين التصرف في الطاقة داخل المباني والمنشآت الصناعية والتجارية والسياحية وفي شبكات النقل والتوزيع والبنى التحتية. وانعقدت هذه الدورة تحت عنوان أفضل مشروع يستخدم الرقمنة والتطبيقات الذكية في تحسين كفاءة الطاقة في المنشآت التجارية والسياحية في الدول العربية. انطلقت أمس رحلة جوية على متن الخطوط التونسية من المحطة الجوية الثانية بمطار تونس قرطاج نحو البقاع المقدسة، وعلى متنها 21 فردا من أولي الحق من شهداء الاعتداءات الإرهابية وشهداء الثورة من الذين تكفلت بهم مؤسسة فداء للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها. وأفاد رئيس مؤسسة فداء أحمد جعفر بأن المؤسسة تكفلت بكافة مصاريف أداء مناسك الحج للمترشحين لأولي الحق من شهداء الاعتداءات الإرهابية وشهداء الثورة الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن وضحوا بأنفسهم من أجل أن تبقى تونس أبية أبد الدهر. تتواصل اليوم بالعاصمة الجلسة الافتتاحية للنسخة الأفريقية الثانية من برنامج تنمية القدرات التابع للمكتب الدولي للمعارض، ويجمع هذا الحدث الدولي الذي افتتحه أمس وزير التجارة سمير عبيد ممثلين عن 10 دول أفريقية أعضاء في المكتب الدولي للمعارض إلى جانب خبراء دوليين وممثلين عن التظاهرات الدولية القادمة بهدف تبادل الخبرات حول المعارض الدولية. مدير التظاهرات التجارية بمركز نهوض بالصادرات رفيق المنصوري:
7: هذه الدورة هي دورة ثانية بعد دورة كابون اللي صارت 2024. الدورة هذه تدور حول ثلاثة محاور هامة، هي كيفية تطوير كفاءة الدول الأعضاء في اختيار تهيئة الأجنحة الوطنية، كذلك كيفية التواصل والاتصال قبل وأثناء المعرض وبعد، كذلك كيفية استغلال هذه المعارض الدولية الكونية للتعريف الإمكانيات الثقافية والسياحية والتجارية والاقتصادية والتراث للبلدان المشاركة. تونس هي دول سباقة في المشاركة في هذه التظاهرات الكونية.
3: شرق أوسطيا وفي شأن الفلسطيني استشهد وفي شأن اللبناني استشهد ما لا يقل عن 29 شخصا من بينهم نساء وأطفال، وأصيب العشرات بجروح جراء غارات جوية صهيونية استهدفت مناطق عدة في جنوب لبنان، فيما أعلن الجيش الصهيوني إصابة جندي صهيوني برتبة عقيد بجروح خطيرة أثر انفجار طائرة مسيرة مفخخة في جنوب لبنان وسط تصعيد متواصل على الحدود بين الجانبين. أعلنت هيئة إدارة الممرات المائية في الخليج الفارسي الإيرانية المنشئة حديثا في منشور على منصة إكس، أعلنت أمس أنها ستنشئ منطقة سيطرة بحرية في مضيق هرمز، وحددت الهيئة التي أنشئت لإدارة المضيق المنطقة على أنها الخط الذي يربط بين جبل مبارك في إيران وجنوب الفجيرة في الإمارات على الجانب الشرقي من المضيق إلى الخط الذي يربط بين طرف جزيرة قشم في إيران وأم القيوين في الإمارات على الجانب الغربي من المضيق. وأضافت أن دخول المنطقة للمرور من المضيق سيتطلب التنسيق والحصول على إذن منها. بهذا الخبر ننهي أولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، وهذا تذكير بأهم ما جاء فيها من عناوين. انطلاق الاستعدادات لموسم تجميع وتخزين الحبوب بتعاقد مع 34 شركة تجميع و197 مركزا للتخزين وتجميع الصعبة. استعدادات مادية وبشرية لتأمين حسن سير الامتحانات الوطنية بولايتي جندوبة وسليانة. على رأس الساعة نلتقي إن شاء الله. بقية متابعة طيبة لهذه المساحة الصباحية، إلى اللقاء.
8: السياقة في حال تتعب مثل خطر كبير يجب تجنبه، اللي باش يسوق لازم يكون مرتاح وجاهز للانتباه.
9: المرصد الوطني لسلامة المرور.
10: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

من الصباح رجعنا لكم جزءنا الثالث والأخير من الماتينال. نرجع مع الأنغام الفرنكوفونية والسائل الأنكلوفونية. فيل كولينز.

0: إشهار.
1: القصد بيتربي يتهنى على أوراقه الباس وزاده وزواده، واتصالات تونس تهنيه على مكالماته وانترنته، وتقدم الحجيجنا أوفر حج. العرض اللي تلقاوه كان عند اتصالات تونس، بيه تتمتعوا بـ5 جيجا انترنت وتقبلوا مكالماتكم بلاش، وهكا عائلتك تقعد على اتصال بيك طول فترة الحج. أوفر حج عرض متوفر في ليزيسباستيتي بـ30 دينار كهو.
0: إشهار.

بعد شوية بشكر حضرة معنا الدكتور طبوبي من جندوبة بلتو من بيجا باش نتحدثوا عن اليوم التحسيسي يوم جهوي تحسيسي لفائدة العموم خاص بمرضى السكري. هي مبادرة تهدف لتوايا من مخاطر مضاعفات داء السكري بفضاء مدرسة علوم التمريض ببيجا. نتحدثوا زيادة عن تونس عاصمة السياحة العربية 2027، وتم ديغنييغمون نهارين التالي تنظيم ندوة دولية وندوة صحفية للإعلان عن نتائج المسابقة الوطنية الخاصة بتصميم الشعار والهوية البصرية لبرنامج تونس عاصمة للسياحة العربية 2027، وهذه في إطار الاستعدادات المتواصلة لهذا الحدث العربي البارز واللي يعكس المكانة السياحية والثقافية اللي تحظى بها تونس على المستوى الإقليمي وأيضا على المستوى الدولي.

0: إشهار
1: مع أريدو. جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فخفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم بيه أون إليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فالك الفخفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
2: أريدو، طور عالمك.
0: إشهار
2: هاي تيك.
3: مستمعي ذات الكيف، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هايتيك، أخبار التكنولوجيا وجديدة على موجات ذات الكيف. واليوم البداية باش تكون مع جوجل. جوجل اللي كملت عقدة المؤتمر السنوي متاحة الجوجل يو 2026، وين أعلنت على برشا جديد. من بين الجديد متاحة هو جوجل بيك، وهو أبليكاسيون تستهدف تبسيط إنشاء الصور وتعديلها بالاعتماد الكلي على الذكاء الاصطناعي، مع التركيز على منح المستخدمين تحكم أدق في النتائج بدلا من الاعتماد على المحاولات العشوائية المتكررة. وقالت الشركة وأن التطبيق الجديد باش يكون موجود على الورك سبيس، ويعيد ابتكار تجربة توليد صور من خلال الذكاء الاصطناعي عبر توفير أدوات تحرير أكثر دقة وصور أكثر احترافية، وباش تكون موجودة للمجموعة باش نجم تقوم بالتعديلات. مواصلين اخبارنا في هايتيك مع جوجل، واللي اعلنت على نموذج جديد متاحة من جيميني، جيميني 3.5، ومنها اصدار جيميني 3.5 فلاش، اللي قالت الشركة وانه يتفوق على 3.1 برو في مهام البرمجة والمهام الذكية الخاصة بالاجنتك اي اي، وين باش يصبح النموذج الافتراضي الجديد اكثر دقة ويقدم اكثر تفاصيل. جيميناي 3.5 برو المرتقب وأنه يكون موجود الشهر الجاي باش يكون هو الخيار الأقوى بالنسبة للمستخدمين بارابور للي فيرسيون اللي موجودة من جيميناي العادي. نختموا أخبارنا مع جوجل كيف كيف، واللي طورت بطريقة جديدة طريقة البحث عن طريق المحرك متاحة جوجل، وأعاد التصميم من خلال قدرات الذكاء الاصطناعي باش يولي جوجل أكثر تطور ويعتمد على جيميني 3.5 فلاش، وين باش تتوسع جوجل صندوق البحث نتاعها ويتم الاعتماد على الاستفسارات الطويلة، مع إضافة إكمال تلقائي مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد المستخدمين في تطوير أسئلتهم بنحو يعطيهم إجابات أدق. الـ AI مود باش يكون موجود في جوجل قريبا جدا. كانت هذه أخبارنا في هاي تيك لليوم، نتقابلوا غدو في نفس التوقيت. إلى اللقاء ناس الكل، باي باي.
2: هاي تيك.
0: إشهار
1: مع أريدو. جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فخفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم بيه أون إليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فالك الفخفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
2: أريدو، طور عالمك.
0: إشهار
4: مرحبا بكم، مرحبا بكل من التحق بنا على موجاتنا، موجات إذاعة الكيف. 22 دقيقة بعد 8 صباحا، كيف ما سبق وأعلنت عليه، تحت إشراف الإدارة الجهوية للصحة بباجة يعتزم قسم طب الاستعجالي بالمستشفى الجهوي بباجة، وهذايا باش يكون بشراكة مع كلية الطب بتونس. يعتزموا اليوم بعد شوية الحقيقة مع العشرة باش ينظموا حملة تحسيسية جهوية لفائدة العموم وخاصة مرضى السكري. هي مبادرة لحقيقة تهدف للتوعية من مخاطر مضاعفات داء السكري. واليوم ما فماش عائلة، ما فماش شكون ما عندوش هلا المرض هذايا، ما يشتكيش من المرض هذايا، وخاصة من شدان الريكل. يقول كنا نمشي شوية نشد الريكل وبعديش راني نبلبس ويدخل عاد فك الدوامة هذيك. مشكورة سيدة والدكتورة نيلة الطبوبي، هي مدير الرعاية الصحية الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة بباجة، قبلت دعوتنا وحاضرة معنا في المباشر باش تعطينا فكرة عن انطلاق هاليوم التوعوي التحسيسي من مخاطر مضاعفات داء السكري. دكتورة نيلة، صباح النور.
5: صباح الخير يعيشك، وشكرا للاستضافة ولتسليط الضوء على التظاهرة هذه.
4: شكرا لكم، يعطيكم الصحة.
5: معناها مرض السكر موجود، معناها قاعدين نسجلوا في أرقام، معناها كل يوم معناها مرضى جدد قاعدين ينفقوا بهم، ينفقوا بهم مرضى مالوريزمون، مرات تنفقوا بهم وصاد كومبليكاسيون، معناها في معناها وضعية مضاعفات. احنا ماذا بينا ديما قاعدين نتفقوا من حملات التقصي باش نفيقوا بالعباد، معناها في معناها على بكي، معناها ولا الاحسن انه يكون معناها الانسان مازال فك الفتره ما قبل السكري. اي مالوريزمون مرات نفيقوا بهم استاذ واحد معناها جابات افيغي، دونك نوليو نحاولوا باش معناها نرافقوا الميزه هذاك معناها بالمواهب وبالعيادات باش ما يوصلش لمرحله المضاعفات. بالعيادات وبالتثقيف الصحي وبالتوعية وبالحاجات هذيك الكل. وفي الإطار هذا معناها يندرس اليوم العلمي هذا اللي فيه زوج جوانب تحت إشراف الإدارة الجهوية للصحة بباجة، وفي إطار الشراكة بين كلية الطب تونس وولاية باجة ينظم القسم الاستعجالي بالمستشفى الجهوي بباجة. اليوم التكويني هذا هو في الحقيقة هو يوم تكويني ومجتمعي في إطار كومبيس يونيفرسيتير موبيل حول المضاعفات الحادة للسكري. يأمن اليوم هذا سلم الأطباء الجامعيين المختصين من مستشفى الخروق والإصابات البالغة بتونس بن عروس من مستشفى القسم الاستعجالي بالمستشفى الجهوي بباجة، باش يكون حول كما قلت لك حول المضاعفات الحادة للسكري. وجانب الأولاني هو جانب علمي موجه أساسا للإطارات الصحية، سواء أطباء ممرضين من تقنيين اللي يخدموا خاصة في الخط الأول
4: الإطار الطبي الإطار الطبي
5: الإطارات الصحية بكل خاطر هما اللي هما في الخط الأول اللي معناها في علاقة مباشرة بالمرضى. نقول احنا ميتين بالبروكسيميتي، هذا الجانب معناها العلمي بالنسبة للإطارات الصحية. وفما الجانب المجتمعي اللي هو من الكومينوتير اللي هو مش يكون في شكل ورشات تثقيف صحي وتوعية للمواطنين للعموم المواطنين وخاصة لمرضى السكري، باش نحكيو لهم على معناها المضاعفات الحادة كما العلامات نتاع الهبوط المفاجئ السكري كما الاسيدوسيتوز ديابيتيك، معناها فما اعراض معناها يلزم يعرفوها باش معناها اول ما يفيقوا بالاعراض هذيك
4: الحاجه البينه. الدكتوره نيله اللي ربما تخلي المريض يفيق اوتوماتيكمون يقول لك يسبو اني عندي سكر يزني نمشي نعدي
5: صحيح. معناها فما اعراض معناها نقولوها لهم باش معناها المواطن كيحس بروحه مثلا ولا ما عنده شهية كبيرة للماكلة ضعف بورتون ياكل برشا مي قاعد يضعف يشرب في برشا ماء، هذه أعراض معناها تخليه معناها يزمو يمشي يعدي ولا يمشي يعمل تحليل باش معناها نعرفوا إذا كان عنده سكر، معناها نحاولوا معناها نبداو العلاج على بكري باش نتفاداو المضاعفات السنوية نتاع السكري اللي معناها مضاعفات معناها مرهقة للمريض ولعائلته وحتى للميزانية العامة.
4: صحيح صحيح. وأكيد في الحملة التحسيسية متاعكم اليوم أكيد باش تتعرضوا زادة حتى للماكلة متاعنا صحنا متاعنا الماكلة لازمها تكون متوازنة.
5: الجانب التثقيفي والصحي حول الأعراض متاع الإنسان ينجم يكون عنده سكر، وفما الأعراض متاع المضاعفات الحادة كما الهبوط السكري والارتفاع زادة المريض يجب يعرفهم على الظلم باش يتصرف فيه خطرة معناها لو اللي تحلو السكر باشر ما عادش نجم حتى يتحكم في روحه.
4: صحيح نجم ينجم يجيها كالاغماء ينجم
5: صحيح قالوا لكم معناها جست بسيط تبع سكر في جيبه ياكلوا اول ما يحس بألم الهبوط الحاد هذا يتتحل المشكله في لحظات
4: باش ما تتعكرش وتوصل
5: بالضبط. لكن نجم يكون معناها يفقد الوعي وماهوش في محيط معناها فيها عباد يبدا وحده
4: في الشارع ينجم يكون في الدار وحده ينجم يكون في الشارع كي يتيح على حاجه ربما حاجه بسيطه ولا يتيح على راسه
5: احنا نوعيو احنا نوعيو بالاعراض هذيك باش معناها ينجم ياخذ السوبون شارج معناها هو في روحه نكوردو ومع التثقيف والتوعيه حول معناها الاعراض هذيك نتاع المضاعفات نتاع السكر ثم ورشه من التثقيف حول النمط الغذاء السليم معناها للمواطن العادي والمريض السكري زادة نعطيهم شوية نصائح واحد وفما زادة معناها تقصي المواطن اللي ما عندهم حتى شيء يحبوا معناها يقيسوا السكر ولا يقيسوا الدم
4: يحب يتمين على روحه
5: احنا نشجعوا برشا للحاجة هذيا خاطر هي اللي تفيقك برشا مواطنين تو مواطن سكاسة لازم يكون عنده غلظة دم وما في بالش بروحه دونك معناها احنا ديما معناها نكثفوا منها سيرتو حملات التقصي باش نجموا نفيقوا بالمرض هذا
4: على بكري على قد ما فيقوا بها على قد على بكري فوالا ان شاء الله بالتوفيق لكم في هذا اليوم الجهوي التحسيسي لفائده العموم. هو للناس الكل العشرة نتاع الصباح تنجموا تمشيوا
5: التسعه نبداو اليوم التكويني والعشرة العموم الناس يجيو معناها في مدرسة علوم التمريض، هاتيهم الصحة اللي ديما يستقبلوا فينا الفضاء نتاعهم. المواطنين معناها مرحبا بهم يجيو يسالوا اللي يحبوا
4: نعم ونتمنوا الصحه للجميع ان شاء الله. ان شاء الله سلامه للجميع. شكرا لك انت. يعطيك الصحه دكتوره نيلة طبوبي كهية مدير الرعايه الصحيه الاساسيه بالاداره الجهويه للصحه ببيجا.
5: شكرا
4: لله. شكرا بارك الله فيك.
0: اشهار
6: صاحب مشروع، تاجر، حرفي ولا ترانسبورتور، مؤسسة دعم لتمويل أصحاب المشاريع تقرب لكم في سليانة وتفتتح فرعها جديد وتوفر لكم قروض صغرى توصل حتى 40 مليون باش تطور مشروعك وتدور الدولاب. العنوان 66 شارع بنزرت. زورونا على دعم.ان ولا اتصلوا بنا على 70 100 600. دعم 10 سنين 10 وثقتنا كبيرة في المشاريع الصغيرة.
0: إشهار.
4: مرحبا بكم مجددا. نمشوا للي روبريك اللي تعودتوا بهم. فما روبريك الحقيقه انا متوحشتها نهار الثلاث، هي اسعار السوق اللي موجوده نهار الخميس. ويحضر ما هنا هشام الصغير. هشام صباح النور.
7: صباح النور ليلى، تحيه لك وتحيه لكل مستمعي ذات كيف. بالفعل اليوم عملنا جولة في السوق البلدي بمدينة جندوبة للوقوف على الأسعار بتاع كل المنتوجات. اللي لاحظنا أنه كل شيء متوفر، مثل ماشي نقص في مادة معينة تبقى دائما الأسعار،
4: لكن الأسعار هي اللي ديما طالعة،
7: ما زالت مرتفعة. وننطلق بالخضر، عاد من الفلفل من 2 دينارات و 500 مليم حتى 2 دينارات 800 مليم، الطماطم من 2 دينارات حتى 2 دينارات 400 مليم، البطاطا من 2 دينارات حتى 2 دينارات 400 مليم، البصل من دينار حتى دينار 600 مليم، عندنا الكروم بالدينار 500 مليم، السناريا من دينار 500 مليم حتى دينار 800 مليم، البسباس ب 2 دينارات، الخضره جويده من 450 مليم حتى 600 مليم، الجلبانه ب 4 دينارات 500 مليم، عندنا ود الكاميرا من دينار 800 مليم حتى 2 دينارات 400 مليم، وعندنا اللوبيا الخضراء ب 12 دينار الكيلو. هذا بالنسبه للخضر. بالنسبه للغلال، التفاح من 4 دينارات ل 7 دينارات، الفريز ب 6 دينارات، الدقله من 4 دينارات حتى 13 دينار بتباع حسب النوعيه والجوده، البوساع ب 4 دينارات 800 مليم، البنان ب 10 دينارات، الخوخ كراميل جويد ب 3 دينارات 800 مليم، الخوخ بوتبقايا ب 4 دينارات 800 مليم، المشماش من 4 دينارات و 500 مليم حتى 5 دينارات.
4: خوخ سامحني هشام، الخوخ الكراميل يعني المكعبر هذيك.
7: المكعبر
4: هذيك اسمه خوخ كراميل.
7: جويد شوية يعني مش شكل خشين، 3 دينارات 800 مليم. الخوخ بوتبقايا من 4 دينارات 800 مليم حتى 5 دينارات. بالنسبة للمشماش من 4 دينارات و 500 مليم حتى 5 دينارات 400 مليم. وعدنا العوينة ب 5 دينارات 800 مليم. والبطيخ سهل يعني مش كمية كبيرة ب 4 دينارات الكيلو. بالنسبة للحوم، عندنا الكيلو نتاع اللحوم البيضاء دجاج 7 دينارات 990 مليم حتى 8 دينارات 200 مليم، الفخذ ب 10 دينارات 400 مليم، سكالوب 18 دينار، التبدة 19 دينار، بالنسبة للعلوش 54 دينار، البرشني من 50 حتى 52 دينار، الكبدة 50 دينار حتى 54 دينار، الهبرة نتاع العجل 38 دينار، كتلات 35 دينار، الحم العجل مخلط 28 دينار، الدوارة من 10 دينارات 12 دينار، وعندنا المرقاز من 28 دينار حتى 4 دينارات. بالنسبة للأسماك، عندنا السردينة 6 دينارات 800 مليم، الشورو 7 دينارات، النازلي من 16 دينار حتى 24 دينار حسب الحجم، عدنا البوكا 12 دينار 800 مليم، المرجان ب 16 دينار حتى 21 دينار، وعدنا الطن الابيض الكعبه ب 14 دينار. هذا تقريبا الاسعار ليلى اليوم على مستوى السوق البلدي بمدينه جندوبه. تبقى دائما الاشكاليه الحقيقه في اشهار الاسعار بالنسبه لعدد كبير من التجار، ماهيش موجوده الاسعار باستثناء بعض اسعار الغلال، بقيه ما ثماش يعني صعوبه كبيره حتى للمواطن مش يعني في مش يعرف الاسعار، وهذه إشكالية مخاطرة اقتصادية. يعني إشهار الأسعار لابد أن يكون موجود باش المواطن يعرف الأسعار ويشوفها قدامه.
4: نعم نعم. هشام شكرا لك يعطيك الصحة بارك الله فيك. شكرا أعطيناكم اليوم فكرة عن الأسعار في سوق بلدية جندوبة وبتبيع لكم أنتم بتبيع كل القدير وقدروا كل واحد حسب إمكانياته بطبيعة الحال. من الأنغام اللي طلبتوها صبحية هذا اليوم وحبيت الإهداء بتبيع فقط اسمح لي لأسعد إني نرجع شكون طلبت مني ولو حتى مقطع صغير يا حبيبي يا خويا تقول نهديها الخويا بمناسبة عيد ميلاده اليوم جس نرجع للمساج. فما جلاسي صباح حبت شهلولة يا شهلولة لأحمد حمزة إذا كان عندنا الوقت علاش ليه تون نقدمه هيكم بنرجع لشكون أطلب النغم الحلو هو نغم حلو الحقيقة في بالي كوثر المحجوبي. كوثر المحجوبي طلبت النغم هذه تقول نهديه الخويا بمناسبة عيد ميلاده ليك ولكل من يحتفل اليوم بعيد ميلاده هالنغم هذه وربي يفضل لكم العزيز عليكم.

فوالا كوثر المحجوبي مانيش غلطه، كوثر المحجوبي تهدي الاغنيه هذه يا حبيبي يا خويا، تقول نهديها لخويا عبد العزيز المحجوبي بمناسبه عيد ميلاده البارح. فما نغم زيد طلبتوه دار يا دار، انا حبيت نسمح لكم بصوت وديع الصافي. الاغنيه هذه طلبتها المستمع الوفيه سعيده بن عمار. سعيدة بن عمار تقول نحب نسمع أغنية دار يا دار، نهديها الروح ميمتي جميلة الوسليتي ربي يرحمها، وتقول لنا إن شاء الله نهاركم زينة.

زينك مسار يا طفلة، زينك مسار كيلت لقيتو قنطار. محليمة نغامنا تونسية، نكملوا مع الفنان الراحل أحمد حمد.

أهلا وسهلا بالجميع. سبق وعلنا اليوم وحتى زملائنا في قسم الأخبار أعلنوا على انطلاق أو إطلاق وزارة الصحة يوم أمس أول يوم وطني لصحة الأم اللي يوافق 20 مايو من كل عام تحت شعار معا من أجل أمومة آمنة. هذا يكون بالتزامن مع انطلاق حملة وطنية تحسيسية شاملة تمتد من 20 مايو إلى غاية 31 مايو الجاري تحت شعار عيادات ما قبل الولادة أمان لكل صغيرك. المبادرة هذه اللي أطلقتها إدارة الرعاية الصحية الأساسية تندرج خلال تظاهرة وطنية انتظمت بمدينة العلوم في إطار الاستراتيجية الوطنية لوزارة الصحة، وترمي إلى استعادة نسق الإقبال على خدمات الصحة الإنجابية، تعزيز وعي النساء بأهمية المتابعة الطبية المنتظمة خلال فترة الحمل. هذايا باش يضمن حماية صحة الأم والجنين والحد من المضاعفات المرتبطة بالحمل والولادة. منسقة البرنامج الوطني لصحة الأم والولادة

178% سنة 2023 مقابل 84.1% سنة 2018. الأحصائيات ذاتها تبين انخفاض نسبة الولادات داخل الهيكل الصحية إلى 98% خلال سنة 2023 مقابل 99% سنة 2018. المديرة بهذا المركز تشير إلى أنه رغم هذا التراجع الطفيف في مؤشرات المتابعة الصحية للأم في تونس، فإن تونس ما تزال من الدول الرائدة إقليميا ودوليا في مجال رعاية الأم والوليد بفضل المكاسب اللي حققتها على مستوى الولادة المأمونة وخفض وفيات الأمهات. نذكركم وأنه الحملة الوطنية التحسيسية مازالت متواصلة إلى غاية 31 مايو تحت شعار عيادات ما قبل الولادة أمان ليك ولصغيرك.

بعد إذا كان عجبتكم أغنية أحمد حمزة زينك ما سار. هيد نواصل وذي شجعنا وإنه نواصل مع الأنغام التونسية. نبيلة تركي والله يلوم ما تخاف من الله. من

تقريبا بدينا بشوية بشوية نوصل لنهاية مشوارنا الصباحي معكم اللي انطلق منذ السادسة صباحا. نختم بالخبير هذية. جمعية حماية الحيوانات بتونس تدعو إلى وقفة للمطالبة بوقف قنص الكلاب السائبة، والوقفة الاحتجاجية إن شاء الله بتكون نهار السبت الجاي 23 ماي بداية من الساعة 11 صباحا أمام مقر مجلس نواب الشعب تحت شعار لقح عقم ما تقتلش. هذية للمطالبة بوقف عملية قتل وقنص الكلاب السائبة في الشوارع، والدعوة إلى اعتماد حلول إنسانية، جدي بيان حلول إنسانية كالتعقيم والتلقيح، لأنه القنص ما جابش حتى نتيجة. يعني يخرجوا في الليل ويقتلوا الكلاب وشنو الحل؟ ما فماش حتى حل جذري، بخلاف وأنه ربما نعتمدوا حلول إنسانية كما قلت التعقيم والتلقيح. التحرك هذا يجي في سياق تواصل الجدل بشأن ملف الحيوانات السائبة في تونس، خاصة مع استمرار المطالب الحقوقية بتطوير الإطار القانوني المنظم لحمايتها. ونذكر وأنه خلال شهر فيفري اللي تعدى رئيس مجلس نواب الشعب استقبل عدد من ممثلي جمعية الرحمة للرفق بالحيوان، وتم تطرق إلى واقع حماية الحيوانات سبل تطوير التشريعات اللي عندها علاقة به، وأكد ممثلو الجمعية على ضرورة تطبيق القوانين الجاري بها العمل مع الدعوة على التسريع في النظر في مشروع القانون المتعلق بحماية الحيوان المعروض الآن على مجلس نواب الشعب. وصلنا لنهاية مشوارنا معكم، شكرا لسعد، شكرا لسعاد اللي كانت حاضرة معنا في عملية التنسيق. فما أغنية حلوة أنا بعشقك لميادة الحناوي، باش نسمح لكم بصوت مروة المروة ناجي نختم بها لقاءنا اليوم. شكرا لكم مستمعينا الناس الكل، ديما نعطيكم مواد على موجاتنا، موجات إذاعة الكيف.

0: شتيك ماك شكلاته اليوم؟
1: الامتحان قرب وناقصين الدروس اللي غبت عليهم كيف توفى جدي وما لقيتش من شكون ناخذهم.
0: هذا اللي بيك، ادخل على منصة جسور تلقى الدروس اللي ناقصينها في الكل وبليش.
1: منصة جسور؟
0: هذه منصة عملتها الوزارة لجماعة الباك، تلقى فيها الدروس الكل في المواد الكل.
2: منصة جسور اللي تعمل مواقع عاملينها الوزارة لجماعة الباك والأقسام اللي عندهم امتحانات آخر سنة كيما سادسة ابتدائي والتاسعة والباك،
0: تلقى فيها دروس زادة على البث المباشر. في فوتك البث نجم تلقاها مسجلة وتلقى فيها دروس البرنامج كامل.

0: ولدي نجيب لك تتعشى
1: شوية.
0: باهي الله يبارك، ربي ينجحك بابا. عاش ولدي.
2: منصة جسور للدعم والمرافقة، منصة جديدة مجانية توفرها وزارة التربية عبر الموقع edusoutien.education.tn.

0: إشهار
1: مع كل فيمو سبورتيف كبير يلزمو فرجة بالكبير مع هايسنس الفرجة دنيا أخرى بيكران 85 بوس ولا 75 بوس تعيشك جو المونديال لحظة بلحظة ومعها هدية زيدة مع كل تلفزة 85 بوس ولا 75 بوس تشريها عندك معها تلفزة 43 بوس هدية والجارانتي والسيرفيس أبخي فانت مضمونين هايسنس فيفي لا كوب دو موند ان غران
0: إشهار
2: التاسعة صباحا هنا بإذاعة الكاف
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف
2: أسعد الله أوقاتكم أهلا بكم إلى هذا العرض الموجز أهم الأنباء قدم أمس يوم عالمي بمركز تجميع الحبوب التابع لمصرف الخدمات الفلاحية المتعددة بمجاز الباب من ولاية باجة قدم عدة نصائح حول صيانة آلات الحصاد وتعديلها والتوقي من الحرائق وشارك في هذه التظاهرة الحقلية الميدانية أكثر من 60 فلاحا من منتجي الحبوب والسلجم الزيتي والبقول إلى جانب أصحاب آلات الحصاد وسواقها من مختلف المعتمديات وخاصة من معتمديات جنوب الولاية أطلقت وزارة الصحة أمس أول يوم وطني لصحة الأم ليوافق يوم 20 من مايو من كل سنة وذلك تحت شعار معا من أجل أمومة آمنة بتزامن مع انطلاق حملة وطنية تحسيسية شاملة تمتد من 20 إلى موفى مايو الجاري تحت شعار عيادات ما قبل الولادة أمان لكل صغيرك انطلقت أمس بمقر المندوبية الجهوية للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري بسليانة فعاليات اليوم الأول لصحة الأم في إطار الحملة الوطنية للتوعية بأهمية عيادات ما قبل الولادة وذلك في إطار تحسين صحة الأم والحد من وفيات الأمهات والمواليد بهدف إبراز دور هذه العيادات في الوقاية من المضاعفات وتحسين جودة الخدمات الصحية تحت إشراف الإدارة الجهوية للصحة بباجة وبالشراكة مع كلية الطب تونس تنتظم اليوم حملة تحسيسية جهوية لفائدة مرضى السكري وهي مبادرة تهدف للتوعية من مخاطر مضاعفات داء السكري وذلك بفضاء مدرسة علوم التمريض بباجة أكد كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي وائل شوشان أن تونس تعمل على تطوير نموذج طاقي جديد يرتكز على دعم الطاقات المتجددة وتعزيز النجاعة الطاقية والتحكم في الطلب على الطاقة إلى جانب دعم الابتكار وتشجيع الكفاءات الشابة والمؤسسات الناشئة في مجالات الطاقة والرقمنة والتكنولوجيا الخضراء استشهد ما لا يقل عن 29 شخصا من بينهم نساء وأطفال وأصيب العشرات بجروح جراء غارات جوية صهيونية استهدفت مناطق عدة في جنوب لبنان أمس فيما أعلن الجيش الصهيوني إصابة جندي صهيوني برتبة عقيد بجروح خطيرة إثر انفجار طائرة مسيرة مفخخة في جنوب لبنان وسط تصعيد متواصل بين الجانبين نهاية الموجز على رأس الساعة نلتقي للقاء.

صباح النور، أهلا وسهلا بكم. مرحبا زوايا الأحداث، تنطلق معكم من توا تتواصل للأحداث. زوايا الأحداث كما تعودتوا جولة يومية مع الأخبار العالمية الوطنية وأيضا الجهوية. بعد شوية باش نرجعوا على المستجدات العالمية. يكونوا حاضرين معنا إن شاء الله الكاتبين عبد الزريعي وصبري الربحي في القراءة والتحليل. أيضا اليوم باش نحدثوكم على المهرجان الدولي للموسيقي والمبدعين من ذوي وذوات الإعاقة في الدورة الثامنة. المهرجان هذا كان انطلق من فرنانة من ولاية جندوبة، وأيضا فيه مشاركة هامة من ولايات الشمال الغربي. رئيس جمعية إبصار سي محمد المنصور إن شاء الله ضيف البرنامج، يقدم لنا تفاصيل هذا المهرجان وأيضا أجاله وين بش يكون موجود، باعتبار أنه مش بيكون موجود في مكان واحد في تونس ولكن موجود في الولايات الداخلية. أيضا مش تحدثوا على مشروع عنده مدة قاعد متواصل من خلال الورشات، من خلال اللقاءات التفاعلية، مشروع من إنجاز جمعية المواطنة والمرأة بالكيف، وهو العنف القائم على النوع الاجتماعي والميسر بالتكنولوجيا، واللي يخدم في إطار مشروع أكبر وهو مشروع تعزيز صمود الناجيات من العنف والعدالة الجندرية في ولاية الكيف. مش نفهموا هذا الكل تفاصيل المشروع وشنو الفايدة متاعه وشنو باش يضيف أيضا للنساء وخاصة المتضررات من هذا العنف الميسر بالتكنولوجيا. إن شاء الله تكون حاضرة معنا ممثلة عن الجمعية سيدة نيلة بوسيف وتقدم مجمل التفاصيل المتعلقة بهذا المشروع. أخبار الجهات كالعادة جيكم مع زملائنا المراسلين. تأمين لقاءنا اليوم معنا في الهندسة التقنية لسعد بن عيد، في التنسيق العام للحصة معنا سعد عباس، ومع معنا في مراقبة البث هند اليونسي، في موقع الويب وصفحات التواصل الاجتماعي معنا ليليا بليل، ومن أمام الميكروفون ترافقكم ضحى البوكيري. مرحبا بكم.

0: أهلا وسهلا بكم على هذه النغمات. نستقبل ضيفنا اليوم الكاتب والباحث الفلسطيني الدكتور عابد الزريعي. مرحبا يا دكتور عابد.
1: مرحبا بك وتحياتي لك وللأخوة المستمعين في إذاعة الكاف وللأخ العزيز صبري.
0: أهلا وسهلا بك دكتور عابد. أيضا يرافقنا اليوم الكاتب الصحفي والناشط في المجتمع المدني سي صبري الربحي. مرحبا سي صبري. أهلا وسهلا بكم. إذن الانطلاقة معك دكتور عابد. نعود على آخر المعطيات الميدانية في قطاع غزة وأيضا الضفة الغربية في ظل تواصل الغارات وسقوط الشهداء حتى صباح اليوم.
1: نعم سنبدأ من غزة ونبدأ بتقرير مجلس السلام العالمي.
0: نعم.
1: يعني هو الأرضية والحدث المهم، وكنا في الحلقة السابقة تحدثنا عن تصريحات مالدينوف. يبدو أن التصريحات التي أدلى بها مالدينوف الأسبوع الماضي كانت تهيئة للأرضية التي سيصاغ عليها تقرير مجلس السلام العالمي الذي رفع إلى مجلس الأمن. هذا التقرير حقيقة ومن خلال التدقيق في كافة القضايا الواردة فيه ينضوي على مجموعة من المغالطات. هذه المغالطات تصب جميعها في سياق الانحياز للسردية الصهيونية والأمريكية. فنجد أن هذا التقرير في الوقت الذي يتحدث عن الاحتياجات الإنسانية الهائلة في الضفة الغربية يدعي أن المساعدات التي دخلت إلى قطاع غزة وصلت إلى 70% من احتياجات الناس الحقيقية، وهذه حقيقة أرقام مبالغ فيها ولا تنطبق على الواقع وما هو قائم في الواقع من صلة. النقطة الأخرى أن هذا التقرير يربط مسألة إعادة الإعمار في غزة بنزع سلاح المقاومة، وبالتالي هو يطلب من مجلس الأمن أن يمارس ضغطا على المقاومة في هذا الجانب. وفي هذه النقطة نجد أن التقرير بالضبط يصوغ ما يتفوه به قادة الكيان الصهيوني. النقطة الأخرى المهمة أنه خلال الشهور الماضية أو على الأقل الشهر الماضي صدرت مجموعة من التقارير من منظمات تابعة للأمم المتحدة ومنظمات دولية تتحدث عن واقع الحياة في قطاع غزة. الملفت للنظر أن تقرير مجلس السلام المرفوع إلى مجلس الأمن يتجاهل كل ما ورد في هذه التقرير جملة وتفصيلا. على ضوء ذلك حددت كل فصائل المقاومة موقفها من هذا التقرير وخاطبت مجلس الأمن بوضوح. إذا كان مجلس أمن حقيقي يعني عليه عدم الانجرار خلف هذه الترهات وهذه الاطروحات.
0: نعم.
1: ارتباطا بالتقرير، ما يجري حقيقة على الأرض في غزة من عملية قصف متواصل وآخرها اليوم كما أشرت، والبارحة سواء بالطيران أو بالمدفعية وبمختلف أشكال الاستهداف التي تقصف حياة البشر والحجر والشجر. هذا بالنسبة إلى غزة. بالنسبة إلى الضفة الغربية نسجل أولا اتساع عملية اعتداءات المستوطنين مترافقة مع اتساع عملية الاعتقالات التي يقوم بها الجيش الصهيوني في الضفة الغربية. ولكن هناك قضيتين في الضفة الغربية تستحقان التوقف. القضية الأولى هي قرار إخلاء التجمع البدوي في منطقة الخان الأحمر في الضفة الغربية القريب من القدس. عملية الإخلاء هذه الهدف المباشر منها هو فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، وبالتالي خلق آليات ارتباط ما بين المستوطنات الصهيونية وتكريس عملية الفصل والعزل ما بين التجمعات الفلسطينية.
0: نعم، سنواصل هذه القراءة في هذه النقطة. دكتور عابد، نتوقف قليلا مع هذا الفاصل الإشهاري ثم نواصل.
2: إشهار.
3: القاصد بيتربي يتهنى على أوراقه الباسو زادو زوادو، واتصال تونس تهنيه على مكالماته وانترنته، وتقدم الحجيجنا أوفر حج. العرض اللي تلقاوه كان عند اتصالات تونس، بيه تتمتعوا ب 5 جيجا انترنت وتقبلوا مكالماتكم بلاش، وهكا عائلتك تقعد على اتصال بيك طول فترة الحج. أوفر حج، عرض متوفر في ليزيسباس تي تي ب 30 دينار كهو.
2: إشهار.
0: نواصل معك إذن دكتور عابد في تحليل النقطة التي كنت توقفت عندها.
1: نعم، كنت أشير إلى إخلاء التجمع البدوي في منطقة الخان الأحمر شرق القدس، والهدف من ذلك هو الفصل ما بين شمال الضفة الغربية وجنوبها لتسهيل عملية التواصل ما بين المستوطنات الصهيونية وتكريس عملية العدل ما بين التجمعات أو المدن والقرى الفلسطينية في الضفة الغربية، ارتباطا بالطرق الالتفافية العديدة التي يبنيها الاحتلال في الضفة. المسألة الأخرى حقيقة أنه المحكمة العليا الإسرائيلية رفضت التماسا مقدما من بلدية الخليل ولجنة إعادة أعمار البلدة القديمة في الخليل ومديرية السياحة والأثار الفلسطينية. التماس الذي قدم هو وقف القرار الذي أخذه الاحتلال للاستيلاء على سقف الباحة الداخلية للحرم الإبراهيمي ومصادرة 288 متر من مساحة الحرم، أي بمعنى آخر أن الاحتلال يريد أن يضع اليد على الحرم الإبراهيمي ويحوله إلى كنيس صهيوني. إذن الاحتلال بهذه الخطوة حقيقة يواصل ذات الخطوات المتمثلة في الاقتحامات المتتالية للمسجد الأقصى واستهداف عديد الجوامع الفلسطينية والكنائس حقيقة في الضفة الغربية، بما يعني ذلك أن الاحتلال يمضي بخطوات حثيثة من أجل مصادرة الرموز الدينية والتاريخية سواء ببعدها الإسلامي أو ببعدها المسيحي، من أجل تعميم الرواية الصهيونية للاحتلال لكي يقول أن هذه المنطقة حسب تعبيراته يهودة وسامرة وهي التي شهدت مولة الأمة اليهودية كما يدعون. هذا ما يجري حقيقة في الضفة، يعني كما أشرت استمرار الاعتداءات، الاستيلاء على الأرض، استهداف الرموز التاريخية والدينية، وأيضا في الضفة الغربية كما أشرنا تقرير مجلس السلام والاعتداءات المتواصلة في غزة.
0: نعم، هذا جانب. إذن معك دكتور عابد، ننتقل إليك سي صبري. وتحدث دكتور عابد عن هذه القراءة الميدانية الموسعة لما يجري في غزة والضفة الغربية، إذا لديك تعليق فيما يتعلق بهذه القراءة. وأيضا نتحدث عن السيطرة على أسطول الصمود العالمي، وأن هناك مساعي دبلوماسية لتحرير الرهائن إلى حد الآن يبدو أنها بدون جدوى.
4: فعلا أصدقاء، أنا أتقاطع جيدا مع دكتور عبد الجاهد لما عرضه من الوضع الميداني سواء في غزة أو في الضفة الغربية من تواصل الهجمات السجونية وعدم الاستجابة بوقت إطلاق النار سواء في قطاع غزة أو السعي أو المضي قدما نحو المزيد من التوتر في الضفة الغربية من خلال عملية الدهم وتفتيش للمنازل وحتى القبض أو اعتقال أسرى محررين هناك. لكن أيضا لابد من الحديث على مسألة مهمة اليوم وهي مسألة سول الصمود وعملية الاختطاف مكملة الأركان للجريمة التي أقدم عليها الكيان السجوني وما تبعها من الفيديو الصادم الذي شاهده كل العالم يوم الأمس خلال حضور وزير الأمن القومي السجوني المتطرف اليميني المتطرف إتمار بن غفير لمحتشد أسطول، حيث يتم اختصاص نشطاء أسطول الصمود اللي من أكثر من 40 دولة، تقريبا 41 دولة، واللي تم يعني وضعهم أو تفكيرهم في وضعية مهينة اهتزت لها الحقيقة جميع مواقع التواصل الاجتماعي وكل من شاهد تلك المشاهد الفظيعة التي تعكس ما يقوم به الكيان الصهيوني في العلن، فما بالك بما يحدث في الخفاء. لكن أيضا المهم بالنسبة لنا في ما حصل أنه كان هنالك ردة فعل قوية، ردة فعل دولية استنكرت ونددت بتعامل الكيان مع ناشطين أسطول الصمود العالمي المحتجزين لديها، حيث استدعت كل من فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، هولندا، بلجيكا، كندا كثير سفراء الكيان لديها طلبا لتشكيل رسمي لذلك، في حين أعربت بريطانيا عن صدمتها الشديدة لذلك بعد أن أثر وزير الأمن القومي السجوني إتمار بن غفير لذلك الفيديو الذي يظهر إهانة بعض الناشطين أثناء اعتقالهم. بدوره أيضا رئيس الوزراء الإسباني كان تحدث على أن دولته سوف تطالب بروكسل بفرض عقوبات أوروبية عادلة على بن غفير بسبب إهانة ناشطي أسطول الصمود في ظل يعني تلك الصدمة التي أظهر تعامل هذا الكيان مع مدنيين عزل كانت مهمتهم هي مهمة إنسانية ومهمة إغاثية صرفة، لا يحملون أسلحة، لا يحملون فقط بعض الأدوية وبعض المساعدات لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة منذ 2007، وخاصة الكلمة التي توجه من خلالها بن غفير إلى رئيس وزرائه بنيامين نتنياهو حين قال سلمني ناشطي الأسطول لأحتفظ بهم في السجون مع المخربين، في إشارة إلى الأسرى الفلسطينيين، وهذا ما يعطينا صورة أشمل على ما يتعرض له الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال في الخفاء في ظل ما أظهره أو أعلنه هذا الوزير المتصرف. يعني ربما اليوم هذا أحد أهم المؤشرات على التعامل المهين والتعامل الإنساني الذي يقدم عليه الكيان السجوني مع نشطاء من أكثر من 41 دولة، مع نشطاء يعني العديد منهم يمثلون دولهم ويمثلون برلماناتهم ويعني شخصيات على أعلى مستوى، فما بالك ما يحصل مع إخوتنا الفلسطينيين سواء في السجون أو على الميدان وفي الأراضي الفلسطينية.
0: نعم، نتحدث الآن عن الملف اللبناني والأوضاع هناك يبدو أنها تزداد تصعيدا رغم الهدنة، هدنة 45 يوما، كأنها لم تغير شيئا على أرض الواقع دكتور عابد في ظل تواصل المواجهات.
1: نعم، الأوضاع في لبنان حقيقة المسألة الأساسية الظاهرة للعيان حتى هذه اللحظة هي صمود المقاومة اللبنانية وإلحاقها الخسائر المتتالية بقوات العدو الصهيوني، بل إجباره على التراجع عن عديد المناطق التي تمكن من الوصول إليها. هذه هي الحقيقة الأساسية في المواجهة على الساحة اللبنانية، وهذه المواجهة في تقديري ستستمر إلى فترة من الزمن لا نستطيع أن نحددها الآن. هذا الاستمرار ناتج عن قراءة أو تقدير لدى الكيان الصهيوني أنه بالرغم من الخسائر التي يدفعها في مواجهته مع المقاومة اللبنانية، إلا أنه استطاع أن يقوم بعملية إنزال خلفي للموقف داخل بنية الدولة اللبنانية، بمعنى أن بنية الدولة اللبنانية أصبحت متأثرة كثيرا وقابلة للتفاوض وقابلة للتنازل، وهذه البنية يلتف من حولها بعض أطراف المجتمع اللبناني. الآن بالنسبة للكيان الصهيوني كل مراهنته على هذه النقطة بالتحديد، أن المقاومة اللبنانية ستكون بالرغم من صمودها أمام وضعية عدو من الأمام وضغط من الخلف من قبل أطراف في المجتمع اللبناني. هذا هو جوهر مراهنة العدو الصهيوني، وفي هذه النقطة بالتحديد نستطيع أن نفهم تعثر المفاوضات، لأن المفاوض الإسرائيلي ومن خلفه المفاوض الأمريكي يريد من الدولة اللبنانية أن توقع على ورقة بيضاء ليضع الشروط التي يريد. بالنسبة للدولة اللبنانية تريد شيئا تستر به عورتها في ظل الموقف المتفجر وفي ظل الأوضاع الجارية في أرض الميدان. هذا جانب. الجانب الآخر أن الكيان الصهيوني في إدارته للمعركة أيضا ينظر بالعين الأخرى إلى تطور المفاوضات الأمريكية الإيرانية، ويريد أن يعرف إلى أين تمضي هذه المفاوضات. وما دام الوضع ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران معلقا، أي بمعنى لم يستقر على وضعية الحرب أو وقف إطلاق النار، فإن المساحة الزمنية تسمح بإدارة المعركة إلى فترة زمنية قادمة. النقطة الأخرى أن الكيان الصهيوني الكنيسة الصهيوني قد أقر في قراءة أولية الذهاب إلى انتخابات مبكرة، وبالتالي المناورات الجارية داخل الكيان خلال هذه الفترة تتحكم في قرار الحرب والسلم. قرار الحرب بالنسبة لنتنياهو وتحالفاته هو قرار أساسي، وبالتالي يعتبرونه قرار الإنقاذ في الانتخابات القادمة. نقطة أخيرة لو سمحتي أود أن أشير إليها تتعلق بأسطول الصمود. لنلاحظ الآتي، أما بن غفير يعني بالمناسبة صدرت بحقه مذكرة توقيف دولية، في ذات اليوم الذي صدرت هذه المذكرة أخذ قرارا بإخلاء الخان الأحمر في الضفة الغربية، وفي نفس الوقت ما قام به بالأمس مع مناضلي أسطول الصمود، وهو في موقع داخل الحكومة الصهيونية هو وزير مالية، أي بمعنى أن هذه القضايا بالمعنى الإداري ليست من مشمولاته. المسألة الأخرى أن الفيديو الذي خرج من داخل الكيان، وكأن هناك قصدية لإخراج هذا الفيديو لإحداث الصدمة وبعد ذلك ممارسة عملية التصفية لهذه الصدمة عبر صدمات متلاحقة. لذلك يعني حقيقة من المهم مواصلة الضغط، ليس فقط الضغط الدولي، يعني هناك ضغط دولي الآن جيد على الكيان الصهيوني فيما يخص أطفاء أبطال الصمود، ولكن يحتاج الأمر إلى ضغط جماهيري متنامي في هذا الجانب.
0: نعم. أيضا معك سي صبري نعود إلى لبنان، وخاصة التفاصيل المتعلقة بالمفاوضات السياسية. حلل دكتور عابد في اتجاه أن هناك نجاح عسكري ملحوظ لحزب الله في مواصلة للمواجهة العسكرية مع الكيان الصهيوني، أيضا هذا ينعكس على المفاوضات، هناك تعثر وتعويل على الانقسام الداخلي، كيف ترى الوضع هناك؟ وأيضا هناك حديث عن الداخل اللبناني مع تأجيل النظر في قانون العفو بسبب خلافات جوهرية وخاصة طائفية.
4: أكيد أن المسألة متعلقة بالأساس بأنه تعطل المفاوضات أو حتى غياب الرؤية أو غياب الأفق بالنسبة للعملية السياسية في علاقة بالحرب الصهيونية على لبنان، وهذا التهديد المتواتر في وقت إطلاق النار بدون طبعا الالتزام به ميدانيا، وهو ما يعكس الأوضاع واللي كان تحدث عنها الدكتور عبد الزريعي. نتحدث عن تواصل للغارات، نتحدث عن المزيد من الاشتباكات، ونتحدث عن استهدافات لعديد من القرى في البلدات الجنوبية من لبنان، ومواجهات يعني اقتدى مع حزب الله والمقاومة اللبنانية. لكن ما يهمنا أخي الخاص طبعا هو الإشارة لي إلى ربما ما يحب هذه المفاوضات أو الكواليس التي تجعل الأمور تذهب في هذا الاتجاه بالذات. ربما هنالك مؤشرات مهمة لابد من الحديث عنها وتناولها، وهو ما صدر في الإعلام الصهيوني على الأقل من خلال مصدرين هما إسرائيل يوم وصحيفة هيئات، اللتين تحدثتا بصفة متطابقة تقريبا نقلا عن قيادات عسكرية من الضباط في جيش الكيان الصهيوني، لأن الجيش اليوم لا جدوى من بقائه في لبنان، وأنه لا يحقق إنجازات في هذه الحرب بشكلها الحالي، وأنه لا يوجد وقف إطلاق النار في جنوب لبنان، لكن لا يمكن تفعيل كامل القوات العسكرية هناك، وأيضا أنه لا وجود لفهم لاستراتيجية القادة العسكريين، والمهمة الأساسية التي انحصر فيها الجيش الصهيوني في لبنان اليوم هو هدم المنازل بالقرى اللبنانية إلى غير، وخاصة التأكيد على يعني القوة التي اكتسبها حزب الله جراء المسيرات الانقضاضية التي يعتمدها في هذه الحرب. ربما جملة هذه الأسباب أو هذه التصريحات والتسريبات الصادرة عن الإعلام الصهيوني تحيلنا على الواقع الميداني، تحيلنا ربما على حالة التخبط، وربما على عدم وضوح الرؤية بالنسبة لمستقبل العملية السياسية هناك، خاصة في ظل يعني عدم نجاح الكيان الصهيوني في الإقناع بضرورة نزع سلاح حزب الله، لأن الجميع اليوم يعلم حتى من الداخل اللبناني، وهي مسألة مهمة وجوهرية ومصيرية، لأنه لا يمكن التعامل مع هذا الكيان بذهنية نزع السلاح وانتظار السلام منه، وهو ما يجعل ربما المسألة السياسية تتعقد يوم بعد يوم. نتحدث عن 45 يوم إضافية تقريبا دخلت حيز النفاذ، لكن في المقابل أيضا نتحدث عن عمليات عسكرية تقطع على أثرها تقريبا 11 شهيد من الجانب اللبناني يوم أمس، وأصيب خلالها أكثر من 7 جنود يرتحينا غير مأسوس عليهم. لكن بالتأكيد أن الكيان الصهيوني ما زال يراهن على الأقل على الانقسامات الداخلية وعلى الفتنة الطائفية وعلى كل ما من شأنه أن يمس ربما النتيج الاجتماعي اللبناني، ويؤثر خاصة عليه بما يجعل الطريق مفتوح أمامه لإكمال أو استكمال مشاريعه هنالك في لبنان وحتى في كامل المنطقة. لكن المهم بالنسبة لنا اليوم أنه ما نراه أنه هذه الجبهة، الجبهة الوطنية اللبنانية اليوم ما زالت متماسكة، أنه الجميع تقريبا على نفس مستوى الفهم والوعي بأن هذا الكيان الصهيوني يريد فقط الإجهاز على المقاومة اللبنانية، ومن خلال الإجهاز على لبنان كدولة ذات سيادة ودولة محاذية يعني لفلسطين، وبالتالي يجعل من هذه المسألة هي التفصيل الأهم والتفصيل الأكثر باش نجم نفهم من خلاله ما سوف يجري في قادم يعني المراحل وقادم الأسابيع على الأقل. أنا أتصور أو أتوقع أنه سوف يكون هنالك خروج مهم للقوات العسكرية الصهيونية من المنطقة، أنها سوف تبحث في نفسها اليوم طبعا في إطار ترتيب الأولويات، لأنه لديها العديد من الجبهات، وفي ظل ربما إمكانية واردة جدا وهي تجدد الصراع مع إيران قريبا، هذا إذا طبعا مرتبط بالمفاوضات اللي جارية هناك واللي فيها تطورات عدة خلال الساعات القليلة الماضية. أتصور أن الكيان سوف يخرج من لبنان، يعني قواته الموجودة الآن تقريبا في عمق 10 كيلومتر سوف تخرج مهزومة، سوف يبحث في نفسه عن مخرج من مأزق لبنان، وسوف يفهم أن كل مساعيه لنزع سلاح المقاومة مهما كانت الأرض التي تحملها هي مساعي أو ربما هي أوهام لا يمكنه تحقيقها، لأنه تنامت وعي الشعوب خاصة بعد عملية طوفان الأقصى لأنه لا بديل عن البندقية في دحر هذا الكيان المجرم.
0: نعم، شكرا لك الكاتب الصحفي والناشط في المجتمع المدني سي صبري الرابحي، وأيضا شكرا جزيلا لك الكاتب والباحث الفلسطيني الدكتور عابد الزريعي على هذه القراءات والتحاليل اللي تفضلت بها اليوم في فقرة حديث الساعة.

0: الكاف.
1: أهلا وسهلا بكم على موجتنا. ضيفنا اليوم ضيف برنامج زوايا الأحداث رئيس جمعية إبصار سي محمد المنصوري. مرحبا سي محمد.
2: مرحبا، صباح النور ليك ولكل مستمعي ومستمعات إذاعة الكاف.
1: صباح الأنوار، أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم بأحضانا. كنت في فرنينة في إطار هذا المهرجان الدولي للموسيقيين والمبدعين من ذوي الإعاقة، واللي اخترته السنين يكون رسالة وكالعادة هو، ولكن فما برشا إن شاء الله محطات في إطار هذا المهرجان. خلينا نرجع شوية على تعريف هذا المهرجان الدولي معك سي محمد.
2: هو المهرجان الدولي للموسيقيين المبدعين من ذوي الإعاقة، انطلق منذ 2015.
1: نعم.
2: توقف في فترة الكوفيد، ثم عدنا مش يكون السنة عندنا الدورة الثامنة. الدورة الثامنة هي تشهد مشاركة 8 دول سبعة إلى جانب تونس، هي الجزائر والمغرب، هي إيطاليا، إسبانيا، تركيا، فرنسا. وأيضا العراق. هذا المهرجان يشهد أيضا أنشطة موازية كما نشاط قمنا به في مدينة فرنينة بشراكة مع جمعية أصدقاء وأولياء الأشخاص العراق بالمنطقة. صار نهار 3/6 مداخلة موسيقية في دار الثقافة، كانت عرض مميز جدا. ثم أمس العرض كان في جمعية الأشخاص الإعاقة بالمنيح، واليوم صار بعد ساعة من الآن يكون العرض في جمعية أصدقاء وأولياء جمعية خاسرين أظوين في سوسة. هذا المهرجان أيضا هذه السنة يكون بالانطلاق نتاعو اليوم بداية من الساعة 5 بقاعة اليوم العاصمة. غدا أيضا عندنا أمسية موسيقية خاصة للنساء المبدعات، ستكون هناك مداخل موسيقية من إيطاليا وإسبانيا وتركيا والمغرب وتونس. وأيضا ككل سنة نختار موضوع للتدارس وتابعها، هذه السنة 23 السبت، مش تكون ندوة فكرية حول كيف يمكن وضع استراتيجية للثقافة الشاملة، الثقافة التي لا تترك أحد، والثقافة التي تهتم بكل الناس باحترام وباعتبار خصوصيتهم، سواء في التواصل أو في اللغة أو في المحيط والمجتمع.
1: نعم، هذا إطار المهرجان وأبرز الفقرات إن شاء الله اللي باش تكون موجودة فيه. هو المميز كل سنة وهذا إنه التظاهرة ماهيش فنية فقط سي محمد، ماهيش موسيقية فقط، هي جمع للشمل، هي أيضا يعني تركيز على موضوع معين من خلال هذه الندوة الإقليمية. كيفاش كان التجاوب والتفاعل معاكم في إطار استعدادكم الساعة للمهرجان، وخاصة أنتم اخترتوا سنية تخرج السوسة، فما بيجة، فما جندوبة من خلال الأنشطة المهرجان موازية، هل لقيتوا اللي حبيتوا من ترحاب ورغبة في مشاركتكم في إطار هذا المهرجان؟
2: شوف، هو قبل بشهرين احنا فتحنا باب التسجيل في هذا المهرجان.
1: نعم.
2: وما شاء الله يعني الطلبات كانت كثيرة وكثيرة جدا، سواء دوليا او وطنيا. وفي تنقلنا امس واول امس كان تنقل مثمر جدا، لأنه الناس تعرف مليح اللي مهما كانت الفئة اللي تتخاطب معها، فإن الموسيقى تخليك تتحدث في مدى بطلاقة، والموسيقى ما تتحقش برشا قلوا احنا تسويق ولا برشا مع سباحة، الموسيقى هي اللغة العالمية مثلا. الناس تحكي مع بعضها، تعرف أمس في الليل بعد تقريبا ما جاءوا أغلبية مشاركين ومشاركات الدوليين برغم أنهم ما يعرفوش بعض، الناس من تركيا، الناس من إسبانيا، الناس من إيطاليا، من فرنسا، في ظرف تقريبا ساعة ونص وساعتين كانوا الناس كل موجودين مع بعضهم ويحكيوا عن الموسيقى ويحكيوا على التبوة ويحكيوا على أنواع الموسيقى. ومش تعرف اللي بالموسيقى تجزم تمرر كل الرسائل وأيضا بالشعر، بخصوص أنواع أخرى من الأنشطة والإبداعات، لأنه إحنا المهرجان نسمه مهرجان دولي للموسيقيين والمبدعين. أيضا القدوة بمثابة العرض الخاص بالفتيات والنساء المبدعات من ذات الإعاقة، مش يكون زوز عريضات، واحدة باللوحات الذاتية والأخرى بقول احنا الحلي المسؤول اللي فوق بيجوا هذيكم اللي هو من صناعة فتاة من ذوات الإعاقة. بالتالي المهرجان المهرجين هو نافذة تفتح حجرات إبصار من أجل حاجتين، من أجل أن الآخر يعرف ويدرك ويعيش قدرات وإبداعات الأشخاص ذوي الإعاقة، وأيضا الأشخاص ذوي الإعاقة يزيدوا إيمانا ويزيدوا اعتقادا بأنهم قادرين وقادرات أن يكونوا متميزين، مش معناته ثم إعاقة ماذا يقفوا، مش معناته ثم فقدان البصر أو السمع أو حتى الحركة نقفوا، قادرين نتحركوا، قادرين نمشوا بعيد، قادرين ننزوا ونأثروا وقادرين نبدوا، فقط يلزم نكسر الحواجز ويلزم دولتنا وبالطبيعة بقية الدول يعني القانون نسموهم القائمين بالواجب يلزم يوفروا كل ما يجب من موائم للأشخاص ذوي الإعاقة، حتى أولا يمارسوا الفعل الثقافي، حتى نجم يكون ممثل، نجم يكون سينمائي، نجم يكون ملحن، نجم يكون عازف، نجم يكون غني، نجم يكون رسام، نجم يكون ناحت. وفي الناحية الثانية يجب الأشخاص ذوي الإعاقة يتمتعوا بهذا العمل الثقافي كمستهلكين كجمهور. بالتالي يجب أن نخلق ثقافة شاملة، وهذا موضوع الندوة بتاع نهار السبت اللي تنتهي ببيان يوجه لوزارة الثقافة كيف يمكن أن نضع استراتيجية لثقافة الشباب.
1: نعم، بين الدورة السابعة والدورة الثامنة شنو اللي تبدل سي محمد؟ هل إنه يعني كملتوا في نفس الاتجاه وإلا شفتوا حاجات مثلا تستحق التغيير بين الدورة السابعة والدورة الثامنة؟ حدثنا شوي باش نفهموا هذا المهرجان ما بعده، وانت تحدثت إنه باش يكون فما بيان بعد الدورة الثامنة، هل إنه بعد الدورة السابعة لقينا تغيير يعني كيما نحبوا؟
2: لا، التغيير لم يحدث، حتى لأنه تعرف مليح القوانين والتشريعات ما شاء الله. أنا أتحدث على بلادي، أتحدث على تونس، تعرف إحنا من الدول السباقة جدا إلى دستور حقوق الشباب الإعاقة، إنه الحق بتاع الشباب الإعاقة موجود في الدستور من 2014 ثم 22 في الدستور 22 نقاو في الفصل 54، يعني هذا اعتراف كامل من قبل الدولة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وأيضا أن تتحمل مسؤولية الدولة أن تتخذ كل الإجراءات ضد أي تمييز يصير للأشخاص ذوي الإعاقة. أيضا تونس صادقة تقريبا على جل الاتفاقات الدولية، منها الاتفاقية الدولية تاع 2006 اللي صادقت على تونس 2008، ثم اتفاقية مراكش اللي صادقت على تونس 2016، ثم عندنا قانون توجيه قاعدين توا نغيروا فيه من أجل من الأحسن، والبرلمان هنا نحب نوجه تحية كبيرة كبيرة للبرلمان اللي قاعد يشتغل على تشريعات لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة، بينها قانون اعتماد لغة الإشارة، وأيضا تنقيح قانون توجيهي مش يكون متى موائم الاتفاق الدولي، هذا بالجانب التشريعي. لكن احنا نحب ونمشيو للجانب التطبيقي اللي مازلنا لحد اليوم ما قمناش بما يجب مش يكون التطبيق متماشي مع التشريع. بالتالي العمل الثقافي، وهنا نفتح قرصين، راهو الثقافه والترفيه ماهيش كماليات. ما تنجمش تجي تقول لي بس حاط لنا قانون خدمه ولا حاط لنا قانون ماكله

0: ما هو موجود
1: أها
0: بأقل من الأسعار، حتى يقع التعلل بالميزانية والفلوس وكذا.
1: نعم، يعني هي جهود بالنسبة لكم أنتم متواصلة، باش تبقى كل سنة تحاولوا تقدموا الرسائل هذه، ثماش ما يقع التجاوب، ثماش ما يقع التفاعل، مواصلين في المسيرة نتاعكم. أي
0: هو أكيد فيه حتى هو، شوف اليوم غدوة العام الجاي جيل آخر، المهم أنه صح بالحق، وهذا دائما من خلال إذاعة الكيف، أنه صح بالحق ما يسكتش على حقه، أنه صح بالحق يطالب، لكن في نفس الوقت بتاع المطالبة يعطي مقترحات. انه مشكلتنا مثلا احنا كمجتمع مدني في بعض الحين سقط المطالبة، اعمل اعطيني ما عملتش كذا. لا لا، احنا في جهة ارسال عندنا زوز طرق يمشيوا متوازيين. انا نقول لك ما عملتش وما عملتش، لكن في نفس الوقت نعطيك مقترحات اللي تراعي امكانية البلاد، اللي تراعي ايضا التزامات البلاد، كيف يمكن أن تطبق الاتفاقية، كيف يمكن أن تطبق الفصل 54 من الدستور، لأن في الأخير كل هذا فصل 54 من الدستور هو فصل الدولة، هو فصل لكل مجالات. أنا أقول لك تهيئ دار ثقافة أو دار شباب أو مكتبة عمومية، مش وقت يجي تلميذ أو طالب من ذوي الإعاقة ينجم يدخل وينجم يقرأ كما يقرأ تلميذ لآخر كتاب بالبراي، كما يقرأ كتاب مرئي. وفي يقول لك انا المسرح هيئه مش كان نجي مع صديقي او صديقتي او عائلتي من قدس البر، ولا من قدس يوشفشولي او فلان تحل او فلان اخرج وكنمشي السينما كيف كيف. بالتالي هذه كل لك اجراءات تتحط على ارض الواقع بأسعار صدق التكلفة خاصة التكنولوجيا الحديثة، او ما شاء الله مثلا القد كل شيء. تصور انت حتى كنت تعمل فيديو صغير وتلانسيه، حتى في اذاعه تلانسي الفيديو هذا، ثم الناس مثلا السم ما يقراوش لانه ما يسمعوش. تجيب تكنولوجيا تعمل لك سوتيتراج، تعمل لك الكتابه في الفيديو باش ينجم يقرا على الاقل يقرا الكتاب. ايضا تنجم التكنولوجيا تعمل له استشاره. بالتالي الأشياء هذه يلزم دولتنا، وكما قلت لك أنا في جانب التشريع ما شاء الله، ولكن في جانب التطبيقي
1: نعم التفعيل الاستغلال
0: بعاد على
1: أي الاستغلال توا الأدوات الذكاء الاصطناعي، وهذا قوس جميل جدا فتحته سي محمد. علاش ليه ما يقعش استغلالهم هذه الأدوات لمعاونة صغيراتنا اللي يقرأ؟
0: أنا الأسبوع الفارط أو الأسبوع قبل الفارط لقيت أغنية صدقني مش عجبتني بركة. عندي مني قول عبد الحليم وام كلثوم وفي بداية وردة وبالير ما سمعتهاش. وقت شفت من بعد مثلا فيها احساس وفيها كلمات، هذيك سيد تحت ضوء القمر ولا لم المس يديك، ومن بعد شفت اللي هي معموله بالذكاء الاصطناعي، حتى الذي يغني هو بالذكاء الاصطناعي. وتعرف متى صدقني لا احد يسمعها وقادر انه يقول لك هذه مثلا ذاك الاصطناعي. بالتالي واحنا عندنا ما شاء الله من قدم وبالجيب يقول المادة الشخص من الطلبة نتاعنا ومن الخريجين كلية العلمية انه قادرين برشا اشكاليات نتجاوزها بالذكاء الاصطناعي وبالتكنولوجيا الحديثة.
1: نعم نعم، إن شاء الله يبقى ديما هذا المهرجان الدولي للموسيقيين والمبدعين، يعني هو يشكل هذه الرسالة، هذه اللفتة باش نوجه الأنظار لبرشا مشاغل لذوي الإعاقة وذوات الإعاقة، وأيضا أكيد رو الجمعيات اللي باش تكون حاضرة والناس اللي يعتنيوا بهذه الفئة باش يحثوكم على برشا مشاغل وصعوبات وتحديات يعيشوها، وتبقى اللغة المشتركة زايدة هي لغة الموسيقى اللي باش تجمعكم الناس كل اللي أكيد باش تكسر كل الحواجز، مش يكون فما اختلاف. ان شاء الله الناس الكل تسمع موسيقى في كل مكان، وان شاء الله متواصلين، ان شاء الله ديما بالنجاح والتوفيق لهذا المهرجان ينطلق رسميا اليوم ان شاء الله.
0: اليوم ودي دعوه مفتوحه مثل اذاعه الكيف، واعتقد ان مسموعه اذا في برشا اماكن قريبه العاصمه.
1: نعم
0: الدعوه مفتوحه اليوم الساعه 5 دقائق اليوم العاصمه، فضلوا بحذانا يغنيوا معنا، صفقوا معنا، أفرحوا معنا، وأيضا في ملأ تحدثوا مع الشخص ذوي الإعاقة.
1: نعم.

0: عقول مؤثر، اعفى حياتهم وخصوصيتهم، ومن تعرفش قيمة التصفيق والتشجيع اللي فادتهم.
1: نعم إن شاء الله موافقين ديما سي محمد، وكما عودتونا بنجاحكم
0: وكل العاملين بذاتك.
1: إيه عايشك سي محمد، شكرا لك. أنت زيدا سي محمد المنصوري رئيس جمعية إبصار، كانت هذه فكرة على المهرجان الدولي للموسيقيين والمبدعين ذوي وذوات الإعاقة، ينطلق اليوم رسميا مجموعة من الأنشطة الموازية، كانت انطلقت نهار 19 مايو في دار الثقافة في فرنانة، وما زال متواصل هذا المهرجان، يقع الاختتام إن شاء الله نهار 23 مايو، بتكون فيما ندوة إقليمية مهمة تتحدث على جانب الثقافة الشاملة رافعة للدمج الاقتصادي والاجتماعي، وأيضا بش يكون فيما حفل اختتام وتكريم للمشاركين في إطار هذا المهرجان. احنا مازلنا معكم في زوايا الأحداث، وعودة أيضا لمتابعتنا على الصعيد الجهوي، بش تحدثوا على مشروع مهم، مشروع قاعد ينجز في ولاية الكيف وتنجزه جمعية المواطنة والمرأة، نتعرفوا على تفاصيله، وأيضا جولة مع أخبار الجهد مع زملائنا المراسلين، هذا اللي يستنى فيكم إن شاء الله خلال سويعتنا الثانية من زوايا الأحداث. أهلا وسهلا ومرحبا بكم.

0: انت تقرا في السادسه ابتدائي او التاسعه اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبه في البعض منها. وزاره التربيه فكرت فيك وعملت لك منصه خاصه اسمها جسور للدعم والمرافقه، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
1: تمام والعشرة صباحا هنا بإذاعة الكاف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: أسعد الله أوقاتكم، أهلا بكم إلى هذا العرض المجاز لأهم الأنباء تحت إشراف الإدارة الجهوية للصحة بباجة وبالشراكة مع كلية الطب بتونس. تنتظم اليوم حملة تحسيسية جهوية لفائدة مرضى السكري، وهي مبادرة تهدف للتوعية بمخاطر مضاعفات داء السكري، وذلك بفضاء مدرسة علوم التمريض بباجة. انطلقت أمس بمقر المندوبية الجهوية للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري بسريانة فعاليات اليوم الأول لصحة الأم في إطار الحملة الوطنية للتوعية بأهمية عيادات ما قبل الولادة. أطلقت وزارة الصحة أمس أول يوم وطني لصحة الأم ليوافق يوم 20 مايو من كل سنة، وذلك تحت شعار معا من أجل أمومة آمنة. أكد كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي وائل شوشان أن تونس تعمل على تطوير نموذج طاقي جديد يرتكز على دعم الطاقات المتجددة وتعزيز النجاعة الطاقية والتحكم في الطلب على الطاقة، إلى جانب دعم الابتكار وتشجيع الكفاءات الشابة والمؤسسات الناشئة في مجالات الطاقة والرقمنة والتكنولوجيا الخضراء. ينتظر أن يتم بداية من غرة جويليا القادم امتثال بقية الشركات الناشطة في قطاع خدمات الاستهلاك على عين المكان وإلزامها بتركيز جهاز تسجيل العمليات الرقمي بالمحلات. ويأتي هذا القرار تنفيذا لما ضبطه قرار وزيرة المالية المؤرخ في 14 أكتوبر 2025 والمتعلق بضبط معايير تصنيف المؤسسات التي تسدي خدمات الاستهلاك على عين المكان. استشهد ما لا يقل عن 29 شخصا من بينهم نساء وأطفال، وأصيب العشرات بجروح جراء غارات جوية صهيونية استهدفت مناطق عدة في جنوب لبنان أمس، فيما أعلن الجيش الصهيوني عن إصابة جندي صهيوني برتبة عقيد بجروح خطيرة إثر انفجار طائرة مسيرة مفخخة في جنوب لبنان. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: مرحبا بكم في الجزء الثاني من زوايا الأحداث. نرحبوا أيضا بزملائنا عايد الجندوبي وصلاح الشيرني في فريق العمل. نوصلوا مع الأخبار مع المتابعات وخبير وطني مازال متواصل, كان انطلق يوم أمس ومتواصل إلى اليوم, هو الجلسة الافتتاحية العامة للنسخة الإفريقية الثانية من برنامج تنمية القدرات التابع للمكتب الدولي للمعارض, حدث دولي رفيع المستوى يجمع ممثلين رسميين من 10 دول إفريقية أعضاء في المكتب الدولي للمعارض إلى جانب خبراء دوليين وممثلين عن التظاهرات الدولية القادمة, ويجي البرنامج هذية لتعزيز القدرات, تطوير التعاون وتبادل الخبرات حول المعارض الدولية اللي تشكل منصات رئيسية للدبلوماسية الاقتصادية والإشعاع الثقافي والابتكار. باش نتعرفوا بأكثر تفاصيل عن هذا الحدث مع الحوار اللي أجرته زميلتنا سوندس المسعاوي مع السيد رفيق المنصوري وهو مدير التظاهرات التجارية.
1: تحتضن تونس دورة ثانية للندوة الدولية لدعم قدرات الدول الأعضاء في المكتب الدولي للمعارض بتبيع دول الإفريقية, تقريبا 10 دول إفريقية حاضرة اليوم في تونس. هي الدورة الثانية, الدورة الأولى صارت عام 2024 في الجابون, دورة مهمة باش ناخذوا الأهمية متاحة, الأهداف شنو نجم تضيف لنا نحن في تونس. بطبيعة نعرفوا اللي التظاهرة هذه تابعة لوزارة التجارة وتنمية الصادرات, وكان أشرف عليها سيد وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد. خلينا ناخذ أكثر تفاصيل معك سي رفيق منصوري مدير التظاهرات التجارية بمركز النهوض بالصادرات. مرحبا بك على موجات إذاعة الكيف.
2: شكرا شكرا على الاستضافة. كما تفضلتي تونس تحتضن يعني الدورة الثانية لتكوين يعني دعم قدرات الدول الأعضاء الإفريقية في المكتب الدولي للمعارض. هذه الدورة افتتحها سيد وزير التجارة وتنمية الصادرات بحضور الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض وسيد المدير العام لمركز النهوض بالصادرات. هذه الدورة هي دورة ثانية بعد دورة الجابون اللي صارت 2024. الدورة هذه تهم يعني الدور حول ثلاثة محاور هامة, هي كيفية تطوير يعني كفاءة الدول الأعضاء يعني ممثلي الدول الأعضاء في اختيار تهيئة الأجنحة الوطنية, كذلك كيفية التواصل والاتصال أثناء قبل وأثناء المعرض وبعد, كذلك كيفية استغلال يعني هذه المعارض الدولية الكونية للتعريف بالإمكانيات الثقافية والسياحية والتجارية والاقتصادية والتراث للبلدان المشاركة.
1: كيف جت فكرة تنظيم هذا المنتدى دورة أولى ثانية؟ الجدوى اليوم الاقتصادية لتونس وأيضا الترويجية,
2: كما تعرف نحن تونس هي من الدول السباقة في المشاركة في هذه التظاهرات الكونية. أولا نحاول نعطيك فكرة شوية على هذا المكتب الدولي للمعارض شنو المهمة بتاعه. هو هذا المكتب هو يشرف على أهم التظاهرات الكبرى يعني التظاهرات الكونية. هم ثلاثة أنواع من التظاهرات, ثم التظاهرات الكونية اللي تصير كل 5 سنين في دولة من الدول الأعضاء وتدوم 6 أشهر ويكون الموضوع بتاعها موضوع عام يهم الإنسانية. ثم هناك نوع ثاني من التظاهرات, التظاهرات يسموها التظاهرات الدولية اللي تصير كل بين زوز دورات مثل الكونية وتدوم 3 أشهر ويكون فيها الموضوع موضوع مخصص وخاص يعني أكثر. وكذلك هناك نوع آخر من المعارض الكبرى يسموها المعارض البستنة اللي هي تهم أكثر البيئة والتنمية المستديمة. هذه الأنواع من الثلاثة بتاع التظاهرات الكبرى يشرف عليها المكتب الدولي للمعارض. تونس كانت من الدول السباقة شاركت في لندن, ومن بعد يعني تواصلت في مشاركات أهم المشاركات اللي فيها هانوفر عام 2000, بعدها يعني 2005 كانت في بي آي تشي باليابان, 2010 كنت في شانغهاي في الصين, إلى اللي وصلنا 2015 في ميلانو, 2020 دبي, و2025 كنا في أوزاكا السنة الفرض بقينا 6 أشهر في أوزاكا. كانت يعني مشاركة طيبة, كان يعني الجناح بتاعنا استقبل أكثر من 630 ألف زائر.
1: ماذا قدم
2: في الفضل التونسي في أوزاكا؟ يعني عرفنا بالمنتوج التونسية, عرفنا بالسياحة, نظمنا يعني يوم أسبوع تجاري وأسبوع سياحي وأسبوع ثقافي، ونظمنا يوم الوطني التونسي يوم 13 أوت يعني اللي هو يتقابل عيد المرأة بتونس، ويعني كانت فيه لقاءات ثنائية، فيه لقاءات مع الشركات اليابانية ولقاءات مع شركات أخرى يعني مشاركة في
1: السؤال الأخير سي رفيق، نتحدث اليوم على مسار طويل لتونس وتجربة طويلة جدا أكيد تكون من عام لعام ومن دورة لدورة ثم إضافة، كان قيم التجربة هذه كلها وعائداتها على الاقتصاد التونسي
2: بطبيعة الحال، يعني كل سنة يعني كل دورة نتعلم منها يعني ويعني نأخذ منها العبرة ونحسن في دورنا. بطبيعة الحال المشاركات في التظاهرات الكبرى هي فرصة للتعريف بقدرات البلاد الثقافية الاقتصادية السياحية التاريخية، كل ما هو يعني تكنولوجيا جديدة، كل ما هو يعني شركات ناشئة، هي فرصة لتونس باش نكونوا معنا متواجدين في المحافل الكبرى ونكونوا يعني نعرفوا بقدرات بلادنا.
1: شكرا لك سي رفيق منصوري مدير التظاهرات التجارية بمركز النهوض بالصادرات. راديو كيف.

0: أهلا وسهلا بكم العشرة وثلاثاشر دقيقة على موجاتنا موصلين معكم موصلين مع المتابعات وفرحانة برشا بضيفتي اللي في الاستوديو من جمعية المرأة والمواطنة بالكيف مكلفة بالتواصل وأيضا مستمعة بمركز منارة وميسرة لحصص تحسيسية في إطار المشروع اللي باش نتحدث عليه اليوم. مرحبا أهلا وسهلا سيدة نيلة بوسيف.
1: مرحبا بك وشكرا على الاستضافة.
0: أهلا وسهلا بك. إذن سيدة نيلة احنا باش نحكيه اليوم على مشروع مهم جدا قاعدة تخدم فيه هذه الجمعية اللي عودتنا ديما إنها تقف وراء النساء اللي تعرضوا للعنف من خلال مركز منارة من خلال أيضا المشاريع اللي تقوم بها. لمحة كلمة على جمعية المرأة والمواطنة بالكيف.
1: جمعية المرأة والمواطنة هي جمعية نسوية بالأساس، تأسست سنة 2011. عمل الجمعية يهدف أساسا للدفاع على حقوق الإنسان وبالأخص في الدفاع على حقوق النساء.
0: وتخدم برشا على المشاريع
1: اللي نخدم برشا على المشاريع. عن عديد المحاور اللي نخدم عليهم نخدم على محاور التحسيس والتوعية. نخدم على محاور المناصرة. ونخدم كذلك على محاور التعهد والتعهد والحماية والوقاية من العنف.
0: أهداف هذه الكل يترجمها واحد من هذه المشاريع اللي حابين اليوم نخصوا له فترة من الزمن إن شاء الله توفيه حقه أن نتحدث عليه، هو مشروع تعزيز صمود الناجيات من العنف والعدالة الجندرية في ولاية الكيف. منين يجينا المشروع هذا؟
1: المشروع هذا بدأ سنة 2024. هو مشروع بدأت تخدم فيه جمعية المرأة والمواطنة بدعم من منظمة كفنفو بشاركة مع الدي بي بي اللي هي منظمة دولية. المشروع متاعنا يخدم على زوز محاور أساسية. المحور الأول هو نخدم فيه على كل ما هو تعهد وحماية للنساء ضحايا العنف. والمحور هذا نخدم فيه من خلال مركز منارة للإنصات وتوجيه النساء ضحايا العنف، واللي هو مركز تأسس سنة 2014 وتشرف على إدارته جمعية المرأة والمواطنة بالطبيعة. مركزنا يقدم عديد الخدمات متاع التعهد الشاملة. كي نحكو على تعهد شامل للنساء ضحايا العنف نحكو على استقبال، استماع، نحكو على خدمات قانونية، خدمات اجتماعية، مرافقة نفسية للنساء ضحايا العنف. وهذه معناها مختلف، معناها خدمات نقدموها للنساء ضحايا العنف اللي يردوا علينا ويجونا مباشرة للمركز متاعنا. وكذلك عن طريق الرقم الأخضر متاعنا أنه نعمل معناها تعهد عن بعد للنساء اللي ما نجموش يتنقلوا ما نجموش يخلطوا باش أنهم يتمتعوا معناها باستماع حضوري، دونك نسمعوهم بالتليفون عن طريق الرقم الأخضر متاعنا.
0: نعم هذا المحور الأول مركز منار.
1: المحور الثاني بطبيعة يهدف إلى الوقاية من العنف القائم على النوع الاجتماعي والميسر بالتكنولوجيا اللي هو موضوع حصتنا اليوم. في المحور هذا هو معناها شفنا اللي فما بخلاف الأنواع متاع العنف اللي نعرفوهم اللي هو منصص عليهم في قانون عدد 58، ثم عنف معناها متفشي في المجتمع متاعنا وخاصة عند الشباب. معنى الشباب المراهقين المراهقات من جراء استعمال الهواتف الذكية واستعمال التكنولوجيات الاتصال ووسائل التواصل الاجتماعي. دونك خممنا من 2024 أن كيفاش نفهموا النوع متاع العنف الجديد هذا. بدينا بمعناها بدينا بتنظيم ورشات وألا تكوين للفريق متاع التعهد متاعنا في مركز منارة باش نحاولوا نفهموا الخصوصيات متاع العنف هذا باش يسهل لينا من بعد كينا ان نتعهدوا بنساء اللي جايين وهما عندهم معناها مسلط عليهم عنف رقمي. دونك نفهموا خصوصياته ونفهموا الانواع نتاعو، نفهموا الاطار القانوني اللي ينظم الجرائم الالكترونيه باش هذا يحسن في الجوده نتاع الخدمات التعهد نتاعنا. بالطبيعه ما اكتفيناش انه نحسنوا من الخدمات نتاع مركز منارة، ولكن قلنا خلينا نخدموا على كل ما هو توعيه وتحسيس لفائده الشباب. دونك خدمنا على دو فولي، خدمنا على كل ما هو تحسيس وتوعية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وكنا نظمنا حملة رقمية للتحسيس والتوعية، وتم بث الحملة كانت اسمها تليفوني مش مسرح جريمة. ما نحبوش انه التليفون يكون مسرح متاع جرائم معناها
0: خوف لهنا زيادة على القائم بالعنف اللي مشو فيهم روحوا شنو قاعد يعمل.
1: بالضبط هذا هو. وتنقول لكم بعض المخرجات اللي خرجنا بها من الحملات التحسيسية اللي احنا تفاجئنا وحتى المشاركين والمشاركات تفاجئوا. خاطر فما شق فاق بروحه اللي هو راهو معتدي وقاعد يمارس في سلوكيات متاع اعتداء هذا وفما شق آخر فاق بروحه اللي هما ضحايا متاع متاع عنف
2: هو اللي شو مطبع مع معناها العنف هذاك
1: هذا هو دونك الحملات التحسيسية الرقمية وإلى جانب معناها أون باراليل كل عام من 2024 نستغلوا شهر الحماية اللي تقوم به مندوبية الطفولة ونستغلوا زيدا 16 يوم للنشاط من أجل مناهضة العنف ضد المرأة باش نعملوا حملة تحسيسية ميدانية نمشوا للليسيات بيان سور قبل ما نمشوا نعملوا شراكة مع مندوبية التربية والتعليم باش هذا يخلي معناها الولوج سهل إلى المؤسسات التربوية اخترنا بعض المؤسسات التربوية في 2025 دونك زرنا 15 مؤسسة تربوية في مختلف معتمديات البلاد وعملنا الحصص التوعوية هذه ومسينا فيها قرابة 271 تلميذ وتلميذة في 2024 الحقيقة معناها ما ركزناش كان على المؤسسات التربوية أكاهو زرنا 9 مؤسسات مختلفة منها مؤسسات جامعية منها مؤسسات تربوية نسقنا مع نوادي وعملنا معاهم حصص توعوية تحسيسية لفائدة 155 مشارك كيف كيف دونك بعثنا زوز نوادي في إطار المحور هذا بعثنا زوز نوادي للمساواة زوز نوادي هذوما موجودين حاليا في زوز مؤسسات جامعية اللي هي المعهد الأعلى للإنسانيات والمعهد مدرسة التمريض بالكيف والحقيقة ما كانش اعتباطي اختيار زوز مؤسسات هذوما خاصة أنه خاصة مؤسسة معناها المعهد المدرسة العليا للتمريض اللي هما غدوة باش يكونوا في الصف الأول اللي باش يتعهدوا بنساء ضحايا العنف باش يستقبلوهم في ليزورجانس وباش يتعاملوا معاهم وكيف كيف أنه اخترنا معناها شعبة التربية والتعليم مش من فراغ على خاطر غدوة معناها المشاركين هذوما باش يكونوا مع صغيراتنا دونك به برشا انهم تكون فما ترسيخ لثقافة المساواة ثقافة الحوار ثقافة نبذ العنف بكل انواعه
2: تبدا عندهم خلفية ايضا لكل القوانين يعرفوا معناها قبل ما يتخرجوا تكون عندهم مرجعية كاملة عن هذا الملف باش هم ينجموا يعاونوا من بعد
1: هذا في المجمل معناه شنو عملنا في 2025 و2024 في إطار الوقاية من العنف الميسر بالتكنولوجيا جمعية المرأة والمواطنة كانت لها معناها أتيحت لها الفرصة في أيام 5 و6 ماي باش أنها تشارك في ورشة إقليمية بمدينة الدار البيضاء بالمغرب وكانت ورشة في إطار أنه اسمها ما وراء الشاشات دونك نحكو على نفس الموضوع اللي هو العنف الميسر بالتكنولوجيا والتأثيرات متاعه على الضحية التشريعات والقوانين كيفاش معناها يتم التعاطي مع هذه الجرائم الإلكترونية خاصة أنه فما تطور كبير ما في التكنولوجيا وتطور في استعمال التكنولوجيا في المقابل عنا تشريعات وعنا قوانين اللي مازالت ماهيش تواكب في التطور هذا السريع للاستعمال متاع التكنولوجيا الورشة كانت معناها استضافت 7 دول منها 5 دول عربية اللي شفناه واللي لاحظناه انه التشابه والتقارب في الارقام وفي الاحصائيات وفي المعطيات حول العنف هذا الميسر بالتكنولوجيا معناها فما تقارب كبير وفما تشابه كبير وهذا اكيد يرجع لتقارب السياقات الثقافية السياقات الاجتماعية فما معناها ظهر اللي فما وعي قليل معناها وعي بسيط باستعمال التكنولوجيات هذه حماية معناها اللي يستعمل التكنولوجيا صحيح يستعملها اما ما يعرفش كيفاش يحمي روحه منها ما يعرفش كيفاش يحمي روحه من الاخطار اللي تنجم تجي بما فيهم العنف الميسر بالتكنولوجيا دونك كانت ورشة هامة جدا تعرضنا فيها معناها فهمنا فيها كيفاش معناها الديناميك نتاع العنف هذا كيفاش يتحرك شفنا تجارب نتاع دول اخرى كيفاش تتعامل مع العنف هذا شفنا اللي فما دول معناها موجود فيها فرق مختصه كما احنا في تونس الفرق المختصه والوحدات المختصه في جرائم العنف ضد المراه فما دول عندهم فرق مختصه في جرائم الالكترونيه دونك عندهم التكوين اللازم
2: يعني فما دول عندها تجارب نموذجيه كانت سباقه انها تنجم على الأقل تحد من هذا العنف وإن شاء الله في تونس أيضا يقع النظر في الموضوع هذا
1: إن شاء الله احنا معناها الأهمية متاع الورشات هذه أنه كنشوفوا تجارب متاع دول أخرى نجموا نستلهموا منها نجموا معناها تجينا أفكار أنه احنا باش نكونوا معناها الأطر معناها نعاود ونخدموا على المشاريع القانون الجديدة نحاولوا نطوروا التشريعات متاعنا نحاولوا نكونوا العبيد اللي تتعامل مع يوميا مع نوعية الجرائم هذه باش يتم الحد بعد من العنف الميسر بالتكنولوجيا أو العنف الرقمي.
2: نعم، احنا باش نرجعوا شوية على الحصص اللي قمتوا بها توعوية تحسيسية في صفوف تلامذتنا، لأنه يلزم الناس اللي يسمعوا فينا زيدا يفهموا أهمية اللي تقدموا فيه في إطار المشروع هذي. التنمر الإلكتروني، العنف الإلكتروني هذي الميسر بالتكنولوجيا ما هوش سهل، إنسان ينجم يتأذى منه، تنجم توصل بعده تبعات كبيرة، سواء اللي قام به العنف وهو ما هوش فاهم اللي هو راو هك التعليق هذيك اللي قاعد يقوم بها، راهي تنجم تؤذي إنسان، تنجم تودي بحياة إنسان، وأيضا نجم عاقب عليها قانونيا وفي صفوف الأخرين زي ده الناس اللي واقع عليهم العنف واللي ما يعرفوش النجمو يشكيوا، النجمو ياخذوا الحق متاعهم وساعات يدخلهم في حالات نفسية، وشفنا حتى ناس معني حالات انتحار في صفوف الشباب، لأنه المرحلة هي فما مرحلة تمسهم هيك مرحلة المراهقة، ربما فترة الشباب يكونوا حساسين شوية. أي الإطار هذا خدمتوا عليه برشا أنتم وحابين اليوم نحكيوا عليه من خلال حضورك معنا.
1: هو من الهدف من الحملات التحسيسية هذه ولا من الأنشطة التحسيسية هو أنه التلميذ اللي يتعامل مع هاتف ذكي كل يوم، والتلميذ ولا التلميذة معناه يتعامل مع الهاتف ذكي يعرف إيش تعمل معه، يلزم يكون واعي اللي راهو فما أخطار تنجم معناه تجيه من الاستعمال هذا، ويلزم معناه نتعامله بطريقة وسلوك مسؤول في استعمال الانترنت، سنو يا أما بش نكونوا في صفوف المعتدين أو بش نكونوا في صفوف الضحايا، معناه ونحن نتعامله مع التكنولوجيا. حاولنا بالطبيعة أهم حاجة أنه نفهموا معناها التلامذة هذوما أنه راهو العنف القائم على النوع الاجتماعي هو عنف الميسر بالتكنولوجيا، هو عنف راهو كيما ينجم هي جريمة أول حاجة، وهو راهو كيما ينجم يرتكبه فرد كيما تنجم ترتكبه مجموعة، خاطر احنا نعرفوا اللي في وسائل التواصل الاجتماعي فما حكاية المجموعات والجروب والكل، دونك مش بضرورة يكون فما شخص واحد يرتكب، حتى إذا كان فما شخص ارتكب راهو ينجم الخط معناها اللي يزيد في الخطورة متاع على العنف هذيك واللي يساعد على الانتشار متاعه واللي يضخم العنف هذيك هو راهو مشارك في الجريمة. معناها انا كي نشوف معناها انت كتلميذ كي تشوف محتوى مسيء لزميلتك ولا محتوى مسيء بصفه عامه، ما تزيدش تعاون في انتشار المحتوى هذاك، ما تزيدش تحط دي كومونتير، ما تزيدش تعمل لي لايك، ما تزيدش معناها تعطي رايك بطريقه راهو انت زادت ولي شاركت في العنف الالكتروني هذاك.
2: في النقطه هذه كل تعليق مسيء هو جريمه؟
1: اكيد
2: كل تعليق مسيء،
1: كل تعليق مسيء هو راهو جريمة،
2: يلزم يقع معناها أخذوا بعين الاعتبار.
1: بعين الاعتبار احنا نخدمه أكثر على السلوكيات متاع التلامذة متاعنا، معناها يلزم يعرف، يلزم قبل ما يعرف اللي هي جريمة يلزم يعرف اللي هذيك راهو سلوك مسيء، راهو ما يجيش نتنمر على صديقي خاطر عنده اختلاف، ما يجيش معناها نهبط محتوى قبل ما ناخذ الموافقة متاع الشخص اللي معايا. حتى في الصور الخاصة راهو نجم
2: هذا التصوير نشوفوه،
1: هذا هو نجم حتى أنا وصديقتي ولا أنا وصديقي عملنا تصويرة خاصة، منجيش غدوة قبل ما ناخذ الموافقة متاع صديقي اللي هو معايا في التصويرة منجيش ننشرها في وسائل التواصل الاجتماعي، راهو زادة ثقافة الكونسنتمون اللي هي
2: حتى لو ما كانتش فيها حاجة مسيئة ليه ولا يكون هو
1: حتى كان ما كانتش فيها حاجة مسيئة انه وجهي معاك في تصويرة انا الموافقة متاعي انا باش ناخذ التصويرة مع بعضنا تبقى للذكرى تبقى في تليفونك نبقوا اما ما عطيتكش الموافقة انك تستعمل صورتي باش انك تهبطها في وسائل التواصل الاجتماعي.
2: نقطة مهمة جدا،
1: نقطة مهمة جدا اللي هي برشا عبيد ما همش فاهمينها، انه راهو مسألة الموافقة هي مسألة جوهرية في في في عديد الانواع من العنف الالكتروني، خاصة انه معناها كيف ما قلت لك معناها ناخذ تصويرة في ساعة صفي في ساعة زهو في ساعة معناها واحنا معناها علاقتنا به غدوة تقطعت العلاقة هذيك ولا ما عادش فما علاقة ما بيناتنا ولا ما عادش نتفاهموا، تولي انت تستعملك المحتوى هذيك يا امل الابتزاز نتاعي تولي تستعملوا تهبطوا في وسائل التواصل الاجتماعي باش معناها تعمل حملات تنبير ولا استفزاز ولا تنمر ولا كذا.
2: ونقولكم هي هذه أكيد نتصور برشا اعترفوا لكم في إطار الحصص اللي قمتوا بها.
1: العنف عمره ما كان فضلك.
2: يقول لكم رانا نفضلك وإحنا علاش تولي ترتقي إلى جرائم وإحنا رانا جس نعمل في جامعة أصحابنا.
1: أي فعل يؤذي ما نجموش نعتبره في إطار الفضلك. إذا كان فما شخص تأذى بالفعل هذيك غذيته روحه ولا منطوي ولا منعزل عنده معناها ولت عنده تأثيرات نفسية من جراء الانتخ جيمي فدلك هذيك راهو فعل مسيء راهو عنف ما هوش فادلك.
2: نجيو للفئة الثانية اللي هي تتعرض للعنف، اللي تتعرض لهذا الكل. أي. في إطار اللي خدمتوه شنو حكيوا لكم؟ شنو الحاجات اللي تحدثوكم عليهم؟
1: برويحهم اللي هما معناها الضحايا عنف رقمي هما ما في بالهمش. أخاطر برشا عبيد في المعتقدات متاحهم خاصة التلامذة متاعني يعتقدوا أنه أي حاجة تصير وراء الإكران ما فماش معناها ما فماش شخص مقابلك. دونك ما تنجمش تخلط له، ما تنجمش تجيبه.
2: حتى كان فو بروفيل.
1: حتى كان فو بروفيل. فو بروفيل فما معناها شرطة فنية، فما إجراءات قانونية، فما كذا، معناها ما فهمش حتى حاجة مخبية. راهو صحيح الناس كل يمشي في بالهم كيف يفسخوا مساجات ما عادش تلقوا، يمشي في بالهم كيف يفسخوا معناها محتوى ما عادش تلقاه. وهو ليه؟ راهو أي محتوى يقع نشره ولا يعبط على الانترنت مينيموم باش يبقى 10 سنين موجود على الانترنت. حتى إذا كان باش يبقى مدة ما عادش يتوجد معناها مدة معينة ينجم يطلع في أي وقت. هذيك علاش من هنا تجي التأثيرات السلبية قوية على الضحية. معناها عادة العنف الإلكتروني يخلف برشة تأثيرات كيف وكيف العنف، معناها العنف المادي ولا العنف المعنوي. دونك عنده تأثيرات قوية برشة على الضحية، منها التأثيرات النفسية سوختو معناها أنه معناها الضحية تولي ديما شاعرة بالقلق، ديما عندها نوبات نتاعها لا تبدأ خايفة، تبدأ تستنى وقتش باش يهبط محتوى عليها ولا باش تجي معناها التنمر عليها. فما تولي تشعر بالاكتئاب، تولي عندها برشة فقدان للإهتمام والمتعة.
2: نعم. كيف سنوصلوا معك سيدة نيلة، توقفوا قليلا هذا الفاصل الإشهري وبعد نوصلوا.
3: إشهار
4: لمة العائلة، فرحة العيد، وفي كل يوم جديد ديما معاك وعمرها ما تنساك. واليوم هيسانس تودك بعزمة عندها، دي ريفريجيراتور كومبيني بمساحة أكبر، رفاهية وراحة لكل دار تونسية. وبمناسبة العيد مع كل ريفريجيراتور كومبيني تشري عندك معاه بلندر هدية، وزيد على هذا تعطيك معاه جارانتي وتضمن لك سيرفيس أبريفونت. هيسانس، فيفي شاك مومون امبورتون ان غران.
3: إشهار
5: صوت الشمال الغربي في مكثر على الذبذبة 88.2.
2: نواصلوا معاكم ونواصلوا أيضا مع سيدة نيلة بوسيف وحديثنا على هذا المشروع المهم اللي قمتوا من خلاله بهذه اللقاءات التفاعلية اللي جمعتكم بأتلامذة. وصلنا عند نقطة الحديث عن التأثيرات، قلنا فما مجموعة من التأثيرات من بينها التأثيرات النفسية اللي تم خاصة فئة الشباب يتأثروا برشا كي يشوفوا وإلى يسمع معناها يقرأوا تعليقات مسيئة.
1: أي صحيح. دونك فما برشا تأثيرات، منهم أهمهم التأثيرات النفسية اللي هي تنجم بعد كده تؤدي زادة إلى تأثيرات جانبية. على خاطر إذا كان المراهق ولا المراهقة يكونوا تحت ضغط دائم ما عادش نجم يرقد بالكدي، دونك عنده أحساس بالعجز، أحساس بالذنب، هذا باش يخلي ديما راسه يوجع فيه، باش يفقد الشهية نتاعو، ينجم شعره يتيح، باش يولي عنده مشاكل في الهضم، ارتفاع في دقات القلب ولا ارتفاع في الضغط، معناها كله مربوط ببعضه. وهذا زادة كيف كيف معناها عن كل ما هو عواقب اجتماعية، على خاطر الضحية تولي معناها تحس بالوصم، تحس بالعار، والهذا من أهم الحاجات اللي تخليها ما تلتجئش أنها تاخذ حقها قانونيا. دونك ديما تبقى خايفة أنه تلصق فيها الاتيكيت متاع الوصم كلا العار، أنه معناها تولي فما انقطاع للعلاقات، تولي تخايف، معاش تشعر بالثقة في الآخرين، بشوالي عندها مشاكل في العلاقات متاعها في العول، وعندها عزلة اجتماعية. وعنا زادة كل ما هو عواقب اقتصادية، خاطر العنف الميسر بالتكنولوجيا فيه جرائم كما الابتزاز، ثم برشا مراهقات وألا مراهقين يتم ابتزازهم ببعض المحتويات. دونك معناها تداول صورة وألا يشد صورة وألا تشد صورة، بعد كنا يقع ابتزاز الضحية على أنه يا أما معناها يتعطيني فلوس وألا نحبط المحتوى هذيك. بيان سور يلزمنا نعرجو أنه النفقات القانونية والنفقات الطبية كبيرة برشا في العواقب الاقتصادية، على خاطر النفقات الطبية إنه معناها الضحية كي تقرر باش تمشي تعمل متابعة نفسية تتكلف في بلادها، تتكلف الأدوية نتاع معناها الطب النفسي. دونك مكلفة الحصص ما أقلش من 3 حصص، هذه إذا كان ما تطلبش معناها مدة طويلة نتاع علاج اللي هي باش تكون مكلفة على الضحية. وبيان سور مانيش نحكي على الضحية أكا، ونحكي على العائلة نتاعها، خاطر الضحية باش تكون في عمر إنه ما عندهاش الاستقلالية المالية إنه باش معناها تعمل هذوما. بتبيع نفقات القانونية انه كل معناها اذا كان باش تبدا الضحية في اجراءات قانونية بتطلب معاينات عند عاد المنفذ للمؤيدات اللي هي جمعتهم اللي فيهم تنمر اللي يثبتوا الجريمة العنف الرقمي. دونك معناها المعاينات هذه تتكلف برشا. في المقابل احنا في جمعية معناها في مركز منارة في معناها في المصلحة القانونية نتكفلوا بأنه منخلصوا للضحية المعاينات معناها في بعض النفقات القانونية والقضائية منها المعاينات منها معناها النجم في تعيين محامي في تعيين عدل منفذ في حاجات ذوما باش نعاونوا الضحية أنها توصل تاخذ حقها. وبيان سور أهم حاجة زيدة فما تأثيرات على الحقوق والحريات. راهو العنف الإلكتروني مرتبط بكل ما هو حقوق وحريات. مثلا باش نعطيك مثال، اذا كان انا كل ما نهبط محتوى تجيني عليه ألف تعليق مسيء، اذا كان كل ما نهبط معناها رايي باش معناها كناشطه معناها في المجتمع المدني ولا كذا تجيني برشا تعليقات في شخصي ولا تشهير ولا كذا، باش نحاول انا نتفادى اني نهبط. دونك لهنا باش يمثل حريتي من التعبير، ما عادش باش نعبر. اذا كان فما معناها كل ما هو معناها حريه تقييد حريه التنقل، اذا كان مثلا فما معناها ضحايا انه يتم التتبع نتاعهم معناها عن طريق معناها التتبع والتحكم والكل. دونك فما تتبع، دونك باش تحس روحها ماهيش في امان في كل بلاصه تمشي لها، دونك باش تولي لهنا ما عادش باش تتنقل. دونك فما مس من الحقوق والحريات وفما انتهاك للخصوصيه نتاع الضحيه اللي هذاك علاش العنف الرقمي راهو يمس وعنده برشا تاثيرات معناها على الضحيه اللي تنجم معناها
2: هذاك علاش الاذى النفسي. بالضبط هذا هو، شفنا حتى على مستوى العالم حالات انتحار في دول متقدمة. يتقلق الشاب وإلا الشابة يتقلقوا برشا من حاجات اللي تمسهم، خاصة في حرمتهم الجسدية، في كلامهم، في طريقة التعليق عليهم. على ذلك يلزمنا نحمي ورواحنا. كيفاش النجم نحمي ورواحنا؟ أنا تلميذ ولا تلميذة، شاب ولا شاب، ولا حتى امرأة ولا راجل، يعني شخص عادي يحب يشارك ربما بعض الحاجات على وسائل التواصل الاجتماعي ولكنه يخاف لأنه يقولك بشي يسيقولي شنوش نعمل.
1: بالضبط.
2: كيفاش نجم نحمي روحي؟
1: جوز بركة نقطة معناها ملاحظة بسيطة، أنه راهو العنف الرقمي ولا العنف الميسر بالتكنولوجيا راهو فيه ميزة أنه نجم ما يبقاش كان على في الفضاء الرقمي. راهو كيما ينجم يبقى يبدأ في الفضاء الرقمي وينتقل إلى الفضاء الواقعي وإلا العكس. يبدأ في الفضاء الواقعي وينتقل إلى الفضاء
2: خاصة
1: الرقمي،
2: خاصة في المحيط التلمذي.
1: هذا هو،
2: تبدأ تعليق مسيء على صورة في وجه معين، بعد ينتقل المؤسسة التربوية ويبدأوا شيخين عليه في القراية في كل شيء. هذا هو اللي احنا منحبوش
1: واللي يصير في الفضاء الواقعي نجم في الفضاء الرقمي، نجم يصير في الفضاء الواقعي. معناها نجم كومنتير ما بين في جروب متاع أصحاب يطلعوا البرا يعملوا عركة يضربوا بعضهم يولي معناها عنف مادي في الفضاء الواقعي. دونك يتطور
2: يتطور من معركة رقمية إلكترونية بالكلام إلى بعد تكبر الحكاية.
1: أنا احنا كي نعملوا الحملات التحسيسيه نتاعنا، دونك عندنا مجموعه من النصائح اللي نقدموها للمستعملين تاع وسائل التواصل الاجتماعي ومستعملي التكنولوجيا بصفه عامه باش يحمي روحهم من العنف الميسر بالتكنولوجيا. اهم حاجه انه تكون عندي كلمه سر معقده في الهاتف نتاعي. معناها يلزم الكلمة السر هذيك تكون معقدة، ماهيش سهل الاختراق نتاعها باش ما يدخلوش للتليفون نتاعي، ما يهزوش المعطيات الشخصية، ما يهزوش ليست دي زامي نتاعي، ما يعملوش دي كومونتير باسمي وبرشا حاجات أخرى. كيف كيف راهو المهم برشا أنه الكلمة السر ديما تتبدل، أشك فوا كل مرة نبدلها، معناها كل شهرين ثلاثة نبدل كلمة السر نتاعي. وأهم حاجة أنه راهو كلمة السر ما تتعطاش.
2: نعم
1: اسمها عجزنا كلمة السر. دونك كلمة السر مش لازم نشاركها مع أي إنسان آخر اللي نجم من بعد كنا يستعمل هذا الدي. تليفوني وألا البيسي نتاعي لازم يكون محمي بتطبيق نتاع أنتي فيروس. راهو نجم ونعمله معناها نحمله تطبيقات مجانية لحماية التليفونات نتاعنا. ما نحلش لليان اللي نشكو فيهم، اي ليان يجيني، اي رابط يجيني ما نعرفش المصدر نتاعي مش لازم نحلو. هذيك راهو ينجم يكون طريقه للاختراق نتاع
2: مش لازم الفضول مش لازم
1: طريقه للاختراق الهاتف نتاعي. دونك ما نحاول هذوما، هذيا حاجه شائعه لقيناها عند الشباب اللي تعاملنا معاه، انه نحل حساب الفيسبوك نتاعي في تليفون صاحبتي. معناها يتيح لي شارج نمشي نعمل طلع على الكونت نتاعي، نحل الكونت فيسبوك نتاعي ولا كونت انستغرام في تليفون واحد اخر اللي هي ماهيش معناها ماهيش ممارسه جيده جمله معناها
2: لانه تنجم تبقى المعطيات الشخصيه الكل ولح اليوم احنا اصحاب الله وعلم غدوه كيف
1: هذا هو بالضبط هذا هو بيان سور نتفادوا ديما ان نعملوا تصاور بتليفونات غيرنا احنا ديما فما في الشبيبه انا قلت لك معناها
2: صورني الكل
1: صورني خاصه فما ماركت معينه نتاع هواتف ذكيه دونك
2: ميزه بجوده الصوره
1: دونك يتصوروا بهم دونك نحاولوا نتفادوا الممارسات هذه مش لازم نتصور بتليفون ماهوش نتاعي كي نستعملوا الواي فاي احنا ما نحبوا كل ما نمشي نحبوا نمشي القهوه نحبوا نحلوا بالواي فاي نتاع القهوه لي واي فاي بيبليك باش نمشي معناها مكتبه عموميه نحب نحل الواي فاي نحاولوا نتفادوا قدر الامكان ان نستعملوا لي ويفي معناها الواي فاي العمومي على خاطر هذيك راهو معناها ينجم يدخل منه البيراتاج للهواتف نتاعنا واذا كان اضطرينا ان معناها نستعملوا الواي فاي هذيك فما فما في الـ في الـ في البارامتر نتاعنا فما كلمه في بي ان هذيك نفعلوها قبل ما نحط الواي فاي نفعلك التطبيق الفي بي ان هذيك باش نحمي المعطيات نتاعي نحي لوكاليزاسيون من التليفون مش لازم نخلي لوكاليزاسيون ديما محلوله فوالا فهمتيني دونك هذيك باش تقطع التتبع نتاع الضحايا ما نبعثش وما نحطش تصاوري الشخصيه في وسائل التواصل الاجتماعي واذا كان حطيتهم ومضطره نحب نحط تصاوري إن انا حره اما على الاقل نعمل كونت نتاعي فيغوي باش هكاك من معناها ما نخليش العباد معناها تهز تصاور وتنجم تستعملهم وتركب عليهم تصاور اخرى سورتو توا عندنا الاي اي والذكاء الاصطناعي اللي هو معناها يتم استعماله في برشا حاجات باش نعملوا باش يعملوا فيديوهات باش يعملوا تصاور باش يركبوا حتى الاصوات معناها نتاع الاشخاص واللي هي معناها متطورة برشا في العنف اللي يستعملوا فيه الاي اي عنف متطور برشا وصعيب الاثبات نتاعو دونك انا نحمي روحي من الاول ما خليش روحي عرضة اني نكون معناها ضحية للعنف هذا
2: نعم.
1: اذا كان جتني انفيتاسيون مع شخص ما نعرفوش مش لازم نقبله اذا كان معناها فما اي محتوى قاعد يسيء لي ولا فما حاجة ما عجبتنيش دونك نعمل السينيالمون قبل ما نعمل البلوكاج نعمل السينيالمون وما نحطش معطياتي الشخصية السينيالمون هو معناه إذا كان فما معناها محتوى مسيء قاعد يدور لو سينيالمون ينقص في أنه يتم النشر معناه الانتشار وأنه يبقى يدور المحتوى هذاك دونك السينيالمون راهو مهم برشا وديما معناه نفعل لي بارامتر دو كونفيدونسياليتي معناه نضبط الاعدادات الخصوصيه نتاعي تاع الكونفيدونسياليتي نتاع تاع لي كونت نتاعي باش هكاك المعطيات الشخصيه نتاعي ما يتحصلش عليهم حتى حد هذوما اهم معناها
2: الطرق باش نحمي
1: الوسائل اللي نجم نحمي بهم روحي باش ما نتعرضش للعنف الميسر بالتكنولوجيا
2: اذا كان تعرضت للعنف هذايا ونحب ناخذ حقي
1: أيه أهم حاجة أنه تخمم باش تاخذ حقك وهي معناها راهو فما معناها احنا نتعهدوا في جمعية في مركز مرارة نتعهدوا بالضحايا العنف الرقمي أول حاجة نقولوها للشباب أنه إذا كان فما محتوى مسيء لك وإلا قاعد تتعرض للعنف الرقمي أهم حاجة أنك تعمل لي كابتور ديكران أكا لقطات الشاشة هذيك أي أهم حاجة تعمل لقطات الشاشة وتستحفظ بيهم باش هذوكم بعد كنا تتعمل عليهم معاينة عند عدد المنفذ ويتم اعتمادهم في الشكاية متاعك حاجة مهمة انه راهو يلزم الضحية تاخذ الثقة في روحها راهي ماهيش هي الغلطة معناها خاطر نحن ديما نذنبوا المرأة على تواجدها في الفضاء الرقمي علاش انت حطيت صورتك ولا علاش انت
2: كان انت ما حطيتش لما كلمك
1: احنا نحبوا نقطعوا مع معناها ثقافة التذنيب للمرأة دونك المرأة كيفها كيف الرجل عندها الحق تتواجد هو اللي ما عندوش الحق معناها المعتدي نحكي بصفة عامة كسواء مرأة ولا رجل المعتدي هو اللي ما عندوش الحق يسيء لها في الفضاء الرقمي ثالث حاجة دونك ما تستجيبش للابتزاز خاطر فما برشا مراهقين ومراهقات
2: صغيرات
1: يستجيبوا للابتزاز ودونك معناها
2: ينجروا
1: خاطر خوفها
2: ما شوفها إذا كان استجيب
1: دونك وأهم حاجة أنه المراهقين والمراهقات أكيد كل مراهق ولا مراهقة عنده شخص يثق فيه ولا شخص قريب له نجم ينجم يكون من العائلة، ينجم يكون أستاذ، ينجم يكون مؤثر متاع نادي كذا، يلزم نحكي، يلزم نحكي لشكون ونبدأ متأكد ذاك اللي باش نحكي له هذيك إنه راهو باش يعاوني في الإطار الصحيح. عمره البلوكاج راهو إنك تبلوكي الشخص اللي يسيء لك ماهوش حل. اليوم بلوكيته من الكونت هذا غدا باش يطلع لك من الكونت الآخر. معناها البلوكاج ماهوش نهاية العنف، صحيح ينجم يوقفه مدة معينة ولكن راهو باش يرجع العنف هذاك. أهم حاجة إنه حتى من الناس معناها البالغة إنه وقت اللي يجيك تلميذ ولا تلميذة مراهق أو مراهقة ويحكي لك يقول لك راني ناي ضحية عنف إلكتروني ولا قاعد يصير عليا نوع من أنواع العنف، نجم يكون تنمر، تحرش جنسي، أي نوع من الأنواع هذه، ما تخل معناه ما تسكتوش، ما تفهش الموضوع. بالعكس راهو فما مؤسسات تنجم توجه لها الشخص الضحية هذه وهم ينعرفوا كيفاش يخدموا خدمتهم. وهم حاجة هو التأطير والاحتواء متاع الضحية خاصة إذا كانت معناها في عمر
2: في النقطة هذه فما تجاوب مع من السلطات الأمنية مع كي تتوجهوا لهم بطلبات هذه؟
1: أي أكيد بتبيع كل شكاية يتعاملوا معها ياخذوها بجدية كيف أي شكاية أخرى،
2: حتى كأنها عنف جسدي كأنه عنف لفظي معناها كيف بنفس المقدار
1: كيف هو راهو عنف.
2: هذا اللي يخلي أن الناس يلزمها معناها بالحق
1: هو راهو عنف وعنده الأطر القانونية اللي تنظمه. فما برشا أطر قانونية تنظمه. المهم أنه كما قلتك تتوفر المؤيدات والأدلة لي كابتور ديكران كان فما ديفوكو يتسجلوا معنى الحاجات اللي تثبت العنف هذيك. ومن بعد كينا راهو إجراءات قانونية كيف أي عنف آخر، دونك يتم يا أما إيداع عريضة مباشرة لدى السيد وكيل الجمهورية أو التوجه إلى وحدة مختصة في جرائم العنف ضد المرأة إذا كانت الضحية مرأة. نجموا نتوجهوا إلى مندوبية حماية الطفولة إذا كان الضحية قاصر. نجموا نتوجهوا معناها للمراكز الإصغاء والتوجيه كيف مركز منارة في الكيف وهو يقع معناها يتعهد بالضحية ويخدم معاها جميع الإجراءات القانونية. دونك عنا برشا معناها ثنية نجم تمشي فيها الضحية وإنها تخلط تاخذ حقها. والباهي مدام ضحى انه ملي بدينا نخدموا على العنف الميسر بالتكنولوجيا دونك قاعدين يجونا مراقبين
2: قاعد يتطور
1: العدد وقاعدين يجونا مراقبين ومراهقات وحتى نسي ضحايا عنف معناها ميسر بالتكنولوجيا وقاعدين نتعاملوا معهم كيفهم كيف اي نتعهدوا بهم كيفهم كيف اي نوع متاع عنف.
2: نعم يعني اذا كان اللي يسمعوا فينا شيب تلميذة واحد تعرض إلى العنف ما عنده منيش يخاف، هو ما هوش غلط
1: هذا هو
2: والقانون راهو يحميه
1: هذا هو
2: واللي قام بالعنف هو راهو باش يدفع الثمن والثمن باش يكون غالي برشا
1: يتحمل مسؤولية الأفعال.
2: أي ما عندناش خطر احنا عندنا الخوف من المجتمع وعندنا أكل انزواء والعزلة ويرجع على روحه الغلط ذي هو اللي يزمو يتنحى
1: هذا هو.
2: وإذا كان احنا باش تطور عدد الناس اللي يبلغوا على العنف أكيد عدد القائمين بالعنف هم اللي باش ينقصوا لأنه الناس باش تولي تخاف.
1: بالضبط
2: أي وأنا نتفكر في الإطار هذي فما حالة للاعب مشهور جدا وقع وقتها فما تعليق مسيء ومن واحد في دولة صغيرة ومعناه وكل محامي في الدولة هذيك وخذاه حقه يعني الشخص القائم بالتعليق المسيء استغرب برشا انه لاعب مشهور كيفاش قام معناها بتتبعه عدليا ولكن هو الهدف واضح جدا انه راهو باش يعلم غيره انه ما يعتديش عليه وما يحطش تعليق مسيء جدا خاصه كيكون مسيء للذات الانسانيه
1: أكيد.
2: انه يمس منه يمس من كرامته ويمس من سمعته. تك صحة سيدة نيلة.
1: شكرا.
2: بالحق الوقت ما يفيش باش معناها نعدد المزايا نتاع المشروع هذا وش يقدم من خدمه للمجتمع لشبابنا خاصه للفئات المستهدفه من خلال هذا المشروع. ان شاء الله تكون فما استضافات اخرى
1: ان شاء الله
2: نقدموا من خلالها ايضا مشاريع اخرى قاعدين تخدموا عليها. شكرا جزيلا على حضورك على وقتك على هذا الثراء اللي تقدمت به من خلال المعطيات اللي قدمتها اليوم في إطار هذا المشروع. إن شاء الله الناس اللي سمعونا استفادوا من المعلومات هذه وخاصة من طرق الحماية وأيضا إذا كان الغالب وقع علي العنف راهو فما برشا إمكانيات باش أني أنا نوقف العنف هذا. شكرا جزيلا سيدة نيلة بوسيف. احنا مازلنا مواصلين معكم بعد شوية يكونوا حاضرين معنا زملائنا المراسلين في فقرة أخبار الجهات.

0: تحبيني.
1: أخبار جهتنا اليوم نبدأها من جندوبة، حضر معنا زميلنا هشام الصغيري. مرحبا هشام.
2: مرحبا بك ضحى، تحية لك، تحية كل مستمعين تاعت كاش. بالنسبة لولاية جندوبة اليوم باش ننطلقوا بالحديث على الجلسة اللي انعقدت مؤخرا على مستوى معتمدية غرب دماء، وهي جلسة مهمة للنظر في مشروع سد الرغاية. هذا المشروع اللي باش يكون يعني اللي هو انعكاسات إيجابية على مستوى تزويد المناطق الموجودة بالجهة بالمياه الصالحة للشراب، وكذلك توفير مياه الري للفلاحين. والجلسة هذه كان يعني حضروها كل الأطراف المعنية، ما فيهم يعني المقاول السيني اللي باش يخدم هذا السد، وتم التأكيد على ضرورة يعني التسريع في إتمام كل الإجراءات بعد أن تم يعني تركيز الحظيرة الخاصة بهذا المشروع لانطلاقته في أفضل الظروف. هذا المشروع اللي إن شاء الله باش يوفر كميات إضافية من المياه وينضاف إلى قائمة السدود الموجودة بجهة جندوبة والمخزون المائي في هذه الجهة. بلاصة نحكيو كذلك على المنطقة السياحية برقة عند راهم، اللي في الفترة الأخيرة استقبلت عديد يعني من الوكالات وممثلي وكالات الأصفار من الإعلاميين ومن صانعي المحتوى من دول مختلفة. آخر يعني الزيارات كانت لصانع محتوى من دولة الكويت للترويج لجهة برقة عند راهم كوجهة سياحية مميزة وأهم الخصائص الموجودة بهذه الجهة، وذلك بهدف مزيد التعريف بالمنتوج السياحي الموجود بهذه المنطقة واستهداف السياحة من دول الخليج والدول العربية. وكانت هناك زيارة كذلك لعدد من المؤثرين من دولة ليبيا، من الجزائر، من دول أوروبية. إن شاء الله تتواصل مثل هذه الأنشطة للتعريف أكثر بالقطاع السياحي على مستوى جهة برقة عين دراهم. نختم بالحديث على أحد أهم المطالب على مستوى ولاية جندوبة ضحاها، وهو تفعيل أو ترشيد مطار برقة عند راهم الدولي في الفترة القادمة على امتداد السنة هي الحقيقة، لكن خلال الصائفة هناك مطالب بضرورة إيجاد رحلات منتظمة لهذه المحطة الجوية، وهذا ما تم التأكيد عليه خلال زيارة وزير النقل الأخيرة إلى مطار برقة عند راهم الدولي. ومن المؤمن أن تكون ثم زوج رحلات هذه الصائفة من دولة بولونيا وكذلك من دولة تشيكيا، إن شاء الله تكون ثم رحلات إضافية حتى ينشط المطار ويطلع دوره في الجانب السياحي والجانب التنموي بجهة برقة عند راهم وجندوب والشمال الغربي ككل.
1: نعم شكرا لك، يعطيك الصحة هشام. نمر مباشرة زميلنا ماهر الهماسي في سليانا. مرحبا ماهر.
3: مرحبا بك، تحية لك وتحية كل مستمعي الإذاعة.
1: أهلا وسهلا لك الخط ماهر.
3: ينتظم اليوم بالاتحاد الصناعة والتجارة بسليانة يوم مفتوح بمشاركة عديد الأطراف في علاقة بالاستثمار والبحث على التمويل. اليوم هدايا كان سبقته أيام أخرى تنظمت في بيج والكيف للمستثمرين الباحثين الشبين خاصة أصحاب المشاريع، باش تكون فما مراحل كاملة في المشروع هذايا، انه المشروع يكون قابل للتنفيذ، جدية المشروع، باش تكون فما تمويلات مخصوصة بفائدة الباحثين خاصة للشبين كما قلنا. يوم مفتوح ينتظم الآن بالاتحاد الصناعة والتجارة في علاقة بالمواقع الأثرية. كان صار اجتماع يوم أمس مقر ولاية سليانة جماعة الثلاثة الجهوية بممثلي المعهد الوطني للتراث، وكان اللقاء لطرح بعض الإشكاليات المتعلقة بالمواقع الأثرية من خلال المسالك المؤدية للمواقع هذه، حماية المواقع هذه، الإنارة، الحراسة. نعرف سليانة تحتوي على عديد المواقع الأثرية، فيها المهيئ والمصنف، فيها تقريبا اللي ما فيهوش لا إنارة لا مسالك توصل له، فيه سليانة تحتوي على أكثر من 2000 موقع أثري في علاقة بهذا.

0: موضوع هذا. ان شاء الله في الايام القادمه يقع التثمين لهذا الموروث الموجود هذا في علاقه بالمواقع الاثريه بولايه سليمان. نختموا ب نعرفوا عيد الاضحى وفتره عيد الاضحى. البارح كان في ولايه سليمان، البارح واليوم تقريبا اقبال كبير على الرحبه وسوق الدواب الموجوده في سليمان. فما تذمر من المواطنين على ارتفاع الاسعار، الحقيقه ماهيش واضحه الاسعار. نعرف سليمان السنه توفر اكثر من 90,000 رأس حياة. الاسعار ما زالت تقريبا اقل شيء تلقى من مليون مليون و100 وانت طالع الفوق. فما برشا اكتئاب، فما حركيه موجوده. ان شاء الله من هنا قبل العيد نخفض الاسعار شوي.
1: نعم، شكرا لك، يعطيك الصحة زميلنا ماهر الهماسي من سليانة. كانت هذه إذن أخبار جهتنا وهذه زوايا الأحداث ليوم الخميس. أجمل تحياتي وتحيات فريق العمل، إلى اللقاء.

0: شكلك ماكش كالعادة اليوم.
1: الامتحان قرب وناقصين الدروس اللي غبت عليهم كيف توفى جدي، وما لقيتش من شكون ناخذهم.
0: هذا اللي بيك، ادخل على منصة جسور تلقى الدروس اللي ناقصينها في الكل وبليش.
1: منصة جسور؟
0: هذه منصة عملتها الوزارة لجمعة الباك، تلقى فيها الدروس الكل في المواد الكل.
2: منصة جسور لتعمل مواقع عاملينها الوزارة لجمعة الباك والأقسام اللي عندهم امتحانات آخر سنة كيما سادسة ابتدائي والتاسعة والباك،
0: تلقى فيها دروس زادة على البث المباشر. في فوتك البث نجم تلقى مسجلة، وتلقى فيها دروس البرنامج كامل.

0: ولدي نجيب لك تتعشى
1: شويه.
0: باهي الله يبارك، ربي ينجحك بابا. اش ولدي.
2: منصة جسور للدعم والمرافقة، منصة جديدة مجانية توفرها وزارة التربية عبر الموقع edusoutien.education.tn.
3: منصة جسور.
4: الحادية عشر صباحا هنا على موجات إذاعة الكف.
5: صوت الشمال الغربي إذاعة الكف.
4: تحية لكم جميعا، أهلا بكم إلى هذا المواد الإخبارية الموجز. نفذ أصحاب الشهادات العليا المعطلين عن العمل صباح اليوم أمام مقر ولاية الكاف تحركا جهويا للمطالبة بالتنفيذ العاجل للقانون المتعلق بتسوية وضعياتهم، وطالبوا بالتسريع في إصدار الأوامر الترتيبية وفتح المنصة الخاصة بملف تشغيلهم. تنتظم اليوم بفضاء مدرسة علوم التمريض بباجة حملة تحسيسية جهوية لفائدة مرضى السكري، وهي بادرة تهدف للتوعية من مخاطر مضاعفات هذا المرض. انطلقت أمس بمقر المندوبية الجهوية للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري بسليانة فعاليات اليوم الأول صحة الأم في إطار الحملة الوطنية للتوعية بأهمية عيادات ما قبل الولادة، وذلك في إطار تحسين صحة الأم والحد من وفيات الأمهات والمواليد وإبراز دور هذه العيادات في الوقاية من المضاعفات وتحسين جودة الخدمة الصحية. أكد كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي وائل شوشان أن تونس تعمل على تطوير نموذج طاقي جديد يرتكز على دعم الطاقات المتجددة وتعزيز نجاعة الطاقية والتحكم في الطلب على الطاقة، إلى جانب دعم الابتكار وتشجيع الكفاءات الشابة والمؤسسات الناشئة في مجالات الطاقة والرقمنة والتكنولوجيا الخضراء. أعلنت وزارة التربية عن فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب 26 أخصائيا نفسانيا ضمن سلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية، على أن يكون آخر أجل لقبول الترشحات يوم 3 من أوت 2026. ودعت الوزارة المترشحين إلى إيداع ملفاتهم بمكتب الضبط المركزي بوزارة التربية أو إرسالها عبر رسالة مضمونة الوصول. استشهد ما لا يقل عن 29 شخصا بينهم نساء وأطفال، وأصيب العشرات بجروح جراء غارات جوية صهيونية استهدفت مناطق عدة في جنوب لبنان يوم أمس، فيما أعلن الجيش الصهيوني إصابة جندي برتبة عقيد بجروح خطيرة أثر انفجار طائرة مسيرة مفخخة في جنوب لبنان وسط تصعيد متواصل على الحدود بين الجانبين. أدان رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي بأشد العبارات الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني بحق مدينة القدس الشريفة ومقدساتها، داعيا إلى تحرك فوري لوقفها وفرض عقوبات رادعة على كيان الاحتلال وقادته. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
6: بين المواطن والإدارة، بين المواطن والإدارة مع عواطف اليعقوبي.

0: عسلامة، مرحبا بكم مستمعينا في هذا اللقاء المباشر بين المواطن والإدارة. سويعة من زمان كما عودناكم نطرحوا مشاغلكم أكيد مع المسؤولين وتتلقوا الإجابة الضرورية. اليوم حبينا بعض الوضعيات نتحدثوا فيها في لقانا، وأكيد سي الأسعد الهرميسي جاوبنا، المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية بالكيف مشكور يجاوبنا على مختلف تساؤلاتكم. سي الأسعد مرحبا، صباح النور.
1: صباح النور مدام عوات، وصباح الخيرات لكافة المستمعين، ونعتذر على الغياب هذا لظروف خارج عن نطاقنا.
0: شكرا لك، مرحبا. إذن سي الأسعد باش نبدأ بالوضعية الأولى، هي وضعية علي بن محمد الزويري من الدهماني نهج الجمهورية، اللي يطلب بطاقة علاج ذي التعريفة المنخفضة. يقول
1: بالنسبة لسي علي من الدهماني، هو راهو تقدم مطلب الحصول على منحة قارة فقط. عارف علاش مدام عواد؟ خاطر هو عنده يتمتع بالتغطية الصحية عن طريق الكنا. فهمت؟ لهنا الدوسي نتاعو بريسك حاضر، نقعدوا ان شاء الله بعد العيد المبارك
0: ان شاء الله
1: نعديوا له ملفه على اللجنة.
0: ملفه على اللجنة ان شاء الله. هذا بالنسبة للوضعية متاع سي علي. عنا الوضعية الثانية تتعلق بالسيدة هنية بنت الأخضر قويسم أرملة حسن مولى من حي العمال سقيط سيدي يوسف، تتلقى جراية الشيخوخة متاع زوجها اللي تتمثل في 267 دينار. تقدمت بمطلب فيما يخص المنحة القارة، تقول حاجتي بالمنحة القارة مع كل ما يهم يعني كل المساعدات. شنو نجم ننصحوها لهنا سي الأسعد؟
1: هو مكتعر في القانون لا يمكن الجمع بين جرايتي.
0: صحيح.
1: هي ممكن شافت 267 شوية باربول 280. لا هي عندها تتمتع بالتغطية نتاع الكنا. أنا نعادها 267 سيقع موازيتها ب 280 نتاع الأمن الاجتماعي.
0: شوية صعب
1: البرك. لو تاخذها وتقعد مطلب الامتيازات الأخرى أحسن لها.
0: امتيازات يعني على الكنا.
1: مش معنى نتاع التخلي عن جراية واعطيني الأخرى. لا هذا كاو. أنا سيقع ترفيع فيها إن شاء الله. وبديت أنا في جراءاتي مع زملائنا في السينما. وكاو وربي معها إن شاء الله.
0: إن شاء الله. الوضعية الثالثة هو سؤال طرحه الهاشمي جعفرية من واد الزينة، زيد نفس فيما يخص طلب المنحة القارة. هو عنده تقريبا سيارة عمرها أكثر من 20 سنة، يخدم بها لكن ما غطتش ليه المصاريف العائلية. بقى أنه يسأل شنو هو قدم الملف فيما يخص المنحة القارة. يقول يعني حاجتي بالمنحة، هل فما إمكاني نتحصل على المنحة وإلا فماشي حلول أخرى باش يكون عندي مورد رزق قار يعني نخدم؟
1: بالنسبة للهاشمي السيارة الفوق 20 سنة لا تمثل عائق أمام عرض ملفه على اللجنة. فهمت؟ يتقدم للوحدة ويقدم الملف نتاعه، واحنا حسب البحث الكهرباء ينساها، ما هيش مشكلة فوق 20 سنة. ما توقوش من تقديم المطلب ان شاء الله.
0: ما هيش عائق يعني.
1: ما هيش عائق، فات 20 سنة كهو ما هيش نفخو في صورتها من جديد. فهمت؟ قدم المطلب وان شاء الله ننظر فيه، وان شاء الله البحث اللي كان بالحق يستحق له ياخذ
0: ان شاء الله. المرة اللي فاتت سي الأسعد يعني وضحنا عديد المسائل اللي تتعلق بالتقاعد المبكر. هو جملة من النصائح اللي تفضلت بتقديمها لفيت السادة المستمعين، فما برشا يطلبوا التقاعد المبكر. المرة اللي فاتت تحدثنا على الأجراء وكيفية يعني حصولهم على التقاعد المبكر والشروط المتبعة للاستفادة بالتقاعد. بقى توا عنا زيدا باش نشوفوا فئة أخرى اللي هو التقاعد المبكر للأشخاص غير الأجراء. هات في البداية سمحني سي الأسعد نفسروا شو معناها غير الأجراء ومن بعد الشروط يعني اللي نتبعوه. تفضل.
1: احنا وعدنا مرة فاتت على قلنا في ثلاث حلقات باش نحكي على التقاعد المبكر في الأنظمة الكل. حكينا على الأجير وتوا لغير الأجير. ان شاء الله المرة الجاية باش نحكي على التقاعد المبكر في الوظيفة العمومية.
0: الوظيفة العمومية.
1: شو معنى غير الأجير؟ الأجير هو اللي يتلقى أجر من عند مؤجر. وغير الأجير اوتوماتيكمون باش يكون هو المؤجر. اللي هو اللي عنده باتونت يعني عنده مشروع خاص أو فلاح. فلاح يصب على روحه زاد. مش معناها الأجير غير الأجير.
0: غير الأجير.
1: لهنا الشرط الأساسي في التقاعد العادي عموما أنه يكون عنده باتنت أو فلاح وصل لعمره 65 سنة وعنده على الأقل 10 سنوات أقدمية. أقدمية يعني فعلية بالتصاريح.
0: تصاريح للسيناسيس.
1: يعني قاعد يصرح على روحه 10 سنين فما فوق. وبلغ 65 سنة. هذا في العادي. احنا تو باش نحكيه على التقاعد المبكر. المبكر. أول حاجة يفتح الحق وقت يوصل 60 سنة ما عادش 65 أقوم مبكره.
0: 60 سنة.
1: يمكن تقدم بمطلب جراية مع شرط أقدمية 10 سنين. 60 سنة و10 سنين أقدمية تصريح بالأجور. واضح؟ وأن يكون خالص مع الصندوق. ما عندوش ديون.
0: ما عندوش سنوات ماهيش خالصة وإلا.
1: باهي حتى مع ثم ناس عاملين عندهم جدولة. لا تقبلوا الجدولة لهنا. لا يمكن قبول الجدولة.
0: بما انه مازلت ما خلصتش
1: او يكون خالص الاصل الاصل خالص
0: ايه
1: وكل الغرامات وكل يتقدم مطلب في طرح الخطايا خطايا التاخير باسم السيد الوزير زير شنو اجتماعي
0: لهنا اذا كان الاصل خالص يتقدم وغرامات التاخير ذوكم يعمل مطلب في خطايا التاخير
1: ايه اذا كان تقدم مطلب في طرح خطايا التاخير
0: ايه
1: وقتها فما إمكانية ننظر في التقاعد المبكر.
0: به. للسيد وزير الشؤون الاجتماعية.
1: به. به. نقطة ثانية. توا نظام صغار الفلاحين. اللي هو جاء بموجب القانون 32. لسنة 2002. هنا لا يتمتعون بالتقاعد إلا في 65 سنة مع 10 سنوات أقدمية.
0: يلزم 65 سنة.
1: 65. أي. لكن يلزم إذا كيف كيف خالص مع الصندوق واضح
0: واضح يعني قبل ال 65 لا
1: هذوما صغار الفلاحين وان شاء الله مدام عوض كيما وعدتك في الخميس الجاي اذا كان بعد العيد احنا نسبق ونقول ان شاء الله عيد اضحى مبارك لكافة المستمعين كيف ما حصة وإلى أجلها بعد نحكي على تقاعد مبكر في الوظيفة
0: العمومية واضح جزيل الشكر لك سي لسعد الهرميسي المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية على ما تفضلت بتقديمه من إيضاحات لفائدة السادة المستمعين حاجة به برشا كل مرة نتحدث على العلاقة الشغلية وكل ما يهم الحقوق زادة والواجبات وكل ما يهم زادة إذا كان فما ظرفية تمنع الواحد يحب يخرج تقاعد مبكر في مختلف الأصناف هذه يعني الشغلية شكرا لك يعطيك الصحة بارك الله فيك وإلى اللقاء مشوارنا مازال متواصل معكم مستمع بعد شوي يكون ضيفنا سي عماد جلاسي رئيس دائرة الشؤون الاجتماعية بالكيف باش يوضح لنا بعض المسائل وزيدا فيما يخص وضعية سيد نور الدين بن السبتي درويزي باش نشوفوا وضعية مسألة إزالة المساكن البدائية المطلب امتاعه نمشي نغم عياد ومن بعد راجعين

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا، مواصلين معكم هذا المشوار الإذاعي إلى منتصف النهار. وحاضر معنا سي عماد الجلاسي رئيس دائرة الشؤون الاجتماعية بولاية الكاف. سي عماد أهلا وسهلا، مرحبا.
1: أهلا وسهلا،
0: مرحبا بك. أهلا وسهلا. إذا سي عماد، حابين نتحدث على وضعية سي نور الدين بن السبتي جعفرية اللي تعمل مطلب فيما يخص إزالة الأكواخ، يعني إزالة مسكن بدائي. المطلب هذا يعني قدمه عنده توا سنوات، خرجوا له التجهيز، بقى فما إشكالية إنه غير البطاقة التعريف متاعه من يعني جعفرية، هو دروازي بدل لقب جعفرية. لهنا حبينا نسألوك سي عماد، هل إنه تغيير اللقب بيأثر على تمشي يعني سير الملف من المعتمدية وإحنا ماشيين للولاية لوزارة التجهيز؟
1: لا لا، معناها تغيير الملف، تغيير اللقب ما يأثرش على المسار بتاع الملف. دونك هو ملف وراه مازال في طور البداية، معناها مازال ما تعرضش كريمو على أنظار اللجنة المحلية في معتمدية الساقية. دونك وهو اتصلت بالسيد معتمد الساقيه سيدي يوسف، صرح أنه المعني بالأمر معناه تنقصه حتى في ملفه منقوص من بعض الوثائق على غرار شهادة ملكية وغيرها. دونك وهنا هو ينجم يهز نسخة من بطاقة تعريف جديدة اللي طلعها جديدة، ويزيد يتصل بإدارة المعتمدية باش يستكمل الوثائق المنقوصة هذه، قصد عرض ملفه على أنظار اللجنة المحلية. صحيح عملت له معاينة الفنية معناها والبحوث الاجتماعية، ولكن ملفه مازال في الانتظار لاستكمال الوثائق الخاصة بالحصول على منحة إزالة الأكواخ.
0: واضح منحة يعني فيما يخص الدفعات اللي نجم يتحصل عليها في صورة الموافقة هكا ولا لا؟ دفعات المال. به هذايا فيما يخص الوضعية بتاع سي نور الدين. عنا حابين نتحدث على المساكن الاجتماعية في نبر، فانا طور وصلت توا سي عماد، باعتبار انه نتحدث زاد على تجروين المرة اللي فاتت، السيد وزير التجهيز قام يعني فيما يخص توزيع المقاسم هذيك المنازل، نقول المساكن الاجتماعية. حابين نتحدث على نبر توا، يعني فانا طور نعطوا توضيحات للسادة المستمعين، تفضل.
1: يا هات نحكوا على تجروين وبعد نجوا نبر. دونك تجروين هي معناها تم توزيع المساكن الاجتماعية واللي عددها 27.
0: ايوه
1: نذكروا اللي الملفات اللي تقدمت في تجروين هي 661 ملف.
0: ايوه
1: 27 مسكن توزعوا. دونك الفئات هي جينيرال، فما 20 عائله من ضمن 27 هي من عائلات معزة، ما يمثل تقريبا 74%. وثم سبع عائلات اللي هما كيف من العائلات محدود الدخل، اللي الدخل متاعهم ما معناها يتجاوزش برشا وإلا أقل حتى من السميك. دونك 26% من العائلات محدود الدخل، و74% هما عائلات معزة. دونك هذما الفئات في تجروين. بالنسبة لمعتمدية نبر عندنا 18 مسكن، نذكروا لمعتمدية نبر فيها 48 مسكن تم توزيع سنة 2025 30 مسكن، وفي فنتي وفضلت 18 مسكن ولا ترشحوا لها 120 معناها مترشح باعتبار ولا باعتبار اللي زاد كيف الزوز من جرحى ثورة مراسلتنا فيها من طرف مؤسسة فداء، وهي مؤسسة تعنى بجرحى ثورة وب الجرحى المؤسسة العسكرية والأمنية. دونك عنا هنا العشية دير عنا جلسة باش نزيد ننظر في أربع ملفات، بلتو خمسة ملفات العشية باش ننظر فيهم، والقائمة الأولية تقريبا بعد الجلسة هذه باش تكون جاهزة وشتم تعليقها في أقرب الأجال إن شاء الله.
0: واضح. يعني فيما يخص ال 18 مسكن هذا، يعني باش
1: يخص الجزء الثاني اللي هم 18 مسكن.
0: 18 مسكن
1: تم توزيعها،
0: توزيعهم صحيح
1: للمتساكنين فيها، مترشحين معناها ولا المنتفعين ساكنين.
0: واضح. هذا فيما يخص المرحلة الأولى، يعني القائمة الأولية، إذا كان فما شكون ما تقبلش ينجم يعمل اعتراض، كيفاش التمشي بالضبط؟
1: بالطبيعة هي تعليق القائمة الأولية الهدف متاعو هو أنه تكون قائمة معناها معلقة في إدارة المعتمدين وإدارة الولاية قبل الاعتراض، معناها باش الناس إذا كان أما ناس تحس روحها اللي المعطيات الموجودة غالطة نجم تعترض في حقها، حتى في حق شخص إذا كان ثم شخص اسمه معناه موجود في القائمة الأولية وهو عنده أملاك وما صرحش بها ولا ما تمش تفطن لها من طرف الجهات الرسمية، فيمكن الاعتراض عليه وتقديم الوثائق اللي تثبت صحة الاعتراض.
0: سي عماد، لهنا الاعتراض يتم يعني يهزول المعتمدية
1: هكا، إدارة معتمدية
0: تنبر. وبالنسبة للقائمات الأسماء اللي تمت موجودين في القائمة الأولية ما عندهمش حاجات هكا يكملوهم وثائق وإلا؟
1: لا تم استكمال الوثائق فما حتى ملفات تم رفضها باعتبار انه ما استكملتش الوثائق بتاعها في الاجل.
0: واضح. هذا هو. شكرا لك سي عماد جلاسي، رئيس دائرة الشؤون الاجتماعية بولاية الكاف. بارك الله فيك سيدي على كل ما تفضلت بتقديمه وتوضيحات خاصة بالسكن. شكرا وإلى اللقاء. لقانا مازال متواصل معكم مستمعينا، نمشي النغم وبعد ناخذ تليفوناتكم على 78 227 700.

تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين أنت وين هي؟

من بعيد 24 ساعة. بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station. www.radiokef.tn

0: مرحبا بكم، واصلين معكم المشوار عبر موجات إذاعة الكاف في هذا اللقاء المباشر بين المواطن والإدارة. ناخذوا تليفوناتكم على 78 227 700، وللمكالمات مرحبا شكون معنا؟ عسلامة. مرحبا شكون معنا؟
1: معكم طاهر السويسي ولاد جندوب ومعتمدية فران عماد سيدي عمار.
0: سي طاهر السويسي عمادة سيدي عمار
1: معتمدية فران ولاد جندوب.
0: مرحبا، اهلا وسهلا، تفضل سي طاهر.
1: عاش بنتي. احنا نسكن بحدا سيد بوهرتنا،
0: ايه
1: 5 عائلات،
0: ايه
1: تسركنا بالماء في المطر يعطيها ربي خير، دار بين المدورة
0: الحمد لله.
1: معناها تعدنا لن تعدى الصغار، لن تعدوا احنا. كلمنا السيد المعتمد، جاء السيد المعتمد مشكور، زي جاء على المكان شاف يلا زي مش معقولة، زي لازم يتولوا بيكم. كلمنا نتاع السيد السندس اللي متكلف بمصلحة المياه، جاء قالت لك يتحملوا مسؤولية من المهندسين الاولين. ايوا احنا وش عملنا؟ قالت لا مش معقول تقعدوا كارك. عملنا مطالب، عملنا 3 ولا 4 مطالب.
0: مطالب لشكون؟
1: نعم
0: المطالب اللي عملتوها لشكون؟ لنا إدارة
1: يا حموديك. عملنا مطالب للمعتمدين.
0: ايه
1: السيد المعتمد.
0: ايه
1: ويجبنا ما حجرناش، ثم ربي معناها مشكور.
0: ايه
1: يعني يا سيدي جاء وشافوا على المكان، جاء المهندسين الاولين وزادوا جاوا مره ثانيه.
0: هذه تحكي على الاداره الجهويه للتجهيز، خرجت لكم.
1: نعم
0: خرجت لكم التجهيز.
1: يعطيك الصحه، خرجت لنا التجهيز.
0: باهي.
1: لحد الان والله سبقيني يا بنتي عواطف اللي قاعدين مربوطين الا ندوروا من الحداد للحداد، الساعه تعيط علينا العباد على ارضها، الكياسه تحز علينا خلاص بالداير.
0: الطريق هذايا اعطيني الطريق في سيدي عمار هكا ولا لا؟
1: بيست
0: هو
1: تعدى وقت واجي المياه غمها، البيست غمها وتعدى غادي من البيست، معناها التراساج معناها التراساج غادي من البيست.
0: البيست هذايا يعني معبد والا تراب؟
1: لا معبد.
0: ما فماش ديفوسي بجنبه منا ومنا؟ ما فماش
1: عشان ولا ما هذا.
0: والتجهيز اش قالوا لكم؟ سي طاهر مانيش نسمع فيك بالكدا، ارجع لبلاصه فيها ريزو. كيفاش قلت لي؟
1: هاني لا رجعت بلاصه فيها ريزو.
0: وي قلت لك التجهيز واش قالوا لك؟
1: قالوا لنا اصبر لحد الان ما رانيش.
0: به الاراضي الفلاحيه غامها الماء فميك بحذاكم؟
1: غامها ما داو الماء غامها.
0: واضح سي طاهر، واضح.
1: نعم
0: احنا تو نشوفوا مع التجهيز ونجاوبوك ان شاء الله.
1: عايش بنتي، الله يكثر خيرك يا حبيبي.
0: عايشك، هذا واجبنا. شكرا لك سي طاهر، بسلامه. ناخذ التليفون الموالي. مرحبا شكون معانا؟ عسلامه شكون معانا؟ مرحبا. صاحب وإلا صاحبة المكالمة تطلبونا على 78 227 700، واللي يطلبنا بالله يبقى في الاستماع. نذكر سيد المستمعين أنه فيما يخص المطالب اللي تتعلق بالشؤون الاجتماعية جندوبة إن شاء الله نرجئها للأسبوع المقبل بحول الله، وكل ما يتعلق زيادة فيما بخصوص المساكن، إزالة الأكواخ كما طلبنا سي لطفي العبيدي، بلطب عوين، الهامل الهرمي من فرنينة، زاد المولجي الخزري من بيجا الجنوبية، وكذلك سماح اليحيوي من الزعفران الكاف الشرقية. هذوما الملفات نستنوا في التجهيز باش يجاوبونا، باعتبار فما ناس ما خرجت لهاش يعني المعاينة اللي ما خرجوا لهاش فيما يخص المعاينة الفنية، ونشوفوا زادة دائرة المساكن دائرة الشؤون الاجتماعية بولاية جندوبة إن شاء الله الأسبوع المقبل إذا كان يجاوبونا المسؤولين. كما قلت ناخذوا تليفوناتكم مع 78 227 700. أهلا وسهلا بال جميع فيما يخص طرح مسائلكم. زاد طلبتنا مدام حورية من القصور بكري شوية في الكواليس فيما يخص بطاقة علاج مجاني. مدام حورية احنا توم بالغسيل أسعد وطلبتنا قبل بجمعتين، نشوفوا إذا كان حاضر الكارني. ناخذ تليفون موالي. مرحبا شكون معنا؟
2: الو، علي النعيمي من جريسة.
0: علي النعيمي من جريسة، مرحبا سي علي،
2: تفضل. نسكن في حي علي بن خليفة الثاني.
0: حي بن علي بن خليفة.
2: اي. نسكن وحده. من 2016.
0: اي.
2: عاملين مطالب نتاع ماء، تو ما زالناش الماء خويتي.
0: مطلب ماء هكا كيفاش؟
2: اي مطلب نتاع الماء، ونحن تقريبا يجي 11 ساكن لهنا.
0: 11 ساكن. يعني المطلب عملتوه ومازال يعني لا ركبوا لكم مناقل حتى شيء.
2: ما زالناش شيء. قال الميزانية مصبوبة، نمشوا زو عام سين المعتمدية عملنا، عام البلدية عملنا الترخيص، شيء يا أختي ما عدوش يمشوا.
0: شكون قال لك الفلوس مصبوبة؟
2: والله مشينا للصونيات.
0: إيه.
2: قالوا الميزانية مصبوبة، نستنى في المقاول.
0: الميزانية مصبوبة.
2: إيه قالوا الميزانية
0: يعني
2: مصبوبة.
0: نفهم من كلامك في الولاية الكوتا هذيك اللي نتاع 11 ساكن يعني نتاع نتاعكم صبتها الولاية في التنمية المندمجة هكا ولا لا؟ بقى هما عملوا الصونيد عملوا الدراسة ولا مازالوا؟
2: والله
0: خرجوا لكم عملوا الدراسة.
2: باهي،
0: يعني الحكاية الكل تتعلق بالمقاول.
2: يرحم والديك.
0: واضح، في مخصص طلب عروض. تو نشوفوا احنا سي علي مع صناد الكيف ونجاوبوك ان شاء الله.
2: عايش خايتي، نهارك زين.
0: عايشك في الامان، بسلامه. ناخذوا المكالمه المواليه. مرحبا.
3: الو،
0: على السلامه. مرحبا، شكون معانا؟
3: عمر المازري. معك عمر المازري من فرنانا.
0: مرحبا، تفضل.
3: يعيشك يا يمي، يعيشك ويرحم والديك.
0: عايشك، تفضل سي عمر.
3: ما لك القديم تاعي عندي زيت هذا العام الرابع.
0: قضية شنو؟
3: ما ينسيه معاطي عطا عميتها للبيني للجليدة وشكيلي تو.
0: اي سي عمر، عملت مطلب بخصوص شنو؟
3: في تحسين المسكن.
0: تحسين مسكن؟
3: في تحسين
0: مسكن؟
3: اي نعم. اي
0: ما فهمتكش سي عمر، انت ما عملت مطلب في ازالة الاكواخ هكا ولا لا؟
3: لا في التحسين، في التحسين. فمنداش الميدا وتاني عاملينها في عندها من قدام، يعني حرقتني الجليده والشاي.
0: سي عمر، سي عمر، نوضحوا المساله. يعني انت بنول التجهيز، يعني تبنت الدار بقى كان الفيراندا مش كامله هكا.
3: عندك الحق، راهي كنت فيها بعينك البيت.
0: نسال فيك يا سي عمر، راني سي عمر نسال فيك، يعني اعطوك مسكن اجتماعي هكا والا عملوا مطلب لازاله الاكواخ؟ خاطر كي تقول لي راي فيراندا وكل شيء، وانا قبل سالت المسؤولين، يعني عندك دار حاضره وامورك واضحه، بقى كان الفيراندا هكا ولا لا؟ بس يا عمر عملت مطلب
3: الفيراندا والتواليت.
0: باهي باهي، عملت مطلب في تحسين مسكن جديد؟ عملت مطلب في تحسين

0: بيجيش في بالي. نواصلوا مع تليفوناتكم. مرحبا، اهلا وسهلا، شكون معانا؟
1: سلام اختي.
0: على السلامة. مرحبا.
1: وقت من قلعة السلام فلاح.
0: اعطينا الاسم، شكون معانا؟
1: صلاح الدين صواب. صلاح الدين صواب.
0: مرحبا.
1: عايش اختي.
0: تفضل.
1: بالله عندنا مشكلة الماء احنا، فهمتني ولا لا؟
0: وين بالضبط سامحني؟
1: نعم اختي.
0: وين بالضبط مشكلة الماء؟
1: احنا في صد الخير. صد الخير مشيخة في قلعة سنان.
0: ايه صد الخير في قلعة سنان. العماد البقعة اسمها صد الخير هكا؟
1: اي صد الخير الجمايرية.
0: بيه صد الخير. بيه الجمايرية.
1: الجمايرية.
0: بيه تفضل سي سلاح. شبيه
1: مشكلة الماء اختي؟
0: ايه
1: رمي ولا لا يحلونا في الماء ساعتين ولا كيف؟ ساعات ما يحلوش. رمي ولا لا؟ احنا برشا فلاحة كل عدنا الماشية وكل على خاطر ثم اربع ديار في الربيبة. تسمع فيها
0: اي
1: ثم مواطن فهمتني ولا لا يعني من انتريتيت فرنسا رفيدة في ذكر الاسماء والمسؤول متعاطف معه.
0: سي سلاح. لا لحظة سامحني برك فيك. نحن اللي همنا راو المشكلة نسمعوها ونجيبوا معنا مسؤول يجاوب على الإشكالية. أكل حيثية الموضوع وهو عنده واحد الحاسيل والأمور هذه نحن معنا حتى دخل فيها. أبقى سامحني سي سلاح. تو بالنسبة لكم أنتم ما عندكم شماس هكا عملتوا مطلب جماعي قديش من عاي
1: موجود الماء موجود
0: أما يحلوه يعني ساعتي
1: يقولوا ضعيف الماء يحلوه مع العشرة متاع السباح ما يتعبوا الكاوتشوات خاطر بعيدة يمكن 4-4 كيلومتر تقريبا ما يتعبوا الكاوتشوات كان نصف نهار ماضي ساعة ويبدأ يسكسك.
0: هذية كل يوم كيفك من العشرة نصف نهار تعبوا الماء
1: وعدنا حيوانات. أنا واحد من الناس والله من زدت كمية جراج تو بتكلم في قرار 30 مليون باش نعمل مشروع متاع تسمين متاع جول باش نبطل.
0: هي مش نورمال مو عندك فلاحة بير حاجة هكا للماشية وانك تعرف انت تو بالنسبة للماء الصالح للشرب فما الامور محدودة فهمتني.
1: انا عندي بير في 3 جرامات واحد يعني مش ما نجموش نشربه منه.
0: ليه نحكي على الماشية سي سلاح.
1: ايه عندنا ماشية
0: ايه باش يشربوا من البير. بيه على كل سي سلاح احنا تو نشوفوا صناد الكيف وفيما يخص
1: جمعية. اي جمعية كلمت سيد المعتمد مشكور هذاك حد جاء.
0: ليه سامحني سي سلاح انتوما تابعين الفلاحة هكا ولا ليه؟ لا تابعين الفلاحة ولا
1: مشكور فهمتني ولا لا؟ وقت نكلمه يرجع الماء كل شيء يقعد هي مات ونفس الحكاية فهمتني ولا لا؟
0: اي الجمعية هي اللي يعني اللي شاد الجمعية هو يسايب في الماء
1: الجمعية اللي
0: شاد مالا شكون يسايب لكم في الماء ساعتين الصناد
1: عاملين واحد بروفيزوار مو
0: واضح. انا في بالي تابع الصناد المناقل مركبتها الصناد ويعني متبنيه المشروع الصناد واضح
1: الكونتير مش تبع
0: الصناد واضح سي سلاح تو نشوفوا معاه
1: المسؤول على الجمعيه.

0: بعض ديار متعاطف معاهم.
1: أسي سلاح يبارك فيك، تو الدور الدور ترجع القلب الرحى، المهم احنا تو نشوفوا الفلاحة ونجاوبوك. شكرا لك وإلى اللقاء. ناخذ التليفون اللي بعده. مرحبا.
2: ألو، عسلامة.
1: عسلامة، مرحبا، شكون معانا؟
2: ضي شير من التابية ثقف يوسف.
1: مرحبا.
2: بكاش بالله احنا عندنا حملة التلقيح نتاع الأغنام هذه.
1: شنو؟
2: حملة التلقيح تاع تلقيح الأغنام.
1: إيه؟
2: فهمتني. عملوا مثلا شو قلت عملوا دورين بالناقص يعني فهمتني، بس لكن عادي يعني وصلوا دور السيدي رابع وقفوا من أبريل. فهمت؟ لحد الآن ما فما حد شيء، لحد الآن ما فما حد شيء.
1: ما خرجوا لكش جملة سيداوي يعني البقعة اللي تسكن فيها في الطابية ما خرجوا؟
2: لا لا لا، نحن كعمادة كاملة ما خرجوش في الطابية كاملة، ما خرجوش تماما، ما خرجوش.
1: ما فما روزنامة راهو نتاع تلقيح، تعرف وقتاش وفما تلقيح تصير. مشيت أنت سامحني.
2: في نهار 6 ماي يعني 6 ماي اللي فات. إذا بيا تأجل ما فماش خلاص، سمعت جملة روزنامة مرة واحدة.
1: باهي ما سألتش أنت الإرشاد الفلاحي وإلا
2: والله نسأل في الإرشاد الفلاحي قال ما أعطيناش حتى برنامج لحد الآن.
1: واضح. باهي. باه سي داوي
2: يعني امين على الاقل على الاقل نتاعك ورقه التلقيح باش نجمو نعرفو.
1: باه سي داوي تو نشوفو دائره الانتاج الحيواني في المندوبيه الفلاحه ونجاوبوك. واضح. شكرا على الاتصال والى اللقاء. ناخذ التليفون اللي بعده. مرحبا. ناخذ تليفوناتكم على 78 227 700. ما فمش تليفونات. نختموا لقانا، شكرا على متابعتكم، شكرا لكيب تكنيك يعطيك الصحة عياد سعاد مولدي، أجمل تحية عوض في العقوبي، دمتم بخير الناس الكل وإلى اللقاء.

0: راديو كيف اف ام.
1: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
2: تمام منتصف النهار عبر موجات إذاعة الكاف.
3: صوت الشمال الغربي الكاف.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا الموجز الإخباري. نفذ عدد من أصحاب الشهادة العليا ممن طالت بطالتهم صباح اليوم أمام مقر ولاية الكافة تحركا جهويا للمطالبة بالتنفيذ العاجل للقانون المتعلق بتسوية وضعياتهم وبتسريع في إصدار الأوامر الترتيبية وفتح المنصة الخاصة بملف تشغيلهم. من جهته أكد النائب بمجلس نواب الشعب ياسر الجراري دعمه لمطالب من طالت بطالتهم من أصحاب الشهادة العليا وحقهم في التشغيل، داعيا إلى التسريع في إصدار النصوص الترتيبية المتعلقة بهذا القانون. تنتظم اليوم بفضاء مدرسة علوم التمريض بباجة حملة تحسيسية جهوية لفائدة مرضى السكرية، وهي مبادرة تهدف للتوعية من مخاطر مضاعفات داء السكرية عفى الله الجميع. انطلقت أمس بمقر المندوبية الجهوية للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري بسليانة فعاليات اليوم الأول لصحة الأم في إطار الحملة الوطنية للتوعية بأهمية عيادات ما قبل الولادة. أعلنت المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بجندوبة بالشراكة مع وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية عن إطلاق مسابقة أسرار شمت الرقمية المخصصة لواحدة من أعرق المواقع الأثرية في تونس والعالم، وهو الموقع الأثري بشمتو. شرق أوسطين استشهد ما لا يقل عن 29 شخصا بينهم نساء وأطفال، وأصيب العشرات بجروح جراء غارات جوية صهيونية استهدفت مناطق عدة في جنوب لبنان. نهاية الموجز، نشكركم على حسن المتابعة وأترككم مع فوزي العثماني وفي الشأن العام. تحية لك فوزي.
4: شكرا لك نيلة، تحية طيبة مستمعينا الكرام. شرط البرنامج ثم نتواصل.
5: في الشأن العام، إعداد وتقديم قسم الأخبار بإذاعة الكاف.
4: طبت سوقتكم جميعا مستمعينا الكرام، يتجدد اللقاء معكم في الشأن العام دائما في متابعة الشأن العام في تونس وفي مواضيع تتعلق بالشأن العام اقتصاديا سياسيا واجتماعيا وغيرها من المجالات الأخرى اللي نحاولوا نتابعوها في هذا اللقاء المباشر. اليوم عودة على خطاب رئيس الجمهورية قيس سعيد مؤخرا خلال لقائه برئيسة الحكومة وخلال زيارته أيضا إلى ولاية نابل وتحديدا معتمدية تكلسة وبعض المناطق. نحب نتحدث شوية في هذا الخطاب لمن يوجه رئيس الجمهورية هذا الخطاب، كيفية التفاعل معه خاصة نتحدث على المؤسسات الرسمية للدولة وأيضا المسؤولين سواء كانوا وزراء أو إدارات أو غيرها. نحب رحب سي صهيب المزريقة المحلل السياسي والكاتب الصحفي الحاضر معنا مباشرة هاتفيا. سي صهيب أهلا وسهلا بك.
6: أهلا وسهلا سي فوزي، مرحبا بك، مرحبا بكافة السادة المستمعات والمستمعين.
4: شكرا لك على تلبية الدعوة والحضور. إذن صهيب، اليوم نرجع على خطاب أو كلمة رئيس الجمهورية مؤخرا بتبيعة وقراءة وتقدير لهذا الخطاب شكون المعني به أساسا، كيفاش نجمو نتعاملوا مع هذا الخطاب من خلال قراءة بطبيعة الحال. وخليني ننطلق معك بجزء من هذا الخطاب. رئيس الجمهورية تحدث قد تم التنبيه تلو التنبيه والتحذير تلو التحذير، لكن بلغ السيل الزباء، ولا يمكن مواصلة حرب التحرير الوطني إلا بمن يؤمن بحق الشعب التونسي في التحرر الكامل من رواسب الماضي البغي. هذا جزء شنو الملاحظ في الخطاب هذا يا سهيب؟ نتحدث على ارتفاع لهجة التحذير في هذا الخطاب، ونعرف أنه رئيس الجمهورية وجه عديد الرسائل والكلمات في أيضا لقاءات سابقة وفي كلمات سابقة. كيفاش يمكن التعاطي مع مثل هذا الخطاب، وخاصة تحدثوا على التصريح هذا هو يمكنش قراءته بمجرد ارتفاع للهجة التحذير في الخطاب الرئاسي، وهذا تقريبا جزء من خطاب رئيس الجمهورية قيس سعيد، وغالبا ما يسبق هذا الخطاب أو يتبعه إجراءات جديدة. خليني في البداية نشوف قراءتك وتحليلك لهذا الخطاب شديد اللهجة.
6: نعم سي فوزي، تحية مرة أخرى لك ولكافة السادة المستمعات والمستمعين. خلينا نفكك الصورة قبل أن نذهب إلى الخطاب. اليوم الصورة هي مباشرة رئيس الجمهورية قيس سعيد للعمل الجماهيري والعمل الديمقراطي المباشر، حينما فضل رئيس الجمهورية قيس سعيد الالتحام بالشعب
4: خلال الزيارة الميدانية،
6: الالتحام بالجماهير الشعبية واستماع يعني بطريقة مباشرة إلى آلامهم وهمومهم ومشاغلهم، وهذا يعني يدل على أن رئيس الجمهورية قيس سعيد مرة أخرى يعني يتجاوز حتى المنطق الكلاسيكي في بيتعامل إما عن طريق الوسائط أو حتى عن طريق الإدارة التي تكلم عليها رئيس الجمهورية قيس سعيد. وسنأتي في حين بعد قليل لكي نفصل في يعني الإدارة أصبحت تشتغل عكس الإرادة السياسية الوطنية المنتهجة. اليوم أيضا يعني اليوم رئيس الجمهورية حينما يتحول إلى المناطق الشعبية فهو ممارسة للدور الاجتماعي خاصة الذي رفعته الدولة التونسية، وهو الدولة الاجتماعية الراعية والدولة الاجتماعية العادلة والعدالة الاجتماعية وكل هذا الفلك الذي تدور حومه يعني هذه المفاهيم التي تكرس في نهاية المطاف الدولة الاجتماعية. وحينما نشوف يعني أنه اليوم أهم الخطابات التي يعني تم إصدارها سواء من رئيس الجمهورية أو سماعها من المواطنين بطريقة مباشرة، وهي يعني تتمركز بالأساس بأن تكون اجتماعية اقتصادية تنموية، فحينما نرى يعني أن أهم الخطابات سواء التي وردت في صفحة رئاسة الجمهورية أو يعني ما تم تداولها في وسائل الإعلام الرسمية التي يعني سبقت والتي يعني كانت منشورة في أهم يعني هذه الخطابات، سواء كان ذلك في زيارته لدوار هيشر، وكنا يعني حتى قد تواصلنا مع يعني أعضاء مجالس المحلية أو المجالس النيابية، وأكدوا يعني في تصريحهم لإذاعة التونسية بأنه يعني هنالك خطاب يعني قد تم بناؤه سواء من بين السلطة التنفيذية أو بين الشعب، وهو تكريس السيادة الاجتماعية أو الدولة الاجتماعية، خاصة في أن المواطنين يعني اشتكوا لرئيس الجمهورية قيس سعيد بطريقة مباشرة يعني غلاء الأسعار، اشتكوا يعني له الفقر، اشتكوا له يعني البطالة وأيضا العطالة عن العمل وغير ذلك. هذا من جهة، ومن جهة أخرى اشتكوا له التعطيل الإداري، وهنا سنربط يعني خطاب الذي تكلم به رئيس الجمهورية شديد اللهجة في تعاطيه مع الحكومة وتعاطيه حتى مع الإدارة التونسية التي أصبحت تشتغل للأسف عكس الإرادة السياسية، وهنا حتى لا نعمم نقول بعض الإدارات وبعض المسؤولين وبعض الإداريين الذين أصبحوا يشتغلون عكس الإرادة السياسية. فكان أهم المشاغل التي استمع لها رئيس الجمهورية ورفعها لهم المواطنين هي أن الإدارة التونسية اليوم أصبحت عائقا أمام يعني هذه المشاريع، واللي هي أصبحت مشاريع معطلة وأصبحت مشاريع غير ملموسة للمواطن التونسي ولا يلامسها المواطن التونسي. وهنا يعني تكلم رئيس الجمهورية على أنه راهو ما فماش اليوم فجوة أو ما فماش هو بين النصوص القانونية أو نعم. الشعارات الاجتماعية ويعني ما يريد الشعب التونسي أن يلامسه على أرض الواقع. إذن الهدف الأساسي من هذه الشعارات، الهدف الأساسي من العدالة الاجتماعية هو تفكيكها إلى يعني واقع يكون بالأساس يلامسه الشعب التونسي، سواء كان ذلك في الأسعار، سواء في البعد التنموي وغير ذلك من ما يطمح إليه الشعب التونسي. فكان خطاب رئيس الجمهورية قيس سعيد على هذا الضوء هو محذرا مرة أخرى، وكانت يعني حتى طرائق التحذير التي اعتمدها رئيس الجمهورية قيس سعيد كانت يعني بدرجة تفاضلية أو بدرجة تصعيدية إن شاءنا التسوية في اللهجة، خاصة وهو يتكلم يعني على أن التنبيه قد عقب تنبيها آخر وأن التحذير قد عقب تحذيرا آخر، وكأني برئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم يتوجه إلى منطق أن يكون هنالك مساءلة، وقد تكلم عليها حتى مؤخرا يعني في اجتماع بالمجلس الوزاري الرفيع الذي حضرته يعني كل من رئيس الحكومة، وأيضا يعني كانت قد حضره حتى بعض الوزراء، بأن اليوم رئيس الجمهورية قيس سعيد يريد أن تكون هنالك مساءلة لكل مسؤول، والمساءلة يجب أن تكون يعني مشفوعة بوسائل، سواء كان ذلك يعني العزل أو أن يكون هنالك تتبعات في حق بعض المسؤولين الذين يعني لم يجتهدوا ولم يكونوا في مستوى ما يريده الشعب التونسي. وهذا يخلينا اليوم أيضا نستشف شيء آخر سيفوزي، بأن حرب التحرير التي طرحها رئيس الجمهورية قيس سعيد والتي تكلم عليها رئيس الجمهورية قيس سعيد قد تستوجب في اعتقادي أن يكون هنالك يعني مسؤولي حرب اليوم، لأنه حينما استعمل رئيس الجمهورية حرب التحرير فإنه يتكلم على فلول النظام البائد، فإنه سيتكلم بالضرورة على أن الإدارة التونسية التي تم إغراقها بمنطق العفو التشريعي العام الذين يعني دخلوا الإدارة التونسية وفخخوا الإدارة التونسية وليست لديهم لا مستويات وليست لديهم خبرة وليست لديهم يعني حتى مستوى أكاديمي أو تعليمي أو ثقافي يخول لهم أن يعتلوا تلك المناصب، فقط الولاء البعد الوحيد الذي اكتسبوه هو الولاء السياسي للأحزاب السياسية التي تعاقبت على حكم الدولة التونسية منذ سنة 2011، أو أيضا يعني حتى الذين دخلوا سواء بشهاد مدلسة أو الذين دخلوا يعني بولاءات لبعض الأطراف من هنا ومن هنا.
4: سهيل خليني اليوم خليني نتفاعل معك شوية في بعض النقاط، ونحن نحلل اليوم وقراءة فيه وتقدير في الأساس هو لكلمة أو خطاب رئيس الجمهورية، كيف ما ذهب البعض إلى أنه هناك ارتفاع في لهجة التحذير في الخطاب. نعرف الخطاب هو الرسالة أو اللي توصل، ثم باث وثم بطبيعة مضمون الرسالة والمتقبل اللي هو الجمهور بطبيعة الحال. هل هذا الخطاب موجه إلى الدائرة القريبة أيضا، واللي من المفترض أنهم جزء من مشروع الحكم نفسه، وهل الخطاب هذا بطبيعة الحال هو يوحي خاصة وقت اللي نتحدث على أنه بعدم الرضا بنسبة متقدمة على المنظومة القائمة، وربما التمهيد لإعادة ترتيب داخلي قد لا يقتصر على تحوير حكومي، وقد يشمل أيضا مراجعات أوسع داخل بنية السلطة وآلية الاشتغال خاصة.
6: أكيد سيفوزي يعني اليوم وقت نشوفه احنا خطاب بمثل هكذا الحدية، خاصة يعني لأنه رئيس الجمهورية قيس سعيد تكلم بالأساس في استعماله، لأنه اليوم شوف سيفوزي وقت نحب ونفكك المفاهيم مش نحكيه على التحرر الكامل أو التحرير الكامل، وهنا نتكلم يعني حتى بإطار ربطها بمنطقة رواسب الماضي البغيض، يعني هنا يتكلم الرئيس على أن هنالك رواسب ماضوية سواء كانت يعني بالفعل أو حتى بوجود الأشخاص وبوجود المسؤولين في حد ذاتهم، لأنه اليوم لما نتكلم عن رواسب الماضي البغيض فيش نتكلموا يعني حتى مرحلة ما قبل الثورة، مش بشرط هي نتكلم يعني على مرحلة ما بعد الثورة التونسية تاع 2011. إذن هنالك الإدارة العميقة، هنالك الدولة العميقة التي تشتغل عكس الإرادة السياسية الوطنية المنتهجة اليوم. وقت نتكلموا احنا على الإرادة السياسية المنتهجة اليوم ونتكلموا على رواسب الماضي، فإنه مش نتكلموا على بعض السياسيين أو المسؤولين أو المتحزبين بالأساس اللي اليوم متواجدين في الإدارة التونسية واللي هم يمارسوا في السياسة ولا يمارسون بعدها بعد الإداري. لأنه اليوم الإدارة نورمالمون سي فوزي تستغل بمنطق القوانين الإدارية، تستغل أيضا بمنطق مصلحة المواطن ومصلحة الدولة التونسية، ولكن اليوم هنالك بعض الإدارات تشتغل بمنطق الولاء الحزبي وتنفيذ الأوامر الحزبية وليس تنفيذ الأوامر السياسية للدولة التونسية. وما نتكلموش يعني اليوم أنه الناس تشتغل بمنطق القوانين الإدارية، للأسف أصبحت تشتغل بمنطق أنه ناس يعني حتى تكلم عليها الرئيس وتشتغل تحت عباءات مختلفة. ولما نتكلم عن العباءات المختلفة فإنه بالضرورة سنتكلم عن الامتداد الفكري والامتداد التنظيمي والامتداد الحزبي لهؤلاء خلينا نصرح عليهم يعني بالسياسيين أو المتحزبين الموجودين داخل الإدارة في حد ذاتها. وكما قال هو يعني الرئيس أنه اعتقد أنهم فوق القانون، فللأسف اليوم يعني هم يشتغلوا بمنطق البونديتيزم بوليتيك يعني السياسة القوية يعني أو مستقوين بأطرافهم السياسية وغيرها. وهذا اليوم يخلي سي فوزي أنه المراجعة قد حانت في اعتقادي، يخلي اليوم أنه الحكومة اللي موجودة أو يخلي المسؤولين أو يخلي يعني كل الذين قد تقلدوا اليوم مسؤولية في الدولة التونسية مطالبين بالعمل أكثر، القرب أكثر من المواطن، ينتهج سياسة يعني تفعيل كل ما هو معطل من المشاريع اللي موجودة اليوم سواء كانت محلية أو جهوية أو مركزية على مستوى وطني،
4: تصحيح الإخلالات ودفع الإدارة إلى والمسؤولين إلى التحرك.
6: هو ذلك، خاصة أنه اليوم رئيس الجمهورية كان قد وقف على عديد الإخلالات في سير المرافق العمومية، وكما قال هو يعني لم يعد بالإمكان السكوت عنها، لأنه اليوم الهدف الأساسي هو إصلاح هذه الإخلالات. وإصلاح الإخلالات إما أن يكون إصلاحا على مستوى البرامج وعلى مستوى القوانين اللي أصدرها الرئيس أو أصدرتها الحكومة وغيره، أو يعني الإصلاح يكون عن طريق ما هو جذري بتغيير يعني المسؤولين وغيرها، وبش توجه فيه يعني اليوم الدولة التونسية في إطار أنه تعاود تبني يعني فجر جديد أو الدولة الجديدة المطموح التي يطمح إليها المواطن التونسي. وأيضا سي فوزي يعني كان رئيس الجمهورية يعني وقد وقف بالأساس يعني حتى على ليس فقط المشاريع المعطلة، وإنما تكلم يعني حتى على أن هنالك مشاريع هي قد انطلقت أشغالها منذ سنة 2018، وكان يعني المدة الأشغال متاعها لا تتجاوز السنتين أو السنة ونصف، ولكن للأسف منذ سنة 2018 لم تستكمل إلى حد هذه اللحظة، رغم يعني توفر الاعتمادات المالية، رغم وجود يعني الدراسات، رغم وجود يعني البرامج وغيرها، لكنها
4: والأموال المرصودة وغيرها.
6: والأموال المرصودة وغيرها. وهذا اليوم سي فوزي خلينا حتى أنه احنا نراجع قانون اللي طرحه مرافق الرئيس وطرحته يعني حتى رئاسة الحكومة في إطار اجتماع المجلس الوزاري، اللي هو بالأساس يتعلق بقانون الصفقات العمومية. لأنه للأسف وانت تعرف سي فوزي والسادة المستمعين يعرفوا أنه الصفقات العمومية كانت توكل فقط لمن له ولاءات سياسية ولاءات حزبية، لمن له ولاءات منظماتية، لمن له يعني قرابة سواء كان ذلك بالمصاهرة أو قرابات عائلية لبعض المسؤولين، وأيضا كانت يعني توكل حتى بمنطق الرشاوي وغير ذلك ما كنا نشهده في السنوات الفارتة، خاصة يعني في مرحلة ما بعد الثورة مباشرة واعتلاء بعض الأطراف السياسية التي جاءتنا من وراء البحار وحكمت البلاد، وكان ولاؤها الأساسي وهو تسييد الفرد وتسييد الجماعة على حساب الدولة التونسية. وهذا اليوم سي فوزي يلزم أنه تتراجع به قانون الصفقات العمومية في تونس، وانه اليوم تكون على منطق الكفاءة بالاساس وليست على منطق يعني الولاءات، وتكون ايضا بمنطق الانجاز وبمنطق الفاعلية وليس بمنطق اي شيء اخر.
4: نتحدث هنا بعد الخطاب هذا كيف موصفناه وصويب وقراءات فيه متعدة، في الحقيقة هو هناك ارتفاع في لهجة التحذير في الخطاب الرئاسي الأخير أو كلمة رئيس الجمهورية قيس سعيد مؤخرا من خلال الزيارة الميدانية إلى ولاية نابل مع تمديد كلسة، خاصة من خلال الوقوف على بعض المشاريع المعطلة، أيضا من خلال استماع وتواصل مباشر مع المواطنين ومتسكني الجهة، أيضا زيارته الأخيرة إلى دوار هيشر. اليوم في الإطار هذا وبعد القراءة للخطاب، هو خطاب شديد اللهجة وتحذير فيه أيضا وتنبيه، لكن لازم فهم لهنا كيفاش يمكن أنه نتعامل مع الخطاب هذا، نتحدث على المسؤول اليوم والإداري وأيضا الوزير والحكومة أو غيرها، نتحدث على ضرورة تناغم كل مكونات الدولة والتفاعل فيما بينها باش هالمشاريع هذه ترى نور، وأيضا الاستجابة لطلبات المواطنين، ونتحدث هنا على الدولة الاجتماعية العادلة. سويد،
6: هو شوف سي فوزي، ثم زوز مسائل بالنسبة لي أنا هي في علاقة تلازمية لازمها تكون داخل وعي أي مسؤول تونسي، اللي هي المسألة الوطنية بدرجة أولى، ودرجة الوعي بالتزامه بمستلزمات مهنته أو مسؤوليته أو أمانته التي يجب أن يؤديها بكل تفان ويؤديها أيضا بكل مسؤولية وطنية. بالتالي اليوم المسؤولين يلزمهم يتذكروا ويلزمهم يكونوا على بينة أنهم هما ممثلي الشعب التونسي وانهم هما ينفذوا في سياسات الدولة التونسية. هذا من جهة. من جهة ثانية اليوم سي فوزي، احنا نعرفوا انه حتى في القانون المنظم سواء لعمل المجالس المحلية او المجالس البلدية اللي التي يعني ممكن ان تكون في اخر السنة، وذلك يعني يكون بالاساس بدعوة رئيس الجمهورية للانتخابات، وتكون ايضا بقانون منظم بالاساس يفصل بين العمل البلدي والعمل المحلي وغير ذلك. فاليوم يعني يلزم تكون هنالك فما تناغم كبير بين مسؤوليات الدولة، وأيضا يجب على الدولة أن تستكمل بناء نفسها بنفسها عن طريق بناء مؤسساتها، لأنه اليوم سي فوزي أنت تعرف أنه ما عندناش للأسف مجالس بلدية، وهذا اليوم ما يخلي يعني حتى أنه المشاريع اليوم معطلة في بعض الجهات من جهة، من جهة ثانية اليوم يعني حتى مسألة النظافة ومسألة التنوير ومسألة يعني الأشياء المحلية والبلدية يعني للأسف هي لم تتقدم قيد أنملة، لأنه اليوم ما فماش مجالس تشريعية، ولهذا يا سي فوزي يعني ما هوش هو تبرير للكتاب العامين اللي موجودين يعني في على مستوى بلدي، وما هوش تبرير
4: المسؤولين على تسيير البلديات.
6: ما هوش يعني تبرير للمسؤولين على تسيير البلديات، لأنهم هما مطالبين هذايا أمور تقنية عادية مطالبين مش أنهم يقوموا بها، لكن مهم جدا اليوم على الأقل على مستوى تنموي أنه تكون هنالك مجالس بلدية باش هي في حد ذاتها تصادق على هذه التنمية اللي موجودة على مستوى بلدي. أيضا سي فوزي اليوم وقت نحكيه احنا على ضرورة استكمال مؤسسة الدولة، لأنه اليوم هي دولة لا تشتغل يعني على مسؤول ولا تقف على مسؤول، وإنما تشتغل بميكانيزم المؤسسات للدولة التونسية. وإذا باش نحكيه على مؤسسات الدولة، هذا يخلينا اليوم لابد أن نحكيه على التناغم. احنا سمعنا مؤخرا ورينا حتى في بيانات أنه هنالك يعني بعض المسؤولين المحليين يعني لا يريدون مثلا التعامل مع المجالس المحلية، ورينا أنه في بعض المجالس المحلية فما بيانات يعني نزلت في هذا الإطار وتكلمت وقالت أنه رو ما فماش اليوم يعني تناغم على مستوى السلطة المحلية محلية أو جهوية، وأيضا رينا أنه حتى فما تهديد بالاستقالة إذا كان يعني ما تجاوبتش السلطة المحلية والجهوية. فبالتالي اليوم المسألة أصبحت مسألة للأسف في بعض الجهات هي تصادمية بين المجالس المحلية المنتخبة وبين المسؤولين، فهذا في حد ذاته اليوم يعرقل على الأقل العملية التنموية أو عملية السير العادي على مستوى محلي وعلى مستوى جهوي. إذن اليوم المسؤولية هي ملقاة على كل الأطراف، بالتالي القانون
4: مسؤولية الجميع.
6: مسؤولية الجميع، القانون المنظم موجود، إذا القانون المنظم لعمل
4: المجالس المحلية
6: موجود، وأيضا مقراتها موجودة يعني منصوص عليها وموجود يعني كيفاش أنها تستغل أهم المطالب متاحة. فبالتالي اليوم لابد من أنه تكون ضرورة التناغم بين مؤسسات الدولة من أجل ضمان شيئين اثنين، أولا استمرارية الدولة من جهة، والاستمرارية على مستوى إيجابي هنا نتكلم، وأيضا يعني حتى تعود بالأساس على النفع وفق فلسفة فلسفة الدستور 25 جويلية الذي يهدف بالأساس إلى التصعيد أو فلسفة تصعيد المشاغل والمشاكل التي موجودة هي على مستوى محلي.
4: لكن الإشكال اللي يمكن نحاولوا نتحدث عليه اليوم في سؤال ليك سوي في الإطار هذا ينتحدث على مسألة التنفيذ والإنجاز، هذا تقريبا اللي يلزم التركيز عليه من كل الجهات المعنية سواء كانت للمشاريع التنموية أو المشاريع المعطلة أو المشاريع الكبرى اللي عندها دور كبير في الجانب التنموي، وبطبيعة الحال هذا يعود بالنفع على المواطن في كامل تراب الجمهورية ويعود أيضا حتى على الجانب التشغيلي والتنموي.
6: بطبيعة الحال زي فوزي، لأنه شوف المواطن التونسي يعني قد تعب من الكلام وقد تعب من الوعود وغير ذلك، خاصة اللي رناها من ضمن الأمبين ومن عند الأحزاب السياسية اللي وعدتهم بكثير من الأشياء. وعلى ذلك يعني الشعب التونسي خرج مهللا في 25 جويلية لأنه قضى على تلك المنظومة الحزبية اللي مبنية على الوعود الزائفة والكاذبة، وأرادها أن تكون جمهورية جديدة وهي جمهورية التنفيذ وجمهورية الممارسة والسلوك اليومي. بالتالي اليوم المواطن التونسي يحب أنه يترجم تلك الإرادة متاعه أو ما هو تنموي أو ما هو يعني اقتصادي على مستوى واقعي وعلى أرض الواقع ويشوفوا المشاريع هذه. احنا اليوم مشكلتنا وين سي فوزي؟ يعني يرينا أنه فما مشاريع انطلقت ولكن لحد هذه اللحظة ما تنفذتش، رينا أنه فما مشاريع معطلة ودوسياتها موجودة في الرفوف، رينا أنه فما مشاريع يعني تم إلقاء بها عرض الحائط وإلى حد هذه اللحظة لم ينظر حتى فيها النظر. بالتالي اليوم الإشكال وين؟ الإشكال هو في التنفيذ والمراقبة. اليوم المراقبة
4: القدرة على التنفيذ وآليات المساءلة والمتابعة والمراقبة هذا يتقل.
6: هذا هو سيفوزي، لأنه اليوم التنفيذ هو من مهام الجهاز التنفيذي للدولة التونسية. الجهاز التنفيذي يتمثل بالأساس في السلطات المحلية والسلطات الجهوية، هذا موكول لهم، وأيضا موكول مهمة الرقابة سواء المجالس المحلية أو المجالس البلدية اللي باش تجي أو حتى لأعضاء مجلس النواب اللي هم موجودين يعني اليوم على مستوى محلي
4: عندهم الدولة الرقابي. نعم
6: وانت تعرف حتى في وفق التقسيمات
4: المستوى الأقالي
6: انتعى سنة 2022 يعني أصبحت حتى تدمج بعض المعتمديات في بعضها. فبالتالي اليوم تصبح مسؤولية الرقابة هي الركيزة الأساسية في تنفيذ المشاريع، لأنه احنا اليوم ما نجموش نحكيه على مشروع باش يتنفذ بدون ما تكون فما رقابة، لأنه انت تعرف في نهاية المطاف الإدارة بمفهومها العام يعني تنجم حتى انها بلغتنا احنا يعني تستحلى حتى لانه تكون المشاريع هذه ما تنفذش او انها تحاول انها تكون بيروقراطيه بطبعها، هذه هي الاداره التونسيه. لكن اليوم سي فوزي اللي باش يخلي انه فما تعجيل في التنفيذ وباش يخلي انه فما
4: نجاح
6: التنفيذ ويمسها المواطن ويلمسها، خاصه انت تعرف سي فوزي انه اليوم ما فماش فقط يعني مشاريع تنمويه ولا حاجه، فما مشاريع بسيطه يطمح لها المواطن التونسي اللي هو حاجته بطريق، اللي هو حاجته بكيس، اللي هو حاجته بالسبيطار باش انه يتعمل، اللي هو حاجته بالبوسطه تتحل عنده،
4: توفير الماء والشراب وغيرها،
6: اي حاجه فيها خدمه للمواطن التونسي. هذايا بطريقه بسيطه ينجم اي مسؤول محلي ولا مسؤول جهوي انه يراقب هذايا، وايضا اذا كان حتى راى انه فما تعطيل ولا فما بيروقراطيه ينجم يرفع المساله هذه لمجلس النواب الشعب ويسالوا الوزاره بعدين. سواء المجلس النواب الشعب او حتى الغرفه الثانيه اللي
4: مجلس الاقاليم،
6: تسال الوزاره المعنيه وسالوا الوزير وبعدين يشوفوا يعني يعملوا الديمارش نتاعهم والتمشي وكل شيء ويشوف. فبالتالي اليوم المساله في اعتقادي انها ملقات على الناس الكل، ملقات على السلطة المراقبه وسلطه التنفيذ وملقات حتى على المواطن التونسي في حد ذاته اللي يتذمر وما يمشيش يشكي، والمواطن التونسي اللي يتذمر وما يتكلمش، لانه اليوم المواطن اصبح شريك في عملية الحكم، ما عادش المواطن اللي هو رقم انتخابي والمواطن اللي يعمل الديمقراطية التمثيلية بحيث انه يكتفي دوره بعد انتخابه لممثلين السلطة وغيره. اليوم المواطن التونسي اصبح وفق فلسفة التصعيد، وفق فلسفة المزيجيات والأقاليم، وفق فلسفة دستور 25 جويلية، أصبح المواطن التونسي هو الفاعل والشريك والباني في حد ذاته عبر أفكاره وعبر طموحاته وعبر مشاغله ومشاكله وآلامه، اللي باش يحولها بعد إلى أمال في التحرر وفي الانعتاق، سواء كان ذلك الاجتماعي المحلي أو الجهوي.
4: نعم، هذا تقريبا اللي حاولنا نختمه به معك لقاء صهيب، هو خاصة مسألة النجاعة، نجاعة تكون فما أكثر نجاعة في المتابعة وفي الرقابة بالنسبة للمشاريع بصفة عامة وللعمل اللي الناس المعنيين بالجانب التنفيذي، سواء كانت مشاريع تنموية أو غيرها من المشاريع أخرى، وهذه بطبيعة بشعود على النفع بالنسبة للمواطن، تحافظ على تقدم بطبيعة الحال في هالمشاريع هذه، ونتحدث اليوم على إدارة ناجحة، إدارة نجم تقدم بالمواطن. يعطيك صحة صهيب على كل ما تفضلت به، شكرا لك، إن شاء الله في لقاء قادم معك عبر موجات إذاعة كيف بعد شوية باش نواصلوا اللقاء. يعطيك صحة، بعد شوية باش نواصلوا لقاءنا، باش يكون حاضر معنا سي أحمد الهمامي عن تحالف أحرار، باش نواصلوا مع الحديث في ذات السياق تقريبا، هو الخطاب رئيس الجمهورية واللي فيه نوعا ما ارتفاع لهجة التحذير بالنسبة للخطاب هذايا وقراءة فيه. نرجع بعد الأذان.
7: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جورها.
8: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذاعة الكاف،
1: صوتك يا بلادي. ديما علي.
2: تقبل الله أسرة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. نعود مستمعينا الكرام، نواصلوا لقاءنا في الشأن العام. نذكر كل من التحق بنا الآن على موجات إذاعة الكاف إنه اليوم خصصنا اللقاء إلى قراءة في خطاب أو كلمة رئيس الجمهورية الأخيرة خلال زيارته إلى ولاية نابل، وتحديدا معتمدي تكلسة. وكان في لقاء مع مجموعة من المسؤولين وكذلك المواطنين. هذا ما أدب عليه رئيس الجمهورية في الفترة الأخيرة تقريبا، والزيارات الميدانية وكذلك الخطابات. الخطاب هدايا فما نوع من ارتفاع لهجة التحذير في هذا الخطاب الرئاسي. حاضر معنا سي أحمد الهمامي عن تحالف أحرار. رحبوا بي سي أحمد، أهلا وسهلا بك.
3: أهلا وسهلا فردي، تحية ليك ولكل جميع مستمعين.
2: شكرا لك سي عمد. اليوم نتحدث على الخطاب رئيس الجمهورية، كان حاضر معنا الشهيب المزريقي. أكيد نتحدث على الخطاب الباث اليوم هو رئيس الجمهورية المتقبل، هو نتحدث على الإدارة، نتحدث على المسؤولين، نتحدث على أيضا هناك من ذهب إلى أنه حتى هذا الخطاب موجه إلى الدائرة القريبة أو إلى من يفترض أنهم جزء من مشروع الحكم ذاته. بالنسبة لك في تحالف أحرار، قراءتكم للخطاب هذا وخاصة مع ارتفاع لهجة التحذير في الخطاب هذا يا سياح؟
3: شكرا سيد فوزي. هو روى على فكرة التصعيد هذا لاحظناه من فترة، معناها من فترة في خطابات عديدة للرئيس أو في زيارات ميدانية للرئيس، لاحظنا بعض يعني المؤشرات على غضب الرئيس وغضب رأس السلطة على ما على ما ما قاعد يصير، لأنه هو رو دائما اللي تعودناه على الأستاذ قيس سعيد إنه يعني يعطي الفرص ويحضر المرة والأولى والثانية والثالثة، ثم يأخذ الإجراء اللي يلزم ياخذه بصفته هو على رأس الدولة، وهو يعني يرأس معناها التنفيذية التوسكي تنفيذي الحكومة والدولة. لكن الخطاب بتاع اللي كان هو خطاب خلينا نقوله فيه مؤشرات كبيرة على انه مثل ما فهمش حد شيء رسمي، ولكن نحكي وكان في قراءة للخطاب يعني هناك بعض اللي يبدا باش تكون تحويلات.
2: سي حمد كنت غير شوية المكان، نسمعوك بالواضح، الصوت ماهوش واضح هكا. نرجع معك أساسا، نتحدث اليوم على خطاب رئيس الجمهورية وكذلك من خلال هالزيارات الميدانية اللي قام بها إلى عدد من الجهات، نتحدث على دوار هيشر آخرها ولاية نابل وتكلسة تحديدا. بطبيعة نتحدث على الجهات المعنية بهذا الخطاب، نتحدث على يمكن دعوة إلى أو تحذير إلى أنه بطبيعة ضرورة التحرر الكامل من رواسب الماضي البغيض. نرجع معك سيد أحمد، تفضل.
3: وانا قلت كما قلت لك خويا فوزي، يعني هناك في الخطاب الاخير مؤشرات واضحه على تغييرات قريبه وحازمه. وهذا نحن مش من توا ناديناه، يعني تقريبا نادينا من فترات طويله، يعني مش النجم تجيب احسن كفاءه على اوراق، معناها السي في نتاعو معبي بالانجازات وكذا، لكن يفشل في اداره وزارته او يفشل في اداره أو يفشل في إدارة معتمديته. والإشكال الكبير اللي خلينا نقوله واضحين أن يعني مخلفات العشرية السوداء في التعيينات في على مستوى الإدارة هي هذه إزدى إشكالية كبيرة. يعني تعرف أنه المعارضين الآن الموجودين على الساحة ما ثم حتى حد منهم اقترح بديل أو اقترح أفكار إصلاحية، بل يعارضون من أجل المعارضة فقط. ورينا لم أرى شخصا أتى بمبادرة أو فكرة من أفكار يطرحها للشعب حتى الشعب يقتنع به أو ذاك، فسيستغلون كل الطرق واستغلال الإشاعة وما يخالف لذلك. خلينا نحكي 10 سنوات هناك ناس ترقات في بسرعة رهيبة، هناك ناس يعني ما وصلوا مديرين ومديرين عامين في فترة وجيزة وما يسحقوهاش، هناك ناس ترقات ووصلت إلى مناصب عليا في الدولة بالولاءات وليس بالتدرج معناها الوظيفي أو بالكفاءة، وهذا ما يسبب العوائق الموجودة توا، والدولة فايقة بالوضع هذا. لكن الإشكال خلينا نقول الأعمق إنه أصبح هناك نية واضحة في تعطيل شؤون الدولة خاصة على مستوى جهوي، خلينا نقول المواطن التونسي يلاحظ هذا في في في كل شيء. معناها تخيل انت معناها سناخرات ربي معناها من الامطار والغله والخضره ولا تزال هناك الاسعار مرتفعه كبيره في السوق ويعني هناك تحس قله معناها ثقه من الرئيس في الناس هذوما اللي موجودين. وراه خطابه موجه للدوله راهو الرئيس خطابه موجه للدوله وراه صدقني معناها ساعات نأسس نحن كي راهو رئيس الجمهوريه يتحول من اجل معناها موضوع بسيط يتحل على مستوى جهوي وعلى مستوى محل يعني رئيس دولة وصل في فترة من الفترات معناها يتنقل من ولاية إلى ولاية لمعناها فض إشكال متاع ماء أو إشكال متاع كهرباء أو إشكال متاع وثيقة مضمون أو ما يخالف لذلك. وهذه المفروض هو عمل جهوي محلي بالأساس. ما يجعل رئيس الدولة على هرم في السلطة حتى يتحرك بنفسه وراء التظلمات اللي توصل من قصر قرطاج وأكد لك هي بالآلاف خلينا كما قلناش معناها من عشرات الآلاف تشكيات من المواطنين في الجهات وفي زيارات رئيس الجمهورية وفي توجهات العامة للدولة وراءه تحدث على حرب التحرير الوطني رأي منها أصلا هي التحرير الإدارة من تكبلات السياسية وتكبلات خلينا نقول الفئوية للحزبوية.
2: سيد أحمد خليني نتفاعل معك في النقطة هذه. في هناك دعوة إلى العمل أكثر نجاعة للتنفيذ الرقابة على المشاريع وغيرها من الإشكاليات هذية تقريبا هو مضمون هذا الخطاب وتحميل المسؤولية لكل مسؤول في الدولة وهذه دعوة إلى إنه التناغم والناس كلها تكون في فلك واحد تقريبا.
3: طبعا هو ديما الرئيس لما يتكلم ويوجه خطابه راهو كان الخطاب نتاعو الأخير أو خلينا نقول البيان في رئيس الجمهورية هو موجه لبعض المسؤولين باش ما نعموش لبعض المسؤولين الذين ما مش قايمين بواجبهم اللي راهو في الاصل في الاشياء هو في ذلك المنصب لخدمة المواطن راهو يتقاضى في اجره من اجل خدمة الشعب التونسي من اجل خدمة المنطقة نتاعو. وراهو خلينا نقولوا وقت يقول الرئيس راهو معناها الاسيه وصلنا لمرحلة كبيرة ياسر فهذا خطير. راهو المفروض الأوامر والتوجهات الحكومية ينفذها من رئيس الحكومة حتى كشي أصغر عنصر في الحكومة وهو العمدة. لكن هنا ما نش قاعدين نراو في تحركات في الجي خاصة على الجانب المحلي. راو خلينا نقول الشعب التونسي يعرف جيدا أن هناك عمل كبير على مستوى السلطة والحكومة لكن لا يرى هذا على الميدان وفي جهته وفي محله في
2: المقندية. إشكال سيد أحمد حسب رأيك هو على مستوى التنفيذ وحالة المشاريع المعطلة والمشاريع طبعاً. خاصة وأن هناك أموال مرصودة ودراسات وغيرها.
3: هل يعقل معناها الطريق معناها مش كي سوق معناها مش عبر إضاءة وتهيئ طريق من 2018 إلى هذه الساعة ما تعملش والأموال مرصودة. وراو خلينا نحكيه بصراحة راو يصبح إهدار للمال العام على خاطر المواد اللي بشي يعملوا بها الطريق هذية سنة 2018 كانت بسعر وراهي تو تصبح بسعر آخر. فإذا باش يلقى روحه معناها ناقص مش كان ذيك بركة يعني حتى على مستوى عديد المشاريع المعطلة اللي نلقاوها بعد فترة في وقت ما تخدمش وقت تتصدر الفلوس وما تتخدمش نلقاوها تكلفتها عليها ويولي الأموال المرصودة هذيك لا تغطي هذه المشاريع حتى على مستوى محليات على مستوى سوق أسبوعي أو على مستوى مستشفى جهوي أو على مستوى مستوصف محلي. وهذه إشكالية يعني إلا ما يتحرك رئيس الجمهورية بش نصلح مدرسة أو بش نعطيه هيئة ومدرسة معناها مش معقول. هذا يوريك التراخي داخل الإدارة فما ناس بهاش قاعدة تاخو في القرارات اللي لازمها تاخدها. وراو عندنا مشكلة هذه بتاع أبعث مراسلة للمدير للمندوب الجهوي بتاعك ومندوب الجهوي بتاعك يبعث المراسلة للوزير والوزير يعاود يرجعها للحكومة المراسلة هذيك تضرب تقريبا تاخذ وقت كبير ياسر ويهدر بهذا الوقت وبالرغم هذه الحلول ربما تنفذ على عين المكان وبقرار بسيط. هذا الإشكال هو تنفيذ السياسات العامة للدولة اللي يرؤسها الرئيس واللي واضحة المفروض لدى موظفي الدولة خصيصا خلينا نقول راهو عديد رؤساء مدير العامين الشركات الوطنية راهو فاشلة في مهامها كذلك عديد مديرين والمديرين الجهويين تاع التجارة تاع خاصة وزارة التجارة خاصة وزارة الصناعة هذا إشكالي كبير. تونسي هبط للمرشي يلقى المشماش اللي هو 5000 فرنك وقت له اصابه قياسيه سنة 41000 تقريبا ولا طن.
2: نعم.
3: تقول لك شو تقول لك المسالك الموازيه هي اين انت كمسؤول جهوي معناها؟
2: راهو
3: المواطن التونسي يريد ان يعيش في المعقول، لا هوش طارد باش يكون ملياردير فجاه، ولكن مش طارد يتجهل
2: هو هي هي هي هي بالاساس دعوه الى تحمل المسؤوليه والعمل سي احمد بطبيعه، وهذا تقريبا تحظى على كل مؤسسات الدوله والا الادارات وغيرها، نسب اكيد مش نسب
3: كل
2: أي. ولكن نتحدث اليوم على انه فما يلزم يكون فما تناغم وتفاعل مع مختلف، نتحدث محليا وجهويا ووطنيا باش هالمشاريع هذه تكون حاضره، ترى نور الاستجابه لتطلعات المواطن، هذا تقريبا هو الاساس يا
3: طبعا نعم. راو ديما الرئيس لقد يتحدث في خطاباته وخطاباته وبياناته دائما يهم بها المواطن التونسي البسيط العادي،
2: نعم،
3: لانه هو لابد انه يعيش في حياه كريمه، هو يعيش معناها يلقى المتوفر كل الاشياء المتوفر، وهذا هذا الاسلم وهذا الاصل في الاشياء، مش استثناء رانا ان نوفروا المواطن، مش استثناء الاصل في الاشياء ان نوفروا له المواطن كل شيء اللي يقربوا له صحه او تعليم او كهرباء او ماء او ما يخالف ذلك، لكن الان وصلنا لمرحله اصبحت مقصوره لبعض الاشياء هناك بالتاكيد زاد ما اصبحش مقصود انه مو اذا خلينا نقولوا ما يقدموش نحو او حرب التحرير الوطني، وعلى هذا يلزم كل واحد يتحمل مسؤوليته، خلينا ليه ويلزم الاقالات، راه مش الفايده اني نحي مسؤول راه من منصبه، راه نجم في
2: حتى حط على المحاسبه رئيس الجمهوريه،
3: نعم لكن واش احنا نادينا ألف مرة قلنا راه لا يكفي انه المسؤول لما نقيله من منصبه الى يضع
2: لمهام اخرى، نعم،
3: ما نحاسبوش على المكان اللي كان فيه، لابد المسؤول اللي يخرج من مكانه نشوفوه شعمل خاطر شعمل وشنو انجز وشنو اللي ما انجزش وعلاش ما انجزش، يلزم كل مسؤول قبل يتم سوى اقالته او اصدعه لمهام اخرى انه يعمل تقرير واضح وفي في ما, ما, ما, ما قام به، لانه باش نعرفوا نحن خاطر نعرف انه كل مسؤول لما يشد منصب يجي من يجي على اساس مبدا معين عنده، مثلا
2: عقد اهداف او غيره،
3: نعم، اي عقد اهداف او بنك اهداف معينه باش يخدم عليها، نشوفوا شنو عمل فيها، ما الفائده اقيل هذا واضع ذلك، ما مش فائده هذيك، وكما قلت لك راه موضوع السي في هذه تنجم تلقى شخص كفاءه على الاوراق دكتوراه ولا وكذا ونعرف شنو، ولكن على مستوى الشخصيه
2: اداره الشان العام او المسؤوليه على مستوى الوزاره او الاداره او غيرها تفرق شوي، نعم
3: تفرق خاصه، خلينا نقول بوضوح راه ساعات يجي وزير او يجي والي او يجي معتمد فني على اهداف معينه، وعندما يصطدم بالامر الواقع ويصطدم بالمشاكل اللي عنده عندما يدخل الوزاره او الولايه او المعتمديه معناها اي ولا او مندوبيه جهويه اللي مهما كانت نوعها راه ساعات تلقاهم يتفاجئوا،
2: نعم. هل أنه نفهم من خلال هالدعوة إلى تحمل المسؤولية والمحاسبة كيف ما كنت تحدث سي أحمد، هل أنه نفهم أنه من خطاب رئيس الجمهورية هذايا الأخير هو اللي فيه ارتفاع في لهجة التحذير أنه هناك تحوير على مستوى المسؤولين تحدث على مستوى الحكومة أو غيرها من مؤسسات الدولة في إطار أنه بحث على أكثر نجاح أكثر عمل تنفيذي بالنسبة للمسؤول بصفة عام؟
3: شوف هو البيان اللي نزل في رئاسة الجمهورية وخطاب الأستاذ كان تقريبا واضح، كان فيه عديد المؤشرات، مؤشرات كبيرة والواضحة أنه سيتم هناك تحويرات قريبة جدا، فمن ولا سواء على مستوى جهوي أو على مستوى أصلا حتى الحكومة، هناك من بعض القراءات اللي تقول معناها باش يتوجه نحو حكومة جديدة أخرى، وهناك من يتحدث على بعض الوزارات
2: معناها التحويرات الجزئية، نعم
3: تحويرات جزئية في مستوى يعني باين في الخطاب أو ما رأيناه من خلف ذلك، هناك نية في مش احنا مش كان رئيس بهذا ونداو بهذا مجتمعنا مدني نداو بهذا، ولاحظنا فشل بعديد الوزراء مع كل احتراماتي لهم اشخاص، هناك وزراء لم يكونوا في مستوى المرحله خلينا نقول حتى على مستوى التصريحات، يعني في البرلمان هناك بعض التصريحات الغريبه والعجيبه مع بعض الوزراء.
2: خليني نتحدث معك شويه في جانب اخر، نتحدث على الجانب التنفيذي، السلطه التنفيذيه، نتحدث ايضا حتى على الجانب التشريعي والمشاريع وغيرها في علاقه بمجلس النواب الشعب وسن القوانين وايضا مجلس الجهات والاقاليم الغرفتين البرلمانيتين، شو دورهم في هذا المسار يا احمد على مستوى التشريعي وحتى على مستوى المشاريع، ونعرف دورهم الرقابي والتشريعي وغيره في خاصة مسألة تنفيذ المشاريع وأيضا سن قوانين وأوامر جديدة يمكن أنها تساهم في أنه نتحدث على دولة اجتماعية عادلة.
3: شوف أنا كلهم السادة النواب يسمعوا فيا، فخلينا نخدموا على المشاريع الموجودة واللي راقدة اللي هي مجلة الصرف، مجلة المياه، مجلة أربعة أو مجلة نجم شكونوا عن استثمارات موجودة وكبيرة إلا بمجلة صرف جديدة. راهي المسار مجلة صرف اللي عنا راهي مجلة متهالي كخلينا نقول، لا تطلب ما عادش توفر المتطلبات البسيطة للمستثمرين في تونس يعني يتجهون نحو
2: تغير شوي سي احمد، تغير شوي المكان باش نسمعوك بالواضح لانه صوت متقطع، ونرجع معك اساسا لانه هالجانب التنفيذي بين التناسق والتناغم بين الجانب التنفيذي والتشريعي والرقابي مهم جدا باش نتحدثوا على انه الاستجابه للمطالب هذايا، وكما تحدث رئيس الجمهوريه انه نتحدثوا ويكون تقريبا فما كل الاطراف في نفس الفكر وفي نفس الطريق تقريبا من العمل بطبيعة، وهذا كله في صالح الدولة وفي إطار أنه نبحث عن الاستجابة لكل المطالب تقريبا.
3: طبعا دي ما أقول العمل
2: التشاركي تقريبا، نعم.
3: التشريعي هو أساس،
2: نعم.
3: لأنه التشريع القوانين وسن القوانين هو اللي بيخليها تتنفذ وتطبق وتجبر الإدارة

0: مجلس الجهات والأقاليم هو نعم. ما توها مستعدين يعملوا في المخطط التنموي
1: 26-30 نعم
0: 26-30 وإن شاء الله يكون إن شاء الله قريبا من معاش حتى يكون موجود وحاضر وسنشوفوه شنو التوجهات الكبيرة والمخططات الكبيرة متاع المستقبل. لكن دعوة للسادة النواب خاصة سواء مجلس الجهات والأقاليم أو حتى يمحلحون بعض المشاريع القوانين الموجود الآن وفيها فترة طويلة داخل البرلمان فلا يستعين جلسة من جلسة طرف للجمعيات وانتدى استخمارات وتعمل ثروة معها وتعمل مناطق ما شوف إلا بمجالة استثمار تشجع المستثمرين الداخليين او الخارجيين انهم يستثمروا باش يعملوا لك مواطن الشغل ويخلقوا لك ثروه. لكن هذا المشروع قاعد يتراوح معناها في البرلمان من لجنه الى لجنه الى لجنه ومشينا القوانين اخرى ربما قوانين خلينا نقولوا فيها بعض هكا الصوره اكثر منها
1: شنو
0: العمل
1: الجانب الرقابي شنو رايك في الجانب هذايا مهم سواء كان من المجلس نواب الشعب او الجهات الرقابيه المعنيه خاصه في علاقه بتنفيذ المشاريع والسهر على انه الانخراط في هذا المسار سياح.
0: شوف هو الجانب الرقابي موجود في تونس وموجود هو لكن على الورق لو الافكتيف ماهوش برشا والا الجانب الرقابي ياخذ برشا وقت يعني لجنة واستنى اللجنة حتى تجتمع واللجنة هذه كتمشي حيث لحنا هذا الشيء في الطاعة الشيعة يعني مش قاعد يراقبوا في لأنهم خلينا نقول
1: ولهنا نتحدث على مستوى تنفيذ المشاريع خاصة نستع نعم بيه مش واضح الصوت يا احمد لو كان نرجع معك شويه بتبيع تغير شويه المكان لانه الصوت متقطع ونرجع معك واضح لان تفضل
0: قلت لك فما نواب كنت تتواصل مع في جهاتها مشاريع المعطله مشاريع المعطله وما يخالف لذلك لكن زاد فما نواب اخرين ما همش قاعدين يقوموا يداروا لهم الرقابي يقول لك دوري الرقابي اني نستدعى الحكومه نسالها او نستدعى مدير عام شركه ساق او مكان هو نستدعاه نساله كهو مش هذا وجودك على الميدان في مراقبه راه هناك اخلالات ما نجموش نشوفوهم راه نجم يجيك المسؤول يعطيك الدنيا ورديه بالارقام ولكن على مستوى التنفيذ ما فماش وادعو البرلمان انه يعمل لجنه في برلمانيه في التواصل مع الحكومه في موضوع المشاريع المعطله راه فما تواصل بين الحكومه والبرلمان راه ضعيف جدا على مستوى التواصل اليومي معناه وقت يكون لجنه برلمانيه موجوده مختصه في هذا الامر انها تراقب المشاريع المعطله وفي تواصل مع الحكومه وتواصل مع رئيس الجمهوريه بطبيعه تكون لجنه مشتركه ما بين الجهات والاقاليم
1: ومجلس نواب الشعب بين غرفتين
0: بين الغرفتين ويحطوا الاهداف نتاعنا بنك الاهداف نتاعنا للمشاريع هذيا واللجنه هذيك تتابع على عين المكان هذا معنى هذه المشاريع ان شاء الله يسمعونا ويحاولوا انهم يعملوا حاجه كيف هكا مش عارف هما ربما طريقتهم نحن اقترحنا
1: في العمل الرقابي
0: اقترحنا تكون لجنه برلمانيه معنا مشتركه بين الغرفتين وهما ينجموا يروا حاجه اخرى المهم تكون فما جهه معينه من الساده النواب الغرفتين لمتابعه مثل هذه المشاريع وراه هذا من دورهم اساسا.
1: نعم هذا دور لانه دور الرقابه والمتابعه نتحدث على المتابعه معناها نبحث على اكثر نجاح لتنفيذ المشاريع والدور الرقابي ايضا مهم وقت اللي نتحدث على انه ثم جهات تتابع وتشوف مسار المشاريع هذه الكبرى والصغرى في الجهات في كل الجهات لهنا نتحدث على انه نتحدث على سرعه الانجاز وسرعه التنفيذ للمشاريع هذه سياحه.
0: هو طبعا السرعه هي مطلوبه لكن التسرع مش مطلوب اذا نحن الاموال موجوده ومرصوده وعندنا تاريخ معين ابتداء الاشغال
1: وانتهاء الاشغال
0: وانتهاء الاشغال وقت الراو تراخي ولا والا مؤخرين يلزمنا نحن نتحركوا ونراقبوا ونوفروا السبل ونذلوا الصعوبات امام المشاريع هذه لانه كل مشروع تنجزه تونس هو يضيف لها يضيف للمجموعه الوطنيه يضيف من الثروه التونسيه مهما كان سواء مستوصف او

0: قياس او او مش عارف مصنع او بمعناها ثانيه او هذا كله يعود على المصلحه العامه. فهذاك الواش هذاك الواش لابد ان نحن ندبروا ونراقبوا بما يكفله لنا القانون ونضغط ان لزم الامر ان نضغط على الحكومه. وهذا دور النواب ان نضغط على الحكومة ويسائل الحكومة ويضغط على الوزراء ويسائل الوزراء حتى يسرعوا في إنجاز مثل المشاريع هذه. هذا مهم
1: نعم.
0: جدا.
1: نعم يعطيك الصحة سي أحمد الهمامي, شكرا لك على كل ما تفضلت به. إن شاء الله لنعود معك على موجات إذاعة الكاف. هكذا وصلنا لختام لقائنا اليوم في الشأن العام. شكرا لكم, إلى اللقاء.

0: شكلك ما في شوكولاته اليوم.
1: الامتحان قرب وناقصين الدروس اللي غبت عليهم كيف توفى جدي، وما لقيتش من شكون ناخذهم.
0: هذا اللي بيك، ادخل على منصه جسور تلقى الدروس اللي ناقصينها في الكل وبليش.
1: منصه جسور؟
0: هذه منصه عملتها الوزاره لجمعيه الباك، تلقى فيها الدروس الكل في المواد الكل.
2: منصة جسور لتعمل مواقع عاملينها الوزارة لجماعة الضوء والأقسام اللي عندهم امتحانات آخر سنة كيما سادسة ابتدائي والتاسعة والباك.
0: تلقى فيها دروس زادة على البث المباشر، في فوتك البث نجم تلقاه مسجلة، وتلقى فيها دروس البرنامج كامل.

0: ولدي نجيب لك تتعشى
1: شوية.
0: باهي الله يبارك، ربي ينجحك بابا. اش ولدي؟
2: منصة جسور للدعم والمرافقة، منصة جديدة مجانية توفرها وزارة التربية عبر الموقع edusoutien.education.tn.
3: منصة جسور.
4: تمام الواحدة ظهرا.
5: صوت الشمال
4: مستمعينا الكرام، تحية طيبة، أهلا بكم إلى ثاني نشراتنا الإخبارية لنهار اليوم. من عناوين هذه النشرة: يوم عالمي بولاية سليان للتعريف ببرنامج استثمار من أجل التشغيل، تحرك جهوي بالكاف لعدد من أصحاب الشهادة العليا ممن طالت بطالتهم للمطالبة بانتدابهم، تركيز عيادة أسبوعية لمعالجة الإدمان بالمستشفى الجهوي بجندوبة. نظمت غرفة الصناعة والتجارة بالشمال الغربي اليوم بسليانة يوما عالميا لفائدة باعثي المشاريع للتعريف ببرنامج استثمار من أجل التشغيل، والذي يوفر منحا وتمويلات لفائدة المؤسسات والمبادرات الخاصة القادرة على خلق فرص شغل مستدامة بهدف دعم التوسع والتطوير، وذلك بالشراكة مع وكالة التعاون الألماني. مزيد من التفاصيل مع مدير عام الغرفة منجي مرعي في متابعة لمراسلنا ماهر الهمصي.
6: بنا نحسوا أكثر ما يمكن مؤسسات الخيرات في لابيلا كونديداتور، دونك احنا عملنا يوم إعلامي حول البرنامج هذايا اللي فات مؤسساتنا في كل من باشا والكاف، واليوم هنا في سليانة حابين نلموا المؤسسات اللي هي تنجم تكون اللي يجيب الشروط معناها المشاركة في لابيلا بروبوزيسيون اللي طرحها البرنامج هذا. هو برنامج يهم المؤسسات العمومية والخاصة والجمعيات بصفة عامة، قريب كل القطاعات باستثناء قطاع الصحة. المنحة اللي تسند في الكادر هذا منحة كبيرة، أقل منحة يلزمها تكون 800,000 يورو، توصل حتى 10 مليارات يورو. دونك حجم المنحة تقتضي أنه يكون مشروع ضخم عنده أمباكت ديريكت وان ديريكت على الطاقة التشغيلية. توصل نسبة المنحة لهنايا 90% من كلفة الاستثمار. ثم مشاريع أخرى غير ربحية لكن تنجم تدخل موارد توصل حتى 70%. وبالنسبة للمشاريع العادية للمشاريع الربحية تراوح المنحة ما بين 25 و35 كيتو المنحة من كلفة الاستثمار جميع المشروع، محدد في الأجال لأنها يعني تقف معناها لابيلا بروبوزيسيون نهار 1 جوان مثال. دونك عنا دي جو اليوم احنا تقريبا وجهنا الدعوة أساسا للمؤسسات اللي عندها دراسات مشاريع معناها شبه جاهزة.
4: نفذ عدد من أصحاب الشهادة العليا ممن طالت بطالتهم صباح اليوم أمام مقر ولاية الكاف تحركا جهويا للمطالبة بالتنفيذ العاجل للقانون المتعلق بتسوية وضعياتهم والتسريع في إصدار الأوامر الترتيبية وفتح المنصة الخاصة بملف تشغيلهم. بعضهم يتحدث.
7: بنيادة الرئيس الجمهورية قيس سعيد بإنصافنا، إنصاف هذه الفئة المهمشة اللي عانت الولايات. نحن في انتظار القرار الرئاسي أو أمر الترتيب والمنصة، طال صبرنا وطال انتظارنا ولم يعد للعمر بقية.
8: ياسر ظلم وياسر تسويف فيما يخص قانون 18-2025 للي طالت بطالتهم تشغيل والتنفيذ الفوري للقانون الصادر بالرائد الرسمي. حبوا التنفيذ الفوري خاطر تعدوا 6 شهور تو تشغيل انتداب ايميديا.
9: نطالب وناشد سيادة الرئيس بالتعجيل في المنصة والأوامر الترتيبية. نحن الشباب ضاع عمرنا بين الوعود والتمني، كما قيل هرمنا سيد الرئيس من أجل هذه المنصة التاريخية التي تضمن كرامتنا. سئمنا سيد الرئيس الانتظار والوعود، أنصفنا سيدي الكريم أنصفنا.
4: من جهته أكد النائب بمجلس نواب الشعب ياسر القراري دعمه لمطالب من طالت بطالتهم من أصحاب الشهادة العليا وحقهم في التشغيل، داعيا إلى التسريع في إصدار النصوص الترتيبية المتعلقة بهذا القانون.
10: قانون 18 لسنة 2025 بالتعلق بتشغيل من طالت بطالتهم كان مجلس نواب الشعب صادق عليه واستكمل النقاشات في خصوصه، وأيضا أنظار رئيس الجمهورية. وإحنا كنا أكدنا في أكثر مناسبة لو أي قانون وقت اللي يمضي رئيس الجمهورية ويتحول إلى قانون نافذ وملزم للدولة التونسية، وعليه هذه الفئة اللي طال انتظارها من حقها أن تتلقى تنفيذ أحكام هذا القانون في القسط الأول، لأنه بيكون يعني انتدابهم على 3 دفعات. رئيس الجمهورية أكد في أكثر مناسبة أنه العمل جاري على استكمال النصوص الترتيبية في الغرض، محمولة اليوم على الوزارة المتعهدة أنها تسرع في مستوى الحكومة في عرض النصوص الترتيبية من أجل استكمال يعني هذا الملف. أيضا في مستوى البرلمان فإنه رئيس مجلس النواب كان قد أكد على أنه سيتم التسريع والتنسيق مع الجهة الحكومية من أجل التسريع في استكمال إصدار النصوص الترتيبية المتعلقة بتشغيل من طالت بإصالتهم.
4: أعلنت المندوبية الجهوية لشؤون الثقافية بجندوبة بشراكة مع وكالة أحياء التراث والتنمية الثقافية عن إطلاق مسابقة أسرار شيمتو الرقمية المخصصة لواحدة من أعرق المواقع الأثرية في تونس وفي العالم، وهو الموقع الأثري بشيمتو. وتأتي هذه المبادرة الثقافية لتعريف الشباب والأطفال بالموروث الثقافي والمخزون الأثري للموقع التاريخي بشيمتو الذي يمتد ليكون جزءا من الهوية اليومية الرقمية. وتهدف هذه التظاهرة المبتكرة لاكتشاف أسرار مقاطع الرخام النوميدي وإبراز قيمتها والتعريف بكنوز جندوبة الأثرية عبر المنصات الرقمية والتفاعلية. هذا وتندرج هذه المسابقة ضمن استراتيجية وزارة الشؤون الثقافية لربط التراث بالابتكار الرقمي، حيث تكشف عن تفاصيل وتاريخ المعالم المكتشفة في الموقع من خلال وسائط رقمية تفاعلية ومبتكرة. تم مؤخرا بعث عيادة أسبوعية لمعالجة الإدمان، وذلك بقسم العيادات الخارجية بالمستشفى الجهوي بجندوبة. رفقة العبيتي.
1: أنشطة سياحية رياضية ثقافية وبيئية في انتظار المشاركين ضمن فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان ربيع جندوبة الذي سينطلق الأسبوع المقبل بين مدينتي عند رهم وطبرقة. أكثر تفاصيل مع مدير المهرجان الطاهر قطاطة.
11: عديد الأنشطة السياحية والرياضية، حابين نبدأ حاجة جميلة ياسر، تعملكم سيونس أسراتيغابي ونشاط جميل جدا ينحي لك الانرجي وستريس. مرحبا بكم الناس الكل، باش يكون عديد الأنشطة كالعادة، فما تيرلاك وفما روندوني في الغابة وعديد الأنشطة الرياضية الأخرى. في الليل باش يكون مسابقة وسبقت الصورة الفوتوغرافية باش نختاروا أحسن صورة إلى مدينة تبرقة وإدرام، وباش يكون فما زادة مسابقة نتاع دي جيينغ، وبعديك الجيرين اللي باش يكونوا حاضرين إن شاء الله هما باش يعملوا معناها بريستاسيون بعد المسابقة. نهار الثلاثين باش يكون يوم مفتوح إلى كل أهالي جندوبة بيانسيغ، وكل الشمال الغربي وكل باش يجيو من تونس الجمهورية. يوم مفتوح باش يكون هناك معرض كبير فيه عرض كل المنتوجات، باش يكون في تبرقة دونك هذاك باش يكون في النهار، وفي الليل باش يكون عرض موسيقي.
1: ويبقى الهدف الرئيسي لهذا المهرجان التعريف بأبرز المناطق السياحية بتبرقة وعند رهم، وأيضا تثمين المخزون الثقافي بالجهة واكتشاف المواهب في مجالات مختلفة.
4: انطلقت بمقر المندوبية الجهوية للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري بسليانة فعاليات اليوم الأول لصحة الأم، وذلك في إطار الحملة الوطنية للتوعية بأهمية عيادات ما قبل الولادة في إطار تحسين صحة الأم والحد من وفيات الأمهات والمواليد، بهدف إبراز دور هذه العيادات في الوقاية من المضاعفات وتحسين جودة الخدمة الصحية. قابلة إشراف مكلفة بتسيير المندوبية الجهوية للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري بولاية سليانة سلافة الفرشيشي تضيف:
12: دي الجهة الصحية بسليانة بالشراكة مع الإدارة الجهوية للصحة طلق يعني الكومباني هذه ناسيونال اللي هي عيادات ما قبل الولادة، شعار أمان ليك ولصغيرك، هي متابعة صحة الأم، متابعة النمو الجنين، التوعية والتثقيف الصحي، الكشف المبكر عن المضاعفات، وهو سعي لضمان ولادة آمنة وتعزيز عيادات ما بعد الولادة. احنا المندوبية الجهوية لديوان الأسرة العمران البشري والإدارة الجهوية للصحة بسليانة بالشراكة مع عديد الأطراف الفاعلة يعني في الجهة باش يصير تأسيس نشاط تحسيسي توعوي تقديم عيادات، فما برنامج جهوي ثري على مستوى الجهة، عنا أنشطة تنظيم أيام مفتوحة للتوعية والتحسيس حول أهمية عيادات ما قبل الولادة بجميع وحدات مراكز رعاية الأم والطفل، عيادات الصحة الإنجابية، مراكز الصحة الأساسية، الاحتفال باليوم الوطني الأول زاد لصحة الأم وذلك يوم الجمعة بالنسبة لنا غدوة 22 مايو 2026 بالمركز الوسيط بسليانة، تنظيم يوم تكويني لفي التعاون وإدارة الصحة بالجهة الصحية بسليانة، يوم تحسيسي بمصنع مثلا كابل السيارات بسليانة.
4: جهويا كذلك يحتضن اليوم فضاء مدرسة علوم التمريض بباجة حملة تحسيسية جهوية للتوعية بمخاطر مضاعفات مرض السكري وسبل الوقاية منه. كهيئة مدير الرعاية الصحية الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة بباجة نيلة الطبوبي تتحدث لمراسلنا ناجي الخلولي.
13: تظاهرة علمية في جزئين، جزء معناها تكوين للإطارات الطبية والشبه الطبية خاصة في الخط الأول حول المضاعفات الحادة للسكري، منها سلة من أطباء المختصين من مستشفى الإصابات البليغة ببن عروس وقسم الاستعجالي الجامعي بمستشفى باجة. الجانب الثاني هو الجانب السوسيتال كومينوتير، يهم المواطنين في شكل ورشات تثقيفية وتحسيسية حول مرض السكري، الأعراض متاعه كيفاش وقتش واحد ممكن يكون عنده سكر باش يمشي يعدي، والمريض اللي عنده السكري شنو هو مضاعفات الحادة والأعراض متاعها، معناها باش كي أول ما يحس بالأعراض هذيك يمشي معناها يتصرف ما يقعدش حتى الأمور تتعكر أكثر. بالموازات فما ورشة حول التثقيف حول التغذية السليمة لمريض السكري، وكذلك فما ورشة تقصي للسكري وارتفاع ضغط الدم اللي يحبوا يحسوا، دونك ما نشاط متكامل موجه للمواطن العادي ومريض السكري. ندوم نزعم مطويات حول الأعراض متاع ارتفاع الحاد السكري والانخفاض الحاد كذلك للسكري، كذلك مش نعطيهم شوية نصايح المريض السكري حول العناية بالقدم متاعه، وإحنا ديما المريض نقول له لو تهتم بساقك أكثر من تهتم بوجهك.
4: ينتظر أن يتم بداية من غرة جويليا المقبل امتثال بقية الشركات الناشطة في قطاع خدمات الاستهلاك على عين المكان وإلزامها بتركيز جهاز تسجيل العمليات الرقمية بالمحلات. يأتي هذا القرار تنفيذا لما ضبطه قرار وزيرة المالية المتعلق بضبط معايير تصنيف المؤسسات التي تسدي خدمات الاستهلاك على عين المكان، ويندرج هذا الإجراء في إطار اعتماد جهاز تسجيل العمليات ضمن جهود الوزارة تصدي للتهرب الجبائي وإرساء العدالة الجبائية بين المطالبين بالأداء. وطنيا كذلك خصص الاجتماع المنعقد بالمقر الفرعي للديوان الوطني للحماية المدنية لمتابعة مدى جاهزية مختلف الإدارات الجهوية للحماية المدنية بالشريط الساحلي استعدادا للموسم الصيفي وما يقتضيه ذلك من تعزيز إجراءات الوقاية والسلامة وتأمين الشواطئ والمصطفين. وقد تم بالمناسبة بالتأكيد على تنفيذ التوجهات الوطنية الرامية إلى توفير أفضل ظروف الحماية والسلامة للمواطنين والوافدين خلال فترة العطلة الصيفية عبر دعم الاستعدادات الميدانية وتعزيز التنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة. ضمن أنبائنا العالمي، أعلن الجيش الصهيوني عن إصابة 7 من جنوده بجروح جراء هجوم بمسيرة مفخخة في جنوب لبنان. وكان الجيش الصهيوني أعلن أمس عن إصابة قائد لواء بجروح خطيرة إثر هجوم بطائرة مسيرة مفخخة في جنوب لبنان، كما أصيب ضابط احتياط بجروح متوسطة إضافة إلى إصابة جندي ثالث بجروح طفيفة خلال الحادث. ختام نشرتنا وهذا تذكير بأبرز العناوين. يوم عالمي بولاية سليانة للتعريف ببرنامج استثمار من أجل التشغيل. وبولاية الكاف تحرك جهوي لعدد من أصحاب الشهائد العليا ممن طالت بطالتهم للمطالبة بانتدابهم. تركيز عيادة أسبوعية لمعالجة الإدمان بالمستشفى الجهوي بجندوبة. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، نلتقي من جديد على رأس الساعة، إلى اللقاء.

0: تحية طيبة، أهلا وسهلا بالجميع. ثاني موعدنا الرياضي لهذا اليوم نبدأها بكأس تونس الدور ربع نهائي. زوز مقابلات دور اليوم بين تقدم سقيت الدير وشبيبة العمران 3.5 في سقيت الدير الحكم سيف الدين الورتاني ومعه مجدي بلاغة في تقنية الفار وفي بوحاجلة بعث بوحاجلة مع الترجي الرياضي التونسي بإدارة نضال الطيف وهيثم جيرات في تقنية الفار. الزوز مترشحين اليوم يلعبوا ضد بعضهم، اللقاء يكون في سقيت الدير أو في ملعب زويتن اللي يستضيفوا دور نصف النهائي. مقابلة اليوم منقولة على الوطن الأولى لقاء بعث بوحجلة والترجي الرياضي، على الوطنية الثانية تقدم سقيت الدير مع شبيبة العمران. دور نصف النهائي الأول باش يجمع بين النادي الصفاقسي والترجي الرياضي الجرجيسي يوم الأحد في الساعة 3:30 بعد الزوال. تعيينات مقابلتي البراج من أجل الصعود للرابطة الأولى لكرة القدم يوم الاثنين في الساعة 4:00 مساء، ملعب حملان في يحتضن لقاء نادي حملان في مستقبل قصرين، وملعب جابس يحتضن لقاء الملعب الجابسي واتحاد تطاوين. في صورة التعادل يتم المرور مباشرة إلى ضربات الجزاء لتحديد المترشحين أو المترشح للدور النهائي، لأنه فريق يصعد إلى جانب كل من أمل حمسوسة وتقدم سقيت الدير إلى الرابطة الأولى لتعويض مستقبل جابس مستقبل سيمان والشبيبة القيرواني. المنتخبات الوطنية للشبان ومقابلة ودية، مقابلة ودية لمنتخب بقلم 18 عام يوم الثلاثاء 26 مايو في ملعب رادس أمام نظيره الألماني في الساعة 5:30 مساء، ومنتخب مواليد 2010 منتخب بقلم 16 عام يواجه وديا منتخب روسيا في مناسبتين يوم 6 و9 جوان في المركب الدولي للتربصات بعين درهم. المهاجم الدولي التونسي فراس بالعربي يغادر رسميا فريق الشارقة الإماراتي، وأعلن ذلك على صفحته على فيسبوك مغادرته لهذا الفريق بنهاية الموسم الحالي، وأصبح اللاعب حر ومتاح في سوق الانتقالات الصيفية. قائمة لاعبين نادي إفريقي اللي باش تواجه بعد غدوة نادي أهلي بنغازي الليبي في مقابلات الدور ربع نهائي لدوري أبطال إفريقيا لكرة السلة. زوز مقابلات في ربع نهائي ضد نفس الفريق يومي السبت 23 مايو والاثنين 25 مايو. قائمة اللاعبين هو معمر عبادة، أسامة المرناوي، زيد شنوفي، محمد حديدان، جوهر الجوادي، هيثم سعادة، فادي بن عبدالله، جي سي جونز، أمينو محمد دراو، سي سي جمال هاجينز، وكذلك ألان زوا، إيفان وفيتش ومختار جاي. والمقابلات تدور في العاصمة الرواندية كيغالية. طاقم تحكيم من البوسنة والهرسك يدير لقاء الدور نصف النهائي لكأس تونس لكرة اليد غدا في قاعة رادس الساعة 4:30 مساء بحضور 1000 متفرج من جماهير نادي إفريقي فقط. والطاقم هو للشقيقين أمر كوجي كانين وكذلك دينو كوجي كانين. مقابلة باش تكون بداية الساعة 4:30 مساء، وسبق للطاقم هذايا أن أدار نهائي كأس تونس 2018 بين الترجي الرياضي ونادي سقيت الزيت. نواصل في كرة اليد، ورئيس الجامعة الحالي كريم الهلالي يقرر تقديم ترشحه مجددا لرئاسة الجامعة لمدة نيابية جديدة، وكذلك اسم آخر مطروح لرئاسة الجامعة السيد كمال إسنوسي جلسة عامة انتخابية يوم 6 جوان المقبل. اليوم في ولاية جندوبة تم رسميا تنصيب مكتب رابطة ألعاب القواء بالشمال الغربي. حفل تنصيب كان في المركب الشبابي شارع نخيل في جندوبة بحضور عضوين من الجامعة التونسية لألعاب القواء، والقائمة اللي باش تكون هي رئيسة الرابطة واللي باش تقود الرابطة خالد التجوري رئيس، منال المحسني نائب رئيس، وجدان مولهي كاتب عام، كريمة بن عثمان أمين مال، والأعضاء محمد صالح بربوش، درصاف المقعدي، كامل الجليلي، إيمان ماكني، ومجيب الرمضاني. سيد خالد التجوري رئيس الرابطة يتحدث عن هذا الحدث والهدف منه.
1: اليوم وقع مع تركيز الرابطة الإقليمية للشمال الغربي لألعاب القوى تحت إشراف الجامعة التونسية لألعاب القوى، وكان بحضور ممثلي الجامعة التونسية وبحضور مندوبي الولايات الأربعة، مندوب الشباب والرياضة بالكاف ومندوب الشباب والرياضة بجندوبة وسليانة وباجة، كذلك بحضور السلطة الجهوية معتمد جندوبة وممثل عن ولاية جندوبة، وحضور كذلك ممثلي الجمعيات الرياضية المتواجدة في الولايات الأربعة سواء مدربين أو رؤساء جمعيات، وبالطبع بحضور 9 أعضاء متاع مكتب الرابطة. فكرة انطلقت من وإعلان تركيز الرابطة هو كان يوم 31 أكتوبر 2025، تم إعلانها من طرف رئيس الجامعة السيد طاهر زيراي رئيس الجامعة التونسية لألعاب القوى بمناسبة احتضان مدينة أندراهم للبطولة بطولة شمال أفريقيا للشباب والشبات أقل من 18 سنة. والحمد لله معناتها بعد مرور هالفترة هذه تم أخيرا تركيز الرابطة اللي معناتها الهدف نتاعها هو إن شاء الله دعم برامج وأهداف الجامعة التونسية في تنظيم تظاهرات وتكوين ورسكلة الحكام والمدربين، توسيع القاعدة متاع تعاطي نشاط ألعاب القوى في الجهات نظرا لما تدخل معناتها به الجهات هذوما من معناتها معطيات جغرافية وطبيعية تخلي انه عندنا قدرات متاع ناس مؤهلة انها تكون ابطال في ألعاب القوى سواء في المسافة الطويلة أو في الألعاب القوى على المضمار.
0: هذا سيد خالد تاجوري رئيس الرابطة الإقليمية للشمال الغربي لألعاب القوى. نسمع كذلك سيد طاهر الزرعي رئيس الجامعة التونسية لألعاب القوى وكلمة عن هذا الحدث الجديد.
2: اليوم 21 ماي 2026 اليوم هو حدث أنا نعتبره حدث مهم برشا مميز في الشمال الغربي اللي هو أحداث رابطة إقليمية لألعاب القوى بالكاف. وأنا ركز على كلمة أحداث لأنه تم بعض الناس اللي قالوا علاش مشي انتخابات. الانتخابات تتم الرابطات القائمة عند تجديد هيئاتها، لكن هذه رابطة أحداث جديد كان بالاتفاق مع الجمعيات الموجودة كانت اقترحت أسماء لتولي الهيئة التأسيسية للرابطة لمدة سنة مشفوعة بانتخابات إن شاء الله. أنا كرئيس جامعة انتهى دوري انطلق وانتهى في أني نفذت وعد سابق للهيئة للمكاتب الجامعية السابقة بالاتفاق مع جمعيات والمندوبيات ذات الصلة. تم اقتراح قائمة اسمية وأصدقكم القول أنه أنا ما عنديش اطلاع على القائمة، لكن كان بالتشاور مع الجهات المعنية المختصة للتدقيق في القائمة هذه. وبعد قبول القائمة هذه على جميع المستويات الأمنية وكل شيء تم الاتفاق مع الخيان والجمعيات الموجودين والهياكل والمندوبيات في الجهة أنه يكون تنصيب اليوم. واليوم حاضر في الشمال الغربي في ولاية زندوبة بالتحديد سيد عبد الجمالي عضو مكتب جامعي مكلف بالمنتخبات وسيد الحصاص الحصاصي أمين المال، وإن شاء الله تكون طالع خير على ألعاب القوى في الجهة. وأنا متأكد أنه الشمال الغربي مازال عندنا برشا من نخدمه كل سواء جامعة وإلا رابطة، وإن شاء الله بمزيد التوفيق للهيئة الجديدة. وأهم حاجة راهو أي هيئة قيمتها تستمدها من لحمة الجمعيات والعمل اللي تديه الجمعيات.
0: نعود نذكر بالهيئة الخاصة بهذه الرابطة الجهوية أو رابطة الشمال الغربي لألعاب القوى، سيد خالد تاجوري رئيس، من المحسنين نائب رئيس، وجدان موله كتب عام، كريمة بن عثمان أمين مال، والأعضاء محمد صالح بربوش، درصاف المقدي، كامل جليلي، إيمان مكني، ومجيب رمضانية. كاس افريقيا لأقل من 17 عام في المغرب مقابلة الدور ربع النهائي مش يكون برنامجها على النحو التالي: المغرب تلعب ضد الكاميرون، السنغال مع مالي، كوت ديفوار مع مصر، وتنزانيا ضد المنتخب الجزائري. الدوري الدنماركي لكرة القدم 5:30 اليوم لقاء بروندبي وكوبنهاجن، فريق الياس العاشوري وملحق الصعود في بطولة ألمانيا الصعود والهبوط، 7:30 فولسبورغ في الذهاب يستضيف فريق بادربورن. اليوم نتعرفوا على بطل السعودية لموسم 2025-2026، إما النصر أو الهلال. لقاية الجولة الأخيرة تلعب في 7 متاع العشية، النصر يستضيف الضمك اللي يلعب من أجل تفادي النزول، والرياض أو الفيحاء يلعب ضد الهلال، الرياض كذلك يلعب من أجل تفادي النزول ضد الأخدود، والحزم فريق جلال القادري مع التعاون. ذكر بالترتيب النصر عنده 83 نقطة، الهلال 81، والأهلي 81، لكن الأهلي يلعب مقابلته كاملة. تفادي النزول بالنسبة للمعنيين بالنزول، النجم نزل ب 16 نقطة، الخدود 20 نقطة نزل، ويبقى فريق بين الضمك اللي عنده 29 نقطة والرياض اللي عنده 27 نقطة. هذه آخر أخبار الرياض على موجاتنا، ملتقى إن شاء الله غدوة في أخبارنا الصباحية. إلى اللقاء.

مشاوير مشاوير مرسومة الخطوينا نمشيها في غرمة ليالينا مشاوير مشاوير مشاوير مرسومة الخطوينا نمشيها في غرب ليالينا يوم يوم تفرحنا ويوم تجرحنا واحنا ولا احنا عارفين ليه وزي ما جينا جينا جينا ومش بايدينا بايدينا جينا وزي ما جينا جينا ومش بايدينا بايدينا

مشاوير مشاوير مرسومة الخطوينا نمشيها في غرمة ليالينا مشاوير مشاوير مشاوير مرسومة الخطوينا نمشيها في غرب ليالينا يوم يوم تفرحنا ويوم تكرحنا واحنا ولا احنا عارفين ليه وزي ما جينا ومش بايدينا جينا وزي ما جينا ومش بايدينا

كتير كتير كتير كتير كتير قبل ده انا خايف خايف خايف خايف.

0: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
2: الثانية ظهراً عبر موجات إذاعة الكاف.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
2: أهلاً بكم مستمعينا الكرام إلى هذا الموجز الإخباري. نظمت غرفة الصناعة والتجارة بشمال الغربية اليوم يوماً إعلامياً بسليان لفائدة باعثي المشاريع للتعريف ببرنامج استثمار من أجل التشغيل، والذي يوفر منحاً وتمويلة لفائدة المؤسسات والمبادرات الخاصة القادرة على خلق فرص شغل مستدامة. نفذ عدد من أصحاب الشهادة العليا ممن طالت بطالتهم صباح اليوم أمام مقر ولاية الكاف تحركا جهويا للمطالبة بالتنفيذ العاجل للقانون المتعلق بتسوية وضعياتهم، وطلبوا بالتسريع في إصدار الأوامر الترتيبية وفتح المنصة الخاصة بملف تشغيلهم. من جهته أكد النائب بمجلس نواب الشعب ياسر الجوراري دعمه لمطالب من طالت بطالتهم من أصحاب الشهائد العليا وحقهم في التشغيل، داعيا إلى التسريع في إصدار النصوص الترتيبية المتعلقة بهذا القانون. انطلقت أمس بمقر المندوبية الجهوية للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري بسليان فعالية اليوم الأول لصحة الأم في إطار الحملة الوطنية للتوعية بأهمية عيادات ما قبل الولادة. أعلنت المندوبية الجهوية لشؤون ثقافية بجندوبة بشراكة مع وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية عن إطلاق مسابقة أسرار شمت الرقمية المخصصة لواحدة من أعرق المواقع الأثرية في تونس والعالم، وهو الموقع الأثري بشمتو. شرق أوسطيا استشهد ما لا يقل عن 29 شخصا بينهم نساء وأطفال، وأصيب العشرات بشروح جراء غارات جوية صهيونية استهدفت مناطق عدة في جنوب لبنان. وأعلن الجيش الصهيوني عن إصابة 7 من جنوده بجروح جراء هجوم بمسيرة مفخخة في جنوب لبنان. نهاية الموجز، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.

سهلا بكم، مساء الخيرات. حديثكم كبير هالمساحة هذه اللي نحكو فيها على حويج خاصة في علاقة بحياتنا اليومية، بالعادات بالتقاليد بالتراث بالمبادئ والقيم، وما دراك مع المبادئ والقيم متاعنا، لأنه هذاك في كل الحالات اللي يلمنا، وذاك اللي يخلي هالبرنامج هذا عندك الطابع التثقيفي التربوي الترفيهي دون أن ننسى. اليوم مع أبانا مع أمهاتنا المسنين نحكو بدرجة أولى على العيد، خاصة العيد الكبير. نقوله مش اللي احنا نقوله، العيد الكبير ذاك هو عيد الأضحى تحديدا، خاصة مع كيفاش عاشوه في وقت سابق، لأنه العيد اليوم نحكو برشا على سوم العلوش ونجم ما نجمش وغلاء وكذا، مثالش هذا جانب راهو متفاهمين فيه، ما نجمش لكن ما يعنيش سنة مؤكدة نقربوا به ربي سبحانه، شعيرة من شعائر الله، ولكن في نفس الوقت فيها جانب كبير روحي تضامني. الناس تفكر في بعضها، نعرف شكون باش يطلع لي يقول لي خي ناس سلكت الروح غير حسيب، لكن في كل الحالات خلي في حديثنا الكبير نحكو على هذا الجانب. العيد خاصة أمس وبين أمس واليوم، واللي ولو أنه العيد هو عيد، نعرف احنا يمكن البشر يتغير شوي، ولكن العيد هو عيد ونفس الرسالة ونفس المبدأ وما ثم حد شيء يتغير، ولكن في كل الحالات هاك الجانب التضامني، جانب تفكر في بعضها تخمم في بعضها، يعني الأقارب العائلات باختصار الجانب هذا اللي باش نحكوا فيه اليوم، الجانب الروحي بدرجة أولى. أهلا وسهلا بكم، نذكر تعقبينا في الاستماع. قبل كل شيء نمشوا هدايا، هدية على حساب، هدية خاص لكل اللي يسمعوا فينا، ثم لنعود بعد شوي يكون حضر معنا عم صالح رشيد.

0: آه يا خليلة صليحة الطرب الأصيل التونسي هذا خاص الكل يسمعوا فينا في الوقيت هذا مع صليحة مع يا خليلة وقيت نتاع كيستي منعنا الوقيت وتحديدا خاصة كي يبدأ طيب على الكانون نكهة أخرى. عم صالح أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا سي فتحي. عم
0: سالم صح لاباس
1: يعيشك مرحبا
0: عايشك صليحة أهداء ليك وكل اللي يسمعوا فينا. عم صالح
1: ليني وليك أخوي وكل الأحباب
0: عايشك. عم صالح عم صالح اليوم خيرنا باش نحكوا على العيد الكبير عيد الأضحى خاصة أيام زمان. أيام زمان أيوة باختصار عيد الأضحى هذايا عيد الأضحى عم صالح باختصار مع خاصة مع الوالد أكيد عشت ومع ما ثماش واحد يعيد من غير ما يتفقد جاره ومن غير ما يطلع عليه ويذبح ويعاون ويسلخ أكل تزاور وأكل الوقيت هذاك ظهر لي العيد عنده نكهة خاصة. عم صالح
1: نعم سي فتحي
0: أي.
1: يحضروا لي من جميع
0: أي.
1: فهمت الصحة ولوا العهد توا إخاير والبقروني
0: هاي
1: فهمت سي فتحي وحاضر الكانون وحاضر الفحم وحاضر المقرده والشوايه والبلاصه نظيفه الساحه ذره والناس كلها تفرح وتعيد ان شاء الله.
0: وحاجة أخرى عم صالح نبدو الناس الكل عارفين اللي مطمنين على بعضنا فلان شري فلان شري يبدأوا في صورة ما واحد ما شريش عيد ولا عنده ظرف معين عارفين عارفين اي في بالهم
1: نعمل الزياراني
0: اي
1: وطلتنا غير ما يقولوا بعد ما رجلت أموري يديت فيهم بيض هذيك اللي نعم خاطر يشنق الربي ولا لا كيف يقولوا التونسية اللي تاكلها القطة في السوية اللي قاعدة تقولهم وينهم التوانسة وينهم الرجال
0: اي خطر العيد هو رو سنة مؤكد نتقربوا به الرب ونتقربوا بك الشيء اللي تخرجوا هذاك وتفكر شارك وطل وغير اي رو كل حاجة في بلاصتها بصراحة رو مشوا نذبحوا باش واحد باش يشوي وما يتفكرش غيره
1: هي السنة سي فتحي توا موضوع بيننا الخاص دخلوا نهار 10 ايام متوالة لا نقسم بالوافر لا نحسموش ذلك من هذه من مفروض ما
0: ايوه في كل الحالات العيد في امس في الايام مع ابائنا مع امهاتنا كان عنده هو ان شاء الله ديما
1: عنده نكهه خالص
0: ان شاء الله ديما عنده اما ما يعنيش اللي خاصه انك التكافل والتضامن والجيران اللي تتفكر بعضها وتعيد مع بعض
1: يعطيك الصحه
0: هذيك اهم حاجه بصراحه
1: تو الشيء تو نحسوا بيه تو ثم اللي ناس بيه يمشي للسوق ويروح ويشوفوا بعينيه ويروح
0: موجود
1: ما وانت عطاك ربي تكتب اللي كتب ربي الاخر يسكت ولاد
0: اي صحيح
1: نعم سي فتحي
0: ان شاء الله ما يصير كان خير وهي فرصه باش نذكروا راهو العيد راهو اكبر حاجه باش نتقربوا لربي نتفكروا غيرنا ونحسوا بغيرنا وللامانه واحد ويخرج هو في المفروض يخرج ربعه ويخرج الكتف عليه ويخرج ويعطي اللي يستحق على شكون تسلم عم صالح اليوم؟
1: سي فتحي اليوم نسلم على عمر من روحيه قريب مقبيض
0: اي
1: بعث لي حجايه
0: اي
1: وقالوا له كان يطلع عمك صالح في عمر ضايف روحي نبلغ له السلام وقول له هات الحجايه اللي عطيتها لي راني قليناها في الطاجين
0: الله الله
1: ادريت وش هي قلت الفتفاته هبتها من جبل
0: صنعت
1: منها زوز بيبان وزوز حواد صنعنا منها باب وزوز حواد للكلاب
0: ايوه
1: فهمت قول له يا سي عمر هذه راهي البلوطه
0: البلوطة هو يعني بعثها عبارة تحديك
1: تحدي قال وقول عم تسال هك وهك نصرف القهوة وخمم فيها
0: وهي هي ولقيتها
1: قول
0: له اسمع قول له طايح مع عمك صالح
1: والله تحية ليك وكل الفريق
0: تحية ليك يا عم صالح وان شاء الله نقول لك من تو ان شاء الله عيدك مبروك وان شاء الله كل عام
1: وانت بالامثل وكل الاحباب بخير والتوانسه بخير
0: شكرا جزيلا يا عم صالح اهلا وسهلا نذكر تعقبينا في الاستماع مازلنا مواصلين معاكم مازلت على برشا اغنيات مزيانه هذا خاص كل يسمعوا فينا ثم راجعين بعد شويه حديثكم الكبير على 78 227 160 اهلا وسهلا
2: صوت الشمال الغربي في جريسة على الذبذبة 96.2

0: اهلا وسهلا بكم، نذكر تحقوا بينا في الاستماع. حديثكم كبير، تطلبونه ببعثة ثم مكالمات ثم اللي يطلب فينا على 78 227 160. العيد باعتبار هو فرصة للتضامن، فرصة باش تفكروا حبابنا أصحابنا. العيد بين اليوم خاصة مع أبينا ومهات المسنين، موضوع ثري برشا عنا فيه ما نحكو. مش لازم نعرف اليوم عن ياسر حكينا على وش غالي. إيه غالي صحيح ما ننكروش، ولكن خلينا نحكو على الجانب القيمي، هذا اللي يبقى في العيد باقي مهم في كل حالات. أول المكالمات. أهلا
1: يا بالغالي.
0: اهلا بس او غيبه سلوار، او غيبه نورمال ما نقبلوكش سلوار ولو كيما اللي سي كان بيبي.
1: الله
0: غالب انت ما تخيل، المهم لاباس وجمعك لاباس والامور لاباس. هاي
1: والله شدك يا ربي، دعم ربي
0: بيه الحمد لله يا اخوي، ربي يبقى عليك ستر. برشا من المستمعين وين وسلوار متعود بك الضحك وكذا.
1: هاي قلت له لا تكون شده في ربي
0: لا لا لا بس والله باذن الله بيصير كل خير
1: وان شاء الله. كيف تقول العيد يا حسا ايام زمان؟
0: اي
1: صدقني والله ما نحكيك طرفه في فتح.
0: اي
1: عام 75
0: 75
1: اي اي عام
0: واحد وخمسين سنة التالي عمر عبد نص قرن.
1: واحد وخمسين سنة التالي
0: هاي
1: نخل عايتوني مش تخلي في التعداد العام للسكان والمساكن.
0: هاي
1: هاي قديش وفقة 200 عائلة يلزمني نمشي نحسيها 200 عائلة بخمسة وخمسين الف.
0: اوه تتسمى ثروة راي 75 دينار في كل وقت.
1: اي
0: اه 55 دينار. اي تسمى فلوس فلوس فلوس فلوس.
1: نمشي ناخذ ال 55 دينار هذيك اش ناخذ منها؟ ناخذ منها علوش العيد بركوش على راسي ب 11 دينار. وناخذ ارخى نتاع بقر عجل نتاع بقر هي على راسها ب 35
0: الف. الله الله يعني بركوش وارخى
1: وارخى
0: اوه
1: وقاعد تحت 9000 فرنك مصروف تصرفني شعري.
0: ما شاء الله ما شاء الله.
1: شوف شيء كبير اسف.
0: لا شيء كبير.
1: هي راهي طارت طيران.
0: طارت. اما اما اما حاجه اخرى حاجه اخرى راهو واليوم واعر انت ظاهر لي ما شاء الله عليك في الحكايه دي. اليوم العيد امس في خاصه في علاقه بالتضامن، الوالد راهو متاكد ما يعيد كان كذا كلمه مطمن حومه كامله والدشره كامله ودوار كامله.
1: ربي يحني وجهه يتفقدها حتى بعيد علينا ما غادي يمشي يطلع عليه يقول له معيد ولا لا عنده ولا ما لا كذا وتصير ترحم والناس بعضها أسيدي ما يطيب ونفقى
0: نفقى يرحم والديك
1: تشاور بعضها ويقول لك خاطر باش ربما تسمع ولا تروح يحتهب
0: يقول لك لا إذا فحت الريحة لازم تخرج منها ما فيش كلام
1: لازم تخرج منه ويحا
0: يا ويحني. أيوة وإذا واحد ما نحبوش نجرحوه نبدو عارفين يسهلوا من بعيد خافوا لين السنة مش معايد تولي في العيد الكل تتفكروا مع بعض الناس كل تتفكر
1: لا الناس تفكر بعضها والحمد لله وسوي هكا تشوف الوقت الغالي هكا تشوف 2000 ورب بزز ملايين ورب عمية علوش ولا ولا ولا عجل ولا عاد
0: اي يعني
1: شيء كبير
0: شيء كبير.
1: سمت برشني برشني مذريف بالو ماني قال لي 950 الف.
0: ايوه
1: والله كيما نحكي لك
0: اي
1: والله يا سي فتح
0: غلط
1: الظروف هذه والمحلات هذه والله ماني معيد ولا عندي
0: نعرف اما نعرف هذيك الغالب الدنيا كبست كبست اما ما كيبدا الواحد لاباس
1: والله الحمد لله الصحه لاباس
0: الحمد لله
1: في ربي والحمد لله كما قلت انت والله تو نتكلم فيه والبراد يطبخ
0: صحيح صحيح وبنت الناس لاباس وانت لاباس والضحكه
1: والله الحمد لله راجل مشينا معايا باليابان
0: الحمد لله
1: ربي والحمد لله
0: الحمد لله
1: ربي يكثر منها الناس
0: السلعة اللي
1: سمعوشني فيها
0: كل سلعة عندها كيلتها يا اخوي الحمد لله انك سمعنا الصويت وان شاء الله ربي يبقى عليك الستر. علاش كنت تسلم سي خير
1: سلوى؟ اول تحية هي للصديق الزين مشرقي واخوهم سي محمد مشرقي هما ناس طيبين في جندوبة ناس طيبين وربي يربي
0: يكثر منهم الناس
1: والله ربي والاخر جب الكلاي وزوج حياه العبيدي بوادي السواني الاخ سفيان النجار بالكليب الاخ فتحي برجب جبالي بالكليب سي عبد العزيز السيتي برويس توفيق الجلاسي دشرة نبر الفجر وعبد الحفيظ حكيمي سلاح الحرباوي سي عثمان ما ننسوش
0: هو اللي يسب سي عثمان
1: وبعد يطلبني يقول لك
0: يقول لك اه وفت القشاش اللي زيتني
1: وي قال لي ولا قال لي قال لي قلت ولا ما خلص الدور لا العزيز جلول الغزواني وان شاء الله نسمع صوته
0: ببرنامج ان شاء الله يا رب
1: جلول او صاحبي
0: باهي انسان طيب اه تو يسلم عليك بصراحه سي جلول
1: سي تاهل الحين يا ربي يكثر منه الناس
0: امين يا رب
1: منجي المرحوم منجي ابن المرحوم ام القمره الله يرحمها تنزل عليها في العواشر
0: امين يا رب
1: شعب العفيد حكيم ورم جميله ويومي جميله ربي يبارك فيك
0: امين
1: عادل الرفاهيه الاخت محبوبه معروفي وكل بنايها فردا فردا امي زينه شكري جويني دراهم الخلفاوي لهدي محفوظي علي بن طاهر بعمار السيتي رفيقه ورغي جليله ورغي ليلى السبيعي ولد خالتي صادق العبيدي وزوجته حسنيه سي محمد العبيدي سوق السبت رشيد من تبرقع عماد المناعي وكل من يحب عماد ونقول له يا سي جلول انت حتى التليفون نتاعك اخر نتكلموا بعضنا نحن ناس كبار
0: بالضبط واضح يا اخوي تحيه كبيره ليك وربي يخليك
1: عايش الغالي انا الغالي والله
0: ربي يستر والله لا يحرمنا من الصويت شكرا جزيلا صديقي مرحبا اهلا وسهلا مكالمة أخرى أهلا يا مرحبا
1: وبيك
0: أهلا
1: أنا وبدلنا على مواجهاتك
0: سي عادل شنو أحوالك؟
1: أحوالك أخوي
0: الوالدة لاباس الحمد لله آه
1: الوالدة بخير
0: الله الحمد لله ربي يبقى عليها الستر
1: دائما وابدا ربي يسترك
0: ربي يسر أما أكثر عبيد يعرفوا قيمة العيد خاصة في علاقة بك التزاور والتضامن ويقول لك تفكرت أخيتك تفكرت أخوك هي الوالدة
1: اه الوالده هي الكل هذيك هي ما هي الكل
0: قلت هي تلمكم
1: هي صح شاف الوالده هي تقول لك فك اخوك وبره طلع لاختك وراه ما ديش هكاك ومسامح كريم وعيد هذاك نتاع
0: عواشير وعيد
1: عواشير تلم فيه العبيد خاطر العبيد تلم باش نقولوا نحن يجبر زبران الدم
0: اي
1: صحيح سي فتحي هكاك مو ديما الكبير هو الكل
0: يلم الكبير يلم وثم مثل ولو اني نكره خاطر واقع في جزء يقول لك مات الجمل تفرقت العديل
1: اي هاي
0: والله اي الكبير في علاقه رمزيه خاصه يبقي الستر امين عايش كيبارك لك شكرا
1: صديقي ديما رحموا ليهم ديما ربي يرحمهم
0: امين ايوه
1: سي فتحي على عيد سي العيد كما حكى اخونا الواعي مثلا على عادات قبل مش كما قبل كما تو قبل كان رخص وكان واحد مثلا عجب ظروفه وما قدرش الشرعي نتاعو نجم يعيد
0: اللي عنده يعيد واللي ما عندوش يعيد الكل
1: اه حيد عنده يعيد وما عندوش يعيد ويقدر باش يعيد يقدر فاضل موجود يقدر تو على حسب الغلاية تو كما قلت انت يمشي للسوق يعمل دوره وواحد ما في حالوش
0: مثلا صحيح
1: فيه فلوس مثلا بزيد خاطر عندوش عائلات عندوش طرف اخر وراه
0: مصاريف
1: والدنيا غلطت ينجم كما قلت انت ينجم يدور ما نجمش ولا ما تعجبوش ما نجمش
0: اي
1: ونحن ان شاء الله ربي على الغبران ان شاء الله ربي يحن الناس القلوب على بعض
0: بالضبط
1: العيد مثلا اللي عنده
0: يذبح
1: وجاره وعبيح فيها يعطيه نسيب الكتب
0: يتفكر يعطيك الصحة
1: يتفكر ويفكر خيان ويفكر جيران والناس عند بعضها
0: اي ودائما كان وجه ربي
1: دائما كان وجه ربي العيد فيها فيه من زمان يفوت كل شيء يبقى كان الحديث
0: صحيح
1: اي صحيح نحن ماذا بينا هنا هالي هذه البخرة يعني نحن الوطنية
0: اي
1: لابد مثلا نحن على هذه القرية يعني الناس عند بعضها تمشي لبعضها وتحنى لبعضها وتهز بعضها في
0: الحديث ان شاء الله ما يصير كل خير
1: يعاون هو اللي يعطيه نسيب الكتب كما قلنا تو
0: اي
1: اي ان شاء الله ان شاء الله ماذا بين الناس الكل ان شاء الله تعيد
0: ان شاء الله الناس الكل
1: البرنامج
0: باهي عايش كبارك لك سعاد
1: البرنامج باهي وبالله تحية لأمي مسعودة وعيدها مبروك
0: إن شاء الله يا ربي ربي يخليك
1: وأنت عيدك مبارك كل عام وتحية بخير
0: شكرا صديقي
1: الأسبوع الجاي
0: أي
1: بحاول في البرنامج هذا ما نجي بحاول تهاني العيد
0: أي أكيد إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله
1: إن شاء الله
0: إن شاء الله صديقي
1: هاني الناس كل
0: وتحيين
1: أخونا الواعي
0: أي اي ارجع عنا بخير
1: يسمع فينا وعيد مبروك قمنا زينة تحيه لها وعيد مبروك كل عام وهي بخير واخونا جلول وعماد في عماد المستمعين كل ان شاء الله عيد مبارك وكل وتحيه لك انت
0: شكرا
1: على البرنامج وتحيه كل عام لينا معاك وعيد مبروك
0: شكرا وكل. شكرا صديقي ورب خلي الولد عايشك اهلا وسهلا ذاك التعقبين في الاستماع موصينا معاكم وكلمه اخرى
2: الو سي فتحي.
0: اهلا وسهلا سي عماد
2: خويا الباهي. وش
0: شاهوينك
2: خويا؟ رانا ولينا من الاوفياء اوفياء تاع برنامجك.
0: واحد من الناس بصراحه ما تكمل الحداثه كان ما يمشي سي عماد في العمق في العمق.
2: ما تعرفوا علاش فتحي؟
0: اي
2: انا وليت فايق بالتريك نتاعك.
0: اي اي اي
2: ديما تمشي للمواضيع الحساسه في العمق. أي. يعني لي سوجي دو لاكتواليتي.
0: بالضبط اكتواليتي. اي والاحترام
2: العام. ماني نؤمن بالحرفيه نتاعك.
0: ربي يستر ربي يسر سيدي.
2: هذه تجاني نولي نلوج عليك السلاكين العميقه ما عادش نمشي للسطح ونمشي لك الشكل نولي ندخل في المضمون طول نقول
0: صحيح.
2: فيه
0: صحيح. وهي فرصه
2: والله العيد.
0: اي
2: ديري شوف تو العيد سي فتحي. باي حال عدت يا عيد؟
0: اي بما مضى ام لامر ان شاء الله. اي
2: ان شاء الله هو يعجل مبروك السعيد.
0: ان شاء الله يا رب.
2: هي مناسبه عيد هذه مناسبه دينيه.
0: اي
2: كل مناسبات معناتها حتى مناسبات وطنيه رانا نعتزوا بها
0: اكيد.
2: ديما فخر لينا نحن وديما نحن ما نتكروش الحاجات بقينا كي العيد يخرج على محتواه تولي لا يكلف الله نفسا الا وسعها.
0: صحيح
2: نحن لو صحيح هي راهي سنه مؤكده.
0: أي.
2: اما اذا كان السنه المؤكده هذيا يعني كما قلت لك تخرج على محتواها تولي ذبيحه.
0: اي
2: ما عدناش نحكوا توا نحن على الضحيه.
0: اي
2: الضحيه لو حسب شرعنا.
0: اي
2: راهو ضرب ربي الامثال.
0: اي صحيح
2: اخي سيدنا ابراهيم.
0: ابراهيم
2: قصه ابو الانبياء. يعني كعطاه ربي ذبح مبين هدي اعطاه يعني هذيك راهي عبره.
0: أي.
2: للانسانيه.
0: أي.
2: قلنا كلمه يطاش ربي هذاك لو كان اي واحد يضحي على ابنه البكر.
0: صحيح
2: صحيح. أي. شوف ربي كيفاش يعدل
0: في اكرمنا
2: نحن القيم الباهيه هذيك لا اندثرت للاسف يا سي فتحي. ولينا نفكر ربما تغطى عليها الجانب تاع الانانيه.
0: اي
2: الجانب نتاع الاقتصادي معناتها الدور الاقتصادي ولا صعيب.
0: أي.
2: الدور الاجتماعي ولا صعيب. انعكست عليه كل ولت ازمه اجتماعيه سي فتحي نحب ولا نكره نحن. أي. ولت الناس تقول لي انت عيد.
0: أي.
2: صحيه عيد الصغير هي راهو باش الناس تفكر بعضها راهو فما هدف راهو الهدف الاسمى نحن مو ربي خلقنا طبقات ولا لا؟
0: أي.
2: خلق اللي عنده وخلق اللي ما عندوش.
0: صحيح
2: اش بينا نحن بكري 40 و50 سنه التالي.
0: اي
2: نتذكر صغير وقتها ذاك نهار العيد بابا الله يرحمه ويتحرق يلوج على شكون يعطيه هذا اللحم.
0: ايوه
2: لوج وذلك ندوره.
0: اي
2: شكون اللي ما عندوش باش نعطوه باش نتفرهدوا نحن ونرجعوا
0: نشوف. صحيح
2: ساعات تعطي الواحد يرجع ليك.
0: اي
2: صدقني نحكي لك بكل صدق راني حاضر على الحوايج مانيش شديد عليها.
0: اي اي
2: اليوم سي فتحي ولا الجار يسكر على روحه ويشوي.
0: اي
2: وياكل وجاره من غادي
0: يتفرج
2: ما عندوش حتى في خبز دجاج.
0: اي
2: صدقني نحكي لك معناتها شيء معناتها يخلي الدم القلب دم مش ولعب.
0: صحيح
2: يعني هذه القمه هذه وماشيين بها نحن. ثم انه العيد اخي تو انت ما عندكش.
0: اي
2: وتعيش في ازمه اقتصاديه اللي هي تضخم مالي.
0: اي
2: راهو تضخم مالي المليون يعني 100,000 سي فتحي راهو ليش من الشوارع يا راهو.
0: اي
2: خرجوا خبراء يا ناس.
0: اي اي
2: فهموا العباد قولوا لنا نسبه النمو كذا ورانا وصلنا للتضخم المالي.
0: اي
2: والسبب نتاعو التهريب والسبب وضحوا وقعوا العباد وسقفوا خسارف.
0: اي
2: هكاك الناس على فيديوهات تصير هكا توا نجو نمشي نسوم على اللوز اللي كنت ناخذ فيه بربع ب 500,000 ثلاث سنين واربع سنين تالي اليوم نلقاه من مليون ونص لزوز ملاين هذا صواب هذا
0: بالطبيعه مش صواب
2: راهو مش راهو نقاطعوه.
0: اي
2: راهو مشنا باش نموت نقاطعوه مشنا خرجنا على ديننا على طينتنا
0: لكن
2: احنا خير من المغرب اش بها المغرب وتعاملوا قاطعه العيد الاضحى ما ماتش فيهم حتى حد ورجعت تسوت وقزوه على التضخم. وخلي الساعي الماليه رجعوه توي شنو الجزارة ذاك بلا فلوس خاطر دخل فيها الوسطاء الناس اللي عندها فلوس اللي ما تتعبش حتى حتى فرنك ما تضحي شيء عنده فلوس يحركها يحط هذيك يلم الساعي الكل ويشعل فيه النار ومش فلاح راهو قاعد
0: موجود
2: لازم نفهموا شيء ضايع في جيزديه ما تنبليه هذاك المؤسسات الصغرى كنت
0: ميكرو ميكرو كريدي وقرض صغير وقرض عيد تي العيد هو هو السنة مؤكدة وتقربوا بين ربي وزيدوا ناخذوا قرض
2: قلت لي في البنك ما زيادش يرتبط شهريتي باتي عند
0: الهارين
2: الراعي السياسي في البنك يعزم فيه عنده زوج قروض ويعزم فيهم باش على الزر باش ما تبكيش خلي يبكي نوح شي مثل ما تشيش تبقى تعاني عام كامل تعاني عام كامل ومرضك صغير يموت ما تلقاش باش داوية نحن نشوف الاقتصاد الموازي صفات
0: سيراب
2: 40% راهو اقتصاد موازي نحن
0: وحتى اكثر ولا اكثر بالله هو سي عماد نقطه مهمه سيري فرضا شريت مانيش اي فرضا شريت ميساج هاي نمشوا المرحلة الاخرى ماك شريت ما وصلنا مؤكده باش تقرب بيه ربي مطالب باش تخرج الرباع ولا اللي كتب ربي مش على خاطرها وغير نولي ما خرجش قال شنو خلينا نشي بزوز ملايين باش نخرج يا خويا راه
2: هذاك باش تقرب بيه باش تقرب بيه للمشكو نهار العيد
0: وتسكر بيه تي ما عملنا شيء الجانب القيمي تي هو جانب قيمي قبل كل شيء اخلاقنا
2: يا واحد قاعد يضحي
0: حد هاي صح
2: بس من هذا يمشي يصل العاكل العدوش ب 80,000 ويجي باش يصدق هذا حديث هذا بفهم
0: منطق
2: ما حدش راي القيام من دسرة يلزم نحن أول
0: ولكن دورنا باش يعطيك الصح القيم
2: نقضوا نقضوا على التضخم المالي نقضوا يلزم العدلوس هذاك يرجع ما فيهوش 500-600,000 ما كانش خلي له مالي عاود يا يرجع يعلف عام كامل يا يعطيه للجزار بالفلوس هذا الموجود واصبر أخوي كل دجاج يسري الحوت ما تموت سراو نهارين ثلاثة دي نحن دخلنا في متاهات دخلنا في شيء كبير مدوا ساقي على قدر الكشيء يا ولدي كيف في تعرف سي فتحي انا 40% يخصوا في 300,000 سي فتحي
0: ما ما 300 ما تكفيش الدواء هذيا من الاخر واحد يوم مرض ما تكفيش دواء وربي يبقي
2: السد ما تكفيش الدواء ما تجيبش ليه مكرونه وطماطم وخبز
0: ما تجيبش ما تجيبش صحيح
2: صحيح ما وصلناش للجيش
0: صحيح
2: هذا يا سي فتحي تتصور انت خصت 300 باش يساعدوش 1.5 مليون
0: مستحيل
2: هذا بالمنطقة هذا
0: مستحيل
2: وهو قاعد من هنا يكذي في هذا وسلفني ويدهم على المراح نتاع هذاك باش ناخذ ما عندك ورجع لي واصبر علي 6 أشهر هي فات العيد ومن بعد
0: اي صحيح
2: قال له طير السكر وتحضر المديني خلاها زي هسكي هذا ما عندنا من واعي وما عندنا من حسن ولا اليوم وما عندنا من قول بكل صدق
0: واضح واضح
2: خليها على رب
0: خليها على رب شكرا يعطيك الصح
2: وناس الكل وخونا عادل اللي توا حياني نقول واذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن منها او ردوها انا نحييه هو كما حياني وفي صلاح الحرباوي كيف كيف امنا زينه اللي ماذا بينا راهو اذا كان ما طلبتش نطلبوها نحن ما فيهاش سي فتحي راهو
0: راهي
2: امنا ونتبركوا بها هذيك امنا طيبه
0: وربي يخليها
2: ما فيها باس حتى كلمتي نطلبوها بنمر الاذاعه نمر الخاص ما فيها باس راهو
0: اي
2: خاطر الغايب حجتوا معاها
0: صحيح
2: ما شاء الله عليكم مبروك الناس الكل
0: ان شاء الله كل عام وانتم بخير شكرا يعطيك الصحه يبارك لك عايشك شكرا سلامات اهلا وسهلا ذكر تعقوبينا في الاستماع مصرين معاكم مازلنا باش ناخذوا زوز مكالمات

0: علوش ولا حاجه.
1: اي اللي كاتب ربي.
0: لا حتى دجاج يزي فيه البركه
1: بركات.
0: ده واحد يفكر بيه اصلا اللي قالوا في عينيات بالحق راهو ما عادش الناس كما قبل.
1: اي
0: فكرها قبل معناها كانوا بابا وجيران الكل يعملوا حصص سكين
1: اي
0: ويقسموا مثلا علوش في عرب عن ذكرها ناس صغيرة ويعملوا يقولوا لي يعملوا قرعة.
1: اي غمض عينك وارمي اي كل قمارة وارميها. اي يعطيك الصحة.
0: انت ذبحت وباك مازال ما ذبحش الاخر يجيب لي صحن المشوي كما تاكل
1: يعطيك الصحة. اي اي
0: تو خويا كتحي بالحق روى معناها كما قال سي عماد والله تحية ليه قدامه راهو صحيح. الجار يبدا يشوي في وجه الجار والاخر مسكين يبدا معناها
1: ما في حلوش
0: ساعات يسكر الباب يشمك الريحه ما
1: ولكن الريحه ما ينجمش يسكر جاي جاي
0: صحيح فتحي تترك الدواء بالحق
1: صحيح.
0: مش هو واحد كما قال اذا كان خلتها العباد الكل ما شربتش علاش ثم عباد تشريها بالقروض هو اكثر حرام
1: بالضبط.
0: ثم عباد تشريها مثلا يمشي يتسلف باش يشري علوش كما قال سي عماد خليه يبكي الصغيره ذاك لا بالراس خاطر ما هم يحسوا
1: اما ما يعنيش احنا الجانب القيمي كما نحكوا كما حكيتي على الاباء وكذا قبل كيفاش كنا نعيدوا مستحيل باش هذايا جاري يشم ريحه وما عندوش واحنا ننسوا حاجه ما تصيرش.
0: كانت الحنانه خويا وكانت المحبه وكانت كل شيء
1: يحكي انا
0: حكيت تو ما عادش راهو تو خويا فتحي راهو ما عادش تو معناها
1: حتى كان ما زالت ما في حالكش ما عندكش باش تحن من الاخر اي
0: يلزم ما تقولش انا ما شريتش يلزم واحد يكتم ويكتم
1: يكتم ويخلي على الله صحيح.
0: خاطر خويا فتحي بعد يتحدثوا اولو فلان ما ذبحش ولا فلان ما ذبحتش ولا فلان ما شريش ولا كذا يمشوا يقولوا هانا احنا مثلا هزينا طرف الحام هاو
1: من اي اي اي
0: هو مش
1: بستر ربي بستر ربي بستر ربي هذيك حوايج
0: بستر ربي بالحق توا ليه ما عادش خلاص تقطعت الحنيه تقطعت معناها الرحمه
1: ان شاء الله احنا نقولوا ان شاء الله
0: خويا فتحي ما شريش العلوش مات.
1: المهم صحتك لاباس وانت لاباس والنيه صافيه ان شاء الله ما يصيرك الخير
0: يعيشك
1: نحيوك وان شاء الله كل عام وانت حي بخير وان شاء الله ديما نسمع الصوت
0: على الجماعة كلها ونحييهم وان شاء الله كل عام وهم الف الف خير.
1: شكرا جزيلا
0: لك الإذاعة وجماعة الإذاعة كلها وكل أمة محمد كله وان شاء الله نكونوا لاباس وكل الأمة الإسلامية
1: امين يا رب امين.
0: تحية ليك وكل عام وانت بألف خير.
1: عايشك يعطيك الصحة مرحبا اهلا. هكا وصلنا لختام هذه الرحلة. شكرا خيري شكرا كل من تابعنا كل من تفاعل معنا. نلتقي في مواعيد إذاعية لاحقة. صلاح ألفة وكل مسافة في هذا البرنامج في الأمين.

0: قول يا حبيبي قول.
1: حلو يا جمال.
2: جات مضرب البيت البيت

0: شكلك ماكش كلادة اليوم.
1: الامتحان قرب وناقصين الدروس اللي غبت عليهم كيف توفى جدي، وما لقيتش من شكون ناخذهم.
0: هذا اللي بيك، ادخل على منصة جسور تلقى الدروس اللي ناقصينك الكل وبليش.
1: منصة جسور؟
0: هذه منصة عملتها الوزارة لجماعة الباقت، تلقى فيها الدروس الكل في المواد الكل.
2: منصة جسور اللي تعمل مواد عاملينها الوزارة لجماعة الباقت، والأقسام اللي عندهم امتحانات آخر سنة كي مسادسة ابتدائي والتاسعة والباقت.
0: تلقى فيها دروس زادة على البث المباشر، في فوتك البث نجم تلقى مسجلة، وتلقى فيها دروس البرنامج كامل.

0: ولدي نجيب لك تتعشى
1: شوية.
0: باهي الله يبارك، ربي ينجحك بابا. اش ولدي.
2: منصة جسور للدعم والمرافقة، منصة جديدة مجانية توفرها وزارة التربية عبر الموقع edusoutien.education.tn.
3: منصة جسور.
4: الثالثة مساء.
5: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
4: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. أكد وزير التربية نور الدين النوري في افتتاح الفرع الأول لمدرسة الفرصة الثانية بباجة اليوم، أكد أن هذه المدرسة ستعمل بمقاربة تخرج عن مقاربة المدرسة الكلاسيكية لتأهيل الأطفال المنقطعين عن الدراسة وفق مقاربات علمية ونفسية واجتماعية معينة، وهي تهدف إلى إعادة إدماجهم عبر مسالك التكوين أو إدماجهم في المدارس أو في سوق الشغل. نظمت اليوم غرفة الصناعة والتجارة بالشمال الغربي يوما أعلاميا بسليانة لفائدة باعثي المشاريع للتعريف ببرنامج استثمار من أجل التشغيل، والذي يوفر منحا وتمويلات لفائدة المؤسسات والمبادرات الخاصة القادرة على خلق فرص شغل مستدامة بهدف دعم التوسع والتطوير، وذلك بالشراكة مع وكالة التعاون الألمانية. فذا عدد من أصحاب الشهادة العليا ممن طالت بطلتهم اليوم أمام مقر ولاية الكاف تحركا جهويا للمطالبة بالتنفيذ العاجل للقانون المتعلق بتسوية وضعيتهم، وطالبوا أيضا بالتسريع في إصدار الأوامر الترتيبية وفتح المنصة الخاصة بملف تشغيلهم. أعلنت المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بجندوبة بالشراكة مع وكالة أحياء التراث والتنمية الثقافية عن إطلاق مسابقة أسرار شمت الرقمية المخصصة لواحدة من أعرق المواقع الأثرية في تونس والعالم، وهو الموقع الأثري بشمت. استشهد ما لا يقل عن 29 شخصا بينهم نساء وأطفال، وأصيب العشرات بجروح جراء غارات صهيونية جوية استهدفت مناطق عدة في جنوب لبنان. كما أعلن الجيش الصهيوني عن إصابة 7 من جنوده بجروح جراء هجوم بمسيرة مفخخة في جنوب لبنان. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: مرايا الجهاد، مرايا الجهاد، مرايا الجهاد. مرايا الجهاد على موجات إذاعة الكاف.
1: مرايا الجهاد، أحلى تحية الأحلى مستمعين وين ما كنتوا، صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف وين ما كنتوا، مرحبا في هالعدد الجديد من منوعة مرايا الجهاد، موعدكم الأسبوعي من ولاية باجة. كيف كل خميس اليوم معايا فاتن التوجاني، يرافقني في تأمين بثنا عباس جوابلية مباشرة من باجة في الأستوديوهات المركزية بالكاف ناجح الورتاني، وتحية لقاء رحلتنا فتحية لبرينية. صفحتنا الرسمية والوحيدة على الفيسبوك راديو كيف على ذمتكم لكل تعليقاتكم وتفاعلاتكم. في مرايا الجهات اليوم استنى فيكم عدد من الضيوف، عدد من المواضيع اللي باش نعملوا بها جولة في ولاية باجة. البداية باش تكون في حدث وتعليق مع البرنامج الخصوصي للتأهيل الحرفي بباجة وجملة من مشاغل الحرفيين في جهتنا في ركن ناس ومشاغل الإشكال البيئي في منطقة واد البسيم، هو باش يكون محور الحديث. في أرقام ودلالات نشوفوا طاقة استيعاب المعهد النموذجي بباجة وقيمة الاعتماد المالي المخصص لإنجاز جملة من التدخلات لحماية مدينة باجة من الفيضانات. ضيفنا في هذا الأسبوع هو بسام الكوكي عن الجمعية التونسية لمرض الأبطن، وخاصة الحديث عن الاحتفالات هذه السنة عن هذا المرض المسكوت عنه في جهتنا. إذن شارت الركن الأول الافتتاحية ثم لنا عودة.
0: الافتتاحية
1: من باجة بلاد الخير والخمير، تتواصل الاستعدادات لاستقبال موسم الحصاد العرس السنوي المنتظر. اليوم في الفرحة هذه حكاية تعب وصبر وفرحة استناها الفلاح من العام للعام. موسم الحصاد كل مرة يكون فيه فرحة ممزوجة ببرشة خوف، فرحة وتمني بصابة وافرة، أتعوض تعبه وشقاه تيلة موسم كامل بصعوباته وتقلباته، ومعها برشة خوف، خوف من التقلبات المناخية ومن الحرائق اللي تنجم تنغص عليه هالفرحة. استعدادات حثيثة من السلطات المحلية والأطراف المداخلة لإنجاح هالموعد، أيام إعلامية حول صيانة آلات الحصاد وتعديلها، وحملات تحسيسية حول التوقي من الحرائق مع عمليات مسح حواشي الطرقات والمسالك الفلاحية الريفية. ومعها الاستعدادات اللوجستية، تتواصل الاستعدادات لإقامة تظاهرات ثقافية من بينها دورة جديدة من مهرجان السنابل الذهبية اللي تتواصل الإعدادات ليه بخطى حثيثة لإنجاح كل فقراته، حتى يكون مش مجرد تظاهرة فولكلورية أو استعراض روتيني، وإنما تظاهرة جامعة ثرية ومتنوعة. المهرجان هذايا اللي يجمع بين الترويج الباجة كوجهة سياحية فيها منتوجات فلاحية تتعدد أوجه التحويل بتاعها وتثمينها، وكيف كيف هو فرصة باش تكون باجة منارة ثقافية بكل الإرث الحضاري والمخزون التاريخي الغنية به. باجة بسنابلها الذهبية بحبوبها الأصيلة، بلاد المندرة والصابة، لليوم في حاجة المنظومة شاملة ومتكاملة تكون تثمن إنتاجها وتحوله في أرضها. نمشي والفاصل الغنائي بلاد المندرة والصابة وراجعين.

0: حدث وتعليق.
1: في حدث وتعليق باش نمشي لقطاع الصناعات التقليدية في ولاية بيجة. القطاع هذايا اللي قاعد الحقيقة المدة الأخيرة يقوم بجولات من طرف المسؤولين عليه والمكونين فيه. الجولات هذه شملت عدد من المعتمديات في ولاية بيجة. في وجداتها كانت جولة كانت متبوعة بأيام تكوينية في اختصاصات متعددة كما الفخار التقليدي، الأجبان التقليدية، كيف في دستور اللباس التقليدي الرجالي والنسائي، في قبلات الدباغة التقليدية. أكثر تفاصيل باش نعرفوها على أهمية هل مشروع هذايا اللي هو البرنامج الخصوصي للتأهيل الحرفي مع المندوب الجهوي للصناعة التقليدية بباجة السيدة مامية النابلي. مرحبا يا للا.
2: مرحبا وبارك الله فيكم على الدعوة. كما قلت، برنامج الخصوصي للتأهيل الحرفي هو انطلق بإمضاء اتفاقية شراكة بين الديوان الوطني للصناعة التقليدية والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل موفى شهر جوان 2025. البرنامج هذا هو برنامج وطني يشمل 24 ولاية. بتبيع ولاية بيجة انطلقت في أيام تحسيسية على مستوى المعتمديات الكل، وانطلق البرنامج. اليوم احنا في شهر ماي، تم امضاء 13 عقد شراكة بين الحرفيين اللي هما من احسن الحرفيين لمتر ارتيزان اللي عنا في بيجة، واللي هما كما سبق انت وقلت في تستور اللباس التقليدي عنا حرفي اللي قاعد يكون في 5 متربسين عنا في وشتاتة. مدام حكيمة زادة هي حرفية متميزة في الفخار التقليدي، زادة قاعدة تكون في 5 من أبناء الجهة. عنا زادة القرية الحرفية ببيجة تميزت بانخراطها في البرنامج هذية، براتيكما أكثر من 70% من حرفيين المنتصبين بالقرية في اللباس التقليدي، في التطريز، في التزويق الداخلي، في السيكاجة، في الأقفاص سيدي بوسعيد، في المسوق، كلهم انخرطوا في البرنامج. والحقيقة أن الأرقام مشرفة جدا بالنسبة لبيجة مقارنة بإقليم الأول اللي هو إقليم الشمال الغربي. اليوم احنا أمضينا 13 عقد لفائدة 52 متربص، والحاجة اللي تفرح أكثر واللي تخلينا نستشرفوا انه مستقبل الصناعات التقليديه من خلال المتربسين هذوما، اللي حاجه فاجئتنا اكثر من 50% منهم اصحاب شهادات عليا اختاروا انهم يكونوا متكونين في الصناعات التقليديه، وبالطبيعه يتكونوا في الصناعات التقليديه وبعدين ينفتحوا على بعث مشاريع نتاعهم.
1: احنا خلينا نذكروا بالبرنامج هذايا سيده ماميه انه الهدف منه الحفاظ على الصناعه التقليدية وحمايتها من الاندثار، وهو متوجه للشباب بالأساس اللي عندهم أفكار وإلا نية بعث مشروع في المجال بتاع الاختصاصات هذه اللي هي الصناعات التقليدية باختصاصاتها المتنوعة. وهذه هو اللي يمكن خلى برشا كما كنت تحكي أنت من حاملي الشهائد العليا يتشجعوا، لأنه برشا اختصاصات منها اختصاصات مطلوبة في سوق الشغل واللي هي تمكنهم باش يكونوا هما أصحاب مشاريع خاصة.
2: هذا هو، هي فكرة المشروع وفكرة البرنامج انطلقت من الأرقام والمؤشرات اللي تقول فما مهن في الصناعات التقليدية، رغم الإقبال عليها، رغم السوق متاحة اللي موجود حتى على المستوى العالمي، السوق الانترناسيونال، إلا أنه فما مشكلة في اليد العاملة. ونعرفوا اللي الاختزانة سيلو فيما هو مشروع يعتمد على الصنع اليدوي، دونك يتطلب برشا يد عاملة. وأحنا كما قلت لك أنه مهن قاعدة تندثر، جات فكرة المشروع مع الأخيين في التشغيل لاستقطاب الشباب اللي عنده رغبة أنه يبعث مشروع، يقوموا بتكوينه لمدة 6 أشهر ما يعادل 600 ساعة في ورشة. خطر لاحظنا أنه برنامج التكوين في الصناعات التقليدية يجب يكون برنامج خصوصي ينطلق من الورشات، خطر يتطلب برشة حرفة ومهنية وتنوع في الاختصاصات. على هذاك تم إمضاء الاتفاقية، وكما قلت لك يعني الشباب هذوما اللي هما أقبلوا على الـ على الـ الـ الـ الـ الانخراط في البرنامج، احنا ما عملنا معاهم نظمنا دورات تحسيسية وتأطيرية باش ناخذوهم بعد اون شارج كمندوبية الصناعات التقليدية، باش نوجهوهم لإحداث المشروع في قطاع الصناعات التقليدية. وما يخفيش انه قطاع الصناعات التقليدية لليوم يتمتع بالعديد من الامتيازات الجبائية، الامتيازات المالية، الديوان الوطني للصناعات التقليدية من خلال مجال التدخل متاعه الموسع في مشاريع الصناعات التقليدية منذ الإحداث، نرافقهم حتى يوصل للتسويق والتصدير. شباب هذوما الحاجة اللي تفرح أن مستوى التعليمي متاعهم متميز، عدد كبير منهم من أصحاب الشهادات العليا، واللي لاحظنا احنا كديوان وطني الصناعات التقليدية أنه الارتزانة الصناعات التقليدية جاية من لاغ، هي فن تتطلب دونك الذوق، تتطلب والسوق يتطلب القدرة على الانخراط في السوق. خاطر اليوم مش الارتزانة بركة، القطاعات الكل أصعب حاجة هي الترويج
1: التسويق
2: والتسويق.
1: انتم توا هذوما 52 شاب وشابة اللي سيتم الاتفاق معاهم والانطلاق في البرنامج هذية، ثم نية لاستقطاب عدد آخر من الشباب، قديش انتم العدد اللي تحبوا توصلوا له مدام مية، وخاصة توا احنا حوالي يوم عبر موجات صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف، إذا كان فما شروط للشباب اللي يسمعوا فينا، معناتها شنو انتم تشترطوا باش واحد يحب، ولا اليوم سمعنا وعجبته الفكرة ويقول باه نحب نختص مثلا في الأجبان ولا في النسيج، عندي القدرة ولا عندي الإلهام نحب نحل مشروعي في القطاع هذية، انتم كمندوبية اليوم شنو التشجيعات بخلاف التكوين اللي تنجموا توفروه له؟
2: مش نبدأ ساعك، انت سألتني على الشروط الانخراط في البرنامج. احنا حرصنا انه ما يكونش فما شروط مجحفة، الشرط الوحيد هو السن، يزم السن يتراوح بين 18 و50 سنة. خلاف هذا مرحبا بالشباب متاعنا، حتى اللي موش شاب في الخمسين،
1: الخمسين كهول يعني معناتها
2: مرحبا بيهم. كما قلت لك قطاع الصناعات التقليدية يعني يكفي انه الانسان يكون مغروم بالارتزانة، احنا نوفروا الورشة اللي باش يتكون فيها مدة 6 شهور، وبعد نستقطبوه في الإحداث المشروع، من اللي يعمل اللي يقوم بالاختبار في الكفاءة المهنية في الإدارة الجهوية للتكوين والتشغيل ويتحصل على شهادة إثبات كفاءة مهنية، الشهادة هذه تسمح له باش يكون حرفي ويتحصل على بطاقة حرفي من الديوان الوطني للصناعات التقليدية.
1: بيه الاختصاص مدام ممي معنا، شنو ما الاختصاصات اللي مفتوحة قدام هالشباب هذوما؟
2: احنا الاختصاصات مفتوحة 100%، 75 اختصاص يشتغل عليهم الديوان الوطني للصناعات التقليدية بمندوبياته الجهوية الموجودة في 24 ولاية مفتوحين للانخراط في البرنامج هذا. يكفي انه لمتر ارتيزون تاعنا اللي هو يزم يكون عنده معرف جبائي ينخرط في البرنامج. والحقيقة الوخيين، أنا نحكي على مستوى باجة، الوخيين في الوكالة التونسية للتشغيل، مكتب التشغيل بباجة ومكتب التشغيل بمجاز الباب متعاونين برشا، وقاعدين احنا نعملوا في إعلانات سواء على مستوى المعتمديات وعلى مستوى الولاية وفي مقر المندوبية ومقر الوكالة باش ندعيوا الشباب اللي يرغب في التكوين ويرغب باش يبعث مشروع. راهي ذي فرصة. علاش فرصة؟ أولا هو لمدة 6 شهور يتمتع بمنحة من الدولة اللي هي تقدر بين 100 و150 دينار شهريا، هذه التشجيع باش يغطي مصاريف التنقل وكذا، دونك هذه حاجة إيجابية. الحرفي بيدو اللي باش يتبنى وباش يحتضن الشباب هذوما كيف كيف يتمتع بمنحة تقدر من 100 ل150 دينار، وفما استثناء لحاملي الشهادات العليا المنحة 200 دينار، واللي حاملي أصحاب الاحتياجات الخصوصية كيف كيف يتحصلوا على منحة 200 دينار لمدة 6 شهور.
1: التوقيت بتاع هالتكوين هذي أكيد بش يكون معتها فما مرونة، إذا كان مثلا هذا طالب ولا يقرأ ولا عنده خدمة حتى، وهو معتها يكون بالاتفاق يظهر لي بين المكون والمتكون.
2: هو التكوين موجه بغاية الانخراط في الصناعات التقليديه ولا احداث مشروع ماهوش موجه للطلبه اللي يقراوا ولا اللي قاعدين يخدموا. جاونا برشا يخدموا ما عندهمش الحق في التكوين، التكوين اللي في حاله بطاله في حاله بطاله. وكما قلت لك ما فما حتى شرط السن يكون يتراوح بين 18 و 50 سنه، والشرط الثاني انه ما يكونش حرفي، ما عندوش بطاقه حرفي.
1: احنا توا اليوم كما قلنا عند هالبرنامج هذا انطلق في ولايه باجه، شفناكم مؤخرا في عدد من المعتمديات قاعدين تقوموا بجوله، انطلق التكوين كيف كيف العدد من المنتفعين. فما عدد من الاختصاصات اللي بديتوا فيها بعينها.
2: الاختصاصات اللي بدينا فيها هي اختصاصات اللي متميزه في الصناعه التقليديه وصار عليها الاقبال، وحتى على مستوى التسويق ما فماش إشكال كبير، خطر مطلوبة كما قلت لك في السوق المحلي الجهوي الوطني، وينجم حتى باعث المشروع ينجم يوصل بعد ما يتكون ويدخل في القطاع ينجم يوصل للتصدير، يعني بمرحلة بالمرحلة. عنا التطريز، اللباس التقليدي، الفخار التقليدي، المسوغ والفضيات في السوق العربي، زاد عنا ورشة زاد احتضنت شباب في المسوغ، وما أدراك نعرف المسوغ.
1: طيب وقت عروسات وديز اكسسوار معناتها
2: الاجبان، ما تنجمش نحكيو على بيجة من غير ما فما تكوين في الاجبان التقليديه. مؤخرا زيدا دخلت معانا زيدا في الاختصاص الحلويات التقليديه، والابواب مفتوحه عندنا توا ثلاثه عقود بصدد الامضاء، وعندنا ما يقارب 10 مقترحات خاطر يتعدى على لجنه وطنيه دونك في الاجراءات التحضيريه
1: ان شاء الله بالتوفيق. فقط حبيت نذكر انه هل الايام التكوينيه هذيا ما كانش كان في الصناعه التقليديه بالشراكه مع مندوبيه شباب والرياضه، كانت حتى التكوين شمل المهارات الحياتيه وهكاك باش يكون معناتها التكوين متكامل.
2: بالضبط كما قلت لك، مجال تدخل الديوان في القطاع الصناعات التقليدية بدون حدود، هو ينطلق من نهار اللي يعطي بطاقة حرفي للشاب ولا الشابة إلى أنه يوصله للتصدير. دونك هذا الشيء يطلب التأطير والمرافقة والتكوين، ونعرفوا للمهارات الحياتية بالنسبة للشبان وليداتنا طويكة اللي ناويين باش يبعثوا مشروع حاجة مهمة، خطرة تقوي من الثقة، تقوي الاعتزاز بالنفس، لاعطيهم الصحة لخيين في الشباب والرياضة بالشراكة معاهم. وتعرف انت ديوان الصناعات التقليدية الحقيقة نقولها انا في وين باش نمشي لباجة، نقول الديوان استثمر في قطاع الصناعات التقليدية بباجة. عندنا قرية حرفية اللي عندها ما يقارب 25 سنة، وزدنا عملنا توسعة مؤخرا السنوات هذه اللي أربع محلات جدد. عندنا قاعة عروض اللي هي مخصصة للترويج وعلى ذمة الحرفيين والمؤسسات والمجتمع المدني، اللي إن شاء الله في 10 أيام باش يكون فيها ندوة إقليمية مع لخيين في التنمية على الاستثمار. مفتوحة فضاءات الديوان، فضاءات المندوبية مفتوحة وبصفة مجانية لكل من يشتغل على تطوير ودعم ومرافقة الشباب من باعث المشاريع في الصناعة التقليدية.
1: شكرا لك مدام مية، باش نرجع لك بعد شوية أكيد، مازلنا مواصلين الحديث معاك في فقرة حدث وتعليق. وكما قلت تحكي أنت اليوم مهم جدا أنه نحافظوا على قطاع الصناعة التقليدية، على هالمهن هذية من الاندثار، وزادة بخلاف أنه نحافظوا عليها زادة يلزمنا أن نطوروها، وهذاك علاش حاضرة معنا واحدة من الحرفيات السيدة لمية بن يدر في اختصاص الخياطة الرفيعة والتزويق الداخلي، والخبرة بتاعها هذية أكيد في المجال هذية وتعلقها بالمجال ما جاتش من فراغ، يظهر لي من العائلة البداية. مرحبا بيك سيدة لمية.
3: يعيشك، مرحبا بيكم ومشكورين إذاعة الكيف على الدعوة هذه. بالحق الغرام هذية ما جاتش من فراغ، أنا تغرمت من الوالدة ربي فضلها، معناها كانت مغرمة هي بالخياطة وأطرتني، هي أول تأثير تعدي تعليه في حياتي، وبعد معناها تخذيت الدبلوم بتاعي في الخياطة الرفيعة والتزويق الداخلي، وتعديت معناها كما نقولوا احنا معناها اندمجت في الخياطة وفي التزويق وكل شيء. البداية كانت بعيدة على الديوان الوطني، أما النقطة التحول تحوير الباهي في حياتي وقت دخلت القرية الحرفية، معناها مشكورين الإدارة الجهوية الصناعة التقليدية ثبت مطلب متاعي وتمكنت اني نتحصل معني انا خارجت معهم في خديت اتولي في المحل في القرية الحرفية. ومن وقتها الحق بديت النقلة نوعية في حياتي،
1: وخاصة القرية في حلتها الجديدة، خلينا نقول بعد سنوات من الإغلاق وبعد سنوات من التشكيات العديدة اللي احنا نقناها عبر موجات صوت الشمال الغربي. اليوم القرية بعد التحسينات والصيانة والإضافات اللي صارت فيها قادرة على استقبال عدد هام من الحرفيين من بينهم انت، ونرجع للسيدة المامية نشوف معاها الإجراءات لإضافة حرفيين أخرين واختصاصات أخرين في المحلات الموجودة بالقرية.
3: بالحق احنا عديد الاختصاصات ومزيل فما اختصاصات أخرى الحي باش تنضاف للمجموعة متاعنا، وديما الحق لقينا التأثير والدعم المندوبية متاعنا في سواء في التأثير في الفورماسيون ديما موجودة في أن نواكبوا ديما العصر، يعملونا دي فورماسيون في الماركتينج في اللومبالاج في كل ما يخص الدعم تاع الحرفي، معناها ديما موجود، فهمتني؟
1: ورغم ذلك تواجهكم شوية صعوبات مدام لميا؟
3: شوية بالطبيعة أنه احنا مثلا باش نكون صريحة في باجة استنسنا مثلا المواطن الباجي أنه يمشي ديما الوسط البلاد يحب يلقى كل شيء قريب استنسوا مثلا
1: يحبوا فضاء العروض غادي
3: أما احنا بالعكس الفضاء اللي وفرته معناها القرية الحرفية الفضاء متاع المعارض متاعنا فضاء من أحسن ما يكون،
1: وهو فضاء دائم مفتوح على طيلة السنة على ذمتكم الحرفيين الكل
3: معناها النجم ونعملوا فيه خير من الكنيسية برشا برشا برشا في معناها المواطن كما نقولوا احنا يستانس بالجايين بحذينا وكاو يلقى كل شيء
1: واضح. شكرا لك سيدة لم يتنرجع لك. اكيد كما كنت تحكي انت سيدة لميا القرية الحرفية وخلينا نقول الإشكالية بتاع الموقع كما كانت تحكي سيدة لميا اللي هي برشا حرفيين يقول لك استانس المواطن انه في الكنيسية انه البعيدة شوية اني مزلت مش موقعها معروف برشا. خلينا نرجع لك مدام القرية هالمكسب هذية اللي سنوات احنا خدمناه وكبنا كيفاش الحرفيين يتشكوا عليه مسكر ومهمل والأشغال توقفت مش مرة مش اثنين، لكن فرحانين انه اليوم في الحلة الجديدة بتاعه هذية القاعة اللي هي موجودة ومفتوحة طيلة السنة للحرفيين باش يكونوا متواجدين، خاصة نعرفوا برشا حرفيين مهمش من باجة المدينة يجيوا باش يلقوا فضاء لترويج المنتوجات والسلع بتاعهم.
2: فعلا هو كما قلت لك سباق قبيله قلت لك الديوان الوطني للصناعات التقليديه استثمر في ولايه باجه راهو في اقليم الاول الولايه الوحيده اللي فيها قريه حرفيه هي ولايه باجه، والمشروع هذايا عنده اكثر من 25 سنه وتوا عامين من اثاره التوسعه واضفنا 5 محلات اخرين في انشطه متعدده. كي تدخل للقريه تلقى اللباس التقليدي تلقى التطريز تلقى السيكاجه تلقى المسوخ تلقى تقطير العشاء، واحنا بصدد زادة نشر بلاغ باش المحلات اللي فيها اشكال واللي مازالت شاغره باش نزيدوا نستقطبوا حرفيين. نعرفوا اللي الحرفيين باش ينتصبوا في القريه الحرفيه هما يلزمهم يكونوا من احسن ما عندنا في الجهه، خاطر هي مناره وولايه باجه يزوروها برشا السياحه الداخليه وفيها برشا امتيازات. والحاجه الايجابيه واللي ماذا بيا لهنا نشير لها انه يلزم يكون فما تعاون بين الصناعات التقليديه والسياحه في الزيارات اللي تجي للباجه انهم يدخلوا للقريه ويتعرفوا على الصناعات التقليديه، وخاصه توا البرنامج الخصوصي ماهوش يلقاو قريه فقط باش يلقاو ورشات
1: باش يشوفوا على عينيهم معناتها
2: على عينيهم نجموا يدخلوا في الورشات يتمتعوا بالخصوصيه نتاع كل حرفه ويعملوا جوله بين الحرف. دونك من خلال هذا المنبر ماذا بيا انه وكاله الاسفار انه مندوبيه السياحه اللي تشرف على المجال السياحي تكون عندها تدخل ايجابي لا ميزون فالور للقريه الحرفيه بباجه، وان تعطي فرصة للزوار باجة يكون القرية الحرفية مكون من مكونات المسلك السياحي للمدينة
1: إن شاء الله. هذية اللي نتمناه احنا بيدنا زادة ديما أنه باجة تكون منارة سياحية ثقافية بكل ما فيها من مخزون وموروث ثقافي وحضاري. خلينا نختم معاك مدام ميمية الوقت يدهم فينا. الديوان مبرمج عدة تدخلات بطبيعة في باجة لمزيد النهوض والعناية هنايا بالصناعات التقليدية. خلينا ناخذ فكرة بسيطة على مختلف الإجراءات هذه.
2: يعطيك الصحة. كما سبق وأشرت أنه مجال تدخل الديوان في قطاع الصناعات التقليدية ينطلق من إحداث المشروع وصولا إلى التصدير. تنظيم التظاهرات في بالنسبة للديوان الوطني للصناعات التقليدية عندنا ما يقارب 100 تظاهرة سنويا، بما فيها تظاهرات محلية وجهوية وطنية ودولية، وكل حرفي عنده بطاقة حرفية ينجم ينخرط في البرامج هذه. البرامج المحلية والجهوية هي بصفة مجانية. احنا بروشين ما عندنا حرفيين من بيجا باش يكونوا موجودين في معرض نابل، باش يكونوا موجودين في معرض سوسة الدولي، في معرض المولد زادا القيروان حرفيين زادا كانوا متواجدين في المعرض، في تظاهرة النسري بزغوان زادا عندنا حرفيين من بيجا تواجدوا. هذه هي la création d'une synergie positive بين الحرفيين الكل. اكل لقاء هذاك ماهوش تسويق بركه وترويج بركه، بالعكس هما مع بعضهم يعملوا تشبيك. تشبيك
1: حتى يتعرفوا على حاجات جديده. منين يجيبوا المواد الاوليه
2: كيفاش يحسنوا المنتوج، كيفاش يروجوا. خاطر مستهلكي الصناعه التقليديه في بيجا ماهمش هما في سوسه، في سوسه ماهمش هما في بيجا. على مستوى بيجا ان شاء الله باش نكونوا متواجدين في مهرجان السنبلة
1: السنابل الذهبية، شارجوان ان شاء الله القادم.
2: ان شاء الله باش يكون معرض للصناعات التقليدية. ونعرفوا الموقع نتاع المهرجان زادا يستقطب عدد كبير من الزوار. ان شاء الله زادا نهار 11 12 13 جوان بحذينا في القرية الحرفية لخيان من التنمية باش ينظموا مؤتمر اقليمي باش يكون من القرية الحرفية ببيجا، باش نزيد ننظموا معرض ودورة تكوينية لفائدة الحرفيين، إلى جانب 16 مارس واحتفالات 16 مارس وديسمبر اللي هي معرض التحف والهدايا. وإحنا موجودين في كل المحطات، كل من يستدعى الصناعات التقليدية المندوبية بيبانها محلولة باش نوفروا وننظموا معهم ونكونوا متواجدين أحلى ما عنا في بيجا من الحرف.
1: يعيشك، شكرا لك سيدة ممية النابلي المندوب الجهوي للصناعات التقليدية ببيجا. نرجع لك لميا، كلمة الختام لك، وانت بنت القرية الحرفية وحرفية اختصاص خياطة رفيعة.
3: والله أنا نحب نشكر سيدة المندوبة ساعة والإطار الكل متاع الصناعات التقليدية، سواء الإطار الإدارة متاعنا في الدندان وإلا الإدارة الجهوية لهنا، أنهم ديما يدعموا فينا، ديما يوفروا لنا في التأثير كما قلت لك سبق وقلت لك. وزاد الفرصة اللي جاتنا هذه متاع التكوين اللي مدة 6 شهور. أنا واحدة من الحرفيات، معناها عندي توا معايا 4 بنات، منهم تعليم ثانوي منهم المتخرجين، والحق الحمد لله معناها فرصة لنا احنا باش نحافظوا على الحرفة متاعنا، وكل فيما ديك التوش متاعنا تبقى ديما التونسية متواجدة سواء في المعارض الوطنية وإلا علاش ليه. أنا واحدة من الناس نطمح حتى أني نخرج لبرا، وإن شاء الله هذي ديما الدعم موجود، وإن شاء الله ديما من حسن إلى أحسن
1: إن شاء الله. يلا البس صنع بلادك، صح عليك. فاصل غنائي قصير ثم لنا عودة.

0: ناس ومشاغل.
1: ما زلنا مواصلين معكم لقائنا عبر موجات صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف في فقرة ناس ومشاغل. نمشي لمنطقة واد البسيم من معتمدية باجة الشمالية، نحط الرحال للتعرف عن كثب على الإشكال البيئي اللي موجود في المنطقة هذية. يحضر معنا للحديث بأكثر تفاصيل على هالإشكال هذية ابن المنطقة المواطن عبد المجيد الماكني والنائب المحلي عن معتمدية باجة الشمالية سي لسعد الجرامي. مرحبا بكم يا سيدي، نورتونا. إذا واد البسيم إشكاليات بيئية بالجملة، التلوث البيئي هذية في مجرى الواد متسبب في عديد الإشكاليات للسكان، وصل حتى يسبب في أمراض في التنفس، نحكيه على انتشار الحشرات، الزواحف، الناموس، هذا الكل كما قلنا عنده عديد الإشكاليات على والمخاطر على صحة المواطن. المطلب الوحيد هو تنظيف وجهر الواد هذية. سي عبد المجيد الماكني ابن المنطقة باش يحكي لنا بأكثر تفاصيل على هالموضوع هذي. مرحبا سي عبد المجيد.
2: وبيك أكثر.
1: به الإشكال هذية البيئي من وقتاش وانتو ما تعاني وفاش يتمثل بالضبط؟
2: طبعا عندنا مدة مش وسنوات نتعاملوا مع البيئة هذه، ما ثماش منها حتى شيء هذه، لا لقينا لا في المسؤولين لا لقينا لا في حتى شيء.
1: شنو هو الوضعية بالضبط؟
2: الوضعية هو النظافة، تنظيف الواد وتنظيف الجوانح والبيئة ثميك معناها الملوثة. ملوثة
1: شنو فما بالضبط؟ تحكي لنا وصف لنا أنت يا سي عبد المجيد معناتها.
2: الواد هذا يجري بالأوساخ، من الزيقوات من فوق ولا من الوديان، من هك من معمل السكر ومن معمل الخميرة، هابط ملوث تلويث الماء أنواع وأشكال فيها، مرة يتلون أسفر كم البوية، مرة أسفر مرة أخضر مرة أبيض، كل مرة كيفاش ما فهمناهوش مناش كيفاش هذا الماء ذي هذاك كله جراثيم فيه ويهبط قدام البيوت من غاديه قدام الديار. ثانيا لو ساخ التبن القش الزواحف الحنوشة الفيران معناه جميع الزواحف الكل والحشرات الكل ذات الحن للديار غاديك لصغيراتنا، الصغار ما يلقون يلعبوا غاديك الساعة من قدام الواد هذايا فهمتني ولا هذايا. نحبوا الطالبين النظافة وجهران الواد على الأقل كما يشوا مش يخدموه يجهروا الواد على الأقل ينظفوا تنظيف فك الجوارح منه من على اليمين وعلى اليسار وتنظيف البيئة بصفة عامة غاديك.
1: واضح يا سيدي، هذا هو الإشكال. كيفاش كان تفاعل السلطة معاكم سي عبد المجيد وانتم منذ سنوات وانتم تطالبوا؟
2: نحن سنوات ونحن نطالبوا مش عام ولا اثنين ولا عشر، نشكروا نواب المجلس المحلية هذوكم زادة عاونونا بالقدا بالقدا يجوا معانا فهمتني ولا، وخاصة سي لسعد هذا باب من الأبواب ولا إله إلا محمد رسول الله، معناها شيء اخر هو ما ياسر فوق الطاقه.
1: واضح يا سيدي. هذا هو سي عبد المجيد الماكني، واحد من اهالي منطقة واد البسيم، قرابة 120 عائلة في المنطقة هذية. كما قلنا للتفاعل والحديث اكثر على هالمشغل هذية الاشكال البيئي، سي لسعد الجرامي النائب بمعتمدية باجة الشمالية في المجلس المحلي. سي لسعد مرحبا.
3: مرحبا بك وشكرا مدام فاتن وشكرا على البرنامج اللي يعني المشاغل الناس واحد كل بربوضة يعطي كيف يعطيكم الصحة.
1: مرحبا يا سيدي، وهذايا أقل واجب أكيد، احنا صوت المواطن صوت أهلينا ونحاولوا نوصلوا مشاغلهم. اليوم الإشكال البيئي هذايا كما كنا نسمع في سي عبد المجيد وانت من الناس اللي كنت عينته وصلت حتى قاعد توصل وتلوجوا على منبع هالواد هذايا، ومنين جايتوا هالأوساخ وهالإشكاليات وخاصة تغير لون الماء سي لسعد؟
3: صحيح، هي واد البسيم يعاني برشا مشاكل تلوث، وانا واحد من الناس نحب على البيئه وكنت كشاف وواحد وما زلت كشاف، نحب نكتشف على البيئه خاطر البيئه راهي هي جزء من حياتنا نحن، كي ما تكونش البيئه نظيفه واحد كل حتى المواطن ما يمشي هي. انا اكتشفت اخيرا الماء منين جاي، من الكراك معناها مسافه بعيده، راه عندك من القراق جنان زيتون جنان ديب اخيرا وين قنطرة الخامسة ثم كالشلال هابط كيف كيف حق تفاعل معي السيد الوالي وقتها، واكتشفنا انه تم اماكن اخرى قاعد تسرب منها واحد، وقاعد تسكيره مرانا تسكر ذاك، ولا من معمل السكر ومعمل الخميره حتى معمل السميد البرودوي اللي يستعملوا فيه اللي يغزوا فيه الجمع واحد كل إدارة
1: بالمائدة المائية والتربة
3: المائية. نجرى ذي كل على واد البسيم، وان المساكنين غديكة ولا تلوث بيئي كبير برشا، لون الماء مرة أحمر مرة أخضر مرة أكحل، وهذا يسبب في برشا مشاكل ويسبب برشا أمراض.
1: أنتم كسلطة محلية سي لسعد، معناتها كنتوا قد تفعلتوا برشا مع هالإشكال هذية وحطيتوه من أولوياتكم في المخطط التنموي.
3: صحيح، في مخطط التنمية 2026-2030 أوقع البرمجة نتاع واحد كل مزال حاليا هو تو مسال مخرج، أما رو مبرمج. أما احنا نحبوا معنا حاجة وقتية خاصة على المواطنين المساكنين، يزمهم خويا يتمتعوا بالراحة، خاطر ثم برشا حشرات لا البلدية خرجت باش تنظف وتعمل الموبيليات للحشرات، لا تجهيز كيف كيف جهر الواد، لا السلطة المحلية لا جهوية، ثماش اتصال وتناغم ما بين السلطة المحلية والجهوية، هذا ينشر عليه برشا من المواطنين شكاوا من الواد البسيط.
1: الإجراءات العملية أنتم كنتوا معتها في تفاعل مع المواطنين، اقترحتوا حلول وقتية سي لسعد.
3: إيه حلول وقتية، علاش؟ خطر الواد هو مكشوف،
1: أي
3: ما تماش معناها مكشوف الماء للواد، ما تماش حاجة واقي من فوق باش يحميه. احنا شنية اقترحنا حاجة وقتية، يجي تراكس كبيرة ذاك يلم الواحد كل ويتعمل لك الضالة من فوق وقتية، حتى اللي يقع تمويل المشروع هذاك واحد كل في انتظار التمويلات واحد كل.
1: ان شاء الله احنا ديما ندعو السلطات الجهويه والمحليه لتفاعلوا معنا، وحق الرد مضمون ومكفول عبر موجاتنا، سواء كانت بلديه والا تجهيز والا اي سلطه معناتها مسها الكلام هذايا. سي لسعد قال معناتها انه السلطات المحليه ماهيش متجاوبه كفايه.
3: المره الاولى مشينا وعملنا وعيننا واحد برشا تقارير، وعندنا تقرير فيها وزيارات ميدانية وسيد الوالي في باله ويعرف كل شيء، حتى السيد المعطيان في باله.
1: اي احنا اليوم سي عبد المجيد انت كواحد من اهالي المنطقة صدكم وصل ان شاء الله؟
2: ان شاء الله ثم موجود الناموس موجود، الحشرات الزواحف كل شيء تدخل لديارنا غاديكا وصغيراتنا، انتوا لا تعبين ياسر وكبار وصغار تعبين نحن.
1: واضح يا سيدي، احنا هنا مع سي لسعد اليوم. سي لسعد انت شنية الرسالة اليوم اللي توجه بها للاهالي ثم للسلطات؟
3: ثم حاجة نحب للاهالي نوصلها، هما فيهم برشا ناس قاعدة تسكن غادي ويربوا في الحيوانات.
1: أيه.
3: مضابينا يحافظوا على النظافة وعندهم ومعاش يرموا.
1: وخاصة فما شكون ولاو يرميوهم بيدهم بالطبيعة.
3: تشوف الواد. صحيح تشوف الواد، أما خطرة حتى الحاويات زاد راه وين الزيتون الفوق، وكلمنا السلطة باش يحولوهم نوتة، ما رانا مثلا شيء. ما عملوا حد شيء.
1: أي. هذه النقطة للأهالي. أي.
3: النقطة الثانية للسلطة. مضابينا السلطة المحلية والجهوية. تمشي تراقب المكان وتعاين وتشوف وتعمل حلول جذرية ووقتية، خاطر توا سيف واحد طقس سخون على الأفاعي واحد كل، مش نحافظ على صغيراتنا وكبارنا واحد كل.
1: إن شاء الله إن شاء الله أنتم كمجلس محلي أكيد عندكم تدخلات أخرى وزيارات لهالمنطقة هذه لمزيد معاينة الأوضاع.
3: أي عندنا برشا تو كيما سبلت لوران بزاد البارح، كيف مشيت أنا واحد من الناس مشيت عاين كيف سبلت لوران بزاد نفس الإشكال الموجود. ماذا بين السلطة المحلية والجهوية خاصة السيد الوالي يخرج على عين مكان وعين، والسلطة والنواب المجلس المحلية رانا معاك ونوروك وشنو الخلالات الموجودة.
1: واضح يا سيدي، شكرا لك، خليكم معانا مازلنا مواصلين لقائنا، شارة الركن الموالي وراجعين.
0: أرقام ودلالات.
1: أول رقم هذا الأسبوع هو طاقة استيعاب المعهد النموذجي بالنسبة للسنة الدراسية 2026-2027، 125 مقعد من جملة 3750 مقاعد موزعة في كامل تراب الجمهورية، هذا نصيب معهد النموذجي بباجة المدينة بنظام إقامة كاملة. إن شاء الله بنجاح وتوفيق لوليداتنا الكل في كل الامتحانات الوطنية، وخاصة اللي عندهم النية والعزم على الالتحاق بالمعهد النموذجي 125 مقعد في انتظاركم. نمشيوا للرقم الثاني هذا الأسبوع اللي هو 12 مليون دينار اللي هو اعتماد مالي تم تخصيصه كقسط أول لإنجاز جملة من التدخلات في إطار متابعة بتبيع مشاريع البنية التحتية وتعزيز برامج تواقي من الفيضانات وتحسين التصرف في مياه الأمطار. هذه الاعتماد المالي لقيمته 12 مليون دينار هو قصة أول لإنجاز جملة من التدخلات المستعجلة والأولية ضمن مشروع حماية مدينة باجة من الفيضانات اللي يجي في إطار برنامج متكامل يهدف لتعزيز جاهزية البنية التحتية بالجهة للحد من المخاطر الناجمة عن التقلبات الجوية. فاصل غنائي قصير ثم نرجع نستقبل ضيف الأسبوع.

0: ضيف الأسبوع.
1: ضيف الأسبوع اليوم ضيفنا خاص شوية. اليوم ضيفنا جانا للحديث على مشغل من مشاغل عدد من التوانسة. اليوم نحكيه على الداء الباطني أو السيلياك اللي نحتفلوا بتحسيس به والتوعية به في اليوم العالمي لمرض الإبطن كل 18 ماي من كل سنة. الاضطراب المناعي هذايا اللي يصيب الأمعاء الدقيقة خاصة نتيجة تناول الجلوتين الموجود في القمح في الشعير في الشوفان، وعنده علاج وحيد اللي هو الالتزام بحمية خالية تماما من الجلوتين مدى الحياة. هذا هو باختصار المرض اللي نحكي عليه، واللي على أساسه استضفنا ضيفنا عضو الجمعية التونسية لمرض الأبطن سي بسام الكوكي. مرحبا يا بسام.
2: مرحبا مدام، نحب نشكرك على الاستضافة.
1: مرحبا، من غير هذا واجبنا. بسام، احنا الفقرة هذه هي تكريمية بالأساس، واحنا اليوم انت ضيف خاص لأنك ضيف اكتشف مرض هذا يصيب حوالي من 50 إلى 100 ألف مواطن في تونس. المرض هذا خليك اليوم انت تنخرط في العمل الجمعياتي، المرض هذا خليك اليوم مدافع على هالفئة هذه، خليك اليوم كيف تسعى انك تجيب هالمنتوجات هذه لولاية باجة لتوفيرها للمرضى، ومش كان في باجة، انت تخدم على اقليم الشمال الغربي الكل. خلينا معناتها احنا اليوم معناتها من مرض الحساسية للجلوتين هذية الى ناشط في المجتمع المدني، كيفاش بديت القصة بسام؟
2: والله انا من عائلة سيلياكية، معناها انا خويا واختي وخطيبتي.
1: كيفاش اكتشفت المرض وقتاش اكتشفته؟
2: المرض انه اللي اكتشفته في الفتره اللي اكتشفت فيها انا المرض، انه كان الوقت ذاك المرض يكتشفوه في فتره متاخره برشا، لانه في الفترات السابقه خاصه في الالفينيات مش كيما توا، معناها خاطر توا كثروا انواع التحاليل والمرض ولا متداول برشا فهمتني، والعدد تزايد، معناها قبل كان التشخيص متاع المرض يصير عند الطبيب اخر مرحله. معناها توا بالعلامات اللي توجدوا عندنا توا وبالعدد متاع المرضى ولا التشخيص يصير او في اول المراحل، معناها حتى من التشخيص وطريقه التشخيص، معناها الحمد لله اللي معناها الطب تقدم والعلماء قاعدين يبحثوا ويشوفوا لنا في حل، فهمتني؟ انه قبل كان في بالفبرو باش نعرفوا معناها التكاليف نتاع الفبرو
1: غالي شويه فحص
2: اليوم، ولا معناها بتست صغير فهمتني، تعرف نسبه الجلوتين اللي عندك ونسبه السيلياك، وبناء على التست هذاك تنجم تقدم في التشخيص نتاع المريض. دونك المالادي هذه احنا في باجة، باش نحكي لك انا على باجة، انا ممثل عن ولايه باجة، احنا في باجة عندنا تقريبا ما يقارب عن 1000 شخص، معناها هو يمثل 1% من السكان في العالم فما اكثر، خاطر في المده اللي فاتت

0: خاصين، يا اما يتفادوه الكعبه هذيك، يا اما بالماكينات معناها ويخرجوا نحوه الجلوتين هذاك معناها، ويعطونا مع الصلب نتاع القمح والشعير.
1: انت كما قلنا اكتشفت المرض هذايا من وقتاش؟
0: تقريبا في وقت اللي عمري 14 سنه انا في الوقت هذاك.
1: اي وقتاش انخرطت في العمل الجمعياتي وفي هالبحث هذايا على الدواء وعلى الناس اللي كيفك زادة؟
0: اي في تقريبا في معناها 2007 2008 تعرفت على الدكتور بن حريز في الجمعيه التونسيه لمرض الابط المشكور الدكتور بن حريز. من وقتها بدينا فهمتني في رحلة التقدم بالمرض، وكل مرة نعرف أصدقاء جدد، كل مرة نعرف ناس جديدة للي عملنا أصدقاء وعملنا معناها كتلة باهية في باجة لهنا، وعرفنا برشا مرضي وتجاوزنا برشا صعوبات، لأنه الصعوبات لهنا هي اللي العائق متاع المرض هو أنك يبدأ واحد وحده، أما كي يبدو برشا معناها ما يخافوش.
1: وانتم الصعوبات أنه توفير مواد بديلة،
0: توفير مواد بديلة، أنه باش يقبل المريض المواد البديلة هذه من الأول وقت اللي كان هو ياكل في ماكلة مع دارهم، وباش يولي ياكل
1: كسكسي ومقرونة وخبز
0: باش يولي ياكل وحده من غير أصحابه، باش يولي من غير عائلته، وهذه حاجة صعيبة برشا معناها، باش يقتنع به المريض هذه تحب له معناها ناس تعاونوا شوية ويكون عنده أصدقاء كيفه معناها باش
1: وأنت رحلة البحث هذه خلاتك اليوم تحاول تقرب هالمنتوجات هذه الباجة.
0: انا اليوم انا والله شوف اجتهدنا انه في الجمعيه انه على اساس باش نعملوا مخبزه بلونجري باش تكون في باجه، انه الجمعيه التونسيه لمرض الابط عندنا مخبزه في جربه، عندنا مخبزه في المرسى، وان شاء الله في القريب العاجل باش تكون عندنا مخبزه في باجه،
1: انه في اطار تقريب الخدمات من المرضى،
0: في اطار تقريب الخدمات وفي اطار دعم المرضى وتمكينهم من مورد رزق. لانه احنا في الجمعيه معناها ما ناخذوش النشاط هذا، نعطي الواحد من المرضى فهمتني، وفي نفس الوقت انه هو نشاط معناها مشروع باش يعاون المرضي وموجه الناس معينين فهمتني مدام. ان شاء الله بالقدره احنا توعدنا نقطه بيع مواد غذائيه في باجه واسوام، النقطه هذه من المنتج للمستهلك،
1: وخاصه الاسوام انت تذكرت بس ما تقبل نعرفوا انه الندره تاع المواد مش موجوده، تكون موجوده في فضاء ولا
0: في فضاء
1: زود
0: خاص
1: واغلى اليوم موجوده توا في باجه نقطه
0: الجرون سيرفاس، انه يتعاملوا مع الشركات الاجنبيه. احنا اليوم نشجعوا انه الحمد لله معناها ولو عندنا شركات تنتج في تونس وتبيعن باسوام، شوف هو الغلاء معناها الغلاء بارتو على الناس الكل، معناها الماكله غاليه هذايا لا شك فيه، مي على الاقل اهون شوي وكهو فهمتني، احنا قربنا عليهم منتوج تونسي وشجعنا على المنتوج التونسي وبالقدره معناها الصحي 100%، وان شاء الله ربي يوفق الجمعيه باش تكمل الدعم في مخبزه عصريه تعمل الخبز والحلو للمالادي هذوما
1: ان شاء الله. الاحتفال هو كما قلنا سنويا نهار 18 ماي، استثنائيا باش يكون نهار السبت 23 ماي،
0: نهار السبت 23 ماي، انه السنه باش يكون في على الكورنيش في
1: المرسى،
0: اي باش يكون يوم تحسيسي، فيه يوم توعوي باش يكون مخصص للمرضى وعائلاتهم واصدقائهم فهمتني، وان شاء الله معناه للتعريف بالجمعيه اكثر، وان شاء الله عدنا زاده فهمتني يوم ترفيهي نهار 6 جوان زاده، نهزوا المالدي في رحله معناها يخرجوا مع بعضهم يفطروا مع بعضهم يتعرفوا على بعضهم يتبادلوا الخبرات والمعلومات، وان شاء الله من حسن الى احسن ان شاء الله الجمعيه
1: ان شاء الله. احنا اليوم جبناك بسام كنموذج لانسان اتحدى المرض بتاعه وخلاه يدخل به في معترك الحياه والمجتمع المدني، وكيف كيف يقرب اكثر لهالمرضى هذوما اللي خيين اللي هما يعانيوا من نفس الاشكال الصحي هذا، ويعاونوا يكونوا يد واحده باش تكون فما المنتوجات قريبه تلعب.
0: عايشك يا مدام ربي فضلك. بالله نداء برك صغير، انه احنا عندنا برشا قوانين خرجت من مجلس النواب، شرعونا برشا حاجات ان شاء
1: منها
0: الله
1: تفعيل المنح،
0: منها تفعيل المنحه اللي هي المنحه راهو معناها حاجه بسيطه تعلق، انه
1: السياكي 130 دينار منحه شهريا،
0: 130 دينار وهي كانت من الاول 30 دينار، واللي هي معناها حتى تو 130 دينار معناها
1: شويه
0: مرت معناها قريب العام وما تفعلتش، دونك ونحب نوجه نداء اخر، انه احنا راهو مش مشكلتنا فلوس، انه صحيح السلياك يتكلف وكل شيء، لكن انه يخرطونا في معناها مش مشكلتنا مع وزاره الشؤون الاجتماعيه فقط، انه الوزارات الكل تتحمل معانا المسؤوليه شوي شوي، لانه عندنا الطلبه اليوم اللي يقرا من ولايه لولايه ما يلقاش السونجليتين، والمريض اللي في السبيطار ما يعطوهوش السونجليتين، فهمتني؟ إن شاء الله الناس كل تتفهم وضعيتنا ويتعمم معناها تتعمم في

0: فكرة السلياك على الناس الكل، وبشوي بشوي بالقدرة تو تحسن بلادنا وتتحسن معناها وضعيتنا على الناس الكل إن شاء الله.
1: شكرا لك، يعيشك.
0: عايش يا
1: بسام
0: مدام رضا
1: الكوكي
0: فضلك.
1: عن الجمعية التونسية لمرض الأبطن، نموذج لشاب من بيجة اكتشف المرض في عمر 14 سنة، خلاه يدخل في المجتمع المدني ويكون اليوم مدافع في الصفوف الأولى على حق هالفئة هذية من الشعب التونسي. احنا نمشي وإشارة الركن الأخير في حصتنا وراجعين.
2: بلاغات وخدمات.
1: في بلاغات وخدمات نبدأ بالبلاغ الصادر عن بلدية مجاز الباب في إطار الاستعداد لعيد الإضحى المبارك. كاتب العام المكلف بتسيير شؤون بلدية مجاز الباب يعلم كافة الفلاحين وتجار المواشي أنه تقرر تخصيص الفضاء المتواجد بجانب محطة سيدي نصر تكابر شواش كفضاء وحيد لعرض الأضاحي وبيعها كامل أيام الأسبوع، بالإضافة إلى سوق الدواب المتواجدة بمنطقة الجنارة. نواصلوا مع البلاغات كيف كيف، نمشي للبلاغ الصادر عن بلدية السلوجية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. تدعو بلدية السلوجية كافة المواطنين للالتزام بالتدابير التالية، اللي هي وضع بقايا الأضاحي في أكياس بلاستيكية محكمة الغلق، عدم إلقاء مخلفات الذبح في قنوات الصرف، الحرص على تنظيف أماكن الذبح، الاحتفاظ بالجلود بالمنازل إلى حين مرور أعوان البلدية اللي باش يقوموا بجبحة بداية من الساعة 4 مساء يوم العيد. هذه آخر فقرة اليوم في لقائنا اليوم من مرايا الجهات. أحلى تحية لكم الكل مستمعينا الكرام، تحياتي للفريق التقني اللي رافقنا اليوم، عباس جوبلية، نجح الورتاني، فتحي البريني، ومني لكم فاتن التجاني أحلى تحية. إلى اللقاء.
2: مرايا الجهاد، مرايا الجهاد، مرايا الجهاد. مرايا الجهاد على موجات إذاعة الكاف. انت تقرأ في السادسة ابتدائي او التاسعة اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
3: تمام الرابعة مساء على موجات إذاعة الكاف.
4: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
3: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. أكد وزير التربية نور الدين النوري في افتتاح الفرع الأول لمدرسة الفرصة الثانية بباجة اليوم أن هذه المدرسة تعمل بمقاربة تخرج عن مقاربة المدرسة الكلاسيكية لتأهيل الأطفال المنقطعين على الدراسة وفق مقاربات علمية ونفسية واجتماعية معينة، وهي تهدف إلى إعادة إدماجهم عبر مسالك التكوين أو إدماجهم في المدارس أو في سوق الشغل. وأبرز الوزير أن مدرسة الفرصة الثانية بباجة التي أنجزتها وزارة التربية بالتعاون مع اليونيسف بتكلفة تبلغ 2 مليون دينار وبطاقة استيعاب تبلغ 500 منتفع سنويا ستشاع على كل المناطق المجاورة في انتظار تعميم هذه التجربة في كل الولايات الأخرى. نظمت اليوم غرفة الصناعة والتجارة بالشمال الغربي يوما إعلاميا بسليانة لفائدة باعثي المشاريع للتعريف ببرنامج استثمار من أجل التشغيل، والذي يوفر منحا وتمويلات لفائدة المؤسسات والمبادرات الخاصة القادرة على خلق فرص شغل مستدامة بهدف دعم التوسع والتطوير، وذلك بالشراكة مع وكالة التعاون الألمانية. نفذ المحامون اليوم بالمحكمة الابتدائية بسليانة إضرابا عاما حضوريا جهويا مع مواصلة وضع الشارة الحمراء لليوم الرابع على التوالي، وذلك تنفيذا لقرار مجلس الهيئة الوطنية للمحاماة على خلفية جملة من المطالب. خصص الاجتماع المنعقد بالمقر الفرعي للديوان الوطني للحماية المدنية لمتابعة مدى جاهزية مختلف الإدارة الجهوية للحماية المدنية بالشريط الساحلي استعدادا للموسم الصيفي وما يقتضيه ذلك من تعزيز إجراءات الوقاية والسلامة وتأمين الشواطئ والمصطفين. أكد الوفد التونسي المشارك في أشغال الدورة 79 لجمعية الصحة العالمية المنعقدة حاليا بجنيف تضامن تونس مع الشعب الفلسطيني وحقه الكامل في بيئة صحية سليمة تحفظ الأمن لكافة أفراد الشعب الفلسطيني، وذلك وفق بلاغ نشرته البعثة الدائمة لتونس بجنيف اليوم على صفحتها الرسمية بالفيسبوك. كما جدد الوفد التأكيد على موقف تونس الثابت والمبدئي الداعم لحق الشعب الفلسطيني في استرداد حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف والتي لا تسقط بالتقادم. نهاية الموجز، شكرا على متابعته. مساء النور رفيقة، مرحبا.
5: مساء الأنوار مفيدة، تحية ليك وتحية لكل مستمعينا في كل مكان. كالعادة من الأستوديو المركزي بإذاعة الكيف نحييكم هذا المساء وندعوكم لعدد جديد من دليل الفلاح من الآن إلى حدود الخامسة. إن شاء الله باش نحاولوا الإجابة عن كل التوصيات الخاصة بالإرشاد الفلاحي في إطار الاستعدادات الخاصة بموسم الحصاد. أهلا وسهلا بكل مستمعينا.
2: دليل الفلاح. دليل الفلاح مع رفيق الكافي بالاشتراك مع المدرسة العليا للفلاحة بالكاف.

0: الفلاحة مستدامة.
1: نحيي كل مستمعينا في كل مكان، أهلا وسهلا بكم دائما في إطار الفلاحة المستدامة وأهم الإرشادات والتوصيات في الإرشاد الفلاحي خلال متابعتنا للمواسم. وخرنا شوية ربما في الحديث عن موسم حصاد الأعلاف، لكن ميساجش المعلومة ما توخرش، المعلومة ديما في سياقها حتى إذا كان مش للموسم هذا رو للموسم اللي بعده. واستعدادات حثيثة أيضا من أجل استقبال موسم الحصاد، نشوفوا في أيام يعني إعلامية تحسيسية في كل ما يتعلق بصيانة الميكنة الفلاحية ليامات الجاية وتعامل مع آلات الحصاد. نشوفوا أيضا في توصيات عامة من الإدارة الجهوية للحماية المدنية على مستوى الجهات وعلى مستوى الميدان في إطار التذكير بقيمة الاحتياط من الحرائق، وخاصة اللي تنجم تكون لا قدر الله في إطار معناها تحركنا على الطرقات وتنجم تهدد المحاصيل الزراعية في الفترة هذه، وخاصة أيضا الثروة الغابية الأرواح والممتلكات في بعض الأحيان، وأيضا المواطنين والفلاحة اللي يلزمهم تكون عندهم وعي بضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية وعدم إشعال النار إما قرب الحقول وإلا الوقاية، اللي تعتبر مسؤولية مشتركة بين الناس الكل، بين مستعمل الطريق، بين المتعدي، بين الحماية المدنية، بين الفلاح، وإن ناس كل أي مواطن عادي مهمته أنه يحمي الأراضي ببداية الوعي. سي شادلي أهلا وسهلا بك، مرحبا.
2: مرحبا سيدة رفيقة، تحية لك وتحية للسادة مستمعي ومستمعات إذاعة الكيف.
1: اليوم مش نحكي ربما في السياق هذا لأنه برشا من خلايا الإرشاد الفلاحي على مستوى الميدان بديت في إطار الاستعدادات لموسم الحصاد، وإحنا كنا خاصين حسب باش نحكي فيها على حصاد الأعلاف، وخر شوية الموعد ورتيناه، لكن مانيش بعد برشا. بعد أذين صلاة العصر نرجع بأكثر تفاصيل. سي شادلي
0: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذا نجدد التحية لكل مستمعينا، أهلا وسهلا بكم ديما على موجات إذاعة الكيف. سي شادلي، وصلنا إلى نقطة موسم حصاد الأعلاف، لكن بما أنه حصاد الأعلاف متاع الربيع انتهى، اليوم مش نحكيو على موسم حصاد الأعلاف الصيفية، هكا واللي طرق الاستعدادات باش ما تضيعش معناها ربما المعطيات والتوصيات.
1: هو فترة تداخل المواسم، معناتها موسم الأعلاف الفصلية الربيعية، معناتها اللي تتزرع في الخريف، والواحد هي تو وقت في وقت حصاد حصاد القرد خاصة، ولكن الأعلاف مش كان القرد بركة، معناتها مش نبدأ الحديث من الأول. الأعلاف معناتها ثم الأعلاف الخشنة اللي هي القرد وتبن وما إلى ذلك، ثم الأعلاف الطارية والطازجة والغضة اللي هي كيما اللونسيلاج وإلا الراعي المباشر الحشيش معناتها في العادة، وثم الأعلاف المركزة اللي هي معناتها من عادة من الحبوب وخليط من الحبوب وخليط من حاجات أخرى، فيتامينات وأملاح إلى غير ذلك.
0: لونسيلاج معروف اللي هو في الربيع، فترة الربيع،
1: في الربيع قبل القرط. لونسيلاج في مرحلة يتحش، فناتها في مرحلة قبل القرط عنده طريقته الخاصة كيفاش يحفظ باش يبقى على الحالة هذيك، معناتها من النضارة والنضارة والطازج الى ينجم حتى يبقى للخريف هكاك. فاللي يحب يعلف علف اخضر حتى في الصيف وفي الخريف ينجم يعمل لونسيلاج في الربيع، يحش لونسيلاج في الربيع. اللي يحب يخلي معناتها قرط، معناتها علف خشنة، معناتها نصف جافة تسمى القرط، بعد شوي بعد لونسيلاج بشوي اللي هي تو الفترة تو هذه بدت تقريبا عندها جمعتين تقريبا ولا أكثر شوية حشان القرط. ديما نعرفوا اللي هو في مرحلة معينة لازم تحش القرط، معناتها عنده مرحلة معينة من النضج، مش معناتها ما يلزمش يشيح بالكل، لازم يكون أخضر شوية، ولكن السبولة كان فيها معناتها حبوب، السبولة تكون عمرت ولكن مازالت طرية، مازالت معناتها طرية شوية الكعبة الحبة، فمازمش تجف معناتها مرة واحدة. فهذيك أحسن فترة لحش القرط. ونعرف عملية النضج ديما تصير من الجهات الشرقية وإحنا ماشيين للجهات الغربية، لأن ديما الجهات الغربية خاصة الشمال الغربي، أقصى شمال الغربي أبرد، وديما الموسم مؤخر شوية، فثم معناتها تدرج في بداية الموسم، معناتها ما يبدوش كيف كيف. به ديما معناتها زراعة القرط بصفة عامة، وموسم القرط بصفة عامة، موسم عفوا الأعلاف بصفة عامة، خاصة الأعلاف الخضراء هذه والأعلاف الخشنة، يبرمج معناتها حسب أهداف، ديما حسب أهداف. إذا كان اللي باش يعمل الأعلاف هو عنده قطيع ويزم يعرف معناتها يعرف القطيع نتاعو شنو، عنده اغنام مثلا ولا عنده ابقار ولا عنده ابل ولا عنده حاجه اخرى، يعني يعرف شنو عنده حسب القطيع نتاعو. يعني عنده صغار، عنده كبار، عنده مثلا الحلوب معناتها الانثى الحلوب، عنده صغير باش يسمنه. هنا الاعلاف تختلف، دونك يبرمج زراعته نتاع الاعلاف على حسب الحاجه نتاع القطيع نتاعو،
0: بالضبط،
1: يا اما للتسمين والا للحليب
0: الانتاج
1: للحليب، والا لي معناتها لي كيفاش نقولوا بالفرنسي، نقولوا لونترتيان، معناتها للمحافظه على القطيع فقط، تكمله غذائيه للمحافظه على القطيع فقط. وقلنا الاعلاف تتكون عاده من يا اما نجليات حبوب وغيرها، الحبوب عاده، وبقوليات، والا بقوليات، والا خليط، والا اخلاط نتاع ثلاثه حتى ثلاثه أنواع. اصناف وانواع نتاع نباتات. معناتها من الاحسن ديما القيمه الغذائيه تكون وقت ثم خليط، لانه كل نوع مثلا النجليات تتوفر طاقه اكثر، والبقوليات تتوفر البروتينات ومعناتها اكثر من الحبوب، وبالتالي إذا كان ثم خليط فتتكامل العملية وتكون العلاقة الغذائية أحسن، ومعناتها أحسن جودة وأنفع، ومعناتها وتتماشى مع التسمين، وتتماشى مع الحليب، وتتماشى مع الواحد حسب معناتها الكميات اللي تقدم للقطيع، ومع الحاجات الأخرى مثلا أعلاف خشنة أخرى أو أعلاف مركزة أخرى. به فهذا قلنا بالنسبة للمربي يبرمج حسب القطيع اللي عنده. بالنسبة للإنسان اللي مشي يزرع الأعلاف وبرا معناتها ويحصد ويبيع من بعد، فيبرمج حتى هو حسب الأهداف نتاعه، للمرسومه قديش معناتها وقتاش باش يحصد وقتاش باش يبيع وقتاش باش كذلك معناتها اذا كان باش يعمل كميه كبيره يلزم يفكر في التخزين
0: طريقه التخزين
1: في التخزين الاعلاف هذه عاده الاعلاف الخشنه القرط والتبن هذه زعما تخشن معناتها تتخزن في اماكن مغطاه ديونغار معناتها مغطاه محفوظه خاصه من الامطار وتكون مهوات معناتها ما ذماش معناتها التخوف من الجرذان وغيرها من القوارض ولا حشرات والواحد لانها من الاعلاف هذه ما تضرهاش حاجه هذه ولكن فقط تخاف بالنسبه لل خاصة بالنسبة للقرط تخاف من التعفن إذا دخل الماء ولا هو اللي تبنه لا تخاف من التعفن وتغير معناتها تبدل رائحة معناتها
0: الأعلاف
1: هذه تولي فيه ريحة وبالتالي معناتها للماشي الأغنام ولا الأبقار ما ياكلوش والجودة بتاعه بطبيعة الحال تتراجع الجودة بتاعه هذا بالنسبة اللي يزرع باش يبيع فقط ما عندوش قطيع يزمو يخمم في التخزين وإلا في البيع المباشر معناتها كان ينجم يبيع مباشرة فيكون أفضل له. حاجة أخرى زاد اللي عنده قطيع من عنده القطيع أغنام ولا أبقار وما عندوش أرض وين يزرع فمن الأحسن والأفضل معناتها يخمم يا إما يكري أرض ويزرع الأعلاف نتاعه باش يكفي القطيع نتاعه خير من يقعد يشري في كل مرة يشري وأحيانا يلقى معناتها الأسعار مرتفعة جدا وخاصة تبنوا القرط معناتها اللي يوصل ل 20 دينار و25 و30 دينار اسهم خيالية في اوقات الزمة اوقات الصعيبة شوي فبالتالي اللي عنده قطيع لازم يكون معناتها العملية تكون مدروسة يا اما يكري ارض ويزرع والا يخضر والا يعشب كما نقولوا والا يشري في وقت الذروة وقت الانتاج معناتها يبرمج على بكري مثلا من تو باع العلوش نتاع العيد يخمم يخليه معناتها باش يشري تبن ولا يشري تو معناتها القرط اللي موجود تو مادامو مازال باسعار مقبوله يشري ويخزن حاجيات القطيع نتاعو للفصل الصيف وفصل الخريف والشتاء حتى الجاي لازم يعمل برنامج نتاع معناتها
0: كانه دراسه جدوى شنو باش يحدد معناتها
1: المشروع يعني عنده واحد يبدا عنده 30 ولا 40 ولا 50 نعجه ولا عنده 20 بقره ولا 15 بقره ما عندوش حتى برنامج باش معناتها يتفكر نهارتها باش يمشي يشتري قرط ولا يشتري اعلاف ولا ساعات ما يلقاش
0: ولا يوخر الموسم ويجي يشتري يبدا يتفكر
1: ما عندوش بعد يبقى يلوج فديما الأحسن اللي عنده مثلا اللي عنده قطيع يبرمج كمية الأعلاف اللي باش يشراها ويخزنها وعنده يحط باش يبدا هكاك مرتاح يتفادى النقص يتفادى الاضطرابات معناتها في عملية تقديم العلاقة الغذائية اللي ربما تنجم تأثر يا إما على الإنتاج إنتاج الحليب ولا إنتاج اللحوم وإلا تأثر حتى على صحة الحيوان
0: بالضبط ما وإحنا ديما نقولوا إحنا توها في موسم ربما الحصول على العلوش وشراء الأضحيات ديما تصير الإشكاليات هذية أو العلفة مش موجودة العلفة متوفرة شنو تعلف كذا يعني من بين الاهتمامات اللي نجموا إحنا نقدموها في دليل الفلاح هو نوعية الأعلاف يعني قيمتها الغذائية الحاجات اللي نجموا ركزوا عليها في بلادنا في جهتنا في الشمال الغربي وأيضا في بعض المناطق الأخرى واللي تنجم تكون موجودة وتوفر غذاء على امتداد الموسم بالنسبة لل يعني القطيع متاعنا لكن في نفس الوقت سيشيدلي ما تنجمش تكون اعتباطية العملية يلزم مدروسة يلزم مبرمجة يلزم الفلاح يكون واعي وعنده موسم مقبل عليه أو يلزم يحضر الأعلاف متاعه وحتى نوعية الأعلاف في حد ذاتها هي تفرق تو انت حكيت لنا ربما على الأعلاف الخضراء اللي هي يعني حتى في درجة ربما القيمة والتركيبة الغذائية متاحة بالنسبة للحيوان أكثر أهمية وأكثر قيمة من الأنواع الأخرى
1: ثم عناصر ما تتكامل باش تكون الجدوى في
0: تصير
1: صحيح هي قابلية الحيوان الشهيه الحيوان شهيه الحيوان لتناول الاعلاف هذه الحاجه الشهيه هذه هي مرتبطه بنوعيه العلاقه الاعلافيه معناتها حبوب ولا بقوليه تم حاجات يحبذها الحيوان حاجات معناتها ياخذها على مضض ياخذها على مضض خطر جيعان ولا حاجه وثم حاجات ضروريه مثلا الاعلاف الخشنه ماهيش مغذيه برشا ولكن ضروريه للحيوان الحيوان لانه معناتها الحيوان مجتر عاده يلزم يعبي كرشه وحتى لو كان حاجه ماهيش مفيده عنده حاجتين باش يبلغ يلزم يعبي المعده نتاعو بحاجه الاعلاف الخشنه سينو هي راهي معناتها 2 كيلو 3 كيلو اعلاف مركزه تكفيه
0: واضح
1: تكفيه اما هذا ما يكفيش يلزم يعبي المعدة نتاعو بحاجة بالأعلاف الخشنة اللي هي قيمتها الغذائية أقل من الأعلاف المركزة
0: هذيك تدخل معناها في تركيبته الفيزيولوجية الهضمية
1: يلزم يعبي المعدة نتاعو ومن بعد يلوج معناتها أو في نفس الوقت تكون مغذية اللي هي اللي الحاجات هذه يلقاها المعادن والأملاح والواحد هذه يلقاها في الأعلاف المركزة وبالتالي كيف مثلا نعطوا 4-5 كيلو أعلاف خشنة مع كيلو معناتها أعلاف مركز هذه العلاقة الغذائية تكون ديما ما مش حاجة تعوض حاجة مش القرط باش يعوض الأعلاف المركزة وإلا تبن مش يعوض القرط وإلا
0: تكميلي
1: الكل
0: تكمل بعضها
1: تبن القرط يكملوا العلاقة ولكن الأعلاف المركزة ضرورية أحيانا يكون القرط مثلا القرط مثلا متاع قصيبة وفيه برش سبول ولا قرط متاع شعير وفيه برش سبول ولا قرط متاع حلبة أحيانا يكون معناتها فيه برشة معناتها حبوب ويكون كافي القرط يكون كافي باش معناتها يلبي حاجيات الحيوان من الأملاح والمعادن وكذلك ملء المعدة نتاعو
0: واضح سيشي اللي خليني نذكر مستمعينا رقمنا 78-227-160 مفتوح على ذمتهم اليوم موضوعنا الاستعدادات لموسم الحصاد الأعلاف الصيفية اللي عنده بعض التساؤلات وإلا الاستفسارات في دليل الفلاح أهلا وسهلا بكم على الرقم 78-227-160 مباشر إذاعة الكيف ونمر معك إذا سيشي اللي الأعلاف الصيفية الاستراتيجية وقتاش تنطلق هي الحقيقة معناها التحضيرات نتاعها والاستعدادات لموسم الحصاد بالضبط فيما يتعلق بالأعلاف الصيفية
1: الأعلاف الصيفية تبدأ الزراعة من شهر مارس ولا حتى ينجم على بكري إذا كان ما عندوش تو ينجم يكون واحد زرع في الخريف وتو باش يحش قرط ومش يحش واحد عنده ما يكفيه أعلاف من هنا حتى لآخر جوان ينجم كان عمل الأنسيلاج ما يعملش أعلاف صيفية معناتها حسب توفر كمية الماء لأنه نعرف الأعلاف الصيفية مكلفة أكثر لأنها تتطلب الماء معناتها بصفة دورية معناتها كل نهارين ثلاثة يزم يزقي معناتها وزم ديما كما يقولوا العصفور ديما يدور تطلب مياه معناتها مياه ري ما تمش أعلاف صيفية يجي من غير ماء
0: سي شد نشوفوا المكالمة الأولى ألو عسلامة
2: السلام عليكم
0: وعليكم السلام مرحبا شكون معنا
1: السلام
2: نوريك حبيبي مغربي
0: مرحبا بك خويا تفضل سؤالك
2: نحب نسأل على تسمين الخرفان كيفاش يتم العملية
0: تسمين الخرفان وكيفاش يتم العملية نجاوبوك يعطيك الصحة شكرا لك الى اللقاء هو السؤال فما التداخل اليوم بين العياده البيطريه وبين دليل الفلاحه ما نسيش نجيبوها
1: هي
0: تحيه كل اهالينا في غرد دماء بطبيعه الحال
1: على قدر معرفتي بالميدان هذا ولكن هو يحتمل زميلي السيد البيطري يمكن يجاوبه خير تسمين الخرفان معناتها خاصه هو اختيار العمر نتاع الخروف وقتاش يخرجوا باش يبدا التسمين لانه مش باش يبدا وهو صغير معناتها عاده نعرف ونحن وقت اللي تفطم العلوش معناتها ما عادش يرضع امه وقتها يبدا يخرجوه محدم وينجم وقتها يبدا يسمنه معناتها عمليه التسمين تنجم ما تدومش برشا معناتها شهر من زمان
0: قصيره معناتها في المده
1: قصيره ولكن انا شنو نقول معناتها ربما كان تحتفظ بسؤال زميلي السيد البيطري ربما يجاوب
0: اكيد نجاوبو ان شاء الله
1: اي اما انا نقول معناتها عمليه التسمين تقريبا معناتها حتى شهر كافيه ولكن العباد علاش معناتها تو الفلاحه ولا التجار هذوما علاش يسمن معناتها يحضر للعيد وكل شيء ولكن نركزوا على حاجه واحده هي شنو تقدم في عمل التسمين ما نحن ماذا بينا نقدموا حاجه تفيد تعطي تعطي مفعولها معناتها تعطي انتاج من اللحم وفي نفس الوقت ما تكونش مكلفه ولذلك معناتها تكون العلاقه متوازنه تقدم علاقه متوازنه العلوش مازال صغير يحب الخضار شويه وتبدا تدخله معناتها في الاعلاف المركزه بشوي بشوي تخلطها له حتى مع الاعلاف الخضراء ومع الاعلاف الخشنه باش بشوي يتعود بها حتى وتبدا تزيده بشوي بشوي معناتها في عمر 3 شهور 4 شهور إذا كان مش تخرج وتبعده معناتها على أمه في عمر 3 شهور 4 شهور تبدأ تعلف فيه أعلف خشنة، معناتها شوية أعلف خشنة وشوية أعلف مركزة وتزيدوا بشوي بشوي، معناتها مش من أول نهار يحط له كيلو ولا كيلو ونص ولا هذا، يبدأ بشوي، يبدأ بنصر طل مع الأعلاف الأخرى، مع كان ثم أعلاف خضراء يكون أفضل لأنه مازال معناتها حتى سنونه مازالت مش كامل وما طلعش سنون واحد، أعلاف خضراء وشوية معناتها أعلاف مركزة مع الأعلاف الخشنة بشوي بشوي ويبدأ يزيدوا. الأعلاف مثلا تكون السداري أفضل من أفضل مثلا من شعير ولا حاجة بالنسبة للعلوش الصغير، وبعد بشوي بشوي حتى يكبر شوي يفوت حتى 6 شهور ولا 7 شهور ينجم بشوي يزيدوا العلف، واللي يأخذ كونسنتري معناتها علف مركزة من المعمل الألف من مصنع الألف ثم ألف معناتها مخصصة للتسمين وألف مخصصة للحليب.
0: واضح. نكملوا سي شادي، نعاود نذكر مستمعينا برشا مكالمات يظهر لي ما وصلوش باش يتواصلوا معنا، رقمنا 78 227 160. اهلا وسهلا بكم، شكرا اكيد الفا يعطيك الصحه، اكيد متواصلين ومتفاعلين في هذا اللقاء مباشره على موجات اذاعه الكيف ودليل الفلاح. اذا سي شادي، يعني نوعيه الاعلاف وقديش مهم اليوم نحكيوا على معناها تخصيص القيمه الغذائيه من الاعلاف والتركيبات الجديده، تو نرجع لها بأكثر تفاصيل مع المكالمة الموالية. ألو، قطعت المكالمة، منعرفش مين الإشكال، المهم تعاودوا تتواصلوا معنا ومرحبا بكم، ما زلنا متواصلين. إذا نوعية التركيبة متاع هل يقوم بها الفلاح وحده معناها وحده، وإلا يلزمه يمشي المختص معناها هو اللي يعاونه في أنه يعمل التركيبة يخلطها، مثلا هل أنه منتج معناها اللي عنده مثلا مربي ماشية غير مربي قطيعة متاع أبقار غير مربي خيول، وكيفاش يتعامل مع النسب هذية. المكالمة جاهزة. ألو.
3: ألو، السلام.
0: وعليكم السلام، مرحبا. شكون معنا؟
3: بلال. سامي من كيف.
0: مرحبا سي سامي، مرحبا.
3: بلال، نحب نسألكم على نبتة البونيكوم.
0: نبتة البونيكوم هكا؟
3: إي.
1: بانيكوم.
0: البانيكوم.
3: بانيكوم.
0: إي. واضح.
1: شوف، مازال معنا سي سامي؟
0: مازال سي سامي، مازال.
3: ايه نعم.
0: تفضل.
1: ثم البانيكو ثم البانيكوم، بانيكوم باللاتيني، بانيكو هو كل النبتة مشوكة ذيك، فيها نوعين.
3: البانيكوم هو يعني واحدة أعلاف خضراء تزرع في الصيف.
1: اي بانيكوم هذه النجليات، صحيح النجليات. عندنا نحن بانيكوم هذايا، بانيكوم هذايا ينبت في بعض البقائع معناتها ينبت وحده، ولكن البذور نتاعو موجود وينجم يتزرع، ينجم يتزرع كان معناتها كما حبوب، كما يعوض القصيبه يعوض الشعير، وما كما قلنا هو من النجليات وحده ما يكفيش، تنجم تزرع ويمشي بالكدا كما السيبوس، ويشبه للسيبوس ويعلى شويه، لكن جويد السبل نتاعو جويده برشا، ومعناتها حتى البذور نتاعو يمكن كما الزيوان ولا حتى اقل شويه. هذا باهي ولا ويمشي مليح، ولكن وحده في الاعلاف راهو ما يكفيش، ديما كيما قلنا معناتها انت تجرب تزرع وحده كنت تحب، وبعد تنجم يلزم معناتها تدخل حاجه اخرى من البقوليات، مثلا معاه الفصه، معاه قرفيله، معاه معناتها حلبه، معاه حاجه اخرى، ديما تكون الخليط الاعلاف يكون افضل من انك تزرع مثلا حاجه واحده، قصيبه وحده ولا شعير وحده ولا بانيكو هذا واحد، بانيكوم وحده.
0: يلزم معناها ديما تركيبها كاملة، معناها باش تعاون على
1: بقوليات ونجليات.
0: التركيبة هذه اللي تحكي عليها سي شادي، شكون اللي يعطيها للفلاح وحده هكاكا، ولا شكون يسأل معناها باش يعطيه تركيبة مناسبة بحسب نوعية القطيع اللي عنده؟
1: عادة يتصل يا إما بمعناتها مصالح ديوان تربية الماشي، مصالح ديوان تربية الماشي، ولا بعض المؤسسات الأخرى، ولا حتى البيطري ربما ينجم يفيدوا، البيطري معناتها وإن كان مش اختصاصه بالذات ولكن ينجم يفيدوا، ولكن كما قلنا المصالح ديوان تربية الماشية أو حتى المرشدين في الجهات إذا كان متوفرين مرشدين، توا معناتها ما عادش برشا معناتها أعوان متاع إرشاد الحقيقة، مع الأسف في بعض البلايس ما ثماش مرشدين، المرشد ينجم يفيدوا في الحاجات هذه. الحاجة أخرى هي التكوين، عملية معناتها التكوين راهو ثم دورات تكوينية حتى متاع جمعة وجمعتين للمربين بصفة عام.
0: واضح. مكلمة الموالية. ألو، عسلامة.
4: الو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، مرحبا، شكون معنا؟
4: وبيك عايشك، معك فاطمه من جريسه.
0: مرحبا يا فاطمه، مرحبا بيك وبكل مستمعينا في جريسه.
4: عايشك، ان شاء الله عيدكم مسبق ان شاء الله مبارك عليكم.
0: ان شاء الله كل عام وانت بألف خير، وكل السادة المستمعين وكل التوانسة والأمة الإسلامية جماعات. تفضل فاطمة.
4: عندي شجرة تاع ورد عربي، غرستهم عندي مدة ما زادوش حتى، تعرف ما فهمتش نعمل لهم شجرات.
0: شجرات ورد عربي، معناها الورد الجوري هذيك العربي، غرستهم ولكن ما حبوش يكبروا. شي شيء
4: ما حبوش يكبروا، ما زادوش كيما حطيتهم، قاعدوا كيف ما هما.
0: في إيه، انت في محبس ولا في جنينه؟
4: لا لا، في الارض. في الارض،
0: في الارض.
1: انت جبتهم معناتها في ساشيات، معناتها نبتين ولا؟
4: شريتهم في ساشيات، وحفرت لهم حفره باهية، وعملت الرمل والغبار والتراب رطب، حتى غربلت التراب وحطيتهم، ما حبوش يزيدوا. ولا نحب، معناتها نحب الورد العربي، فهمت؟ نحبه في الدار.
1: غرست عاده، غرست الورد من اسهل الغراسات، معناتها تنحي حتى اقلام تاع ورد تاع 10 15 سنتي وتحطها في التراب تنبت.
4: ومش هذه لي اول مره، صدقني ممكن من 10 سنين نشري في الورد ونحط، ويموتوا لي في الاخر، يموتوا ما يزيدوش حتى طرف ويموتوا.
0: انت تشري من المنبت؟
4: نعم.
0: تشري من منبت والا من السوق؟
4: لا لا، نشري من السوق اسبوع.
1: لا، ممكن شوف انت معناتها تزرعهم في الدار، معناتها في الحوش ولا؟
4: اي، في السور نتاع داري.
1: اي، بالكش بقعه بكلها ظل ديما ولا؟
4: لا والله، لا هواء وشمس وما شاء الله واسعه، ومش هيك السور الصغير، السور كبير كبير.
1: بالكش تعطي فيهم في المياه برشا ولا حاجه؟
4: نسقي فيه، صحيح.
1: مش ديما هذا، مش ديما.
4: والله
1: نسقي
0: فيهم
4: كل يوم.
1: لا
0: غلطت، هلا
1: شفتي غلطت. باه، على كل حال، انت اذا عاده اي شجره اذا ما مشيتش في بقعه معينه، اول حاجه تعملها هي بدلها من البلاصه هذيك، عمل لها حفره باهية شويه وتراب، مش لازم معناتها تراب وشويه غبارك هو. وقت تحولها، وان كان تو خطره تو مش وقت تحويل، لازم في الدنيا بارده، ولكن تو حتى كي باش تهزها كلها بتراب وتحطها في حفره اخرى، اعطاها الماء، سقي به من الاول وخلاها، ما عادش تسقي كل يوم، على الاقل بعد 3 ايام 4 ايام تسقي.
4: هذه
1: الحاجه الاولى. الغبار ما تمشيش، تمشي تعطي غبار، مثلا غبار الدجاج بركه، ولا غبار نتاع الخيول بركه، غبار لازم ديما يبدا مخلط، ومخلط بالتراب، وكان لازم حتى تراب ورمل. فهمت؟ تخلطه مليح بالكدا وتعطي شويه شويه، معناتها تحت. الورد من اسهل الحاجات، ربما عندكش حاجه في التربه نتاعك، ما نعرفش، لازم
0: وبالنسبه لانه تشري من السوق عادي،
1: مادام شريت من السوق هي نابته، في الواحد عادي، من المفروض تمشي تمت مليحه، خاصه الورد من اسهل الحاجات. اسهل الحاجات.
0: واضح. مكالمه يقول لي فيصل جاهزه. الو، شكرا لك. فاطمه، يعطيك الصحه، شكرا لك، ان شاء الله جاوبناك. نمشي المكالمه المواليه. الو، عسلامه. الو، مساء الورد، مرحبا. شكون معنا؟
5: عايش مسيك، عايش سلاح الدين صواب من قلعة سنان.
0: مرحبا سي سلاح الدين. سي سلاح، ما سالش تنقصنا شوية في جهاز الراديو اللي بحذاك، وتبعنا بالهاتف باش نسمعوك بالباهي.
5: لا، حبيت نتكلم على الأعلاف.
0: اي تفضل.
5: عندي فكرة أنا على الأعلاف، ربما في غيري.
0: اي مرحبا.
5: عايش. بلا، بالنسبة للأعلاف عندك أنت ولا لا تاخذ مثلا 35 35% شعير. و 35% قطانية. فهمتني ولا لا؟ يعني مدشين بطبيعه الحال. و 4% سوجة. سوجة والا والا فول.
0: والا فول.
5: فول اكل، فول صغير يعني.
0: فول مصري.
5: فول مصري. فهمتني ولا لا؟ تاخذ، فهمتني ولا لا؟ يعني 4 كيلو. اي، واذا كان باش تعمل السوجة تولي تعمل 2 كيلو ولا 3 كيلو، خاطر كيلو سوجة يعادل 2 كيلو فول مصري.
0: واضح. انا باش نسالك سي سلاح الدين، انت يعني مختص والا؟
5: لا لا لا لا، عندي خبرة. أنا
0: عندك خبرة، معناها متكون في المجال هذايا؟
5: نعم،
0: متكون في مجال تركيبة الأعلاف؟
5: لا لا، عندي خبرة يعني.
1: خبرة، تجربة
0: تجربتك الخاصة.
5: ثم حاجة ربما ما نعرفش، ما تكلمتش عليها سي شادلي، عندك ثم سي ام في
1: سي ام في
5: ماتير فيتامينات فيهم في زاد كيف كيف 4% يعني في القنطار 4 كيلو
0: 4 كيلو يعطيك الصحة
5: على القنطار. وثم حاجة أخرى ثم إمكانية يعني في سوف جارد فهمتني ولا لا نجم يرحي التبن التبن يرحي يعوز النخالة تبن يرحي يعني يولي كما النخالة ثم ماكينات كيبيعوا وإلا يعمل نخالة
0: واضح. التركيبة هذه استعملتها ربما في التسمين ولا في الانتاج سيسلا؟
5: لا انت كتاخو شكارة متاع تلقى فيها التركيبة هذه الكمبوز تلقى فيها ورق
0: يعطيك الصحة
5: كومبوزيسيون معروفة يعني
0: واضح يعطيك الصحة والله شكرا
1: أبقى معنا سي عمر
0: شكرا جزيلا ليك أبقى معنا ويتفاعل معاك أكيد سي شادلي في سياق التركيبة هذية وشكرا جزيلا لأنك تفاعلت معنا وقدمت لنا ربما خبرتك من خلال النقاط هذية. إذا سي شادلي تفضل.
1: بالنسبة هو يحكي الأعلاف المركزة الأعلاف المركزة ثم مصانع متاع أعلاف والتركيبة متاع كل مصنع معناتها عادة يحتفظوا بها الأرواح معناتها ماهيش خاصة بها ماهي سر من أسرارها معناتها
0: ربما أسرار المهنة
1: الأسماء التجارية هو معناتها ذي علف معناتها للأبقار الحلوب ذي علف للأغنام ذي علف للتسمين تسمين العجول وحدها
0: هذي يبدأ موجود على
1: الاتيكيت على اللصيقة على الامبلاج على الشكارة مكتوب عليه بقى أبقار حلوب ولا أغنام ولا إبل ولا معناتها تسمين عجول ولا دجاج ولا أرنب كل واحد عنده نوع من التركيب عادة شنو فيها هي فيها أنسيبور معناتها حاجة تحمل اللي هي النخالة وإلا شعير وإلا كما قال السيد معناتها صحيح نجم يكون معناتها تبن ترحي تبن يكون سيبور باش يهز البقية البقية شنو هي معناتها حبوب النجليات حبوب يعني شعير ولا كما قال الميس ما اسمه
0: هو حتى انا الشعير القطانية السوجا الفول المصري سي ام في التبن المرحي
1: سي ام في معناتها كومبلكس مينيرو فيتامينيك هذا فيه دي مينيرو فيه دي فيتامين لكن بكميات صغيره ما نتصورش 4 كيلو بكميات صغيره أنا كيلو في القنطار تقريبا هكا ولا أقل ربما حتى أقل خطر مركز هو فيه كان الفيتامين والمينيرو السي ام في هذا مع ملح عادي حتى ملح متاع كوجينا مع كالسيوم مع ثم شكاير متاع كالسيوم هذوما الكل يضافوا كانوا قبل اللي يحطوا في معناتها فارين دو بواسون معناتها عظام الحوت مرحيه واحد منعت هذيك ما عادتش لانها مصدر حيواني كانت موجوده بتبيعها مصدر حيواني هي وانت باش تعطي العلف الحيوان
0: وثم حتى الاشجار الاحجار عفوا الاحجار نتاع الملح
1: الاحجار هذيك حاجه اخرى هذيك يسموها بيرا لا شي بالنسبه للبقر هي فيها املاح هذيك هذيك الحجره تبدا من حجر كيلو لكيلو ونص ولا حاجه كيما هكا يعلقوها قدام البقره بالضبط. بعد ما تعلف تمسح البقره هذيك باش تكمل بها حاجات معناتها
0: معناها هي اصلا يعني مكمل نتاع املاح
1: نتاع املاح
0: تتعطى للانواع الكل
1: تتعلق باش افولونتي
0: معناتها كاينش الابقار هكا
1: الابقار عاده الابقار هي تحس روحها ناقصه تمشي لها ديريكت تمسح الحل الحجره هذيك تكمل معناتها حاجياتها وهكا هو لانه التركيبه على قد ما التركيبه على قد ما معناتها تركز فيها التركيبه نتاع الحليب على قد ما تدرسها وشنو نزيد هذه ونزيد هذه كيلو ولا زوج كيلو ولا كيلو ونص ولا واحد على قد ما تقدر المقادير هذه كل ما توصلش للإيديال
0: بالضبط معناها الوصفة المثالية
1: اللي مش تجيب حاجيات الحيوان كما هي معناتها كما يطلبها انت باش تعطيه هو ياكل ومعناتها يلبي حاجيات وحاجات تبقى ربما ناقصه كذا هانو مثلا يحطوا بيرا ليشي هذه الحجره تلسحها البقره وقت تحس روحها ناقصه حاجه ربما ثم حاجات اخرى تكميلات اخرى في الماء في الواحد نجموا يعملوها ولكن التركيب عاده هي هذه فيها الفيتامينات والاملاح وفيها الملح وفيها الكالسيوم وفيها ان سيبور حامل لهذا الكل اللي هو النخاله ولا الشعير ولا تبن مرحي ولا اي حاجه اخرى.
0: واضح. به نرجع للتوضيح للفاطمة فيما يخص الورد العربي اللي هو ما عندوش معناها حتى ما يتعبش برشا معناها في العناية.
1: الورد العربي سهل أسهل ما يكون، كما قلنا تأخذ حتى أقلام هي في الشتاء تحطهم في التراب ينبتوا، معناتها ما فيش كلية
0: وتنقص تضبط مواعيد السقي لأنه مش كل يوم
1: فقط. هي ربما ربما عندها حاجة خضرات ويتطلب هذه معناتها
0: معاينة ميدانية
1: عن قرب، ربما من كثرة الماء، ربما من نوعية الماء، ربما معناتها ماء صند فيه جفال وفيه الواحد وهي تعطي الماء كل يوم الواحد، ربما هو اللي يخليهاش تنمو بالكدا، ربما التربة متاعها فيها حاجة، وإلا ربما عملية التسميد متاعها تجيبش حاجة ماهيش متوازنة، معناتها أسمدة ماهيش متوازنة، مثلا كيما غبار الدجاج وحده ينجم يقتل حتى النبتة. مش
0: واضح بيس الشيء اللي أنا مش نسألك سؤال يتعلق بتركيبة الأعلاف والأعلاف اللي خاطر احنا ما نعرفك البور معناها المساحات البور عادة اللي تبقى في معناها في الفلاحة، الفرق بينها هذيك وبين الأعلاف اللي نحن نخلطوها معناها اللي يركبها الإنسان معناها كيما الشعير وكيما أنه اللي درجتها أعلى ربما في الإنتاج وفي تكوين معناها الحيوان وتخليه بالحق معناها يكون غذاء سليم 100%.
1: لا البور ما مش تخلي البور ما مش تخلي
0: خاطر احنا مرعى. يعطيك صحة نحكوا على المرعى،
1: مرعى الاف خضراء هذه برك ماشي ما فيش
0: كي تقارنها هي باللونسيلاج وتقارنها بالاخرين انهي الانسب؟
1: هو المرعى خير
0: بالضبط.
1: ايه مرعى خير لانه اللونسيلاج شنو؟ اللونسيلاج انت مش تزرع مثلا قصيبة ولا حاجة أخرى وتزرعها وبعد باش تحشها اللونسيلاج باش تحس حاجة واحدة.
0: ايه
1: بينما المرعى كي تخلي مرعى معناتها مش تلقى فيها
0: متنوع متاع
1: تركيبة كبيرة من الأنواع النباتية معناتها والحيوان يأكل اللي تعجبه ما يخلي ما تعجبوش يأكل على كيف.
0: يعني سؤالي هل أنه نحن وقت اللي ندخله ربما في أنه نعطوا الحيوان ونوجهه إلى نظام تاع أعلاف معين في مقابل أنه يكون هو عنده مرعى نحن غالطين وإلا منش غالطين
1: مضطرين منش غالطين بطبيعة الحال هو الأفضل أنك الحيوان تخليه يأكل على راحته
0: تركيبة
1: مرعى عادي مرعى يسموه الرعي المباشر الرعي المباشر الحيوان يمشي للحاجة اللي حاجته به. وده معناها تشوف انت في بعض المراعي انه بعض النباتات ما ياكلهاش حيوان كيما مثلا اللبينه كيما برش حاجات ما ياكلهاش والا الحمراء لانها يا اما تسبب
0: له هو وحده يختار
1: وحده يوصل لها ما يخليها يتعدى لانها اما توكسيك تضره في معدته والا معناتها تعمل له حاجه على كيما مثلا الحمراء من الغنم مثلا تعمل لها معناتها حبوب وجرب
0: ولا يتحسس منها
1: تعمل له حساسيه كبيره في حتى على من برا على الجلد الجلديه
0: حساسيه
1: جلديه وثم اللي هي توكسيك معناتها سامه في المعده نتاعو هو ما ياكلهاش ما يدورش بها
0: وحده يعني معناها
1: وحده يبعد عليها دايره بالريحه نتاعها ولا واحد ما ياكلهاش
0: هو حتى كان تلاحظ سيشيدي حتى معناها في فتره الربيع نوعيه الغذاء نتاع الحيوان يخرج حتى المطعم نتاعو في الحليب ولا في الالبان ولا في تحس معناها تعرف وتقول هو راه ماكل كذا ومتغذي بكذا
1: معناها هو تو حتى معناتها لسه وتفرق مليح في حتى في علوش العيد يعرفوا انه هو اللي معلفين الخبز والواحد ولا هو المرعى نتاع جبل وانا هو اللي علف فلاح.
0: وعلاش احنا اليوم ولينا في ازمه نتاع اعلاف وقت اللي هو كنا كي نخلوا معناها الحيوان يرعى على كيفه معناها في الاراضي البور وفي المرعى معناها بطريقه
1: مراعي محدوده تو ما عادش
0: فما مراعي سنه 2026 راهي سنه الراعي والمرعى
1: معناتها المساحات مبذوره اغلبها معناتها مبذوره ما ثماش مراعي
0: معناها عندنا نحن عندنا غلطه في النمط الزراعي
1: ما هو اللي شوف هي تم معناتها برشا كيفاش نقولوا انت
0: تداخل في المسؤوليات
1: مش حاجه مدروسه نجو معناتها فلاحة عندهم قطعان ما عنده اغنام وعنده ولا عنده ابقار وعنده ماشيه بصفه عامه وما عندوش ارض نجو فلاحة اخرين عنده الارض ما شاء الله وما عندوش حتى راس
0: حتى بالضبط
1: هذه تسبب اشكال معناتها الفلاحه المندمجه ما ثماش
0: هذيك اللي عملت الخلل
1: الفلاحه المندمجه هي ان الواحد يبدا عنده ارض يبدا عنده الماشيه يزرع معناتها حبوب ويزرع اللي يحب هو ويزرع أعلاف للماشية متاعه وهكذا والغبار متاع الماشية
0: يرجع دورة دورة الفلاحة العائلية ولا
1: الفلاحة المندمجة يسموها مندمجة انتجري فيها العناصر كل تاع الفلاحة
0: اللي هي تو ماهاش موجوده برشا.
1: ماهاش موجوده قليله ياسر، قليل تكون فلاح تلقاه عنده غنم ولا عنده قر والكذا وعنده معناتها عنده فلاح يزرع القمح والشعير.
0: هذه معناها التوجه ذاتي والا توجه نتاع دولتنا والا
1: مش توجه يعني مش توجه معناتها فرضته وضعيه معينه مثلا ما نعرفش
0: يعني نمط زراعي جديد علينا.
1: لا مش جديد، هو هذا هو السائد من قبل. من قبل تلقى تلقى الفلاح عاده ديما عنده حتى شويه ارض، مش برشا عنده شويه. تو ساعات معناتها تلقى بعض فلاح، لانه ثم بعض فلاح التجار ياخذ غنم مثلا يحب يولي يعمل الغنم، ياخذ 20 و30 راس و50 راس وهو ما عندوش ارض بكل، يقول لك تون نعشب وتون نخضر واحد ولا يعلف في الدار ويسمن ويبيع، ما عندوش ارض، وبالتالي مش يلقى برشا اشكاليات، مش يولي له كل شيء بالفلوس.
0: واضح.
1: وبالعكس معناتها ثم شكون تلقى عنده ارض يقول لك انا مش نعمل غنم، مش نعمل معناتها تعب اخر، ومعنا ما نلقاش شكون يعاونني وما نلقاش خدام وما نلقاش واحد ما يعملش غنم، يقول لك تكسير الرزيد نزرع لي عندي ويكفي.
0: يكفي واضح. دونك نمط زراعي،
1: نمط زراعي فرضتها مرحله معينه.
0: ايه؟
1: فرضتها مراحل معينه وغير مدروسه للواقع، ولكن مع الاسف معناتها ثم برشا انماط زراعيه ثم برشا معناتها المؤسسات معناتها الجهات المسؤوله معناتها والسلطات المسؤوله وبرشا جهات معناتها متداخله في المواضيع هذه توجه نحو الفلاحه المندمجه، الفلاحه المستديمه، الفلاحه كذا، ولكن ماهيش ما جابتش نتائج لحد الان واضحه،
0: وكل مره يزيد يتعقد الموضوع اكثر. خاصه مع التقلبات المناخيه، مع يعني
1: برشا حاجات حتى اشكاليات عقاريه مثلا من جيل لجيل تلقى معناتها الاراضي تقسمت بطرق مش باهي، معناتها تولي ما تنجمش تعمل عليها مشروع، تنجمش تعمل عليها حاجه،
0: يعني
1: برشا اشكاليات عقاريه،
0: تداخل نتاع مسببات عديده تخلي النتيجه
1: برشا اسباب واشكاليات، ويلزمها معالجه سينو تولي معناتها تمشي تتعقد
0: بالضبط
1: العمليه.
0: باهي سي شادلي، هذايا بالنسبه لموسم الاعلاف الصيفيه. تويك احنا
1: النصائح
0: تويك مازال عندنا 5 دقائق، ايش خليهم لك كل نصائح؟
1: ما حكينا عليها، ما حكيناش عليها برشا، قلنا اعلاف صيفيه فقط مكلفه من حيث مياه الري، لازمها تكون تم مياه الري كيما موسم السناء، معناتها نتصور معناتها مخزون المائي موجود متوفر، فاللي يحب يبرمج اعلاف صيفيه سرقو والا المايس الكتانيا المستوره والا حتى يزرع حاجه اخرى في الصيف، تنجم معناتها عنده الماء نجم يزرع حاجه اخرى اعلاف صيفيه، والبقولي او الفصة برشا حاجات تنجم تزرع في الصيف، ويبدا عنده الخضار في الصيف لانه يعني نعرفوا حتى الخضار تقريبا وربما ساد

0: فيها الريكاب نتاعنا سي شادلي. الأعلاف راهي مهمة برشا، وتركيبة الأعلاف تأثيرها كبير برشا يعني على القيمة الغذائية،
1: خاصة معناتها على مستوى المؤسسات ولا عندنا ديوان الأعلاف
0: بالضبط
1: في وزارة الفلاح. كان تم قبل كانت تتبع ربما ديوان تربية الماشي، أنا توا ذكرت معناتها الموضوع
0: جهاز وهيكل خاص به،
1: إدارة عامة أو ديوان الأعلاف موجود في الوزارة. الحقيقة ما عنديش المعلومة أنه عنده تمثيليات في الجهات ولا لا، ما سمعتش لهنا في الكاب. ربما عنده تمثيليات في الجهات،
0: عنده
1: إذا كان ما عندوش حتى لتوا
0: أكيد
1: باش يولي عنده في الجهات الكل تمثيليات في الجهات. فديوان الأعلاف لأنه علاش عملوا له ديوان؟ لأنه الموضوع هام جدا
0: بالضبط.
1: فالأعلاف ماهيش هكاكة وبرا، ونحن تو نسمعوا في التجار وفي الفلاحة وفي الواحد العلوش وعلاش غالي، تقولوا علاش غالي العلوش، يقول لك
0: العلف ما تمش
1: ما تجيش علف، والعلف غالي ونشتري كل يوم ونعلف كل يوم وما تمش مرعى وما تمش واحد. فهذه باش الأسباب هذه معناتها
0: تتلاشى وما عادش نحكيو فيها،
1: يلزمنا ندلهو، ولكن ما يكفيش أننا نعملوا مؤسسات.
0: يلزم ميدانيا
1: خدمة ميدانية في الميدان والتوعية.
0: هو كان تلاحظ يعني الفترة الأخيرة فما أنواع جديدة من الزراعات العلفية دخلت البلاد ناس الشيء ما كانتش موجودة وتوولت موجودة.
1: برشا أنواع راهي ممكن تدخل معناتها، وحتى في المستقبل برشا أنواع، وثم حتى برشا معناتها هوات اللي معناتها في النباتات يجيبوا في أنواع أخرى يجربوا فيها لهنا، من برا يجيبوا يجربوا لهنا وتمشي بالكدا، وعلاش لا، وعندها قيمة غذائية ربما خير. لأنه ونحن معناتها الغطاء النباتي نتاعنا يتسمى فقير بالنسبه للبلايص اخرين، ما عندناش برشا انواع، ما عندناش برشا اصناف تاع نباتات، وبالتالي معناتها الحاجه اللي تجي من برا وتنجم تتماشى مع المناخ نتاعنا ونوعيه التربه والواحد، فمرحبا به معناتها تكون افضل
0: هذا هو
1: زياده خير.
0: يعطيك الصحه سي شادلي. اذا هكا نوصلوا لختام مشوارنا في دليل الفلاح لهذا العدد. شكرا جزيلا لكل مستمعينا وكل متابعينا، نلتقي ان شاء الله بعد عيد الاضحى باذن الله، نكملوا معكم في موسم الحصاد. وام توصيات الارشاد الفلاحي، اجمل تحيات كامل الفريق، الى اللقاء.

0: دليل الفلاح. دليل الفلاح مع رفيق الكافي بالاشتراك مع المدرسة العليا للفلاحة بالكاف.
1: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
3: الخامسة مساء.
4: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
3: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. أكد وزير التربية نور الدين النوري في افتتاح الفرع الأول لمدرسة الفرصة الثانية بباجة اليوم أن هذه المدرسة ستعمل بمقاربة تخرج عن مقاربة المدرسة الكلاسيكية لتأهيل الأطفال المنقطعين عن الدراسة وفق مقاربات علمية ونفسية واجتماعية معينة، وهي تهدف إلى إعادة إدماجهم عبر مسالك التكوين وإدماجهم في المدارس أو في سوق الشغل. وأبرز الوزير أن مدرسة الفرصة الثانية بباجة التي أنجزتها وزارة التربية مع التعاون مع اليونيسيف بتكلفة تبلغ 2 مليون دينار وبطاقة استيعاب تبلغ 500 منتفع سنويا ستشع على كل المناطق المجاورة في انتظار تعميم هذه التجربة في كل الولايات. نظمت اليوم غرفة الصناعة والتجارة بالشمال الغربي يوما اعلاميا بسليانا لفائدة باعثي المشاريع للتعريف ببرنامج استثمار من اجل التشغيل الذي يوفر منحا وتمويلات لفائدة المؤسسات والمبادرات الخاصة القادرة على خلق فرص شغل مستدامة بهدف دعم التوسع والتطوير، وذلك بالشراكة مع وكالة التعاون الألمانية. أعلنت المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بجندوبة بالشراكة مع وكالة أحياء التراث والتنمية الثقافية عن إطلاق مسابقة أسرار شمت الرقمية المخصصة لواحدة من أعرق المواقع الأثرية في تونس والعالم، وهو الموقع الأثري بشمتو. استشهد فلسطينيا وأصيب آخرون اليوم بنيران الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة وفق ما أفادت مصادر محلية. كما استشهد فلسطيني وأصيب عدد آخر جراء غارة صهيونية استهدفت مخيم القادسية للنازحين غرب مدينة خان يونس جنوب القطاع، فيما استشهدت فلسطينية جراء إصابتها برصاص طائرة مسيرة صهيونية شرق مدينة دير البلح وسط القطاع. كثف لبنان اتصالاته مع الولايات المتحدة للضغط على الكيان الصهيوني لوقف إطلاق النار واعتداءاته المتواصلة على البلاد. هذا وأكد مصدر رسمي لبناني لوكالة الأنباء القطرية أن اجتماعا مرتقبا بين الجانبين اللبناني والصهيوني في واشنطن لبحث المسار الأمني سيتصدره وقف إطلاق النار قبل البحث في أي ترتيب أمني آخر أو أي خطوات عسكرية ميدانية. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

مساء الخير، اهلا وسهلا، مرحبا بكم اصدقائي، لقاء جديد يجمعنا معكم على موجات اذاعه الكيف نبض المساء ليوم الخميس كالمعتاد. ان شاء الله نقضيوها مع بعضنا حتى 8. اهلا وسهلا مرحبا بالناس الكل على موجات اذاعه الكيف.

نقولوا مرة أخرى مساء الخير، مساء الفل والياسمين، مساء الورد لكل أصدقائنا المستمعين والأوفياء وين ما كانوا على موجات إذاعة تركيب الاستماع. أكيد نحييكم الكل في هذا الموعد الجديد اليوم الخميس 21 ماي 2026، 5:12 معكم إذاعة الكيف وين ما كنتم. مساء الأنوار، تحية طيبة لكم، إن شاء الله تكونوا بخير. أجواء أكيد في هالأيام الفضيلة، الأيام المباركة، أيام الاستعداد لعيد الإضحى المبارك، إن شاء الله ربي يجعله علينا وعليكم وعلى أمة محمد الكل إن شاء الله بالخير والهناء والاستقرار والصحة والعافية لكل الناس، وإن شاء الله يا ربي موفقين وين ما كنتم في الاستماع لإذاعة الكيف. 5:13 معنا اليوم في نبض المساء زميلنا فيصل محيمجي رافقنا تقنيا. مساء النور فيصل، تحية ليك، تحية لزميلتنا ألفة بوعشة اللي بترافقني اليوم في التنسيق العام لهذا اللقاء، تحية لخير الدين قرفي موجود معنا اليوم، خير الدين في مراقبة البث من الغرفة الفنية المركزية. أجمل تحياتي لموجي لهميلي في تأمين الخدمات الهاتفية علي اليونسي على الباج وفي الديجيتال معنا اليوم زميلنا علي، وصديقتكم بعد إذنكم كريمة لوكسوري معاكم في المرافقة الإذاعية ميكروفونيا في إعداد وتقديم المشوار. نبض المساء في كل الأجواء هذه مع كل الأجواء الجميلة والحلوة والطيبة اللي كما قلت إن شاء الله تكون عليكم الكل سعيدة، إن شاء الله على حجيجنا الميامين اللي وصلوا للبقاع المقدسة، إن شاء الله ربي يتقبل منهم ويتقبل منكم الدعاء وصالح الأعمال وأداء هذه الفريضة في كنف الأمان، وكل يعني الأمان ليهم إن شاء الله يروحوا سلامات، وإن شاء الله يقدموا كل فريضتهم في ظروف طيبة وربي يتقبل منهم يعني مناسكهم بإذن الله تعالى. يلا ننتقلوا للإيقاعات نغمنا الموالي قبل ما نمر لأركاننا تباعا في لقانا في مشوار النبض هذه الأمسية.

زوم في الفترة هذه أكيد الحديث والمشاغل نتاع المواطن في تونس أكيد كلها حول الأضاحي. باش نعطي جانب الرسمي, نعطي الأسعار, القراءات فيما بعد ورأي العبيد وإحنا اللي نشوفوا فيه بالطبيعة الكل هذية في فقرة زوم. اليوم كان أعلن المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان أنه السعر المرجعي لأضاحي العيد بنقاط المنظمة لسنة 2026 أفيد أنه يعني في بلاغ رسمي على صفحة وزارة الفلاحة أنه طبعا لجلسات العمل منعقدة في إطار الاستعداد للعيد مع مختلف الأطراف المعنية الاتفاق على اعتماد سعر من المفروض يكون سعر مرجعي بنقاط البيع. الأسعار باش تكون قال بالنسبة للأضاحي اللي يقل وزنها عن 45 كيلو جرام 27 دينار للكيلو جرام الحي, بالنسبة للأضاحي اللي يتراوح وزنها بين 45 و 65 كيلو جرام 25.8 دينار للكيلو جرام الحي, بالنسبة للأضاحي اللي فوق وزنها 65 كيلو جرام 23.8 دينار للكيلو جرام الحي. وكان دعا المجمع المهني كل المربين والهيكل المهنية إلى المشاركة بكثافة في نقاط البيع المنظمة, ودعا المواطنين للتوجه لاقتناء الأضاحي من نقاط البيع المنظمة والخاضعة للمراقبة. وكما قلنا النقاط هذه هي انطلقت من نهار الاثنين من 18 ماي 2026. وزارة الفلاحة سبق أنه صرح وزير الساعة قبل كل شيء وزير التجارة سمير عبيد خلال جلسة عامة بالبرلمان أيضا نهار الاثنين بأن الوزارة أصدرت طلب عروض توريد الخرفان الحية في إطار الاستعدادات للعيد, وبين أنه كل الخرفان الحية اللي تورد في هذا الإطار يتم بيعها بالميزان سواء عبر شركة اللحوم أو المتعاملين معها. وبالنسبة لشركة اللحوم في تونس أعلنت أيضا عن فتح استشارة للمزودين والمربين لتوفير كميات من أضاحي العيد اللي تستوفي كافة الشروط الصحية والشرعية استعدادا لهذا العيد. إن شاء الله عيد سعيد للناس الكل ومبارك. تهدف المبادرة كما معناها أشارت الشركة إلى عرض ما لا يقل عن 3000 رأس من الخرفين الحية بمركب الشركة منطقة الوردية بالضاحية الجنوبية لتونس, وبش يتم البيع للعموم بنظام ميزان الكيلوغرام مع توفير كافة الخدمات المرتبطة بالعملية. بالنسبة لنقابة التونسيين الفلاحين قال رئيس النقابة أنه يعني أسعار اللحوم تشهد ارتفاع قال هو طفيف مقارنة بالسنة الفارطة, وقال هذه بش يأثر على أسعار الأضاحي للسنة اللي تتراوح حسب رأيه ما بين 800 و 3000 دينار. من المنتظر يكون موعد العيد كما تعرفوا جميعا أصدقائنا على 24 ماي, و يعني نتصور أنه الأراء هذه المواطن عنده فيها ما يقول, لأنه كما رينا معناها ارتفاع كبير خاصة لسعر اللحوم, فما ناس مش قادرة لأنه ما تنجمش يعني في إطار الغلاء هذه أنها تشري علوش يفوت سعره معناها 800 دينار. فمع بيت تلتجئ أنها تأخذ شوية لحم على صغيراتها بيتار أنها تدخل البهجة على وليداتها, ولكن ما رعنا أنه فما في عديد الولايات يعني ارتفاع كبير جدا لأسعار الكيلوغرام اللي في بعض الأحيان تجاوز حتى 70 دينار. هذا اللي يخلي بطبيعة برشا أسئلة حول هذه المفارقة, علاش هالارتفاع هذية في الوقت هذا بالذات مع الناس معناها مستعدة العيد إضحى, العيد نرحموا فيه بعضنا نردوا بين على بعضنا لأنه هو مناسبة دينية في نهاية المطاف. نعرفوا أنه فما حاجات يعني ضرورية بالنسبة للفلاح وبالنسبة للجزار وبالنسبة لغيره, لكن يعني الارتفاع الكبير هذية يطرح سؤال عميق اللي هو علاش في نهار ولا نهارين معناها الأسعار ولت نار يعني ما عادش تتقرب بالكل. كما قلت ما نعرفش هل انه الاسعار هذه المرتفعه مقارنه بسنوات السابقه مرتبطه بكلفه الاعلاف وتقلص القطيع, هل هي مرتبطه بالبيع بالميزان يعني ربما الطلب اصبح اكثر على شراء اللحم الحي معني اللحم المذبوح. بالطبيعه هي اسئله, ولكن نحن نشوفوا المناخ نشوفوا الطقس نشوفوا تبارك الله
طلع الحشيش كيفاش ني بده نشوفوا العلفه متوفره. فما شكون عنده قراءه في الاتجاه هذا يقول انه وقت اللي تبدا العارف العلفه موجوده راهو الفلاح يعني يدلل يخلي معناها القطيع عنده يبيع بالسعر اللي يحب عليه. احنا نقولوا راهو الشعب والناس راهي الفلاح والقشار وغيره، وهي سلسلة كاملة، سلسلة كاملة مش الفلاح وحده بالطبيعة، مش الفلاح وحده، لكن بعد تدخل السوق تدخل القشارة وتدخل غيرها حسابات أخرى بالكل. لكن في النهاية شكون المتضرر؟ المتضرر هو المواطن اللي الميزانية متاعه يستحيل أنه ينجم ياخذ علوش بالسعر هذية. إن شاء الله إن شاء الله الأيامات اللي جاية خلال الأسبوع هذية وإن شاء الله الأربعاء القادم إن شاء الله عيد الأضحى المبارك، ان شاء الله نقول انه بالحق تهفت الاسوام شويه، تركع شويه، تيح شويه، خلي بو العيله يشري لوليداته علوش العيد، والناس كلها تترحم في هالعيد هذايا، ونحسوا ببعضنا ونحسوا بغيرنا. راهو مهم جدا جدا هذا عيد، راهو من الـ الـ الـ من المناسبات الدينيه القيمه جدا في ديننا الحنيف، هو اضحيه للمولى عز وجل قبل كل شيء. وثانيا راهو يعني نحن ديننا عودنا على انه نكونوا رحيمين ببعضنا ونخموا في بعضنا ونخموا في اللي ما عندوش اليوم، ربما نعاونوه باش ينجم يعيد على الاقل ولاده. على كل حال هذه بالنسبه للزوم. انتم اذا كان عندكم راي، انا طرحت برشا اسئله، عطيت الكل تقريبا الجوانب اللي قاعد يتقال اليوم، المواطن والفلاح والقشار والسوق والتجاره والفلاح، كل الجوانب. انتم شنو رايكم حسب تجربتكم؟ ما شريتوا ما شريتوا، اكتبوا لي على الباج على الببليكاسيون تاع نبض المساء اليوم الخميس، اكتبوا لي رايكم بالحق، نحب نسمع، وبعد ان شاء الله تنقدمها في الفيدباك. مرحبا بكم الناس الكل، يلا نرجعوا لاجمل ايقاعات المساء على موجات اذاعه الكيف.

0: تيك نيوز.
1: فقرة تيك نيوز، الأخبار التكنولوجية الحديثة. بطبيعة اليوم عنا برشا أخبار حول الذكاء الاصطناعي وحول أخبار حول اختراعات تبدو غريبة نوعا ما وإلى أخبار غريبة. دونك عنا زوز فقرات في فقرة واحدة اليوم في تيك نيوز. يلا نبدأ بالذكاء الاصطناعي اللي هو المحور الأساسي ولا في فقرة تيك نيوز. تقارير تقنية أعلنت أنه نموذج متقدم من الذكاء الاصطناعي تمكن من المساهمة في حل مشكلة رياضية استعصت على الباحثين لعقود طويلة، وهذا يعتبر إنجاز، خطوة مهمة نحو استخدام الذكاء الاصطناعي في الاكتشافات العلمية وليس فقط في الإجابة عن الأسئلة. حبيت نبدأ به لأنه توب الخبر هذية. بطبيعة أصدقائي نواصل مع شركة جوجل اللي كشفت عن تحديثات كبيرة تجعل مساعدها الذكي أكثر قدرة على فهم السياق الشخصي للمستخدم وإدارة المهام اليومية بشكل تلقائي، مثل التخطيط والتنظيم والبحث وتنفيذ الإجراءات بين التطبيقات المختلفة. باحثون من جامعة بنسلفانيا أعلنوا عن تطوير تقنية تعتمد على جسيمات هجينة من الضوء والمادة لمعالجة عملية الذكاء الاصطناعي بسرعة أكبر، استهلاك طاقة أقل بكثير من المعالجة التقليدية. إذا نجحت تجاريا فقد تغير مستقبل مراكز البيانات والحواسيب الذكية. أبرز اتجاه في 2026 هو انتقال الذكاء الاصطناعي إلى داخل الهاتف نفسه On Device AI، مما يسمح بالترجمة الفورية، تلخيص المكالمات، تعديل الصور تلقائيا، فهم أوامر المستخدم المعقدة دون الحاجة الدائمة للإنترنت. سامسونج جالكسي S20 قدمت مزايا ذكاء اصطناعي أعمق تشمل تحسين التصوير، مساعدة ذكية أثناء العمل وإدارة المهام اليومية بطريقة أكثر معناها طبيعية وتفاعلية. هواتف قابلة للطي، نحكي وهنا على الجيل القادم من الهواتف القابلة للطي مثل سامسونج جالكسي زد فولد 8 وسامسونج جالكسي زد فليب 8 وجوجل بيكسل 11 اللي ركزوا على بطاريات أقوى، شاشات أقل ظهورا للثانية. يعني هذوكم اللي قابلين كما قلت أصدقائي للطي، ودمج أوسع لقدرات جيميني والذكاء الاصطناعي داخل الجهاز. نواصل مع الأخبار التكنولوجية. الخبراء يتوقعوا أنه تكون النقلة الكبرى القادمة هي أجنتك AI، أي أنظمة تستطيع تنفيذ سلسلة من المهام بشكل مستقل نسبيا بدل الاكتفاء بالإجابة على الأسئلة، مثل حجز المواعيد، تنظيم الملفات، إعداد التقارير، إجراء أبحاث كاملة بإشراف المستخدم. بسبب الطلب الضخم أصدقائي على الرقائق الإلكترونية اللازمة لتشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، حذرت شركات اتصالات وتقنية من احتمال ارتفاع أسعار بعض الهواتف والأجهزة الإلكترونية خلال الفترة القادمة نتيجة ضغط سلاسل التوريد العالمية. الذكاء الاصطناعي اللي يعمل مباشرة داخل الهاتف من أكثر الحاجات اللي طوروها حاليا الخبراء. المساعدة الذكية القادرة على تنفيذ المهام بدل مجرد الرد فقط، استخدام الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي والاكتشافات الجديدة والمعالجات الضوئية اللي تنجم تخلي حواسيبنا أسرع وأقل استهلاك للطاقة. هذوما أبرز الأخبار، ولكن يلا ننتقل شوية لأحدث الابتكارات التقنية اللي يتحدث عليها العالم في هذه الأيام. روبو لروبو اللي هما أكثر حاجات معناها يشدوا انتباهنا احنا، خاصة انه أنظمة الذكاء الاصطناعي الفيزيائي أصبحت قادرة على تعليم الروبوتات مهام منزلية حقيقية مثل ترتيب الملابس، غسل الأواني هذه باش تعجب برشا ربات البيوت، التكيف مع البيئة المحيطة من خلال التجربة والتعلم، مش فقط على البرمجة المسبقة. والخبراء يتوقعوا أيضا أصدقائي دخول الروبوتات هذوما المنازل والشركات بشكل أوسع خلال سنوات القليلة القادمة، معناها ما نتحدثوش على 10 سنين قدام، نتحدثوا على أقل بكثير أصدقائي. واحدة من أكبر وأكثر الأخبار إثارة الأسبوع هذية هي نجاح باحثين في تطوير تقنية حوسبة تعتمد على الجسيمات الضوئية. حكيت لكم شوية بكري في باقة الأخبار الجديدة على جسيمات ضوئية مادية هجينة لمعالجة عملية الذكاء الاصطناعي بسرعة أكبر مع استهلاك طاقة أقل بكثير من الرقائق التقليدية. إذا نجحت تجاريا هذه المسألة تغير مستقبل الحواسيب ومراكز البيانات بالكامل. ظهرت نماذج أولية لمعالجات فوتونية قادرة على تنفيذ عمليات الذكاء الاصطناعي مباشرة باستخدام الضوء داخل الشريحة نفسها، شيء ليسمح مستقبلا بهواتف وأجهزة أسرع بكثير وأقل استهلاك للبطارية. من خبرنا الطريفة الأخرى أنه في معرض CES 2026 تم عرض حيوانات ذكية افتراضية تنجم تتفاعل مع أصحابها وتتعلم من عاداتهم وتظهر شخصيات مختلفة مع مرور الوقت وكأنها كائن رقمي حي. يعني هذه معناها تصوروا أنتوا من آخر الابتكارات حقيقة ومن آخر الأخبار الغريبة اللي سمعتها اليوم. آلة حلقة ذكية بالذكاء الاصطناعي، هذه زيادة من الابتكارات الغريبة اللي ظهرت مؤخرا. أجهزة عناية شخصية تستخدم الذكاء الاصطناعي تحليل شكل الوجه والشعر وتعديل طريقة القص أو الحلاقة تلقائيا باش تحصل على نتيجة معناها حجامتك تبع وجهك تبع شكلك تبع كل شيء فيك، معناها من غير ما تتعب من غير ما تخلي الحجام تهزلو تصويرة تعجبك وإلا زعم وجهي يمشي هكا ولا هكا. ليه؟ بالذكاء الاصطناعي الآلة هذية تعرف أنت شنو يواتيك بالضبط بالضبط. هذا بالإضافة الحاجة ربما تشوفناها كان في التصور المتحركة مع الساحرات الشريرات اللي هي عرض نماذج لمكانس روبوتية يمكنها تجاوز بعض العوائق عبر الارتفاع تير شوية لفترة قصيرة بدل الاستدام بها أو التفاف حولها. فكرة تبين لك أصدقائي إنها من أفلام الخيال العلمي ولكنها أصبحت حقيقة تجريبية موجودة حاليا. المكانس الطائرة وليت أصدقائي بالفعل من الحاجات الموجودة. الاتجاه الأكبر حاليا مش مجرد شات بوت بل وكلاء ذكيون يستطيعون تنفيذ سلسلة كاملة من المهام: البحث، تنظيم، عدل الملفات، تخطيط رحلات، إدارة المواعيد تلقائيا بإشراف المستخدم. يعني قبل 2030 ربما نشوفوا حاجات غريبة بالفعل، هاتف يترجم أي لغة فورا أثناء المكالمة، هذه من الحاجات اللي ولت ممكن نظارات ذكية تحل محل جزء كبير من وظائف الهاتف، مساعدين شخصيين يفهموا عاداتك ويخطوا ليومك بالكامل، روبوتات منزلية تساعدك في العمل، في التنظيف، في المطبخ، في الترتيب، ما عادش تحير سيدتي في تبديل باش الصيف والشتاء، لا تولي أمور الروبو جو بيه. معناها حواسيت تعتمد على الضوء بدل الإلكترونات، هذي اللي الخبر الأكثر معناها يعني بروز واهتمام، لأنه كما قلنا باش يقلل في استخدام الطاقة. ونعتقد أصدقائي أنه بالفعل أكثر تقنية هي حاليا تحدث عليها المدهشة في الحوسبة هي الحوسبة الضوئية، لأنها كما قلنا باش تخلي أجهزة المستقبل أسرع بكثير مع استهلاك طاقة أقل، وهو ما يحتاجه العالم من الذكاء الاصطناعي بشدة في الآونة القادمة إن شاء الله. 45 دقيقة شوية آخر مع نصائح كن إيجابي والتنمية البشرية.

0: فقرتنا الآن مع الميكس، فقرة من أعداد زميلنا نزار الهريغي، ميكس جديد، إيقاعات جديدة، فصون جديدة، حكا نكتشفوا مع بعضنا آخر انتاجاتنا في ميكس مع نزار.
1: ميكس مع نزار.

0: من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn.
1: انت تقرا في السادسه ابتدائي او التاسعه اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبه في البعض منها. وزاره التربيه فكرت فيك وعملت لك منصه خاصه اسمها جسور للدعم والمرافقه، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
2: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
3: السادسة مساء.
4: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
3: أسعد الله مساءكم مستمعين، أهلا بكم إلى ثالث نشراتنا الإخبارية لنهار اليوم. وفي أبرز عناوينها: وزير التربية يفتتح الفرع الأول لمدرسة الفرصة الثانية بباجة ويؤكد العمل على تعميم هذه التجربة في كل الولايات. يوم إعلامي بسريانة للتعريف ببرنامج استثمار من أجل التشغيل. إطلاق مسابقة أسرار شمتو الرقمية للتعريف بالموروث الثقافي والمخزون الأثري للموقع التاريخي شمتو. أكد وزير التربية نور الدين النوري في افتتاح الفرع الأول لمدرسة الفرصة الثانية بباجة اليوم، أكد أن هذه المدرسة تعمل بمقاربة تخرج عن مقاربة المدرسة الكلاسيكية لتأهيل الأطفال المنقطعين عن الدراسة وفق مقاربات علمية ونفسية واجتماعية معينة، وهي تهدف إلى إعادة إدماجهم عبر مسالك التكوين أو إدماجهم في المدارس أو في سوق الشغل. وأبرز الوزير أن مدرسة الفرصة الثانية بباجة التي أنجزتها وزارة التربية تعاون مع اليونيسيف بتكلفة تبلغ 2 مليون دينار وبطاقة استيعاب تبلغ 500 منتفع سنويا، ستشع على كل المناطق المجاورة في انتظار تعميم هذه التجربة في كل الولايات. من جهته أفاد مدير مدرسة الفرصة الثانية عبد العزيز العبدلية أن افتتاح فرع باجة يندرج ضمن افتتاح المدرسة الفرصة الثانية لتقريب الخدمات من المنتفعين وهم الأطفال المنقطعين عن الدراسة من 12 إلى 18 سنة دون حلول، مبينا أن طريقة عمل هذه المدرسة تعتمد على المحادثات لتوجيه المنتفعين وفق ميولاتهم وأحلامهم بعد تفكيك أسباب الانقطاع عن الدراسة وإيجاد الحلول الملائمة. ولفت إلى أن فترة التعهد تتواصل لمدة تقارب 9 أشهر، إضافة إلى مواصلة مرافقة المنتفع سنة كاملة، حيث يتم توجيه المنقطعين في مسارات مختلفة لإنقاذهم وتمكينهم من بناء مستقبل واعد يحمل بصمتهم ليكون مواطنا صالحا وفاعلا ويبني مشروعه ومستقبله. نظمت اليوم غرفة الصناعة والتجارة بالشمال الغربي يوما إعلاميا بسليانة لفائدة باعثي المشاريع للتعريف ببرنامج استثمار من أجل التشغيل الذي يوفر منحا وتمويلات لفائدة المؤسسات والمبادرات الخاصة القادرة على خلق فرص شغل مستدامة بهدف دعم التوسع والتطوير، وذلك بالشراكة مع وكالة التعاون الألمانية. مدير عام الغرفة منجي المرعي ومزيد من التفاصيل.
5: حبينا نحسوا أكثر ما يمكن مؤسسات الخيرات في لابيلا كونديداتور، دونك احنا عملنا يوم إعلامي حول البرنامج هذايا اللي فات مؤسساتنا في كل من باشا والكاف واليوم هنا في سليانة. هو برنامج يهم المؤسسات العمومية والخاصة والجمعيات بصفة عامة قريب كل القطاعات باستثناء قطاع الصحة. المنحة اللي تسند في الكادر هذايا منحة كبيرة، أقل منحة يلزمها تكون 800 ألف يورو، توصل حتى 10 مليار مليارات يورو. دونك حجم المنح تقتضي انه يكون مشروع ضخم عنده امباكت ديريكت و انديريكت على الطاقة التشغيلية. توصل نسبة المنح لهنايا 90% من كلفة الاستثمار. ثم مشاريع اخرى غير ربحية لكن تنجم تدخل موارد توصل حتى 70%. وبالنسبة للمشاريع العادية اللي هي المشاريع الربحية تراوح المنحة ما بين 25 و 35% المنحة من كلفة الاستثمار جميع المشروع. اليوم احنا تقريبا وجهنا الدعوة اساسا للمؤسسات اللي عندها دراسات مشاريع معناها شبه جاهزة.
3: أعلنت المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بجندوبة بالشراكة مع وكالة أحياء التراث والتنمية الثقافية عن إطلاق مسابقة أسرار شمت الرقمية المخصصة لواحدة من أعرق المواقع الأثرية في تونس والعالم وهو الموقع الأثري بشمتو. وتأتي هذه المبادرة الثقافية لتعريف الشباب والأطفال بالموروث الثقافي والمخزون الأثري للموقع التاريخي بشمتو الذي يمتد ليكون جزءا من الهوية اليومية الرقمية. وتهدف هذه التظاهرة المبتكرة إلى اكتشاف أسرار مقاطع الرخام النوميدية وإبراز قيمتها والتعريف بكنوز جندوبة الأثرية عبر المنصات الرقمية والتفاعلية. تم مؤخرا بعث عيادة أسبوعية لمعالجة الإدمان بقسم العيادات الخارجية بالمستشفى الجهوي بجندوبة. رفقة العبيدي والنقل التالي.
6: عيادة بالمستشفى الجهوي بجندوبة خاصة بالتصدي ومكافحة ظاهرة الإدمان في إطار برنامج وزاري لوزارة الصحة. أكثر تفاصيل عن هذه العيادة مع المدير الجهوي للصحة الدكتور خليل غجاتي.
7: برنامج وزاري يتركز كل مرة في ولاية من الولايات بولاية جندوبة، هدف منها مقاومة الإدمان خاصة بجميع الأعمار للناس اللي يعرفوا لديتهم مثلا اللي غالب وقعوا في الفخ هذا متاع الافات متاع المخدرات والافات متاع الادمان الكل حتى من التدخين. معناها نحن عدنا الحق العيادات هذه متاع مقاومه الادمان في التدخين من قبل، تساعدوك الناس اللي تحب تخرج من الوضعيه هذيك وترجع تندمج في المجتمع. يعني المدمن معناها ينزوي، يقوم الانتواء على نفسه، تاخذك الافه الاجتماعيه هذيك يبعد برشا، ينجم يخسر حياته ويخسر عائلته. نحن الهدف متاعنا هو نساعدوه ونخرجوه من المرحله هذيك ويرجع يندمج في المجتمع ويجعل الحياة العادية.
6: قد أكد المدير الجهوي للصحة بجندوبة خليل غجاتي أن هذه العيادة ستكون كل يوم أربعاء مع الدكتور جمال بوسلمي وهي موجهة لكل الفئات العمرية.
3: انتظمت اليوم بفضاء مدرسة علوم التمريض بباجة حملة تحسيسية جهوية للتوعية بمخاطر ومضاعفات مرض السكري وسبل الوقاية منه، وفق ما تضيف كهيئة مدير الرعاية الصحية الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة بباجة نيلة التبوبية.
8: تظاهرة علمية في جزئين، جزء تكوين للإطارات الطبية والشبه الطبية خاصة في الخط الأول حول المضاعفات الحادة للسكري، ويأمنها سلة من أطباء المختصين من مستشفى الإصابات البليغة ببن عروس وقسم الاستعجالي الجامعي بمستشفى باجة. والجانب الثاني هو الجانب السوسيتال كومينوتير، يهم المواطنين في شكل ورشات تثقيفية وتحسيسية حول مرض السكري، الأعراض متاعو، كيفاش ممكن يكون عنده السكر باش يمشي يعدي، والمريض اللي عنده السكري شنو المضاعفات الحادة والأعراض متاعها، معناها باش كي أول ما يحس بالأعراض هذيك يمشي معناها يتصرف ما يقعدش حتى الأمور تتعكر أكثر. بالموازات فما زادت ورشة حول التغذية السليمة لمريض السكري، كما نشاط متكامل موجه للمواطن العادي ومريض السكري.
3: مباشرة من إذاعة الجهوية بالكاف نواصل تفاصيل نشرتي السادسة، حيث أكدت وزارة الدفاع الوطنية أن الجيش الوطني هو جيش جمهوري قائم على الانضباط ويضطلع بواجب الدفاع عن الوطن واستقلاله ووحدة ترابه في التزام تام بالحياد واحترام قوانين الدولة والترتيب العسكرية. وقالت الوزارة في بلاغ أصدرته اليوم إن هذا التأكيد جاء على إثر توتر محاولات الزج بالمؤسسة العسكرية وبقياداتها في التجاذبات والمزايدات التشكيك في حيادها واستقلاليتها. وجددت الوزارة التأكيد على أن الجيش الوطني سيظل ملتزما بعقيدته العسكرية وسيواصل أفراده العمل في كنف الروح الوطنية ونكران الذات والتفاني في أداء الواجب بكل شرف وأمانة خدمة لمصلحة الوطن العليا. أكد الوفد التونسي المشارك في أشغال الدورة 79 لجمعية الصحة العالمية المنعقدة حاليا بجنيف تضامن تونس مع الشعب الفلسطيني وحقه الكامل في بيئة صحية سليمة تحفظ الأمن لكافة أفراد الشعب الفلسطيني، وذلك وفق بلاغ نشرته البعثة الدائمة لتونس بجنيف اليوم على صفحتها الرسمية. وأكدت البعثة على حق الشعب الفلسطيني في الرعاية اللازمة لمواجهة تبعات الكارثة الصحية التي تسببت فيها القوى القائمة بالاحتلال وذلك وفقا للمعايير الدولية الواردة في دستور منظمة الصحة العالمية. كما جدد الوفد التأكيد على موقف تونس الثابت والمبدئي الداعم لحق الشعب الفلسطيني في استرداد حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف والتي لا تسقط بالتقادم، وفي مقدمتها الحق في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة على كل أرض فلسطين عاصمتها القدس الشريفة. وفي مستجدات الميدانية في الشأن الفلسطيني استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون اليوم بنيران الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة، كما استشهد فلسطيني وأصيب عدد آخر جراء غارة صهيونية استهدفت خيمة في مخيم القادسية للنازحين غرب مدينة خان يونس جنوب القطاع، فيما استشهدت فلسطينية جراء إصابتها برصاص طائرة مسيرة صهيونية شرق مدينة دير البلح وسط القطاع. كثف لبنان اتصالاته مع الولايات المتحدة للضغط على الكيان الصهيوني لوقف إطلاق النار واعتداءاته المتواصلة على البلاد. هذا وأكد مصدر رسمي لبناني لوكالة الأنباء القطرية أن اجتماعا مرتقبا بين الجانبين اللبناني والصهيوني في واشنطن لبحث المسار الأمني سيتصدره وقف إطلاق النار قبل البحث في أي ترتيب أمني آخر أو أي خطوات عسكرية ميدانية. إلى هنا مستمعينا الكرام نأتي لختام النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما ورد فيها. وزير التربية يفتتح الفرع الأول لمدرسة الفرصة الثانية بباجة ويؤكد العمل على تعميم هذه التجربة في كل الولايات. يوم إعلامي بسليانة للتعريف ببرنامج استثمار من أجل التشغيل. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
9: نبض المساء

0: راديو كيف اف ام.
1: مبروك يا ناجح، مبروك يا فرحة امك وبوك، فوزك ونجاحك فرحنا، جات النتيجة وارتحنا، ومحلاها كلمة نجحنا، ومحلاها كلمة مبروك يا فرحة.

مبروك. هكا نقولوا ألف ألف مبروك للي تحصلوا على الإجازة في التعليم في الفترة هذه والنهارات الدومة. نسرين حزاوي اللي تحصلت على الإجازة في التعليم والتربية بملاحظة حسن جدا، تحية لها، تحية لأمها هدى حزاوي، لبوها فتحي حزاوي، خالتها هندة، وخاصة خاصة جدتها كافية السومري، تحية وصلتهم من ولد خالتها اللي هنيها ويتمنى لها إن شاء الله مزيد من النجاح والتألق. فيصل المحيمدي فنقولوا لها ألف ألف مبروك نسرين، وإن شاء الله زغاريت هذه تكون بداية لمرحلة جديدة في حياتك العملية والمستقبلية بإذن الله لك أنت والكل كل أيضا اللي تحصلوا على الإجازة في التعليم. ما بين أمس واليوم نسمعوا في برشا أفراح وبرشا زغاريت، مبروك للجميع، وإن شاء الله الزغاريت هذه نسمعوها سنين اللي إن شاء الله باش يجتازوا المناظرات النوفيام السيزيام البكالوريا الإجازات الكل الزيجات إن شاء الله في الصيف السنين إن شاء الله نقولوها مبروك ونزغرتوا للناس الكل إن شاء الله يا ربي يتمم فرح جميع أصدقائنا مجددا. مبروك نسرين حزاوية.

مساء الخير، مساء النور، مساء الورد، مساء الفل والياسمين لكل أصدقائنا مستمعينا أو في إذاعتنا، الأصدقاء اللي متفاعلين معنا على الباج، مساء الخيرات لكم جميعا. تحية لصديقتنا رفيقة الورغي، شكرا على القلوب على الورود. رفيقة تقول يسعد مساكم أنت والفريق الكل كريمة، وإن شاء الله بمزيد من التألق ونجاح في عملكم الإذاعي، والله المستعان أحبتي في الله. اقتراح تقول لو ممكن شاب خالد نغم سيلافي ونغم جورج وسوف أو قول الكلمتين، إن شاء الله إذا كان فما إمكانية نشوفه شاب خالد، إذا كان نجمنا نقدمه الأغنية نقدمه لك. تحية ليك والإناس يا رفيقة، شكرا مرة أخرى على التفاعل على الورد المزيين وعلى كل الكلمات اللي قلتها. تحية لصابرين يونسي، صديقتنا صابرين تقول مساء النور والسرور، تحية طيبة لي كريمة الكيف العاملين معاك بالتوفيق الجميع. تحية عطرة المستمع إذاعة الكيف عيشك يا صابرين، شكرا لك أنت زيدة. روضة ويلي تقول مساء الورد كريمة، أمسية رائقة وممتعة معاك، تحية لكامل الفريق والمستمعين الأوفياء، ودمتي متألقة على الدوام وبتوفيق للجميع. عايشك صديقتنا صابرين، شكرا لك. ناديا مساء الخيرات بالتوفيق، عايشك. بن شريف مساء الخير، كمال مولهي مساء الخير، شكرا لكم الكل على التفاعل. اللي مازال باش يدخل تاول الباج، مرحبا بالكومونتير نتاع أصدقائنا ومستمعينا، أكيد مازلنا متواصلين معاكم حتى للسبعة. شوية آخر باش نرجع مع ركن كي العادة، ركن المميز في لقائنا اللي هو الإيجابيات، يعني كيفاش نكونوا إيجابيين. دونك شوية آخر ونرجعوا مع نصائح جميلة جدا لأصدقائي ومستمعينا في كل أحوال، كيفاش نحافظوا على هدوءنا، على استمراريتنا، على مودنا الجميل وسعينا الدؤوب باش نكونوا ناجحين في هذه الحياة.

أكيد نرجع معكم بهذا النغم. تحية رفيقة ورغي طلبتها منا في تعليقها على باج إذاعة الكيف. أكيد ركن مع كن إيجابي. تعذر على صديقتنا ذكرى هذا الأسبوع أنها تكون بحضينا، إن شاء الله الأسبوع الجاي تكون موجودة معنا بإذن الله. مش الأسبوع الجاي، عيد الأضحى المبارك ثاني أيام العيد باش تكون فما برمجة خاصة، ولكن بعده إن شاء الله الأسبوع اللي بعده إن شاء الله تكون حاضرة معنا ذكرى في ركن تطوير الذات وركن كن إيجابي. نصائح عملية باش نقدمها تباعا للهدف، كما تعرفوا أنه نوضع هدف واضح لكل شهر بدل أهداف كثيرة ومشتة، نقرأ ونستمتع بمحتوى مفيد تقريبا حتى أقل أو مدة 15 دقيقة خلينا نقول يوميا. نمارسوا المشي أو أي نشاط بدني بانتظام باش نحسنوا طاقتنا ومزاجنا. نتعلموا أنه نقولوا لا، مش نقولوا نعم، نقولوا لا لا لا لا لما يستهلك وقتنا من غير فايدة. ندونوا ثلاثة أشياء جيدة حدثت لنا كل يوم. أكيد رغم ما حاجة بيخزروا ما ما فما حاجات احنا ما نقيموهاش، لو كان نقيمو تنشوفوا أنه موجودة الأشياء الباهية في حياتنا، ندونوها باش نعزوا هك التفكير الإيجابي اللي عنا. نحرصوا على النوم أصدقائي لأنه عنا أرق، برشا ناس تعاني من الأرق، دونك نحاولوا نرقدوا ونشربوا الماء، ننظموا حياتنا، نخرجوا من منطقة الراحة بتجربة جديدة بين الحين والآخر، نعتبروا أخطاء دروس نتعلموا منها مش أسباب للتراجع، نحيطوا أنفسنا بأشخاص يشجعونا باش نتقدموا باش نواصلوا باش ننجحوا باش نتطوروا من ذاتنا، نحتفلوا بكل تقدم نحقوه مهما كان ربما صغير. حتى يعني أنت مثلا نظفت دارك، احتفل اليوم عملت حاجة مزيانة أنك نظفت دارك، ولا عملت حاجة بيا، ولا خرجت عملت ماغش، وإلا قريت كتاب، وإلا شربت قهوة بنينة، وإلا خرجت مع صديقتك معناها دردشت وعملت هكا أمسية مزيانة. نحاولوا إن نكونوا نسخة جميلة منا بطبيعة بعادات صغيرة اللي نكروها كل يوم كما ذكرتها الآن. خلينا نتحطوا على مفهوم اللي هو مفهوم الانضباط الذاتي. شنو الانضباط الذاتي؟ برشا فيكم ربما يقولوا إنه انضباط الذاتي إنه إحنا ما نعملوش الحاجات اللي نحبوها، وفقط وقت اللي تكون عنا رغبة لازم نتصرف، ولازم معناها نشدوا أرواحنا على الحاجات اللي إحنا نحبوا نحقوها، والحاجات الأهداف الكبيرة والطموحات اللي لازمتنا معناها في حياتنا. انضباط الذاتي أصدقائي هو اللي يجعلنا نستمر في طريقنا نحو أهدافنا. يعني شخص المنضبط ما ينتظرش الظروف المثالية ولا حتى المزاج المناسب ولا أنه معناه يكون في حالة جيدة، بل يلتزم أنه الحاجات اللي قررها لنفسه خطوة بعد خطوة مع مرور الوقت تتحول هك الجهود الصغيرة المتكررة نتائج كبيرة تغير حياتنا. هذيك علاش ما نسألوش أنفسنا كل يوم هل عندي رغبة في كذا أو كذا؟ لا، شنو نسألوا أنفسنا؟ شنو الحاجة الصحيحة اللي لازمنا نعملوها في الوقت الحالي الآن في الحاضر؟ شنو الحاجة اللي نتحمسنا؟ لأنه النجاح ما يصنعش الحماس المؤقت، بل تصنع العادات اللي نلتزم بها حتى في الأيام اللي ما نشعروش فيها بالحماس. به باش نحوصلوا برشا ناس يعتقدوا انه الانضباط يعني الصرامة ولا الحرمان، لكن في جوهره اعمق من ذلك بكثير. الانضباط الذاتي هو انه نصبح او تصبح قراراتنا اقوى من مزاجنا المؤقت. المشكلة ماهيش في انه انسان ما يعرفش شنو يعمل، لكن انه غالبا يعرف لكن يأجل تنفيذ، ربما لانه شعوره في الوقت ذيك ما كانش مناسب يأجل. لا، احنا الحقيقة انه مشاعرنا متقلبة بطبيعتها، دونك فما نهارات نشوف رويحنا متحمسين وعنا طاقة، أيامات أخرى تعبين وكلين وملين ومحبطين. لكن لو كان نربط أفعالنا بمشاعرنا فقط ما نتقدموش وحياتنا تصبح متذبذبة برشا كما مشاعرنا. دونك احنا الشخص المنضبط يفهم انه الالتزام يعتمد على رغبتنا، مش يعتمد على رغبتنا برك، ولكن على القناعة انه نخدمه على الخطط اللي حطيناها، على النقاط اللي نحبوا ننجزوها، لأنه اختيار ذلك الطريق هو اللي بيخلينا
نتحمسوا في نهاية المطاف. إن شاء الله إن شاء الله أصدقائي وصلت الفكرة، يعني خاصة أنه الفرق الحقيقي بين من يصل إلى أهداف ومن يتوقف في منتصف الطريق ليس مقدار الحماس اللي يملكه، بل مقدار الالتزام اللي يحافظ عليه عندما يختفي الحماس. وهذه هي حقيقة معناها الانضباط الذاتي، وهي كما قلت أصدقائي كحوصلة القدرة على احترام وعودنا لنفسنا. يلا نرجع لإيقاعات المساء على موجة إذاعة الكافي، هذا النبض نبض المساء اليوم الخميس.

توسي عفوا أصدقائي بتبيعها. إن شاء الله تكون ليميسيون تاعنا نيلة تعجبكم الكل. مما كنتم في الاستماع راديو كيف نتمنى لكم بقية سهرة ممتعة. أصدقائي مستعملي طريق بربي يردوا بكم على رويحكم في تأني سلامة. صحفظوا على رويحاتكم بريود هبية ولا ديما نعرف فما عييد تبدأ فما هكا حركية فما مشي وجاي فما سفر. دونك إن شاء الله ربي يكون معكم ولكن أنتوما زيدة ثبتوا بالكدي ثبتوا في الطريق ثبتوا في الناس المارة المار بالله ركز مع السيارات المجاورة اللي متعدية أكلي عامل كيت نحي الكيت يعيشك يعيشك نحي الكيت من وذنك راه وفما ناس تنجم تزمر عليك فما كرهبة تنجم لقدر لا تفقد التوازن متاحة. دونك خلي روحك أنت في الشارع متهيئ لأي ظرف ولأي طارة. إن شاء الله ربي معاكم. احنا نتمنى لكم كان السلامة ولكن من واجبنا أن نحذروكم تلتزموا تردوا بيكم تستعملوا حزام الأمان تقصوا في السرعة تحافظوا على مسافة الأمان كل النصائح اللي تعرفوها تحترموا إشارات المرور خاصة لأنه يعني نشوفوا برشا معناها ما يحترموش حقيقة يعني فمش احترام للإشارات وإلا ستوب ما فما حد نتعدى ميهمنيش نطفي الضوء على حتى كرم بعد نهزيدي على الأولوية فكيت الأولوية وتعديت الحكاية نردوا بينا بربي يردوا بينا. إن شاء الله ربي يوفقكم الناس الكل. موعدي معاكم إن شاء الله يتجدد نهار السبت في كريمة شو كونوا في الموعد من 5 حتى 8 مع أجمل تحياتي كل كيب اللي قال معايا مشوارنا اليوم قبل ما نمر لسلمتك بضلة نغمة لسلطان تراب جورج وسوف. تحية فيصل شكرا ليك فيصل محيم دي تقنية نواء خير الدين قرفي. تحية ألفة أبو عشا اللي أنستنا اليوم في التنسيق كان معنا علي اليونسي في الديجيتال. تحية مولجي لهميلي كان معنا في تأمين الخدمات الهاتفية وبعد إذنكم صديقتكم كريمة لوكسوري مايكروفونيا. دونك الناس الكل سهرة ممتعة مع راديو كيف تودلوش الموجة مزيان عنا برشا برامج بعد شوية هكيكة ديما الإيقاعات والأغاني الترابية وأيضا السهرات الدسمة على موجات إذاعة الكيف. برشا ذكريات الغنية هذه نعرف جيلي والحقبة زمنية معينة يحبوها ياسر ياسر ياسر. دونك شنخليكم تستمتعوا بها وتحية لكم الناس الكل.

0: يكفك شوكولاتة اليوم.
1: الامتحان قرب وناقصين الدروس اللي غبت عليهم كيف توفى جدي وما لقيتش من شكون ناخذهم.
0: هذا اللي بيك، ادخل على منصة جسور تلقى الدروس اللي ناقصينك الكل وبليش.
1: منصة جسور؟
0: هذه منصة عملتها الوزارة لجماعة الباقت، تلقى فيها الدروس الكل في المواد الكل.
2: منصة جسور لدعم المواطن عاملينها الوزارة لجماعة الباقت والأقسام اللي عندهم امتحانات آخر سنة كيما سادسة ابتدائي والتاسعة والباقت.
0: تلقى فيها دروس زادة على البث المباشر، في فوتك البث نجم تلقاه مسجلة، وتلقى فيها دروس البرنامج كامل.

0: كل دي نجيب لك تتعشى
1: شوية.
0: باه الله يبارك، ربي ينجحك بابا. أشولت
2: منصة جسور للدعم والمرافقة، منصة جديدة مجانية توفرها وزارة التربية عبر الموقع edusoutien.education.tn.
3: منصة جسور.
4: السابعة مساء على موجات إذاعة الكف.
5: صوت الشمال الغربي إذاعة الكف.
4: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. أكد وزير التربية نور الدين النوري في افتتاح الفرع الأول لمدرسة الفرصة الثانية بباجة اليوم أن هذه المدرسة تعمل بمقاربة تخرج عن مقاربة المدرسة الكلاسيكية لتأهيل الأطفال المنقطعين على الدراسة وفق مقاربات علمية ونفسية واجتماعية معينة، وهي تهدف إلى إعادة إدماجهم عبر مسالك التكوين أو إدماجهم في المدارس أو في سوق الشغل. وأبرز وزير التربية أن مدرسة الفرصة الثانية بباجة التي أنجزتها وزارة التربية بالتعاون مع اليونيسف بتكلفة تبلغ 2 مليون دينار وبطاقة استيعاب تبلغ 500 منتفع سنويا ستشاع على كل المناطق المجاورة في انتظار تعميم هذه التجربة في كل الولايات الأخرى. نظمت غرفة الصناعة والتجارة بالشمال الغربية اليوم يوما إعلاميا بسليانة لفائدة باعثي المشاريع للتعريف ببرنامج استثمار من أجل التشغيل الذي يوفر منحا وتمويلات لفائدة المؤسسات والمبادرات الخاصة. وضعت وزارة النقل خلال الفترة الممتدة من يوم الجمعة 22 من ماي إلى يوم الاثنين غرة جوان 2026 برنامجا استثنائيا لتأمين نقل المواطنين بمناسبة عيد الإضحى، يقوم على الاستجابة للطلب على التنقلات من خلال الرفع من جاهزية الأسطول ودعم الموارد البشرية. وستعمل الوزارة على تنفيذ البرنامج بالتنسيق مع الشركة الوطنية والجهوية للنقل البري تحت الإشراف ومهني قطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص، بما يضمن تأمين السفرات في أحسن الظروف. أعرب مدير مكتب المغرب العربي للمؤسسة المالية الدولية التابعة لمجموعة البنك العالمي الذي يؤدي زيارة عمل إلى تونس حاليا عن استعداد مؤسسته لمواصلة مساندة تونس في تنفيذ برامجها الإصلاحية وتحقيق أهدافها التنموية. جدد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي اليوم التأكيد على موقف تونس الثابت الداعم لحل ليبي يحافظ على وحدة الدولة الليبية وسيادتها برعاية ومساندة من منظمة الأمم المتحدة، بما يساعد في تحقيق تطلعات الشعب الليبي للأمن والاستقرار والتنمية بعيدا عن أي تدخلات خارجية. جاء تأكيد وزير الخارجية لدى مشاركته في القاهرة في اجتماع آلية التشاور الثلاثي حول ليبيا بحضور وزير الخارجية والهجرة والمصريين بالخارج ووزير الدولة ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج وشؤون الإفريقية الجزائرية. استشهدت مواطنة فلسطينية اليوم إثر إطلاق طائرة مسيرة للاحتلال الصهيوني النار تجاهها وسط قطاع غزة، كما استشهد فلسطينيان اثنان وأصيب آخرون اليوم بنيران الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة. أكد وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو اليوم أن التوصل إلى اتفاق دبلوماسي بين الولايات المتحدة وإيران سيكون مستحيلا إذا فرضت طهران نظام رسوم عبور في مضيق هرمز. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
6: هذا البرنامج إعادة.
7: عالم الاقتصاد. عالم الاقتصاد مع خير الشاذلي.
1: مساء الخير، مرحبا اهلا وسهلا بكم الناس الكل مستمعينا الكرام. يتجدد معكم الموعد في برنامج عالم الاقتصاد. كما تعودتوا في عالم الاقتصاد، الملف الاقتصادي اليوم نرجع على الاستثمار الخاص، ونتحدث تحديدا على برنامج ادابت، البرنامج هذايا اللي هو دعم للتنميه المستدامه في قطاعي الزراعه والصيد البحري في تونس، اللي يمول من قبل الاتحاد الاوروبي وتنفذ الوكاله الايطاليه للتعاون الانمائي بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي وبالتنسيق مع وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري. البرنامج هذا ينطلق من 2020، يتواصل حتى 2028، وكما قلت هو يستهدف الاستثمار الخاص كمحرك للتغيير الاقتصادي. باش نرجعوا على هذا البرنامج تقريبا في 6 سنوات ولا أقل شوية، كيفاش نجموا نقيموا تجربة هذا البرنامج؟ باش يكون حاضر معايا سي محمد عبد الرحمن المكلف ببرنامج أدابت للاستثمار. في لقانا أيضا ركن ثقافتك الجبائية الأستاذة هبة عنالي المستشار الجبائي، كالعادة تكون حاضرة معنا في الركن هذية والفقرة هذية، وتعطيكم أكيد معطيات فيما يتعلق بكل ما يهم الشأن الجبائي. ونختم لقانا بجولة مع البرقيات الاقتصادية، جولة بطبيعة الحال مع الأخبار الاقتصاد الوطني وإلا العالمي أيضا. مرحبا بكم الناس الكل في المتابعة والاستماع الموجات راديو الكفة.

0: مرحبا، اهلا وسهلا بكم الناس الكل. اذا المستمعين الكرام، ننطلق معكم في هذا الموعد من عالم الاقتصاد، ونبدا بالركن الاول، الملف الاقتصادي. كيف ما قلت، نتحدث على الاستثمار الخاص كمحرك لشان الاقتصادي بصفه عامه، وباش ناخذوا من منطلق برنامج ادابت، البرنامج المتعلق بدعم التنميه المستدامه في قطاعي الزراعه والصيد البحري في تونس. حاضر معايا سي محمد عبد الرحمن، المكلف ببرنامج ادابت للاستثمار، باش ناخذوا اكثر تفاصيل ومعطيات. عسلامة ومرحبا سي محمد، أهلا وسهلا بيك.
1: عسلامة، عايشك، ربي يفضلك وشكرا على الاستضافة.
0: مرحبا بيك سي محمد. ناخذ فكرة أكيد على البرنامج هذا، برنامج أدابت للاستثمار. خلي تعرفنا به. نذكر إن البرنامج انطلق من 2020، مازال متواصل إن شاء الله حتى 2028. باش تعطيني أنت أكثر تفاصيل فيما يتعلق بهذا البرنامج سي محمد، تفضل.
1: عايشك، مرحبا. برنامج أدابت هو دعم التنمية المستدامة في قطاعات الفلاحة والصيد البحري وكذلك تربية الأحياء المائية في تونس، تمويل من الاتحاد الأوروبي بميزانية جملية ب 70 مليون أورو، تنفيذ الوكالة الإيطالية للتعاون المائي بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي. دونك كما قلت، المشروع هو يمتد على 8 سنين من 2020 حتى 2028. الإنجاز نتاعو على كامل التراب التونسي، معناها جميع الولايات نتاع تونس. الهدف الأساسي نتاعو هو في المنحكيو على المكونة نتاع الاستثمار، حتى المكونات مكونة تخص دعم قطاع الحبوب، ومكونة تخص معناها دعم الاستثمارات الخاصة. إذا كان نحكيه على الاستثمار الخاصة، نحكيه على هدف رئيسي هو خلق أنظمة إنتاج إيكولوجية ومستدامة. يعني تطور المردودية والديمومة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في المتداخلين في القطاع الخاص.
0: نعم.
1: إذا منحة هتابت هي شنو؟ هي منحة هبة تتعطى بقيمة 14% توصل حتى 20% من قيمة القرض. إذا كان يعني البائع ولا المستثمر معناتها مرأة وإلا شباب أقل من 40 سنة، وإلا الشركات التعاونية وإلا المجامع التانية، دونك توصل المنحة نتاعهم حتى 20% من قيمة القرض.
0: نعم. بالنسبة لكم سي محمد، في التجربة هذه اللي انطلقت من 2020 وما زالت متواصلة ل 2028، شنو تقييمكم من 2020 حتى لليوم 2026، تقييمكم بالنسبة للتجربة هذه وللبرنامج، التقييم نتاعكم؟ أكيد نتصور تقيموا بطبيعة الحال الأهداف الموضوعة، وهل أنكم وصلتوا للأهداف اللي حبيتوا عليها وإلا ليه؟ شنو اللي كان فما إشكاليات وإلا عوائق؟ وهل أنه المناخ بصفة عامة هو يشجع الاستثمار في الزوايا اللي انتم اخترتوا انكم تستثمروا فيهم، كما قلت معناتها الحبوب ومعناتها الزوايا هذوما؟ الى اي مدى نجموا نتحدثوا على نجاح بالنسبة ليكم من خلال تقييمكم للتجربة سي محمد، فضل.
1: حاليا البرنامج في المرحلة الثالثة، خاطر تعدينا بمرحلة اولى من 2020 2023، هي نسميها نحن فاز بيلوت. خاطر البرنامج معناها نجم تقول معناها فريد من نوعه، معناها من اول برنامج يعني يعطي هبه. الهبه هذه معناها تدخل في دعم التمويل الذاتي للمستثمر. البرامج الاخرين كل ديما تعاون على انشاء مشروع، تكوين مشروع، دراسه مشروع، يعني ما فماش دعم مالي مباشر معناها باش يحل المعضله اللي والإشكالية الكبيرة اللي هي التمويل الذاتي. معناها الباعثين ديما يلقاو إشكال
0: باش ينطلقوا في المشروع، وخاصة توفير التمويل الذاتي مشكل كبير برشا. صحيح،
1: يعطيك صحة. إذا معناها جاء برنامج الأدب باش يحل ساعة المشكلة هذه الأولى، والمشكلة الكبيرة اللي هي التحولات المناخية اللي راهو في التأثير نتاعها على العالم كله وعلى تونس. يعني معناها دوزنا معناها نحل المشكلة نتاع التمويل الذاتي، ونشجع الناس باش تستثمر بطريقة مستدامة. إذا كما قلت لك، المرحلة الأولى امتدت من 2000 حتى 2029. مرحلة كانت معناها بطيئة شوية. كانت تتذكر معناها الكونسيدي معناها تزامنت مع فترة الكوفيد. يعطيك الصحة. إذا كانت مرحلة ابتداء معناها بطيئة شوية، لكن بعد المرحلة ذيك عملنا طلب العروض الاول وتحس وصلوا لنا تقريبا 200 وبالضبط 209 طلب نتاع تمويل مشاريع. استفادوا منهم ما يقارب نصف او اكثر شويه، عندها كانوا مشاريعهم يستجيبوا للمعايير نتاع الاستدامه والتحول الايكولوجي. بعد المرحله هذيك قمنا بالتقييم، حسنا برشا وعملنا حتى منصه رقميه، خاطر المره الاولى معناها طلبات العروض كانت على شكل فورميلير اونلاين، توا ولات عندنا منصه رقميه وصبينا الدوسي دي ماتريالي معناها من غير ما تحط حتى وثائق، يدخل يعمل حساب على المنصه بريد الكتروني كلمه سر ويبدا معناها يجاوب على الاسئله ويحمل الوثائق المطلوبه. وكل عادة معنا في آخر طلب العروض الثاني اللي وصلنا ما يقارب 380 طلب، دونك زاد كيف مولنا منهم عدد لبسات حاليا معناها ما بين الأول والثاني والثالث اللي هو حاليا معناها في طور الإنجاز معناها فوق ال 200 معناها عقد تم إنشاؤه مع مستثمرين باش يستفادوا بمنحة أدب.
0: أيوه
1: وبالطبيعة العدد هذا قاعد يرتفع معناها شيء فشيء، كلهم عندنا عقود قاعده تثبت، كلهم عندنا مشاريع قاعده تثبت وقاعدين معناها ندرس فيها. هذا بدون بدا احصاء الناس اللي عندهم موافقه مبدئيه، خاطر نحن نعطيو وقتاش من خدمه القرض وما نعطيو الفلوس المنحه الا ما هو في معناها يصحح العقد نتاع القرض والا الايجار المالي.
0: انتم فما شروط اكيد تعتمدوها سي محمد في الانتقاء نتاع اصحاب المشاريع ولا المستثمرين هذوما؟ اكيد معناتها فما شروط يقع اعتمادها طبعا مع فكره البرنامج ككل.
1: طبعا طبعا اهم شرط هو يكون المشروع مستدام ومتجه نحو التحول الايكولوجي، انت فيه في طرق انتاج معناها تحافظ على البيئة، تحافظ على التنوع البيولوجي، مش فقط البيئة والتنوع البيولوجي لكن عندها زادة أثر إيجابي على الناحية الاجتماعية، ونحكيه على الدينومة الاقتصادية مش معناها الرونتابيليتي
0: أيوة.
1: مردودية
0: أنه يستمر ونتصور زادة سي محمد لأنكم كي تتحدثوا على تحسين الأداء الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وتشجعوا خاصة كي نتحدثوا على دعم نظم الانتاج الايكولوجية والمستدامة، يعني حتى الأفكار نتصور اللي تعتمدوها أنتم في التمويل المشاريع هذه تكون أفكار مجددة بأفكار جديدة بأطروحات جديدة تماشيا مع الموجود اليوم، لأنه أكيد التغيرات المناخية وغيرها هذه نتصور عامل باش يعطي مشاريع وأفكار جديدة في اقتصاد الأخضر، الحلول البديلة اللي تنجم نعملوا عليها مع التحديات المقبلة والمقبلين عليها معناتها سي محمد نتصور. وفما مسألة أخرى مهمة هي الأمن الغذائي، لأنه اليوم العالم ودول العالم التوجه متاحة نحو أنه كل دولة تكون عندها الأمن الغذائي متاحة الخاص بها وتستثمر زادة في الخصوصيات متاحة معناتها الخصوصيات الطبيعية، وتونس والحمد لله معناتها الخصوصيات موجودة تبقى أنه اليوم الرهان على الاستثمار، معناتها وانه تكون فما افكار قابله للاستمرار وانها تتطور وتكون مستدامه سي محمد كما قلت.
1: بالفعل هو التجديد يعني مش بالضروره باش يبتكر حاجات ماهيش موجوده اصلا، ساعات التجديد يكمن في العوده الى اليات انتاج بسيطه اللي هي معناها كانوا جدود يطبقوا فيها وتحترم البيئه بطريقه يعني كبيره ياسر، فهمتني؟
0: ايوه
1: لذا معناها اي معناها مشروع باش يصب هو باش يعمل دراسه باش يبين لنا في الدراسه طريقه الانتاج وطريقه التحويل ولا كيفاش هو تاثير المشروع نتاعو على مش على البيئه برك، على الاقتصاد وعلى حتى نقولوا نحن سوسيو تيريتوريال معناها في المنطقه نتاعو في الجهه نتاعو كيفاش باش يخلق مواطن شغل، كيفاش باش يخدم الشباب، كيفاش باش يخدم المراه، مش فقط هذا كيفاش باش يخلق زاد مواطن شغل كريمه تحترم معناها ظروف العمل، التكوين زاد في العمل، كيفاش المشروع يتفاعل مع المحيط نتاعو، هل يندرج ضمن زاد سياسه الدوله في المناطق هذيك؟ هل هو مشروع يعني يستجيب ولا يطبق في نظام الاقتصاد الدائي يعني يثمن النفا معناها يثمن النفايات يثمن البرودوي يخلق علاقة زادة مع المتفاعلين في المنظومة ككل اللي هو مش معناها يستثمر فيها، هذا كل معناها يجب عين الاعتبار التقييم، بالإضافة يعني هذه تقنية نحكي ملف شغل اللي يكون فيه، بالإضافة اللي يكون فما شروط إدارية اللي هي لازم يكون يعني يستجيب لل ولا ملتزم بالواجبات الجبائية نتاعو، بالواجبات الاجتماعية يعني في التسجيل الحيط أو العمل الاجتماعي، يستجيب للإجراءات والترتيب اللي بها عمل، يكون عنده من عرش كرة سلوك ولا يكون عنده التراخيص اللازمة باش ينشط في النشاط هذاك، فهمتني؟ هذا كل معناها مع بعضه يخلق يعني ملف ولا مستثمر يكون يعني يستجيب بصفة كبيرة باش ينجم يتمتع بالمنحة نتاع عدد.
0: انتم عندكم مشاركات سي محمد في التظاهرات التونسيه اللي تقام معناتها في تونس من خلال البرنامج نتاعكم، كيفاش كانت هالمشاركات هذيا؟ ولعل يعني اخرها المشاركه في معرض صفاقس الدولي للصناعات الغذائيه هكا، ولا سي
1: اي
0: محمد؟
1: شيء يعطيك صحه. حاليا كان عندنا معناها ستون في المعرض يعني، والستون هذا هو موجب الاساس للناس اللي تحب تستثمر، باش نحاولوا نلوجوا على المستثمرين، نحاولوا نوصلوا المعلومه لاكثر عدد ممكن من الناس، من الفئه المستهدفه اللي هم المستثمرين، هذوما الشباب والنساء بصفه خاصه. زاده كيف كيف المعارض السابقه، كنت سؤال احنا زاده في معرض سيات ولا سيامات ولا اي مناسبه ولا اي حاجه يعني فيها تفاعلات ولا تظاهرات يعني تخص الفلاحة والاستثمار في القطاع الفلاحي، نحن نحاول نكون متواجدين فيها. هذا بخلاف يعني المجهودات نعمل فيها في دورات تكوينية، دورات إعلامية يعني على كامل تراب الجمهورية، يعني في 2025 ما درنا على جميع الولايات يعني في كل ولاية على القليلة مرة معناها نعملوا حصص إعلامية توجيهية باش نعرفوا بالمشروع، باش نعرفوا بالتحول الإيكولوجي، ونشجعوا الناس باش يشاركوا في برنامج أدابت، وحتى اللي باش يستثمر يكون عنده طريقة استثمار تقليدية ولا مكثفة، يولي يعاود يغزر للنمط ولا طريقة الإنتاج نتاعو، باش يعمل طريقة إنتاج تتأقلم مع الظروف الجديدة
0: متطورة
1: وتحترم البيئة وتكون متجهة نحو تحول إيكولوجي.
0: نعم، ما زلتم واصلين في البرنامج؟ ما زلتوا منفتحين على الاستثمارات، ولا اللي عندهم رغبة باش يستثمروا انهم باش يتمتعوا لينتفعوا من برنامج أدابت سي محمد؟ ما زالت الفرصة متاحة أمام اللي عنده رغبة وينجم يتواصل معاكم، ولا لا؟
1: بالطبيعة أنا قلت لك هو نحن التمويل يتم عن طريق طلبات عروض ديزات الضفق، كل أبل ضفق تقريبا يقعد عام. حاليا نحن في طلب العروض الثالث اللي بدأ في نوفمبر 2025 يستمر حتى نوفمبر 2026.
0: مازال يعني
1: حتى لو كان يوفى طلب العروض هذا، ثم طلب عروض من بعده معناها نفس نحن نعملوا غلق الملفات، معناها غلق الترشحات لمدة شهر ولا شهرين باش نعملوا تقييم ونحسنوا في طلب العروض ونتأقلموا مع الوضعيات اللي باش تصير جديدة. لكن ديما حاليا معناها طلب العروض هذا ينتهي في نوفمبر
0: 2026.
1: وحتى كان بشوف طلب عروض هذا بطبيعة بإذن الله فما
0: طلب عروض جديد
1: حتى 2028.
0: هذا هو شنو نجم نقوله على هذا البرنامج سي محمد الخليل. كلمة الختام، وكان عندك رسالة تحب توجهها للناس اللي يسمعوا فينا توا واللي هما ربما يرغبوا باش يعرفوا أكثر تفاصيل على البرنامج هذية، وين يتوجهوا بالضبط، وشنو معناتها كيفاش نجموا يعرفوا طبيعة هذا البرنامج ويستفادوا منه؟ سي محمد هكا معطيات مسيش نقدموها للناس اللي يسمعوا فينا، تفضل.
1: نجموا تابعونا على دي ريزو سوسيو، يعني برنامج عنده الصفحه نتاعو على الفيسبوك وعلى لينكدين وعلى كل شيء. عندنا موقع الويب نتاع البرنامج اللي هو adapt-tunisie.org. دونك الموقع هذا فيه معلومات على البرنامج ككل، ومن خلال الموقع تنجم تدخل به، يوجهك فيه رابط مباشره للمنصه الرقميه باش معناها ينجم يسجل فيها ويمشي الحساب ويبدا معناها في ديبو معناها نتاع طلب التمويل نتاعو. بالطبيعه عندنا رقم الهاتف ينجموا يتصلوا بنا للاستفسارات، هو 71 893 321. وعندنا زاد البريد الالكتروني، اي واحد عنده استفسار ولا معلومه يحب ياخذها، البريد الالكتروني هو adapt.tunisie.org تي يو ان اي اس اي ات AICS .gov.it البريد الإلكتروني هذا الخاص بالبرنامج. يعني نجمه أي واحد عنده طلبات يحب يوجهها ولا معلومات نجم يبعث لنا على البريد الإلكتروني مباشرة.
0: واضح، إن شاء الله بالتوفيق لكم سي محمد. أكيد في هذا البرنامج نذكر اللي ما زال متواصل حتى سنة 2028 إن شاء الله. شكرا لك سي محمد عبد الرحمن المكلف ببرنامج أدابت للاستثمار. بارك الله فيك سي محمد، شكرا لك، تحياتي لك وإلى اللقاء. احنا ما زلنا مواصلين معاكم أكيد في لقانا، وبربي اللي يحب زيدا يرجع ويفهم البرنامج هذي برنامج أدابت، راه تلقوا التسجيل المباشر موجود على الباج متاعنا باج راديو كيف، وتنجموا ترجعوا معتها وتشوفوا شنو تفاصيل اللي كان قدمها سي محمد. للي عنده بطبيعة الحال رغبة باش يتعرف على البرنامج هذي ويستفيد منه في نفس الوقت. نواصل معاكم في عالم الاقتصاد، نمشي معنا غام بعد الأستاذة هبة عونالي المستشارة الجبائي تكون حاضرة معايا في ركن ثقافة الشبائية.

0: مرحبا من جديد، أهلا وسهلا بكم الناس الكل. إذا نواصل معكم مستمعينا الكرام في لقانا من عالم الاقتصاد القيطة، ويكون معكم ثقافتك الجبائية الأستاذة هبة عونة للمستشار الجبائي والمكونة المعتمدة في مجال الجباية وقانون الشركات، حاضرة معايا في الركن هذية في موضوع جديد إن شاء الله اليوم على الأستاذة هبة. عسلامة ومرحبا هبة، أهلا وسهلا بك.
1: مرحبا خيرة، مرحبا تكون بخير.
0: عايشك، شكرا ليك، يعطيك الصحة. أكيد سؤال على حوالك إن شاء الله أنت زادة تكون بخير. مرحبا بك معنا في موضوع جديد اليوم، نتحدث على التصريح بالتركة ولا التصريح على التركة. أستاذ هبة أكيد باش ناخذ التفاصيل
1: بالتركة
0: هكا أي رغم ساعاتك الحرف ينجم يبدل المعنى بجملة. التصريح بالتركة هذا الموضوع، إذن اللي باش نتحدثوا وباش تعطينا عليه أنت التفاصيل الكل أستاذة، تفضل خلي لك أكيد المجال باش تعطينا شنو أهم المعطيات المتعلقة بموضوعنا لليوم، تفضل.
1: يعيشك مدام خيرا، إن شاء الله نقدم الإفادة.
0: مرحبا.
1: بالنسبة للتصريح بالتركة باش نحكي عليه جبائيا، هو الانتقال القانوني للتركات يصير بالوفاة طبعا. يعني وقت يتوفى أي شخص ربي فضل العزيز علينا الكل، الورثة تنتقل لهم الملكية القانونية، لكن جبائيا ما تنتقل قانونيا وجبائيا إلا ما تكون مصرح بها، يعني لما قوموا بإجراءات معينة للتصريح بالتركة. شكون اللي يقوموا بالتصريح هذا؟ هما الورثة ولا وريث واحد بالنيابة جميع الورثة.
0: أي
1: مهم برشا التصريح بالتركة على خاطر عنده برشا تبعات أخرين القدام. يعني أي شخص يورث عقار أو عقارات، مجموعة عقارات ولا منقولات، يقرر نهار باش يبيع العقار يلزم يكون عنده أصل التملك للعقار هذاك. التصريح بالتركة هوني هو إثبات ملكية العقار، يعني منين جابه هو مثلا يشريه ياخذه في شكل هباية كذا أو ورثه. كيفاش نأكد الميراث هذاك؟ بالتصريح بالتركة جبائيا ديما نحكي. مثال للتبعات التصريح بالتركة بالنسبة مثلا للتصريح بالقيمة الزايدة العقارية، الوريث هوني كي يبدأ باش يبيع عقار ويرثو ديجا باش يخلص ضريبة اللي هي على الفرق بين ثمن البيع والثمن اللي صرح به في التركة. دونك هوني هذاك علاش نشوفوه مهم برشا التصريح بالتركة. كيف نبقى في نفس السياق، كي بيع الشاري باش يسجل يزمو يخلص نسب معينة اللي هي 6% أو 8% أو 10% حسب قيمة العقار اللي شاريه. شاري هوني هو اللي عليه بشي يخلص النسب هذه، لكن يلزم يكون عنده سبب انجرار الملكية، يعني أصل التملك متاع الملكية هذيك اللي هو بشي يسلمه له البيع هوني اللي وارث. كي يبدأ ما فماش تصريح بالتركة اللي يثبت العقار ديجا موروث، البيع هوني يزيد على الشاري 3%، معناها القباضة أو الإدارة الجبائية باش توظف عليه 3% زيادة على معلومة التسجيل باش يسجل بها، يعني معلومة
0: توظفها على اللي باش يشري. أستاذة هكا
1: باش توظفها على اللي باش يشري، أي على خاطر هوني البايع اللي هو وارث ما عندوش تصريح بالتركة.
0: واضح،
1: يعني هوني النسب نتاع التسجيل في عود 6% تولي 9% على الشاري، وإلا 8% تولي 11%، وإلا 10% تولي 13%، هذوما نسب زيادة على الشاري. دونك هوني ما ينجمش يوظفهم زيادة على البيع، ما ينجمش يفرض عليه على خاطر هي نسبة قانونيا موظفة على الشاري، نجم هوني البيعة تبطل جملة على خاطر ما فماش تصريح بتركة. تصريح يصير على التركة الكل، هي نسب تخلص حسب درجة القرابة، يعني حسب الورثة يكونوا قارين أولاد بو أم، فما أخوة في بعض الحالات، فما أعمام وأخوال في حالات أخرى يورثوا، فما زاد ينجم يكون اللي توفى موصي لعباد أخرين ما يقربوا له الجملة وإلا يقربوا له من بعيد بأكثر من الدرجة الرابعة من القرابة. وقتها تولي نسبة مرتفعة أكثر في تسجيل تسجيل التصريح. بالنسبة للأجل، أجل التصريح بتركة يكون أجل سنة من تاريخ وفاة، أو بالنسبة العبد يبدأ تفقد يولي سنة من تاريخ الحكم بالفقدان.
0: كي يصدر الحكم بالفقدان، أي
1: من تاريخ الحكم بالفقدان. هذا آخر أجل باش يتعين على الورثة ولا الموصل لهم إيداع التصريح بالتركة بالقباضة مرجع النظر عنوان المتوفي. كي نقول اخر اجل ديما بعد الاجل هذاك نبدا نحسب خطايا تاخير، على خاطر قبل 2023 ما كانش فما خطايا تاخير.
0: اي
1: مع قانون مالية 2023 وظف خطايا تأخير على التأخير على التصريح بالتركة.
0: بالتركة.
1: هذا الكل باش يحطوا على التصريح بالتركة. ب شنو التركة مكوناتها؟
0: ب
1: هي العقارات والمنقولات الكائنة بالبلاد التونسية الكل. أو العقارات والمنقولات الكائنة بالخارج، هذا بالطبيعة إذا المتوفي مقيم بالبلاد التونسية وعنده أملاك في الخارج، باستثناء العقارات والمنقولات اللي خلص عليهم في البلاد اللي هما فيها. يعني إذا خلص عليهم غاديك جبائيا ما يوليش فما إخضاع مرتين للضريبة، معنيش دوبل امبوزيسيون، ممنوع. مع العلم شكون يعتبر مقيم بالبلاد التونسية حسب التشريع الجبائي؟ هم الأشخاص اللي ليهم مسكن رئيسي بالبلاد التونسية. يعني أي إنسان أي شخص يتوفى له مسكن رئيسي بالبلاد التونسية يعتبر مقيم جبائيا في تونس. يعني يلزم الورثة متاعه يصرحوا بالتركة إذا كانت عقارات أو منقولات مقيمة بالبلاد التونسية أو بالخارج لم يقع إخضاعها للضريبة في الخارج.
0: واضح
1: واضح. كيفاش نحدوا القيمة متاع التركة بصفة عامة؟ إذن نحسبوا القيمة الجملية الخام للأملاك المورثة. نبدأ بالعقارات والأصول التجارية اللي هي هوني تتحدد قيمتها التجارية. توا إذا ما فماش تقييم دقيق حسب مؤشر الأسعار في معهد الإحصاء ينجموا الورثة يلتجؤوا الخبير، مع العلم اللي ما هوش أبليج عليهم لو لا يلتجؤوا الخبير لا حد شيء، ينجموا هو تصريح تلقائي يقيموا من تلقاء نفسهم. لكن بينسوا قلت لك فما تبعات بعد القدرة.
2: راديو الكيف. مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جورها.
3: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: راديو الكيف.
1: فما زاد ينجم يكون اللي توفى موصي لعباد اخرين ما يقربوا له الجمله والا يقربوا له من بعيد باكثر من الدرجه الرابعه من القرابه. وقتها تولي نسبه مرتفعه اكثر في تسجيل تسجيل التصريح. بالنسبه للاجل اجل التصريح بتارك يكون اجل سنه من تاريخ وفاه او بالنسبه العبد يبدا تفقد يولي سنه من تاريخ الحكم بالفقدان.
2: كي يصدر الحكم بالفقدان اي
1: من تاريخ الحكم بالفقدان هذا اخر اجل باش يتعين على الورثه ولا الموصى لهم ايداع التصريح بالتركه بالقباضه مرجع النظر عنوان المتوفي. كي نقول اخر اجل ديما بعد الاجل هذاك نبدا نحسب خطايا تاخير على خاطر قبل 2023 ما كانش فما خطايا تاخير.
2: اي
1: مع قانون مالية 2023 وظف خطايا تأخير على التأخير على التصريح بالتركة. هذا الكل باش يحطوا على التصريح بالتركة. ب شنو التركة مكوناتها؟
2: ب
1: هي العقارات والمنقولات الكائنة بالبلاد التونسية الكل. أو العقارات والمنقولات الكائنة بالخارج، هذا بالطبيعة إذا المتوفي مقيم بالبلاد التونسية وعنده أملاك في الخارج، باستثناء العقارات والمنقولات اللي خلص عليهم في البلاد اللي هما فيها. يعني إذا خلص عليهم غاديك جبائيا ما يوليش فما إخضاع مرتين للضريبة. معنيش دوبل امبوزيسيون، ممنوع. مع العلم شكون يعتبر مقيم بالبلاد التونسية حسب التشريع الجبائي؟ هما الأشخاص اللي ليهم مسكن رئيسي بالبلاد التونسية. يعني اي انسان اي شخص يتوفى له مسكن رئيسي بالبلاد التونسيه يعتبر مقيم جبائيا في تونس. يعني يلزم الورثه نتاعو يصرحوا بالتركه اذا كانت عقارات او منقولات مقيمه بالبلاد التونسيه او بالخارج لم يقع اخضاعها للضريبه في الخارج.
2: واضح
1: واضح. كيفاش نحدوا القيمه نتاع التركه بصفه عامه؟ لازم نحسبوا القيمه الجمليه الخام للاملاك المورثه. نبداو بالعقارات والأصول التجارية اللي هي هوني تتحدد قيمتها التجارية. توا إذا ما فماش تقييم دقيق حسب مؤشر الأسعار في معهد الإحصاء ينجموا الورثة يلتجؤوا الخبير، مع العلم اللي ماهوش أوبليجي عليهم لو لا يلتجؤوا الخبير لا حد شيء، ينجموا هو تصريح تلقائي يقيموا من تلقاء نفسهم. لكن بينصور قلت لك فما تبعات بعد القدام إذا يبيعوا فرق كبير ضريب على ضريب القيمة الزايدة العقارية وقتها باش تكون مرتفعة شوية. الأملاك المنقولة اللي هما الأساس حسب القانون قيمته يلزمها ما تقلش على 5% من قيمة الأملاك المورثة، الأملاك العقارية يعني والأصول التجارية المورثة، ما عدا إذا فما محضر معاينة من عدم المنفذ يثبت انه اقل من 5% هذيك.
2: اي
1: الاوراق الماليه اللي هي تبدا مدرجه في البورصه وقتها فما تقييم ديجا في البورصه، شركات اذا ماهيش مدرجه في البورصه يقع تقييمها زاده. فما طروحات.
2: ناي
1: بعد ما نحسبوا القيمه الخام الجمليه الخام للاملاك المورثه نطرحوا منهم الديون، اذا فما ديون مثقله بالنسبه للمتوفي تخلص الديون هذيك تتطرح من
2: التركه هذيك
1: التركه. فما مصاريف الدفن اللي هي زاد يقيموها كما فما القانون حط معلوم رمزي 500 دينار مصاريف دفن. بعد ما نطرحوا منها ديون ومصاريف الدفن فما تخفيضات.
2: اي
1: على كل وريث فما تخفيض نطرحوا له 5000 دينار كحد اقصى 30000 دينار. يعني مثلا توفى شخص عنده زوجه وزوج ابناء نخفضوا له ما يخضعوش للنسب التسجيل 15000 دينار على كل وريث 5000 دينار. مع العلم فما سقف 30000 دينار، معناها اذا عدد الورثه يفوتوا كي نحسبوا 5000 5000 5000 يفوتوا 30000 دينار، معناها نعتبروا 30000 دينار هذاك كحد اقصى في التخفيضات. اذا فما طفل من ذوي الاحتياجات الخصوصيه اونديكابي 10000 دينار التخفيض يكون.
2: ايوه
1: كيف كيف فما اعفاءات المسكن الرئيسي للمتوفي ما يخلصش عليه. هوني الورثة يجيبوا شهادة من البلدية أو الولاية متاعهم تشهد أنه المسكن الرئيسي للمتوفي وتطرح من المعالي. العقارات الفلاحية زادة إذا الورثة يلتزموا الاستغلال المشترك مدة 15 سنة ويتطرح وقتها اذا يلتزموا انهم يغيروا له صبغته الفلاحيه. من بعد هذا الكل، من بعد ما نجمعوا القيمه الجمليه الخام، نطرحوا الديون، نطرحوا مصاريف الدفن، بعديك نعملوا التخفيضات اللي قلنا عليها، من بعديك نحيوا الاعفاءات اللي قلنا عليها اللي هي ما تخلصش، الباقي الكل هذاك قيمه التصريح بالتركه. هوني نجيو للنسب اللي باش نخلصوهم
2: ب
1: ب هوني نسب تتفاوت على حسب درجه القرابه للورثه.
2: ايوه.
1: اذا الورثه بين الاسلاف اللي هما الوالدين يعني والاعقاب اللي هما الابناء والازواج، يخلصوا 2.5% من قيمة التركة أو ما تبقي من بعض التخفيضات والإعفاءات. إذا الورثة إخوة وأخوات، يعني مثلا شخص مات أعزب ما تزوجش ما عندوش أبناء، أم وبوه زادة متوفين،
2: عنده
1: في الحالة هذه عنده إخوة وأخوات باش يورثوا، النسبة اللي باش تتوظف عليهم 5% من قيمة التركة. إذا تعدينا للدرجة اللي بعدها بين الأعمام والعمات، يعني أعمام وعماته هو اللي باش يورثوه، النسبة تولي 25%. إذا فتنا للدرجة الرابعة أو الأقارب ما بعد الدرجة الرابعة والموسى لهم، هوني خلصوا 35%
2: أيوة.
1: من قيمة التركة. علاش قلت لك
2: كل ما تبعد القرابة كل ما ترتفع
1: كل ما ترتفع النسبة
2: نسبة
1: نسبة الخلاص
2: نسبة الخلاص بالطبيعة. أيوة.
1: باه هي التصريح بالتركه هي مطبوعه تلقاها متوفره في اوجيبيه بوانتيين البلاتفورم اوجيبيه او الاداره الجبائيه، يقع تعميرها بدقه، الكوردوني نتاع الورثه الكل حتى لي مينور منهم الورثه الكل بدقه، كيف كيف شنو خلى تركه بدقه، نبداو عقارات اصول تجاريه كذا، من بعد نكتبوا اذا عنده ديون مثقله باش تطرح، ومن بعد تخفيضات، ومن بعد ذيك اعفاءات، هذا كل يقع تعميره بدقه، ندعوها في الاجل القانونيه اللي هي سنه من تاريخ الوفاه الاداره الجبائيه او من تاريخ الحكم بالفقدان الاداره الجبائيه، سينو فما خطايا تاخير. هذا هو بالنسبه للتصريح بالتركه.
2: هذا هو بالنسبه للتصريح بالتركه. وانت معناتها استاذه يعطيك الصحه، عطيت التفاصيل الكل، نبدو من القراب حتى شنو نوصلوا للابعد، معناتها حسب تبويبه في بالنص القانوني معناتها، وفي كيفاش يصير الخلاص الجبائي. هذا هو شنو نقول ما عندوش تركه بطبيعته.
1: هو يلزم يتصرف ما عندوش تركه. يصرح بالنيابه.
2: والله واضح استاذه يعطيك الصحه.
1: هو التصريح في حد واجب.
2: اي بالطبيعه، لانه راهو ساعات فما امور راهو ساعات المواطن ربما النقطه يتجاهلها راهو استاذه وانت تعرف، اما ساعات يتلز بسيف يولي يمشي يلزم يصرح، لانه فما وثائق ما تنجمش تكتمل الا بالاجراءات هذيا
1: باش نبدو
2: واضحين. يعطيك الصحه استاذه هبه عنلي على كل ما تفضلت به اكيد في لقانا لليوم في الركن هذيا من ثقافتك الجبائية في موضوع جديد. إن شاء الله تكون الإفادة حصلت. ترجعوا كيف كيف للباج متاعنا، باج راديو كيف لايف موجود إن شاء الله، وتشوفوا كان اللي يهمكم الموضوع ترجعوا تعاودوا تسمعوا وتشوفوا شنو الإجراءات اللي تقوموا بها، لأنه تفاصيل الكل الأستاذة قدمتها. يعطيك صحة أستاذة هبة عنالي المستشار الجبائي المكونة المعتمدة في مجال الجبائية وقانون الشركات. الأسبوع القادم إن شاء الله نتقابل أستاذة. يعطيك صحة
1: إن شاء الله.
2: بارك الله فيك. عايشك. شكرا ليك. تحياتي ليك وإلى اللقاء. مازلنا معاكم أكيد في عالم الاقتصاد. استراحة صغيرة بعدها نرجع مع البرقيات الاقتصادية.

نبدأ معكم جولتنا في البرقية الاقتصادية. يوم 31 جويلية 2026 بش يكون آخر أجل لإيداع القوائم المالية لسنة 2025 لذكر السجل الوطني للمؤسسات أو يذكر السجل الوطني للمؤسسات كافة الشركات والأشخاص الطبيعيين الخاضعين وجوبا لمسك محاسبة واللي تختم سنتهم المالية في 31 ديسمبر. إنه يوم 31 جويلية 2026 هو الأجل الأقصى لإيداع القوائم المالية للسنة المحاسبية 2025-2026. نواصل في أخبار الاقتصاد وعجز الميزان التجاري.

مؤشرات لمرصد أن الصادرات سجلت إلى موفى شهر مارس 2026 ارتفاعا في القيمة بنسبة 25% مرفقة بارتفاع في الواردات بنسبة 3% مقارنة بموفى شهر مارس 2025. نختم بالبنك التونسي للتضامن اللي قرر توزيع أرباح بعنوان سنة 2025 بقيمة 6 مليون دينار، أي ما يعادل دينار واحد لكل سهم خاضعة بالكامل للاقتطاع من المصدر. وأوضح البنك في بلاغ نشره على موقع هيئة السوق المالية أن صرف هذه الأرباح سيتم عبر الوسطاء في البورصة أو أمناء حفظ الأسهم ابتداء من 30 جويلية 2026. وسجل البنك التونسي للتضامن أرباحا صافية بقيمة 10.5 مليون دينار خلال سنة 2025، أي بزيادة قدرها 10% وفق المعطيات اللي نشرها البنك مؤخرا. كما حقق ناتجا بنكيا صافيا بقيمة 76.8 مليون دينار مسجلا نمو بنسبة 7.6%. هذه أخبارنا في الجولة البرقية من أخبار الاقتصاد، واللي معها نوصل الختام لقانا في عالم الاقتصاد لليوم. شكرا لكم الناس الكل، دمتم في أمان الله وحفظه، وإلى اللقاء.

0: انت تقرا في السادسه ابتدائي او التاسعه اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبه في البعض منها. وزاره التربيه فكرت فيك وعملت لك منصه خاصه اسمها جسور للدعم والمرافقه، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
1: تمام، الساعة الثامنة ليلا.
2: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
1: تحية مسائية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى موجز الأنباء. تم اليوم إطلاق مشروع السلاسل الزراعية المستدامة من أجل الأمن الغذائي، الهدف إلى تعزيز تطوير قطاع الأعلاف والألبان بولاية جندوبة والقيروان والمهدية، وسيتم تنفيذ المشروع في تونس على مدى 3 سنوات بغاية تعزيز فلاحة أكثر استدامة وقدرة على الصمود والشمولية. نظمت غرفة الصناعة والتجارة بالشمال الغربي اليوم يوما إعلاميا بسليان لفائدة باعث المشاريع للتعريف ببرنامج استثمار من أجل التشغيل، والذي يوفر منحا وتمويلات لفائدة المؤسسات والمبادرات الخاصة القادرة على خلق فرص شغل مستدامة بهدف دعم التوسع والتطوير، وذلك بالشراكة مع وكالة التعاون الألمانية. أكد وزير التربية نور الدين النوري في افتتاح الفرع الأول لمدرسة الفرصة الثانية بباجة اليوم أن هذه المدرسة تعمل بمقاربة تخرج عن مقاربة المدرسة الكلاسيكية لتأهيل الأطفال المنقطعين عن الدراسة وفق مقاربات علمية ونفسية واجتماعية، وتهدف إلى إعادة إدماجهم عبر مسالك التكوين وإدماجهم في سوق الشغل. أعرب مدير مكتب المغرب العربي للمؤسسة المالية الدولية التابعة لمجموعة البنك العالمي الذي يؤدي زيارة عمل إلى تونس حاليا عن استعداد مؤسسته لمواصلة مساندة تونس في تنفيذ برامجها الإصلاحية وتحقيق أهدافها التنموية. جدد وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسيين بالخارج اليوم التأكيد على موقف تونس الثابت الدعم لحل الليبي الليبي يحافظ على وحدة الدولة الليبية وسيادتها برعاية ومساندة من منظمة الأمم المتحدة، بما يساعد في تحقيق تطلعات الشعب الليبي إلى الأمن والاستقرار والتنمية بعيدا عن أي تدخلات خارجية. استشهدت فلسطينية اليوم إثر إطلاق طائرة مسيرة للاحتلال الصهيوني النار تجاهها وسط قطاع غزة، كما استشهد فلسطينيان 2 وأصيب آخرون اليوم بنيران الاحتلال الصهيوني في مناطق متفرقة من قطاع غزة. نهاية هذا المعدل الإخباري، شكرا على المتابعة.
3: في ضيافة نجم. إعداد وتقديم حنان بن مصطفى.

0: مساء الخير، تحية لكل مستمعينا وين ما كانوا على موجات إذاعة الكيف. توقيتنا 8:04، اليوم 21 ماي 2026، عدد آخر من سهرة الرياضة على موجات إذاعة الكيف. تحية لكل من اختار موجاتنا، وشكرا لأوفياء هذا الفضاء الرياضي سهرة الرياضة، وفي ضيافة نجم ونجوم الشمال الغربي عندهم الأولوية في هذا الفضاء. صحيح ما عندهمش ألقاب وما عندهمش كؤوس وما عندهمش بطولات، من نجوم في فرقهم في سنوات كانوا قضوها في الفرق اللي موجودة في أقليم الشمال الغربي. اليوم حديثنا باش يكون على فريق من جنوب ولاية الكيف. الحقيقة انت عربي، أنا ما خدمتش حتى مرة مع اسم من الأسماء هذو، من حبيت نعرف تاريخ الفريق هذا بالنسبة لخاصة كرة القدم، خاطر وقت اللي نحكي على المدينة نحكي على تقاليد في الكرة الحديدية واختصاصات أخرى. كرة القدم فريق يعني عديدة هي المعطيات، ثم شكون يقول إنه من الأربعينات قبل حتى من الفرق الأوائل في تونس نظرا لوجود يعني المنجم وغيرها من المعطيات. اليوم حبينا مع جوزة سامي من هذا الفريق يكونوا حاضرين معنا بعد شوية إن شاء الله على موجات إذاعة الكيف. باش نمشي للقلعة الخصبة، هذا هو الفريق. توا ما ينجموا يحكيوا على الفريق هذا، كان أولاد الجمعية. سي حمادي زاوش واحد من أبناء الجمعية، لعب في فترة السبعينات، مؤكد أنه يعرف من الأسماء في الستينات وغيرها. وسي زهير الشيخاوي كذلك من الأسماء اللي لعب في فريق القلعة الخصبة، لكن في الفترة قولوا من 85 حتى بداية التسعينات، كذلك مع جيل من اللاعبين. توا بشوية بشوية نعرفوا برشا حاجات على فريق نادي كرة قدم بالقلعة الخصبة جنوب ولاية الكيف، مع تجديد التحية لكل مستمعينا في جنوب الولاية. باش نمشي المكثر، ويعني حديثنا باش يكون على خطة مراقب المقابلة وموسم بالنسبة لمراقبي المقابلات، كيف وكيف يعني بقية الخطط اللي موجودة. هذوما المراقبين التابعين للرابط الهواة اللي موجودين اللي يتنقلوا موسم. حبينا نرجع شوية هكا بعد ما انتهت البطولة وصعد أولمبيك الكيف، نحكيو على فرق الشمال الغربي، على مستقبل فرق هذوما من وجهة نظر المراقب واللاعب واللي عدى كارير كبير في كرة القدم في نادي مكثر. نحكي على عم صاحبي التومي اللي مش يكون إن شاء الله حاضر معنا بعد شوية، ومعاه باش نحكي على نادي مكثر، لأنه نادي مكثر الفريق العريق في ربوع الشمال الغربي، لعب الأدوار الربع النهائية في أكثر من مناسبة. اليوم نرجع بأكثر تفاصيل المقابلات هذوما للتواريخ اللي تخص هذا النادي هكا بين سليانة وجنوب ولاية الكيف. سهرتنا الليلة سهرة الرياضة على موجاتنا، مع تجديد التحية لكل مستمعينا وين ما كانوا داخل هذا الأقليم وخارجه وحتى خارج حدود الوطن. سهرة رائقة للجميع مع سي حمادي زاوش، مع سي زهير الشيخاوي، مع سي صاحبي التومي. الليلة نحاولوا نأثوا هالسهرة الرياضية مع تجديد التحية لكل مستمعينا وللرياضيين. نحاولوا في كل مرة ناخذوا واحد من الأسامي ولا حتى زوز أسامي لفرقنا الرياضية، ونتصور أنه اجتهدنا وما زلنا نجتهدوا باش يكونوا حاضرين معنا. معناش فرق بين حتى فريق موجود في الشمال الغربي، تسدينا فرق موجودة في الرابطات الجهوية وفي الأقسام، القسم الوطني، القسم الوطني ثانية والرابطة المحترفة ثانية. توا بدلنا شوية باسكيت هون، إن شاء الله نمشي للعب القوة تتزامن مع رابطة الشمال الغربي وبعدها الرابطة هذه. وسي خالد التجوري إن شاء الله غدو يكون حاضر معنا في سبورت تايم، ونفرح روب أي مولود رياضي جديد ينضاف لفرق الشمال الغربي وللرياضة في الجهة هذه الكل. تحية نزار في الإخراج، هجر في المراقبة، شكرا لزملائنا في فريق الديجيتال، إيسي في الأخبار، نسمعوا نغم ورجعين مع تجديد التحية لكل من اختار موجات إذاعة الكيف.
1: إيه بقى.

0: نزار وهاجر على الاختيار الجميل صباح فخري، يا تحس الاجواء صيفيه، تحس هالغنيه في بلاصتها نتاع وقتها نتاع شويه كيما اليوم. تحيه لكل من اختار موجاتنا، هذه اذاعه الكيف وسهره الرياضه، وكما ذكرت السهره من جنوب ولايه الكيف. حبينا نكون اليوم ضيف على جمعيه نادي كره القدم بالقلعه الخصبه، الجمعيه هذه اللي موجوده في اقليم الشمال الغربي في جنوب ولايه الكيف. قبل ما يكون حاضر معنا سي حمادي زاوش، لانه سي حمادي فتره السبعينات لحظات يكون حاضر معنا في المباشر، سعيده انه يكون حاضر معنا واحد من ابناء فريق نادي كره قدم بالقلعه الخصبه اللي عدى سنوات من حياته في هذه الجمعيه. سي زهير الشيخاوي، مسيك بالخير، اهلا وسهلا بك، وتحيه من خلالك لكل مستمعينا في الجرده وفي كل المناطق المجاورة لتلك المدينة الجميلة. مرحبا بك سي زهير.
1: عايشك ومرحبا بك انت اكثر.
0: عايشك سيدي، مرحبا بك، تحية لكل مستمعينا ومرحبا بك على موجات. الحق انت عربي اول مرة يكونوا ضيوفي من فريق نادي كرة القدم بالقلعة الخصبة. الفريق هذا سي زهير وانت في العمر نتاع 6 سنين 7 سنين
1: اكثر
0: تسمع ليه وانت صغير تسمع بالفريق هذا نادي كرة القدم بالقلعة الخصبة؟ شنو كانوا يحكوا على الفريق هذا؟ وين كان موجود؟ شكون هم الناس اللي لعبوا في الجمعية؟ أكبر منك في العمر لأنه أنت يعني تعتبر من الجيل المخضرم بين بين بين يعني الجيل اللي سبقك، نحكي على فترة الثمانينات وحتى البداية التسعينات.
1: أي برشا لعبوا نعقل عليهم في الهادي زاوج، كان ملاعب كبير في محمد بن عبد الله، كان جريدي ولد معاوية حارس المرمى، ومن بعده اسمه يوسف المرايحي، الهادي الخلفاوي، عمر مرزوق، محمود بالهادي، هذو ملاعبيه لعبوا قبل من ملاعبيه ما تهمش الحظ، ما كانتش البيان وشريان كري، كانت ملاعبيه بهين معناها معناها ملاعبيه ديكاليتي معناها. انا نقل عليهم صغير
0: هذوما في السبعينات ولا قبل شويه؟
1: اي بس لا باش تقول في السبعينات.
0: اي
1: وقت عمري 11 سنة هما يلعبوا في الكوره.
0: يعني وقت في العمر هذاك ثم جمعيه في القلعه الخصب،
1: ثم جمعيه كان عنا باسكيت وعنا بولي وعنا
0: الكره الحديديه
1: وعنا كره القدم.
0: ما نعرفش علاش الكره الحديديه مشهوره اكثر من بعد
1: الكره الحديديه. كيف كيف فما ضمه كانوا قبل وقت اللي كان المنجم يخدم يعاون المنجم، معناها كانت لازم كل عنا
0: هذوما الفرق اللي مربوطين بالمنجم بالمينا.
1: اي اي بالمنجم كان يعاون، اي كان يمول في الجمعيه، المنجم يمول.
0: ذاك علاش ثم برشا اختصاصات.
1: برشا اختصاصات وقتها، والبول توا ما موجود، كان موجود.
0: تذكر الوقت هذاك يعني الاختصاصات اللي حكيت عليهم، كرة السلة، كرة اليد، الكرة الحديدية، كرة القدم، يعني وقتها برشا ملاعبية، برشا جمعية، برشا يعني فرق الموجودين ينتموا للقلعة الخصب.
1: اي برشا فرق قبل انا ما نتابعش الباسكيت، هي وين كانت الفوت يعني كرة القدم.
0: اما موجود في الفريق.
1: كانت دي باساجير برا معناها نشوفهم يلعبوا، انا ما نهوهاش اللعب هذوك، ما نهوهمش.
0: يعني كل واحد عنده الاختصاص اللي يحبه، ومحظوظ الفريق لانه عنده المنجم هو اللي يمول.
1: المنجم كان يمول، وكان كل السبت في العشيه يعمل لنا عشاء، فهمت، السينيور والجونيور، وكانت معناها بقدا بقدا من عز التينيات ناخذوهم، من عز صبابك معناها بريما شيء اخر.
0: هذوما يتسموا فرق المناجم كما نجم مثله
1: ويجري
0: كرة قدم بالجريسة. هذوما الجمعيات اللي كانوا عايشين من المنجم،
1: كانوا عايشين من المنجم.
0: الهيئات موجودين من المنجم ولا ليه هيئات مديرة أخرى؟
1: لا والله ولات بلاد يعني طبعا يخلف المنجم، كان محمود بالهادي شد رئيس جمعية وشد انترونير، كما علي السمادي كان يخدم في المنجم، كما محمود بطاهر كان يخدم في المنجم، كما مختار سنوس عبد القادر سنوس كان يخدم في المنجم. كل مولات الواحد ماذا عبد العزيز بالحرصه هذاك فلاح وقت شده، ومحمود بطال كان رئيس الجمعيه ثاني من المنجم، كل مولات المنجم.
0: يعني المنجم كان عنده اشعاع كبير على المنطقه الكل اجتماعيا ورياضيا زيد.
1: والله كان فريمون الناس عايشه خير من اوروبا، نحن وقت نحن وزير
0: إيه
1: اوروبا لحالها.
0: صحيح صحيح. للأسف الشديد يعني وقت نحكي اليوم خسارة يعني.
1: ورزما تو عندنا طيش الجنزوع قاعد مسكين يجتهد وقانو مناهي يلاو سمع الدنيا وعمل جمعية وقاعد
0: يزي انه هو رجع الجمعية بعد سنوات يعني
1: رجع الجمعية بجهد جيد يعطيه الصحة
0: ويبذل في جهد كبير اليوم على الملعب باش على الأقل يكون ملعب معشب لانه اليوم 2026 القلعه جرده ما عندهاش ملعب معشب للاسف
1: ما عندهاش معشب كنا نلعب على التراب اللي هو نحل ولا في جعفور ولا كنا نلعب معاهم وغديناه نفس الكيف الكيف كان انا ما عنديش العالم معشب قبل
0: اي ولو انه منقول الملاعب المعشبه في تونس هو في الكيف اما باهي زهير مسيرتك وقتاش انطلقت مع فريق نادي كره القدم في القلعه
1: الذاكره بديتها من الكره لا وماشي معاها حتى المينين بعد كان قعدت الجونيور والجونيور تعديت مسيره كبيره راه
0: يعني تعديت بالكاتيجوري الكل بالاصناف الكل
1: الكاتيجوري الكل تعدينا
0: شكون اول مدرب سي زهير هزك
1: الوقت
0: للجمعيه
1: الجونيور في الحمامي هذايا
0: لا نحكي لك وانتي كهو وانتي صغير في العمر مش تبدا يعني تجربتك مع نادي كره القدم بالقلعه الخصبه شكون هزك للجمعيه
1: والله وقت نلعب اكتشفوني وقالوا لي جي تلعب معنا
0: في البطحه البطحه
1: هاي في البطحه نلعب كره كتين وقت بعد كده كره 1750 بعد كده كره تاع مارش قديش بطحه للبو بالمرح
0: وثم وقت شكون يجي يتبع ويشوف البطاحي شكون ينجم
1: الغاشي يقولوا برشا ثم معنا اللي يتبعوا ونحن اصلا نقول لك الكوارجي راهو التكنيك نتاعو يخرج معاه خلقان راه
0: صحيح
1: التكنيك يخرج خلقان مش معناه ماشي لونترنير هو مش يعلمه التكنيك
0: صحيح
1: بعد هذيك حكايه فيزيك وحكايه خطط كل عام هذيك
0: امور تتصلح من بعد
1: هذيك تتصلح عامل تكنيك راهو خلق معموله
0: ذكرني بالعمر اللي دخلت فيه الجمعية نادي كرة القدم بالقلعة الخصب
1: والله نقول لك زدت نقرا في الثالث ابتدائي وقتها يكون عمري 13 حاجة كذا اي مازلت في الابتدائي
0: وقتها العائلة مشجعوك في الوقت هذاك نحكي على
1: والله العائلة عندي شايب ولا عزوز ما يقولوش لي جيت خلاص نلعب كورة نعمل كرة ما يقولوش لي حتى شيء
0: فما بيك شويه كوارجي يعني
1: ايه نقولوا لي حتى شيء
0: وبديت تجربتك مع الفريق
1: بديت تجربتي مع الفريق وقعدت معاهم حتى يعني كملته وتعلمنا على الكبار كيما نادي زاوج وحمادي ومعمر مرزوق ومحمود تعلمنا عليهم هذوكم تعلمنا عليهم
0: هذوما سبقوكم وقتها هما اكبر منكم
1: هذوما سبقونا وندمجنا معاهم وعلمونا وخذينا عليهم الخبره نقولوا نحن
0: شكون اول مدرب سي زهير دربت عنده في
1: اول مدرب دربت عنده انا الحمامي كما الحمامي الحمامي هذا انترونير قاعد معنا شي 4-5 سنين وبعد كي جانا سي كان يريني في شيمينو زهير المحجوبي خاصه من تجروي مدير دو سبور هو قعدنا فتره باهيه معاه وبعد كي جا محمود بالهادي هذوما ثلاثه اللي ترينت عندهم
0: هذوما يعني كل مدرب في الصنف معين دربت عنده
1: دارم تاع عندها مسؤوليات هذوك.
0: والمجموعة كانت كبيرة وقتها
1: شكون ينحي بلاصتو قبل. والله شكون ينحي بلاصتو.
0: ثم منافسة كبيرة.
1: منافسة كبيرة الوقت هذاك كل بوست قد فيه ثلاثة أربعة.
0: وكيفاش كانت تصير المقابلات؟ كيفاش نهار الماتش؟ التشكيلة كيفاش المدرب كيفاش يختار؟
1: التشكيلة لونترنير ترينو جمعة كاملة. ونعملوا ما بريباراسيون نهار الجامعة نلعبوا مع سينيور نحن وقت جونيور ونلعبوا مع سينيور بريبارا بعد دونتونير يطلع فيه واحدة لافيشاج لافيشاج شكون التيتيرير نهار الأحد
0: ما تغشوش وقت
1: لا نورمال احنا احنا تربينا مع بعضنا وخيان وماناش حتى مشكل مع بعضنا في القرار الخاص
0: أو دخلنا الكلام الباهي اللي نسمعه تقريبا في كل حاجة
1: ماناش حتى مشكل مع بعضنا ودار واحدة ودار واحدة وقتها دار واحدة أنا ونمشي ونأكل ونلعب وكذا ما عندناش هكا الغل ولا هكا نحيك بلاصي ما فهمش
0: اللي حاضر واللي يختار المدرب هو اللي يلعب والآخرين
1: يلعبوا عادي نورمال روح رياضية ما عندناش حتى مشكلة عمرنا ما عملنا مشكلة مع بعضنا كبار وصغار وقدروا بعضنا ديجا
0: في العمر هذاك نتاع 12-13 سنة شكون هم الجمعيات اللي تلعبوا لهم وقتها نحكي راهو على بداية الثمانينات شكون هم الجمعيات اللي موجودين في المنطقة نتاع الكيف والشمال الغربي
1: كانت برنوسة جعفور الساقية، قرعة أسنان،
0: أه.
1: غير دماء، وادي مليز، 12 طريق الحصيد، تجريسة، كل هذا لعبنا معه. مضام كنت لا كرة كرة مش كيف توم أنا نحن قبل ديفيزيون 3 كامل احتراماتي للناسيونال الموجودين تو ديفيزيون 3 قبل نفضل على ناسيونال تو
0: كرة كرة
1: كرة كرة ما كانتش كانت صاحب الدن وتغذية صحيحة فهمتي كانت كور فيه كور فيها مش كاكوبر
0: شبيك والمنجم موجود والفلوس موجودة والتنيات
1: وقتها كل شيء موجود والله عام طب قديش ميزانية في 78 ميزانية 17 مليون الوقت ذاك
0: عام 78
1: اي 17 مليون
0: نضربوهم وقيلة في المية توا
1: أكثر من 100
0: يا حس يا حس
1: يا حسك لا يمات
0: زهير شيخاوي يعني هو أول مقابلة لعبتها رسمية
1: أول مقابل مع كريب ولا أول مقابل مع كريب
0: ما نسيتهاش لليوم
1: أي أول مقابل مع كريب لعبنا وقت احنا اثنين أبوح
0: في الكريب ولا في
1: أنا جال... في القرعة الخاصة وقتها
0: آه كيفاش كيفاش
1: أول كان... ماتش ليا هذاك هبط ايه؟ هبط كريفيف شوية أنا حالة وعطاني اللون طمير الثقة ودخلت أنا
0: آه جمعة كاملة حاس اللي هو مش تكون في الليستة وإلا خليها لك مفاجأة
1: والله مفاجأة ما كنتش متوقع ما تعرفش
0: أها فرحة كبيرة
1: اه فرح بالقدام انا فرح بالقدام
0: تذكرهم اصحابك في الماتش هذاك
1: او كان حارس مين الله يرحمه وفى
0: جارديا ربي يرحمه
1: مين فرحات فرحات عسيدي ذات ناصر الدين الشيخاوي وسليم وعبد فريد بوخريس لاغوشي مرتاح نور الدين الجنجلي كان سليم ملاعبين ملاعبين قبل دمجنا مع بعضنا كله طلعنا مع بعضنا كله في ما طلعنا مع بعضنا كيف كان طلعنا مع بعض
0: في تقريبا في جل فرق شمال الغرب يعني دفعة واحدة يكونوا موجودين مع بعضهم
1: مع بعض مع بعضنا معناها من بدينا ونحن مع بعض من بدينا
0: وبكري الهيئات المديرة سي زهي بكري الهيئات المديرة متوليين بالليجون بالصغيرات والا عينهم كان على الفريق الاول
1: متوليين متوليين وحتى الدخان ممنوع علينا مش نكيف وحشيت ولا مثلا او حشك شراع ما فهمش هذه فما صرامه ما فهمش اللي يشدوا هكا ولا كما
0: ما عادش يبقى في الجمعيه
1: لا تبغى مليسه ما يرابش
0: يعني الهيئه المديره الهيئه المديره وقتها ديما نرجع نقول لانكم محظوظين عندكم المنجم الهيئة عينها على الصغيرات كما عينها على الفريق الأول
1: لا واقفين وقفة مش لعبة مش كبتوم أنا مسايبين مع البطيخ
0: ويتبعوكم في القراية يتبعوكم في قرايتكم أي
1: في القراية ويجي يمشي للمعلم يقول له عندك فيه نقول له نعم سينو سينو
0: ما ثماش معدل ما غير ما تبقى
1: ما غير ما تبقى والناس كل الحمد لله خرج كل واحد ببلاصته حاسينه فما كيلك زام انا ما اهتمش الحظ في القرايه وكا
0: اي اما الاخرين الكل نجحوا في قرايتهم زيد
1: لا لا لا بيس والله كل بيس
0: هي توصلت المسيره بعد هاك الماتش هذاك الاول اللي حلك المسيره وكان من ترسيك هذاك
1: وليت نلعب في تيلير وليت ساسان الشرط
0: اه هكا هو
1: ساسان الشرط تكبرش عليك اي الشرط تقول لهم اعطوني فيه مصروف ولا كذا
0: زيد
1: يعطونا الحق يعطونا
0: وياخذوا بالخاطر الجماعه في الوقت ذاك
1: والله ياخذوا بالخاطر يعطونا مصروف ودلينا ويرحموا لهم
0: اللي توا في 2026 سي زهير ثم برشا فرق في جهتنا الصغيرات اخر حاجه يهتموا بها عام كامل يلعب ثلاثه مقابلات اي والله ثم فرق عام كامل اللي جون تحمي يلعبوا ثلاثه مقابلات اذا عملوا المليح يعني وانت وقتها تتشرط تعطوني مصروف يا ميل هذا في السبعينات
1: وثمانينات والله نشرت عليه والله نشرت عليه نشرت عليه
0: كبرتوا مع بعض من بعد المرحلة هذيك مريت لمرحلة أخرى لأنه يعني اليوم وليت موجود بصفة رسمية عيني المدربين الأخرين زادة تبع فيك
1: ايه ده أنا قلت قبل ما كانتش توا الوحيد وقتها لهدي الزوج كان من عز اللي زافان سونتر تجي تقول في الشيرة متاعنا ذي كلها بلا بلا وقت كشفوا عبد الرحمن الرحموني تاع الافريقي هذو القصري
0: هذو القصري وقت جايبوا الحاج وقتها للجرد
1: وقت الجرد سايباته ومشى للقصريين وقت ذاك
0: وقتها القصريين اللي فيها الحاج الرحموني
1: وقت عبد الرحمن الرحموني تاع هو انترنير تاع القصريين
0: اي نعرفوا مليح الله يرحموه
1: هز اليد هزا وشو لعب مع قصرين معناها مع مستقبل قصرين وهز مستقبل قصرين هزا معناها هذا مكردبيت مرقوير مش طبرة وراه
0: هذه معلومة نعرف
1: شخونة فكما شفت شخونة في الناسيونال جامي شفت خونة مش عارف
0: في الوقت هذيك الحاج الرحوني شف سلهادي وحول وجهته للمستقبل القصري
1: مستقبل القصري وتو هاو من ريتريتي وخدمت في شركه النقب القصرين وهانو تو ريتريتي والحمد لله رب العالمين.
0: اسمعني طلعش عنده لقب واحد اخر وتعدى معايا؟
1: لا لا تو ولاد الزاوش هادي الزاوش حميد الزاوش عبد الزاوش
0: هما هما خوال فيصل القنزوعي هكا ولا ليه؟
1: اي خوالو
0: اي خوالو ريت المعلومه
1: ولاد الزاوش كلهم لاعبين كل طمش واحد غير من واحد
0: وعيله رياضيه
1: كلهم لاعبين كلهم
0: سي الهادي مشى للمستقبل القصري لو انتم زيدك الصغيرات ماذا بيكم راكم وينكم وصلتوا للسنيور وتمشوا لفرق اخرين بدات تكبر شويه هكا المنافسه والاحلام نتاعكم الوقت هذاك
1: على غير الوقت ما كانتش البيع والشراء برشا برشا وكانت عانى ملاعبي على غير الحظ ما وتغمش
0: بيه بشوي بشوي المرحلة نتاع صنف الأكابر وقتاش التحقت بالصنف الأكابر نتاع نادي كرة قدم بالقلعة الخصب؟
1: عبد الله
0: اي
1: قلت لك بديتها من اللي كون وانا ماشي وكن في ولا نقول لك في الثمانينات ولا 77 78 حاجة كيفك تحقت بالقلعة الأكابر اي
0: كيف كيف زاد حدث انه باش من صنف الأوائل من صنف الأصغر باش تمشي للأكابر وقتها شكون المدرب اللي اختارك واللي اعطاك الفرصه هذيك
1: هو اللي اختارني ولا الحمام الحمام هذه من طنيه له ما جد خلاص هو اللي اختارني هو اللي اختارني
0: يعني اختار مجموعه باش يكونوا في الفريق الاكبر
1: اي ممكن مره من الجونيور ياخذوا زياده 4 5 تشبيه بيقولوا نحن
0: اي كانت صعيبه الفتره هذيك سي زهير انه كنت مع اصحابك اليوم مشيت لمرحله اخرى مش تقابل ملاعبي اخرين في الشارع يعرفوهم الناس كلها يعرفوهم اللي هما كورجيه في نادي كرة قدم بالقلعة الخصبة اليوم سي زهير ولا واحد منهم كيفاش عشت الايامات هذوك
1: والله عادي والله عادي ما عنديش يعني كنت نرى مع اصحابي في الجينيور بعد البلاستيك السينيور ولا عادي ومن طون نرى مع بعضنا ديجا
0: ما بعتوش يعني ما
1: لا ما بعدناش مع بعضنا ديما مع بعض مع بعضنا ولدي حد الان لحد الان معناها تونا ريتريتي لحد الان نتصل بعضنا اللي عندنا في الخارج شكون وعندنا نتصل بعضنا على الفيسبوك وكل شيء نصل لبعضنا والحمد لله.
0: كانت تجربه كبيره وقتها تصور العلاقات مش تكون كما ذكرت انت مع ناس اللي لعبتوا مع بعضكم اللي عشتوا مع بعضكم.
1: ذكريات. ذكريات
0: شنو تتذكر شنو تتذكر فك العويمات هذوك من تعصنف الاكابر؟
1: والله
0: وديما راهي الفلوس موجوده للاشاره يعني المنجم موجود يعني اموركم الماديه
1: ما تنفسين يا ربي نلبسوا لوك ونوصلوا يا ربي يرضاك تلعبوا الكوره
0: ايه الجرافيت ولا مانيش لاعبين خاطر مانيش خالصين ولا ما عنديش فلوس الامور هين
1: لا لا الحمد لله خاطر نستحقوا فلوس يعطونا ولا يشروا لنا ولا كذا ما كانتش واحده ايه
0: يا حسن ريت أهمية المناجم ودورها الكبير الاجتماعي والثقافي والرياضي للأسف يعني
1: والله.
0: وين انتهت المناجم تقريبا انتهت كل شيء في جهة ذوك
1: كل شيء انتهى معناها هذه ظهر في كان نفس كافة العالم وكافة المينة كل شيء يخلق
0: صحيح
1: كافة العالم مش نحن برك
0: أي سيدي نرجع لك الفترة ذيك ذكريات شنو المقابلات والفرق عاد كبر هذوما ماهوش لهذا الترجي قريب وانت صغيرون هذيك المقابله قلت لك في الذاكره المقابله الاولى اللي لعبتها في السنيور مع شكون
1: هذه قلت لكم الاولى مع القريب اول مقابله نتاعي مع القريب
0: وبدت تكبر بشويه بشويه شكون من الفرق وقتها اللي معروفين الفرق اللي تحس اللي مقابله مش تكون صعيبه وشكون صعيبة الفرق اللي تقرا لها ما في حساب في الوقت هذاك
1: عندك جريسه صعيبه عندك غردينا صعيبه عندك قعفور صعاب معناها تجب كل تجب تكون نفس مستوى مش بعيد على بعضه برشا برشا كنا مصعب
0: في الوقت هذاك يعني
1: اي ولا ما كنا مصعب كانت ملاعبين حتى جماعه الاخرين
0: قعفور زاد كيف تقريبا نفس الامور ماديا لاباس كيفكم كيف جريسه
1: قعفور ما كانت سكاك الحديديه وكانت الواحد وزاد فتك بالحديد عندك سليانه زاد
0: اتحاد سليانه
1: اتحاد سليانه كانت من العزله الكبير لازم يكون
0: والدربيات تقريبا كل جمعه ثم زوز ثلاثه دربيات
1: والله نحن الديربية نتاعنا مرة لعبنا مع تالا الطلوع.
0: ايه؟
1: لعبنا مع تالا ماتش طلوع وقت فاز علينا بنقطة خرجت هي الله غالب.
0: هذا موسم هذا موسم ما نسيتوش الجملة.
1: هذيك 85 هذيك ماتش ما ننساش. ايه.
0: اللي فهمتوا من كلامك سي زهير وقتها مش كيما تو، هاي رابط الشمال، هاي رابط الوسط، هاي رابط الشمال الغربي، تيلا غردي مي قعفور، يعني فرق الشمال الغربي كانوا موجودين مع بعضهم الكل.
1: طارد قبل واش كان؟ كان ناسيونال ديفيزيون 2 ديفيزيون 3 ديفيزيون 4 تاعنا. هذا ناسيونال ديفيزيون 2 ديفيزيون 3 ديفيزيون 4 ما كانت هذه او شنو عملوها معناها دخلوها بعض. كانت كورة كورة نقول لك، نعرف قلت لك ديفيزيون 3 نفضلها نتو على ليزاكو ناسيونال.
0: اي حاضر من الفرق اللي تسمي لي فيهم اليوم كل فرق موجود في رابطه تقريبا، هذيك علاش ممكن حتى فنيا بكري كانت الامور خير
1: فنيا وبدنيا وكل شيء خير من تو تو تشوف اذا شر ملاعبين هيك تشيش.
0: ما عندهمش المنجم خويا البي.
1: ما عندهمش الفيزيك.
0: ما عندهمش المنجم، الحل الوحيد في الشيشه الله غالب. ايه سيدي دربيات حكيت لي على تيلا، شكون هم الدربيات الاخرين والمقابلات اللي هكا بقوا في الذاكره؟
1: مره زاده كثيفة مع نحن عطياح وقتها ماشي مع سريسه. سريسه ثاني ما يصعب برشا
0: اجوار هذوما
1: اجوار ما حبوش يعطونا الماتش. جانا الانترنير في الحمام قال لي رايك مليكم، معناها رايك عليك ولعبنا وحاطين في قلوبنا احنا انا زيرو في الجرد وما طحناش ولا ربحنا انا زيرو الوقت هذاك.
0: اذا مقابله باش مقابلة من اجل تفادي النزول.
1: ايه؟ والله مقابله
0: ثم تحفيز وقتها وقت نحكي على 85 و84 ثم فلوس ثم تحفيز. صحيح انتم تعيشوا من المينا اما في المقابلات هذوما البريم يقوى شوي. الرئيس الجمعيه وقتها شكون؟ شنو وعدكم؟
1: والله شنو نقول لك، احنا اللي اعطونا نقبلوا، معناها نلعب على المريول اكثر منها واحد اكثر منها فلوس. طبعا نلعب على المريول اكثر منها فلوس. أخذنا فلوس
0: ومنعت وقتها جردة.
1: نعم الوقت ذاك والله نعم والله الحمد لله.
0: هذا هذا هذا طرح الجريسة. شنو شكون هم الأطراح الأخرين اللي بقولك في الذاكرة بعد هالسنين هذوم الكل بعد تقريبا 45 سنة؟
1: والله ذكرتي عندي وين برش وده يكون بس وقت كل ما قلت كلهم عبارة دربية. عبارة كرة دربية
0: يعني ما ثميش فريق ضعيف وفريق قوي. تم فرق هذوكم اللي هكاك هنا موجودين في البول كهو ليه الفرق الكل؟
1: لا الناس كل تلعب على بالقليل.
0: اي خاطر نشوفوا فيه تو مثلا في التقسيم الجديد ثم فريق اثنين ثلاثة أربعة فرق إذا كبر العدد، الآخرين الكل هنا موجودين وكهو ما ثميش شكل منافسة الكبيرة
1: ده نفس أصل حتى الماديات عندها دور
0: بالطبيعة.
1: ماديات هذا دو طب ليه كيف ما عندهاش ماديات؟ كل شيء باش يلعب لك مسكين ولا باش لا قدر الله تضرب ولا باش يمشي دي بلاسمون معناها سكوت. سكوت معناها هذيك المشكله وين؟ انا عنده فلوس انا واحد سلك. ما عندهاش فلوس مسكين وش يلعب ويوصل لثنين ويحب.
0: تقريبا مسيرتك كملت سي زهير في التسعينات.
1: بديت بالتسعينات.
0: ورثته للافراد العائله والا ليا كهو انت بركه كوارجي ما حبيتش؟
1: لا انا كان الوحيد جيت كوارجي، حتى دري تو عندي زوج اولاد ما جيتش كوارجي كينا غريب.
0: اذي يا انت ما غرمتهمش يا ما عطيتهمش
1: حاجه. لا لا لا عملت لهم تيست ما تكنيك ما خلقتش معاه.
0: انت عملت لهم تيست؟
1: ولا ما تنتست شفت الكور قلت لها جنجل ترى شو عرفت ما يخلطوش.
0: وي به هيك مش لانه بوه كوارجي يلزمهم حتى هم يكونوا في الجمعيه بالحق. ميساج به هذه من عندك.
1: كهو نعني
0: ما يسرحوش للكرة ما يسرحوش للكرة مش بوهم كوارجي يعني هم يلزمهم يكونوا كوارجي.
1: يلا غير حتى واحد من زوج اولاد عندي الطل هذا الكبير هوايته التمثيل. أنا مثل فك الحرقة ولا شنو هذيك الحراقة ولا
0: إيه
1: فهمتني وكل مرة يعيطوا له يمثل فيلم.
0: هاي بيه وسي زهير بقى هالتجربة هذه الكل سي زهير واليوم وانت في 2026 تحكي على ذكريات كأنها البارح كأنها أمس على عيشة على وضع اجتماعي وقتها في الجردة كان ممتاز جدا.
1: كنا والله العظيم كنا فيها بالقدام بالقدام. أنا أتصور أنت الغلة تقول لي شوية جديد يحكوا عليه سبع عليك نحن كل فيه بليش في القلعة الخصبة.
0: هذيك اللي يسموها القلعة الخصبة.
1: اي التوت الغلة الكرموس كله ناكلوا فيه من سوين
0: بلاد خير جرده
1: بلاد خير ولا بلاد خير فهمش هذه الغلاء والوحده هذه هلا كل وقت وقته
0: صحيح
1: كل وقت وقت.
0: اما من المفروض ان نمشوا نقدموا مش نمشوا ونرجعوا بالتوالي للاسف يعني
1: الله غير حفر حفر كلينا
0: يا حسرة. يعطيك صحة سي زهير. حبينا فنصيف ساعة نرجع معاك هكا في دردشة على مسيرة من مسيرة واحد من أبناء نادي كرة قدم بالقلعة الخصبة المدينة هذه العريقة اللي كانت مزدهرة اللي كانت يعني فيها يعني عيشة اجتماعية اجتماعيا وثقافيا ورياضيا مزدهرة لأنه مربوطة بالمنجم للأسف الشديد. طبعا تراجعت برشا ما إن شاء الله إن شاء الله جردة بناسها وبمشاريع إن شاء الله ترجع تكون منارة في ولاية الكيف في جنوب الولاية. شكرا لك زهير يعطيك الصحة تحية لك شكرا لك. هذا واحد من أبناء نادي كرة قدم بالقلعة الخصبة سمعناه وكما ذكرت أول مرة إن يكونوا معايا ضيوف من هذا الفريق. عرفتوا قديش فرقنا وجهتنا كانوا مربوطين بالمنجم اللي كان عنده أثر كبير على برشا جهات في الكيف وقت نحكي على الجريسة وقت نحكي على جردة. ناس كانت بالحق عايشة وكانت عايشة أحسن عيشة من هالمنجم هذوما. باهي نزار نسمعوا نغم راجعين بعد شوية مازال عنا ما نسمعوا باش نحكيوا بعد شوية مع سي حمادي وبعدها نمشي المكثر مع مصاحبي تومي كذلك مسيرة لاعب وكانت له حصة رائعة جدا معانا اليوم حبينا نحيوه وهو مراقب وهو المربي وهو اللاعب السابق حبيناها تحية لشخصه بعد شوية على موجات إذاعة الكيف. هذه سهرة الرياضة سمعنا غم بعد شوية كما ذكرت سي حمادي يكون حاضر معانا والعائلة رياضية بامتياز. تو نسمع حاجات سي زهير حكي على مسيرته مع هذا الفريق نادي كرة قدم بالقلعة الخصبة وسي زهير كذلك عنده ما يضيف لأنه ممكن بدي قبل شوية نحكي على بداية السبعينات لهذا الفريق.

في ضيافة نجم.

0: شتك ماكش كالعادة اليوم؟
1: الامتحان قرر وناقصين الدروس اللي غبت عليهم كيف توفى جدي وما لقيتش من شكون ناخذهم.
0: هذا اللي بيك، ادخل على منصة جسور تلقى الدروس اللي ناقصينك الكل وبليش.
1: منصة جسور؟
0: هذه منصة عملتها الوزارة لجماعة الباك، تلقى فيها الدروس الكل في المواد الكل.
2: منصة جسور اللي تعمل مواقع عاملينها الوزارة لجماعة الباك والأقسام اللي عندهم امتحانات آخر سنة كيما سادسة ابتدائي والتاسعة والباك،
0: تلقى فيها دروس زادة على البث المباشر. في فوتك البث نجم تلقاه مسجلة، وتلقى فيها دروس البرنامج كامل.

0: ولدي نجيب لك تتعشى
1: شويه
0: باهي. الله يبارك، ربي ينجحك بابا. اش ولدي؟

0: منصة جسور للدعم والمرافقة، منصة جديدة مجانية توفرها وزارة التربية عبر الموقع edusoutien.education.tn.
1: منصة جسور.
2: التاسعة مساء.
3: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
2: موجز لأهم الأنباء. طابت أوقاتكم. تم اليوم إطلاق مشروع السلاسل الزراعية المستديمة من أجل الأمن الغذائي، الهادف إلى تعزيز تطوير قطاعي الأعلاف والألبان في ولايات الجندوبة والقيروان والمهدية، وسيتم تنفيذ المشروع في تونس على مدى 3 سنوات بغاية تعزيز فلاحة أكثر استدامة وقدرة على الصمود والشمولية. نظمت غرفة الصناعة والتجارة بالشمال الغربي اليوم يوما إعلاميا بسليان لفائدة باعثي المشاريع للتعريف ببرنامج استثمار من أجل التشغيل، والذي يوفر منحا وتمويلات لفائدة المؤسسات والمبادرات الخاصة القادرة على خلق فرص شغل مستدامة بهدف دعم التوسع والتطوير، وذلك بالشراكة مع وكالة التعاون الألمانية. أكد وزير التربية نور الدين النوري في افتتاح الفرع الأول لمدرسة الفرصة الثانية بباجة اليوم أن هذه المدرسة تعمل بمقاربة تخرج عن مقاربة المدرسة الكلاسيكية لتأهيل الأطفال المنقطعين عن الدراسة وفق مقاربات علمية ونفسية واجتماعية معينة، وهي تهدف إلى إعادة إدماجهم عبر مسالك التكوين أو إدماجهم في المدارس أو في سوق الشغل. أعرب مدير مكتب المغرب العربي للمؤسسة المالية الدولية التابعة لمجموعة البنك العالمي دانيال تينال، الذي يؤدي زيارة عمل إلى تونس حاليا، عن استعداد مؤسسته لمواصلة مساندة تونس في تنفيذ برامجها الإصلاحية وتحقيق أهدافها التنموية. أكد وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر اليوم أن الحل للأزمة الليبية يجب أن يكون ليبيا نابعا من إرادة وتوافق جميع مكونات الشعب الليبي دون إقصاء، وبما يحفظ وحدة ليبيا وسيادتها، وذلك خلال اجتماع آلية دول الجوار الثلاثية بشأن ليبيا المنعقدة بالقاهرة. عالميا، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن طيران كيان الصهيوني شن غارتين على بلدة تبنين بالقرب من المستشفى الحكومي، حيث سجلت أضرار جسيمة. وفي فلسطين، استشهدت مواطنة فلسطينية اليوم إثر إطلاق طائرة مسيرة للاحتلال الصهيوني النار تجاهها وسط قطاع غزة، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية. كما استشهد فلسطينيان 2 وأصيب آخرون اليوم بنيران الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة. نهاية الموجز، نلتقي تمام 10. كالملك حنان.
4: شكرا رفيق. هذا موجز 9 على موجات إذاعة الكاف. نجدوا تحياتنا لكل مستمعينا وين ما كانوا. هذه سهرة الرياضة، وكما ذكرت منذ البداية الليلة حبيت هكا نكون في جنوب الولاية وتحديدا مدينة القلعة الخصبة جردة الجميلة، من خلال بعض اللاعبين اللي كانوا موجودين. خذينا سي زهير الشيخة ويحكي على فترة الثمانينات حتى التسعينات. يلتحق بنا في المباشر سي حمادي زاوش. كما حكي سي زهير، عائلة رياضية بامتياز، وقت اللي الحاج رحموني الله يرحمه يختار لاعب من الجردة باش يكون في مستقبل قصرين، اللي نعرفوا عليه الحاج الله يرحمه ما يختارش اللي يجي، لأنه واحد من الكفاءات التونسية الكبيرة، وكان درب جندوب الرياضية اللي نذكره على الأقل، واحد من المدربين اللي عنده أخلاق كبيرة وعنده دراية بعالم كرة القدم. في الوقت هذيك باش يختار لاعب ويهز مستقبل قصرين إلا يعني فلتة من الفلتات. سي حمادي زاوش، أهلا وسهلا بيك على موجات إذاعة الكيف. الليلة باقة ورد لكل هالأجيال اللي لعبت في هذا الفريق، اللي كل واحد يقول وقتاش تأسس فيهم، شكون يقول راهو في 1919، ثم شكون يقول قبل، ثم شكون بعد. المهم نحن حصرنا ثم لاعبين في السبعينات وفي الستينات وفي الثمانينات وفي التسعينات موجودين في هذا الفريق. سي حمادي، مسيك بالخير ولهنا، مرحبا، أهلا وسهلا بيك أنت على موجات إذاعة الكيف في سهرة الرياضة.
5: لقاء طيب.
4: عايشك يا سيدي، مرحبا، أهلا وسهلا.
5: طيب، عايشك وبركة الله فيك.
4: وبأسماء نسمعوا عليها ونحبوا نعرفوا هالفريق هذا، أنا الأمانة فريق القلعة الخصبة ما عنديش عليه برشا معلومات، هذاك علاش حبيت نجيب زوز ملاعبية بعيد على بعضهم شوية، كل ملاعب يمشي تفكر الجيل اللي قبله. أنا نتصور سي حمادي بعد ما نعاود نرحب بيك اللي خلط على ملاعبية سبقوك شوية في العمر وحتى يعني العائلة يحكيوا عليهم في القلعة الجردة، لأنه أنت عائلة رياضية بامتياز في الوقت هذاك.
5: قدرة الله إن شاء الله.
4: أهلا وسهلا بك.
5: أول حاجة باركوا الأولمبيك الكاف للصعود.
4: شكرا.
5: هذيك كاف الغالي العزيزة بتاعنا باركوا لها إن شاء الله بامتياز ومستقبل طيب إن شاء الله.
4: إن شاء الله.
5: ثاني حاجة الرحم على اللي توفي وكل ما فيهم أمي وبابا، ربي يرحمهم وينعمهم.
4: إن شاء الله ربي يرحم جميع المؤمنين.
5: يعيشك وبارك الله فيك. الرحم على أخوين زملائي كل توفاو، عبد الرحمن شيخاوي من مش الفنان عبد الدبيك
4: ربي يطول في
5: شيخاوي عبد الرحمن داخل الشيخاوي قال توفاو كل ربي
4: مدام الجردة كهو لقب الشيخاوي يعني من الألقاب المعروفة عائلة كبيرة.
5: توفاو ربي يرحمه
4: إن شاء الله ربي يرحمه كل... سي حمادي الوقت هذاك وانت صغير يعني في العمر تاع 8 سنين، الوقت هذاك اللي الطفل يولي الكورة والفوت من الحاجات للوالي يلزمها ما يتزرعوا في شخصيته، الوقت هذاك ثم في محيطك شكون يكور في الجردة؟ ثم ملاعبية أكبر منك في العمر هكا تسمع الحومة يحكيوا عليها ما ذيك راهو كوارجي وإلا بقلة في الوقت هذاك؟
5: احنا مو كان عنا القدر كبير برشا غاد
4: ايه
5: هكا ولا الكوارجين مش نذكرهم أنا
4: ايه؟
5: ونتبع فيهم يعيطوا لي ديما. عندك في خنتريشة هذا معروف بامتياز يقول له زهير أنا أكبر في السن وما يعرفش التاريخ بالجد.
4: ايه زهير هو اكتفى بالفترة اللي توجد فيها
5: ايه؟
4: ويتذكر ملاعبية قبله شوي ايه؟
5: العربي والسعد ربي يرحمه وينعمه من أعز الملاعبية وقت هما كانوا يخرجوا من الثانية انت أحمد بن عمر. هذا تاريخ كبير.
4: لنا فترة سي حمادي يرجعوا
5: هذه في 65-66
4: به يعني ثم شكون سبقوهم نتصور
5: نعم
4: ثم شكون اللي سبقوهم
5: لا هما العربي والسعد هي العربي والسعد عندك صادق جول الجارديان عمره 91-80 ربي طول في انفاسه كان مازال حي كان ميت الله يرحمه عياد القنزوعي خليفة الله يرحمه كوره هو عياد القنزوعي محمد بن عبد الله ابو بكر الشيخاوي هذا من الكبار شوي الاخرين اللي كان هو ذكر حاجه اخرين هذا من الكبار اللي لعبوا في قلعه جرده واحنا نتبعوا ساعتها صغار فهمت والاجيال الاخرى هو انا كورت مع 30 خو تعرف 30 خو ايش معناها
4: لا.
5: كل واحد عنده خوه
4: عائلات يعني
5: معناته 60 واحد
4: 60 واحد يعني كنت قدم وقتها في الجردة كانت حاجة كبيرة
5: نمشي ونقراه في الابتدائي
4: ايه؟
5: استنى وقتاش نخرجوا باش نطيشوا الكرتابل باش نكوروا في الحوم
4: البطح
5: في البطح عنا احنا حومة برجل اذا كان ذكرها هو ولا غيره
4: الحق انت عربي سي زهير لي هاي
5: هاي هاي مقابل الصطاد هي هذيك حومتي انا حومتي أنا والهادي خويا
4: إيه؟
5: على إسكا
4: إيه؟
5: حومتي باسمي أنا ذيك حومة برجل ظهر استنوا في الجمعيات عنا جمعية من الفوقانين دولة الشيخ وجمعية من السوق وجمعية تاع المينا
4: أكبر من دربيات العالم الكل نتصور
5: استنوا فيها بفارغ الصبر باش نكوروا معها
4: إيه؟
5: على شنو عليك زوز فرنك ودور وكذا
4: فيها فلوس الحكاية ذي لعبة
5: ثلاثة دور واربع دور والحكاية كل
4: ايه
5: وتتعدى مقابلات عرق وشجار ومن بعد نرجع خويان كما كنا
4: ما صار شيء
5: كوروا ثم عاد الجمعية واحنا استاد بحلنا يمشي كوروا هاو نعمل ضربة انا في هذيك ونطل على السينيور
4: من البطاح يعينك على الجمعية وصاير
5: ما شنو لا الجمعية هذيك هي اللي أنا يلزم نمشي لها
4: إيه؟
5: أنا والهادي خويا ديما نكورو ثم كذا كذا وشافونا الزونترونور جيبوهم
4: شكون هم الزونترونور وقتها سي حمادي زار
5: هو سي الحبيب هذايا كان تاع باسكيت ورونترونور
4: اش معنى انت على باسكيت؟ يعني كان يريني في الباسكيت؟
5: اي كان يريني في الباسكيت. اي كانت عنا باسكيت غولة.
4: اي
5: قال عشر وريني في السنيور. ومن بعد جاء بن جبرية.
4: بن جبرية انت يعني؟ اي اي اي
5: بن جبرية. اي ومن بعد جاء سيلهاد هويس.
4: اي
5: حصلت عديت على 10 انترونير.
4: كل انترونير شنو خليلك في بصمة هكا؟
5: والله إذا كل انترونير وقت اللي تفرض روحك في اللعب زين يقول لك هذاك تمسوش حمادي والهادي متمسوش الهادي يبغون صوت. أنا ريال سنترال. وإخوتي والأخرين توفيق يتبع مثلا صغير شوية مش كبير برش. وعاد الخوية ريال سنترال زاد
4: يعني تقريبا عيلة كاملة أربعة ما شاء الله كلكم في الجمعية.
5: خمسة من الناس ملاعبي عبد الكريم زاد عبد الكريم زوج من تعفورين عفوات من عزل الملاعبي زاد صغير أصغر واحد هو. وأنا في 78 في الجمعية قلت نمشي نعمل عام الجيش متاعي
4: قص الكورة ونمشي للجيش.
5: لو كورت مع الجيش أنا غادي والهالي ساعتها جاوها نذكر جاوها جماعة من القصرين باش يشريوها
4: الوقت ذيك فين عام سيلهيدي
5: 77
4: عام 77
5: 77
4: القصرين وقتها في الناس
5: لا يسكا الوقت ذيك عبد الرحمن رحموني
4: يريني
5: فيه يذكروا بالخير.
4: كيفاش عرف ثم شكون هكا في الجردة كوارجي ويجيه الحاج باش يتفرج فيه؟
5: هو كان يكور العيد الشريف تاع جريس.
4: اي سي العيد كان فيفي في بالك ولا لا؟ حصة ممتازة حصة ممتازة واكتشفت فيها وقتها لليوم سي العيد موجود في القصرين وعايش في القصرين. اي
5: اي عايش في القصرين حتى هذه خويا عايش في القصرين.
4: اي اي اي اي
5: اي حصل باش ياخذوها باش ياخذوها تسمع اسمع سمعت في جرد الهادي في الاسكا هو كل نورمال مارا من الاول احنا في نبلي بحركا والاسبيرونس من الاول راه غير جرد على الجو غادي
4: اسمعني للدرجه الثقه في روحكم ولا
5: ليه لا لا لا ما فهمش هذايا يتعدى هو يتعدى الكوره ما فهمش الحبيب جبابلي تاع التجروين وكبر كور في بنزرت
4: ايه
5: ما شاء الله بدن وانا زميم شوي يتعدى هو الكوره واحد من
4: زوز لي
5: زوز لي ما يتعديش يا هو يا الكوره حصل
4: مشي سي الهادي للقصري
5: للايسكا خذاوه
4: وقتها برشا فلوس ولا ليه ها
5: هو الوقت هذاك شنو هو 800 ألف 700
4: عباره 80 مليون توا
5: اي هذيك الوقت هذاك توا يمكن مليار
4: والرئيس الجمعيه وقتها
5: زيدي في بنزيد يقولون
4: اي ما عندوش مشكله انه يسيب الهادي يمشي للقصرين
5: لا وقت في الجمعيه هذيك في قلعه جرده لا ما يعطوها طرف فلوس ويمشي على روحه مكهو ما عندوش مشكله اي
4: ومشى الهادي المستقبل
5: القصرين وشرف به القلعه جرده اللي واحد من جوارات يمشي الله يسكا معناتها
4: وقتها راهو القصرين مدرسه كبيره وجابت برشا ملاعبين
5: والهادي فرض روحه باللعب ويسووا فيه المنشار مع ستوبر باهي ودومي ممتاز جدا.
4: وانت شنو احساسك وقتها وقت الهادي مشى وانتم الاربعه بقيتوا في الجرده؟
5: شوف قلعه جرده خرج برشا ملاعبين بصراحه ملاعبين ممتازين كل اما ثم واحد كل واحد باش يمتاز لكن الروح القتاليه والاندفاع والضغط بالراس ويمركي وفهمت وانضباط في كل شيء.
4: العائله وقتها وافقوا سي الهادي انه يمشي للقصرين ولا
5: نعم المرحوم بابو كهوه وافق والوالده باش تمشي علينا ولدي كهوه مستقبله اختاره ربي يوفقه وراضين على كل شيء.
4: في الوقت هذيك يعني في السبعينات
5: الوقت هذاك الوقت 78 77 هذيك
4: وبقيت انت والبقيه نتاع
5: بقيت انا والجوارات الاخرين نكوروا نعطوا في روندمون باهي جمعيه باهيه بالقدا لاباس لاباس الحمد لله يا ربي وراك اللي نقول له ما يعرفش قلعه جرد ما يعرفش حمادي الزوج ما يعرفش قلعه جرد
4: هذا هو سي حمادي بكي شوي سي زهير يعني هو كلام منطقي وانا حتى نذكر في الاسابيع الفارطه في استضافه سي علي الخميلي من المتلوي هو زميلنا اعلامي كتب كتاب على نجم المتلوي من حلم حشاد الى يعني حلم الاحفاد الفرق هذوكم اللي يعيشوا من المناجم وقتها قال انه النجم المتلوي مثلا تاسس 1950، صحيح قبل شويه موجود وقتها مع الاستعمار وكل شيء، اما النجم المتلوي ما بدا يعيش ولليوم نشوفوه عايش وشد صحيح في الرابطه الاولى لانه راه المنجم. سي زهير بكري كان يحكي لي انه المنجم كان معايش جرده كامله في المجالات الكل ومنها الرياض.
5: صحيح، ومنها انا عطيني اعوذ بالله من كلمتين، انا عطيني نادي شباب كامل. الوحيد قالوا لي هاو نادي الشباب، وكنت لتو نستثمروا وناخذوا ونكتبوا وكذا. انا فرطت في كل شيء ومشيت للعاصمه. الوقت ذاك المناجم يعطوا فينا في تفتوفه صغيره
4: لكن معايشه.
5: لكن معايش مش بالنسبه لنا جوارات، بالنسبه لنا احنا جوارات، اما المنجم كان هاز قلعة جردة وهاز فلوس كبيرة كبيرة برش.
4: اي
5: فرطوا فيه ربي يهديهم وكاو.
4: ذم المدن اللي يعيشوا من المناجم يعني، وكانوا عرفوا وقتها تطور كبير. انت وقت تشوف المتلوي رديه في جريسة، القلعة الجردة، كل شيء
5: أم
4: العرايس، تحسها من ناس قارين مثقفين معشرين برشا ناس من تونس وحتى من خارج تونس، تحس حتى طبيعتهم قريبة للتوينسة برشا، وناس عارفين وعايشين
5: جردة اسمها بل جردة اسمه قبل بيتي باري
4: كيما جريس
5: بالضبط.
4: ايه.
5: عنا يكونوا ما نقول الناس ما عندهاش الحليب وما عندهاش اللحم وما عندهاش النسلي وما عنده، قلعة جردة يجيبوا لها كل شيء
4: خاطر المنجم موجود.
5: المنجم موجود ناخذ بطلوق ما غادي بكرنيات.
4: والناس تشري والناس عايشة والناس عايشة بالجديد.
5: ماركانتية
4: هذه هي الكلمة.
5: اي ماركانتية بيتم معني الكلمة. وبياتنا هي الحم والمصروف حكاية فارغة، احنا 11 في العائلة وعيشنا ولاباس والحمد لله، 4 بنات و6 اولاد
4: ما شاء الله،
5: وانا وباب ومتونا توفوا زوز
4: ربي يرحم، وهذا عايشين يعني كيف كم عائلات اخرين الوقت هذيك الناس في المنجم.
5: نفس الحكاية. ايه. كل واحد جاي 9 7 8 7. اي نعم يكوروا كل كيف
4: بيه. حماد المسيرة نتاعك يعني في السبعينات لعبت في الصنف الأكبر، أنا من جمعية الشمال الغربي اللي بقولك لليوم في الذاكرة، الدربيات كما سألت زهير.
5: الجمعية
4: الكبيرة
5: في 60 معتمدية.
4: 60 ذيك علاش أنا بك سألت زهير، نسمع في تيلة رياضية نجم غاردي ما القعفور
5: أول سمي لك أول سمي لك من مجاز الباب الكستور للتبرسل للكريم للروحي.
4: ايه
5: العروس قعفور الفحص الدهمان جريس تالا تجروين نمشوا للوادي مليز غير ديماو جندوبه قبل مع ابو سالم اسمها الاخرى احلى وادي مليز
4: غير ديما
5: غير ديماو اللي ذكرناها والروحية وما تبعها سليانة مكثر مع بازوكا، كنت عارف تسمع بازوكا
4: نادي مكثر. ايه
5: نادي مكثر عنده واحد اسمه بازوكا
4: سي جميل،
5: ما عنده وقت شو الكوري يعني يطير عنه
4: نجم النجوم ذيك الموجودين في الشمال الغربي في نادي مكثر.
5: ايه خرجت جولات بهيد حصير الهادي مشى على ليسكا وترينا غادي وانا بحذيه سم ونطلع عليه وحمار يتفضل خوك، وحبيت نتكور لكن الجيش قلت نختار الجيش
4: هذا هو
5: الرضي ميمتي خاطر غيري ما عداش الجيش. انا عادي
4: سي حماد نستسمحك ونستسمح السيد المستمعين، نرفعوا اذين صلاه العشاء ونواصلوا هذا الحوار الشيق مع سي حماد الزاوش اللاعب السابق لنادي كره قدم بالقلعه الخصب.
6: مستمعينا الكرام، حان الان موعد اذان صلاه العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
7: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: تقبل الله صلاة الجميع. هذا أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الكيف وما جاورها. رجعين ضيفنا الثاني عائلة رياضية كما كنت أتبع قبل لذين عائلتي حمادي الزاوج تبارك الله ما شاء الله. في الوقت هذيك ثم شكون اللي يمشي لمستقبل القصرين، مستقبل القصرين في الوقت هذيك يعني بأسماء واللي نعرفوها الكل، ينتدب سي الهدي الزاوج من فريق نادي كرة قدم بالقلعة الخصبة. سي حمادي قبل لذين كان يحكي على الفرق الشمال الغربي ومش الشمال الغربي بارك، وقت نوصلوا الفحص ونوصلوا الجهات أخرين تيلا، اليوم اللي غالب التقسيم انا حسيته ظلم برشا فرق وخلى حتى المستوى الفني كما حكيت مع سي زهير ما يكونش يعني كما على الاقل يزم يكون هكا ولا ليه سي حمادي؟
1: هكا هو صحيح صحيح.
0: هل التقسيم وهل العدد المحدود وهل تحسهم بطولات مصغرين؟ اليوم وقت اللي نسمعك انت تحكي على 60 ملعب مشيت له، على الجمعيات اللي لعبتوا معها في الوقت هذاك في فتره السبعينات، يعني هذاك علاش اليوم نحكيوا عم لاعبيه خلوا اسامي في الفرق نتاعهم
1: بطبيعه الحال ولو ان البطاحي نقصت.
0: شنو نقصت؟ نقصت اندثرت اصلا،
1: اندثرت جمله كلها بني وكذا كذا. كي نمشوا احنا البارتيات في الشمال الغربي وضرب جوجل فيستير يبمبوا عليك روحك في موقع اختر الصفي ونهبطوا نلعبوا ونعطوا روندمون
0: ويحضر الجمهور. سي حمادي في الوقت هذاك في الأقسام هذوكم ثم فرق عندها جمهورها وقت تمشي تحس اللي
1: بالطبيعة ثم جمهور في كل معتمدية ثم جمهور مرشنو تدهماني مصلي على النبي الروحية كيف كيف بعرادة شريصة بوعوان جات الباب تبرسق الأخرى شريصة واد مليز بعرادة معناتها الفحص معناتها تروح ما تروحش معناتها تخاف.
0: وكانت الملاعب كلها ملاعب صلبة يعني ما ثمش ملعب معشب
1: لا ملاعب صلبة لا
0: ما ثمش
1: لا كلها ما ثمش وفترة بالحديث وكان عن نسيب نخوص الحسني ما تعرف هو بو صبري بو عزيز
0: هي
1: العيف الله يرحمه ينعمه ورين الجمعية وعطاه روندمون برشا حتى وكور قبلي برشا زاد هو خو حسني ونكتب انه كت اللي ثم يعني في يعني العلاوي في الكيل كان شاد الرابطه قبل اي هذا سي حسني يعرفه وكان مدرس مدير مدرسه وقت اللي نخسروا واللي يحس بشويه ظلم غدوه نمشي نشكي شي علي العلاوي غدوه نهبط
0: للكيف
1: غدوه نهبط للكيف وتشوفوا شنو نعمل وتشوفوا شنو ندني وكذا وكيك انا ما فهم شيء.
0: هو الوالد يعني من العائله سي حمادي اللي نعرفه
1: شكون
0: يعني صبري ابو عزيز من العائله
1: مو اي ولد اختي
0: ريت كيف عرفت الخيوط يعني جمعتها وعرفت اللي صبري فيصل سي حمادي سي ليدي ذو مرام كلهم عائله واحده اي
1: والله العظيم لا صار تو وانا 50 خرجت 40 سنه خرجت ولا 45 سنه خرجت من تونس من قلعه جرد
0: من القلعة
1: لا ولا صارت ما بيناتنا عرق ولا مشاكل غلطه واحده انا ما غلطتش ثم واحد صغير ان شاء الله يسمحني يسمع ما يسمعنيش تو صعيب شوي هو اسمه حسين غلطت في الجيمتر عطاه بيلانتي مشيت على وجهه وكهه فهمتني أما نحبك الاندفاع البدني نحب رجولية في الكرة وثم نقطة أخرى هذه وقت بعد ما مشى لايسكا ولا يلعب في شركة النقل هذه ولا يلعب في شركة النقل الله في الثمانينات 87-86 جاء ولينا مع شركة النقل احنا جات شركة النقل لتونس القلعة جرد واسمع في جرد القلب تعال الهادي مش يلعبوا ضد حمادي حمادي مش يلعبوا ضد الهادي مش يلعبوا ضد بعضهم
0: وصار شنو جرى
1: والهادي قبري عليه برشا ابن سونتر قوي تاك تاك جا كونتاكت بيني وبينه كسر له خشب نضربوا على نطلع براسي نضربه كسر له
0: خشب اول مره لعب ضدك هو
1: اول مره العبهم وبابا يتفرج الله يرحم.
0: اش كان موقفه الوالد؟
1: اخوك لا كذا اخوك علاش تضرب في اخوك؟
0: كل واحد عنده دربه هكا هو.
1: يعطيك الصحه.
0: وقت تكون عائله رياضيه نحن تو لانه نحن نعرف مثلا فيصل ولد اختك صبري الوقت هذاك وانتوما يعني تقريبا انتوما كنتوا القاتله الاولى اللي هزت العائله كامله كسوا من جهه الام ولا من جهه البو لنادي كره قدم في القلعه الخصبه. ايه كيفاش تعيشوا وقتها؟ نعرفش الاجواء وقتها داخل العائله كيفاش، لانه عائله فيها خمسه كورجيه ما شاء الله يلزم
1: على بعضها كل سبت واحد قبل جمعيه رامي كذا اي حاجه شكبه نفدلكوا مع بعضنا نشوفوا الصبر يتفرج خل حماد يلعب اليوم شوك الشيء يلعب هو حتى يرجع كيفي انا حتى صبر قبل
0: ايه
1: عاطي كيف كوارج كبيره اخواتي الصغار كيف يشوفوا الهادي يشوفوا حماد يشوفوا جات الاولاد الاخرين عندنا برشا عندنا سليمان بن زبط يذكروا بالخير كوارج كبيره اري سنترال سليمان بن زبط
0: يعني تورثتوا الحب لنادي كره قدم بالقلعه الخصبه الناس الكل لازمها تحط سيق في الملعب هذيك.
1: وي نروحوا معروف الحمد لله خلينا نعرف طيب
0: الحمد لله
1: قمنا بالواجب واكثر من الواجب
0: اليوم بعد هالسنين هذه الكل سي حماد اليوم في 2026 تحكي كأنهم حاجاتك في ذاكرتك في جزء من حياتك نحسك فرحان بصبري فرحان بفيصل تحس ان العائله يعني خلت حاجه للمدينه وللجهه وللناس اللي موجودين في الجرده.
1: بربي ورضاية الوالدين الحمد لله. انا كي نقلت لتونس انا خدمت 8 وزارات في تونس. في وزارة التجارة.
0: اسمعني فيصل رحالة نتاع أكثر من 30 فريق وأنت رحالة نتاع 8 وزارات.
1: أنا وإذا كان مش 10 ولا 12 وزارة الصناعة وزارة التجارة وزارة التعليم العالي في صفات قفصة والقرب شيميك. نقلت للسبيك خدمت في حلف القصرين كل مع المسؤولين والحمد لله خلص عرف طيب سوى مع المسؤولين ولا مع الصغار الكل. والتو الوزراء تدخل لهم والحمد لله عارف طيب.
0: هذا يدخل في الكاركتير الكوارجي اللي تربى يعني بديسبلين معينه خاطر كوارجي يعني لازمك انت تكون نموذج وقتها مشيت في شخصيتك الحكايه مشيت في هذاك علاش اليوم تحكي لي على تبارك الله يعني وزاره الكل والناس كلها يعرفوك في تونس.
1: الحمد لله اسمع حتى في الوزارات راه نسمى سبورت راه يلعب معاه. برشنا
0: ميل. ميل. أي سيد الناس اللي يسمعوا فيك في الجردة توا يوصلوا فيا ميساجات توا ثم برشا الناس يسلموا عليك ويتبعوا فيك.
1: نحب قلعة شرق قلبي لك روحي صراحة.
0: عندك مدة ما جيش للجردة ولا؟
1: لا نجي نجي قلعة شرق.
0: برافو.
1: هذيك توا دموع أنا في عيني قلعة شرق أمي وبابا أخواتي مليكة فاطمة دليلة الهادي توفيق عبد الكريم كل منيا واخواتي كل اخواتي الاولاد كل اسمع اولاد الشيخ اولاد خلف اولاد مغالب كل شيء ما هذه دار نعرفها واحده واصحابي كل كنساء كل اولاد كل رجال كل بنات كل
0: عائله
1: ندخل اي دار.
0: يا سيدي فرحان اني سمعت صوتك اليوم
1: وسامحوني
0: كان قصرت شوية مع الفريق هذا لأنه اليوم هكا بديت نعرف الفريق نادي كرة قدم بالقلعة الخصبة رب ثم ناس لعبت ثم ناس مشيت الفريق أخرين اليوم الفريق لأنه نحن ممكن اليوم نعرف فيصل نعرف صبري ثم ناس أخرين اكتشفناهم اليوم وثم أسامي ذكرتها منتي سي حمادي وذكرهم سي زهير ما شاء الله يعني فريق عنده أجيال وعنده مدربين عديوا به وعنده هيئات واستفاد من المنجم استفادة كبيرة جدا صغيرات في العمر هذيك نتاع 8 و9 سنين يلبسوا احسن لبسه يقروا احسن قرايه عايشين احسن عيشه
1: والتربيه
0: والاخلاق هذوكم من الحصيل الحاصل اجتماعيا الجردة يعني بوجود المنجم كانت عايشه من احسن المعتمديات في الكيف وانجبت هالجيل هذا الكل اللي منهم سي حمادي اللي نحييك شكرا ليك على قبولك.
1: معلومه واحده اخرى
0: تفضلي
1: الله يرحم عم فاروق فما نكتة أخرى
0: ايه؟
1: ونحن أنا متقيم مع جندوبة
0: ايه؟
1: وهو في الدنيا بيردة فلس وهو وراي قوه وراي قرديان قيامة القرديان خرج بالشوط يذكر يا أخي بعديس والكرة داخل الفيلي يجي عم فاروق الله يرحمه يجري بالشبك رجل كبير يكون في الوقت ذاك 77-80 وينحي يخرج الكرة بالشبك
0: في الوقت ذاك
1: تحسب الموت أما يخرجه هو عم فاروق
0: ما يقبلش الخسارة كهو
1: ما يقبلش الخسارة
0: كهو يعني سي حمادي شكرا ليك تحية ليك على قبولك دعوتنا اليوم هكا مناسبة باش نتعرف على خوي الباهي تحية للعائلة الكل شكرا لحضورك معنا ومن خلالك تحية لكل مستمعينا في القلعة الجردة هذه المدينة الجميلة في جنوب ولاية الكيف شكرا ليك سي حمادي يعطيك صح
1: يعيشك وبارك الله إن شاء الله لك زينة
0: شكرا ليك 9:33 إنه قلت الليلة بشمشي جنوب ولاية الكيف نعيشكم ذكريات مع لاعبين من نادي كرة قدم بالقلعة الخصبة اكتشفنا برشا حاجات على هالفريق وعلى المدينة بشمشي المكثر زيدة لأنه مقابلات الأيام هذوما نتاع ربع نهائي كأس تونس في تدوينة لي صاحبي التومي قال فريق نادي مكثر كان من الفرق الموجودة في الشمال الغربي ولعبت أدوار ربع النهائية في أكثر من مناسبة صاحبي التومي المراقب تابع للرابطة الوطنية لكرة القدم يراقب مقابلات الرابطة الثالثة حضر في ملاعب تقريبا الكل يعرف جمعيات الكل اليوم بعد نهاية الموسم هذا نرجع باش نحييه تحية خاصة للأمانة ما كانش برشا إشكاليات الموسم هذا على عكس المواسم اللي فاتت زادة خليني نكون صريحة أكثر ما كانش ثم حوار كبير مثلا وتنافس كبير حتى نشوفوا مقابلات هكا تستدعي يعني التحضير الكبير لأنه ثم منافسين تقريبا الحوار كان أولمبيك الكيف انفرد بالصدارة منذ جولات كان مستقبل محمدية بعد تراجعت نتائج وبرشا فريق الفحص كيف كيف ما كانش الفريق اللي يكون منافس كبير مع تحية وبرافو لفريق ثاني من ولاية الكيف هو نادي الدهماني على إمكانياته على حدوده الفريق عمل موسم متميز جدا لو بدأ تحضيراته لو انطلق في تحضيراته في الوقت المناسب لو كانت انتدابات كبيرة ممكن كنا نشوف حوار كبير بينه وبين فريق أولمبيك الكيف غير هذا للأمانة يعني بقية الفرق مستوى متقارب جدا وفنيا نقول الموسم هذا ما كانش كبير برش هذا رأيي من خلال المقابلات من خلال ما نتبع الرابطة هذه لسنوات الموسم الفارط كان موسم فنيا أقوى بكثير اللي قبله كيف كيف اللي سعد فيه مستقبل القصرين وبعث بوحجلة وكان فيه أولمبيك الكيف منافس قوي وقريب جدا للصعود عم صاحبي توافقني الرأي ولا لا ممكن لو أنت رأيك يعني فيه برشا صواب وأنت والكوارجي وأنت المراقب مرحبا بيك
2: عيشك مرحبا بامتحانين الباهية
0: عيشك مرحبا بيك
2: تحية لذاعة الكاف
0: شكرا
2: تحية لأهلي في الكاف
0: عيشك مرحبا بيك
2: والله نتكلم وفرحان بصعود أولمبيك الكاف هذا الفريق العريق
0: شكرا
2: هذا
0: على المشاعر
2: بكل صراحة أنا نشاطك الرأي الأولمبيك الكاف السنة كان متميز بعيد كل البعد فنيا وإداريا وعلى جميع المستويات على الفرق الأخرى أنا سامحيني تصحيح واني مش نرجع بالنسبة لزاوش راي اول رابطه كانت في الكيف رئيسها سي رضا بالمشري الله يرحمه
0: الله يرحمه اي
2: ولانه الرابطه كانت تابعه جندوبه كان فيها سي علي العلاوي الله
0: يرحمه ممكن هو الخلط شويه
2: اي سي علي العلاوي
0: سي علي العلاوي رئيس كبير زاده في جندوبه
2: سي علي العلاوي وسي زين العشي الله يرحمه
0: الله يرحمه
2: ناس كبار ناس عظام ناس ما شو نقول لك معناها مسؤولين كاريزما والدراية القانونية والرياضيين ويحبوا بلدانهم ويحبوا الشمال الغربي ويحبوا على كل.
0: وكنت على ما كان يحكي سي حمادي ولا قبله سي زهير، يعني برشا فرق مصاحبي اليوم وقت نسمعهم يحكوا على تيلا. تيلا اليوم في وقت اللي كانت يعني موجودة في رابطة أخرى، ود مليز غردي ما في رابطة أخرى، فرق الشمال الغربي في رابطة الكيف، وقتها كانوا موجودين مع بعضهم.
2: تيلا علالة بريدي
0: ايه؟
2: غردي ما تلقيش كيف وتو في الناسيونال بشوى سي علالة المربي فاضل وجهل التحية. تيلا كانت عندها حتى انتدابات، كان عندها ملاعب يبغون سونتر اسمه بوبي جزائري يلعب معاه، كان عندها شحم والمدرس ملاعبية كبار. وانا قابلتهم درنيرمون باتصال بسي علالة مربي معلم كيفي، هو ربي طول في عمره ربي
0: مشال.
2: ناس كانت اخلاق ولعب عاد مكثر عام 79 قلنا كي نربحوا تيلا رانا نطلع. ربحنا تيلا في تيلا دي زيرو، جتنا المكثر عدلتنا زيرو زيرو، معناها ربحنا الماتش الاخراني وقتها باش مشينا وقتها البراج احنا بوسيل. تيلا تيلا تيلا فريق كبير، فريق عريق، فريق عريق فعلا. انا شاهدته عم نول، تيلا عم نول كانت من المراهنين على الصعود.
0: ذيك علاش عم صاحبي انا سالتك يعني وما نعرفش هذا راي فنيا، تراجعت برشا الرابطه الثالثه، تراجعت برشا، ماهيش هي نتاع عم نول مثلا، ماهيش هي نتاع قلت عم نول اللي فيها حوار كبير كنت تذكر سرس وبوحجله والكيف والقصرين.
2: سيرس لعب تاع الطلوع كان مش ماتش القصرين في سيرس يخسر فيه تطلعي فنيا مستوى طاح. كل صراحة كل صراحة
0: قريب للمتوسط حتى باش ما نقولش ضعيف.
2: لا لا ضعيف ضعيف كل اسم اسم مش ما نكونوش أنا موضوعي ومش نعاطي فيه في الرياضة في الكورة. الكورة ما فيهاش عاطفة، الكورة فيها عقل.
0: راهو وقت نحكي وهكا رانا ما نمسوا حتى من فريق، اما هذه الملاحظه اللي تبع اللي يعرف الرابطه هذه للامانه يعني
2: مستوى طاح، مستوى على جميع المستويات سامحيني، المستوى الاخلاقي، المستوى الفني، مستوى سامحيني مع كامل احترامي لهم، مستوى التسيير، مستوى المسؤولين، صح المستوى بكل صراحه هذاك كل انعكس. لو انت في بالك تقدم الكوره باش يكون بلاتيران غازوني ارتيفيسيال مش صحيح.
0: لا
2: يلعبوا عزليز راهو الارضيه الصلبه خير من غازون ارتيفيسيال.
0: هذي ما حبوش يفهموها حتى الناس حتى في سلطه الاشراف اللي قروا توا ما ذر ملعب الكيف انه يكون معشب طبيعيا. شنو نقصها المدينه حتى ما يكونش معشب طبيعيا؟ اليوم عندنا ملاعب مجاوره كما جندوبه كما باجه معشب طبيعيا ولباس في احسن حله، تاخذ شويه وقت مي العشب الطبيعي وحده اليوم.
2: انا اقول هو تحمل مسؤوليتي واقول في هذا بكل، انا تو راجل متقاعد عمري 69 سنه معناها هو رياضي ونتبع والحمد لله وعندي تاريخ في الرياضه. بالنسبه للمستوى هذا ما تقدمش، بالنسبه للسياسه الرياضيه في تونس خاطئه وماشيه دون لو موفي سونس بكل صراحة. في الأقسام الكل انت تشوفي في الناسيونال وتشوفي في الديفيزيون 2 وتشوفي في الديفيزيون 3، في الديفيزيون 3 حدث ولا حرج. سيزاوش هو شكاين تم بريمير ديفيزيون دوزيام ديفيزيون تروازيام كاتريام
0: كتب
2: الرابع تو انت بالله تصديق القولك اللي نحب تو التقسيم تو بوسان تمشي لتطاوين
0: اي مثلا
2: في نعطيك مثال على جميع المسائل. تو انت المحمدية في البول تاع كيف تمشي للفريانة وتمشي تقسيم غالب قبل الشمال الغربي. شكون كانت في الشمال الغربي؟ هو كيف كانت في ديفيزيون ناسيونال وجندوبة في ديفيزيون 2 وباجة في ديفيزيون 2. ديفيزيون 2 وقت فتح الواسي وقت في ديفيزيون 2 وجندوبة وقت مختار العياري في ديفيزيون 2 كيف الناسيونال بن ابراهيم والشيحي والمعلم الكبير وحيد الكافي نحييه الأستاذ نحييه. معناها كانت عمالقة في كرة القدم جريسة جريسة فيها الصباحي فيها المشري الله يرحمه أحمد بن بشير محمد صغير مكثر فيها جمال بزوكة فيها محمد طاهر مرزوق فيها لطفي العويتي فيها سعيد بن كاملة فيها بكار لاعبين كبار. كل معناها كل فريق في الشمال الغربي فيه ملاعبيه كبار.
0: وهذا اللي اكتشفته في الحصه هذه
2: ما هاتش انت كيف انا نحكي لك بنتي من كانت الفرق كان الفريق القومي. انا مشيت في السيليكسيون ريجيونال مع كمال بن ابراهيم ومع فتح الواسطي ومع سي اللي توفى اخيرا لغي الزوار تاع سيليانا وفي الكاتب العام تاع سياسه مذكر اسميهم مرات ننساهم. معناها كان على مستوى جهوي بلا بن ابراهيم مين مشى من السيليكسيون ريجيونال. فتح الواسطي مره سي محمد العيار يسال فيه قال له شكون الفريق اللي يستحقك؟ قال له مكس. هذه مكس جاب تاع مالخ تاع ملعبي كيف جريسة الدهماني كانت بكسور كان معناها شيء كبير. راهو كولوم فيرتيبرال تاع الكوره في تونس في الشمال الغربي والسباس بمغادي وقفصة والمتلوي.
0: اسمعني وقت الهرم تقلب مشيت الكوره على روحها في تونس.
2: انا نحكي لك حكايه بنتي حنان سامحيني تما فرق تو في الناسيونال على في الناسيونال وقت اللي هي مكسر والكيف وجندو مكسر وسليانا موجودين. هما مش موجودين
0: كان اصلا هي
2: ديربي كيف لي بافريكان والاسبيرانس وكان منزل بورقيبه وبنزرت فهمتي والجريسة والكيف والرالوي وكليم ساكسيان ومكسر وسليان. هذا ما دربيات في الجمهورية.
0: هذا ما دربيات تونس الكل.
2: ايه. ما مش الكل جت انباعت وهي ولت وطلعت للناسيونال وعملت وكذا ولا وريت وتبدلت الخريطة الكروية في البلاد. ايه.
0: تبدلت.
2: معناها على جميع النواحي. فهمتي؟ على جميع النواحي. القروان اللي هي منبع تاع ملعبي. القروان راهي تاريخ القروان. وانا نقول لك
0: مدرسة كبيرة عم صح ملي نحن صغار القروان حاجة اخرى
2: يعني. في حفوز وفي السبيخة ولا بروفوني ثم واحد مسعودي او في قطر كابو جنسون والجنسية القطرية من حفوز والحاجب وزيت منجم تاع ملعبية منجم تاع ملعبية مش واقع استغلال انا نحكي لك من المسؤولين. انا تمرنت مع النادي الافريقي عام اللي طلعنا ديفيزيون دو نقرا في الدروا يعني نقرا في كليه الحقوق في تونس. هزني سي مراد حمزه وقتها سي عزوز لاسلم الله يرحمه هو رئيس النادي وزير الاقتصاد. تعرفي والله صدقيني في نص نهار قال لي ياكل ديك سكروت على التوش ويظل حاضر
0: رئيس الجمعيه
2: عزوز لاسلم وقت النادي الافريقي وقت اندري ناجي الله يرحمه. اندري ناجي مش وقت الملاعبيه الكبار بياري وتخلصي وكمال الشبري والشرقي ومصر الخويني وملعبية دو كلاس ملعبية معناها كبار ما تلقاش كيفهم تو حتى في البدنات انت في الفيزيونومي تاع الملاعبي تم ملعبية تو في كل تلكي وكل تنظر في الشيشة كي يقول سي زاوة سي زهير وناس لاهي في الناس ما تقدموش هكاك ما تقدموش. الجمعيات راهي كانت مدارس تربوي راهو اللي يدخل الجمعية. انا نحكي لك بروفيسوراليزم في مكسر مش نسكنتك على مكسر مكسر الدكتور العيفة ان شاء الله ربي يطور فيها انفاسه معناها كون جمعية يقول راني نحب نكون اي كلاب معناها نادي خذا العبرة من نادي الافريقي جابوا مرات حمزة وجاب معناها انت تعرفي مواطن من برا يشوف ملاعبي كيف في سيجاروة يعلمهم 5000 فرنك كنا ناخذ كريم قديش 10000 و15 دينار
0: نص شهري يمشط
2: ايه وياخذوا في شهريه ملاعبيه بروفيسيونيل حتى مش ميخدموا البلديه تعطي فيها 90000 بروفيسيونيل تويك معناها
0: تصور انت الوقت هذاك
2: فهمتي انا وقت نخدم معلم ناخذ 130000 فهمتي معناها تشوفي الجمعيات كانت معناها تعترضي تو تشوفي مستوى الاخلاقي. انا نمشي ونشوف ما والله قلبي يوجعني.
0: ايه ذيك علاش انا حبيت اليوم بعيون المراقب مراقب المقابلات خاطر وقتها تفرق على الملاعب على كاريرك كلاعب. اليوم مراقب وانت تشوف وعديت جزء من حياتك في التيرانات اليوم بعين المراقب بدلوا برشا حاجات
2: للمسؤولين كانوا هك لو انت تشوفي مساكن قطع نظر على الاخطاء التحكيميه كان كل شيء. انا نحيي فيكم موضوعي الاعلام الرياضي نتاع اذاعه الكيف ما افسد وما زاد الطين بله في الجمهوريه التونسيه وافسد الكوره هو الاعلام الرياضي على البلاتوات
0: بين الماجوره والمنتميه واللي بالحق
2: الاشكاليه في البلاد ولا اشكاليه الاربيتر ما قبلش نيه اني تجيبي سيما معناها فرجه تتفرجي يورجيو مش يورجيو تتقص نهار لحد في الليل نهار الاثنين
0: توفل
2: توا تبقى تتلقلك وتعاود وناس تسب وناس تعاير وهذه يحب الجمعية هذه الموضوعية الكريديبيلي كاينة فهمتش المسؤول لازم يكون كريديبل قطع نظر بانتماء وقطع نظر على كل شيء. أنا حبيت نحكي لك المستويات بكل صراحة أنا ماشيين في نفق كبير وما تخليش الرأي أنا أقولها ولا أخاف في الحق لومة لا راه الأخلاق في الملاعب نتاعنا المسؤولين نتاعنا المدربين نتاعنا المدربين معناها يزم يغيروا من عقلياتهم عقلياتهم التشفي عقلياتهم معناها يظلوا يصيدوا في بعضهم العقليات معناها ما خمش. أنا أدعو الجامعة وأدعو وزارة الشباب معناها إصدار قانون أن كل جمعية ما عندهاش حق أكثر من دوز أونترنور في الحال وممكن أونترنور واحد لأنه كل استمرارية هذيك
0: موضوع كبير هذيك
2: قبل السيدة حنان قبل الممرن كي يجي يقعد عام تو الناس كل وقت لو جا النتيجة الناس كل تجي في الملاعبية وين التكوين؟
0: تو شكون اللي عاملين رقم قياسي أصلا في التغييرات؟
2: وما ثم حتى ملاعبية طالعين وما ثم حتى وين؟ كيف كان الكولون في التيران تاعها؟ خاطي أنا ضد هالنظرية هذه ومنقول ولاد بنات يقروا غادي يقروا مكثر ولادها مكثر عمرها ما جابت انتدابات قبل تو تجيب 12 و13 ملاعبي
0: وقتها ما عملنا شيء. سمعت بكري عم صاحبي نعرف اللي كنت تبع فينا وقت اللي يحكي لك سمحني عم صاحبي في السبعينات وفي البداية السبعينات يحكي لك انه الهيئات المديرة في القلعة الجردة تخدم على الشبان اي كلهم مربين يخدموا على الصغيرات كيف ليه ويحكي لك على امتيازات وغير هي
2: انا لعبت في مكتب اللي كنت فوتبول من عام 67 خلنا يكون فوتبول وبعد مين وبعد احنا في الكادي ان والكادي دو الكادي ان نعملوا انجاجمون في تونس نلعبوا مع الاسبيرونس ونلعبوا مع الكلوب ونلعبوا مع معناها مع جماعه الناسيونال كونها ما كيفاش كونت يا جمال كيفاش كونوا الملاعبي وكيفاش معناها تحسنوا الملاعبي بك الانجاجمون هذاك من الكادي ديجا طلع سينيور ديريك اللي ماكر حبيت فماكر سامحيني على شويه معناها الذاتيه
0: لا مسيج
2: جمعية مكسر جمعية عريق راهو فريق القرن تو برشا ناس تبيها وهاو هانو عضو سامحيني مع كامل الجامعة وتصوير وطلع شيء وهاو تاريخ مكسر لعبت أربع أدوار معناها رباعية الأولانية مع أول ماتش
0: تذكرها مع صاحبي
2: عبنزار ربع كاس لعبناه هنا في مكسر وتعدلنا واحد واحد مع خالد الجاسمي والباراكي هذاك وسسمو والمحواشي وغازي الإمام ضربيت شدنا في علي بناس ربي فيه في علي بناس شدنا في محدي الوتاني جيز دتوش ومحمد صالح بلاغة هو جزين جيز دتوش وتعادلنا واحد واحد عودنا الماتش في بنزرت نهار الخميس نتذكرها نهار الخميس كسرنا واحد ليش شدنا في علي بناس نفس نهار لحد عنا ماتش اوفيسيال مع شامبيونان مع السيوتي في السيوتي بمحدي علي الكعبي بالمساكني بنجي الباهي مبكر زيتون ربحناها واحد بلاش الملاسين وروحت مكسر لعب اربع دور الربع النهائي الاول مع بنزرت الربع النهائي الثاني مع الترجي جتنا الترجي مكسر خسرنا واحد بلاش وقت سليم شيبو فهمتي وكان جاء ثم فار وقتها انا ربعين احنا تو فهمتي ولعبنا مع الساتيليجي راني فان اندري ناجي وقتها الركباوي والهرجال لا في مكسر وخسرنا واحده بلاش ولعبنا مع النادي الافريقي في مكسر عام قبل الثوره اللي نسميها قبل الفوضى معناها بحكايه عام وقتها مكسر وقتها زهير زهير وقتها سي كمال يدير هو رئيس النادي الافريقي وكاوسي بن شيخه طالع بعثك التصوير
0: دي الليله دي كان ذكرها
2: هاي وسي بن شيخه هو المدرب نتاع النادي الافريقي ناس تتوجه هذه اولمبيك الكاف والله يا حنان والله انا ناجي الله يرحمه كان وقت الماتش كيف مع النادي الافريقي يقرا له 1000 حساب
0: بالطبيعه
2: يقول لهم الكاف راهي اسهل جميع نربح كيف نخسر هذا الشامبيونات بالفرنس بطارق وبتنين مع شكون كانت تخسر مع كيف الكيف في بنجيلين هذا تاريخ نعطيولي كان وصل إبراهيم الشيخ وصل في وحيد وصل طول الانترنور غارديانات ولا طا تقييم الاداء ولا طلع سنين باسم نقصروا في الاولى ما كان شيء شيء مثلا شيء مثلا بل الممرن هو اللي يقوم كل شيء قوم كل شيء باهي معناها تقدمنا امور علميه وامور كذا وتويك انت لي زونترنور كل اللي كانوا من عادي سامحيني مع كامل احترامي لهم الجهال سامحيني ما عرفوش يكتبوا ما عرفوش خاطر العبد في ليكيب ناسيونال ولا العبد مع الترجي ولا العبد مع ليكيب هذيك يمشي يهزوهم جمعه من زمان وجمعتين وهاو يجيهم منظر الكبير وجيهم الاخر يقريهم كل شيء يعطي شهاده كاف ا وكاف بي وكاف هكا يعقل هذا ما يقولش هذا معناها وبالذات مش تظهر الكره التونسيه صادقين شوفي المغرب شوفي الجزائر شوفي هاي ليبيا ليبيا تو تشوفي ليبيا ليبيا اللي الناس حقيقتها تو تشوفها ليبيا شوفي هاي اللاعبين بدات تطلع في اللاعبين ومازال شوفي تو نحن افريقيا نحن نضحكوا عليهم وتقدموا علينا بعد علينا اشواط كبير السعوديه اللي تحكي على الطاحي انا مشيت للسعوديه من زيوري بركه لواحد من السعوديه في مكه شوفي الطاحي وتشوفي الناس تكون شيء دوخ
0: ليه تقدم الدوري سواء المحترفين ولا الثاني ولا حاجه اخرى انت عم تحكي بحضور الجماهير ولا الاعلام زاده اي
2: في مراد حمزه وقت اللي رانا العملول في مكسر عام 81 شارك اتحاد جدا فيه كريستيانو رونالدو اي حب يهز محمد طاهر مرزوق تاع مكسر حب يهز اتحاد جدا والدكتور نايف ما حبش يسيبه جمال بازوكا اللي احسن حمام نوح حبت عليه
0: اي تذكر في حصته وقت احكي لي على
2: اي استاذ حبت عليه وقت الدكتور العيفة يا ربي يشفيه شد 23 سنه الجمعيه عام 23 سنه شوفي عام 23 ديفيزيون 2 عام 79 طلعنا ب 23 مليون اذا شوينا بريم بلاكسيسيون 50,000
0: هكا هو
2: حبوا بلادنا حبوا جمعيتنا وتقدمت الكوره وعندنا المينيم 1 والمينيم 2 وتكوين وكانت السنيور تمشي معها الجينيور نلعب في كابون ونمشوا لبي خلاد ونمشوا لجرومباليا ونمشوا لمنزل بوزلفة وقتها معها فاهم هذاك ومعها ونربحوهم ونروح وكنا نعمل استاجات نادي مكثر كان متقدم على عصره يعمل استاجات في الصيف وجيب دي بون زونترينور وحكيتك عليهم لي زونترينور اللي مرهم مكثر وجو وخلقت ملاعبين وخلقت جيل كبير كبير تول مع الناس انت كي ترجع جمعيه مكه ما تلقيش ثلاثه اربعه من معناها من مكه
0: وهذا راهو عم صاحبي دونك مانيش نخدموا على الصغيرات وهما اخر اهتمامات الهيئات المديره مش تبقوا ديما هكاك
2: ما سمح حاجه انت شوفيه تدخل الاولياء

0: كانت في الجمعيات، وانت تعرفي مسلي اسلي الاستاذ وحيد كافي، مسلي بن ابراهيم، مسلي الناس كل سلام بدم، مسلي الاستاذ جلال بن جيلاني، كلها اطارات تو تو خرجوا عنها، كانت كلها اطارات كلها، وكانت معناها رجال ويخدموا معناها وقروا وناس مثقفه وناس. احنا كنا قبل مستحيل ممرن ولا الجمعيه يقول لك الحكم هذاك راهو دوزيام جوار ضدك، يتكلم الحكم يتخطى، واللي يتكلم اللي يقول حلقة تو اليوم تدخلي تدخلي في التيران تسمع كلمة معناها سبان الجلالة،
1: حدنا برشا مصاحبي على
0: الأخلاق، وأخلاق متدنية بالمسؤولين للاعبين للممرنين، معناها الشيء معناها ينزله الجبين، معناها كيما
1: للأسف
0: مش قد
1: هذاك علاش روينا حكيت من الاول انه تراجع، على الاقل نحكي على الرابطه اللي تراقب مقابلاتها.
0: لا تراجع،
1: تراجع برشا
0: في الشمال الغربي. انا نحكيك على السي ان الدوزيام فول اللي فيها كلام،
1: تراجع برشا المستوى خاصه الموسم هذا.
0: انا نحكيك مثال بسيط، من اول تالا فيهم لعبيره،
1: اي موسم تميز التالا، اي
0: انت تشوف اللاعبين اللي فيه عطلوا مثلا مش تطلعوا كذا في الاخر عام ثلاث اربع ماتشات ولا شيء.
1: انتهى محمديه زاد بدت بالقدا ومن بعد تراجعت الفحص كيف كيف، اي مكثر سليانة
0: مكثر
1: للاسف،
0: كل
1: للاسف
0: مكثر. شوف الفريق العريق معناها نادي مدينة مكسر كانوا فيها دو تيران غزو،
1: إن شاء الله الموسم القادم نشوفوا زادة واحد من فرق شمال غربي اللي يخرج للرابطة الثانية ويصعد للرابطة الثانية.
0: لو خلهم مش عملوه غزو سنتيتيك ويندموا عليه، ويندموا عليه لأنه ما تتقدمش الرياضة دي، ومعناش الوليدات اللي يتمرنوا، وهاي قريب السيزون وإلى غم معناها مشاكل
1: للأسف، مشاكل كبيرة صحيح.
0: ومزال يا مدام حنيا مش يتراجع
1: صحيح،
0: وتذكريني مزال مش يتراجع، لانه المسؤولين على الكره في تونس هم تكنوكرات، هما مش متاع كوره، دخلوا عليها دخول هبطوا عليها هبوط. مادام احنا بالنسبه للرياضه ما ياخذوهاش ناسها، ياخذوها اللي يعرفوا الرياضه والمسؤولين على الرياضه. قبل كانت خيرة، كانت السلطه هي اللي تعين، وكيتعين تعين ناس معناها
1: للاسف. فرحان اللي سمعت صوتك عم صاحبي اليوم، حبيت نحييك تحيه خاصه لانه انت واحد من المراقبين. شكرا لك، عايشك،
0: ونحيي اذاعه الكاف.
1: شكرا لك،
0: انا اسمي فيكم الموضوعيه.
1: شكرا لك،
0: ونسلي ديبيليتي معناها المصداقيه.
1: العفو يا سيدي،
0: نقل الاخبار انت حنان تحبي جمعي، اما وقت التحليل وقت معناها بس المشاكل ولا طرح المشاكل مش كيما انا أدعو من هنا من إذاعة الكاف، أدعو هالبلاطويات هذه، وأدعو سلطة الإشراف مش تعمل حد للبلاطو اللي نشرت العدالة.
1: ولو حان الوقت سيك هو وصلنا لل معاش يتحمل
0: نشرت نشرت العدالة، الفرق بين الجهات بين الشعب، الشعب ولا يكره روحه بعضه وكريتي معناها المشاكل هذه راهو هذا كل من البلاطويات، وهذا كل من فار، وهذا كل من قلة الثقة في التحكيم، وهذا كل من المسؤولين اللي قاعدين معناها يحافظوا على هذا. بارك الله فيك،
1: يعطيك الصحة. شكرا لك صاحبي تو،
0: جميع فرق الشمال الغربي
1: يعيشك، نتمنى
0: لهم النجاح.
1: ربي يفضلك، ربي يفضلك حاج، تحية للعائلة وتحية ليك انت، تحية تقدير واحترام لشخصك صاحبي التومي. شكرا لك، لحظات رفيق يقرأ الأخبار، وبقية سهرة ممتعة على موجات إذاعة الكيف.
2: في ضيافة نجم.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين أنتي وين هي؟
1: تمام العاشرة ليلنا.
2: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
1: موعد النشرة الإخبارية. أسعد الله مساءكم مستمعينا الكرام.

0: تقارب 9 أشهر إضافة إلى مواصلة مرافقة المنتفع سنة كاملة، حيث يتم توجيه المنقطعين في مسارات مختلفة لإنقاذهم وتمكينهم من بناء مستقبل واعد يحمل بصمتهم ليكون مواطنا صالحا وفاعلا ويبني مشروعه ومستقبله. أعلنت المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بجندوبة بالشراكة مع وكالة أحياء التراث والتنمية الثقافية عن إطلاق مسابقة أسرار شمتو الرقمية المخصصة لواحدة من أعرق المواقع الأثرية في تونس وفي العالم، وهو الموقع الأثري بشمتو. وتأتي هذه المبادرة الثقافية لتعريف الشباب والأطفال بالموروث الثقافي والمخزون الأثري للموقع التاريخي بشمتو الذي يمتد ليكون جزء من الهوية اليومية الرقمية. وتهدف التظاهرة المبتكرة إلى اكتشاف أسرار مقاطع الرخام النوميدي وإبراز قيمتها والتعريف بكنوز جندوبة الأثرية عبر المنصات الرقمية والتفاعلية. وتندرج هذه المسابقة ضمن استراتيجية وزارة الشؤون الثقافية لربط التراث بالابتكار الرقمي، حيث تكشف عن تفاصيل وتاريخ المعالم المكتشفة في الموقع من خلال وسائط رقمية تفاعلية ومبتكرة. تم مؤخرا بعث عيادة أسبوعية لمعالجة الإدمان بقسم العيادات الخارجية بالمستشفى الجهوي بجندوبة. المدير الجهوي للصحة بجندوبة الدكتور خليل الغجاتي.
1: برنامج وزاري يتركز كل مرة في ولاية من الولايات هذه ولاية جندوبة، الهدف منها مقاومة الإدمان خاصة بجميع الأعمار، للناس اللي يعرفوا لديتهم مثلا الغالب وقعوا في الفخ هذا متاع الآفات متاع المخدرات والآفات متاع الإدمان الكل حتى من التدخين. معناها نحن عدنا الحق العيادات هذه متاع مقاومة الإدمان في التدخين من قبل، سيعدوك الناس اللي تحب تخرج من الوضعية ذيك وترجع تندمج في المجتمع. يعني المدمن معناها ينزوي، يقوم الانتواء على نفسه، تاخذك الآفة الاجتماعية هذيك يبعد برشا، نجم يخسر حياته يخسر عائلته. نحن الهدف متاعنا هو نساعدوه ونخرجوه من المرحلة هذيك ويرجع يندمج في المجتمع ويرجع للحياة العادية.
0: نفذ عدد من أصحاب الشهادة العليا ممن طالت بطالتهم صباح اليوم أمام مقر ولاية الكاف تحركا جهويا للمطالبة بالتنفيذ العاجل للقانون المتعلق بتسوية وضعياتهم، وطالبوا بالتسريع في إصدار الأوامر الترتيبية وفتح المنصة الخاصة بملف تشغيلهم. عدد منهم يتحدث.
2: طالبوا سيادة الرئيس الجمهورية قيس سعيد بإنصافنا، إنصاف هذه الفئة المهمشة اللي عانت الولايات. نحن في انتظار القرار الرئاسي أو أمر الترتيب والمنصة، طال صبرنا وطال انتظارنا ولم يعد للعمر بقية.
3: ياسر ظلم وياسر تسويف فيما يخص قانون 18-2025 للي طالت بطالتهم، تشغيل والتنفيذ الفوري للقانون الصادر بالرائد الرسمي. حبوا التنفيذ الفوري خاطر تعدوا 6 شهور تو تشغيل انتداب ايميديا.
4: نطالب ونناشد سيادة الرئيس بالتعجيل في المنصة والأوامر الترتيبية. نحن الشباب ضاع عمرنا بين الوعود والتمني، كما قيل هرمنا سيد الرئيس من أجل هذه المنصة التاريخية التي تضمن كرامتنا. سئمنا سيد الرئيس الانتظار والوعود، أنصفنا سيدي الكريم أنصفنا.
0: وطنياً، أكدت وزارة الدفاع الوطني أن الجيش الوطني هو جيش جمهوري قائم على الانضباط ويضطلع بواجب الدفاع عن الوطن واستقلاله ووحدة ترابه في التزام تام بالحياد واحترام لقوانين الدولة والترتيب العسكرية. وقالت الوزارة في بلاغ نصدرته اليوم الخميس أن هذا التأكيد جاء على إثر تواتر محاولات الزج بالمؤسسة العسكرية وبقيادتها في التجاذبات والمزايدات والتشكيك في حيادها واستقلاليتها. وجددت الوزارة التأكيد على أن الجيش الوطني سيظل ملتزما بعقيدته العسكرية وسيواصل أفراده العمل في كنف الروح الوطنية ونكران الذات والتفاني في أداء الواجب بشكل بكل شرف وأمانة خدمة لمصلحة الوطن العليا حسب نص البلاغ. أعرب مدير مكتب المغرب العربي للمؤسسة المالية الدولية التابعة لمجموعة البنك العالمي دانيال تينال الذي وادد زيارة عمل إلى تونس حاليا عن استعداد مؤسسته لمواصلة مساندة تونس في تنفيذ برامجها الإصلاحية وتحقيق أهدافها التنموية. واستعرض المسؤول خلال اللقاء جمعه أمس الأربعاء بوزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ عددا من المشاريع والبرامج التي يتم تمويلها لفائدة القطاع الخاص. خصص الاجتماع المنعقد بمقر الفرعي للديوان الوطني للحماية المدنية لمتابعة مدى جاهزية مختلف الإدارات الجهوية للحماية المدنية بالشريط

0: الساحلية استعدادا للموسم الصيفي وما يقتضيه ذلك من تعزيز إجراءات الوقاية والسلامة وتأمين الشواطئ والمصطفين ودعم الاستعدادات الميدانية وتعزيز التنسيق بين مختلف الهياكل المتدخلة، وفق بلاغ للحماية المدنية نشرته اليوم الخميس على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك. وطني أو عالمي، أكد وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر اليوم الخميس أن الحل الأزمة الليبية يجب أن يكون ليبيا نابعا من إرادة وتوافق جميع مكونات الشعب الليبي دون إقصاء وبما يحفظ وحدة ليبيا وسيادتها، وذلك خلال اجتماع آلية دول الجوار الثلاثية بشأن ليبيا المنعقد بالقاهرة. في الشرق الأوسط استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون اليوم بنيران الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة وفق ما أفادت مصادر محلية في غزة. كما استشهد فلسطيني وأصيب عدد آخر جراء غارة صهيونية استهدفت خيمة في مخيم القادسية للنازحين غربي مدينة خان يونس جنوبي القطاع، فيما استشهدت فلسطينية جراء إصابتها برصاص طائرة مسيرة صهيونية شرق مدينة دير البلح وسط القطاع. إلى لبنان، حيث كثف لبنان اتصالاته مع الولايات المتحدة للضغط على الكيان الصهيوني لوقف إطلاق النار واعتداءاته المتواصلة على البلاد. وأكد مصدر رسمي لبناني لوكالة الأنباء القطرية أن اجتماعا مرتقبا بين الجانبين اللبناني والصهيوني في واشنطن للبحث في المسار الأمني سيتصدره وقف إطلاق النار قبل البحث في أي ترتيب أمني آخر أو أي خطوات عسكرية ميدانية. نهاية النشر، وهذا التذكير بالعناوين. وزير التربية يفتتح الفرع الأول لمدرسة الفرصة الثانية بباجة ويؤكد العمل على تعميم هذه التجربة في كل الولايات. يوم إعلامي بسليانة للتعريف ببرنامج استثمار من أجل التشغيل. إطلاق مسابقة أسرار شمتو الرقمية للتعريف بالموروث الثقافي والمخزون الأثري للموقع التاريخي. نلتقي تمام 11 في أمان الله.
1: هذا البرنامج إعادة.
2: خطوات تتحدى. خطوات تتحدى مع ليلى سميده.

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام. خطوات تتحدى، حلقة جديدة، ضيف أو ضيفة جديدة. ضيفة اليوم أنا ضيفة. مرحبا بكل ضيوفي، وعلى فكرة دعوة مفتوحة للجميع، للسادة المستمعين اللي يسمعوا فينا واللي تعودوا بخطوات تتحدى، لأنه ديني برشا تليفونات ميسيرش كي تبعثوا لي حتى على الخاص، ميسيرش تليفوناتكم مرحبا بها، اللي حب يتعدى معايا، اللي عنده تجربة فريدة، اللي عنده قصة نجاح، اللي عنده غصرة تعدى بها في حياته، ألم كبير وجيعة مرض، لكن اتحديه بفضل العزيمة، بفضل الشدة أنه يشد في ربي، بفضل الصبر، فما كانوا يكون حاضر معنا ويكون ضيف مبجل معايا في برنامج خطوات تتحدى، لأنه خطوات تتحدى هذا هو الـ ربما القاعدة متاحة، وأنه الناس اللي تعبت في حياتها، الناس اللي تحديت، الناس اللي ما كانش كل شيء بالسهل لهم، هذوما أنا اللي نفتش عليهم، وهذوما أنا الحقيقة اللي نحب نكرمهم في خطوات تتحدى. خطوة اليوم خطوة باش نكتشفوا معها ضيفة مبجلة، بنت الكيف العالي. أنا من الاسم الحقيقة أنا في بالي الاسم هو مستعار، لكن وقت كلمت ضيفتي اليوم أكدت لي وأنه هذا هو اسمها، الاسم الحقيقي متاحة لمسجل اللي كبرت به واللي تشهرت به واللي تعرفت به. ضيفتي اليوم تعديت زادة هي بمراحل صعيبة، ما كانتش الحياة وردية بالنسبة لها، تعديت بظروف، تعديت بحالة اجتماعية كانت صعيبة كيف الناس كل الحقيقة، وإحنا ما نتلذذ طعم النجاح إلا ما نعيش الإخفاق، وإلا ما نتعدوا بك العثرات، نتعثروا المرة الأولى المرة الثانية انتيحوا ونعود نقوموا من أول وجديد ونصنع النجاح فينا المو، ومحليه النجاح هذاك كيجي بعد التعب. ضيفتي اليوم اسمها شاكيرة المناعية. أنا وقتي شاكيرة، أنا في بالي إن اسم الشهرة شاكيرة، لكن تضح أنه اسمها شاكيرة. سيدة شاكيرة، مرحبا بك على موجتنا، موجات إذاعة الكيف.
1: يعيشك أخت ليلى، مرحبا بك أنت زادة، ونشكرك برشا اللي معناها استضيفتيني في برنامجك.
0: العفو لله.
1: وعرفتي بي وبخدمتي وباسمي ويعطيك الصحة.
0: العفو لله. خدمتك هي اللي عرفت بيك، وضحكتك وكل الطاقة الإيجابية اللي ريتها في اللي فيديو متاعك، وقت اللي انت كل مرة هكا تخرج فيديو خاصة في ليزيفينمون في المحافل اللي تعيشهم مدينة الكيف، خاصة في الفترة الأخيرة سيكاجاز وعديدة، وباش تجينا لمهرجان مايو. انت عرفت بروحك، وين باش عرفتك بكل اللي فيديو الحلوين اللي هبطتهم، بك الطاقة الإيجابية اللي خرجت من اللي فيديو متاعك هذوكم، محليهم ومحليك، لكن أنا نتصور وراهم كان فما برشا تعب، كان فما برشا حاجات صعيبة مريت بيهم، باش وصلت للي وصلت له أنت اليوم. أنت خلينا نبدأ من البداية، وعرفني بروحك سيدة شاكيرة المناعي. شاكيرة هذا اسمك هكا ولا لا؟
1: هذا اسمي الحقيقي، اسمي شاكيرة المناعي.
0: ماكش شاكيرة المغنية، ماكش شاكيرة.
1: أنا شاكيرة المغنية، مش شاكيرة الأولى ذيك الراقصة، أنا نقبلها ران، شاكيرة قبلها بليل.
0: يليلة مرحبا.
1: يعيش وبيك أكثر، يعيشك. أنا نفتخر برشا بخدمتي، تيني ولا لي، نحبها برشا. ولكن كبديت بشوية بشوية.
0: بدايات متاعك شاكيرة، ما بديتش انتي في الخبز تو، شاكيرة عرفناك تعمل الخبز، تعمل الملاوي، تعمل الخبز متاعنا العربي الكيفي التونسي الكيفي متاعنا، اي، لكن انتي تعديت بمراحل قبل الخبز.
1: والله شو نقول لك، انا بديت بشوية بشوية، ربي سبحانه كيما نقول، انا كنت صبرت ونت، بديت باش تعرف شو عملت، حطيت غاز، بديت بغاز كيكة وشوية كيك حاجات، وبديت أنا عندي 12 سنة في الميدانية، عندي 12 سنة، وبديت بشوية تعرف بشوية، الحمد لله، خدمتي هي اللي عرفتني، خدمتي نظيفة، باش نشكرك في روحي، خدمتي نظيفة، خدمتي باهية برشا، أنا عندي 3 شهيد، نأكد لك، اللي عندي شهاده زربيه عندي شهاده في الاكله التقليديه الاكله التقليديه وعندي شهاده في الصناعات التقليديه.
0: ايواش انت بديت بالصناعات التقليديه في الاول هكا ولا لا؟
1: ايواش بديت والاخت عفاف واخت صافي شتالي معاهم خدمت معاهم وبديت بشويه بشويه وتعلمت الحمد لله. نمشي للمعارس مشيت لمعهد الكرم مشيت للتوزر مشيت لبرشا بلدان مشيت وخدمتي زادة جابتي الشهرة بالكتاب خدمت حتى مع القورة خليت كماندات وخدمت الحمد لله. وبعد بشوي في داري خرجت حانوت من داري كيكة صغير بيت بيه بشوية وبشوية هاني بديت كما قولها هاني نخدم طبقة هاني نخدم البراج المطاليع الملاوي مشي نشكلك في روحي ويجي ذوقها ويجي شوف في وحدك انت
0: اكيد اكيد باش نجي ونذوقها هنا هي ساعة هي الريحه ولا والنفس خرج لي من اللي فيديو ولازم باش لازم باش نجي ونذوق. لكن ما جاش كيف ما كنا نحكيو راهو هذايا ربما الشهره اللي تحصلت عليها توا في الكيف والمطبقه والملاوي والرفيسه اللي تحكي عليهم هذو ما جاو بعد تعب جاو بعد ما انت حطيت الخطوه حطيت رجليك في الدرجه الاولانيه الخطوه الاولانيه اللي نتصور وانه ما كانتش سهله ديما اصعب البدايات انه كل الخطوه الاولانيه انه كيفاش باش تركز امورك بديت من دارك فما شكون اللي عاونك اكيد ربما من الصغره حملت معاك هالصناعات التقليديه كبرت معاك خدمه الصوف خدمه النسيج اللي هذه راهو الحقيقه كل امراه تونسيه كل امراه كافيه بنت الشمال الغربي تكبر على النسيج وتكبر على الصوف وخدمه الصوف
1: وعلى الماكله العربيه
0: بالطبيعة احنا ما نجموش نعيشوا من غير الماكله راه الكوزينه هذيك هي الرسمه
1: الماكله الاولى التقليديه اعزها من الرفيسه الشخشوخه الحاجات الباهيه فهمتيني راه حتى البرزقان كيكه تو
0: اي خلط
1: اي تو خلط تو اما الماكله القديمه هذيك تاعنا التقليديه من الشخشوخه من الرفيسه في العربي من الطليع حاجات يعني تقليديه الاولى ما شاء الله ماكلتنا القديمه ذيك البنينه العربي ذيك لازم ما نسوهاش لازم نعطوها لاولادنا ولاد اولادنا فهمتي ولا لا كما انا خريت انا ورثت عجدادي راني فزيت نلقى جدايه ونلقى امه الطيب على الغناء زقوش طاجين طاجين العربي هذاك فهمتيني الطيب على الغناء الطيب المطليع فزيت على الفيسة فزيت على الخبز الطبق هذيك اصلها نحن نقول خبز بالشحم اسمنا في الكيف الكيف الكافية حرام نقول خبز بالشحم اما توها ولات الطبقة ولات ملاوي نحن فهمتي ولا لا؟
0: نفهم فيك
1: اي بديت حسيت ولا كيفاش بديت بديتي بديت بشوية حطيت الطاجين وشفت شوفها صعيبة كام يا ربي زعما تمشي لها الخدمة ليه ما تمشيش راح نجربه وبديت كيك بشوية كل مرة جيني واحد يشري كل مرة ليه الحمد لله بديت بشوية وتعرفت بدو يعرفوني سمتي ولا ليه
0: تعرفت بالمطبقة قبل وإلا تعرفت بروحك الخفيفة لأنه أنت وقت تبدأ حتى تخدم تبدأ تغني تهز الصوت متاعك
1: هذاك
0: اللي هراو هذاك هو اللي ربما اللي يكون عنده وقع عند المتلقي عند الحريف أكثر حتى ربما بعديش هكا باش يذوق ويحصل في الماكلة وفي المطبقة متاعك لكن أنت تستقطبوا بك الروح الخفيفة متاعك بك الطاقة الإيجابية
1: نستقبل بالنسبة كافية نستقبلوا ونيس هذيك حاجة لأن احنا نغني احنا الكيف رانا غناية ونطيب وطباخة أنا كل شيء خرج من الكيف راهو التمثيل من الكيف والطبخ من الكيف والغناء من الكيف والتمثيل من الكيف كل شيء من الكيف أنا نستقبلوا كما قلت أنت بالروح الخفيفة بالفرحة نستقبلوا بالضحكة الحلوة بس كل شيء وبعد يذوق ويحصل وبعد يلوبو يحصل.
0: تحصليه تحصليه شكيرة بالماكلة اللبنينة متاعك. واجهت صعوبات توا شاكيرا في في في العمل نتاعك في خدمتك في في الوقفه، لانه تحب برشا وقفه وتحب برشا صبر، ومش ما جاتش من النهار الاول الشهر نتاعك شاكيرا.
1: ليه ما جاتش من النهار الاول بالطبيعه؟ ليه كان اسمعيني، كيف جات شهرتي صبري ونوقف نوقف على الكليون ولا الكليونات، نوقف عليهم بالقدا بالقدا،
0: يعني تسمعهم تشوف طلباتهم توسع بالك معهم، لأنه ساعات راهو الحريف يبدأ يتعوش، راهو
1: يتعوش نوسع بالي معاه بالكدا ونفرح به، حتى يكون متغشش يولي يضحك يولي يفرح ويضحك.
0: ضحكيه بالصيف، انت تجيبي له ضحكه بالصيف.
1: ضحك واذا نضحكوا بالصيف كذلك خدمتي صورتي وديتيني كماندات، مشيت خدمتي لبلجيكا لفرنسا المانيا، بس حفير فيها خدمتي برشا اللي صبرت صبرت ونلت وليت وعملت معايا خدامة زي تاخدوا معايا مسترزق أنا ويسترزقوا هما معايا.
0: يعني انت حالة هاي زي تتي توا بالخدمة بتاعتي.
1: حمدول أنا حالة عاملة خايمة مزينتها بالخيط التقليدية بالمرقو حاجات العربي كلها مزينة. حتى داري زيتك تشوفها يعني حاجة تقليدية، داري عربي سمع بيت تجي وتدخل بحلية وتقعد بحلية، نوكلها مثلا نعمل البرزكان المطبقة نعمل كل شيء طيب كل شيء. الحمد لله
0: الحمد لله خدمتك مربوطة توا تبارك الله شاكيرة، خاصة في الكيف وفي تونس كاملة ككل، يعني هل العويمات الأخرى يعني تشهرت المطبقة وتشهرت الخبز الملاوي، هما في تونس وفي مناطق أخرى يقولوا الملاوي، احنا نقولوا الرقيق هكا ولا لا؟
1: احنا نقولوا رقيق،
0: احنا كبرنا على كلمة الرقيق والمطلية والخبز العربي، خبز الكوشة وخبز الدار. الخدمة متاعك لأنه برشا عندك برشا منافسين، وقتاش تحس روحك انه ربما تمشي الخدمه بالقدا؟ اسكو في سوير الايام، اسكو في المناسبات؟ وشفنا المناسبات اللي والمناسبات والمهرجانات اللي تصير في مدينه الكيف، وريناك انت تمشي الخدمه ومحليها، وياليت احنا تبقى ديما متواتره هالمهرجانات وهالمناسبات، حتى وانه مش خدمتك انت، حتى العجله الاقتصاديه تدور بالقدا في الكيف، كل ما هو ثقافي كل ما هو اقتصادي، القهابي لي ريستوران الوتله كلها تتحرك في جرة هالمناسبات اللي تكون موجودة في مدينة الكيف، ومنها ما تزيد في الخدمة متاعك.
1: الحق ربي واحد أنا أتكلم بالحقيقة مسترزق، يجي سيكا جاز استرزقت الحمد لله، جيت كدين الحفلات توسك الحفلات الكل مسترزق الحمد لله بالكدا توجينا المايو، جينا 13 مايو عنا عيد البرزقين نخدم بالكدا بالكدا الحمد لله يا رب. ولي اسمي حتى جيراني فسما القهاوي بحذايا قهوه مخلوف القهوه بجنبي هذي كلها يخدموا لي ميزون دوت يخدموا بالكدا بالكدا بالكدا يخدموا. اما في السيول الايام حتى السيول البراني نخدم ما نكذبش يقول لك المثل، اما بنعمه ربك ربي كيف حاسس
0: مثال باهي واحد يشكر ربي، وباهي انه واحد يعني يستعرف بنعمة ربي، هذيك نعمة من عند ربي عطاها لك بفضل صحتك زادة، هو احنا دائما نقولوا ان شاء الله ربي يفضل لك صحتك، لانه صحتك هي تاج، لانه خدمتك هي صحة البدن، خدمتك تتمتع على صحتك، نهار تصبح مريضة ما تنجمش تحل الحانوت نتاعك، تنجمش تعجن ما تنجمش تخدم،
1: لا ما نجمش بالطبيعة، خدمة ريعجين راهو تتيبة في القسم سلايت تتيب شكشوكة وقفة لك التتيبة ذيك،
0: إذا كل توقف عليه أنت ولا فما شكون يعاونك شكيرة؟
1: الحق حقيقة ربي فما شكون يعاونك،
0: فما شكون
1: يعاونك، الوقفة الكبيرة نوقف وحدي نفوح وحدي نطيب وحدي نعجن وحدي، حاجة نبدأ راضي عليها أنا ربي نقولها حتى من ربي يرضى علي. أنا هاني عاملة بنية تخدم معايا تعرف الكاسكروتات سلبي كليونات، وكي تبدأ ثم خدمة أكبر زي نكمل المدام الثالثة معايا تتعاوني حتى الأبراج يزمها وقفة باش توقف عليها، راه
0: صحيح
1: ميلة والمطبقة يزمها وقفة ماشي سهلة، هذا كل شيء بالتعب. يا يعني ربي تعطيني كان بصحتي، كان بصحة
0: اللهم
1: أمين، حتى بشيء
0: اللهم
1: أمين، حتى بصحتي هي بجيب لي كل شيء.
0: أكيد أكيد أكيد. أنا هو الصعيب توا لبراش، لأن كثروا توا شاكيرة اليوم أي حد يحل حانوت يقول لك أنا عندي لبراش، أنا عندي المطبقة، وقت اللي هي راي سويبعات، وقت اللي هي كيف ما قلت انت راو تمشي على التقاليد، على التراث نتاعنا، على الموروث التراثي نتاعنا، ذوك ما كبرنا عليه. راه مش اللي يجي يعرف يعمل المطبقة، مش اللي يجي يعرف يعمل خدمه الابراج اللي فيها مواصفات معينه.
1: اكيد اكيد. ما لو شنو هي انا طول المطبقة كيفاش تشعرت بها؟ جوني جماعه من الخارج، فهمتيني ولا لا؟
0: نفهم فيك. اي
1: من الخارج وعملوا مسابقه احسن مطبقه في الكيف، احسن مطبقه.
0: اي
1: وش يذوقها من شكون؟ جماعه من كندا، من كندا جوني، فهمتي ولا لا؟ اعطوني جائزه، اعطوني جائزه، خذ جائزه راني.
0: اي سلام مبروك عليك، سلام مبروك عليك.
1: عايش فيك، خذ جائزه، خذيت احسن مطبقه في الكيف. وتوا بتجيني اذاعه، اذاعه ترشي يظهر لي. شيء باش نمشي زاده في المسابقه، باش نمشي بالمستعمل الطبقه. وان شاء الله ان شاء الله ربي يجيب لي، ربي يوفقني.
0: ان شاء الله ربي يوفقك، وان شاء الله ترجع لنا بالجوائز هذه.
1: ان شاء الله ان شاء الله.
0: هذا يزيد يحفزك انك باش تزيد تواظب على الخدمه ما تكون نتاعك، على خدمتك بضميرك، على وقفتك كيف ما كنت تحكي لي، انه كل شيء يلزمك انت على عينيك، يعني
1: كل شيء على عيني. يلزم نواظب كل شيء، حتى البنات اللي الطفله تخدم معايا والمدام يلزم كل شيء على عيني. تفويحي تفويحي وحده راهو زاد التفويح للطبقه، مش يصير كبر باش تحط كيف اللحمه بتاع الشارع ولا حاجه ديري، حاجه ديري. شفت القرون الشيح هذاك كيفاش يتقلف الزيت، وكيفاش يتهرس، وكسو وكتابل، وكيش نتاعك اللي هذيك
0: هذيك هذيك تزيد فيها شطر.
1: برشا
0: الناس تخليو عليها توا، يعمل كيما المشكشك، يعمل لك مشكشك وما فماش قدر في اللي هذيك، وبرا برا قايد على المطبقه. اي وخبز بالشحم هذيك، علاش قلت لك راه تفرق الخبز بالشحم الكافي الاصيل، راه لازم يكون بكليه انه فيه فحات معينه، راه ماهوش شكشوكه واللي يجي. فما يقول لك لا الكليونات نتاعي ما يحبوش اللي، وقت اللي هي هذيك هي المطبقة،
1: هذيك هي المطبقة. يلزمها باللي
0: يلزمها
1: يلزم كترس اللي هذيك
0: اللي نتاع العلوش. وقنا احنا قابلين على العيد ان شاء الله كل عام احنا حيين بخير، تعرف العلوشك اللي تشيحوا هذيك، وهذيك في الاخر يقعد يشيح بالكدا، هذيك هو اللي تعمل بيه.
1: هذيك تملحوا قبل وتشيحوا، ومن بعد المهراس، بالمهراس العربي يتهرس مع التابل مع الصام، وقت في اللحم القرون هذاك. انت تخيلها انت واحد وتجي الحكايه،
0: تجيب لينا الحقيقه،
1: تجيب لينا
0: بي. شنو السر يعني بتاع احنا تو باش نحطوا اغنيه؟ انا ما نحبش نحط اغنيه وقت اللي انت هنا في حضره شاكيرا، ونخمم شنو هي الاغنيه اللي باش نهديها لك في اللقاء نتاعنا هذايا، وقت اللي انت تهز بالاغنيه وتهز بصوتك، الصوت الرائع نتاعك.
1: عايش، يعطيك الصحه، عايش. حطنا نسمع الكافيه
0: بالطبيعه،
1: الكافيه
0: اي نسمع الكافيه،
1: نسمع
0: الكافيه. اي وانت بنت نسمع الكافيه،
1: يعني بنت القصبه العاليه.
0: اي ربي يفضلك. نسمعوا نسمع الكافيه شاكيرا، ونرجع نواصلوا معاك مغامراتك الحلوه. عندك برشا مغامرات، انا باش نحكيهم لك.
1: باهي باهي باهي، ما كفيتش باهي.

0: رجعنا مستمعينا الكرام، اسمنا النسمة الكافية، اسمنا محمد العربي القلميمي، المرحوم محمد العربي القلميمي، باعتباره أنه مازلنا في النسمة الكافية، مازلنا مع سيدة شاكرة المناعي المختصة في الأكلة التراثية، الأكلة الشعبية، وإحنا في شهر التراث الموروث متاعنا الشعبي. مغامرات سيدة شاكرة، وانتي احكيوا لي على مغامراتك، احكيوا لي كيفاش تمشي، مشيتوا في المعارض وزرتوا برشا معارض، وريحة الخبز متاعك جابت لك، ما نقول جابت لك مشاكل، بالعكس جابت لك الشهرة وجابت لك برشا عباد يشموا في الريحة، يا ربي منين الريحة، يتبعوا بشوية بشوية يلقوك انتي تعمل في الخبز، والناس الكل هبطت على الخبز متاعك، ويا ما بنوا الخبز هذية، وي سي طبيعي تضحوا انه خبز شاكيرة، وصلتوا حتى لدرس الفضل بن عاشور هكا ولا لي شاكيرة.
1: اي خت ليلى مشينا مع بعضنا،
0: اي
1: مشيت مع مدعو عساس وصفي شتالي معانا بالطبيعه،
0: اي نوجه لهم تحيه، نوجه لهم تحيه
1: برشا برشا، اخت صفي والاخت عساس.
0: اي
1: مشينا حطينا السيارات التقليدية كلها يعني، وبعد وعملنا مشينا باش نعرفوا منتوج الكاف في المرسبة.
0: ايه
1: طيب شوي في الملاوي كيكا والريحة، وبديت بالنسمة الكافية معاه.
0: انت كنت مبرمجة انك باش تطيب الخبز، ولا جاتك هكيك على الفكرة على الطاير؟
1: لا مبرمجي، نحن ليه اخذي كيفاش تحضر لنا نير فيسة فيسة قطعة فيسة حضرتها باش نعرفوا منتوجنا نتاع الكيف. شوي كي مشيت غاديكا، اي قلت واش بيني ما نجربش، خلينا نبدا نطيب
0: على المباشر.
1: على المباشر بديت، وبديت سيدي مشينا نجيب شوي سميد ومنا وعجبت، بديت نعجب الطيب. يا سيدي الكراه متعدى حبست هذاك البلاصه اللي يتعدى يشم في الريحه، منين كافية ما شاء الله، خدمنا الخير والبرك. خدمنا الخير والبرك، والضحك والضحك وغني وجو، تعدى جو ما شاء الله.
0: يعني انت توا لهنا، كيفاش نسموها، انت وصلت ربما العادات، انت كنت همزه وصل للسياحه الايكولوجيه الكافيه في المرسى وفي اي نقطه من تونس، هزيت معاك العادات نتاعنا، وهزيت معاك الماكله نتاعنا البنينه، ووصلتها وشهرتها، لانه اللي باش يحبس منين هالماكله البنينه هذيا، من الكيف
1: نفتخر الكلمة هذه، نفتخر بها برش.
0: ايه
1: انا وصلت صوتي،
0: تحس بفخر هكا كبير وقت تقول راني كافية.
1: نفرح برشا، نفتخر بروحي، نفتخر بروح اللي معناها ربي كما قلت انت يعطيني صحة البدن، ومزلت باش نواصل. حب خدمتي وحب نوصلها كامل كيما يقولوه، كامل الجمهورية التونسية، حتى في الخارج، ماني قلت لك خدمت حتى في الخارج. نحب يعرفوا طبقتنا، ملاوينا، كل الأكلة التقليدية، كي نشوفك يعرفوها واسمي يطلع اسمي، نفرح برشا، والله نفرح، ونفتخر بها، شهادة نعتز بها، شهادة كبيرة ذي.
0: شنو الصعوبات، احنا توا نتحطوا شويه في الخطوات اللي تتحدى، شنو الحاجه اللي تحديتها، شنو الحاجه اللي كانت لك عثره في حياتك شاكيرة وتجاوزتها الحمد لله اليوم لاباس، يعني مادام انت تحكي معها يعني سي، يعني تجاوزتك المرحله الصعيبه اللي ما كانت لكش بسهل، لانه كيما قلت في البدايه، ودائما في بدايه اللقاء نتاعي نقول، وانه راه ضيوفي ناخذهم ونبربش عليهم، لانه ما يوصلوا وينجحوا الا ما تعدوا بالصعاب.
1: والله ما ثمش واحد ما
0: عندوش
1: مشاكل، ما تعدش بمرحله، الناس كل هذه لابد، هذه ما معروفه. الصعوبات مثلا كي باش تبدا باش تفكر الحاجه هذيك، وتخمم يا ربي زعما تنجح ولا لا، خاصه اني عملتها في الدار، معناها مش في البلاد، تبدا في البلاد خدمه احسن. انا عملتها في داري خدمه، يا ربي زعما خممت فيها شوي، هذه الصعوبات بالنسبه لي تعبت علي.
0: يعني الحاجة اللي خممت فيها إنه خدمتي تنجح ليه باش تلقى الرواج، ليه باش تلقى القبول مع المناوسة الكبيرة والشديدة اليوم تاع الخبز العربي الملاوي، إنه في كل تركينة اليوم فما وربيعين الناس الكل راه، وهذه مورد أمين مورد أمين رزق أمين للمرأة. وين نحب المرأة اللي تكافح والمرأة اللي تطير الفرن كما نقولوا فيها بين ذفرين. هذايا راه بالحق يعطيكم الصحة أنتوما. المرأة ما تبقاش حايرة، المرأة ما تبقاش في تركينة دارها وتستنى ربما فك الراجل باش يمدلها الفلوس، وإلا ولدها اللي باش يكبر ويخدم. هي اللي تخلق بالضعف قوة، وهي اللي حتى في دارها تخلق مورد الرزق نتاعها. فلهنا نشجعكم، وتحية لكل امرأة كاتحة وكل امرأة تعرف كيفاش تخلقك الفرنك هذيك وتقد على روحها. انت كنت منهم سيدة شكيرة.
1: اسمعين يعطيك الصحة، هو الفضل يرجع لجدادنا، جدية وما هما اللي
0: صنعة جدود. تقول انت
1: جدودنا هما اللي علمونا صنعة. لقيت جداية طيب في الغناي وحفظت على الصنعة، نخزر بعيني كان نخزر حس تحت نفسه نتعلم نتعلم في الصنعة. هل الحمد لله بفضل ان شاء الله اني نعلمها الاجيال الجايه.
0: بنتك مثلا شكيرة،
1: بنتي مثلا بحذايا تخدم معايا هاي تخدم معايا، وبدت على نقول لها ردي بالك ردي بالك صنع هذه اخدني ديما، يعني راكي تلقيه نهار اخر تمشي على الدنيا ما تبديش ليك حتى لحد. نقول لك صنع فيها بشوي بشوي
0: يعني قابلة أنها باش تتعلم صنعة. ليه كما تقول لكش مثلا ماما أنت ما أنت ربما ما عندكش مورد رزق، أنت ما عندكش خدمة قارة، أنا راني نحب نقرأ ونحب نخدم خدمة أخرى غير الخدمة اللي أنت تخدمي فيها. دونك قابلتها، قابلة خدمة.
1: ليه قابلتها، قابلتها الخدمة بالكدية بالكدية. علاش قابلتها؟ على قالت لي ما سيلش هاي تقرأ في القطو في حاجة أخرى، أما قالت لي راني نحب صنعتك هذه عجبتني كما نخذيتها كما نخذيتها على أم وجدك هي باش تاخذ عليا لا ان شاء الله يا ربي يوفقها ان شاء الله
0: يا ربي يوفقها
1: وربي يعطيها تحت لبدين.
0: اللهم امين، اللهم امين.
1: كل شيء هي اللي بتجيب لي كل شيء صحه.
0: اكيد اكيد ما فهم، لانه الصحه اذا خانتك صحتك كل شيء يتيح، والبقية الصحة هي كما يقولوا فيها اذا خانتك صحتك ما تعملش على الناس الكل، ربي يشد لك في صحتك.
1: عمل على روحي، لان عمل على روحي
0: بتبيع.
1: نفوح بيدي العجينة يزن بيدي اسكو ملح مساك ذا يزن نفوح بيدي ونوقف على كل شيء يزن يوقف بي خدمتي بيدي نرضى عليها نفرح بها، خاصة كيجي الحريف يقول ما بان خدمتك وعجبتني تبارك الله عليك، يقول لي نفرح بالكدي بالكدي
0: وشجع كذا يزيد يعطيك طاقة. انت تبارك الله خدمتك كلها فيها طاقه ايجابيه، يزيد يعطيك طاقه كبيره كي تلقى تشجيع من عند الحرفاء، خاصه الناس ما تعرفكش تو والله في ولاد بلادي يقول لك ما يسالش شجعها جارتي بنت حومتي بنت بلادي يلزم يشجعها حتى ولو انه مش راضي 100%، لكن يجيك غريب ويشجعك يقول لك يعطيك الصحة الخدمة اللي تتقو اللي تعمل فيها راهي خدمة بتكون وعجبتني الماكلة نتاعك. هذا نتصورها حافز كبير ليك سيدة شكيرة.
1: شنو نفرح شيخ الشيخ تقول لي بنا خبزك ما بنا كلمك لك نفتخر بها ونفرح بالكدي ونزيد زيد زيد باش نزيد اكثر قدرة ربي. ربي يعطيني بصحة الدين ونزيد نكبر مشروعي اكثر.
0: ايوه اكثر واكثر. شنو طموحاتك في المشروع نتاعك هذايا مثلا باش تحل حانوت اخر في مدينه الكيف، والا ناويه وانك مثلا تتنقل بالخدمه نتاعك انك تزور معارض في الكرم مثلا في المعارض الصناعات التقليديه، والا في اي مكان اخر؟ يعني طموحاتك في العمل هذايا سيده.
1: طموحاتي نحب مثلا نمشي للمعارض ونطيب ونعرف بخدمتي ونطيب حتى في داري، حتى في داري نستقبل عباد ثانو ويجوني مرحبا بهم، باش يجي مرحبا بي. داري كبيره واسعه مرحبا باللي يحب يجي. اما نحب حتى في المعارض نحب نمشي ونطيب، وخاصه كي تعجبهم شيخ عليه نفتخر بخدمتي برشا. يقول لي خدمتك باهي وعجبتهم، هذيك الفائده قبل الفلوس وقبل كل شيء. قبل الفلوس كل شيء، هذا اعتزازي في الحياه هذه.
0: ربما دائما احنا نختم بالطاقه الايجابيه شباب البنات اللي يسمعوا فينا باش تنصحهم سيده شاكيره وانت بديت من الصفر.
1: باهي ننصح كل الفتيات الصغارات والبنات الكل باش صلعتنا هذه بالله ما تنسوهاش بالله خلوها بعدنا وبعدنا وبعدنا بالله تعلموها منا هكا تحبوا يتعلموا ويطبوا الحب الطبقة ما تموتش الملاوي كل من أكلة تقليدية يزينا معاش حاجتنا كحاجات السورية ذكر أنا ما تعجبناش نحن بالطبيعة نحبوا أكل كسي بالخرشف متاعنا وكل حمصة المدبشة وكل حلال بالخرشف وكل المطبقة البنينة هذيك العزيزة وغالية بالله ننصحكم يا البنات الكل الصغارات بالله تعلموا بالله ما تنسوهاش بالله هكا ولا لا؟
0: اي ونحسها نصيحه من القلب سيده شاكيره يعني
1: والله والله نصيحه نصيحه نصيحه انا ربي كي نقولها يعني كان ربي نحب ما ينسوهاش يا ربي حني خاطر خدمه باهيه ري معنى شو نقول لك ما لقيت ما نعلق خاطر بالنسبه لي نحبها برشا ما نحبش تنسى يا ربي ما نحبش تنسى نحب الصغارات كلها يخدموا المطبقه والملاوي ما يسوش اكلتها التقليديه راهي ديما باهيه بنينه راهي باهيه اكلتها هذيك هي اللي كبرنا بها هذيك اللي تربينا بها
0: الموروث نتاعنا شاكيره الموروث نتاعنا يعني احنا راهو ما يكون عندنا حاضر ومستقبل الا بالتاريخ والا بجدودنا بالناس اللي خدمت قبل بلادنا وبالنصيحه اللي عطوها لنا وما نجمو نتقدموا الا ما نكونوا متشبثين بالاصاله نتاعنا وانت تشبثت بالاصاله نتاعك وعطاتك كتشبث بالخدمه الجدود هي اللي وصلتك اليوم وهي اللي معيشتك وهي اللي موقفتك اليوم شاكيره
1: اكيد نفتخر بها بجدودي بماكلتنا القديمه هذيك نفتخر بها خواتي ماذا بينا الحمد لله ما تتنساش يا رب ان شاء الله ما ينسوهاش بركه
0: ان شاء الله
1: نحن باش الحمد لله هذا صحتنا الحمد لله يا ربي تربينا به تربينا بالاكله التقليديه نحن الحمد لله هذا لاباس صحتنا يا ربي تعطينا بصحه البلاد اكثر واكثر
0: اللهم امين اللهم
1: امين يا رب العالمين
0: امين. كان جلسه حلوه معك سيده شاكيره مناعي ونعرف انه عندك التزامات ولا راك انت كنت بحثيه لهنا في استديو لكن ان شاء الله مره اخرى تكون ضيفه مبجله وانا يسعدني جدا انك تكون حاضره معايا في استديو لهنا لكن نظرا لظروف العمل نتاعك وانا نقدر العمل نتاعك وشكرا ليك وقت اتصلت بيك انك جاوبتني في الحال ورحبت بالفكره انك باش تكون ضيفتي هذايا يرجع ديما لحسن اخلاقك يا لاله ان شاء الله ديما اخلاقك طيبه وتسبقك حتى قبل
1: حتى انت يعطيك الصحه على اللي استضيفتيني معناها استضيفتيني تو
0: مرحبا بك
1: كنت معايا يعطيك الصحه وعرفت ببلادي ومكتب بلادي والحمد لله يا رب العالمين
0: يا لاله مرحبا ونتمنى لك مزيد من التوفيق ومزيد من النجاح وحاجة نختم بها إن شاء الله ديما ربي يعطيك صحة بدنك لأنه كيف ما حكيت معك بالكواليس هذيك هي رسميلك اللي باش تفهمي
1: بها رسمي الصحة الكل
0: رسمينا الكل هي الحقيقة راه
1: الكل رسمينا الكل صحة
0: إن شاء الله كل ما ندعو نقولوا ربي يعطينا بصحة الأبدان وراحة البال هذيك هو
1: هذاك واش نحبوا صحة الأبدان هي الكل هذيك تجيب كل شيء تجيب الخدمة وتجيب هي إن شاء الله يا ربي إن شاء الله
0: شكرا لك يا لاله
1: إن شاء الله تقابلوا في الخير وفي الهناء إن شاء الله
0: انا نزوركم مرحبا بك يلا لوين تنزورك ونزيد نشجعك
1: زوريني مرحبا بك
0: يلا نجيك على راسي وهيني
1: مرحبا
0: يا حيشة شكرا لك يلا يعطيك الصحة شكرا لكم مستمعينا الكرام اللي كنتوا حاضرين معنا عملنا رحلة جميلة جدا هزيناكم وإحنا مازلنا نعيش شهر التراث حبينا وإنه نعرف بالموروث الشعبي بالموروث الأكلة الشعبية امتعنا بمناسبة شهر التراث الموروث الشعبي والشباب شباب اللي يسمع فينا اللي كانت وجه لكم توا سيدة شاكرة المناعي اللي الكلام لحلو متاحة الموروث الشعبي اللي يمثلوا ركيزة أساسية للهوية الثقافية والاجتماعية. الشباب اليوم اللي يحملوه وحتى كما سيدة شكيرة ما تحملوا من تجارب، ما تحملوا من خبرات، الوعاء الحي الناقل الأمين لهذا الموروث عبر الأجيال، العلاقة بين الموروث الشعبي والشباب اللي نوصلوا لهم ونعدوا لهم هالموروث متاعنا، نعدوا لهم حكاياتنا، نعدوا لهم الأكلة متاعنا، نعدوا لهم تراثنا، صنعتنا التقليدية اللي تتميز بها الشمال الغربي، تتميز بها الكيف. هذا هو يعني باش يتمثل شهر التراث، هالتجارب الحياتية العميقة اللي تستخدم في المواقف المختلفة، حتى أنه نقدم دائما النصح والإرشاد. حبينا أنه نقف اليوم عند الموروث المادي والمهارات الحرفية، حرفة من ألف حرفة تشتهر بها مدينة الكيف والشمال الغربي، هي كلها الخبز العربي، خبز المليوي، الرقيق، المطبقة، الرفيسة، الخبز البراش، هذوما اللي داخلين زيدا في الأكلة الشعبية متاعنا، واللي باش تبقى إن شاء الله بفضل سيدة شكيرة وغير سيدة شكيرة أكيد باش تبقى تحافظ على الموروث هذية، حتى أنه يتداول من جيل إلى جيل. شكرا لكم مستمعينا الكرام، يعطيكم الصحة، بارك الله فيكم، شكرا على حسن الأصغاء والتتبع، نلتقي مع قصة نجاح أخرى في خطوات تتحدث.

0: الحادية عشر ليلا.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: آخر مواعيدنا الإخبارية لهذا اليوم. تحية طيبة. تم اليوم إطلاق مشروع السلاسل الزراعية المستديمة من أجل الأمن الغذائي الهادف إلى تعزيز تطوير قطاعي الأعلاف والألبان في ولايات جندوبة والقيروان والمهدية، وسيتم تنفيذ المشروع في تونس على مدى 3 سنوات بغاية تعزيز فلاحة أكثر استدامة وقدرة على الصمود والشمولية. نظمت غرفة الصناعة والتجارة بالشمال الغربي اليوم يوما عالميا بسليان لفائدة باعثي المشاريع للتعريف ببرنامج استثمار من أجل التشغيل، والذي يوفر منحا والتمويلات لفائدة المؤسسات والمبادرات الخاصة القادرة على خلق فرص شغل مستدامة بهدف دعم التوسع والتطوير، وذلك بالشراكة مع وكالة التعاون الألمانية. أكد وزير التربية نور الدين النوري في افتتاح الفرع الأول لمدرسة الفرصة الثانية بباجة اليوم أن هذه المدرسة تعمل بمقاربة تخرج عن مقاربة المدرسة الكلاسيكية لتأهيل الأطفال المنقطعين عن الدراسة وفق مقاربات علمية ونفسية واجتماعية معينة، وهي تهدف إلى إعادة إدماجهم عبر مسالك التكوين أو إدماجهم في المدارس أو في سوق الشغل. أكد وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر اليوم أن الحل للأزمة الليبية يجب أن يكون ليبيا نابعا من إرادة وتوافق جميع مكونات الشعب الليبي دون إقصاء، وبما يحفظ وحدة ليبيا وسيادتها، وذلك خلال اجتماع آلية دول الجوار الثلاثية بشأن ليبيا المنعقد بالقاهرة. عالميا، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن طيران كيان الصهيوني شن غارتين على بلدة تبنين بالقرب من المستشفى الحكومي حيث سجلت أضرار جسيمة. وفي الشأن الفلسطيني، استشهدت مواطنة فلسطينية اليوم إثر إطلاق طائرة مسيرة للاحتلال الصهيوني النار تجاهها وسط قطاع غزة وفق ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية. كما استشهد فلسطينيان اثنان وأصيب آخرون اليوم بنيران الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة. تصبحون على خير.

0: رحيق اللسان.
1: لا تسألون ما اسمه حبيبي، أخشى عليكم ضوعة الطيوب.
0: رحيق اللسان، عبق اللسان إذ ينفلت من رحم العقل ليصعد إلى عمق الوجود.
1: والله لو بحت بأي حرف تكدس الليلك في الدروب. لا تسألوني ما اسمه، ما اسمه، ما اسمه حبيب.
0: رحيق اللسان مع توفيق جريرة.
2: مرحبا بالسادة المستمعين في رحيق اللسان. رحيق هذه الحصة عنوانه الديني بين الشفوي والمكتوب. يسعدنا أن نستضيف له الأستاذ حمادي المسعودي، أستاذ الجامعي وأستاذ الحضارة ورئيس جامعة القيروان سابقا، ودكتور لسعد العياري، دكتور والباحث في الحضارة وأيضا الإذاعي القيدون في ذات المنستير. مرحبا بك سي حمادي.
3: شكرا.
2: مرحبا بك سي لسعد.
4: مرحبا دكتور توفيق، سعيد جدا بهذا اللقاء. تحية ليك وتحية لكل الفريق العامل معك، وأيضا تحية لكل مستمعي ومستمعات إذاعة تونس الثقافية.
2: نحيي فيك هذا الصوت وهذه الفصاحة. وشكرا لك، وأنت التلميذ نجيب الكيس سي حماتي. سعدنا جميعا باستضافتكما في الحصة السابقة ومواصلة ربما للموضوع ولكن من جوانب أخرى. نتحدث معكما في الديني بين الشفوي والمكتوب، ونستمع إلى المقطع الأول.
0: رحيق اللسان.
5: C'est tout à fait extraordinaire. Grâce au manuscrit, on a découvert qu'il y avait en fait plusieurs versions du Coran.

0: réciter le Coran à l'époque ancienne selon différentes versions. Les manuscrits apportent la confirmation qu'on les mettait par écrit, que ça n'était pas simplement une question de récitation. Ces variations de texte sont connues sous le hadith des sept Arjouf. Elles existaient déjà à l'époque de Muhammad. Et le récit le plus célèbre met en scène le futur calife Omar qui se dispute avec un autre compagnon et qui vont trouver Muhammad pour dire qui récite correctement. Et Muhammad les renvoie en disant tous les deux vous récitez correctement même si vos deux textes varient. Donc ce que ce hadith célèbre montre, c'est que justement il considérait que ce qui était important c'était le sens. Dans le contexte de l'histoire de l'islam naissant après la disparition de Mohammed, une histoire qui est marquée par des conflits très forts, le fait d'avoir une version ou une autre a une implication politique. Et le pouvoir politique appuie à fond une version, celle qui est mise au point sur les ordres du calife Osman. Les théologiens emboîtent le pas et finissent par dire « bon, laissez tomber les autres versions, ne considérez que celle-là, c'est suffisant pour vous ». Avec l'époque moderne, avec la diffusion notamment audio puis visuelle, la récitation a tendu à se concentrer sur une version au détriment de toutes les autres. Ce qui est intéressant, c'est que justement, on obtient le résultat que souhaitait finalement le calife Osman, qui était de ne pas avoir de variation sur le texte. On l'obtient plus d'un millénaire après qu'il ait mis au point sa version. رحيق اللسان
1: مرحبا بالسادة المستمعين كنا نستمع إلى مقطع بالفرنسية في حديث عن مختلف روايات القرآن هذا مقطع من فرانس كولتور يعود بثه لأول مرة سنة 2019 من الفائدة أستاذ لسعد أن نستمع إلى الآخرين كيف يفكرون في نصنا المقدس
2: بطبيعة الحال
1: ومن الفائدة أيضا أن يستمع الآخرون إلينا كيف نفكر في نصوصهم المقدسة ولكن ألا تلاحظ معي سي لسعد أننا نريد أن نتكلم عن نصوص الآخرين ولا نريد للآخرين أن يتكلموا عن نصوصنا إلا مدحاً ما رأيك فيه؟
2: صحيح يعني هذا الطرح وهذه المقاربة على درجة كبيرة من الصحة والسلامة لو نأخذ مثلاً النص القرآني في آية مهمة جداً يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا نأخذ كلمة الجذر الاشتقاق الإتيمولوجي لعرف ومنه المعرفة والتعرف والاعتراف أعتقد أنه هذه الكلمة أو هذا الفعل يختزل مسار ويختزل كيفية التعامل مع الآخر أولا على الذات المتكلمة أن تعرف نفسها قبل أن تذهب إلى الآخر لتحاوره بعد أن تعرف نفسها وتتعرف إلى حدودها وإلى مسلماتها وبديهياتها أن تتعرف على الآخر قبل أن تذهب إليه يمكن المعضلة الآن في الحوار بين الأديان هو أننا نذهب إلى الآخر ونحن يعني نعيش هذا الفراغ المعرفي حول ذواتنا وحول الآخر لذلك تكون الغلبة إلى الآخر وهذا الفراغ الذي نعيش هذا الفقر الثقافي المدقع صراحة والمعرفي الذي نعيش هو الذي يجعلنا دائما تحت طائلة انتظار المدح من الآخر فلا نقبل إلا الآخر عندما يمدحنا في حين أنه عندما يكتب الآخر عنا بعض يعني المقاربات أو يكتب عنا بعض النصوص التي فيها نوع من التجريح ونوع من النقد ونوع من بيان القصور والنقائص فنتهمه بكونه عدو لنا وبكونه خصيمنا وما إلى ذلك أعتقد نحن في حاجة إلى أن ننظر إلى الآخر باعتباره ذاتا أيضا لها خصوصيتها ولها مرجعيتها علينا أن نفهم هذا الآخر علينا أن نستوعب مسلماته وبديهياته ثم بعد ذلك نحاول أن نحاوره بما نحمله من مخزون ثقافي ومعرفي وديني ليكون جسر الحوار القائم بيننا هو جسر متعادل يكون فيه جسر الحوار هذا

0: بين ذوات مشتركة في فيما تحمله من محاميل. لو ننظر مثلا إلى الآخر، الآخر تعامل معنا بشكل موضوعي في معنى بمعنى من المعاني، وأذكر هنا تحديدا على سبيل المثال الدراسات الاستشراقية. الثقافة العربية أو المعرفة العربية الإسلامية استفادت كثيرا من الدراسات الاستشراقية برغم ما فيها من تهكم ومن إذلال ومن ممارسة للاهوت من المظالم في حق ديننا وفي حق معرفتنا وما إلى ذلك، لكن في جانب آخر من الدراسات الاستشراقية التي أفادت كثيرا وأنارت كثيرا مسار المعرفة الإنسانية. نأخذ على سبيل المثال مونتجومري وات عندما نتحدث عن السيرة النبوي.
1: نعم سي حمادي، طبعا انا ينبغي ان اطرح سؤال ولا كان تبدا به سي حمادي. المقطع يلعب على ما نعتقده ان النص القراني عندنا هو في روايه احاديه، وانه لا توجد مثل الكتب السماويه السابقه كثير من الروايات وبالتالي التحريفات وما إليه. يقولون أن مخطوطة اليمن عام 1972، أنا أعيد ما وجد في المقطع، وجدوا تحت المخطوط طبقة أخرى فيها رواية أخرى لبعض الآيات القرآنية، واستشهد المتحدث الفرنسي في هذا المقطع بأنه في حياة الرسول كان الرسول عليه السلام حينما يجلس إلى الصحابة ويأتي أحدهم برواية آية وآخر برواية أخرى فإنه يؤكدهما معا. هل تعتقد، أنا أسأل عليك السؤال ولك أن تبدأ بما تريد، هل تعتقد أن الأصل الشفوي للقرآن هو بالأساس الذي يدفع إلى وجود أكثر من رواية، أم أن القراءات وهي ليست بالضرورة روايات إنما هي في بعض من أبعادها لها أسباب لهجية، لها أسباب تخريجات، لها أسباب تأويلات، هي من عمق هذه الخلافات على الرغم من أن القراءات لا تعتمد حجة كبرى على أن النص الديني متعدد النص القرآني يعني.
2: شكرا سي توفيق. أولا نعود إلى السؤال السابق، أرى أن الأمر لا يتعلق بأننا نريد أن نتكلم على الآخر ولا نريد للآخر أن يتكلم علينا. في الحقيقة نحن نتكلم على الآخر دون أن نعرفه فنقع في أخطاء.
1: جميل.
2: والآخر
1: وهل يعرفنا الآخر؟
2: ونريد أن يتكلم علينا الآخر لكن بالجميل بمحاسننا، أما العيوب فلا نريد أن يتكلم عليه، وهذا خطأنا الفادح في الحقيقة، لأن النقد فيه ما هو إيجابي وفيه ما هو سلبي، ونحن لسنا أبرياء من الأخطاء ولسنا أبرياء من العيوب. هذا بالنسبة إلى النقطة أو السؤال السابق.
1: نعم.
2: وبطبيعة الحال هنا لا ننسى مثل ما ذكر الأستاذ الأسعد هو أن الغرب كان له الفضل في تحقيق كتب لم نكن لنقرأها لو لم ينثر أو لم يمحو عنها الغبار المستشرقون.
1: نعم.
2: الكثير من الكتب حققوها وأخرجوها إلى النور لتقرأ، لأنها بقيت مئات السنوات دون تحقيق، وبالتالي لا يمكن أن تقرأ أو لا يمكن أن يصل إليها الإنسان العربي أو غير العربي. الآن بالنسبة إلى الاختلافات في القرآن، بطبيعة الحال ينبغي أن نعرف أن عهد الرسول لم يكن فيه مصحف واحد، فيه مصاحف متعددة، ومنها مصحف علي، منها مصحف حفصة، منها مصحف عمر، إلى غير ذلك من المصاحف. وهذه
0: أبي
2: وعبد الله بن مسعود إلى غير ذلك. وهذه المصاحف أسميها المصاحف الموازية، وهذه المصاحف الموازية بطبيعة الحال كتبت أو دخرها أصحابها لمجرد التعبد وليكون له نص مقدس في منزله، وكأنه يريد أن يحمي أو أن تكون له قداسة في منزله.
1: يعني ليس مدونا من أجل حفظ الكلام، بل من أجل حفظ الأرواح وابعاد الأشرار بالطرق القديمة.
2: بطبيعة الحال هذا ثم كذلك أيضا حتى لو أراد أن يقرأه فهو عاجز في تلك المرحلة من تاريخ القرآن، عاجز عن قراءته، لأن الكتاب بلا تنقيط بلا شكل وكتب بطريقة بدائية
1: في الخط.
2: لذلك كان التعويل بالأساس على المسموع،
1: نعم،
2: على المنطوق وعلى المحفوظ،
1: نعم،
2: وبالتالي لا يمكن أن أعود لأحفظ القرآن أن أعود إلى هذه الكتب، وإنما أن أحفظها من صاحبها أو من الموحى إليه أو أي الرسول.
1: أنت تقول شيئا خطيرا سي حمادي.
2: لا ليس خطيرا،
1: لا خطيرا بمعنى مهم.
2: نعم تفضل.
1: خطير بمعنى المهم. الخطورة الأهمية في هذا الكلام هو أن التدوين الأول لهذه المصاحف لم يكن لحفظها كما نفعل اليوم بالنسبة إلى تدوين شيء شفوي، إنما كان لغرض آخر. هذا الذي نريد أن نقوله.
2: هذا ما أقصده.
1: يعني كأن الكتابة هنا تخرج من جانبها الموضوعي، من أن الكتابة تصوير لللفظ بالخط، إلى بعد آخر، وهو أنك حينما تحفظ القرآن في نص وبخط، وهي الطريقة الوحيدة التي تجعله ملكا لك في مكانك الذي أنت فيه، فهذا يعني نوع من الابروبرياسيون، بمعنى تملك المقدس، لا على أنه نص بل على أنه رمز. هذا الذي
2: بطبيعة الحال هذا هو الحال.
1: وهذه الخطورة بمعنى الأهمية.
2: لكن تعلم القرآن كان عن طريق الإقراء،
1: نعم،
2: والرسول كان هو المسؤول عن الإقراء،
1: نعم،
2: وبما أن المتقبلين متعددون من ناحية وكثر من ناحية ثانية، بطبيعة الحال الرسول لا يجمعهم في مكان أو في مدرسة ليقرئهم أو ليحفظهم القرآن، وإنما لقيه فلان فيقرئ هذه الآية أو هذه الصورة ليحفظها، ثم ينتقل إلى قارئ آخر كذلك.
1: فهو إقراء وتحفيظ ليس مقننين أو مقعدين، وإنما بالمناسبة.
2: بطبيعة الحال بالمناسبة، وقد يقرأ الآية نفسها لمتقبلين اثنين في زمنين مختلفين وفي فضائين مختلفين بطريقتين مختلفتين، وهذا ما نشأ عنه تعدد القراءات. لذلك ذكرت أنت، وهذا موجود، ما ذكرته وسأعيده لك، ما ذكرته هو أن الآيات أو بعض الآيات اختلفت من متقبل إلى متقبل، وشك بعض المتقبلين الذين أقرأهم الرسول في وجود أخطاء، لأنه استمع إلى قارئ يقرأ بطريقة غير الطريقة التي يقرأ بها، فذهب إلى الرسول، فذهب الرجلان،
1: هذا ما ورد في هذا المقطع،
2: إلى الرسول فقال فلان يقرأ هذه الآية بكذا وأنت أقرأتنيها بطريقة أخرى، فماذا كان رد الرسول؟ يقول للأول اقرأ أنت فبعد أن يقرأ أحسنت، والثاني اقرأ أنت فيقرأ فيقول له أحسنت،
1: يعني يجيز القراءتين على اختلاف اللفظ.
2: وما هو موجود في التراث خاصة كتب التفسير، تجد أن الرسول سمح بقراءات مختلفة بشرط أن لا يتغير المعنى. كأن تصبح الرحمة عذاب، وهذا موجود. اقرأ
1: يعني لا ينبغي لك أن تخرج من الشيء إلى نقيضه، لا إلى مقابله.
2: يمكنك أن تختلف،
1: يمكن أن تحوم في نطاق الحق للدلالي الواحد،
2: يمكن أن تختلف في الألفاظ لكن لا ينبغي أن تختلف في المعاني.
1: هذا واضح
2: بطبيعة الحال. ومن هنا نشأت القراءات المتعددة، وثم كتب قراءات، ثم القراءات السبع والقراءات العشر إلى غير ذلك.
1: نمر إلى المقطع المؤلف.
3: رحيق اللسان.
4: هل يؤدي اختلاف القراءات إلى اختلاف المعاني؟
5: نعم، يؤدي اختلاف القراءات أحيانا إلى اختلاف المعاني، لكن ليس على كل حال. مثلا وانظر إلى العظام كيف ننشزها، قرئت ننشرها، فالنشر والنشز بمعنى واحد. لكن أحيانا تكون لا، الآية قراءتها غير قراءة الأول، فيكون ثمة اختلاف في المعنى. الله عز وجل قال عندها جنة المأوى، في من قرأها عندها جنه المأوى يعني آواه، فأحيانا يكون القراءة تختلف فيها المعنى، وأحيانا لا، يكون الاختلاف شيء يسير، كقول الله عز وجل في سورة هود إنه عمل غير صالح، هذه قراءة. في قراءة أخرى إنه عمل غير صالح، فالمعنيان واحد وإن كان اختلف الأمر. فالقراءة الأولى إنه عمل غير صالح أصبحت غير صفة لعمل، وأما قول الله عز وجل في القراءة الأخرى إنه عمل غير صالح فأصبح عمل فعل، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، وغير مفعول به منصوب، هي استثناء يعني في محل مفعول به، لكن المقصود المعنى واحد.
3: رحيق اللسان.
1: مرحبا بالسادة المستمعين، كنا نستمع إلى مقطع فيه تأكيد لما ذكره الأستاذ حمادي المسعودي وهو ضيفي في الديني بين الشفوي والمكتوب مع الدكتور الأسعد العياري، وهو بعض الروايات والقراءات المختلفة من النص القرآني. طبعا ما استمعنا إليه هو مثلا حديث عن الآية 259 من سورة البقرة، انظر إلى العظام كيف ننشرها أو ننشزها حسب الروايات، وإن كنت أعتقد أن الاختلاف ليس في المنطوق هنا بل في المكتوب، لأن الراء يمكن أن تصحف إلى زاي في الكتابة وليست في النطق، لأن ننشرها حينما تريد أن تحرف الراء يمكن أن تذهب إلى اللام مثلا إذا كان هناك عين. فهذا دليل على أن اختلاف ما يسمى باختلاف القراءات في الحقيقة إنما هو اختلاف في الخط وفي الكتابة مثل ما ذكرت سي حمادي. أيضا هنالك عندها جنة المأوى، ذكر هذا المثال في سورة النجم الآية 15، وذكر مثال إنه عمل غير صالح أو إنه عمل غير صالح، وهذا يؤكد ما ذكرته سي حمادي من أننا لن نخرج
2: نشورا وبشورا.
1: نعم، لأننا لن نخرج في السياق، لن نخرج من سياق هذا الكلام. سي الأسعد، اليوم الدراسات اللسانية تستفيد منها الدراسات الحضارية.
0: أكيد بطبيعة الحال.
1: وتريد أن تعلق شيء؟
0: مسألة معينة في مسألة الاختلاف القراءات، عندما ننظر أن هذا الاختلاف يعني استمر قرون طويلة بعد وفاة نبي الإسلام محمد في عهد عثمان بن عفان، كان من أبرز المطاعن ومن أبرز الأسباب التي أدت إلى قتله هو إقراره بحرق جميع المصاحف والاحتفاظ بمصحف الإمام مصحف عثمان،
1: هو الذي يعتمد اليوم.
0: نعم، ولكن ما تغافل عنه عثمان أعتقد هو أنه هو تغافل عن ما كان سائدا شفويا ولا هو كان قادرا على حرق كل المصاحف على مصحف عثمان، ولكنه لم يكن قادر على أن يطمس كل الفهم الشفوي الذي كان مستقرا في ذهنية العربي المسلمي أنذاك. لذلك الاختلاف تواصل، وإن كان اختلافا رمزيا مثل ما ذكرت منذ قليل، وليس اختلافا في مستوى الإشارة إلى العبارة الدالة. أعتقد أنه في دراسة الظاهرة الدينية، بخصوص السؤال الذي تقدمتم به، دراسة الظاهرة الدينية لكي تحقق الاستمرارية وأيضا لكي تحقق مزيد الغوص في التكشف على بعض الأسرار، لابد من اعتماد مجموعة من الآليات والأدوات النقدية المنهجية الجديدة.
1: جميل، أنا أقدم لك سؤال.
0: تفضل.
1: يعني أنا تركتك تتكلم واصل لحديث سي حمادي، ولكن قلت لك المقاربات اللسانية اليوم وهي من المقاربات المعتمدة في القراءة، وأبرز مثال على ذلك محمد أركون مثلا وكثير من الدارسين، وأنا نفسي حاولت،
0: وأنت ما أنجزت، نعم أنجزت،
1: وأنا نفسي يعني حاولت في كتاب الخلق على هذا المسار،
0: نعم،
1: عن الخلق في القرآن. الحقيقة أن اللسانيات حينما تتخذها مدخلا إلى دراسة مثل هذه النصوص تقيدك ككل العلوم التي المساعدة تقيدك بنظرياتها. على سبيل المثال ذكر سي حمادي منذ حين أن مثلا نحن لسنا خارج السياق حينما تقول ننشرها أو يعني بين ننشزها، ويعني وذكرت بشرا ونشرا. لسانيون يقولون لك إن كل تغير في الشكل يقود إلى تغير في المعنى بقطع النظر عن حجم ذلك التغير. فكيف يمكن أن نقنع بأننا إزاء سياق واحد واللفظ متغير وعندنا هذه المعطيات اللسانية من ناحية، ومن ناحية أخرى بالنسبة إلى المعطيات اللسانية ذكر سي حمادي، أنا أعلق عليك لسانيا وعلق على المعطيات التي ذكرتها الحقيقة، مش لا أعلق عليك، وإنما قال سي حمادي إن الكتابات الأولى لم تكن معجمة ولا منقطة ولا فيها حركات ولا، لكن اللسان يقول لك إن الكتابة إنما لا تستعمل إلا إذا كانت مفهومة في عصرها وليس في عصرها. نحن الآن لن نفهم الكتابة التي خط بها النص في ذلك الوقت، ولكن من كان يكتب الكلام دون تنقيط ودون تعجيم كان يفهمه في ذلك الوقت. فالإشكال أن من كتب بالخط شيئا مسموعا كان يفهمه في ذلك الوقت. هذا معطى أول. ويترتب على هذا السؤال، هل أن تطور الكتابة العربية كان بشكل قليل أو كثير لتيسير على من يقرأ النص القرآني بأدوات لا يعرفها من الكتاب القديمة؟ هذا يبقى سؤالا أيضا مطروحا. نعطيك أمر ثالث من وجهة نظر لسانية وهي مهمة، ولها مبدأ يقول إن اللغة الأم هي اللغة التي يتكلمها متكلمها بلا معلم. وإذا طبقنا هذا على العربية في ذلك الوقت، وإذا عدنا حتى إلى كتب النحو وإلى يعني أهل المعجم بمعنى أهل اللغة، لوجدنا معطيات تقول لنا إن العرب كانوا يتكلمون لهجات مثل ما نتكلم نحن لهجات. فإذا هناك إشكال أساسي أن عربية القرآن التي وصلتنا اليوم لم تكن عربية مفهومة من جميع العرب والقبائل الذين تكلموها. فإذا ليست قضية تدوين فقط، بل قضية تدويل لغة واحدة وجعلها أيضا سارية على الباقي. سؤالي أنا ألخص بهذه المعطيات، هل دارس الحضارة واع بمثل هذه المعطيات اللسانية التي تواجهه في الحديث عن المعطيات المتعلقة بالنص القرآني شفويا ومكتوب؟
0: أكيد، ولكن في البداية أشكرك على هذا المدخل النظري المهم، والأكيد أن السادة المستمعين سيكتشفون مدى سعة معرفتك بهذه المقاربات اللسانية، ونحن دائما نستفيد منها في بحوثنا. أعتقد أنه يعني هذا الطرح يفتح لنا مجالات أرحب في مستوى التعامل مع النص القرآني ومع القرآن إذا ما ننظر إليه من زاوية لغوية لسانية، على اعتبار أن النص القرآني هو شكل من أشكال الإعجاز اللغوي، فإذا ما نظرنا إليه من هذا الجانب فأعتقد يجب أن تكون المفردات أو تعاملنا مع المفردات أن يكون هذا التعامل خاضع إلى مجموعة من المعايير ومجموعة من المقاييس، فاللفظ إذن يكتسب معناه في ذاته وأيضا من خلال السياق الذي يورد فيه. وما أعتقد هو جاء يدخل هذا في جانب فراء وغناء النص القرآني، على اعتبار أنه مثل ما ذكرت هو إعجاز لغوي، والإعجاز اللغوي هو مجموعة من الأسرار التي نكتشفها، وهي أسرار تتغير بتغير الأدوات وبتغير المقاربات. فأعتقد الدراسات اللسانية بمختلف مراحلها وبمختلف منجزاتها على امتداد عقود السنوات الماضية أثرت وأفادت فهمنا خاصة للنص القرآني، شبيه مثلا وأستاذي الدكتور حمد المسعود يمكن أن يشير إلى ذلك بأكثر تفصيل، مناهج النقد الكتابي، أن الكتاب المقدس في بداية القرن التاسع عشر خضع إلى النقد، إلى معيار النقد، وخضع إلى محك النقد، واستفادوا كثيرا من نقد الكتاب المقدس، ولم يكن هذا النقد فقط يقتصر على الجانب الدلالي المعنوي فقط، وإنما أيضا حتى على الجانب الشكلي المتعلق بالألفاظ، وهذه الملاحظة أعتقد تنسحب حتى على النص القرآني.
1: جميل. سي حمادي، هناك جانب آخر لقضية الشفوي والمكتوب، ومعلوم أن المكتوب هو في الحقيقة يأتي لاحقا للشفوي، وأن الكلام لا بد له من مرحلة شفوية، هذا نحن نتحدث عن ذلك العصر. اللهم اليوم أن نكتب مباشرة بالقلم وبالأداة التي لم تكن متوفرة هذه المعطيات في ذلك. أنت تعلم أن للشفوي جانب أدائي، جانب صوتي، جانب لهجي مختلف الأداء فيه من جماعة إلى أخرى، وأن الشفوي يتأثر أحيانا بربما السياق الذي تنطق فيه العبارة. فنحن اليوم حينما نشاهد الرسالة مثلا ونشاهد ذلك المقطع الذي تنطق فيه الآيات القرآنية فور نزولها، هناك اعتماد على تقديم قراءة ربما محسنة ومؤثرة، وتدل على أن من كان يستمع إلى النص كان في وضعية نفسية منسجمة مع الإيقاع والنطق الشفوي. في رأيك هل أن كتابة تاريخ النص القرآني باعتباره شفوياً هي كتابة موضوعية؟
2: شكرا على هذا السؤال، هو في الحقيقة سؤال جيد جدا.
1: أنا سأخرج من هذه الحصة بشهادات الجودة
0: وأنت جدير بذلك.
1: شكرا لكما، بارك الله أطريتماني.
2: خطير بالمفهوم الذي
1: ذكرته
2: السابقا.
1: مهم.
2: أنا أقول إن المشافهة أو الثقافة الشفوية تبنى من بين دعائمها الجسد.
1: جميل. كيف سي حمادي؟ هذه فكرة مهمة.
2: سأشرح ذلك. في الحقيقة ما ذكرته ينطبق على قول الآن أن الثقافة الشفوية تركز أو لها بعد جسدي مهم جدا لفهمها وللاستماع إليه. كيف ذلك؟ بطبيعة الحال نحن نعرف أن التراكيب أو الجمل العربية المكتوبة فيها نقاط تعجب، فيها نقاط استفهام، وفيها نقاط متتابعة، وثم فاصل ونقطة وفاصل إلى غير ذلك.
1: صحيح.
2: هذه الأشياء لم تكن موجودة في الكلام الشفوي، وإنما يقع التعبير عنها عن طريق الجسد.
1: نعم.
2: عن طريق الجسد. فعندما ينطق جملة استفهامية ليست كما ينطق جملة عادية، وكذلك جملة التعجب إلى غير ذلك.
1: صحيح.
2: وبطبيعة الحال أيضا ثم تعابير أو ثم علامات تظهر على جسد الإنسان خاصة على الوجه أو على العينين، فمن ذلك احمرار الوجه مثلا من الخجل عندما ينطق، كذلك أيضا ظهور الدموع مثلا عندما يكون خاشعا أو عندما يكون شديد التأثر. بطبيعة الحال لا نتصور أن الرسول عندما كان يتكلم، عندما كان ينطق بالقرآن كان يتكلم هكذا بطريقة مسترسلة ولا تغيير في جملها. ثم تعبير للاستفهام، تعبير للتعجب إلى غير ذلك. مع الأسف هذه
6: وهو يؤديه تأدية التعجب والاستفهام في ذلك الوقت
2: بطبيعة الحال.
6: وطبعا التعجب والاستفهام في قبيلة الطيء تختلف عن التعجب والاستفهام في قبيلة أخرى مثلا
2: بطبيعة الحال. وكذلك أيضا حتى التعابير، حتى العلامات التي تظهر على الجسد في الوجه خاصة وكذا، وثم حتى بالإشارة بالرأس، إشارة باليد.
1: نعم.
2: هذه كلها موجودة في الشفوي، لكن عندما نقل كتب ضاعت هذه الأشياء. وبطبيعة الحال رغم أنها محملة دلالات وعبارات إلى غير ذلك.
1: جميل. سي لسعد تقول في أطروحتك الصمت في النصوص المقدسة هكذا، وأنا تحدثت عن الجانب اللغوي وأنت ذكرته في هذا الجانب.
0: نعم.
1: هكذا تزداد العلاقات الداخلية للعناصر اللغوية أهمية، العلاقات اللغوية في نص.
0: نعم.
1: باعتبارها منتجة لدلالات أخرى كامنة في مجرى السياق متجسدة في مفهوم المصاحبة كوليكسيون، وهي الترابط المعتاد لكلمة ما في لغة ما بكلمات أخرى معينة في جمل تلك اللغة. دونك هذا ما نسميه نحن العلاقات النسقية بين الكلمات لرابور سنتيغماتي. لكن تنتقل إلى مفهوم الصمت، فمفهوم الصمت أو السكوت يتحدد معناه من خلال علاقاته مع بقية المفاهيم والعبارات المجاورة له في النظم ومن السياق اللغوي أيضا. يعني أنت تقول لنا كلاما ممتازا ومستويا لسانيا أننا حينما نتحدث عن العلاقات بين الكلمات في آية من آية القرآن الحكيم، لا ينبغي أن نفرد الكلام عن تلكم العلاقات بين الكلمات والتجاور والتصاحب بين الكلمات، أن نفرده عن الصمت الواجب أداؤه في لغة معينة. هل تعتقد أن مفهوم الآية ونهاية الآية وهي تنتهي بإشارة في الغالب سجعية، إشارة في الحقيقة لفظية، وإذا نغمتها كانت نغمية
0: إيقاعية مصنوعة،
1: إيقاعية، هل تعتقد أن آخر الآية هو نهاية أو صمت أساسي؟ وإذا كان صمتا أساسيا للانتقال إلى آية أخرى، هل هو صمت مشبع دلالة؟ وما علاقته بالصمت الآخر الذي يكون قبله، أي قبل أن ننتهي إلى تقفية الآية؟ وهل أن ترى أني أعطي كثير من الأسئلة حتى أرتاح، هل تعتقد أن القراءات اليوم وهي تصمت واعية بأن للصمت الدلالة المقدسة القرآنية التي ينبغي أن تحترم في إلقاء النص القرآني، أم أن لها طابعا نغميا شكليا؟
0: طيب شكرا، جميل هذا السؤال وعميق أيضا. في مستوى علاقة الصمت هنا، والأكيد أنه مداخل نظرية عديدة ومتعددة يمكن أن نلوج من خلالها إلى تدبر مفهوم الصمت والقبض على اللحظات التي يؤديها معنويا، فما ذكرت منذ قليل أنه مثلا أحيانا في تقفية الآية، ويذكرنا هذا بتقفية أو بإيقاع القصيدة العربية القديمة التي كانت تنهض فيها القافية بوظيفتين. الوظيفة الأولى هي إضفاء نغمية جرسية موسيقية على البيت الشعري، والوظيفة الثانية هو الإشارة إلى ذلك المتقبل الذي يتقبل القصيدة شفويا على أساس أن البيت انتهى وأن الشاعر سينتقل إلى البيت الثاني. إذن أعتقد مثل هذه الوظائف موجودة أيضا في النص القرآني، على اعتبار أن ختم الآيات دائما يكون موقعا، سواء كان هذا الإيقاع بحركة طويلة أو حركة قصيرة، يدخل هذا في باب دراسة أحكام التجويد والترتيل وما إلى ذلك. لأن العربي قديما قد ألف أو استقر في ضميره وفي وجدانه وفي عقله أيضا ذلك الإيقاع الذي استأنسه واطمأن إليه، وهو إيقاع السجع القرآن. فالقرآن لم يقدر على أن يقطع هذه القطع.
6: سجع الكهان أم سجع القرآن؟
0: أتحدث عن سجع ما يحدثه القرآن من سجع ومن إيقاع،
6: لأن الكهان أيضا نعم كان لهم عادة،
0: والقصائد أيضا قصائد الجاهلية كان لهم إيقاع أيضا. فالقرآن أعتقد لم يقطع نهائيا مع تلك العادات والتقاليد التي كانت سائدة في البيئة الجاهلية القبلية، سواء كانت هذه العادات عادات شكلية في مستوى تقبل القصيدة أو تقبل الإنشاد، أو في مستوى العادات التي تختزل بعض المضامين. في هذا السياق أعتقد أن الصمت القرآني أحيانا يصمت عن التفصيل القولي في بعض الجوانب المعينة، ليبدو من خلال ذلك أن للصمت إيقاع أيضا. نحن عندما نصمت فصمتنا أحيانا يعبر عن شيء معين، وهذا الصمت الأكيد له إيقاع وله دلالة تختلف، مثال صمت الطفل، صمت الرجل، الصمت الأنثى، ويختلف عن الصمت الذكوري، لست أدري، صمت البرجوازي يختلف عن صمت الفقير، صمت المثقف يختلف عن صمت غير المثقف. فمن مثل ما ذكر أستاذي منذ قليل جغرافيا الوجه وطريقة التعبير عن الصمت، أيضا هناك بعض الأشكال التعبيرية. الصمت ليس صمت، الصمت ليس انقطاع عن الكلام، وإنما الصمت هو كلام تم نحن نقدر عن الكلام، ولكننا نتخير الصمت عوض أن نقول هذا الكلام، خشية موقف معين، خشية أن نتهم مثلا بتهمة معينة، خشية أن يكون مثلا رد الفعل مخالف ومعاكس للذي ينتظره المتقبل. فالصمت أيضا له إيقاعات، تتغير هذه الإيقاعات بتغير السياقات الدلالية الواردة في النص القرآني. مثلا القرآن أحيانا في بعض المجالات تحدثت عن معنى الحذف، أن القرآن يعمد إلى الحذف، والحذف غير الصمت. القرآن مثلا يحذف بعض الأشياء، وعندما نقرأ السياقات التي ترد فيها هذه المحذوفات نجدها أنها سياقات متفكرة في انسياقها، من كون هذا القول هو يعني يعي جيدا أنه قد مارس هذا الحذف على هذه المعاني أو على هذه الإشارات وما إلى ذلك، في حين أن الصمت يمارس ولكن بطريقة مغايرة وبطريقة مخالفة. نص القرآن مثلا يصمت عن ذكر بعض الأسماء، يصمت عن ذكر بعض الأحداث. نبقى في هذا الجانب السردي، مثلا القرآن يعطينا أحيانا
6: فراودته الذي هو في بيتها عن نفسه
0: وغلقت مطبخ، نعم، وغلقت الأبواب، وغلقت الأبواب، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. ما هو الشيء الذي تهيأ للنبي يوسف آنذاك ويعني غير اتجاهه من أن يذهب إلى زليخة ليمارس معها هذا المحرم، فاستعاض عن ذلك وتفكر وتدبر في أمر يا ربه. هذا الصمت في تحديد حقيقة الأشياء في أعتقد فيه نوع من الترغيب، ترغيب القارئ أو المتقبل في أن يستعمل هذا المخيال ليتدبر ويتفكر في إضافة هذا المسكوت عنه في النص القرآن،
6: مثل ما فعلت مع اسم زليخ.
3: رحيق اللسان.

0: رحيق اللسان.
1: مرحبا بالسادة المستمعين، كنا نستمع إلى أغنية صوفية إيرانية لجلال الدين الرومي تقول في تعريبها إيرانية: أيها الراعي انظر إلى الإبل، الأمير سكران والتاجر سكران، أيها البستاني أيها البستاني البستان سكران. طبعا نحن في سياق لا نقاش فيه أنه صوفي،
2: نعم،
1: البستان سكران والناس سكارة،
2: ولكن
1: هذه ولكن هذه المعاني سي حمادي كيف تطورت من رحم معنى السكر القرآني الذي مثاله هو ترى الناس سكارة وما هم بسكارة ولكن عذاب الله شديد. يعني هناك معان تولدت من رحم القرآن رغم أننا نجد وكأن القرابة بين المعاني الأول الأصلية القرآنية والمعاني الثانية ليست قرابة متينة، وعلى الرغم من ذلك فنحن نستقبلها ونتقبلها ونعتقدها رمزية موغلة في الرمزية ولا قطيعة لها مع النص الأصلي.
3: هنا ينبغي أن نعود إلى السجلات اللغوية التي يستعملها المتصوفة.
1: جميل.
3: هذه السجلات عندما نقرأها أو ننظر فيها لأول وهلة لا نتعجب من ذلك ونتعامل معها باعتبارها ألفاظ تحمل معاني عادية.
1: نعم.
3: هذا ما نجده على الأقل في موضوعين رئيسين لدى المتصوفة، في موضوع الغزل وفي موضوع الخمر. فعندما مثلا نقرأ قصيدة تبدو لي صوفية، تبدو لي لأول وهلة أنها تغزل بجمال المرأة، ذكر لجمالها لرضابها إلى غير ذلك، نذهب مباشرة إلى إما إلى الغزل العذري وإما إلى الغزل الإباحي.
1: نعم.
3: كذلك أيضا عندما نقرأ قصيدة خمرية نجد في ظاهرها حضورا لشعراء الخمر مثل أبي نواس خاصة، فنقول إنها نشوة خمرية أو انتشاء بجمال هذه المرأة أو بهذه الفتاة وهذا العشق إلى غير ذلك، لكن هذا لا يقتنع به الشاعر الصوفي أو الرجل المتصوف. لماذا؟ لأن هذه الخمر ما ليست الخمر التي العادية التي نعرفها والتي يمدحها شعراء الخمر، وكذلك أيضا ليست المرأة أو ليس العشق المتعلق بالنساء أو بالعشق العادي أو الحب العادي، هو عشق إلهي يجعل الصوفية نشوانة أو سكرانة، إما بانتشاء خمري روحي أي روحي أو بانتشاء الغزل أو الحب.
2: نعم.
3: العشق هو العشق هنا يصل درجة، لأن هنالك درجات، ثم حب ثم هوى ثم لا أعرف محبة إلى غير ذلك، لكن الدرجة العليا هي العشق عندما تتصل النفس البشرية بالإله أو بما يسميه ابن سبعين بالمحبوب الأعظم. المحبوب الأعظم هو الإله. إذن هنالك انتشاء إما بالألفاظ الغزلية أو بالألفاظ الخمرية.
1: جميل.
2: سؤال يمكن إضافة بعد إذنك دكتور، أنه الحديث عن فعل السكر هذا هو إحالة عن غياب العقل، والسكر المتداول المعروف هو أنه الإنسان عندما يشرب الخمرة أن تذهب عقله فيشعر بهذه الغيبوبة، غيبوبة عن المحيطين به، غيبوبة أيضا عن اللغة، فتتغير حتى الخطاب اللغوي الذي يقوله الصوفي. أيضا باعتباره في في مشروع عاطفي أو في تجربة إيمانية روحانية هو يسعى إلى أن ينصهر وأن يعني أن يغيب هذا الجسد وأن يحل في الذات الإلهية. فالوصول إلى مرتبة الحلول هو غياب كلي عن هذا المحيط البشري والاجتماعي الذي يكون فيه. فلذلك الصورة الشعرية والصورة الفنية يعني هي تغازل السكران الذي يشرب الخمر فيغيب عن الواقع بهذا الصوفي الذي يمارس هذه الشطحات فيغيب عن الواقع ليكون في فضاء رحب آخر هو فضاء الحلول والانصهار في الذات الإلهية.
1: جميل، شكرا لكما. يمكن أن نقول بناء على أن الشفوي هو الذي يجسد أكثر لغة الجسد، يمكن أن نقول إن الكلام هو الدليل الوحيد على هذه الروحانيات المختلفة بدءا من الوحي وصولا إلى التجلي، تجلي الذات الإلهية للمتصوف أو الحلول. الكلام هو دليلنا التاريخي الوحيد، وخصوصا إذا دون ووضع في كتاب. شكرا لك سي حماد المسعودي. شكرا لك سي الأسعد العياري.
2: شكرا دكتور توفيق على هذه الاستضافة، وشكرا أيضا للسادة المستمعين والمستمعات.
1: بارك الله فيك. طبعا الإذاعي حاضر فيك والصوت الجميل المميز فيك. شكرا للسادة المستمعين أن رافقونا مع هذه الحصة حول الدين بين الشفوي والمكتوب، وإن شاء الله نلقاهم في حلقة قادمة. إلى اللقاء.

0: رحيق اللسان.
1: لا تسألون ما اسمه حبيبي، أخشى عليكم دوعة الطيوب.
0: رحيق اللسان عبق اللسان إذ ينفلت من رحم العقل ليصعد إلى عمق الوجود.
1: والله لو بحت بأي حرف تكدس اللينك في الدروب. لا تسألون ما اسمه حبيب.
0: رحيق اللسان مع توفيق جريرة.

مستمعينا الكرام، إلى هنا ينتهي بثنا المباشر، وتستمعون فيما يلي إلى إعادة لباقة مختارة من برامجنا إلى غاية الساعة 5:30 صباحاً.

0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السادة المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في لقاء جديد يجمعنا بكم في برنامج الدين القيم. طبعا في البداية أعلمكم أن الأستاذ كمال موجود حتى معنا، إن شاء الله المانع خير. وبالمقابل نحن سعداء لأن نستضيف الأستاذ رضا المسعودي المدير الجهوي للشؤون الدينية، وشكرا له على تلبية الدعوة ومرافقتنا أثناء هذه الحصة. سي رضا، مرحبا بك.
1: شكرا سي رضا، أنا أتشرف بوجودي معكم بإذاعة الكاف، وأشكركم على هذا الاستضافة كما أشكر مستمعي إذاعة الكاف جميعا في هذه الربوع.
0: نعم، شكرا. طبعا لا يسعنا في بداية هذا اللقاء ونحن في يوم الجمعة الذي فيه ساعة يستجاب فيها الدعاء وقد أخفاها المولى عز وجل، نتوجه إليه بالدعاء ونسأله أن يرحمنا وأن يرحم إخواننا في غزة وفي فلسطين وفي كل مكان، وأن يجعل وأن يرفع الغمة عن هذه الأمة، وأن يدحر أعداء الإسلام وأعداء المسلمين، ونسأله أن يغفر لنا ذنوبنا فإنه لا يغرب إلا يغفر الذنوب إلا هو. وكالعادة يعني برنامجنا أو المضامين التي تتكون منها هذه الحلقة هي كالعادة، في الجزء الأول سيكون لنا موضوع الحصة، ثم في أواخر الساعة الأولى سيكون لنا يعني أو تكون حصة تلاوة القرآن الكريم أو أحكام تلاوة القرآن الكريم، وفي الجزء الثاني بعد الموجز نفتح المجال للتواصل المباشر مع السادة المستمعين لاستقبال أسئلتهم واستفساراتهم وربما إضافاتهم التي كثيرا ما تغني هذا البرنامج ويعني تثريه، فنحن نتوجه إليهم بجزيل الشكر. إذن نعود بعد قليل بعد الاستماع إلى هذا الفاصل.

0: أدبر ولك الحمد في الليل إذا أسفر، ولك الحمد حمدا يبلغ أوله شكرك وعاقبته رضوانك، ولك الحمد في السماوات محمودا وفي عبادك معبودا.
1: اللهم لك الحمد على حلمك بعد علمك، ولك الحمد على عفوك بعد قدرتك، ولك الحمد على صفحك بعد اعذارك، ولك الحمد على ما تأخذ وعلى ما تعطي.

0: إذن مرحبا بكم من جديد أستاذ رضا المسعودي، مرحبا من جديد أيضا.
1: مرحبا بكم.
0: يعني ارتأينا أن نتحدث في هذه الحصة باعتبار يعني الظرف والمناسبة. نحن ودعنا منذ أيام قلائل الحجيج الميامين الذين قصروا

0: أدعو بيت الله تعالى لأداء فريضة الحج، و يعني في الأيام القادمة سنستقبل يعني عبادة عظيمة تقريبا يختم بها جزء كبير من مناسك الحج، ولا نقول الحج كله لأن هناك أعمال أخرى يقوم بها، وهو عيد الإضحى وما يعنيه ذلك من عبادات بطبيعة الحال، أساسا صلاة العيد والأضحية وما أدراك ما الأضحية وأحكامها إلى غير ذلك.
1: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. شكرا مجددا أستاذ رضا. في علاقة بالحج، صحيح أن يعني عدد من الحجاج سافر إلى أماكن المقدسة، ولكن البقية إن شاء الله ستلتحق في الأيام القليلة القادمة. بالنسبة للأضحية لها أحكامها، ولابد أن الإنسان يكون على بينة ومعرفة بأحكام الأضحية. فالأضحية هي في مذهبنا المالكي وعند جمهور العلماء هي سنة مؤكدة، وكما نقول
0: وعلى من يقدر عليه.
1: بطبيعة الحال نحن نتحدث على شروط الأضحية. بالنسبة للأضحية كما قلت يعني سنة مؤكدة، يعني هي عملا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم باتباعه لإبراهيم الخليل. هي سنة إبراهيم الخليل حينما أمره الله سبحانه وتعالى ورأى في المنام أنه يذبح ابنه إسماعيل، فالله سبحانه وتعالى رأفة واستجابة له فأعطاه يعني أو سخر له كبشا أملح أقرنا فضحى به بدل أن يضحي، لأنه كان في طاعة الله سبحانه وتعالى واستجاب لذلك. وهذه لابد النقطة أن نؤكد عليها، أن طاعة الله سبحانه وتعالى لابد أن الإنسان يستجيب لها ويعمل من أجلها لنيل رضا الله سبحانه وتعالى. فهنا نقول أن إبراهيم الخليل يعني استجاب لربه سبحانه وتعالى وأراد أن يضحي بابنه واستجاب، فالابن كان من الذين قبلوا أن يضحي طاعة لله سبحانه وتعالى. ما بالك نحن اليوم، يعني الواحد تكيد أنه يضحي وفي إمكانه أن يضحي ويبخل عن ذلك، فهذا سلوك لا يستقيم، مع أننا نحاول أن نحث الناس اللي في استطاعتي أن يضحي فليضحي وليقدم إلى الله سبحانه وتعالى أضحية يعني تكون مناسبة وفي يعني مستوى هك الحدث الحدث ألا وهو عيد الأضحى المبارك. وعيد الأضحى المبارك هو مقرون بالحج، يعني بعد يعني تمام يعني أغلب الأركان خاصة يوم العاشر من ذي الحجة هو يوم التضحية بالنسبة لغير الحجاج. يعني الحجاج من الحاج ممكن يترتب عليه هيد، بينما لغير الحاج يترتب عليه أنه يقدم أضحية أو يضحي بأضحية، والأضحية من الأنعام.
0: نعم، ولا الحاج هو يعني حسب مشهور في أقوال العلماء ليس عليه أضحية وإنما عليه هدي إذا كان قارنا أو متمتعا، ولكن أهله وغير الحاج عموم غير من لم يكن متلبسا بعبادة الحج، فهذا هي سنة مؤكدة في حقه. وعندما سئل الرسول عليه الصلاة والسلام ما هذه الأضاحي يا رسول الله، قال سنة أبيكم إبراهيم عليه السلام. نعم،
1: بطبيعة الحال في بخص الاستطاعة، من كان قادرا على أن يضحي فليضحي، هذا أجمل، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.
0: نعم،
1: وهذا شيء جميل جدا أن الإنسان يسير في طاعة الله سبحانه وتعالى ويأتمر بأمره وينتهي بنائه، ويأتمر بأمر رسول الله وأمر ورسول الله والقدوة والأسوة الحسنة. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والرسول صلى الله عليه وسلم قد ضحى عن الأمة وعن أهلي وعن الأمة كما جاء في الحديث بكبشين أقرنين أملحين ذبحهما صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة. فبالتالي نحن نفرح بهذه المناسبات العظيمة، لأنها تذكرنا بتلك المواقف اللي كانت خاصة في علاقة بإبراهيم الخليل عليه السلام وابنه إسماعيل عليه السلام، حينما يعني بين كون راي الحياة وقيمة الحياة تكمن في طاعة الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى حينما يرى من عبده الطاعة والاستقامة يرزقه ويرفع من شأنه، وهذا هو الأسلم في هذه الحياة.
0: نعم، رغم أن نحن نستفيد من هذه العبادات. لاحظ أنه مثلا بالنسبة لعيد الفطر هو يأتي بعد عبادة عظيمة وهي عبادة الصوم، يأتي العيد، والعيد الناس يعني يتزاورون فيه ويأكلون فيه ويشربون فيه، وطبعا يشربون الماء ويشربون الأمور التي أحلها الله سبحانه وتعالى كي لا يعني يؤول كلامه على غير وجهه. والرسول عليه الصلاة والسلام تأكيدا على أن العيد هو مجعول كي يفرح الناس وكي يأكلوا إلى غير ذلك، قال: أيام العيد أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. والإضحى، عيد الإضحى، هو يأتي أيضا عقب عبادة عظيمة وهي عبادة الحج. وحتى غير الحاج إذا كان يعني يضحي فهو يتشبه بالحاج، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إذا دخل العشر من ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمسن، أو كما جاء في الحديث، معنى الحديث، شيئا من أظافره، أو من يعني لا يقلم أظافره ولا يحلق شعره إلى غير ذلك، كأنه محرم مثل الحاج ولا يجوز له أن يفعل ذلك. لكن الذي سيضحي فقط، ولكن غيره لهم ذلك. وعلى أي حال حتى وإن فعل ذلك فخالف الأفضل وخالف السنة. ونحن ننصح كل إنسان يريد أن يضحي أن يعمل بهذه السنة الشريفة، وهو إذا كان دخل العشر الأوائل من ذي الحجة وأراد أن يضحي فليمسك عن أظفاره وشعره إلى غير ذلك.
1: نعم، فهذا محطة يعني محطة رائعة وجميلة في السنة، أن العيد مناسبة كما قلنا للتزاور وصلة الأرحام ودفن الأضغان والأحقاد والتصالح بين الناس. هذه مناسبات يعني تجمع ولا تفرق، يعني كما قلت يعني أخ رضا، يعني محطة رائعة في أيام من أيام السنة، وكل سنة تتكرر من أجل يعني الإنسان يراجع نفسه، وإذا كان ارتكب خطأ في حق غيره أو في حق أهله فليراجع نفسه وليصلح بينه وبين الناس ويتسامح مع غيره. وكذلك في علاقة بالصدقات، خاصة من يضحي أنه يهدي جزء من أضحيته ويتصدق بالجزء الآخر على الفقراء والمساكين، وهذا من أجمل يعني قيمة التضامن في الإسلام. هذا شيء رائع جدا، وديننا ما أجمل ديننا، وخاصة في مثل هذه المناسبات، أنه ترى الناس يعني يتزاورون والفرحة تعم الناس الكل، سواء كبير ولا صغير ولا فقير ولا غني. هذه هي قيمة الإسلام في التضامن، في التراحم، في التسامح، وهذه هي القيم التي نحن ندعو إليها إن شاء الله تعالى.
0: ولذلك قال الله تعالى في سورة الحج: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم.
1: نعم.
0: وكل ما كنت تذكره من أعمال الخير من صدقات ومن تضامن ومن تآزر ومن مساعدة المحتاجين ومن التسامح ومن دفن الأحقاد والخلافات إلى غير ذلك، كل ذلك مظهر من مظاهر التقوى. فهذه هي التقوى، صحيح هي قيمة يعني أخلاقية وسلوكية نظرية، لكن لا قيمة لها إذا كان لم تبرز ولم تتجسد في واقعنا، في سلوكنا، في مواقفنا، في كيفية تواصلنا مع الناس، نتواصل معهم بكلام طيب ونجتنب يعني الغيبة والنميمة والكلام الجارح وكل ما من شأنه أن يلحق ضررا بالناس، سواء كان ضررا ماديا جسديا أو معنويا أو وخاصة الضرر النفسي، لأنه له آثار سيئة جدا على الإنسان. والمسلم هو ذلك الذي يسلم الناس من لسانه ومن يده والمؤمن هو الذي يأمنه الناس على أعراضهم وأموالهم إلى غير ذلك وأملاكهم، والمهاجر كما جاء في الحديث، والمهاجر هو الذي يهجر ما نهى الله تعالى عنه.
1: نعم، فكما قلت يعني هذه مناسبات عظيمة، ولابد الإنسان أن يعطيها قيمتها، يكون في مستوى ذلك الحدث. الحدث يكمن فيش كما قلت يعني مؤكد على أنه إذا كان في استطاعته أن يضحي فليضحي، وليقدم أجمل ما هو موجود، ما يستطيعه إلى الله سبحانه وتعالى، طاعة لله سبحانه وتعالى، وعملا بسنة الحبيب رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، واستمرار لسنة إبراهيم الخليل. فلابد أن الإنسان كما قلت يتأمل، يعمل وقفة التأمل في مثل هذه المحطات، ويراجع نفسه، خاصة في علاقته مع الله سبحانه وتعالى، في علاقته مع نفسه. وما الله سبحانه وتعالى يقول: وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فالإنسان يخطئ، وخير الخطئين التواب. فالأولى في مثل هكذا مناسبات أنه يتأمل ويراجع نفسه، ولربما أخطأ فيعود عن خطائه، لربما ظلمنا إنسانا فيطلب منه السماح، وربما أكل مال الناس فيعيد إليها أموالهم، وهكذا ربما غش في شيء ما فليستغفر الله سبحانه وتعالى تعالى، وليستمر في طاعة الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الأصل في هذه العبادة الممتازة والرائعة حقيقة.
0: أنا سأربط بكلمة جميلة قلتها منذ حين، وعبارة وتتضمن عبارة الجمال. قلت أن الإنسان يضحي بأجمل ما أمكن له، وفي هذه الأيام عادة الناس يسألون، وأسئلتهم تتمحور حول يعني الأضحية، كي يعني سنها يعني العمر متاعها وصفاتها وما يجوز، ما يجوز وما لا يجوز فيها من عيوب إلى آخر ذلك. نحن قبل ربما سنشير إلى بعض التفاصيل، لكن العلماء يقولون الإنسان في مثل هذا المقام وكما ذكرت أنت يجتهد أن يضحي أفضل ما يمكن وأجمل ما يمكن وأحسن ما يمكن. وهناك حديث للرسول عليه الصلاة والسلام أو بعض الصحابة يقول: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في يوم العيد أن نلبس أجمل ما نملك وأن نضحي بأفضل ما نملك إلى غير ذلك.
1: في هذا، نعم، في هذا المعنى.
0: فالمطلوب هو أنك تجتهد. طبعا هناك عيوب، يعني هذه العيوب صارخة وواضحة، يعني إذا كانت موجودة في الأضحية في الشاة ولا في الإبل ولا في البقر فهي لحم عادي وليست أضحية، لأن الأضحية يلزمنا نذكر اللي راهي عبادة، وكما عبادة الصلاة، كما عبادة الصوم، كما الحج، يلزم فيها مواصفات. يجيش واحد يصلي الظهر متعمدا 3 ركعات وليسر العصر دون أن يتوضأ وليس له عذر ولا شبهة باش يتيمم ولا كذا، يعني يجي يقول لك انا توا باش نصلي من غير وضوء. صلى العصر صحيح، صلى 4 ركعات بمواصفات العصر، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا صلاة بدون طهورة، وكما قال عليه الصلاة والسلام. كذلك الأضحية قبل ما تكون مجردك الشات اللي باش نذبحوها وناكلوا اللحم نتاعها راهي قربان، راهي عبادة، وهذه العبادة يجب أن تتوفر فيها مواصفات. وعموما مبدئيا هو أن تكون يعني أفضل ما يمكن أن نقدمه لله سبحانه وتعالى، رغم أنه نحن سنستفيد من لحمها ونحن سنأكل لحمها ونتمتع بذلك. وأعود إلى الآية: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. طبعا هناك عيوب واضحة، العوراء البين، قال الرسول عليه الصلاة والسلام: البين
1: عورها،
0: يعني عوراء بكل وضوح، وإلا عرجات تعرج تضلع ما تنجمش تمشي وما تنجمش تلحق بالقطيع، وإلا
1: العمياء
0: يعني عمياء، وإلا ما تنجمش تأكل، إلى يعني عيوب واضحة، يعني حتى الإنسان يشمئز منها وما يقبلهاش. فلذلك يعني الإنسان يجتهد أن يقدم أفضل ما يمكن، مع بطبيعة الحال فما عيوب هذيك يعني ما نجموش، فماش تنازل تحتها، يلزم هالعيوب هذه ما تكونش موجودة. أما يجيك يقول لك راهو عنده قرن ناقص وقديم ياسر وارتاح منه واحد، هذا يتنجم تضحي به مثلا، لكن الأفضل أنك
1: يكون سليما سليما،
0: أن يكون سليما وأفضل من ذلك. وهذه نقطة مهمة جدا، وهو مسألة تصور الأضحية عند العامة وعند كثير من الناس، ينسوا أو يتناسوا وأنها أراها عبادة، وهذه العبادة يجب أن تتوفر فيها شروط معينة، والنية تكون خالصة لله سبحانه وتعالى. وكمسألة هاو بشي فرح الصغار صحيح، يعني إسعاد الصغار مطلوب، لكن يأتي تبعا للأضحية عندما نقدمها من جميع النواحي بشروطها. ولا مسألة مثلا خذ من يذبح قبل صلاة العيد، مذبح شات لكنها ليست أضحية. الرسول عليه الصلاة والسلام ما حرمش اللحم نتاعه، قال إنما هو لحم قدمه لأهله، هي يجوز باش ناكلوا منها لكن ليست أضحية، وبطبيعة الحال لن ينال أجر الأضحية التي يقدمها لله سبحانه وتعالى وهي عبادة. وهذايا من أروع ما هو موجود في دين الإسلام، وهذايا من النقاط القوة في دين الإسلام. أنا أذكر أن يوما ما جاء إنسان وناقشني، قال لي شنو الفرق بين يعني هالأضحية هذه وأكرمك الله وأكرم السادة المستمعين البقر الذي يقدسونه في بلاد الهند مثلا، فنحن أيضا هنا نقدس، الفرق كبير جدا، هم وقت يقدسوها بالمعنى المداول متاع التقديس ما يمسوهاش، حتى عندما تكون في الطريق تتعطل حركة المرور وحركة السير تتعطل، في حين أنه نحن باش ربي سبحانه وتعالى ينحي علينا فكرة الوثنية وعقيدة الوثنية نذبحها، يعني كيفاش نقدسوها نذبحها، نحن ما نقدسوهاش، هي نقدسو الأمر الله سبحانه وتعالى الذي أمرنا، يعني كما سجود، يعني عندما أمر الله تعالى إبليس بأن يسجد لآدم، أو عندما سجد إخوة يوسف وليوسف عليه السلام، يعني هذا كان يقول العلماء وسجود تحية، بل هناك من قال هم يعني يستجيبون في قيام ذلك السجود لأمر الله سبحانه وتعالى وليس لذلك شخص مهما كان، آدم عليه السلام أو يوسف عليه السلام أو مهما كان هذا الشخص. فبالتالي يلزمنا نتحرر ونتخلص من مسألة المفهوم التقليدي والعادي والرايج للأضحية، ونحطه في أذهان اللي راهي قربة، راهي عبادة، يعني كما إنسان ماشي للمسجد باش يصلي، هو راه اشترى الأضحية بهذه النية ويعينها، حتى أنه إذا كان عينها ماش عنده الحق يبدلها إلا بما هو بما هو كيفها، أو الأفضل أن يغيرها بما أفضل منه، ما عندهش الحق لأنه سيء، هذيك يعني تحسبت لكونها في نيته لكونها قربان سيذبحه إرضاء وتقربا لله سبحانه وتعالى، في حين هي يعني كأضحية كأكرمك الله وأكرم السادة المستمعين كحيوان يعني يذبح بالمفهوم في جانب عادي، أنه باش نذبحها ونتمتع بأكلها ونتصدق ونهدي وما إلى ذلك.
1: صحيح، في علاقة بالتعيين، هو إذا كان تم تعيينها يبقى على ذلك التعيين، ولكن إذا حصل مثلا حادث ما لتلك الأضحية
0: يخرج على نتاقه فهذا
1: لابد أن يضحي بشيء آخر. صحيح أنه الأضحية كما قلنا شعيرة وعبادة الله سبحانه وتعالى وقربة. دائما أنا نحب نستحضر القصة اللي من خلالها يعني بدأت التضحية أو الأضحية، سنة الأضحية. هو إبراهيم الخليل مع إسماعيل، كيف أنه لبى دعوة الله سبحانه وتعالى له في أنه يذبح، إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. هنا الأب مطيع، كان مطيعا لله سبحانه وتعالى، خاضع لله كل الخضوع، وكذلك رب ابنه إسماعيل على الطاعة وعلى الاستقامة، هذا من باب البر ومن باب الطاعة. يعني دائما نحن ننظر من هذه الجوانب، ثم جانب بر أنه أبر أبوي وصدقه في ذلك، وكذلك في طاعة الله سبحانه وتعالى أنه استجاب لهذه الدعوة. يعني إنسان مشي قالوا مش لازم حق كفاخ يا أبي فعل ما تؤمر، هذا يعني موقف جريء جدا، كيفاش مش نفسروه نحن وكيفاش مش نفهموه، يعني ثم عمق في المسألة لابد أن نتطرق إليها بشكل يعني يخلي الإنسان يفهم هذه القصة حقيقة، وأنه يقدم على التضحية صحيح بكل واحد باستطاعته، وكما قلنا ويقدم ما يرضي الله عز وجل.
0: ملاحظة القرآن الكريم كان دقيقا من خلال الآية التي ذكرتها، الابن يعني الأب استجاب أني أرى في المنام أني أذبحك، ولكنه رغم ذلك أراد أن ربما أن يمتحن الابن، ربما الله أعلم، هو الآية لم تقل ذلك. فانظر ماذا ترى، يعني ما رأيك
1: في هذه الرؤية؟
0: الابن يعلم أن أباه هو نبي ورسول وما شاء الله، فقال مباشرة: يا أبا تفعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله. خاطر يعرف أنه الأب سيجد يعني صعوبة كبيرة في أنه يذبح ابنه، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ثم بعد ذلك قال القرآن الكريم: فلما أسلم، يعني بالتثنية، يعني أسلم الأب
1: لأمر الله
0: بذبح ابنه، والابن يعني سلم عنقه لأبيه كي يذبحه طاعة لله سبحانه وتعالى. إلا أن الله سبحانه وتعالى لا يريد بنا إلا الخير، وأراد ربما أن يمتحن وأن يعلمنا درسا في التضحية، يعني كي نضحي من أجل الوطن، نضحي من أجل يعني الدين، من أجل المبادئ، من أجل الأخلاق النبيلة، من أجل المبادئ السامية والنبيلة كالعدل والخير وغيرها. يعني الإنسان يضحي من أجل هذه المبادئ إذا اقتضى الأمر ذلك.
1: هذه هي قمة التضحية.
0: نعم،
1: قمة التضحية. نعم. وهذا والرسل والأنبياء هم قدوة، وما علينا إلا أن نتبع هداهم.
0: نعم، وفي ذلك خير. على أي حال سي رضا، الموضوع يعني هو شيق جدا ويتطلب ربما أكثر وقت، لكن نظرا لأن رأس الساعة يداهمنا يعني نتوقف عند هذا الحد، وأشكرك من جديد.
1: شكرا.
0: وبعد هذا الفاصل نعود إلى الركن الموالي، وهو يعني الركن الذي يتعلق بأحكام تلاوة القرآن الكريم.

قواعد التلاوة.

0: إذن نأتي إلى هذا الركن المبارك، هذا الركن الجميل، لأنه يتعلق بالقرآن الكريم، بكتاب الله سبحانه وتعالى، وتناغما مع موضوع الحصة أو تقريبا. نقترح، أو بالأحرى الأستاذ رضا المسعودي يقترح علينا تلاوة بعض الآيات من سورة الصافات، و بداية من الآية رقم 99.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال يا

0: يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين صدق الله مولانا العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. شكرا أستاذ رضا، تلاوة ما شاء الله مؤثرة وجميلة. طبعا يعني سنحاول مع بعضنا أن نشير إلى بعض الأحكام التي تتعلق بهذه الآيات، لكن أود في البداية أن أشير إلى أن الأستاذ رضا تلا علينا أو قرأ علينا هذه الآيات برواية الإمام حفص، فمثلا في قوله تعالى يا بني بفتح الياء، في حين أنه في قراءة نافع براويه قالون وورش نقرأها بكسر الياء في كامل القرآن فنقول يا بني هكذا. ثم يعني المد الجائز المنفصل يعني أتى به بالتوسط، ويعني كذلك بالنسبة الياء المتكلم أو ياء الإضافة يعني عندما تكون بعد همزة قطح فهي تكون مفتوحة إني أرى، في حين هو قرأها برواية حفص بالمد إني أرى هكذا. وكلها يعني روايات يعني مضمنة أو ضمن القراءات العشر المتواترة الصحيحة التي يعني أقر العلماء أو اتفق العلماء على أنها هي القراءات الصحيحة بالسند وبالرواية وبموافقتها للغة العربية وكذلك بموافقتها للرسم العثماني ولو احتمالا. إذن الآية الأولى وهي قوله تعالى وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، يعني ربما الملاحظة الأولى التي أشير إليها هو ضرورة يعني الاتيان بالمدود، وقال إني وليست إني مع الغنى بطبيعة الحال، إني ذاهب إلى ربي سيهدين هكذا، إلى ربي ثم ذاهب لدينا تنوين، وهذا التنوين ليس فيه غنى بل لابد من الإظهار، والإظهار يكون دون غنى لأن جاء بعده حرف حلقي وهو حرف من حروف الإظهار وهو حرف الهمز، ذاهب إلى ربي هكذا. ثم الآية الموالية قوله تعالى ربي هب لي من الصالحين. الملاحظة الأولى ربي كلمة ربي، يعني عندما نخاطب المولى عز وجل يعني عادة في الدعاء فليس فيها مد، فلو وقفنا عليها نقول رب هكذا، وإذا وصلنا فليس فيها مد، ربي هب لي ولا نقول ربي هب لي، ليس مثل اللغة العادية أستاذ رضا أليس كذلك؟
2: نعم نعم, نعم.
1: وهب لي عن الباء فيها قلقلة، هب لي وليس هب لي، هب لي ثم لي فيها مد بينه، وعن من الصالحين حذاري من تفخيم النون في من فنقول من الصالحين هكذا، لا هذا لحن وهذا خطأ، من الصالحين التفخيم هو يتعلق بالصاد فقط من لفظة الصالحين. ثم الآية الموالية وهي الآية رقم واحد قوله تعالى فبشرناه بغلام حليم، فبشرناه هنا حذاري من تفخيم الباء لا نقول فبشرناه، وكذلك الشين كان فقط هي مفخمة لأنها ساكنة وما قبلها مفتوح، فبشرناه هكذا بغلام حليم، وعن الهو هاء الضمير من بشرناه ليس فيها مد، لماذا؟ لأن ما قبلها سكن فلا نقول فبشرناه بغلام حليم، هذا لحن إلا من فرد به الإمام ابن كثير الذي كان يمد في مثل هذه الحالات فيقرأها فبشرناه بغلام حليم، أو كما في قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فادعوه بها، في حين أن القراءة بالنسبة لبقية القراء بمن فيهم قالون فدعوه بها، لها ما فيهاش مد، لكن ابن كثير يمدها، وهذا من أصول رواية أو قراءة ابن كثير، وهي قراءة ثابتة بالسند إلى رسول الله صلى الله عليه
0: صلى الله
1: وسلم.
0: عليه وسلم.
1: ثم الآية من بعدها وهي طويلة نسبيا، قوله تعالى فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام. الملاحظة الأولى، فلما الميم فيها غنة، لابد من الإتيان بهذه الغنة، ثم فيها مد، يعني عندنا زوز مدود، المد متاع الغنة والمد متاع الميم، فلما هكذا، فلما بلغ، عن الباء مرقة والغين واللام مرقة أيضا والغاء مفخمة، بلغ لأن الغاء هي من حروف التفخيم، بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى. يا بني كما قلت في رواية ورش ورواية قالون، وكما قرأ الأستاذ رضا برواية حفص، فالياء تكون مفتوحة يا بني هكذا، وهي اللغة التي درسناها في المدارس وفي كتب النحو وما إلى ذلك، لكن يا بني هي لغة من لغات العرب، وقلنا أن من شروط صحة الرواية أو القراءة أن تستجيب لشروط ثلاثة، وهي يعني أن تكون موافقة للرسم العثماني، وأن توافق اللغة العربية ولو بوجه من الوجوه، وأن يعني تكون بالتواتر بالسند الصحيح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا اختل ركن من هذه الأركان فالقراءة تسمى قراءة شاذة، وهذه القراءة لا يجوز القراءة بها في الصلاة، وإنما قال العلماء يمكن للمفسر أن يستأنس بها لتفسير آية، لاستخراج حكم، للتوسع في التفسير، فيمكن ذلك، أما ولكن لا نعتبرها قرآنا، وبطبيعة الحال لا تصح بها الصلاة، ويعني هذا يعود فيه الفضل إلى علمائنا الذين وفقهم الله سبحانه وتعالى، وبذلوا يعني من وقتهم ومن جهدهم كي يعني ربي سبحانه وتعالى يجري من خلالهم قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظ قرآنه وأعلمنا بذلك في أوائل سورة الحجر، وطبعا عمليا كيف تمت العملية بشكل تطبيقي، تمت عن طريق المجهودات العظيمة التي بلغها العلماء، يعني بدءا بجمع القرآن بطريقة غير رسمية في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم الجمع الثاني كان في عهد سيدنا أبي بكر، والجمع الثالث وهو الرسمي والعلمي والمنهجي كان في عهد سيدنا عثمان بن عفان، الذي كون لجنة يترأسها زيد بن ثابت، وهذه اللجنة نسخت القرآن بالاعتماد على ما هو محفوظ في صدور الرجال وما هو كان مكتوب في الرقاع وفي الجريد وما إلى ذلك، والمصحف الذي كتب في عهد سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ثم بعد وفاته انتقل إلى سيدنا عمر، ولما استشهد إلى سيدنا عمر انتقل إلى أم المؤمنين وهي بنت سيدنا عمر حفصة رضي الله تعالى عنها، ولما يعني أمر عثمان باستنساخ المصاحف أرسل إلى حفصة وقال لها أعيرينا تلك النسخة نعتمدها في استنساخ القرآن الكريم ثم نعيدها إليك. وسيدنا عثمان لما استنسخ المصاحف قيل 5 وقيل 6 و7 قيل أكثر من ذلك، أرسل بها إلى الأقاليم، وتضمنت الاختلافات القرآنية، وكل مصحف أرسل معه قارئ يجيد ويتقن تلك القراءة. فبعث إلى اليمن وبعث إلى مصر وبعث إلى مكة وبعث إلى العراق وإلى غير ذلك والشام، واحتفظ بنسخة عنده، ولما استشهد كانت تلك النسخة في يده، كان يقرأ القرآن واستشهد رضي الله تعالى عنه، وسال دمه على ذلك المصحف، حتى أن بعض العلماء يقول وقفت على تلك النسخة وعليها قطرة من الدم. إذن نتوقف عند هذا الحد. شكرا لك أستاذ هدى، شكرا للسادة المستمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله.